0: في ملتقى الفنون بالثقافة وحوار الإبداع والجمال.
1: الضفة الأخيار
0: سفر على بساط الفكر والمعرفة يدروكم إليه الأسعد العياري.
2: مساء الخير يا كل الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في المتابعة والاستماع لهذه الحلقة الجديدة من برنامج الضفة الأخرى على أثير موجات إذاعة المنستير. الضفة الأخرى هذا الفضاء الإذاعي المباشر الأسبوعي الذي يأتيكم كل مساء ثلاثاء من الآن وإلى حدود العاشرة ليلا، هو رواق أسبوعي يجمع بين الثقافة والإفادة والترفيه. في الضفة الأخرى زميلنا هيثم الناس تحية لي في إخراج الحصة تقنيا، معنا أيضا في الضفة الأخرى منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيرجي. ماذا هناك في الضفة الأخرى لهذا المساء؟ بعد قليل ركن على ضفاف الكلام، التعريف بكتاب صدر مؤخرا تحت عنوان الرواية التونسية في عصر الرقمنة للكاتب الأستاذ زياد الحجلوي. فقرة ويبقى الأثر مع سيرة ومسيرة المفكر إدوارد سعيد، الأستاذة أميرة كرم تسرد لنا ما تيسر من سيرة ومسيرة إدوارد سعيد. في تمام التاسعة موجز لأبرز الأنباء، ثم نعود لمواصلة الجزء الثاني من الضفة الأخرى، فقرة حبر الأيام، واليوم قراءة في مقال صدر مؤخرا يتحدث عن الآثار السلبية للذكاء الاصطناعي في منظومة ومناهج التعلم والتعليم. أكثر التفاصيل حول هذا المقال مع الدكتور فؤاد النفطي. ركن وفقرة عزف وحرف، العزف هو أغنية أنا وليلى، والحرف سيكون بعد قليل مع الدكتورة مروة بن عبد الجليل لنتعرف عن قصة أو أصل قصة أغنية أنا وليلى لكاظم الساهر. هذه أبرز عناوين الضفة الأخرى، مرحبا أهلا وسهلا بالجميع، متابعة طيبة ومفيدة، كونوا معنا.

0: أنتم معنا في المتابعة والاستماع لحصة هذا المساء من برنامج الضفة الأخرى على أثير موجات إذاعة المنستير. وجد تحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين. ندخل مباشرة إلى الركن الأول على ضفاف الكلام. على ضفاف الكلام لهذا المساء نعرف بإصدار جديد كتاب بعنوان الرواية التونسية في عصر الرقمنة. هذا الكتاب صدر مؤخرا عن دار الأمينة للنشر والتوزيع بالقيروان للكاتب الأستاذ زياد الحجلاوي. أستاذ زياد مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير.
1: أهلا مساء نور أخي أسعد، مرحبا أهلا وسهلا.
0: مرحبا في البداية أبارك لك هذا الإصدار الجديد.
1: شكرا أستاذ أسعد، وشكرا لإذاعة المنستير على هذه الاستضافة، والحق أن إذاعتكم ليست بالغريبة عنها هذه الملتقيات، وقد دأبت على الاهتمام بالشأن الثقافي وبالكتاب وبالمبدعين بصفة عامة. وأذكر يعني عديد الإعلاميين والذين مروا على هذه الإذاعة وقد اهتموا بالشأن الثقافي التونسي أستاذ أسعد. أذكر مثلا بخاري بن صالح، وكذلك المرحوم الأستاذ الدكتور عبد العزيز شبيل. وغيرهم يعني من الأساتذة الأجلاء. والحق أنني كنت شغوفا بمتابعة هذه الإذاعة، إذاعة المنستير الثقافية. وطبعا آخر العقود أنت أستاذ سعد، ختمت هذا يعني هذه السلسلة.
0: شكرا.
1: هذا البرنامج برنامج الضفة الأخرى، وبرنامج يعني يعنى بالشأن الثقافي التونسي، وشكرا لك مرة أخرى على إتاحة هذه الفرص.
0: شكرا على هذه المقدمة المدحية. هذا من باب الواجب أستاذ زياد، نحن في خدمة الثقافة وفي خدمة الكتاب وفي خدمة المعرفة والإبداع التونسي بشكل عام. إذن كتاب صدر مؤخرا مثل ما ذكرت عن دار الأمينة للنشر والتوزيع، يحمل عنوان الرواية التونسية في عصر الرقمنة. في هذا المبحث في قراءة نقدية تعلقت بجملة التحولات التي شهدتها الرواية التونسية في عصر الرقمنة. تتبعت في هذا الكتاب أثر الوسائط وتأثير الوسائط الرقمية والتقنيات الحديثة على بنية النص الروائي العربي والتونسي بشكل خاص. هذه الرؤية النقدية، الأكيد أن الانتقال من الكتاب الورقي، دعني أقول الانتقال من الرواية التونسية الورقية إلى الرواية التونسية الرقمية، هذا لم يكن انتقالا دعني أقول عبثيا أو صدفة، وإنما هذا الانتقال يعني تطلب مجموعة من المقومات والركائز. نتحدث هنا عن أولا انزياح عن الخطية التقليدية التي كانت تميز السرد التونسي في البناء الخطي، أيضا تعدد الوسائط، لم يعد النص يتكون من كلمات فقط بل يدمج بين النص المكتوب والصوت مجموعة صور لتشكيل هذه التجربة الروائية. صرنا أيضا مع الرواية الرقمية نتحدث عن إعادة موقعة القارئ، هذا القارئ التفاعلي. أكثر تفاصيل حول ما طرأ على الرواية التونسية في انتقالها من الورق إلى الرقمي.
1: صحيح أستاذ أسعد، مثل ما تفضلتم حضرتكم، إذن يندرج هذا الكتاب في الحقيقة وهو كتاب نقدي في إطار ما يسمى بالدراسات البينية التي فتحت المجال لسيرة الخطاب الروائي عامة بالرقمنة، وباعتبارها من أكثر الظواهر العلمية والإنسانية المستجدة التي صارت إذن في وقتنا الراهن، إذن تحظى باهتمام كبير من لدن النقاد والمبدعين. فطبعا أستاذ أسعد يخفى وعلى السادة المستمعين أيضا على الدرس اليوم أن الثورة الإلكترونية والرقمية غزت جل الحقول والميادين المعرفية والفنية، بما في ذلك مجال الأدب والخطاب الروائي بصورة عامة. ومثل ما تفضلتم حضرتكم، إذن ثمة علاقة بين الرواية التونسية تحديدا والنص الرقمي باعتباره نصا يدمج في إطاره الصور واللغة الفيسبوكية والأصوات، وكذلك الشات يعني لغة الشات
0: والتراسل يعني والتواصل
1: والصور وغيرها من التقنيات التكنولوجية والرقمية التي أصبحت تفرض نفسها على الرواية الخطاب الروائي بصورة عامة والرواية التونسية تحديدا. أستاذ أسعد قد تخيرنا في هذا الباب، إذن خيرنا رواية عشيقة آدم للأستاذ الكبير منصور هادي حتى تكون إذن نموذجا لتتبع هذه العلاقة بين الرواية التونسية والنص الرقمي. طبعا
0: الرواية الورقية التونسية هل حافظت أو هل مثلت امتدادا في مستوى القضايا المطروحة في الأدب الرقمي التونسي، أم أن الرواية الرقمية طرحت قضايا جديدة على الأدب من قبيل مثل ماذا رأينا ذلك؟ مثلا الرواية الرقمية صارت تتحدث عن الهوية الافتراضية في علاقتها بالواقع، صرنا نتحدث عن الاغتراب الرقمي، عن التوثيق الرقمي للذاكرة أيضا باستخدام تقنيات رقمية لأرشفة الذاكرة الوطنية والأحداث الاجتماعية والسياسية أيضا.
1: صحيح أستاذ أسعد، هو التغيير يمس أساسا الجانب الشكلي لا الجانب المضموني، باعتبار أن الرواية الرقمية توظف هذه الوسائط المتعددة وهذه الروابط والصور والأصوات، ولكن أستاذ أسعد في الحقيقة العلاقة بين الرواية التونسية المكتوبة والرواية الرقمية هي ليست علاقة تبعية، بل هي أكثر من ذلك، هي علاقة ولا هي أيضا علاقة انفصال، بل هي علاقة تكامل وتفاعل وعلاقة تأثير وتأثر. فالرواية استفادت منها الرقمنة ووظفتها في خطابها الروائي، وحاولت أن تعيد تشكيل الرواية من جديد، ومن خلال الاستفادة كما قلنا بهذه من هذه التقنيات. وأستاذ أسعد قلنا التغيير يشمل الشكل وكذلك التقبل، باعتبار أن القارئ والقارئ في عصرنا الراهن أصبح يميل إلى مثل هذه النصوص، نصوص ذات الطابع أنشأنا القول القصير التي تقرأ سريعا، فنظرا إلى تعقد الحياة العامة ويعني رتابة الحياة وغيره من المسائل، يعني أصبح القارئ أكثر تفاعلا مع هذه النصوص، النصوص الرقمية. لذلك
0: يعني تحولنا يعني من قارئ مستهلك أو إلى سلبي، يعني نقول سلبي، إلى مشارك في إنتاج الأحداث على اعتبار أن الفضاء الرقمي يتيح للقارئ التفاعل المباشر مثلا مع الكاتب والتأثير حتى في مجريات الأحداث، يعني عبر التعليقات والملاحظات الفورية في المنصات الرقمية.
1: صحيح صحيح صحيح، وإذا أصبح القارئ في هذه الحالة في هذه من هذه الناحية كما قلت ليس قارئا يعني مستهلكا فحسب، وإنما أصبح حتى أن الروائي أستاذ أسعد يعني أصبح يأخذ بعين الاعتبار يعني رؤية القارئ وتقبله لهذا النص، بل إنه يعني أصبح يكتب نصه الروائي استجابة لتقبل القارئ ولسطوة هذه الوسائط الرقمية. لا نقول أن الروائي يعني قد قطع صلته مع خصوصية الخطاب القصصي الخطاب الروائي، لا بل إنه حافظ عليه، ولكن أراد أن يجرب. فإذا الرقمنة هي أستاذ أسعد فتحت أفاقا جديدة وآفاق أخرى أمام الرواية لتجريب أشكال جديدة والدخول في حوار وتحاور مع الرقمنة ومع هذه الوسائط الرقمية.
0: الرواية الرقمية أستاذ زياد الأكيد هي تجربة محفوفة بتحديات عديدة وبأفاق متعددة. لو نتحدث الآن يمكن عن بعض، نطرح بعض التساؤلات النقدية، هل النص الرقمي حافظ على عمقه الأدبي والجمالي أم أنه اهتم بالشكليات التقنية التي تغط في بعض الأحيان على المضمون؟ نحن مثلا في الرواية الورقية نلاحظ يعني أنه الكاتب أو الراوي يسعى قدر المستطاع إلى أن يجعل من نصه يجعل في نصه عمقا أدبيا يعني ويتشكل وفق مميزات وخصائص جمالية. أم هل الرواية الرقمية هل حافظت على مثل هذه الخصائص والمميزات، أم أنها اهتمت بالشكل التقني أكثر من اهتمامها يمكن بالجانب بالعمق الأدبي والجمالي؟
1: والله أستاذ أسعد هو في الحقيقة يعني العنصر الجمالي والعنصر الأدبي يظل دائما موجود في الرواية، ولكن هذه الوسائط والرقمنة هي أضافت ويعني أصبحت عاملة إضافة للنص الروائي. يعني هنا ما نتحدث عن الجمالية، أصبحت جمالية من نوع آخر وأدبية من نوع آخر. لا نقول يعني الاستغناء عن الجوانب الأدبية الجمالية التقليدية، وإنما يعني أصبحت الرواية مزيج بين النواحي التقنية وهذه النواحي الجمالية. بل إنها أصبحنا نتحدث ربما عن جمالية أخرى، وأي أدبية جديدة للنص الروائي أستاذ، يعني هي الأدبية التي نظر لها النقاد القدامى، أم هي أم صرنا نتحدث عن جمالية وأدبية أخرى، أدبية ربما رقمية، أدبية يعني من نوع آخر، وخاصة أني ربما هذه الوسائط الرقمية والوسائل الجديدة المبتكرة ربما استاذها تظهر في في في في روايات ربما، لأنه المشهد التونسي ولا أخفى عليك استاذها حتى في اختيارنا النموذج الذي سوف نشتغل به والذي اشتغلنا به في هذا الكتاب النقدي قد وجدنا صعوبة. لماذا؟ لأنه في الحقيقة المشهد التونسي ما زال يخطو خطوات يعني أولى في هذا المجال، في مجال الرواية الرقمية. لذلك وجدنا صعوبة في اختيار نموذج للاشتغال به في هذا الكتاب النقدي الرواية التونسية في عصر الرقمنة.
0: نعم، ونحن نتحدث عن الرواية التونسية في عصر الرقمنة، الرواية الرقمية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نبخس قيمتها. لماذا؟ أعتقد عندما نتحدث مثلا عن دور النشر الرقمي، النشر الرقمي تجاوز عقبات ومشاكل النشر الورقي التقليدي، أيضا عقبات وعتبات الرقابة، والنشر الرقمي أتاح للكاتب التونسي خاصة الشاب أن يصل إلى جمهور عربي ودولي أوسع بالمقارنة مع الكتاب الورقي.
1: صحيح، وهذا هو مربط الفرس أستاذ الأسعد والمستمعين الكرام. إذن الرواية الرقمية هي تتيح للروائي وللكاتب بصورة عامة يعني أفاق جديدة في النشر وفي التوزيع وفي التلقي، ويصبح الكاتب يعني له مساحة يعني أعمق ومساحة أوسع لمزيد التعريف بكتابه وبروايته. فإذا يعني أصبح وحتى يعني حتى في هذه في مسيرة هذه في مسيرة الكتابة الرقمية، يعني حتى في في في استغلال هذه الوسائط الرقمية والوسائل الحديثة والمتعددة هذه، يعني يصبح الروائي يعني له إمكانية أوسع كما قلت للتعريف وللنشر والتوزيع والتلقي أستاذ.
0: شكرا أستاذ زياد الحجلاوي، كنت سعيد جدا بهذا الحوار، أجدد لك شكري على هذا الإصدار، وأعتقد أنه لك شرف السبق يعني في طرح هذا المبحث النقدي في المقارنة بين الرواية الورقية التونسية والرواية الرقمية، لك شرف السبق في هذا، لأنه أعتقد هو حق المعرفي ونقدي ما زال خصبا إلى حد الآن.
1: نعم، ما زال يخطو الخطى الأولى وما زال خصبا، وأرجو أن يعني تكون لديك اهتمامات في وأكيد أن الكتاب والمبدعين والأساتذة الجامعين سوف يهتمون بهذا المجال. واستدست قبل أن أختم أود أن أشكر دار مينا للنشر التي أتاحت لي فرصة النشر في إذن دارها، وهي إذن مشكورة على ذلك. وأجدد لك أستاذ سعد هذه الدعوة الكريمة وهذه الاستضافة، والحق أن موضوع علاقة الخطاب الروائي بالرقمنة يظل أستاذ سعد مفتوحا على أسئلة عديدة وعلى يعني آفاق أخرى أرحب أكيد أنها ستطرح في باقي وفي قادم الكتب النقدية للكتاب والمبدعين. وشكرا لك مرة أخرى.
0: شكرا أستاذ زياد الحجلاوي، إلى اللقاء، سهرة طيبة.

ها هو نرسيس يتأمل وجهه بافتتان عجيب ويشعر بحب جارف يجتاح فؤاده. ها هو ينظر إلى صورته نظرات متيمة يغازلها، يفتح لها ذراعيه ويدعوها ويميل على صفحة الماء ليقبلها، لكنه لا يجد إلا الماء فيذهل ويصرخ.

0: نواصل مستمعينا الكرام لقائنا المباشر في هذا الفضاء الإذاعي والرواق الأسبوعي الضفة الأخرى. نجدد تحية لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين ونمر مباشرة إلى ركن ويبقى الأثر. ويبقى الأثر اليوم مع سيرة ومسيرة مفكر وناقد فلسطيني يحمل جنسية أمريكية. هو مفكر له ثقافة موسوعية ثقافة واسعة وكثير الإنتاج أيضا. أصدر كتابين أعتقد الاستشراق وكتاب الثقافة والإمبريالية. هذان الكتابان كان لهما دوي واسع في الأوساط الفكرية العربية والعالمية. وأيضا هذا المفكر كان من أشد معارضي اتفاقات أوسلو ووصفها بالصفقة الخاسرة. أكثر التفاصيل حول سيرة ومسيرة هذا المفكر تكشفها لنا الأستاذة أميرة كرم. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
1: مساء الخير صديقي الأسعد، تحية ليك والجميع المستمعين.
0: مرحبا أهلا وسهلا. إذن عن هذا المفكر والناقد الفلسطيني سنتحدث في الضفة الأخرى في ركن ويبقى الأثر.
1: نعم. نيويورك. إدوارد يصحو على كسل الفجر، يعزف لحنا لموتسارت، يركض في ملعب التنس الجامعي، يفكر في رحلة الفكر عبر الحدود وفوق الحواجز. يقرأ نيويورك تايمز، يكتب تعليقه المتوتر، يلعن مستشرقا يرشد الجنرال إلى نقطة الضعف في قلب شرقية، يستحم ويختار بدلته بأناقة ديك، ويشرب قهوته بالحليب ويصرخ بالفجر لا تتلكأ. ما سميش صديقي لسعد أقرب من كلمات صديق
0: محمود درويش.
1: نعم، كان هذا الصديق ومحمود درويش. وكانت القصيدة هي الوسيلة متاعه. كان هذا المقطع من تباق القصيدة اللي كتبها درويش في رثاء إدوارد سعيد. ومن خلال كلماته نقترب أولا من الإنسان والصديق قبل ما نتعرف عليه كمثقف ومفكر. إدوارد سعيد اسم ارتبط بفلسطين بالمنفى وبسؤال على الآخر عن صوته وعلى الطريقة اللي يتمثل بها في الثقافة والفكر. لكن السؤال الأهم اللي طرحه سعيد هو شكون يصنع الصورة؟ هل أنه الآخر يقدم نفسه كما هو ويتكلم بصوته عن صوته، أم أنه تم صناعة صورة ليه وفق قالب جاهز ثم يتم تقديمها على أنها حقيقته؟ لهنا يطرح سعيد سؤال أعمق، شكون يصنع الصورة وشكون يملك سلطة تمثيل الآخر والتحدث باسمه وتحديد الطريقة اللي يشوفوا بها العالم؟ كان نحبوا نعرفوا إدوارد سعيد أكثر، وبش نعرفوا باختصار لهنا خطر الحيز الوقت ضيق. هو مفكر وناقد أدبي فلسطيني. تولد في القدس سنة 1935، عاش طفولته بين القدس والقاهرة. في سنة 1951 انتقل للولايات المتحدة الأمريكية وحده باش يواصل تعليمه متاعه. التحق بمدرسة داخلية في ماساتشوستس، وقتها كان عمره 16 سنة. ومن بعد التحق بالجامعة ومن بريستون لهارفارد، حيث تحصل هناك على الدكتوراه في الأدب الإنجليزي. ومن بعد استقر في جامعة كولومبيا بنيويورك أستاذا للأدب المقارن. والغالي بلورت تدريجيا أسألته الكبرى، فلسطين، المنفى، الهوية، الآخر، وعلاقة المعرفة بالسلطة. أسئلة ما كانتش منفصلة عن تجربته الشخصية. فهو فلسطيني عاش المنفى ولقى روحه بين برشا ثقافات ولغات وأمكنة. ولهنا ربما نفهم أكثر علاش درويش في تباق كان قادر أنه يلتقط جانب عميق من تجربة إدوارد سعيد. خاطر زوز عاشوا أسئلة الهوية والوطن والمنفى. صحيح كل واحد بطريقته، أما زوز عرفوا نفس الوجع والألم.

0: يتحدث باسمه من خارج، من خارج الحكاية مش من داخلها. الأهم في هذا الكل أن الوطن ظل حاضر معاهم كذاكرة وكهوية وكجزء من كيان الإنسان يسكن فيه وين ما يمشي. ولهذا نرجع لدرويش ونخلي الشعر ديما منحازة للشعر ونخلي الشعر يقول اللي يمكن ما تنجمش تقول المعلومة. فاحمل بلادك أن ذهبت
1: وكن نرجسياً،
0: وكن نرجسياً.
1: إذا لزم الأمر.
0: من فن هو العالم الخارجي ومن فن هو العالم الباطني، فمن أنت بينهما؟
1: جميل. سؤال الأنا والآخر، الأكيد سؤال الأنا والآخر يعني كان بمثابة الركيزة التي ميزت التجربة الفكرية لإدوارد سعيد، وهنا لابد أن نتحدث عن سنة 78 و900 وألف. يعني إدوارد سعيد في ذلك العام أصدر كتاب مهم جدا، هذا الكتاب أغنى به الساحة الفكرية العربية والعالمية، وأعني بذلك كتاب الاستشراق. نعم، هو من أهم الكتب.
0: لكن قبل هذه سنة 1975 كتب البدايات، القصد والمنهج، لهنا في مرحلة الأدب والنقد. لكن نحب نشير أنه فما حدث شكل زلزال لسعت في كيان إدوارد سعيد، وهو حرب 67. حركة اللي حركت فيه أسئلة الانتماء للحضارة العربية خاصة بعد التغطية، خاصة بعد التغطية المنحازة معنى الإعلامية من قبل وسائل الإعلام الغربية ضد العرب، واللي خليته يكتب مقال مهم بعنوان العربي مصورا. نعم، يكشف فيها أنه المغالطات الإعلامية ما هيش مجرد أخطاء مهنية أو جهل بالوقائع، وإنما هي نمط في بنية التفكير الغربي. التفكير الاستعماري، لهنا التفكير التابع. ولهنا نرجع لعام 1978 وقت اللي كتب الاستشراق اللي مثل محطة أساسية في مشروع الفكري. خاطر الاستشراق ما كانش مجرد دراسة للشرق، بل كشف كيفاش يتم إنتاج المعرفة عنه وكيفاش تتشكل صورته داخل الخطاب الغربي، وكيفاش تنجم المعرفة والثقافة أنها ترتبط بالسلطة. نعم، ومن هنا يطرح سعيد أسئلة أساسية، شكون ينتج المعرفة، شكون يملك حق تعريف الآخر كما ذكرت من بكري، من أي موقع تم كتابة هذه المعرفة وتم تقديمها.
1: أهمية كتاب الاستشراق، أعتقد والأكيد هناك العديد من الباحثين يعني اطلعوا على هذا الكتاب، كتاب الاستشراق. قلت هو من أهم الكتب، وكان له بعد عالمي وأثار أيضا ضجة واسعة وجدل كبير يعني بين أوساط العلمية الأكاديمية العالمية. هذا الكتاب خطورته تكمن في أن يحاول فيه إدوارد سعيد أن يفكك أو أن يخلخل أو أن يزلزل يعني نظرة الغرب إلى الشرق. في هذا الكتاب دحض الصورة النمطية التي اعتمد فيها المستشرقون على دراسات ومفاهيم قامت على أسس غير علمية في تصويرهم أو في اقتراحهم لصورة عن الشرق يعني محفوفة بالنزاعات السياسية وما إلى ذلك. أيضا ساهم في أنه جعل الاستشراق هو مذهب فكري له خلفية سياسية تنتج صورة عن الآخر وهو الشرق برغبة فيها الكثير من التسلط والكثير من
0: على خطر الصورة. نعم، اللي يكونوها لهنا وذكر سعيد زيل في الكتاب متاعه أنه الصورة اللي يكونوها على الآخر ما تكونش ديما هي الصورة الحقيقية.
1: صحيح.
0: بل نجم تكون صورة تشكلت من خلال نظرة معينة، من خلال مثل الخطاب اللي تم تقديمه. إذن لهنا سعيد في الاستشراق تم مش بلي يتقال على الشرق برك، بل زيدة بالطريقة اللي يتقال بيها. ومن هنا يتوسع مشروعه أكثر وخرج من الاستشراق الأسئلة أوسع تتعلق بالهيمنة والتمثيل ومن يملك حق الكلام. وهي أسئلة يتواصل طرحها اليوم مع مفكرين كما ذكرت بكري، كما مثال نذكر منهم المفكرة الهندية غياتري سبيفاك والمفكر الإيراني حميد دباشي وغيرهم كثير. وين تتقاطع بعض الأسئلة وتختلف أخرى.
1: صحيح.
0: لكن يبقى الهاجس مشترك هو مسألة الهيمنة ومن يملك حق إنتاج المعرفة وتمثيل الآخر. وزاد في سنة 1994 اصدر كتاب مهم وهو تمثيلات المثقف، وفيه طرح سعيد سؤال أساسي عن دور المثقف وعلاقته بالسلطة والمجتمع. يعني بالنسبة ليه المثقف ما ينجمش يكون مجرد ناقل الأفكار ولا مجرد بوق يردد ويكرر كل ما تعتبره السلطة مشروع مقبول، بل كان بالنسبة ليه هو إنسان عنده مشروع وموقف نقدي، قادر يسأل يعترض يدحض ويقول ليه وقت اللي يلزم. يمكن هذا صديقي هو من أهم الدروس اللي خليها نحب نحكي بارش على إدوارد سعيد. صحيح. والكلام لا ينتهي. لكن هذا يمكن واحد من أهم الدروس اللي خليها إدوارد سعيد. أنه المعرفة ما هيش محايدة ديما، وأنه الكلام مسؤولية. لذلك المثقف الحقيقي

0: الحقيقي هو اللي يحافظ على حقه في السؤال وفي الاختلاف وفي قول الحقيقة إذا كانت ثم حقيقة.
1: نعم.
0: في سبتمبر 2003 في مدينة نيويورك. لكن الأثر متاع إدوارد سعيد ما كانش في الكتب اللي خليها، بل في الأسئلة اللي طرحها ومثلت بوابة عبور لأسئلة جديدة. وخليت مشروعه الفكري يواصل حضوره لليوم، ومازال باش يواصل ويتيح للذات العربية عموما والمثقف العربي خاصة، أنه يكتشف ذاته بذاته ومش بعيون كولونيالية. يعني هو باختصار هو مشروع يأسس للتحرر، لتحرر الذات من خلال كسر السرديات الزائفة لآلة الهيمنة الغربية. طبعا المشروع صديقي مازال مفتوح، لكن في ويبقى الأثر حبينا نذكر ولو بشكل برقي أنه إدوارد سعيد هو اللي حل الباب.
1: جميل، شكرا لك. يعني في هذا المجال أيضا أستحضر بعض العلامات المضيئة، يعني في فكر إدوارد سعيد، يعني كان يوجه دائما العرب ويطالبهم بأن يدرسوا يعني تاريخ الأمم والحضارات الأخرى، وأن لا أن لا تقتصر يعني دراستهم على معرفة تاريخهم فقط. يعني كان يدعون دائما في تسجيلات وأيضا حتى في دروس ومحاضرات، ومن يتتبع المحاضرات يلاحظ أنه دائما حريص على أنه الطالب العربي يكون منفتح لفهم الآخر ولفهم تاريخ الآخر وحضارات الآخر. أذكر أيضا كتب العديد من الدراسات والمقالات في الصحف يعني حول الصراع العربي الإسرائيلي، طرح العديد من القضايا السياسية والقضايا الثقافية والأدبية، أبرز المجلات التي كان ينشر فيها The Nation، صحيفة الجارديان، ومجلة لندن Review of Books، أيضا صحيفة لوموند ديبلوماتيك، وأيضا صحيفة الأهرام المصرية. إدوارد سعيد يعني تم تكريمه في مناسبات عديدة، تم منحه أيضا العضوية في عدد كبير من المؤسسات المرموقة، الجوائز تحصل عليها جائزة بودين من جامعة هارفورد، جائزة ليونيل تريلينج، جائزة ويليك من الجمعية الأمريكية للأدب المقارن، وجائزة سبينوزا، وجائزة أمير أستورياس.
0: يعني مشروع إدوارد سعيد هو مشروع كامل مبني على السؤال والنقد والتفكير، موسوعة
1: كاملة. يعني توفي مثل ما ذكرتي في أحدى مستشفيات نيويورك تحديدا يوم 25 من سبتمبر سنة 2003، بعد أكثر، لابد أن نشير أنه توفي بعد أكثر من 10 سنوات من الصراع مع مرض سرطان الدم، عافانا وعافاكم الله. إذن رحم الله إدوارد سعيد، وإن شاء الله تبقى يعني هذا الفكر الذي حرك جمود العقل العربي وتقدم به خطوات إلى الأمام، إن شاء الله يكون يعني نبراس ويكون قادح لمزيد البحث والمعرفة، ومشروع إدوارد سعيد خاصة في الدراسات الاستشراقية.
0: خلينا نشوف، نحب نذكر النقطة هذه، هو خلينا نشوف الأشياء من مسافة، خلتنا نسأل أكثر ونشكوا في المسلمات ونبحثوا عما وراء الحكاية، شكون اللي كتبها، ما نكتفيوش فقط بقراءة الحكاية، شكون اللي يرويها وشكون اللي غاب عليها.
1: واضح، شكرا جزيلا أستاذة أميرة كرم، تحية ليك. الأسبوع القادم نلتقي مع سيرة ومسيرة في ويبقى الأثر، إلى اللقاء، سهرة طيبة. 50 دقيقة بعد 8 مساء على أثير موجات إذاعة المنستير في برنامج الضفة الأخرى. نذكر أصدقائنا المستمعين أنه في الجزء الثاني في ركن حبر الأيام اليوم قراءة في مقال حول الآثار السلبية للذكاء الاصطناعي في منظومة ومناهج التعلم والتعليم مع الدكتور فؤاد النفطي، وفي ركن عزف وحرف مع الدكتورة مروة بن عبد الجليل العزف أغنية أنا وليلى، والحرف ما هي قصة هذه الأغنية. لمعرفة هذه القصة كونوا معنا في الجزء الثاني، إلى اللقاء.
2: الضفة الأخرى يدعوكم إليه الأسعد العياري.

0: يهدأ ضجيج النهار تماما الآن، ويميل المساء إلى السكينة والسلام.
1: نلتقي دائما على الضفة الأخرى
0: في ملتقى الفنون بالثقافة وحوار الإبداع والجمال.
1: الضفة الأخرى
0: سفر على بساط الفكر والمعرفة يدعوكم إليه الأسعد العياري.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الجزء الثاني من حصة هذا المساء الضفة الأخرى على أثير موجات إذاعة المنستير. وجد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين.
1: الضفة الأخرى،
0: الضفة الأخرى في جزئها الثاني بعد قليل حبر الأيام، تكون لنا قراءة في مقال حول الآثار السلبية للذكاء الاصطناعي في منظومة ومناهج التعلم والتعليم. واليوم في ركن عزف وحرف سنبحث ونتحدث مع الدكتورة مروة بن عبد الجليل عن قصة أغنية أنا وليلى، هذه الأغنية التي أداها كاظم السهر. لكن الآن مع ركن حبر الأيام. حبر الأيام الليلة في نفتح قراءة في مقال حول الآثار السلبية للذكاء الاصطناعي في منظومة ومناهج التعلم والتعليم. دكتور فؤاد النفطي، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
2: مساء الخير أخي الأسعد، مرحبا بك وبمستمعي إذاعة المونستير.
0: اليوم نتحدث عن الذكاء الاصطناعي. خلينا منذ البداية نقول أنه الذكاء الاصطناعي يعني هو فرصة كانت واعدة في تطوير المناهج وأيضا تخصيص التعليم، لكن أعتقد أنه دمج هذه التقنيات في منظومة التعلم والتعليم رافقها عدد من الآثار السلبية وأيضا من التحديات الجوهرية، هذه التحديات التي مست بالفعل المعلم والمتعلم والعملية التعليمية برمتها. أعتقد أبرز الآثار هذه سنحاول أن نستخلصها ونستنتجها من خلال المقال الذي تخيرته هذا المساء.
2: شكرا. ما تفضلت به هو ربما كان الدافع الأساسي الذي دفع بفيولين مورين في مجلة لوموند أو جريدة لوموند في نوفمبر 2025 أن تكتب هذا المقال الذي هو على شكل طرح سؤال أو تساؤل حول مدى تأثير الذكاء الاصطناعي على العملية التعلمية وعلى المؤسسة التعليمية بصفة عامة.
0: نعم.
2: وربما كي نفهم معناها ما جاء في هذا المقال لابد من الإشارة إلى أن هنالك بعض الأشياء يعني هي واقع. وربطا مع ما تفضلتم به ربما في حديثكما عن إدوارد سعيد، قال أحد المفكرين إسرائيل هي واقع ونحن لا نؤمن به، ولكننا لابد أن نفهمه لنقاومه.
0: صحيح.
2: كذلك هذه الظواهر يعني هي ظواهر فرضت نفسها، لكن معناها اجتهاد الإنسان يكمن في كيفية التعامل معها. ربما الإنسان حينما يفكر وسيلته في التفكير هو العقل، هي أداة التفكير لدى الإنسان. فحينما الإنسان يستبدل عملية التفكير البشرية بآلة سينعكس ذلك سلبا حتما على هذه الأداة التي منحها الله للإنسان،
0: يعني هي الملكة التي تميز الإنسان عن بقية الكائنات الأخرى.
2: عن بقية الكائنات الأخرى ربما أنه عرف على أساس أنه حيوان عاقل. فنشير أيضا إلى أنه هنالك فرق بين الإنترنت والذكاء الاصطناعي. الإنترنت عموما، والتي ربما كانت تونس أول دولة عربية أدخلت هذه المنظومة التقنية في التسعينات، تختلف عن الذكاء الاصطناعي في أن ربما الإنترنت كانت ستعوض الأستاذ، في حين الآن الذكاء الاصطناعي سيعوض الأستاذ ويعوض التلميذ أيضا، لأنه سيزيح عملية التفكير ويتولاها هو بنفسه. ولكي نفهم هذه ربما الانعكاسات السلبية على ذلك، يجب أن نفهم كيف يفكر العقل. التفكير هو في الواقع حوار مستمر ومتزامن بين ثلاثة محاور أساسية. أولها الفص الجبهي، ما يسمى بالفرنسية يعني باللوب فرونتال، المسؤول عن المنطق. ثم الحصين والليبوكامبوس، هذا الحصين هو المسؤول عن الذاكرة. والمشابك العصبية لسينابس دوما التي تنقل الأفكار كيميائيا وكهربائيا لتشكل في النهاية القرار أو الفكرة التي تدور في عقل الإنسان. من ناحية أخرى المخ يمثل 2% من وزن الجسم، ولكنه يستهلك 20% من أكسجين وجلوكوز الدم. يعني حينما نلغي العملية، هذه العملية يعني عملية التفكر
0: النشاط، يعني النشاط الفكري،
2: النشاط الفكري هذا
0: ماذا
2: إلى ماذا يؤدي ذلك؟ يؤدي بالطبع إلى خمول فص الجبهي وتراجع التفكير النقدي،
0: صحيح،
2: والميل لقبول الأجوبة الجاهزة دون نقد. من ناحية أخرى الروابط المشبكية لسينابس هذوما يحصل لها نوع من الضمور. وهنالك قاعدة يعني في العلوم بصفة عامة والتي ربما ارتكز عليها داروين لإثبات نظريته ولغير ذلك، تقول أنه العضو الذي لا يستخدم يضمر. لورغان كي نو سير با ساتروفي او ديبيري،
0: يعني يختفي،
2: يتراجع
0: يختفي.
2: نتذكر اني معناه من بين الاشياء التي يشير اليها ربما داروين لاثبات نظريته يقول انه القرد له ذيل، ولكن في لحظه من اللحظات لم يستعمله الانسان ذلك العضو اللي هو الذيل فضمر واختفى. يقول فذم، لكن هذه قاعده علميه يعني حتى انه بالانجليزيه يقولوا يوز ات اور لوز ات، يعني استعمله او تخسره. اذا فالاعتماد على الذكاء الاصطناعي يؤدي الى تغييرات جذريه في بنيه المخ وطريقه التفكير.
0: اعتقد انه الاعتماد والاتكال على الذكاء الاصطناعي من شأنه أن يتسبب في تراجع مهارات الحل المستقل للمشكلات. أعني بذلك الاعتماد المفرط على أدوات الذكاء الاصطناعي للحصول على إجابات جاهزة من شأنها أن تضعف قدرة التلميذ على البحث وعلى التحليل الشخصي، وهذا يؤدي إلى ضعف التفكير النقدي أيضا والتحليل، فيقبل بكل الحقائق المسلمة التي يقدمها له الذكاء الاصطناعي.
2: بالطبع، وإذا ربما إذا تعمقنا أكثر في مسألة المسائل العصبية وهذا يعني هنالك خاصية عصبية تسمى بالنوروبلاستيسيتي، يعني تسمى مرونة معينة في الآلة المفكرة يفقدها الإنسان، هي النوروبلاستيسيتي، هذه مهمة جدا، ولذلك ربما سميت الرياضيات رياضة العقل، يعني صحيح. هي للجسم رياضته وللعقل أيضا رياضته، وهو المنطق، وحتى أنه يقال العرب يعني حينما يعرفون المنطق يقولون المنطق هو ميزان الفكر، والنحو هو ميزان اللسان،
0: ميزان اللسان.
2: فهنا في هذا الخضم يعني يتساءل الإنسان في هذه الموجة التي لا تجابه هكذا، ولا يمكن أن يظلم يعني هذا الجيل لأنه ولد في هذه الظروف ولغير ذلك. فمنطقيا لا يجب مقاومة هذه الأداة المتمثلة في الذكاء الاصطناعي، وإنما يجب التأقلم معها بشكل يعني ذكي وإعادة هيكلة العملية التعلمية. فالمقال يطرح بعض أو يعني يقترح بعض الحلول. من بين هذه الحلول أنه لا يجب أن يتم أو أن تتم عملية التقييم لدى المتعلم فقط بالامتحانات الكلاسيكية المعروفة، وإنما يجب توخي مثلا عملية العصف الذهني brainstorming، هذه العصف الذهني أنك تضع مجموعة من الأشخاص تطرح عليهم فكرة لا تعطيهم الحلول، وإنما وكل شخص معناها يدلي بدلوه في هذه في هذا المضمار، وفي الأخير يعني تفاعل ذلك التفاعل أولا يعلم التلميذ أو المتعلم بصفة عامة كيفية التواصل، ثانيا كيفية التفكير المنطقي في هذا، ويقارن يعني تفكيره بتفكير الآخر، أراءه بأراء الآخر، وتضفي تلك الجلسة على تضفي إلى يعني فكر ملقح بفضل تواجد الأستاذ الذي يمثل الخبير يعني في ذلك الفضاء. هذا أولا العصف الذهني مهم جدا، وربما هنا يكون لذلك ربما مجازات يعني جزاء يعني عدد أو غير ذلك، معناها نسبة من العدد تكون على ذلك العصف الذهني ومدى مشاركة المتعلم في تلك الأجواء. المقترح الثاني هو التقويم الشفهي والتفاعلي، يعني أن تسأل الإنسان سؤالا يعني فرديا ويحاول أن يجيب عنه، لذلك هو سيشتغل هنا على الذاكرة وعلى ما خزنه من معلومات، ويربط ما لديه من معلومات مع السؤال المطروح، ويعني تبدو من خلال أجوبته هذه العملية التقييمية يعني تكون ربما إلى حد ما تفرز فكرة عن ما حصل لديه من العلم. كذلك الدفاع عن الفكرة مهم جدا، لأنه الآن نحن في الأجواء نتاع التواصل الاجتماعي، وهذا أصبحت الناس تأخذ المعلومة هكذا يعني. أنت الآن بإمكانك أن تضع أي خبر تتجد يعني نسبة كبيرة من الأشخاص يتداولونه دون أي تفكير
0: أو دون تثبت في مدى صحة هذا الخبر،
2: دون تثبت من مدى صحته أو هذا. كذلك هنالك ما يسمى بالمشاريع التطبيقية التشاركية، يعني أن يتفاعل المتعلمون عن طريق مشروع يجمعهم، وذلك المشروع يعني يحتاج إلى معلومات ربما نظرية وتطبيقية، فهذا سيجعل الإنسان يفكر يعني بطريقة علمية ومنطقية، وستواجهه مشاكل ويتجاوزها، ولملا يستعمل في هذه المرحلة الذكاء الاصطناعي لمساعدته في حل ذلك المشكل، ولكن ليس التعويل الكلي على تلك الآلة.
0: أعتقد أن المسألة الأساسية، ودعني أقول المبدأ الأساسي الذي نتفق فيه جميعا من خلال هذا المقال، يعني الذي عرى جملة الأثار السلبية، يعني كشف الأثار السلبية للاعتماد المفرط للذكاء الاجتماعي، له العديد من الأثار السلبية، فبالضرورة أن لابد أن دعني أقول أن نرشد يعني استعمالنا للذكاء الاصطناعي، وأن نحسن استعمال هذه التقنية، لأنه فيها العديد من يعني أقول من الأثار، يعني أحيانا الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي راهو يدفع التلميذ أو الطالب إلى عزلة اجتماعية وإلى الإحساس بضغوط التواصل. أيضا هنا نتحدث عن تراجع الدور التربوي والإنساني للمعلم، فيصبح المعلم هي الشاشة فقط يعني، ويفقد التعليم الجانب التربوي والأخلاقي الذي تعودنا أن يبنيه المعلم الذي يمثل القدوة. هذا بالإضافة إلى عديد الأفات الأخرى عندما يكون الاعتماد التقني.
2: والتي ربما أخي الأسعد ربما من أهمها أنه الإنسان إذا أوكل عملية التفكير للآلة فسيصبح في يوم من الأيام يعني مثل الماريونات يعني كالدمال، يمكن لأي إنسان أن يتحكم فيه وأن يستقطبه. لماذا؟ لأنه تخلى عن الفكر، ولا يمكن للإنسان أن يمتلك حريته إلا بالفكر.
0: صحيح،
2: فإذا ألغيت الحرية وألغي كل شيء.
0: جميل، إذن لابد أن نستعمل الذكاء الاصطناعي بذكاء بشري وليس بغباء بشري. طيب شكرا لك دكتور فؤاد النفطي، تحية لك، الأسبوع القادم أكيد نلتقي، وهي نصيحة لأبنائنا التلاميذ وأيضا الطلبة والباحثين وأيضا حتى للأولياء، يعني للتعريف بالأثار السلبية للذكاء الاصطناعي، أن نعلم أبنائنا الطلبة والتلاميذ أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن نستعين به، ولكن أن نحسن التصرف فيه ونحسن استعماله، يكون كمدخل يعني للفهم، ليس يعني هو كل الفهم، وليس يعني هو كل الإدراك وكل المعرفة، يكون جزء يعني وسيلة من وسائل الإدراك ومن وسائل المعرفة. شكرا جزيلا، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل أبنائنا التلاميذ والطلبة. إلى اللقاء، سهرة طيبة دكتور فؤاد. بعد قليل عزف وحرف، اليوم سنتعرف عن قصة أغنية أنا وليلى التي أنشدها العندليب، يعني أقول عندليب العراق كاظم الساهر، العزف لكاظم الساهر والحرف بعد قليل للأستاذة مروة بن عبد الجليل. كونوا معنا.

0: صوت زهوان على الموجة 104.7 بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
1: إذاعة المنستير
0: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهاد، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50 محراب الكلمة. عيشوا إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.

0: ضجيج النهار تماما الآن، ويميل المساء إلى السكينة والسلام.
1: نلتقي دائما على الضفة الأخرى
0: في ملتقى الفنون بالثقافة وحوار الإبداع والجمال.
1: الضفة الأخرى
0: سفر على بساط الفكر والمعرفة يدعوكم إليه الأسعد العياري.

0: نواصل مستمعينا الكرام حصة الليلة من برنامج الضفة الأخرى على أثير موجات إذاعة المنستير، وفيها الساعة تشير إلى الدقيقة 35 بعد 9 مساء. نصل الآن إلى الركن الأخير، عزف وحرف، وعزف الليلة أغنية أنا وليلى، والحرف مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. مساء الخير أستاذة مروة.
1: مساء الخير سيلا سعد. مساء الخير مستمعينا الكرام على أثير إذاعة المنستير.
0: هذه هي إذن نحن على بساط أغنية أنا وليلى لكاظم الساهر. ما قصة هذه الأغنية؟ أصل الحكاية لأنا وليلى؟
1: هي حكاية ممتعة وفيها ألم ووجد فراق. أنا وليلى التي غناها كاظم الساهر لها قصة طويلة، وكانت مع كاظم رحلة مع هذه الأغنية التي بحث عن صاحبها سنين طويلة حتى وجده في مدرسة في ليبيا. تقول الكلمات: ماتت بمحراب عينيك ابتهالاتي، واستسلمت لرياح اليأس راياتي، جفت على باب الموصود أزمنتي ليلى، وما أثمرت شيئا نداءاتي. بهذه الكلمات تغنى القيصر كاظم الساهر عن قصة حب ماتت في مهلها على أعتاب الفقر، بعدما اختارت ليلى ترك الشاب الفقير وتتزوج من آخر.
0: أولا هذه الكلمات هي للشاعر العراقي حسن المرواني، يعني وكتبها تحديدا في أوائل السبعينيات، وألقاها لأول مرة خلال فترة دراسته في إحدى القاعات الدراسية ببغداد، وتحولت بعد ذلك إلى إحدى أشهر الأغاني بصوت كاظم الساهر.
1: وهي قصة لسعد، هي قصة من خيال الكاتب.
0: طبعا هي قصة الحب والواقع المؤلم.
1: قصة حب فاشل وقصة حب عذري الذي ظل يبحث عن طيبة 8 أعوام. لقد كتبها حسن المرواني لمحبوبته ليلى التي درست معه في الجامعة. لكن السؤال هنا يطرح نفسه: كيف وصلت لأن يغنيها كاظم الساهر؟ يعني من مدارج الحفري بكلية الأداب بالعراق إلى أن تصبح أغنية يغنيها كاظم الساهر. بدأت القصة حين وقع حسن المرواني وهو شاب عراقي، صارح بحب فتاة اسمها ليلى، صارحها بحبه لكنها صدت. لم ييأس المرواني وعاد يفصح لها عن حبه بعد عامين، وأتمت خطبتها على شاب آخر حين صرح المرة الثانية،
0: هو ابن عمها،
1: زميلا لها في الجامعة، وكان ثريا على عكس حسن المرواني الذي كان شابا فقيرا قادما من رياض العراق. عبر المرواني عن حبه لليلى بقصائد عدة وكانت هذه أشهرها. صعد المرواني على مسرح قاعة الحصري كما ذكرت بكلية الأداب، وقال: يا ليلى كثيرا ما يسألونني ما دامت قد رفضتك لماذا لا تبحث عن واحدة أخرى؟ أتدرين ما كنت أقول لهم؟ لا بأس أن أشنق مرتين، لا بأس أن أموت مرتين، ولكني وبكل ما يجيده الأطفال من إصرار أرفض أن أحب مرتين. وانطلق في قصيدته التي قالها في حضورها في بداية الثمانينات. كان الجميع قد نسي قصة المرواني، كلنا لدينا حكايات على مدارج كلياتنا وحين درسنا.
0: هو كتبها في أوائل السبعينيات يعني،
1: لكن حينما ألقاها عند التخرج. إلا أن أحد أصدقائي كان يذكر هذه القصيدة في جلساته على سبيل استحضار أيام الزمن الجميل، وما كان منه هذه المبادرة كيف رأت النور هذه القصيدة، أن نشرها في صفحة المساهمات الشعرية في جريدة شبابية دون أن تحمل اسم صاحب القصيدة. بينما كان كاظم الساهر يطالع المجلة وقعت عيناه على القصيدة ليقرر أن يبحث عن صاحبها من شدة ما أعجب بها. استمر رحلة البحث ما يقارب 8 أعوام. خلال هذه الفترة قابل الساهر خلالها كثيرا من المدعين، قالوا أنهم الكتاب الأصليون للقصيدة، لا سيما أن صاحبها كان غائبا سافر إلى ليبيا ليبحث عن فرصة عمل كمدرس على طريقته كاظم الساهر حين كان يقول أكمل القصيدة استطاع أن يختبر أصحاب الإدعاءات. وحسب الأخبار وحسب ما تداولته الصحف والأخبار أن كل من ادعى أنه صاحب القصيدة لم يستطع أن يكمل أو يصل حتى إلى 10 أبيات بأنها لهم. وفي كل مرة كان يفشل الكاتب في إكمال أنا وليلى حتى قاده ابن خالتي حسن المرواني إلى صاحب القصيدة الأصلي الذي استأذنه في غنائها. وبعد 8 أعوام من البحث خرجت مليون.
0: هذه
1: الشهر ألبومه أنا وليلى الذي أصدره سنة 1998 باسمها أنا وليلى.
0: هو عنوان الألبوم يعني كاظم الساهر قام بتلحين هذه القصيدة وغناها أيضا بصوته المتميز. والألبوم يحمل عنوان أنا وليلى يعني عنوان الأغنية.
1: وحين ألقاها في لسعد أمام حسن المرواني أجهش الأفيد بالبكاء لشدة تعلقي بهذا الحب. أنا وصلت بحب العذري
0: صحيح
1: العصر الحديث
0: صحيح. هذه القصيدة تعكس مرارة الفقر، فيها حديث عن مرارة الفقر، عن ضياع الأمل أيضا، وفيها أيضا استعراض لمجموعة من الظروف القاسية التي تحول أحيانا بين الحبيب وحبيبته. أيضا حديث عن عسر الحال، هذا العسر الذي كان السبب الحقيقي وراء هذا الرفض. الأغنية حققت نجاح هائل يعني، وساحق على المستوى الوطني يعني، وأصبحت واحدة
1: من الأولى العشر الأولى عالميا في تلك الفترة في المراتب، صنفت في المراتب العشر الأولى عالميا.
0: أصبحت واحدة من أعظم روائع الموسيقى العربية الحديثة يعني، وتخلد وجع الفراق وعزة النفس وهذه العذبات التي أو قصص الحب التي تكون محفوفة بالمخاطر وبالمعاناة. السؤال الآن، لماذا مثل هذه القصائد صارت يعني يتيمة؟ هذه القصيدة لماذا ظلت يتيمة في عصرنا الراهن؟ لماذا لم نسمع مثلا إلى قصائد على شكلة قصة أنا وليلى أو على شكلة قارئة الفنجان مثلا لنزار قباني؟ نعم، لماذا؟
1: لا، ربما أن المجتمع لم يعد يرغب في الاستماع إلى مثل هذه القصائد. ربما أيضا أن الذائقة تغيرت وأصبح هناك لون آخر من الغناء.
0: صحيح،
1: هذا صحيح. ولكن هذه القصيدة سلاسعة أثرت فيها كثيرا وتعلقت بهذه الحكاية وبهذه الأغنية، وفعلا تستحق هذا الاهتمام. وأشكرك شكر خاص لهذا الركن، فعلا هذا ركن ممتع لأن ننبش في تراثنا الغنائي. حتى الغناء راهو ليس أي إنسان يمكن أن يكون له ذوق في اختيار الأغاني، في اختيار الأغنية.
0: طيب، شكرا أستاذة مروة بن عبد الجليل، تحية ليك. إذن كان موضوع عزف وحرف هذا المساء هي قصة أغنية أنا وليلى. هذه الأغنية التي تتحدث عن قصة الحب والواقع المؤلم، أيضا هذه القصيدة يعني كان فيها رحلة قام بها كاظم الساهر للبحث عن الشاعر مثل ما ذكرتي منذ قليل. وهذه الأغنية عندما أطلقت حققت نجاحا باهرا، لأنه بالفعل تتحدث عن قصة واقعية مستمدة من الواقع، وتتحدث وتخبر أيضا عن صدمات نفسية عارمة وعن ألم عميق يعيشه الإنسان، وخاصة ذلك الإنسان الذي يكون قادرا على أن يترجم هذا الانكسار وهذه المعاناة إلى أبيات شعرية تنبض بالحزن وأيضا تنبض بالألم. شكرا لك، تحياتنا. سنستمع بعد قليل إلى أنا وليلى، هذا الاختيار الغنائي كاملا، وأدعو أصدقائنا المستمعين للتأمل خاصة في الكلمات وقدرة كاظم الساهر على أن يقدم هذه الكلمات في لبوس يعني موسيقي رائع وجميل. ها هكذا وصلنا إلى خاتمة حصة الليلة من برنامج الضفة الأخرى على أثير موجات إذاعة المنستير. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. أيضا أوجه تحية لفريق العمل، تحية لزميلي وصديقي هيثم بسباس، تحية كبيرة له في المجهود الكبير في الإخراج الرقمي. تحية لي أيضا، تحية لصديقي منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية. كان في خدمتكم ميكروفونيا أعدادا وتقديما الأسعد العيادي. أترككم لهذا النغم وأنا مطمئن عليكم. سهرة طيبة، دمتم بخير، في أمان الله.
2: يدروبكم إليه الأسر.

0: تماما الآن ويميل المساء إلى السكينة والسلام.
1: نلتقي دائما على الضفة الأخرى
0: في ملتقى الفنون بالثقافة وحوار الإبداع والجمال.
2: الضفة الأخرى
0: سفر على بساط الفكر والمعرفة يدعوكم إليه الأسعد العياري.
3: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع.

0: قاع الوردة قاع الوردة قاع الوردة
1: هل الوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل الوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين ورقص بين أيادي العشاق.

0: سلاما أبديا مولاي العاشق،
1: سلاما أبديا سيدتي الوردة.
0: عماد ستحدثني اليوم مولاي العاشق؟
1: سأحدثك اليوم سيدتي الوردة عن الطريق.
2: حديث الوردة.
3: تكلمي أيتها الوردة، إني أحبك فتكلمي.
0: أنت الآن مملكتي، وأنت سمائي وأنجمي. آه، ما أوحش طريقك يا مولاي، وما أغرب صوفيتك، وأنت تسير في طرق لا يهمها كثيرا ما تكتب وما تقول. كم هو حزين وقع خطاك على الرصيف، كم هو موحش هذا الشارع.

أي طريق تعبرين الآن؟ أي شوق يدخل القلب مع جرح الغريب؟ أي غريب يبحث عن مأوى داخل أهوال البحر؟ أي موجة تتكسر الآن عند صخور الشاطئ الأسود؟ أي دمعة تتجمد الآن عند حدود عينيك؟ أي صراخ يصعد من قلبك يبحث عنك في عربات القطارات الليلية وفي العيون التي انكسرت قبل الأوان؟ أي شيء يأتيك حارا مثل يوم القيامة قاطعا أنفاسك ودقات قلبك؟ لماذا أنت بعيدة؟ لماذا افترقنا في منتصف الطريق؟

0: إيقاع الوردة.
1: إيقاع الوردة.
0: سأعود لأعبر الطرق والأزقة التي عبرناها معا يا حبيبي تحت الأمطار وتحت الشمس الحارقة. سأستمع في غيابك إلى نحيب الذي دفنته في صدرك ذات ليلة شتوية لا أتذكر تاريخها، سوى أن اليوم كان ممطرا مثل هذه اللحظة التي تتآكل بين الشقاء والخوف وحالات الموت القصوى والتيه

ما أبهج الطريق الذي جمعنا وفرقنا وما أوحشه. أين أنت الآن يا حبيبتي يا ابنة النور الذي لا يموت مع أي ريح ساخنة تهتي مثل الغيمة المدهشة؟ أي دهشة سرقتك على حين غفلة؟ أي حنين موسيقي حولك إلى ذرة أخذتها نسمات الفجر الأولى داخل مدينة تستيقظ باكرا قبل أن تغسل الأمواج الهاربة ملوحة البحر والشط الصخري المهجور؟

0: أي طريق جاء بك إلى قلبي؟ لم يكن الطالع يعلم أن ما بيننا كان كبيرا مثل هذه الأحزان، وأن غفوة مميتة ستأخذك مني وأبقى وحيدة.
1: سأظل أستمع إلى أصدائك التي لا تموت حتى نهاية المطاف، سأستمع في غيابك إلى نحيبي وألمي.
2: عطر الوردة.
0: هل سكبت قليلا من عطر الوردة في كفي وفي راحتي؟
1: بلى، وأسكب عمري وشعري وأعطيك قلبي هدية.
0: أنا ما زلت أهواه وفي قلبي ذكراه، وتهفو دائما عيناي يا أمي لمرآه، فمن أقصاه عن دربي ومن يا رب أغواه، ليهجرني وينساني كأني لست أهواه، ليهجرني وإني ما عرفت الحب لولاه، أأنساه وينساني الهوى إن كنت أنساه. أذنبت؟ هل أخطأت معه دون أن أدري؟ وكيف وحبه في الروح في قلبي وفي فكري؟ سأصبر يا نجوم الليل حتى ينجلي فجري، رسائله تعزيني فأحضنها إلى صدري، أقبلها بأشواقي فبين حروفها عمري، وأؤمن أنه ما حن يا

بفتحة ثوبك الأحمر، أرى بحرا من المرمر، أرى مدا، أرى جزرا، أرى فيضا من الكوثر، أرى وردا، أرى فلا، أرى حقلا من العنبر. زرعت جناه أحلامي فماج بحلمي الأخضر، فلا تنسي مهمتنا بجني الموسم الأكبر.

تعالي نرتوي أملا، تعالي الآن فلنسهر، تعالي نبتني عشا. ربيع العمر قد أدبر، وجاء الصيف ينبئنا بعرش شبابنا الأنظر. وعهد زهورنا ولى، وحقل حياتنا أثمر. تعالي قبل أن تذرى ثمار الحب في البيدر، ويهرب صيفنا الغالي، وكرم وجودنا يعصر. وعهد شبابنا يذوي، وهم شتائنا يحضر.

0: إيقاع الوردة.
1: إيقاع الوردة. حكمة الوردة.
0: هل قالت الوردة ما لم يقال؟
2: نعم، حكت الوردة وأنشأت الحكم والأمثال.
0: قال مسلم بن الوليد يرثي زوجته وقد حاول بعضهم أن يسليه، فقدم له الشراب فامتنع وقال:
2: بكاء وكأس كيف يتفقان، سبيلهما في القلب مختلفان، دعاني وإفراط البكاء فإنني أرى اليوم فيه غير ما ترياني، فما الحزن حتى تنزف العين ماءها وتستفق الأحشاء بالخفقان، وكيف بدفع اليأس والوجد بعدها وسهماهما في القلب يعتلجان.
1: ضحكات الوردة.
2: اضحك أيتها الوردة وأضيء الآتي.
0: سأضحك وسأغرق الكون في ضحكاتي. قيل إن امرأة عجوزا مرضت، فأتاها ابنها بطبيب، فرآها الطبيب متزينة بأثواب مصبوغة فعرف ما بها. قال الطبيب:
3: ما أحوجها إلى زوج؟
0: فقال الابن:
3: وما حاجة العجائز للأزواج؟ فقالت الأم العجوز:
0: ويحك، الطبيب أعلم منك على كل حال. وداعا مولاي العاشق.
2: وداعا سيدتي الوردة.

0: إيقاع الوردة. إيقاع الوردة. إيقاع الوردة.
1: هل الوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل الوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين ورقص بين أيادي العشاق.

0: سمعة المنستير صوت الطرب الأصيل.
1: غدا ألقاك
2: بلاش العتاب إذا المنستير بلاش عتاب يا حبيبي عيش الآن.

0: البومستير صوت الطرب الأصيل.
1: حاول تفتكرني. ألفها الشاعر الشاب محمد حمزة ولحنها موسيقارنا الشاب بليغ حمزة.

أنا

مش شاب يا علي يا

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ الشيخ علي البراق يتلو ما تيسر من سورة التوبة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا

الله ثاقلتم ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة

وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.

لكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله.

خلالكم ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد بتغ

ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ علي البراق ما تيسر من سورة التوبة.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

من أذكار الصباح. بسم الله على أنفسنا وأهلنا وذرياتنا وأموالنا. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى. بسم الله الكافي. بسم الله الشافي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اصرف عنا الأذى، إنك على كل شيء قدير. اللهم احمنا وحرسنا واحفظنا وعافنا واعف عنا، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم يا واسع العطاء، يا دافع البلاء، يا سامع الدعاء، يا حاضرا ليس بغائب، يا موجودا عند الشدائد، يا خفي اللطف، اللهم الطف بنا في تسيير كل أمر عسير، فإن تيسير العسير عليك يسير، فنسألك التيسير والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا معسرا إلا يسرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا عن أهله إلا سالما غانما رددته، ولا عاصيا مذنبا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته وقهرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا دعاء إلا أجبته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا تفضلت علينا بقضائها، يا أرحم الراحمين. يا رب، قصدناك وأنت الكريم، دعوناك وأنت العظيم، رجوناك وأنت رب العالمين، ناديناك وأنت أرحم الراحمين. فيا خالقنا وسندنا، اشفنا شفاء تاما، وعافنا في بدننا، وأخرجنا مما نحن فيه من الهم والحزن. فأنت الله الذي لا يرد سائلا، وأنت الله الذي إذا دعا أجاب. ارحمنا رحمة واسعة، وارزقنا عافية الأبدان، يا عزيز يا منان.

0: الكروان
1: حوادث الآيات مسلسل في حلقات. الكاتب سلام الأوسي، مونتاج إيناس قاسم الدجيلي، المخرج المساعد أحمد عبد المحسن. حوادث الآيات من إخراج حسن جاسم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا

أسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر

0: يجب ألا تجعل قومك وصحبك من سادة قريش يسخطون عليك أو يشككون في نصرتك لآلهتهم العوالي يا وليد.
1: وكيف ذلك؟ أشر علي يا صديقي الغريب.
0: لا تجعل ضعفك تجاه ما تسمعه من كلام محمد يأخذ منك كل مأخذ فتميل إليه بعد حين من حيث لا تشعر، لتجد نفسك وقد صبئت عن دين قومك وآبائك الأولين.
1: ذلك لن يكون، لن يكون. ليس لأنني مخلص ووفي لآلهة قومي وآبائي فحسب، بل لا ريب أن انقيادي إلى دين محمد سوف يجردني من عزتي ومهابتي بين قومي ويذهب ثروتي ومكانتي. أنا أعرف هذا جيدا.
0: حسنا يا وليد، سأشير عليك بنصح عظيم يحبب فيك صحبك من سادة قريش ويزيدهم إجلالا ومهابة لك يا ابن الوليد.
2: هاتي يدك وتعالي معي يا عمتي صخرة. تعالي ولا تهدئي جلبة، تعالي.
3: إلى أين تريدين بي يا لبابة؟ على رسلك، خذي يدي برفق.
2: تعالي نقف أنا وأنت نسترق السمع عند باب حجرة ابنك الوليد. إنه يتحدث مع نفسه وكأنه يتحدث إلى رجل وليس في الحجرة غيره.
3: ماذا تقولين يا لبابة؟ تقصدين أن وليدا جن؟
2: لا أدري، ولكنني ما زلت أسمع صوته داخل حجرته وهو كأنه يتحدث.

0: وليد ابن المغيرة، قل للناس إن كلام محمد سحر يؤفك، وإنه مجرد ساحر ماكر ليس إلا.
1: نعم، هو سحر يغثر، لقد فكرت وقدرت ووصلت إلى ما يرضي نفسي وقومي. أنا المهيب الوحيد، ليس لي نظير في قومي.
0: نعم يا ابن المغيرة، ليس لابن الوليد نظير في العرب. والآن سأتركك وأنصرف.
1: إلى أين؟ إلى أين يا صاحبي؟ انتظر، انتظر.
0: ثم من يسترق السمع خلف باب حجرتك، سأراك قريبا.
1: اللعنة، كيف يختفي عن ناظري هكذا بلمح البصر؟ لعلني أعرف كنها. لا شك أنه مارد أو شيطان من شياطين الجن. لا بأس، هو يفيدني كثيرا وينفعني في محنتي هذه. ليكن من يكون، لابد أن لبابة واقفة تستمع إلينا خلسة. لا بأس، لتقل ما تقول عني. المهم، وجدت من ينصرني على فتنة محمد ودينه وقرآنه.
2: وليد،
1: في موقوفك أنت وأمي على باب حجرتي هكذا؟
3: أكنت تتحدث إلى أحد يا بني؟ ولكن ليس في الحجرة أحد سواك على ما يبدو.
1: أنا خارج إلى نادي القوم، تعدا عن طريقي.
2: يفكر بصوت عال؟ ماذا يعني هذا يا عمتي صخرة؟
3: هذه أولى بوادر الجنون يا لبابة، أدركي زوجك قبل فوات الأوان.
1: ألم تروا إن محمدا لم يتبعه إلا الضعفاء والأراذل من أهل مكة؟ إذن هو نبي الضعفاء ودينه دين الضعفاء.

0: وما هي إلا حياتنا الدنيا.
1: عجبا لك يا عقبة بن معيد، ما بالك تقف بعيدا عنا. ادخل ادخل يا رجل وتوسط مجلسنا.
0: لقد سمعت من الناس فيك قولا لا يرضيك يا وليد بن المغيرة.
1: ويحهم يا عقبة، ما يجر على النيل مني في كلمة سوء؟ من الذي تجرأ وماذا قال؟
0: يدعون أن الله أنزل فيك قرآنا على محمد وقد حفظوه عنه وهم يرددونه.
1: ويحهم، اسمعني ماذا قال الله فيه. تكلم.

والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون

فلا تطع المكذبين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون

0: يا إلهي، لقد وصمك الله على لسان محمد بالسوء يا ابن المغيرة.
1: والله كل تلك الصفات موجودة فيه، لا أنكرها إلا صفة واحدة، فما أنا بزنيم، أنا ابن المغيرة، أنا ابن الأكابر الشرفاء، ما أنا بزنيم. وإن أنفي لفي السماء، ما أنا بزنيم، لا، ما أنا بزنيم. أين أمي يا لبابة؟
2: الحمد لله أنك عدت من نادي القوم يا وليد، إن أمك بين الموت والحياة، لعلها في ساعتها الأخيرة، أدركها وقل لها قولا طيبا.
1: أقول لها قولا طيبا؟ حسنا حسنا، سأدخل عليها. ابتعدي عني.
2: ما بالك؟ لقد أذيت كتفي.
1: أماه أماه، أما زال فيك رمق من الحياة؟
3: لماذا تصرخ في وجهي يا بني؟

0: أتراني وليس بيني وبين الموت سوى خطوة واحدة.
1: تجيبيني قبل أن تودع الدنيا يا أمي. هل أنا سليم؟
0: والله لقد صدق محمد، وما أنت إلا ابن عبد أسود، ولست ابنا للمغيرة.
2: عمتي، عمتي صخرة، عمتي، عمتي، لقد ماتت عمتي صخرة. عمتي
3: يا لشقائي، سأصير حدوثة على لسان الناس بعدما كنت أجعلهم حدوثة على لساني. إن نارك يا محمد ستحرقني في الحياة قبل الموت. لا لا يا محمد، لا، لن أموت، لن أموت، سيخلدني مالي وجاهي وأولادي.
2: وليد، وليد يا وليد، رد علي يا وليد، رد. يا لا لا يا إلهي، زوجي وعمتي يموتان في آن واحد. وحدنا واخر.

0: غدا نلتقي. حوادث الآيات،
1: دعاء الكروان، فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا.
2: امرأة صاغت ذكرها بأحرف من نور، ملكت وحكمت وعدلت وأنصفت، فكانت الملكة بلقيس ملكة سبأ.

الكاتب سلام الأوسي، المخرج المساعد أحمد محمد عبد المحسن، الهندسة الصوتية أوميد خالد، مونتاج محمد صبيح، المخرج حسن جاسم.

0: أكاد أسمع صوت ترحابك بمقدمي محصورا بصراخ غياثك يا مملكة سبع. أنا قادم إليك أيتها الجوهرة النفيسة، فلن يصلح ملكا عليك غيري.
1: سيكون لك ذلك مولاي الملك أذعار. أجل، فإن الطالع والقدر يمشيان تبعا لرغبتك، والزمن الآتي سوف يكون مسخرا لسعادك وتحقيق جميع غاياتك.
0: وأنت يا أيتها العرافة، كما وعدتك آنفا، إذا سارت الأمور حسب ما نريد ونشتهي، فإن زعامة المعابد المقدسة في سبأ ستكون تحت إمرتك، أما كاهن سبأ فسوف أأمر بضرب عنقه.
1: لا لا لا مولاي، عذرا عذرا مولاي، إن كاهن سبأ له فضل وسبق عظيمان في مساعدتي على إنجاز ذلك التدبير الذي صنعته لهدم سد مأرب، بل أظن أن عليك أن تكافئه وتكرمه يا مولاي الملك.
0: حسنا، لا بأس. روبين، يا روبين.
2: بلى يا مولاي الملك المبجل.
0: كم بقي لنا من الوقت حتى نغادر البحر ونصل سبأ؟
2: أخبرني قائد السفن يا مولاي قبل قليل أن الأسطول سيصل اليابسة قبل مغيب الشمس،
1: وعند شروق شمس الغد سيكون عرش مملكة سبأ متلهفا للترحاب بمقدمك يا مولاي الملك.
0: مرحى بسبأ وعرشها، مرحى ببشائر النصر والغلب، مرحى بمملكة الجديدة سبأ.
3: أيعقل هذا؟ مولاتي بلقيس تشارك الناس فاجعتهم وتحمل بيدها أكياس الرمل وتعمل؟
4: دعك من هذا يا أوديف، وترجل عن حصانك أنت ومن معك لتعين الناس على ردب قنوات المياه المتدفقة.
3: في الحال يا مولاتي، في الحال. هيا أيها الجند، انضموا إلى العمل مع بقية الناس بسرعة.
5: اسمع يا أوديف.
3: بلى مولاتي.
5: لم يقنعني أحد بسبب انهيار سد مأرب حتى الآن، ذلك الصرح المتين والبناء المحكم الرصين منذ ما يقارب 50 عاما ينهار هكذا فجأة وكأنه قطعة من الرمال الهشة.
3: أتقصدين أن ثمة تدبيرا خبيثا وراء فاجعة انهيار السد يا مولاتي؟
5: نعم يا أوديف، لن يهدأ لي بال حتى أعرف حقيقة هذا التدبير الخبيث، ولكن ليس قبل أن نتدارك خطر الطوفان الهادر فننقذ أرواح الناس المساكين.
3: أعدك يا مولاتي بلقيس بأنني سأكون معك وأقدم لك ما شئت من عون كي نمسك بكل من كان وراء هذه الفاجعة.
6: روميا، ما الذي تفعل هنا جوار حديقة قصر مولاي الملك؟
7: لا تندهشي هكذا يا نسيمة، ألا يحق لي رؤية من ستكون زوجة لي في القريب العاجل؟
6: ولكن كان الأحرى بك أن تكون مع سرايا الجيش الذين استنفرته مولاتي بلقيس لمعالجة فيضان السد.
7: لقد دفعت بكامل جنود سريتي لمساعدة الناس، وكنت أعمل معهم بيدي هاتين، ولكن فجأة تذكرتك يا نسيمة. لا أدري ماذا أصابني حتى أخذتني قدماي إلى حيث ألقاك. ترفقي بي يا نسيمة، ترفقي.
6: هذا ليس أوان العشق والغزل، المملكة منكوبة والخطر محدق بجنباتها. هيا عد إلى سريتك، وقف على رؤوسهم وادفع بهم إلى العمل بإخلاص وجد. هيا لا تقف حائرا هكذا.
7: حسنا سأفعل، أراك قريبا يا مليكة فؤادي.

0: خذوني خذوني إلى حيث الناس، إلى حيث المخلصون الذين هبوا لإنقاذ المملكة من طوفان السد. أريد أن أعمل معهم، لن أرتاح هكذا وأنا فوق سريري أتضور قلقا وإشفاقا على مصير مملكتي.
1: لا يا مولاي الملك، أنت سقيم.
2: مولاي يجب ألا تقوم من سريرك وإلا ستسوء صحتك.
3: هون عليك يا مولاي الملك، عد إلى سريرك.
0: ويلكم ويلكم، لم تعصون أمري؟ قلت خذوني من هنا.
4: أبي
0: خذوني.
4: أبي ما الذي أخرجك إلى فناء القصر؟ هل تريد أن تنتكس صحتك وتزداد علتك؟ تعال معي إلى غرفتك، أعينوني أيها الحراس.
0: لا يا ابنتي بلقيس، لا أتوسل إليك أنت وحراسي أن تخرجوني من القصر.
4: أبي
0: أريد أن أنظر إليهم وهم يتداركون الأخطار المحدقة بهم، ويعين بعضهم بعضا في صلاح أمرهم وأمر المملكة أجمع. أرجوك يا ابنتي، أرجوك.
4: لا بأس عليك يا أبتي، لا بأس عليك، أنت لا ترجو أحدا بل تأمرنا جميعا، وكلنا لك طائعون، وسأفعل ما تأمرني به حالا. أيها الحراس، أنتم أيها الحراس، أعدوا العربة الملكية من فوركم. تعال معي يا أبي، امشي على مهلك. أجل هكذا.
0: اللعنة على هذا الفيضان المهلك، ولكن كيف انهار سد مأرب العظيم فجأة؟ إنني في غاية الدهشة والحزن يا ابنتي.
4: أظن ثمة جريمة وتدبيرا خبيثا وراء هذه الكارثة يا أبي، إنها من صنع أيادي عدو حقود وجبان دون ريب.
0: لعلني أشاطرك هذا الرأي يا بلقيس، ويقينا أن هذا العدو الغشوم ليس من أبناء مملكتي أبدا.
4: سنتحدث في هذا الأمر حين نعود إلى القصر يا أبتي، والآن ابق أنت في العربة مع حراسك، وسأنطلق أنا للعمل مع أبناء الشعب المفجوعين.
0: أجل أجل يا بلقيس، اذهبي يا ابنتي وشاركي شارك الناس مصيبتهم، هكذا هي أخلاق الملوك العادلين.
5: غدا نلتقي ومسلسل بلقيس ملكة سبأ.
6: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
7: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: توكل على المولاه وابدا نهار جديد.
1: نهار الخير في إذاعة المنستير.
2: وصلنا إلى نهاية هذه الحصة من دعاء الكروان. متابعة ممتعة لبقية برامج إذاعة المنستير، ويوم سعيد للجميع.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
4: أحباب إذاعة المنستير، ما أسعدنا بكم في هذا اللقاء الجديد من نور الصباح. كم جميل أن يتجدد هذا الموعد معكم عبر أثير إذاعة المنستير. اللهم اكتب لنا الرحمة، وانصرنا بالمغفرة، وقونا بالعزيمة، وتولنا بالرضا، وآتنا الرشد والرشاد، وأصلحنا بالصدق، وأنقذنا بالحلم، وأيدنا بالحق، واكتب لنا اللين والصفحة واليسر والعطف والمحبة وحلو البدايات وجميل النهايات. اللهم سترك الذي لا ينكشف، ورحمتك التي لا تنصرف، وحبك الذي ينير الظلمات، وخشيتك التي تحيدنا عن الخطايا والسلات. اللهم حسن السيرة ونقاء السريرة، وفضلك التام، وطيب الأثر، وحسن الختام. يا رب هب لنا من الأقدار أجملها، ومن الأعمال أحسنها، ومن الأقوال أصدقها، ومن الصفات ما يسر الناظرين. واجعلنا يا ربي من عبادك المتقين الصالحين التائبين.

باب نور الصباح نلقاكم كعادتنا عبر إذاعة المنستير، ومنها يصافحكم صوت لحبيب مرموش. أيها الأعزاء، أضاء الله قلوبكم وألبسكم من حلل السعادة والعافية. يا من قلت في كتابك الكريم: والصبح إذا تنفس، اكتب لنا من أنفاس هذا الصباح الجميل خيرا نعلمه ورزقا نكتسبه وبشارة نسعد بها. اللهم نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، فاشف كل نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت يا كريم يا معين، وارحم كل مكروب وكل مهموم وكل مغلوب على أمره يا رب العالمين.

0: الخذلان والتوفيق في عصمة الله. فأحسن الدعاء أن تقول وفقك الله، فالتوفيق أن لا يأكلك الله لنفسك، فلما عصمك ووفقك لم يجد الذنب إليك سبيلا. أما الخذلان أن يخلي الله بينك وبين نفسك احتمال أن تقع في الذنب، وفي كلا الحالتين وفي كلا الاحتمالين فالسبيل هو التوبة التي تعيد المذنب إلى الاعتصام بدينه وبربه، ومن يعتصم بالله فقد هداه الله إلى صراط مستقيم.
1: أيها الموجوع صبرا إن بعد العسر يسرا، إن بعد الحزن أمنا فاحتسب.

0: سعد دهرا.
1: العافية دعاء. كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام دائم المحافظة عليه، وما أشد احتياجنا له في كل الأوقات. كان الرسول الأكرم يوصينا دائما: سلوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. العافية هي الانتفاع بكل خير، بالصحة والنجاة من كل شر. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. صدق الله العظيم. فالإنسان بطبعه فقير إلى الله ودائم الاحتياج له سبحانه وتعالى أن ينفعه بكل خير وينجيه من كل شر.

0: نهضت على كلمات الشاب ألنهض وسر في سبيل الحياة.
1: بحسب الخبراء والدراسات البحثية، يمكن للهدوء أن يجلب الكثير من الفوائد الصحية، على الرغم من أن غياب الصوت قد يشير إلى الفراغ، إلا أنه أحيانا قد تكتشف أن خفض الضوضاء يوفر امتلاء مفاجئا للجسم والعقل والروح. فغالبا ما يطلق على ارتفاع ضغط الدم اسم القاتل الصامت، ولكن ما هو مثير للاهتمام أن الهدوء يمكن أن يساعد في الواقع في خفض ضغط الدم، حيث وجدت دراسة أن الصمت لمدة دقيقتين بعد الاستماع إلى الموسيقى الصاخبة يقلل بشكل كبير من معدل ضربات القلب وضغط الدم. وربطت الأبحاث القديمة البيئة الصاخبة بزيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم. هناك سبب واضح لعدم إجراء الاختبارات المهمة مع وجود موسيقى صاخبة في الخلفية، حيث يساعد السكون السمعي على التركيز، وبعد تحريرها من المحفز الخارجي للضوضاء يمكن لأدمغتنا آنذاك التركيز بشكل أفضل على المهمة التي نقوم بها، وهذا يمكن أن يكون له فوائد للعمل والتعليم والعلاقات الإنسانية عامةً.

0: عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: متابعينا في كل مكان، هذه إذاعة المنستير تفتح لكم أبوابها ونوافذها، ومنها يؤانسكم صوت لحبيب مرموش. سلام للعيون التي تضحك هذا الصباح وهي تحمل بين طيات جفونها زمنا من الأسى والبكاء. سلام للشفاه التي تبتسم هذا الصباح ولا تفكر أن تأخذ الحياة على محمل الوجع والعناد. سلام للذين يصدون الحزن والكآبة في هذا الصباح بحلو الكلام وبكل ما بحوزتهم من فرح وبهجة وانتشاء. سلام طيب وباقات أزهار أطيب لأولئك الصابرين الصامدين المقاومين لأعمال القهر والظلم والتنكيل التي تشنها عليهم أيادي الطغاة العابثين والمعتدين.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح، نور الصباح.
1: ذات يوم كان القلم حزينا كئيبا، لأن الممحات تمحو دائما ما يكتبه، تمحوه صباحا ومساء. قال القلم للممحات: أنا غاضب منك شديد الغضب، أنا لا أحبك لأنك تمحين ما أكتب بعد جهد وعناء. قالت الممحات: هذا عملي وبه أنا في طريق الفناء. قال القلم: إذن أنا أفضل منك، لأن من يكتب أفضل من من يمحو. قالت الممحات: لكنني لا أمحو إلا الأخطاء. عندها أجاب القلم معتذرا: صدقت يا سيدة الكلمات، الآن افعلي بحروفي ما تشاء.

الظمآن والكأس في يديه.

الورقة التي لم تسقط في فصل الخريف خائنة في عيون أخواتها، وفية في عيون الشجر، متمردة في عيون الفصول، فالكل يرى الموقف من زاويته الخاصة، وهكذا.

تساقط أوراق الشجر في فصل الخريف هو منظر جميل رغم حسنه من وجهة نظر بعض الناس، لكن من وجهة نظر الشجرة هو أمر مفيد، فيه شجاعة للتغيير والتأثير والاختيار من جديد. نثر الخريف على الثرى أوراقه فتناثرت كتناثر العبرات، يتركن أغصانا ألفن عناقها ويقعن فوق الأرض مضطربات، تلهو بهن يد الهواء هنيهة وتعود تجمعهن بعد شتات، وأسخت للأطيار أجمع شدوها فإذا الطيور سكتن مكتئبات، وإذا الطبيعة وجهها متجحم عريت من الأسهار والبسمات.

هكذا أيها الأعزاء، نحن نحتاج ما بين الحين والآخر أن نكون مثل فصل الخريف، ندع كل ما يؤلمنا ويشقينا يتساقط من دواخلنا لنفسح المجال لربيع قادم من بعيد. إلى هنا مستمعين الأعزاء، مستمعين الأوفياء، أحباب الحرف والكلمة، ينتهي سفرنا معكم في حدائق نور الصباح. نرجو اللقاء بكم في فسحة أخرى من فسحات الجمال والألوان وهذب الأرغام. أعد لكم هذه الحصة وقدمها لحبيب مرموش، أخرجتها ونسقت فقراتها الغنائية سامي أمطاوة. إلى اللقاء.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح.
1: تمام 6 صباحا على موجة إذاعة المنسير. أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى موجزنا الإخبارية لهذا اليوم. يشارك أكثر من 600 طبيب أسنان من تونس وعدد من الدول بداية من اليوم بمدينة المنستير في فعالية المؤتمر الدولي العاشر للجمعية التونسية للبحوث والدراسات في الجراحة والألام في طب الأسنان، الذي ينتظم تحت شعار معا نبني مستقبل طب الأسنان. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن إطلاق مسار تحيين القائمة الوطنية لآفات الحجر الزراعي المعتمدة منذ سنة 2012، وذلك في إطار تعزيز المنظومة الوطنية للصحة النباتية والرفع من جاهزيتها لمجابهة المخاطر والتهديدات التي تستهدف المحاصيل الزراعية. وأوضحت الوزارة أن هذه المبادرة شهدت مشاركة أكثر من 60 باحث وخبير في مجال الصحة النباتية إلى جانب ممثلين عن مختلف الشعب الفلاحية. قال مدير عام المجمع المهني المشترك للمنتجات الدواجن والأرانب محمود جنون أن قطاع البيض قطاع نام ومتطور يحقق غالبا فائضا في الإنتاج، وهو ما يمثل الإشكالية الأساسية التي ينتج عنها إما انهيار الأسعار أو استقرارها دون مستوى تغطية تكلفة الإنتاج المرتبطة غالبا بالعملة الصعبة. وبخصوص مخزون البيض، لاحتفالات رأس السنة الإدارية كشف عن توفر مخزون يناهز 10 ملايين بيضة، وهو وما يغطي احتياجات السوق التونسية. وقع البريد التونسي أمس بمناسبة اليوم العالمي للبريد اتفاقية شراكة مع الاتحاد الإفريقي للبريد، وأكد المدير العام للبريد التونسي سفيان فريعان هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات البريدية الإفريقية وتطوير الخدمات البريدية والمالية والرقمية. أعلنت وزارة الشؤون الدينية عن إحداث منظومة للتصرف في الإطارات المسجدية تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية واختزال أجال معالجة الملفات وضبط توزيع الإطارات المسجدية وتحديد الشغورات، بما يساهم في تحسين التصرف الإداري. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة 7 بشار الصباح، تنطلق بعد لحظات مع أحمد موسى ومحمد سيدية. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
3: المنسير. إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة.

0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: صباح الخير، صباح النور والسرور، صباح الورد والياسمين، صباح المحبة والتفاؤل كل مستمعينا وين ما كنتوا، معكم وين ما تمشيوا، في كل لحظة حلوة تبدأ معكم من أول نهاركم. صباح السبت، صباح الويكاند، صباح الناس اللي تستنى في نهار ترتاح فيه شوية من تعب الأسبوع وتلقى وقت لروحها لعائلتها لحبابها وللحاجات اللي يمكن أجلتها وسط زحمة الأيام وكثرة المشاغل. السبت مش مجرد نهار في آخر الأسبوع، هو فرصة باش نراجعوا رواحنا، نفرحوا بالتفاصيل الصغيرة ونكتشفوا اللي السعادة مش ديما في الحاجات الكبيرة. ومهما كان الأسبوع اللي عديتوه بتعبوا بضغوطاته حتى بخيباته، ديما فما فرصة باش نبدأ من جديد ونستقبلوا نهارنا بقلب مفتوح وأمل جديد. وأكيد لازم تخلي وصباحكم خفيف وكلامكم طيب ونيتكم الصافية. مع أول ساعات يوم السبت نتلقى على موجات إذاعة المنسير في موعدنا الصباحي المتجدد بشائر الصباح، باش نرافقوكم بالكلمة الحلوة بالمعلومة المفيدة وبكل ما يخلي صباحكم أجمل ونهاركم أحلى. خليكم ديما معنا، حضروا قهوتكم، افتحوا شبابيك الأمل وخليوا البسمة تكون أول عنوان لنهاركم. واليوم نذكر اللي هو السبت 10 أكتوبر 2026، واللي وافق هجريا ل 28 ربيع الثاني 1448 هجري. معكم محمد سيدية في الجانب التقني وأحمد موسى في الأعداد والتقديم. صباحكم خير وبركة، صباحكم راحة بال، وصباحكم ديما بشائر خير مع بشائر الصباح على موجات إذاعة المنستير.

صباح الأمل والتفاؤل، صباح السبت اللي نحبوه يكون خفيف على قلوبكم، مليان طاقة باهية، أخبار تفرح ولحظات تستحق أن نعيشوها بكل حب وامتنان. مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في موعد جديد من مواعيدكم الصباحية، موعد يجدد فيه اللقاء وتتلاقى فيه الكلمة بالمعلومة والموسيقى بالابتسامة والأمل، برغبة أنه نهارنا يكون أحسن من اللي قبله. السبت عنده نكهة خاصة بالنسبة للبعض، هو نهار الراحة بعد أسبوع طويل من الخدمة والمسؤوليات، وبالنسبة لناس أخرى هو نهار آخر من السعي والتعب وخدمة العائلة. ما مهما اختلفت برامجنا ومشاغلنا، يبقى الأهم أن نلقى ولحظة لأنفسنا نرتاح فيها شوية، نراجع حساباتنا ونفرحوا بالحاجات البسيطة اللي ساعات من كثرة الجري ما عادش ننتبهوا لها. يمكن نهاركم يبدأ بفنجان قهوة، يمكن بطريق للخدمة، يمكن بتحضير برنامج عائلي، وديما ماذا بينا نستغلوا أوقات الفراغ والأوقات اللي فيهم شوية راحة مع عائلتنا، مع الناس اللي نحبوهم، ونتمنوا من قلوبنا أنه وين ما تكونوا تلقاو الكلمة الطيبة، الوجه البشوش، وأخبار يفرحكم، وحاجة صغيرة تبدل لكم المود وتخلي نهاركم أجمل. خليونا نتفكروا ديما اللي مش لازم نستناو مناسبة كبيرة باش نفرحوا، مش لازم تكون حياتنا خارقة العادة وكاملة وفيها كل شيء باش نحسوا بالرضا. ساعات يكفي أن نكونوا لباس والناس اللي نحبوهم لباس، وعندنا فرصة جديدة باش نعملوا حاجة باهية لنا ولغيرنا. معكم كالعادة في بشار الصباح، رفقكم بالكلمة والمعلومة والأغنية، ونتمنى وتكونوا ديما على موعد مع كل ما هو إيجابي ومفيد. أكيد كالعادة عنا مجموعة من الأركان والفقرات حتى للتسعة متاع الصباح في بشائر السبت، صباح بلا حدود وجولة مع أخبار العالم إن شاء الله بعد شوية حدث في مثل هذا اليوم، وعيشة أحلى في ساعتنا الثانية. لقانا باش يكون مع الكوتش هاجر الهمامي. الكوتش هاجر باش يحكينا على موضوع يمكن يقلق شوية الناس، معناها يبدل شوية المود، خاصة اللي يتواصلوا برشا وأكروا برشا في مواقع التواصل الاجتماعي ويحكوا برشا مع الناس، ولا يقضيوا شوارهم ويحاولوا يتواصلوا أكثر بالمواقع هذه، وساعات يبدأوا يستناو في رد في أقل وقت ممكن، وكي يحكيوا مع حد ما يجاوبهمش يتغشوا والمود متاعهم يتبدل. دونك الطريقة هذه في التواصل واليمكن الحاجات اللي تخلينا نحسوا شوية بالقلق في الموضوع هذا، كيفاش نجموا ناخذوه بطريقة إيجابية، في خذها بإيجابية من خلال فقرة التنمية البشرية مع الكوتش هاجر الهمامي. صغير صغرون إن شاء الله صوت الأطفال كالعادة باش تسمعوهم في الفقرة هذه. سبور انفو والميتيو هذي بالنسبة لساعتنا الثانية، وفي ساعتنا الثالثة مع الخبير مع نوزة بوريغا كالعادة في معلومات جديدة ومداخلة جديدة مع الدكتورة نوزة، أسعار السوق مع صديقنا محمد البواب، ونكملوا بدبارة اليوم ومصافحة باش تكون الأسبوع هذايا مع الشيف هنا إن شاء الله باش تقدم لنا دبارة جديدة في هذه الفقرة. السمير متاعنا حاضرة، فقراتنا متعودين بها، وإن شاء الله اختياراتنا الموسيقية تكون موفقة في صبحية اليوم. بعد شوية باش ناخذوا تحينات أخيرة فيما يخص التوقعات الجوية لطقس اليوم من خلال كالعادة معلومات خاصة بالوضع الجوي في الميتيو.

26 دقيقة في إذاعة المنستير. تحية من جد لكل ما التحق بنا في الاستماع بشهر السبت حتى للتسعة إن شاء الله. كل عادة بشرفقكم بالاختيارات الغنائية. بشحروا النووة شوية في الاختيارات متاعنا في صبحية اليوم. كيف كيف زاد الفقرات والأركان. بش نواصل شوية مع البلاغات وأخبر يهم برشا من الباحثين عن الشغل. والديوان الوطني للتطهير كان أعلن على فتح مناظرة خارجية بعنوان سنة 2026 لانتداب 521 عون وإطار في اختصاصات وخطط مختلفة لتعزيز الموارد البشرية بالديوان وتلبية حاجيات المصالح المركزية والجهوية في مختلف ولايات الجمهورية. بالنسبة لتفاصيل الانتدابات، المناظرة تشمل 58 خطة في سلك الإطارات، من بينها 36 مهندس في اختصاصات مختلفة. من الاختصاصات المطلوبة الهندسة الكهربائية والميكانيكية، المدنية، المائية، هندسة البرمجيات والشبكات، إضافة إلى 22 متصرف في اختصاصات منها التصرف والمالية والحقوق والموارد البشرية والصحافة والاتصال. أما سلك التنفيذ فهو يشمل 463 خطة موزعة بين 376 عامل يدوي و87 سائق آليات ثقيلة. بالنسبة للسائقين، من بين الشروط المطلوبة الحصول على رخصة سياقة من صنف جيم. وبالنسبة للسن، السن القصوى للترشح محدد بـ40 سنة بالنسبة لسلك الإطارات و35 عام بالنسبة لسلك التنفيذ، وذلك حسب الشروط الواردة في البلاغ. ليهم المترشحين أكثر بطبيعة هو أجل التسجيل. التسجيل يكون حصريا عبر الانترنت من خلال موقع الرسمي للديوان الوطني للتطهير على العنوان www.onas.nat.tn www.onas.nat.n، وذلك بداية من يوم 12 أكتوبر وإلى غاية 1 نوفمبر بطبيعة 2026. والديوان وضح لإرسال الملفات الورقية ما يكونش من البداية، ما في مرحلة لاحقة، ويخص كان المترشحين اللي يتم قبولهم أولين واللي باش يتوجهوا لهم استدعاءات فردية عن طريق البريد السريع. بالتالي على راغبين في الترشح من المستحسن أن يطلعوا مليح على شروط المناظرة والاختصاص المطلوبة، ويتأكدوا من مطابقة مؤهلاتهم للشروط المحددة مع احترام أجل التسجيل. كما قلنا، آخر أجل هو نهار 1 نوفمبر 2026. فرصة به ال 521 كما قلنا شخص عون وإطار باش يتم انتدابهم فيما يخص المناظرة اللي باش تفتحها ويفتحها الديوان الوطني للتطهير. وموفقين الناس الكل اللي عندهم اختبارات خاصة ديزونتروتيان في الفترة هذه. باش نواصلوا مع معلومة الطقس حسب التوقعات في الميتيو. من المتوقع اليوم نزول أمطار متفرقة ومؤقتة رعدية بالسواحل الشمالية. الريح من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. درجة الحرارة عموما تتواصل في انخفاض ومتوقعة تكون في حدود 24 درجة بتونس الكبرى ونابل، 23 درجة بزغوان، القيروان 26 درجة، و27 درجة بالمنستير وسوسة والمهدية. تقريبا فما فارق متاع زوز 3 درجات مقارنة بيوم أمس. هذا ديما نحكيه على درجات الحرارة القصوى. بالنسبة للملاحة والصيد البحري، ريح شمالية غربية في كامل السواحل ما عدا خليج جيبس تكون من القطاع الجنوبي. البحر بالسواحل الشمالية شديد الاضطراب، وسرعة الريح بمنطقة سيرات وخليج تونس بين 25 و 35 عقدة تتقوى تتجاوز 40 عقدة. بخليج الحمامات ومنطقة الشابة وخليج جيبس البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب، سرعة الريح بخليج الحمامات تكون ما بين 15 و 25 ثم تتقوى من 25 إلى 30 تتجاوز 40 عقدة. بمنطقة الشابة سرعة الريح ما بين 25 و 30 ثم تتقلص بعد الظهر وتكون بين 5 و 25 عقدة، وأقل في خليج جيبس وتكون بين 15 و 25 عقدة، تتقلص من 5 إلى 15 عقدة ثم تتقوى مؤقتا لتصل ل 20 عقدة. وبالنسبة لأوقات الصلوات لليوم حسب توقيت مدينة المنستير وما جاورها، 3 الصبح مع 4 و 54 دقيقة، 6 الظهر مع نصف نهار 11 دقيقة، 6 العصر مع 3 و 19 دقيقة، 6 المغرب مع 5 و 15 دقيقة، و 6 العشاء مع 7 و 13 دقيقة.
بعد شوية إن شاء الله أخبار العالم في صباح بلا حدود. ما تنسوا زادة من فقراتنا حدث في مثل هذا اليوم, اخترنا لكم زوز أحداث باش نحكي فيها خاصة بيوم 10 أكتوبر بمرور الزمن. ما تبعدوش, الموسيقى كالعادة حاضرة, اختياراتنا إن شاء الله تكون موافقة في صبحية اليوم, وكالعادة نتمنى طريق السلام لكل مستعملي الطريق في الوقت هذا.

0: نصر الله الوسلتية حاجب العيون على الموجة 97.3
1: مع كل صبحية جيكم التحية.
2: يا ربي العمل عليك نبدأ معكم بشائر صباح جديد. يا صباح الخير يا صباح النور يا صباح الفل والياسمين.
3: مرحبا بكم الناس الكل في الاستماع ديما لبشائر الصباح.
4: صباح الورد والياسمين. أهلا وسهلا بكل أوفيائنا عشاق الصباح.
5: مع رجاء نريكم بالصحة والعافية. نهار جديد إن شاء الله يكون عامر بالخير بالمحبة بالنشاط وأيضا بالأمل.
6: صباح النور صباح الخير. مرحبا بكم مستمعينا في أول موعد صباحي مباشر بشائر الصباح.
7: أسعد الله صباحكم جميعا وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية.
1: جيكم الأخبار المتابعات اللقاءات والبلاغات.
7: نكملوا معاكم لقاءات في بشير اليوم. نغطي ونواكب بعض التظاهرات الموجودة. تلقاو كل المتابعات اللي تخصكم وكل البلاغات أيضا. خليكم مواصلين نسمع
1: مختلف فقراتنا القارة.
7: ديما نتفرهدوا مع ضحكة الصغار وبراءة الصغار في صغير صغرون.
3: ونسمع الصغار كيفاش يفكروا وكيفاش يجيبوا على أسئلتنا.
8: صغير صغرون.
7: تفاصيل الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: ميتيو
9: أستيس.
10: أستيس
1: صحة للجميع.
7: أهلا وسهلا بكم في صباح جديد ونهار جديد على موجة إذاعة المنستير من خلال بشائر الصباح.
11: صباح بلا حدود.
12: 36 دقيقة جولتنا في الصحافة العالمية باش نبداوها بموقع سكاي نيوز. ونقرأ والنائب العام الإماراتي يكشف مستجدات واقعة فلاي دبي. على نفس الموقع نقرأ إريتريا ترد على أثيوبيا وتتهمها بشن حرب عدوانية غير مبررة. على موقع روسيا اليوم من العناوين: الولايات المتحدة ترفع القيود عن بيع وتسليم وتفريغ واستيراد الديزل الروسي. ونفس الموقع نقرأ والأمم المتحدة ترحب بأي تقدم نحو تسوية النزاع في أوكرانيا. على موقع التلفزيون العربي من العناوين: الهجرة الغير نظامية والذكاء الاصطناعي ملفان بارزان في خطاب العاهل المغربي أمام البرلمان. وعلى نفس الموقع نقرأ وقفة احتجاجية في ستوكهولم بالسويد تندد بحرب الإبادة.

الأمريكية على الجنائية الدولية نفس الموقع من العناوين: ليبيا رئاسة برلمانية جديدة بدعم أممي وأمريكي وخلافات المجلس الرئاسي تهدد التسوية. كانت هذه بعض العناوين نقرأها في مختلف المواقع العربية والعالمية في صباح بلا حدود.

0: اتفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
2: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
3: I have a dream.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
4: عودة لأحداث يوم 10 أكتوبر بمرور الزمن. وفي مثل هذا اليوم العاشر من أكتوبر سنة 1837 تولى أحمد باي لأول مقاليد الحكم في تونس خلفا لوليده مصطفى باي ليبدأ بذلك مرحلة جديدة في تاريخ البلاد امتدت إلى سنة 1855 تاريخ وفاة أحمد باي اللي حكم تونس في القرن التاسع عشر يعتبر من أبرز الحكام اللي ارتبطت فترة حكمهم بجملة من الإصلاحات والتغييرات خاصة في المجال العسكري ويندرج ذلك في إطار سعيه إلى تطوير مؤسسات الدولة ومواكبة التحولات اللي كانت تعيشها المنطقة والعالم في الفترة هذيك. ومن أبرز المحطات في تاريخ أحمد باي اهتمامه بتطوير الجيش التونسي حيث عمل على تنظيمه وتحديثه كما شهدت فترة حكمه تأسيس المدرسة الحربية بباردو سنة 1840 اللي كان عندها دور مهم في تكوين الضباط والإطارات العسكرية. أما من أهم القرارات اللي اخذها أحمد باي واللي خلت اسمه حاضر في الذاكرة التاريخية التونسية فهو إلغاء الرق والعبودية بصفة رسمية في تونس يوم 23 جانفي 1846 في خطوة تاريخية مهمة سبقت فيها تونس عديد البلدان الأخرى وعكست تحولا مهما في النظرة إلى الحرية والكرامة الإنسانية. وفترة حكم أحمد باي ما كانتش بعيدة على التحديات خاطر تونس وقتها كانت تواجه ضغوطات خارجية وتحاول في نفس الوقت تحافظ على استقلال قرارها وتطور مؤسساتها في ظل التنافس المتزايد بين القوى الأوروبية على منطقة شمال إفريقيا. وهكذا يبقى يوم 10 أكتوبر 1837 تاريخ مهم في مسيرة الحكم الحسيني في تونس ومحطة نستحضر من خلالها شخصية أحمد باي الأول وإصلاحاته وقراراته اللي خلت بصمتها في تاريخ البلاد خلال القرن التاسع عشر. اليوم 10 أكتوبر هو اليوم العالمي للصحة النفسية مناسبة مهمة باش نحكيو فيها على جانب من حياتنا ساعات نغفل عليه وسط مشاغل الدنيا وضغط الخدمة ومسؤوليات العائلة وهو راحتنا النفسية خاطر الحقيقة مش كان البدن يتعب حتى النفس تتعب وحتى الإنسان اللي ديما تشوفه يضحك ويخدم ويعاون غيره ينجم يكون في داخله يعيش الضغط وقلق وتعب ما يحكيش عليه في وقت ولات في الحياة تجري والمشاغل ما تفاش والمسؤوليات تكبر ولا من الضروري أن نتعلم كيفاش نسمع رواحنا ونعرف وقتاش يلزمنا نرتاح وقتاش يلزمنا نحكي وعلي قلقنا وما خليوش كل شيء يتراكم في داخلنا. الأهم من هذا الكل أن نفهموا اللي تعب النفسي مش ضعف والحزن مش عيب وطلب المساعدة مش حاجة تنقص من قيمة الإنسان بالعكس ساعات مجرد الحديث مع إنسان تكون عنا فيه ثقة ولا الاستعانة بمختص نجم تكون أول خطوة باش نرجع لتوازننا وراحتنا. في المناسبة هذه يلزمنا كيف كيف زادا نتعلموا كيفاش نتعاملوا مع بعضنا برحمة وتفاهم ما نحكموش على الناس من ضحكتهم وما نستهينوش بمشاعر غيرنا خاطر كل إنسان عنده حكاية وعنده معارك يمكن ما تظهرش للناس. الصحة النفسية مسؤولية فردية ومجتمعية وتبدأ ساعات بكلمة طيبة وبأذن تسمع وبقلب يفهم من غير ما يحكم. في اليوم العالمي للصحة النفسية رسالة نحب نوصله هي أعطي روحك حقها في الراحة ما تضغطش على نفسك أكثر من اللازم وما تترددش أنك تطلب المساعدة وقت تحتاجها خاطر صحتك النفسية تستحق الاهتمام كما صحتك البدنية. هذا بالنسبة لفقرة حدث في مثل هذا اليوم. نهاركم إن شاء الله راحة بال ربي يديم عليكم الصحة والعافية ويجعل ديما في حياتكم مساحة للفرح وللهدوء والناس اللي وجودهم يهون صعوبات الدنيا إن شاء الله تلقاهم ديما معاكم وديما في مساعدتكم. باش نواصلوا كالعادة مع اختياراتنا الغنائية في صبحية اليوم بعد شوية الأخبار وثاني موعدنا الإخبارية اليوم موجز الساعة 7:00.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير. بصراحة إذاعة تتحب.
1: الشاب ملولش المهدية على الموجة 95.7
0: في إذاعة المونستير ديما سبور.
2: في إطار الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم تتابعون لقاء النادي البنزرتي والاتحاد المونستيري. وفي إطار الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم مواكبة للقاء مكارم المهدية وهلال مساكة. لقاءات تتابعونها ضمن لقاءات رياضية السبت انطلاقا من الثانية بعد الزوال.
0: فسبور ما يفوتك شيء في إذاعة المونستير.
3: تمام 7 صباحا على موجات إذاعة المنستير.
4: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
3: صباح الخير وأهلا بكم في موجز الأنباء. تمكنت فرقة الشرطة العدلية بجمال من ولاية المنستير أمس من حجز مجموعة من القطع ذات الطبع الأثري تشمل عملات معدنية قديمة وتماثيل ومنحوتات صغيرة ومصابيح زيتية تقليدية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى حماية التراث الثقافي والتصدي للتداول غير القانوني للممتلكات الأثرية. ومن المنتظر إخضاع المحجوزات للفحص من قبل الجهات المختصة للتثبت من أصالتها وتحديد قيمتها التاريخية ومصدرها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها. يشارك أكثر من 600 طبيب أسنان من تونس وعدد من الدول بداية من اليوم بمدينة المنستير في فعالية المؤتمر الدولي العاشر للجمعية التونسية للبحوث والدراسات في الجراحة والآلام في طب الأسنان الذي ينتظم تحت شعار معا نبني مستقبل طب الأسنان. استقبل ميناء حلق الواد حوالي 243 ألف سائح إلى موفى سبتمبر 26 و2000 مقابل 200 ألف سائح خلال الفترة ذاتها من السنة المنقضية، فيما تشير التوقعات إلى ارتفاع العدد إلى نحو 355 ألف سائح مع نهاية السنة الحالية وفق معطيات قدمها ديوان البحرية التجارية والموانئ. وسجل الميناء يوم الخميس الماضي وصول أكثر من 10,000 سائح من جنسيات مختلفة على متن سفينتين سياحيتين قادمتين من برشلونة الإسبانية. تنظم وزارة التربية اليوم يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة. وأفادت الوزارة في بلاغ لها بأن هذه المبادرة التي تحتضنها المندوبية الجهوية للتربية بكافة ولايات الجمهورية تندرج في سياق الحرص على تعزيز حماية التلاميذ والوقاية المبكرة من مخاطر المخدرات والسلوكيات المرتبطة بها. في العالم حثت 44 مجموعة صناعية أوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات فورية لمكافحة ما وصفتها بالممارسات التجارية الصينية غير العادلة التي تهدد قطاع التصنيع في التكتل وتعرضه لخطر فقدان مزيد من الوظائف. ويأتي هذا النداء من المجموعات التي تمثل قطاعات تشمل المعادن والكيميائيات وقطع غيار السيارات قبل أسبوع واحد من قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بريكسل لمناقشة أفضل السبل للتعامل مع العجز التجاري المتزايد مع الصين الذي يتجاوز 1,000,000,000 يورو يوميا. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام 7:30 إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
5: بين المواطن والمواضيع في صلة بالشأن القانوني عدة تساؤلات، تساؤلات تهم حياته اليومية، معاملاته، وحتى البعض من إشكالياته. عندك استشارة قانونية؟ إذاعة المنستير تفتح الخط للإجابة والتوضيح. ولقاءنا كل سبت في دائرة القانون. في دائرة القانون السبت انطلاقا من 10 متاع الصباح، ومعانا وصل صوتك.

7.19 في ذاعة المنستير. صباح النور والسرور، بون ويكاند لكل المستمعين والمستمعات. هذه بشار صباحة للتسعة، مواصل معكم اللقاء. باش نحكي شوية الثقافة وبدار الثقافة بأكودة. اليوم باش تنطلق فعاليات ملتقى الفنون في الدورة السابعة، دورة تتواصل حتى اليوم 30 أكتوبر. فما أيامات باش يكون فيهم تظاهرات واختصاصات فنية باش تكون موجودة من خلال التظاهرة هذه. اليوم مع الخمسة باش يكون فما تدشين معرض الفنانة التشكيلية هنا بكثير بعنوان رموز بمرافقة عازف الساكسوفون الفنان علاء الدين بن عمر. غدوة إن شاء الله مع العاشر عرض مسرحي بعنوان مهران من تقديم نادي المسرح بدار الثقافة أكودة تحت إشراف المسرحي صدق عمار. نقدم له تحية صديقنا صدق. الجمعة 16 أكتوبر إن شاء الله مع الستة عرض مسرحية آخر محطة إخراج لطفي بن صالح، والمسرحية هذه للكهول والشباب لفوق 16 عام. نهار السبت 17 أكتوبر مع ستة عرض الشريط السينمائي باراسول لهيكل بن يوسف، وكالعادة الشريط هذا موجه باش يكون للشباب كما قلنا. لحد 18 أكتوبر عرض شريط سينمائي خاتم عليسة لمحمد خليل البحري. يوم السبت 24 أكتوبر مع السبع عرض كوريغرافي لمجموعة أندانس، ويوم الجمعة 30 أكتوبر مع الستة متاع العشية عرض موسيقي من إنتاج نادي الموسيقى بدار الثقافة أكودة تحت إشراف الأستاذة جيهان بوزعبية. ملتقى فيه عدد من العروض وفرصة باش الشباب وحتى الصغيرات يمشيوا ويشاركوا في الملتقى هذا في دورته السابعة من 10 إلى 30 أكتوبر بدار الثقافة بأكودة. وتوظه لي مع انطلاقة الموسم الثقافي باش راهو برشا أنشطة في مختلف المناطق ودور الثقافة، وأكيد باش نحاولوا نواكبوها من خلال برامجنا خاصة الثقافية. صغير صغرون صوت الصغيرات، بعدها خذها بإيجابية مع الكوتش هاجر الهمامي. وكما قلنا باش نحكيو شوية على علاقتنا كتوانسة بمواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فيما يخص انتظاراتنا من الرسائل نبعثوها لأشخاص نحبوها وأشخاص نستناو خاصة الرد نتاعهم يكون سريع وبطريقة إيجابية. باش نسمعوا الفقرة اللي باش توصلنا إن شاء الله للسبعة ونص في إذاعة المنستير في بشائر الصباح.

0: اخباري مهم.
1: مع السلامة، انا اسمي تقوى، نحب نحكي لكم على بلوطي. لونها احمر مزيان وفيها الماس وهي فضية. وزاد حاب نحكي على النادي، هو مزيان وزاد ستي تعلمني برشا حاجات، وزاد عندي برشا انسات هوني كهو. مساش غني قناية، شغني قناية سيد انطوتي ويد انتبني، يد تعطي ويد تبني، يد ترفع ويد تجني، تهدي الخير لكل الدنيا، تحيي قلوب تحرس تروي، تهدي الخير لكل الدنيا، تحيي قلوب تحرس تروي، وبكل المنارات وعلمي تصعق تصعق لتنير كما يرضى الرحمن خطى دربي خطى دربي. Go. Bye.

0: 17 دقيقة في ذات المنستير. السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتوا، بشائر السبت حتى للتسعة، وقاية الموجات الإيجابية في خذها بإيجابية.
1: خذها بإيجابية.
0: قداش من مرة بعثنا ميساج على الفيسبوك ولا الميسنجر ولا حتى الواتساب وشاف الطرف الآخر الميساج وما جاوبناش ولا حتى ما حلوش من أصله، ونقعدوا كل شوية نطلوا في التليفون نستناو في الرد ونبداو نسألوا في رواحنا علاش ما جاوبنيش، هل هو متقلق مني، هل عملت حاجة غلطة، ولا ما عادش عندي قيمة عند الشخص اللي بعث له الرسالة وما رجعليش. بشوية بشوية نلقى رواحنا دخلنا في دوامة من التفكير والقلق، ويمكن حتى نتنرفزوا من إنسان ما نعرفوش أصلا شنو ظروفه وشنو قاعد يصير معه في وقت ولات فيه مواقع التواصل الاجتماعي جزء من حياتنا اليومية، ولا الرد على الرسائل مساجات عند برشا ناس مقياس للاهتمام والتقدير وبعد ساعات حتى المحبة. وفي الوقت هذا نستقبلوا الكوتش هاجر الهمامي باش نحكيه شوية في الموضوع هذا بطريقة إيجابية في خذها بإيجابية. كوتش صباح النور والسرور.
2: صباح الخير، صباح الفل والياسمين ليك استاذ احمد، لكل مستمعي اذاعه المنسير. مرحبا.
0: حطينا الموضوع في اطار مفروض.
2: في اطار اكيد. يعطيك الصحه. دونك احنا اول حاجه اكيد نكونوا فرحانين والحمد لله نحن وصلنا في المرحله انه التواصل ولا سهل بطريقه ما عادش انا مضطره باش نمشي لشخص البار و معناتها باش نحكي معاه في موضوع معين، والا نتوجه الهاتف عمومي، والا نطلب انا على هاتف ثابت معناتها فيكس في داره، يعني شوف هو موجود شوف ليه. دونك تطورت بقدر كبير الدنيا وكما قلنا الوسائل التواصل الاجتماعي دو فاسون اللي أنا في كل وقت نجم نتصل ونبعث ميساج ويتلقاها بالوقت الشخص هذاك هو زده وين ما كان، سورتو اللي احنا معناها الانترنت موجودة والناس كل معناتها توفرت عندها تليفونات. ولكن
0: أيوة.
2: ولكن هذا زيدا من ناحية أخرى تلمو احنا مقتنعين انه انا قادر اني نتكلم في كل وقت، نوصل رسالة في كل وقت، وهو قادر يستقبلها هذا الشخص في كل وقت، وكأنه ما اصبح متاح طول الوقت، وعندي انا ثقة تامة انه هو تليفونه في يده، واللي انا ما فهمتش حتى تبرير ولا عذر يمنعه من انه يهز علي التليفون والا يرجع لي المساج. دونك هذايا ممكن قيد من حريه الشخص هذاك في انه معناتها يتفاعل، يعني وكانه مطالب في كل الوقت باش يكون معناتها موجود.
0: ولات فما كل انانيه معناها في ما يخص تواصلنا مع الناس، معناها عندي البورتابل في يدي لازم اوتوماتيكمون باش نبعث له رساله يكون جدا كيف كيف يرى الرساله وعنده البورتابل في يده وينجم لازم يتواصل معي ولازم يكلمني مهما كانت الظروف. هذا التفكير للأسف اللي معناها برشا ناس يمشيوا بيه واللي يخليهم يخسروا برشا ناس. هذا
2: فوالا سورتو كلمه لازم هذه هذه راهو نحطوا تحتها ألف خط. علاش؟ خاطر راهو وزيد يلزمنا نقولوا للشخص اللي بعث راهو هو ذاك من حقه، انت كباعث وانت كانك تحب تتواصل انت راهو من حقك، من حقك انك انت تتصل في كل وقت ما دام انت شفت لي هذاك وقت يناسبك باش تتصل ولا باش تبعث فيه رساله راهو من حقك. وما نجيوش نحاسبوه الشخص هذاك نقول له شبيك طلبتني في الوقت هذاك ولا شبيك بعث لي ميساج في الوقت هذاك، هذاك حقه هو قرر وقتها باش يبعث، ولكن حق المستقبل زاد انه يهز ولا ما يهزش التليفون، انه يرجع ولا ما يرجعش على الميساج. دونك هنا حتى هو تعامله مع تليفونه هو في يده تليفونه انه يخليه سيلونسو ولا يخليه معناتها مفتوح ولا. دونك هنا هو حر في انه كيفاش يتعامل مع المساجات اللي جايته ولا مع التليفونات اللي جايته. دونك لحد ما يحاسب حد، هذه حريته في انه يتواصل وقت ما يحب، والشخص المقابل عنده حريته زيدا وقتاش يتفاعل مع
0: الرسالة ولا الشخص هذا.
2: فوالا دونك الباهي في الامر انه احنا كل شيء يقعد، معناتها الرسالة هيك موجودة، النومرو باش نلقاوه اتصل بينا، مش كيما قلنا قبل في التليفون يتصل بيك شخص ما تلقاش بيبا اثر لشكون اتصل. دونك احنا توا نلقاو اذا كان احنا اصلا موجود عندنا الرقم ولا حتى ديزابليكاسيون توا تعرفوا اصلا رقم شكون. دونك ما فما حتى شيء ذا. دونك لهنا انا عملت اللي عليا. اذا هي معلومه باش باش باش نبعثها، اذا هو مشاعر عبرت عليهم، اذا كان هو سؤال نسال فيه، دونك انا عملت اللي عليا. هو توا كيما نقولوا الكره عنده، وقتاش هو باش يتواصل به لهنا. كيما قلت انت يعطيك صحه، قلت الناس الكل ما انت مش في بالهم اللي كيما هو في يده تليفون وبعث انا نجم منها معناتها يلزمني نجاوب في كل وقت، ولكن لهنا لازمنا نحترموا المشاغل الناس. راهو اللي يخدم، احنا بالعكس احنا نلومه على شخص قاعد يتواصل مع حريف في خدمه والا مع مريض وفجاه يجي تليفون يهز عليه هكا ولا لا يقول لي. احنا نتقلقوا كلنا وقت اللي نكونوا في الموقف هذايا، نلومه على اللي هز تليفون في الوقت ذاك والا خذ تليفون وبدا يدخل في محادثه بالمساجات وقت اللي انا معناتها محتاجه في سيرفيس ولا في ورقه ولا في حاجه. دونك نحط نفسي في نفس الموقف تاع الشخص هذاك، وقت اللي انا ارسلت له رساله ولا كلمته ماش اي بالكشي، هو توا معناتها قاعد في خدمته مش بالكشي ديجا غيالمو هذاك هو في برشا اوقات نعرفوا اوقات خدمتهم معناها كيف كيف. ينجم يكون في مجموعه اللي اصلا معناتها كمجموعه في الخدمه ما يحبش يفتح موضوع، يكون معناتها ما ما ما ما يسمعوه الاطراف اللي موجودين زاد كيف كيف معناها. اذا كان زاد انا ما نجمش ينسحب الوقت هذاك من المكان العمل هذاك باش يجاوبني. دونك هذا الكل ناخذوه بعين الاعتبار. اذا زاد قلنا اذا هو في الطريق، احنا ديما نحكيو على سلامته في الطريق، انه ما يهزش تليفون، انه هو يسوق وكل كيفاش. انا معناتها ما نحط في ذهني انه هو ينجم يكون يسوق وقتها، دونك ما ينجمش يهز تليفون ولا ما ينجمش بيان سور يرجع على على ميساج كيف كيف. حتى ينجم يكون في طريق عام، يعني ما نقولوا بالعكس احنا ماذا بينا ما نديروش نستعملوا في تليفون في الطريق وكل. دونك هذا الكل نحطه بعين، ناخذه بعين الاعتبار. كيف كيف في عائلته زاد فما ناس معناتها تعتبر اوكي في دار اي، فما ناس عندها خصوصيه معينه
0: خاصه في الليل معناها فما ناس تفكر باش تتواصل مع اشخاص اخرى في الليل وخاصه بالميسنجر ولا حاجه. والمشكل اللي بعد ساعات يا هاجر شخص ما تعرفه الجمله، خاصه كي يكون شخص يمكن معروف شويه والا شخصيه عامه والا الناس تعرفه وهو لكن هو ما يعرفش الشخص هذاك في المقابل معناها باش كي تطلبه انت يهز عليك اوتوماتيكمون تلقاه يطلب فيك بالميسنجر يعاود بعد ساعات كل ابيل معناها ابيل ويقص كيما قبل معناها في التليفون اما بالميسنجر. دونك نحترموا على الاقل الناس او موا انت باش تتواصل مع شخص حاجتك بمعلومه حاجتك بحاجه تحب تعرفها معناها من خلال التواصل مع الشخص هذاك يتنجم تبعث ميساج مكتوب ومن بعد كان لقيتو ديسبونيبل وينجم تتواصل معاه رساله صغيره تقول نجم نكلمك ويقول لك تنجم الا لا فيها باس.
2: فوالا يعطيك الصحه. ولهنا انت دونك تهزني للنقطه الفاصله هي اللي باش تحدد معناها انا الى اي حد يتغشش الطرف اللي اونتر بارونتيز اللي طلب وما تحصلش ولا يبعث رساله وما تلقاش الاجابه ولا وقوه التبرير نتاع الشخص الاخر هي طبيعه العلاقه في حد ذاتها. لانه في الاخر ما نحكيوش على الناس الكل في نفس الكاتيجوري، خاطر وقت اللي نحكيو بين زوجة وزوج ولا نحكيو على عائلة ولا على أصحاب ولا على علاقة مهنية ولا على كما قلت أنت مع شخص شخصية عامة مع شخص مازال جوست باش يتسائل على حاجة معينة. دونك لهنا باش تفرق معناه. دونك لهنا نحاولوا أنه كيفاش نقولوا احنا معناتها نحاولوا أنه نحطوا الحدود من الأول. يعني احنا إذا كان أصدقاء دونك نعرفوا بعضنا مثال وقت ما وعنا برنامج باش نخرجوا فيه وكل سنه مالك وقتها باش يكون تواصلنا اكثر مثلا كزوج وزوجه كيف كيف معناتها اذا كان فما حاجه معناتها اورجونت وكذا والكل. يعني ديما فما نعرفوا طبيعه العلاقه هذيك شنو تفرض. كيقولوا علاقه مهنيه نعرف اللي بالحق اوبليغاتوارمون ما دام الشخص هذا اتصل سيكو معناتها معناتها حاجه ضروريه اللي باش تعدى به مثلا لتاب اخرى ولا دونك هنا زيدا انا نولي نمشي للطرف الاخر هذيك فيش هو ياخذها بايجابيه مع وقت اللي باش يجي له مثلا شبيه اتصل في الوقت هذا والا كلمني في الوقت هذا ولا ارسل لي في الوقت هذا. هنا نحاول نحطه في الكادر نتاع كما قلنا طبيعه علاقتي بيه. ما دام اكلم الوقت هذاك سيكو حاجه ايرجونت طرابور الخدمه نتاع غدوه اللي نحضروا فيها مثلا والا راهو كما قلنا معناتها حاجه عائليه ممكن مستعجله ولا. دونك هنا زيدا كيفاش ناخذها بايجابيه زيدا تواصلهم ممكن في الوقت هذاك اللي احنا بلوزو موان مش مناسب معني. وبعد هذا احنا راهو قد ما التمسنا العذر راهو باش يريحنا احنا معناتها كبيس يعني كهو يبعث في الرسالة ولا هو متصل باش يريحه هو نفسيا. انت ما قلت باش ما نقعدوش داخلين في دائرة قيمتي وحساسي
0: ومحترمنيش وحقرني وكل شيء.
2: فوالا دونك هذيك ديجا باش يحافظ لي على سلامي النفسي انا, وفي نفس الوقت باش يخلي ساعه معناتها كيما نقولوا احنا لك الشخص المقابل انه يكون مرتاح, انه حتى في تواصل ثاني ما يكونش مثقل, يحس في روحه مثقل بتبرير. راه فما ناس تعارك اصلا معناتها كي تهز التليفون من بعد تعارك تقول لي معناتها طول تعارك, معناتها انت بحتاج تكون معناتها في موقف نتاع دفاع عن النفس انك انت جوست ما هزتش التليفون ولا
0: ما تجيش تدافع على نفسك تصدم رياكسيون جيك صاد ما تقولش بيش تسيد
2: دونك احنا باش نشاهدوا على التواصل الإيجابي بيناتنا باش نخليه مجال لك العلاقة معناتها ديما تقعد متواصلة وكل نخليه كما قلنا معناتها مجال لأنه الشخص ذيك يعبر على راحته وقت اللي يحب هو, واللي هو راه ساعات يكون عدم تفاعله معايا هو في حد ذاته إجابة. خاطر فما ناس مثلا انت تطلب منه طلب لكن هو ما يحبش يقول ليه بصريح العبارة, يكتفي انه يقرا الميساج, دونك هنا نعتبره هنا مش الصمت لا الحقيقه علامه الرضا. دونك نجم يكون بالعكس, معناتها انا مادامي ما تفاعلتش مانيش ياسر متحمس للفكره هدية ولا كل دونك, ولكن كمان ما نحبش نقول ليه بصريح العباره ولا ليه ممكن باش تولي فيها برشا تفاصيل, دونك نكتفي انه معناتها بالصمت معناها
0: هكا عمل نعمل روحي ما ريتش السؤال وكاو باش ما نحرجكش
2: ولا يعطيك الصحة. وفما راهو زيد نشوفوا لهنا ممكن مش نزيدوا ندخلوا في ديتاي آخر, راهو احنا الناس الكل ما احناش كيف كيف, راهو فما ناس نجم تعبر في ثلاثة وأربعة أسرة, فما ناس راهي هكيكة طبيعتها تعبر بكلمة تعبر بالستيكر معين, راه مش معناها محقرانية ولا كذا. فما عبيد تبدا تحكي معاه في التليفون اي اي اي مثلا وكهو مش ياسر يعطيك معلومات, معناتها هنا زيد ندخلوا في علاش نرجعوا لك النقطة نتاع طبيعة العلاقة وهنا نزيدوا عليها طبيعة الشخصية, لأنه احنا مش ياسر باش نتواصلوا مع ناس لأول مرة نعرفوهم, يعني جينيرالمون نتعاملوا مع ناس احنا تعودنا بهم, دونك لهنا نجموا زيد نلتمس العذر هذا. يعني أنا أوكي عندي طليقة باش نحكي ونفسر وكل
0: فما ناس تخير زادة وناخو حتى الاكزامبل بتاع روحي وفي 30 ثانية معناها ماذا بيا بنقص تواصل بنقص كلمة نخدم في إذاعة ديجا نتكلم خدمتي بالكلام, ماذا بيا في حياتي العادية نكون كليمة وقص الله غالب هذيك هي الشخصية متاعي إن شاء الله نستحترم هذي. فما ناس يقول لك لا يحقر فينا وما يجاوبناش وشتحير روحوا لا لا لا, راهو بعض ساعات فما ظروف تخلينا ما نتكلموش, وبعض ساعات ليموجي هذاك ينجم يوصل الرسالة ويختصر المسافات ويكون جواب صريح معناها في بعض الأوقات.
2: ولهني خلينا ولا اللي لهنا راهو ينجم يكون بالعكس يعطيه الصحة انه هو ما جاوبش في الوقت هذاك. علاش؟ خاطر ينجم يكون التواصل اللي صار هذايا ديجا بعد لقاء كان فيه مثلا مشكلة ولا خلاف معين, دونك وقت اللي ما هزش بعد ولا ما جاوبش على رسالة بالعكس معناتها حفاظا على الود انه خاطر ينجم نتكلم في حالة غضب ولا نجاوب كلمة
0: رياكسيون خايب
2: ولا مناسبة ولا حاجة, بالعكس معناتها راهي ساعات تكون باهي معناها عدم الرد في الوقت ذاك, بالعكس راهو به يخدم الشخص وما يخليش ما يتطور للأمور. على كل يعطيك الصحة,
0: شكرا لك خاطر وقت الأخبار 7:30 كالعادة متميزة في فقرة خذها بإيجابية, وإن شاء الله ناخذوا الحاجات هذه الحالات هذه نعيشوها يوميا بطريقة إيجابية. نصيرة سكلي باش تقدم لكم عناوين الأخبار توت سويت.
1: الشابة ملولش المهدية على الموجة 95.7
3: في إذاعة المنستير ديما سبور.
1: في إطار الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم تتابعون لقاء النادي البنزرتي والاتحاد المنستيري, وفي إطار الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم مواكبة للقاء مكارم المهدية وهلال مساكة, لقاءات تتابعونها ضمن لقاءات رياضية السبت انطلاقا من الثانية بعد الزوال.
3: فسبور ما يفوتك شيء في في إذاعة المنستير.
4: وسبع ونصف صباحا بإذاعة المنستير. تحية متجددة من قسم الأخبار في تقديم عناوين النشرة القادمة. وفيها المنستير تحتضن اليوم وغدا المؤتمر الدولي العاشر لطب الأسنان بمشاركة أكثر من 600 طبيب. فرقة الشرطة العدلية بجمال تحجز مجموعة من القطع الأثرية والعملات القديمة. مع بداية الموسم الفلاحي، الاتحاد الجهوي للفلاحة بسوسة يطالب بدعم الموارد المائية وتوفير المدخلات الفلاحية للجهة. غياب النقل والخدمات الصحية اللازمة إشكالية تعمق معاناة مرضى الكلى في سيدي علوان من ولاية المهدية. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تأتيكم بإذن الله في تمام الساعة الثامنة. إلى اللقاء.
5: دقيقة صحة.
6: عسلامة ومرحبا بكم في دقيقة صحة مع دكتورة الأعصاب نارجس غوتا. اليوم اخترنا باش نحكيو على الدوخة، ولكن ما يسميوها زادة برشا عباد الترهويجة. أسبابها نجم تكون بسيطة كما زادة نجم تكون خطيرة. دونك شنية الأسباب هذية؟ شكون يشخصهم وكيفاش نداويوها؟ الدوخة اللي باش نحكيو عليها اليوم هي شعور بالدوران. المريض اللي يحس الدنيا قاعدة تدور بيه، يحس بروحه باش يفقد التوازن تاعو، باش يطيح في القاع من غير ما نجم يتحكم في روحه. بالطبيعة هذا الكل من غير فقدان الوعي. بالنسبة للأسباب، نجم تكون انخفاض في ضغط الدم وإلا مستوى السكر في الدم، قلت لي السكر معناتها يطيح. نجم تكون فقر الدم ولا أثار جانبية لبعض الأدوية. كما زادة نجم تكون مشكلة في الوذنين وإلا في العينين. أما إذا كان الدوخة تجينا بصفة فجئية أو الحدة متاحة تمشي وتقوى، وإلا تكون معها عوارض أخرين كما على سبيل المثال وجعة قوية في الرأس وإلا رزن في اليد أو الساق وإلا صعوبة في النطق والكلام، وقتها راهي نجم تكون ناتجة عن التهاب في الأعصاب، جلطة دماغية وإلا مرض خايب. عافانا وعافيكم الله. هذاك علاش المريض لازم يتوجه لطبيب أعصاب باش يشخص الحالة ويعطيه الدواء المناسب في الوقت المناسب. وإن شاء الله لاباس الناس الكل.
5: دقيقة صحة.

0: يقولوا يا فتاح يا عليم،
1: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم،
0: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم.

0: صباح النور، صباح الخير، نهاركم أسعد ليام، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: انت توا في الطريق، في الدار، في الخدمة، ماشي تقرأ ولا عندك أي قضية؟ كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر الخير.

صباح الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات عبر مجلة إذاعة المنسير في الأخبار الرياضية. ترجي الرياضي التونسي عقد مجلسه العام التقييمي للمواسم الثلاث الرياضية الفارطة 2023-2024 و 2025-2026 ثلاث مواسم الرياضية هذه، وين تم تلاوة التقارير الأدبية والمالية والمصادقة لهم بالإجماع من طرف الحاضرين يوم الأمس في الجلسة العامة الجلسات عام نقولوا للترجي الرياضي التونسي لثلاث مواسم الفارطة، واللي من أهم الأرقام اللي تم التسجيل فيها بالنسبة لموسم 2023-2024 المداخيل 45 مليار، المصاريف 51 مليار والعجز 5 مليارات. موسم 2024-2025 المداخيل 91 مليار، المصاريف 68 مليار، الفائض 23 مليار. وموسم 2025-2026 يعني الموسم الفارط المداخيل 52 مليار، المصاريف 71 مليار والعجز تقريبا 19 مليار. اليوم تتلعب الدفعة الأولى مباريات الجولة الخامسة ذهب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، بداية من ماضي ساعة ونص نادى البنزرتي يستضيف الاتحاد المنسيري تحكيم نضال الطيف مع عمرو شوشان في غرفة الفار. الترجي التونسي يستضيف الأولمبي البيجي تحكيم حسام بولعريس ومعه أسامة بن أسحاق في غرفة الفار. تقدم سقيط الديري يستضيف نادي الصفاقسي تحكيم وليد المنصري ومعاه منتصر بالعربي في غرفة الفار. واتحاد بن قردان يستضيف نادي الإفريقي التحكيم لباسم بالعيد ومعاه أمين الفقير في غرفة الفار. الدفعة الأولى مقابلات الجولة الثالثة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الثانية، بداية من ماضي ساعتين ونص مستقبل السليماني يستضيف جمعية مقرين تحكيم لحمزة الوسلاتي. النجم الخلادي يستضيف في ملعب قربة سكك الحديد الصفاقسي التحكيم لخليل الهرمي. الملعب السوسي يستضيف في ملعب مصطفى عمارة في سوسة بعث بوحاج للتحكيم لرضوان بلواعر. مكارم المهدية في ملعب أحمد خواجة في المهدية يستضيف هلال مساكن تحكيم لوسيم البوسيفي. مستقبل جابس يستضيف هلال الشابة تحكيم مالك ماشا، وهلال الرديف يستضيف نادي القربي التحكيم لأحمد الكيلاني. رابطة الوسط لكرة القدم بسوسة باش تعقد اجتماع اخباري مع الأندية المضوية تحت لوائها خاص بانطلاق الموسم الرياضي الجديد اليوم، بداية من ماضي ساعة ونص متاع نهار في احد النزل في مدينة سوسة. في كرة اليد الجولة السادسة ذهاب لبطولة قسم النخبة أكابر، أمس تلعبت الدفعة الأولى فيها مقابلة واحدة، نادي ساقيت الزيت فاز أمام نسر طبولبة 30-23. اليوم الدفعة الثانية في ماضي ساعة في قاعة حمام سوسة النجم الساحلي يستضيف مكارم مهدية تحكيم العوادني والزريبي. في مطلع ثم تلاشية في قاعة القرشين الأفريقي يستضيف نادي كرة بجمال تحكيم فريخة والقرقوري. في الأربعة تلاشية في قاعة المكنين سبورتينج المكنين يستضيف اتحاد منزل تميم تحكيم بونا والزير. ثم في الخمسة تلاشية في قبة المنزه الترجي التونسي يستضيف المنزه الرياضي تحكيم شايب عينو والجنزري. وفي قاعة بن خيار في الخمسة متاع العشية كذلك بعث بن خيار يستضيف جمعية الحمامات التحكيم الثنائي بن أحمد وشعبان. رسمياً باسم المرغلي لاعب مكارم المهدية والمنتخب الوطني التونسي للأصغر لكرة اليد باش يلتحق بمركز التكوين لنادي فلونسبورغ الألماني بعد نجاحه في الاختبارات الفنية والبدنية اللي خضع لها خلال شهر أوت الفارط، وباش يلتحق باسم المرغلي بناديه الجديد خلال الأيام القادمة في ألمانيا. في كرة السلة اليوم الدفعة الأولى

مباريات الجولة الخامسة ذهاب للبطولة المحترفة أكابر البرو آ في الخمسة متاع العشية، النجم الراسي يستضيف دريت غرومباليا، اتحاد الأنصاري يستضيف نادي الأفريقي، الملعب النابلي في قاعة بيرشلوف يستضيف النادي الرياضي بحمام سوسة. في الخمسة ونص متاع العشية في قاعة حمام سوسة، النجم الساحلي في دربي ساحلي في قمة لقاءات الجولة يستضيف الاتحاد المنسيري، وفي نفس التوقيت في الخمسة ونص متاع العشية شباب القيروانية في ملعب في قاعة العواني في قاعة المرحوم عزيز زميلات بالقيروان يستضيف نجم حلق الواد، في حين غدوة في المطلثة متاع العشية النادي الصفاقسي يستضيف في قاعة الريد البجاوي شبيبة المنازه. في التريتلون التونسي يوسف سلامة رياضي المنتخب الوطني التونسي للتريتلون توج أمس بطل أفريقي لصنف الأصغر في اختصاص للسوبر سبرينت خلال بطولة أفريقيا للأمم للتريتلون مقامة حاليا في مدينة الغردقة في مصر. أمس كذلك علاء سعيدان تحصل على المرتبة الرابعة، وياسين الغدامسي كان تحصل على المرتبة التاسعة. اليوم باش يشاركوا في المنافسات رياضيين في رياضة التريتلون كل من زكريا الشتوي، سفيان السلمي، محمد عزيز حمدي ومحمد الخنيسي. عالمين في الليغان الفرنسية، البارح لانس فاز تمام أولمبيك ليون 2-1. في البوندسليغا الألمانية في بوريسا دورتموند تعادلت مع فيردر بريمن 2-2. وفي الليغا الإسبانية مالاغا تعادلت مع إسبانيول برشلونة 1-1. نهاية الأخبار الرياضية، تحية محمد سيدية في الإخراج التقني، تحية مقدم من الميكرو شوقي الحمادي. إن شاء الله موعدنا الرياضي القادم باش يكون على نفس الموجات وعلى صفحة إذاعة المنسيه راديو المنسيه سبورتس. ديما التفاصيل نتاع الأخبار هذه والكل تلقاوه على صفحتنا على الفيسبوك. إن شاء الله نتقابل معاكم في نص نهار ودرجين وعودة لمواصلة بشائر السبت كالعادة مع سيد السيد مع سيد أحمد موسى، سيدي أحمد موسى الغالي. يعطيك الصحة سيد أحمد، إن شاء الله لك طيب وإن شاء الله موفق حتى للتسعة نتاع الصباح إن شاء الله، وتواصلوا ديما مع برامجنا مع صفحتنا راديو المنسيه على الفيسبوك. إلى اللقاء.

0: 57 دقيقة في إذاعة المنستير. السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتم، واصل معكم اللقاء في بشائر الصباح في الوقت ذا باش نسمعوا معلومة الطقس في الميتيو. من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا صديقنا صبحي بن أحمد. صبحي، صباح النور والسرور.
1: صباح الخير خويا أحمد، تحية ليك الفريق لاماك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات المنستير.
0: ذلك فما منخفض للضغط الجوي، خلينا نحسه شوية اللي الطقس برد وكيف كيف فما شوية أمطار في مختلف المناطق خاصة في الساعات الأخيرة، يمكن ما شملتش المناطق الكل لكن في بعض الجهات كانت بكميات معقولة ومقبولة وتفرحنا على الأقل اللي أكتوبر به فيه شوية أمطار.
1: نعم صحيح، هو الحمد لله تقريبا منذ يوم الأمس كنا على موعد مع تقلبات جوية هامة لبلادنا، تمثلت في وصول كتل هوائية باردة في الطبقات العليا وساهمت في تشكل خلايا رعدية خاصة بأقصى الشمال، سجلنا أعلى الكميات بالنسبة لبنزرت 52 مليمتر بسجنان، كذلك بباجة كانت على كمية 40 بنفزة، بجندوبة كانت على كمية 50 بتبرقة، بنيمتير كذلك سجلنا 20 مليمتر 36 جندوبة المحطة، بالقيروان كانت أعلى كمية 34 مليمتر بسبيخة، بكذلك الكيف قلعة سنان تقريبا كانت في حدود 22 مليمتر، كسرة من ولاية سليانة كانت أعلى كمية 61 مليمتر، سد كساب 30 مليمتر، كذلك الأمطار كانت حاضرة بجهة زغوان كانت أعلى الكميات 8 مليمترات ببير مشارقة، تونس الكبرى كذلك أعلى الكميات كانت تقريبا في حدود 18 مليمتر، كانت ما بين تراوحت ما بين 3 إلى 18 مليمتر بالنسبة لتونس الكبرى الكل. بالنسبة لينابل كذلك أمطار ضعيفة في حدود 3-4 مليمترات. الواجهة الشرقية هذه المرة ما كانتش حاضرة الأمطار كما المنستير كما المهدية، كانت متمركزة أكثر، هذه طبيعة المنخفض.
0: هي نكتت شوية أما حسين البرد البارحة، ما فيها شوية هو بارد،
1: انخفضت بالكثير درجة الحرارة تقريبا من 34-35 درجة نزلنا إلى حدود 24-25 درجة، فرق واضح في درجات الحرارة، وهذه هي معناتها الحرارة العادية لهذه الفترة، معناتها ترجع حرارة عادية إن شاء الله. اليوم تتراوح القصوى ما بين 19-24 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمناطق الغربية للوسط، وما بين 25-29 درجة بقية المناطق، ما عدا أقصى الجنوب تبقى في حدود 31 درجة. اليوم نسجله تقريبا 25 درجة بجهة المنستير كحرارة قصوى بعد الظهر. بالنسبة للفترة الصباحية تبقى بقية أمطار بالشمال، سحب تتكاثف بين الحين والآخر، تعطي حتى خلايا رعدية بأقصى شمال جهة بنزرت وتبرقة. وبالنسبة للرياح الردبانة مازال هناك أعلام برياح قوية بالنسبة للبحارة، البحر هائج إلى شديد الاضطراب بالشمال ومضطرب ببقية السواحل، والحرارة بالنسبة اليوم الغد تتواصل في نفس النسق أو حتى أكثر بقليل، غدوة تبدأ ترتفع شوية، ترجع تستقر الأجواء أكثر بأغلب مناطق البلاد ما عدا بعض البقايا الأمطار بأقصى الشمال ومناطق الجنوب الشرقي. نجم نقول يبقى الطقس استقرار إلى غاية إن شاء الله بداية الأسبوع القادم إن شاء الله.
0: إن شاء الله يعطيك الصحة، ديما المعلومة المحينة فيما يخص الوضع الجوي في بلادنا نسمعها مع المختصين. شكرا لك صبحي بن أحمد عن المعهد الوطني للرصد الجوي، أكيد باش نواصلوا اللقاء معكم حتى لتسعة في بشائر الصباح بعد شوية، بعد دقائق باش يكون الموعد مع الأخبار وأولى نشاطنا المطولة. ليكيب الكل حاضرة باش تواصل معكم المشوار في ساعتنا الثالثة، علي المنصوري في فورمة كبيرة، محمد سيدية في الإخراج التقني، وأكيد كالعادة باش تتابعوا معنا مجموعة من الأركان والفقرات، نوزة بوريقة إن شاء الله مع ثمانية ودرجين مع الخبير باش نحكيو على تبني الشواطئ من يمكن التظاهرات ليزاكسيون زادة والأنشطة اللي نلقاو الجمعيات ينشطوا فيها برشا للحفاظ على الشواطئ متاعنا وخاصة لحماية البيئة الشاطئية. أكيد نوزت باش تحكينا في الموضوع هذايا في فقرة مع الخبير إن شاء الله بعد أخبار 8.

0: شهر
1: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة باللوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي وهذا الكل ب 30 دينار أكاهو مع اتصال تونس خليك ديما قريب اوفر عمرة متوفرة في ليزي سباس تي دي
2: وتمام الثامنة صباحا بإذاعة المنستير
3: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم هذه عناوينها المنستير تحتضن اليوم وغدا المؤتمر الدولي العاشر لطب الأسنان بمشاركة أكثر من 600 طبيبة فرقة الشرطة العدلية بجمال تحجز مجموعة من القطع الأثرية والعملات القديمة مع بداية الموسم الفلاحي الاتحاد الجهوي للفلاحة بسوسة يطالب بدعم الموارد المائية وتوفير المدخلات الفلاحية للجهة غياب النقل والخدمات الصحية اللازمة إشكاليات تعمق معاناة مرضى الكلى في سيدي علوان من ولاية المهدية إلى تفاصيل النشرة يشارك أكثر من 600 طبيب أسنان من تونس وعدد من الدول اليوم وغدا في مدينة المنستير في فعالية المؤتمر الدولي العاشر للجمعية التونسية للبحوث والدراسات في الجراحة والآلام في طب الأسنان الذي ينتظم تحت شعار مع نبني مستقبل طب الأسنان ويطمح هذا الحدث إلى جعل المنستير على مدى يومين فضاء للقاء بين العلم والخبرة والانفتاح الدولية لا سيما من خلال تنظيم مؤتمر تونسي روماني يجمع خبراء ومحاضرين من جنسيات مختلفة وسيكون هذا المؤتمر فضاء لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التطورات العلمية والتقنية في طب الأسنان إلى جانب مناقشة عدد من القضايا التي تهم مستقبل المهنة والتكوين وآفاق الأجيال الجديدة من أطباء الأسنان نبقى في المنستير حيث تمكنت فرقة الشرطة العدلية بجمال أمس من حجز مجموعة من القطع ذات الطابع الأثرية تشمل عملات معدنية قديمة وتماثيل ومنحوتات صغيرة ومصابيح زيتية تقليدية وذلك في إطار الجهود الرامية إلى حماية التراث الثقافي والتصدي للتداول غير القانوني للممتلكات الأثرية ومن المنتظر إخضاع المحجوزات للفحص من قبل الجهات المختصة للتثبت من أصالتها وتحديد قيمتها التاريخية والفترة الزمنية التي تعود إليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها مما يساهم في المحافظة على الموروث الحضاري الوطني وصونه من الاستغلال غير المشروع في موضوع آخر أكد حسن الطيف رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسوسة في تصريح لسعيد بن مسعود أن الموسم الفلاحي الذي تم إعطاء إشارة انطلاقه أول أمس يصطدم بجملة من الإشكاليات لعل أبرزها ضعف الموارد المائية بالجهة وتعطل المنطقة السقوية بالكامل إضافة إلى نقص كبير في المدخلات الفلاحية
4: السقوية العمومية جل المنطقة السقوية العمومية بالجهة متاعنا أصبحت معطلة وبالتالي أني ندعو بكل على أساس لإيجاد حل ما سواء كان وسط الجهوية أو وسط المركزية باش يعملوا معناتها برنامج خاص بجهة سوسة سواء كان بحفر أبار عميقة جديدة أو بإصلاح واستصلاح تلك الأبار على الأقل باش ترجع للمكان متاعها المنطقة السقوية العمومية دي. احنا جهة سوسة كل سنة للأسف عن نقص حاد في المدخلات خاصة في مادتي الأمنيات والدي بي عملنا وجدنا نقص كبير برشا أثناء احنا مازلنا في بداية الموسم الفلاحي وبالتالي الدعوة على أساس إيجاد هذه المادة الفلاح متاعنا خاصة أنه متفائل كل خير بالموسم الفلاحي هذا الحاضر لابد من توفير هذه المادة على الأقل باش يخدم الفلاح متاعنا في أريحية وكل إنتاج متاعه طيب
2: يشتكي مرضى القصور الكلوي بسيدي علوان من ولاية المهدية من غياب النقل والخدمات الصحية اللازمة مما تسبب في تفاقم معاناتهم الأسبوعية في حصص غسيل الكلى وأوضح عضو المجلس المحلي بسيدي علوان عبد الباسط معتوق في ميكروفون نادر اسماعيل أن مرضى الكلى القصور الكلوي بالجهة وعددهم 112 مريضة يكابدون عدة صعوبات في سعيهم للحصول على العلاج
0: وعندنا 112 مريض حسب تعيين الإدارة الجهوية للسحاب المهدي. هذا المرضى يعني من المرض بيدو وما بعد المرض. مشكلة إن نقول المرضى وضعية التحم الاجتماعية هشة. الإشكال إنه إذا مش مشيوا في مراكز العمومية برشة مرضى فيها ويشقلوا برشة يستنى يتعبوا أكثر من أكثر وبعاد عليهم. أهم مشكلة هو عملية الفستيل أو ما يعرفوا بالنصور، هي عملية ذي يعدي لهم الإبرة في العرق باش تصير السيركوي بتاع تصفية الدم. هي عملية تكلف 3700 بالمصحة الخاص بلاد مهدية. احنا عندنا طبيب في الغرض مسمى في مستشفى جامعة طاهر الصفر، لكن الى يوم هذا غير مباشر، لم يقم بعملية واحدة. تلذت المرضى كل تمشي تعمل في الفستيلة ذي بالفلوس. النقطة الثانية هي وسائل النقل. المهم المصحات الخاصة عندها في كرة الشروط تعمل وسائل معدة لنقل المرضى، لكن وسائل متحرقة ما تجيش في الوقت غير مهيئة. ثاني نحيله في الدم يخرجوه لبرا ويصفيوه ويعاود يرجعوه. شوفك الحالة اللي مش تصير فيها. النقطة الثالثة هي عدم توفر وفقدان الأدوية الضرورية خاصة دواء الصرع ودواء القلب وضغط الدم. ولا المشكلة الرابعة هي مواصفات المدونة في كرة الشروط واحترامها، منها قاعة الانتظار. ما عندهمش قاعة انتظار. المهم عندهم الأكل المحفزة حتى الإنسان يبدأ يصفي في الدم، وعندهم كرة الشروط إذن يكون ممرض لأربع مرضى، ما عندهم هم ساعات ممرض لخمسة وستة وسبعة من الناس.
2: أعلن الخبير الصحي محمد حناشي العمل على إطلاق منصة رقمية جديدة خلال الثلاثية الأولى من العام المقبل تعتمد الذكاء الاصطناعي وتعمل على تقديم الدعم المباشر لوكالات الأسفار في حال الإشكاليات الإجرائية وتسهيل حجوزات الفنادق وتذاكر الطيران. وأضاف الحناشي في ميكروفون مهرج عيدان أنه يتم حاليا إجراء اختبارات تقنية مكثفة للتأكد من سلامة الأمن السبراني وتخزين قواعد البيانات الخاصة بالطيران المدني قبل بدء التشغيل الفعلي للمنصة.
5: 2027 عندنا ديجا بلاتفورم جديدة باش تلانسا فيها الاي اي، ما فيها الانتيليجنس ارتيفيسيال في الخدمة نتاع الاجنس اللي هي باش تساعدوا برشا، سواء كان في الحجز اذا فما عنده مشكلة يجي يسالها هي ديريكتومون وتبدا ديسپونيبل 24/24 باش تعاونوا في الحجوزات نتاع الوتلة، في حجوزات نتاع التذاكر الطيران وكل. وهذا ان شاء الله تبدا بداية من ثلاثية اولى نتاع 2027. تو راهو الذكاء الاصطناعي دخل في الميادين الكل كيف زاد في المجال الطيران عندها تو سنوات. وتعرف مع قضية مجال الطيران يتسمى حاجة خاصة، معناتها فيه قوانين دولية كيف فما معلومات اللي هي تخص المعطيات الشخصية اللي ما يلزمش تكون زادة تكون كونكتي على الاي اي، نعرفوا فين المعلومات فين باش تصبوا كل هذه كل، معناتها بعد ما تصير السيكوريزاسيون تاع لي دوني هذوما كل ونعرفوا كل المعطيات فين باش تمشي تقعد في تونس تخرج لبرا كل، من بعد نمشيو فيها ان شاء الله. مي كديزوتي موجودين.
2: أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري في مستهل أعمال مجلس وزاري مضيق عقد أمس حول متابعة خطة العمل التنفيذية لمشاريع الطاقة على أن تحقيق الأمن الطاقي يمثل أولوية قصوى للدولة بضمان استدامة إمدادات الكهرباء والحد من العجز الطاقي وتكاليف الإنتاج في ظل تزايد الطلب والتحديات المناخية والتقلبات الجيوسياسية في أسواق الطاقة. وقدم رئيس مدير عام الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمدير العام المساعد بالشركة عرضا حول الخطة التنفيذية على المدى القريب والتي تشمل عدة مشاريع، من بينها تحسين أداء وحدات الإنتاج القائمة من خلال تركيز أنظمة تبريد الهواء في مداخل التوربينات بما يساهم في توفير قدرة إضافية تناهز 250 ميجاوات، وتركيز منظومة خزن الطاقة بالبطاريات بقدرة 300 ميجاوات، إلى جانب اقتناء وتركيز محركات غازية بقدرة 200 ميجاوات واقتناء وتشغيل توربينة غازية ثالثة بمحطة برج العامري بقدرة 300 ميجاوات. كما تتضمن الخطة استعادة كامل القدرة الإنتاجية لمحطتي كشباطة ومتلينة وإدماج حوالي 300 ميجاوات من مشاريع الطاقة المتجددة قبل صائفة 27 و2000، إلى جانب إدماج قدرة إضافية تناهز 40 ميجاوات في إطار الجولة الخامسة من نظام التراخيص. ومن ضمن المشاريع كذلك توسيعة محطة الرياح بسيدي داود بما يتيح إدماج قدرة إضافية في حدود 30 ميجاوات، وإنجاز محطة فولتو ضوئية بموقع بن مهيرة بقدرة 50 ميجاوات، وإنجاز محطة أخرى بتطوين بقدرة 200 ميجاوات، بالإضافة إلى التحكم في الطلب لتخفيف الضغط على المنظومة الكهربائية خلال فترات الذروة، وذلك بالتقليص في الطلب ب 300 ميجاوات. في في الأنباء العربية والدولية، أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية اليوم شن عملية عسكرية واسعة ضد جماعة أنصار الله الحوثيين، مؤكدا تدمير 136 هدف عسكري في مناطق سيطرتها، وذلك في ظل تصاعد المواجهات مع القوات الحكومية اليمنية وبعد سلسلة هجمات استهدفت مطارة سعودية وأسفرت عن مقتل 6 أشخاص خلال الأسبوع الجارية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه توصل إلى اتفاق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين يسمح لموسكو بطرح ديزل فورا في الأسواق العالمية. وأوضح ترامب أن بوتين وافق على طرح 300 ألف طن من ديزل على الفور، تليها 500 ألف طن في نوفمبر ومليون طن إضافي بعد ذلك. وقال بوتين لاحقا أن روسيا مستعدة لتزويد الأسواق الأمريكية والعالمية بالنفط والمنتجات البترولية. في المقابل قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن أي تخفيف للعقوبات المفروضة على روسيا يصب في مصلحة موسكو وسيؤدي إلى إطالة أمد الحرب. حثت 44 مجموعة صناعية أوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات فورية لمكافحة ما وصفتها بالممارسات التجارية الصينية غير العادلة التي تهدد قطاع التصنيع في التكتل وتعرضه لخطر فقدان مزيد من الوظائف. ويأتي هذا النداء من المجموعات التي تمثل قطاعات تشمل المعادن والكيميائيات وقطع غيار السيارات قبل أسبوع من قمة الاتحاد الأوروبي في بريكسل لمناقشة أفضل السبل التعامل مع العجز التجاري المتزايد مع الصين الذي يتجاوز مليار يورو يوميا. نهاية نشرة الأنباء، تذكير بأبرز ما ورد فيها. المنستير تحتضن اليوم وغدا المؤتمر الدولي العاشر لطب الأسنان بمشاركة أكثر من 600 طبيب. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. عجمل تحية محمد سيدية ونصير السكلي. بشار الصباح ما زالت تتواصل على موجات إذاعة المنستير مع أحمد موسى. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: 18 دقيقة في إذاعة المنستير، تحية مجددة لكم مستمعينا وين ما كنتم. نذكر لي بعد 8:30 إن شاء الله كالعادة دبارت اليوم مع شيف هنا باللزرق اللي بش تجينا الأسبوع هذا وبش تقدم لنا دبارة جديدة وكيف كيف زاد أسعار السوق مع صديقنا محمد البواب. قبل هذايا مع الخبير.
1: مع الخبير.
0: بحرنا ثروة وشواطئنا من أجمل ما نملك، أما المحافظة عليهم مسؤولية مشتركة، وما تنجمش تكون مسؤولية البلديات ولا السلطات وحدهم، أما مسؤولية كل مواطن وكل جمعية وكل مؤسسة تحب تساهم في حماية المحيط. اليوم باش نحكيو على مبادرة بيئية مهمة هي تبني الشواطئ، فكرة تقوم على أنه الأفراد وإلا الجمعيات وإلا مؤسسات أو مجموعات من المتطوعين يتعهدوا بشاطئ معين ويساهموا في نظافته والمحافظة عليه من خلال حملات تنظيف وتوعية بيئية والحد من التلوث وخاصة التلوث بالبلاستيك. كما كيفاش تصير المبادرة هذه على أرض الواقع؟ شكون ينجم يشارك فيها؟ شنو هو الدور اللي ينجم يقوم به المواطن باش نحافظوا على الشواطئ مش كان في موسم الصيف بطبيعة أما في العام الكل تقريبا؟ هذا باش نحاولوا ناخذ عليه شوية تفاصيل مع دكتورتنا نوزة بوريقة. دكتورة صباح النور والسرور.
2: صباح الخير أحمد وصباح النور للمستمعين الكرام.
0: في فورما
2: قبل في فورما احنا دخلت لي الموضوع شويه دونك اليوم باش نحكيوا على مبادره كما قلت انت بديت من المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت واللي هي تبنينا شط بنسني ونظفناه. انا نحبوها اليوم الهدف من مع الخبير اليوم ما نحبوهاش توقف عند حدود المعهد نتاعنا وما تبقاش مرتبطة كان بالطلبة، نحبوها تكبر وتوصل للمدارس والمعاهد والجمعيات وحتى العائلات ولكل إنسان يأمن اللي البحر مسؤوليتنا الكل. الفكرة بدأت من عندنا كيفاش نحولوا معرفتنا بالبحر إلى عمل ميداني وكيفاش نخليه الطلبة يعيشوا العلم على الميدان مش في قاعة الدرس والمخبرة كهو. ومن هنا قل يعني اخترنا شط كاب إنجلة في بنزرت، دونك اخترنا شط كاب إنجلة باش يكون نقطة انطلاق للمبادرة هذية. أما مش باش يكون كاب إنجلة فهورة هو أحمد. دونك كاب إنجلة مش مجرد شط، هو موقع طبيعي مميز
0: صحيح
2: ومعروف باعتباره أكثر نقطة شمالية في القارة الإفريقية.
0: دونك هذية
2: حاجة مميزة لكاب إنجلة. دونك أكثر نقطة شمالية
0: أقصى نقطة ولا باش نعطيو
2: يعني طبيعي. عنده قيمة جغرافية وطبيعية
0: رمز لإفريقيا مش لتونس كها هو معنى.
2: وكيف كيف جزء من ثروتنا الساحلية اللي تستحق العناية والحماية. أما السؤال هوني أحمد كيفاش نحافظوا على جمال المكان هذا وعلى البحر هذي اللي حيت بيه دونك بطريقة منظمة وعلمية. دونك حتى ندخل شوية العلم هنا لأن المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت وهوني تجي المبادرة اللي هي أدوبت بيتش يعني تبنى شاطئ. وشنو هو أدوبت بيتش أحمد؟ وقتاش بدا البرنامج هذا؟ البرنامج هذايا راهو أطلقه الصندوق العالمي للطبيعة المعروف بـ WWF الباندا هذوك في إطار مبادرة إقليمية انطلقت سنة 2021 في تونس واليونان وتركيا. والفكرة بسيطة على الأخر يا أحمد هو المستمعين يسمعوا فينا لهنا أما الأهداف نتاعها مهمة. دونك مش نمشيو للشط كهو مرة برك نلفوه وبعد نرجعوا عادي فهمتني. نتبنيو شط مش معناها نتعهدوا بالمتابعة نتاعو بصفة دورية. كيفاش تصير الحكاية؟ فما منصة عملتها WWF في نطاق هذا المشروع Adopt a Beach اللي هي adoptabeach.wwf.in. تدخل على المنصة هذيك تسجل روحك اللي انت تحب تتبنى الشط هذايا. وعليش نتبنوا فيه احنا باش تقول لي انت تو علاش تبنى في الشط وعليش تنظف فيه وكل شيء؟ على خاطر التلوث البحري ما يتحلش بتنظيف عابر. هو لازم نعرف شنو انواع الفضلات الموجوده الكمية نتاعها منين تنجم تجي وكيفاش تبدل الكميات والأنواع مع الوقت.
0: أيوه هذا قاعد يصير توا مع الصندوق العالمي للطبيعة ومع
2: طبعاً هاو
0: أبناء المعهد العالي.
2: دونك احنا وكيفاش تبدل الكميات هذه والأنواع مع الوقت فهمتني؟ وهنا المبادرة تولي أكثر من حملة تنظيف تولي عمل تشاركي راهو يعني شارك فيه المواطنين والطلبة والجمعيات وتتحول فيه الملاحظة والعمل الميداني إلى معلومات تنفع في فهم المشكلة والبحث والعمل عن حلول. نحن توا بعد هذا الكل نطفو شوف الكميات الموجودة شنية وعليها من التنظيف إلى المعلومة العلمية. أحمد رجل
0: فهمتك. يكون فما فرز للفضلات وتتقيد كل شيء وإلا
2: نمشي للصف معاين الوضعية
0: مش نفهموا العملية بالضبط.
2: الفضلات نجمع الفضلات بطريقة مسؤولة نفرزوا الأنواع المختلفة يعنيها كيف البلاستيك عقاب السجائر قطع الزجاج وأخصيص القوارير والعلب المعدنية وغيرها. أنت على المنظومة هذيك احنا لمينا كل شيء وبعد فرزناهم وحطينا المعلومات هذية على المنظومة يعنيها نتبعوا طريقة علمية ومنظمة ونسجل المعطيات الكمية والنوعية يعني شنو القيمة وقديش القيمة وفين بلاصة وخلال أي متابعة والمعلومات هي اللي تتحط على المنصة الرقمية المخصصة للبرنامج بس تساهم في تكوين صورة أوضح على الفضلات الموجودة على شواطئ التنسيق. وبعد نرجع للشط في مواعيد دورية أحمد رهوة نعاود المعاينة ونسجل المعطيات الجديدة.
0: في العادة قديش تقعد الفترة بين معناها تنظيف شط وتنظيف شط نفس الشط مرة أخرى معناها في العادة خاصة مش في الصيف نحكيه حتى عشتي معناها خاطر في الصيف يمكن فما أكثر حركة وأكثر ناس يمشوا الشواطئ
2: شعطيهم معلومات دقيقة على الأقل يزرنا 4 مرات نعم على الأقل هذا نحكي لك أما بعديك أنت وشنو وهمتك وشنو تحب تعمل على قد ما عندنا معلومات على قد ما تكون المعلومة صحيحة. علاش أنت مش قلت توا خطرها تخلينا نقارن بين الفترات ونلاحظ إذا كانت أنواع معينة من الفضلات تتعاود وإذا كانت الكميات تزيد أو تنقص ونفهم أكثر طبيعة المشكلة في كل موقع. يعني مش الهدف أن نظف ونمشي أحمد الهدف أن نظف ونلاحظه ونقيسه ونتابعه ونستعمل المعلومة باش نطور الحلول. والأرقام شنو تقول؟ أنا قلت بكريكا شنو ما حصل المعطيات اللي نشرها موقع وكالة تونس إفريقي الأنباء حول المرحلة الأولى من البرنامج رغم ظلنا المرحلة الأولى أدوبتو بيش في تونس تم توصيف أكثر من 341 ألف قطعة من الفضلات على 137 شط تونسي بمشاركة 91 فريق. خيلوا الرقم هذا معناها مش مجرد فضلات شفناها وعدينا بحذها كل قطعة تمثل معلومة تعاوننا نفهم حجم المشكلة وتركيبتها وحسب وزيد حسب WWF شمال أفريقيا احنا المنظومة هذه يعملتها أكثر من 84% من الفضلات الموجودة في البيئة البحرية الساحلية حسب المعطيات اللي عرضها المنظمة من البوليمير واللي أهمها المواد البلاستيكية.
0: بالضبط.
2: هذه حاجة 84% بلاستيك ومش نحكي لك توا إيش يعمل البلاستيك في البحر. والبحر الأبيض المتوسط لما حاجة أحمد يربط بلدين بلدين وشعوب وثقافات مختلفة. يتعرض دوره لتدفقات كبيرة من البلاستيك. تقديرات دولية تشير إلى أن قرابة 230 ألف طن من البلاستيك تدخل المتوسط سنويا 230 ألف طن يعني رقم يخوف
0: يخوف وإحنا اللي نعرفوه معناه حتى الحوت اللي ناكلوا فيه هو في نسبة من البلاستيك دونك كان واحد يعمل أناليز معناه حتى ايش عنده ما عندوش مش يلقى شوية بلاستيك في بدنه معناه هذه حاجة للأسف معناها تسرع حتى الأمراض وتخلي الشخص معناها يضر بمرور الوقت. دونك بالحق راهو المخاطر البيئية ماهيش تغيرات مناخية فقط ماهيش سخانة وبرد شديد ولا سخانة برشة معناها في الصيف لكن نحكيه على مشاكل صحية ولات بالجملة من جراء التلوث البلاستيكي.
2: صحيح عليش خطر البلاستيك في البحر ما يكونش فضلاتك هون شوفوها على الشط يعني عيان شوفوها على الشط شوفوها عايمة فوق السطح أما تحت تأثير أشعة الشمس والأمواج والاحتكاك تتفتت القطع البلاستيكية هذه لجزيئات أصغر من بينها الجزيئات البلاستيكية الدقيقة واللي حجمها يكون حتى أقل من 5 ملمترات وجزئيات هذه تنجم تبقى في الماء والرواسب البحرية وتتوزع حسب التيارات البحرية وتدخل حتى في وسط الأسماك كما قلت أنت والحمى المطيحة اللي احنا باش ناكلوه بعديك. والمشكلة أن الكائنات البحرية تنجم تبتلع جزئيات هذه بطرق مختلفة مباشرة أو مع غذائها مثلا عندنا السلحفاة كاريتا اللي حكينا عليها أحمد تنجم تاكل فشيت بلاستيك تتخيلها ميديوز ويسبب ابتلاعها اضطرابات في التغذية والهضم وإصابات داخلية وإجهاد فيزيولوجي على حسب نوع الكائن وحجم الجزئيات والكمية المبتلعة فهمتني هذا الكل والتلوث ما يوقفش عند الأسماك والسلاحف والطيور البحرية كهو ينجم زادة يمس الكائنات الصغيرة تعيش في الماء والرواسب وهي جزء بأساسي من الشبكات الغذائية البحرية وما عطى لكم الفضلات في المواطن الحساسة كيف المروج البحرية، حكينا عليه مروج البوليدونيا وقع البحر، تتبدل الظروف اللي تعيش فيها كائنات عادي. ومن هنا تجي أهمية مبادرة تتبنى الشط، حتى تنظيف الشط وحده ما يكفيش، لازم نحدوا أنواع الفضلات وكمياتها ونتابع تغيرها مع الموقع باش نعرفوا مصادر التلوث المحتملة ونقيموا نجاعة إجراءات الحد منه، ووقتها كل عملية تنظيف تولي زادة فرصة لجمع معطيات علمية تساعد على حماية البحر نتاعنا. دونك الخطر موجود هيك، علاش حماية البحر تبدأ من منع الفضلات من الأصول لمهن البحر ومن تغيير سلوكنا اليومي. زاد أحمد بربي نحمو سلوكنا اليومي، ما نخليوش فضلاتنا على الشط، نقلوا من المواد البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد، ونفرز النفايات ونتصرفوا فيها بطريقة مسؤولة.
0: وباش نعرفوا ونفهموا خطورة يمكن الوضع البيئي، راهو نعملوا طلة على الشواطئ متاعنا في الشتاء تو نشوفوا قديش البحر خرج من كميات متاع بلاستيك ومن فضلات، باش نفهموا بالحق الوضع البيئي اللي هو حرج جدا، واللي لازمنا الكل نتعاونوا باش نتبناوا الشواطئ متاعنا وننجحوا يمكن البروجي الكبير هذا، المشروع الكبير. في 10 ثواني
2: نوزت حبيت نقول لك اللي كانت انجل اليوم ذكرنا الثروات الطبيعية يعني مش الفرجة والتصوير كهو، هي أمانة تتحق من العناية، والتنظيف خطوة مهمة، أما الاستمرارية لبساطة المبادرة قيمتها في نرجع للشط مرة بعد مرة ونسجل لنلقوه ونقارن المعطيات، وقتها نكون قاعدين نبني معرفة تساعدنا على حماية سواحلنا. هذا هو حبيت نقول اليوم نبدل السلوك نتاعنا، نصفوا بحرنا، علاش ليه زاد حبيت نعمل نداء الناس الكلهم يتبناوا شط مشطوط باش نجموا عليها يد في اليد باش نجموا نوصلوا ان احنا نتفاداو التلوث البلاستيكي الموجود في البحر الابيض المتوسط.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك دكتورة كالعادة متميزة في البحث في تقديم المعلومة. نوزة بوريقة مديرة المعهد العالي علوم البحار ببنزرت، حكينا على مشروع تبني الشط واللي بدأ مع المعهد العالي لعلوم البحار ومع WWF المنظمة البيئية، وأكيد لازم العقلية تتغير شوية ونفهموا اللي لازمنا احنا نحافظوا على شاطئ متاعنا وعلى بيئتنا وعلى طبيعتنا، مستناوش يمكن العمل البلدي فقط هو اللي باش يخلينا يمكن نتفاداو الفضلات والمشاكل البيئية. دونك الناس كل مسؤولين في الجانب هذا. بعد لحظات نصيرة تقدم لكم معرض الصحف التونسية.
3: إشهار قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة، باللوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تمن العزيز عليك، تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي، وهذا الكل ب 30 دينار اكاو مع اتصال تونس، خليك ديما قريب. اوفر عمرة متوفرة في ليزي سباس تي دي.
4: تمام 8:30 صباحا على موجات إذاعة المنسير، أهلا بكم في هذه الجولة اليومية بين الصحف الوطنية الصادرة اليوم، والبداية بجريدة الصباح وفي حوارها مع الرئيس المدير العام للشركة التونسية لأسواق الجملة، أكد تحسن التدريجي للتزود بمختلف المواد الغذائية، حيث شهد سوق ذات المصلحة سوق بير القصع ذات المصلحة الوطنية تحسنا في التزود مقارنة بالأسابيع الفارطة، وذلك على 3 مستويات: الخضر والغلال والأسماك. ووفق ما أكده الرئيس المدير العام للشركة التونسية لأسواق الجملة سفيان ترميز لصحيفة الصباح اليوم، فيما يتعلق بالأسعار التي تنطلق من سوق بير القصعة وكيفية انعكاسها على الأسعار في الأسواق البلدية والمحلية، شدد سفيان ترميز على أهمية دور المواطن في مراقبة مسالك التوزيع ومساندة جهود الرقابة، وأوضح أن أسعار أسواق الجملة بصفة عامة والسوق بير القصعة بصفة خاصة تعد أسعارا مرجعية، إذ تضبطها قاعدة العرض والطلب وهي التي تحدد الأسعار على مستوى الجملة، أما على مستوى التفصيل فتضاف نسبة 25% وهي هامش الربح القانونية الذي يضيفه تاجر التفصيل إلى أسعار الجملة. وأضاف إلى أنه يجب على المواطن أن يعلم أن الأسعار في الأسواق تختلف بحسب الجودة والحجم، لذلك توجد أسعار قصوى ودنيا إضافة إلى معدل الأسعار، ومن الضروري أن يحترم تجار التفصيل هوامش الربح القانونية وألا يبالغوا في الترفيع في الأسعار. و وفي تصريحه لجريدة الصباح رئيس قسم الأمن المائي بمركز دراسات الأمن الشامل جميل الحجري دعا إلى التعامل بجدية مع ملف هدر المياه في تونس، مشيرا إلى أن جزء مهم من مياه السدود يتعرض للتبخر خاصة خلال فترات ارتفاع درجة الحرارة. وأوضح في تصريحه للصباح أن معطيات المرصد الوطني للفلاحة تشير إلى أن كميات المياه المفقودة جراء التبخر يمكن أن تتراوح بين 650 و 750 ألف متر مكعب يوميا عند بلوغ درجات الحرارة نحو 38 درجة مئوية، معتبرا أن هذه الكميات تمثل نسبة هامة من الاستهلاك اليومي للمياه في تونس تعادل نصف استهلاك التونسيين للماء. ولفت الحجري إلى أن مشكلة هدر المياه لا تقتصر على التبخر، بل تشمل أيضا تراكم الطمي داخل السدود خاصة القديمة منها، وهو ما يؤدي إلى تقليص قدرتها على تخزين المياه. وفي ختام حديثه للصباح أكد الحجري على أن معالجة أزمة المياه في تونس لا يجب أن تقتصر على البحث عن موارد مائية إضافية، وإنما تستوجب أيضا الحد من مختلف أشكال الهدر وتجديد شبكات النقل والتوزيع وصيانة السدود وتحسين طرق الري واعتماد تقنية حديثة تساعد على المحافظة على الموارد المائية المتاحة. جريدة الصحافة اهتمت اليوم باستعادة الثقة في المدرسة العمومية وطرحت هذا الموضوع في صفحتها السابعة، وكتبت بأن المدرسة التونسية تواجه اليوم تحديات يومية لا يمكن لأي تصور إصلاحي جاد تجاهلها، فالمربي ينتظر بيئة عمل تحفظ كرامته المهنية وتوفر له الإمكانيات الضرورية للقيام بواجبه وتمنحه فرص التكوين المستمر ومواكبة التحولات البيداغوجية الرقمية. ولا ينفصل ذلك عن أوضاع المؤسسات ذاتها، إذ أن تفاوت البنية التحتية والتجهيزات الخدمية بين المدارس والمعاهد ينعكس على ظروف التدريس وعلى فرص التلاميذ في التعلم، وتظل معالجة هذه الإخلالات شرط أساسي للحديث عن تعليم منصف. أما الولي فلا ينتظر من الإصلاح خطابا جديدا بقدر ما يريد أن يلمس أثره في حياة أبنائه، مدرسة آمنة ومحيط يحمي التلميذ وتعليم جيد لا تضطر العائلة إثره إلى البحث عن بدائل مكلفة لتعويض النقائص، فضلا عن معالجة ظواهر الغياب والانقطاع المدرسي وضعف المتابعة والتفاوت في المكتسبات. ويظل توفير الدعم للتلاميذ الذين يواجهون صعوبات تعليمية وتحسين التواصل بين الأسرة والمؤسسة التربوية من بين المسائل التي تستحق المتابعة كذلك. ولا تقل أهمية هذه الملفات عن مراجعة البرامج والمناهج بما يجعلها أكثر ارتباطا بواقع التلميذ ويساعد على تنمية قدرته على التحليل والنقد والبحث بدلا من الاقتصار على الحفظ واسترجاع المعلومات. نهاية هذا الموعد الإخباري، نلقاكم بإذن الله في موجز الساعة 9. إلى اللقاء.

0: الحمامات تكلسة بوعرجوب على الموجة 104.7
1: 104.7. الشبكة البرامجية خريف شتاء، عناوين متواصلة وأخرى تعود، وبرامج جديدة عبر أثير إذاعتكم إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير،
3: برامجنا منكم وإليكم.
4: منكم وإليكم.
5: تحية متجددة لكل ملتحق بينا في الاستماع بشائر الصباح حتى للتسعة، بشائر السبت، بون ويكاند ليكم الناس الكل وين ما كنتوا. بعد شوية باش ناخذوا فكرة على دبارة جديدة وإبداعات خاصة في الكوجينة والطبخ، ومنيو نجم يكون فكرة من الأفكار بالنسبة ليكم تجربوا تطبقوه اليوم وإلا غدوة في الويكاند مادام عندكم شوية وقت. مع الشيف هنا بالأزرق. شيف صباح النور.
6: صباح الفل. صباح النور.
5: أمور طيبة
6: الحمد لله.
5: الشركة وقطعتوه البلاد تعدى به المهرجان الأمور خارقة العادة. والشيف الجمعة اللي فات احنا مع اليوم القبل الختامي وقت نهار السبت اللي فات حكينا شوية اللي ليامات تعداو بهين، واليوم الختامي نتصور زاد كيف
6: لا تحفونا على الأخر مع حفلت مع مراد باشا. الحقيقة
5: تعدى الجو أنيماسيون كل شيء خارق العادة.
6: تخيبي
5: خشوف الجو في مرش المستير كيفاش مع صديقنا محمد البواب. أسعار السوق العادة مع محمد. صباح النور والسرور يا محمد.
7: صباح الخير سيد أحمد ليك وكل السادة المستمعين على موجة إذاعة المنستير. طبعا أصبحنا وأصبح الملك لله وحده في هذا اليوم، يعني في المغيم واللي يبشر ببعض الأمطار، إنه بعض الرذاذ الآن إن شاء الله أول الغيث قطر ثم ينهمر في هذا الصباح إن شاء الله. على كل اليوم تحولنا السوق المركزية بالمنستير. كنت أسترق السمع إليك وقتها في النشر الجوية، حقيقة تقص باهي نحشيك العرق فوق الواحد بالحق مغيم، يعني
5: مروح
7: يعطيك الصحة. على كل اليوم شفنا الأسعار الحقيقة، الحوت تباعا قاعد يدخل ما شاء الله، تو يدخل بشوية بشوية لأنه ممكن تقص تبدل شوية، الريحة تبدلت اليوم أمس لكن دخلوا به مقبل معتها وتوت البارح. في الحال الحوت يبدأ موجود وكون معتها
5: فما الحوت قتلي محمد موجودة
7: موجود
5: هاي ملتاو نعملوا حويجه حوت
6: نعملوا حوت
5: ملا بعد شويه
7: ان شاء الله موجود وان شاء الله اكثر. الحقيقه نبداو بالدجاج اللي من الحي ب 5000 حتى 5800 البيعان نتاعو، مازال كما قلت يعني 95 ان شاء الله يزيد يطيح. السردوك بهمه السردوك العرض من 25 30 حتى 40. بالنسبه للدجاج المذبوح 7900 طاح شويه، قد الدجاج 9000، سكالوب الدجاج 17.5 مثلا، سكالوب دان 18.200، قد دان 13000 يعني كان يكون حتى ارخص شويه. قد دان 5 قاعد محافظ على تقريبا السوم نتاعو. مشوي ستيك بالنسبه للدجاج 14.500 والدان 16.900. عندك الكركاس 30 كعبه ب 10000 وعظم ب 1250 والاحمر 13.100 والجوانح الكيلو ب 4000 تقريبا. مازال يطيح اسعار الدجاج ان شاء الله يطيح على قادم الايام.
5: هي تو مع طقس بارد شويه زاده كيف والحوت اذا توفر الحوت تقدر تربي زاده الانتاج باش يزيد في الدجاج شويه، دونك الاسعار اوتوماتيكمون باش تطيح شويه ان شاء الله.
7: بالفعل بالنسبه للخضار الطماطم مازالت خشينا باهي 2250 ممكن حتى 2000. بطاطا 2500 ان شاء الله بطاطا تقدر تطيح. برشا ناس يقول لك البطاطا قعدت غاليه شويه المده هذه الكل. بالنسبه للبصل الربعي الاحمر والابيض 19 و18 بدا يغلى شويه، وجي البصل العروش ب 19%، الفقوس 19.50 حتى ل 2000 ل 2500 حتى في بعض الجويد شويه لما حاله وخشين ولا ما يبدا اغلى يبدا الجويد يبدا اغلى. فلفل الحلوت 3750، القارص 3700، فلفل شعباني 2000، البصل كما قلت عروش 1900، قرع بطاطي واحمر 2000 فرنك الكيلو، لوتي ب 2000 بتراب مثل غالي تفكر احمد السنه الفارطه غازي حتى 1000 ونص ب 2000 فرنك.
5: صحيح.
7: يعني الناس مش عارفه قيمه بصراحه وكله منافع
5: وعنده قيمه غذائيه كبيره برش خاصه للصغار
7: للتنسيون للواحد الامراض المستعشه برشا حوايج.
5: صحيح.
7: بالنسبه للكرنب غالي شويه 3.5 احمر وسط ان شاء الله يخضر يوصل يطيح لانه مازال فال. انجاله او بتنجال 3000 باقي مازال غالي شويه، قرعه بتزينه 3500 هذوما ان شاء الله يزيدوا يطيحوا الحقيقه غاليين شويه. الغلال الحقيقه فماش حاجه كبيره في الغلال، ثم التفاح يوم بانواعه من 4000 حتى 7800، التفاح الاحمر الجولدن ب 4000 يعني 5000 كاليبر انت

0: أن تكون النقيب سعمادي معناته فما فرق بين الراه والبونكتة وشكومبر والتن. فما التن اليوم ب 14800 حتى 13000 معناتها تباع قبل الحقيقة فريشك هاي التن التن
1: الزهر هاي.
0: فهمتي فما فرق بينه وبين البونكتة والسيسمو
1: والشكومبر. مش لازم كل تفرق بيناتهم هما
0: حيثي
1: والجو بريسك كيف كيف ماهوش بعيد برشا
0: معناها لا يقرب للتن
1: يقرب للتن لا يقرب للتن
0: يعطيك الصحة. الشولة ب 30 حتى 33 ألف بين تاع تونس طبعا بطبيعة الحال ما زاد إن شاء الله حتى وصلت 28 حقيقة واحد قلت يعطيك الصحة خاطر ما طحتش عندها مدة ما توتش ما أقلش من 30 الكلامار أنواعه من 48 كاليبر 20 33 حتى 16 17 بصراحة كسي بالكلامار يبدأ مثلا محشي بالخضر الواحد في بنة عالمية يعني
1: صحيح
0: بالحق ما كنتش نعرف اني ما عنديش تقاليد
1: اي هو يمكن احنا زاد ما نطيبوش برشا في الساحل
0: معناها والله عندي مشكوك العائله ما طيبوا معناتها بالحق ممتاز جدا
1: أي
2: حتى بالكبده بنين
1: شايف قالت لك حتى بالكبده بنين معناها به الميكس الكومبو هذا ينجم ينجح معناها
0: كريبات كيما قلت لك والله خشينا هايله ب 30000 نتاع قبل كانت 48 بوري ب 13000 هذا البوري مش نتاعنا يعني فوق يفرق بينه وبين المجر قاروس بطولاتها مجويده يعني مربيه من 18 الوراثه حتى 22800 عندك تسطونه ممتازه دقيقه الاكليده موجوده بانواعها من 3000 ل 4 ل 5000 ولا شنو حتى 18800 والله اني داخل فما واحد اخي خويا كوميس قالوا تريده جويده هي الشربه نتاع حتى التقلاره قالوا هات تيلاري قالوا هات 10000 والله تيلاري ب 10000 كريفات حيه معناتها كيما قلت لك جويده 15000 ممتازه وكاليبر 15 15800 قراض كبير شينا ب 40 حقيقه قراض ماشي كيما متوسط شين ب 40 كيما قلت في مرجان ب 12800 طبعا فما الاسكاس 18000 مداس 25000 حتى ريتو فما 10000 انواع تريليا كيما قلت لك الحمراء ب 20 حتى 22 بطبيعة الحال التسطونة تختلف قلت لك 18.5 حتى 13.8 المرلور 16.800 وراطة بحرية في جويدة هذيك متاعنا 16.800 قرنيت ب 30 وراطة مربية كما قلت كبيرة شوية عند 20.800 والقاروس 26.800 لمبوكا 22.800 تفرق وفما 17.800 في ظهرك مع تاع تونس ومتاع الكونجيري
1: أيوة
0: ويال 15 قلت كما قلت 800 عجبني حقيقه هذا الكريفات 500 نتاع
1: هو موسم الكريفات حسيته السنه ما شاء الله فما فما والاسعار مقبوله معناها
0: مقبول سوق المستير راه قال لي كنت نعاودها راه حتى بياع في اسواق اخرى واحنا نخرج من الاسواق نسجل
1: وقت
0: رمضان يقول لك المستير بتاخذ بالكونتيتي كبيره ارخص ارخص البرايس ارخص
1: بالجرو السومي
0: بالجرو نوع من الكريفيت ب 10000 اللي كان شفته ب 15 هذا نوع بابوش منقوطه جويده 15000 مجل 18800 المجل نتاعنا طبعا تبقى النكته الصفراء موجوده على الراس والراس مستقبل شويه كلب حر 38000 محراث 29000 فما جوانح نتاع حصيره وحصيره 14800 متسوله 26800 كلب حر يعني خشين شويه كلامر متوسط 28800 مالو تريد الحجر 42 ما شاء الله مع تكاليبر باهي بوغا ب 14000 بيزانه بال 2000 حتى 1000 وبرشا كيبدا فريشكي يحفروها راهي للشربه ممتازه برشا البيزانه كنا هي اصغر شويه من حجم الشاور الموجود في منظر
1: يعني
0: فينا برشا فكر احنا صغار امي طيب فيها شوربه حما معتها بالحق بنينه بينا على الاخر بالنسبه للشلبه شويشه جويده 5000 شورو 8000 شفت الحقيقه الشركاو ب 16000 بجويد ممتاز مراقبته واعطيني كل مظاهره ماهيش من ستيره ما تقدرش تقول لي تعلمتك حتى واعطيني كل الستيلاري
1: كان في المهرجان جمال فات تلقى
0: ما شاء الله ما شاء الله
2: زينا الكل
0: وفما ناس معينين يبيعوا تو كيما نقول زيناني
1: ايوا تو ظهر لي يقعد جمعتين وما يقعدش برشا معناها الفتره نتاعو معناها عاد كبيسه
0: باي فما نوع من المسله يقولوا حمارك اللي عنده كيل بوسيف هذا وما كانش موجود تو ولا موجود في الاسواق عام ناول سنة ب 10000 طبعا مرقت وراطه فيها شور ومجل انداز 25 مطولة جويدة كما بوشوط نقطة 16-8 الخيطة باهية وفما النعاسة نوع من الحصيرة هذه ثورتها هيك حبيت ناخذ تصويرتها مش موجودة برشا لأنه تعرف الحصيرة فما الحصيرة فما القايد فما
1: برشا أنواع أما هذه تنعس ظهر فيه
0: أي أي القايد مثلا فوق عنده عينين برشا برشا عينين هذاك يسمى القايد هذاك والله حتى تمليح وقت تمل
1: سمعني محمد تو نعملوا حصة مرة نحكيوا على أنواع الحوت حتى ريفيزيون لي يعني خاطر نضيع شوي يشبهوا لبعضهم يظهروا لي يعني فما انواع تشبه فرقش بيناتهم
0: يعطيك الصحة قلت هذه تقريبا اسعار السوق
1: حتى
0: اتباعا يدخل الحوت الحقيقه اليوم مؤخر شويه اليوم الحقيقه الطقس ما هو ناوي بخلوا شويه دخول معناتها بدا بشويه بشويه تو ان الناس اللي نتكلم فيك الناس قاعده تخرج في السلعه ودخلت السلعه
1: ربي يجيب القسم من ان شاء الله
0: بطبيعه الحال اسواق الحوت الكبير بدا ما يبدا يتوجد تو قلت اليوم لكن قاعد يدخل تو
1: مش موجود بالك ما يعطيك الصحة يا محمد جولة

0: ممتازة جدا. والأسعار اخذتوا عليهم فكرة قبل كده. مرش المستير من أحسن الأسواق في الجودة في النوعية متاع المنتوجات المتوفرة وفي الأسعار زادة. هاوك علاش باش نستمتوا شوية من الأفكار يقدمونا محمد باش نعملوا منيو به إن شاء الله من خلال الفقرة اللي باش تبعوها توا اللي هي دبارة اليوم.
1: دبارة اليوم دبارة اليوم.
0: محمد شهينا في الحوت شيفة نجموش نعملوا حاجة أخرى بخلاف الحوت تواكا دوراد والشي قال قاعد يهبط وما شاء الله وخيرة ربي
2: مدام الدورات من البحر
0: من البحر فريشك فهلا دوك مش نعملوا سلايت لازم سلايت
2: أكيد أكيد
0: حاجة نعملوا بها
2: نعملوا دورات جري ومعها سلطة عملوا شاملوا سلطة سيزر
0: خفيف المنيو تعوي كان متعبشك ربة البيوت
2: نعملوا سلطة سيزر اللي هي كابلوتيو كاتين طماطم ونقصوهم ونظفوهم. اللي يحب يعمل معها شوية سكالوب سوتي كيكة بشوية ملح شوية كليل وسنة ثوم وبعدين يحطهم يحب معهم شوية جبن من غير الدكتورة بتبيع
0: فما شوية معناها لا غالبك هولا نشتهي ولازمنا ناكله مش ديما ماذا بينا ديما صحي اما تو صحي يردو في الديسير
2: ايه في الديسير صحي نعمل سلطة سيزر معهم كابت الدورات تبدأ فريشكة من بحره نحيولها بالسكينة جويدة نحيولها الشوكة اللي في وسطها الزوز كعبيت تبدأ نسوس فيها في مقلة نحطو فيها مغرفة زيت لفة حتى متاعنا سامبل على الاخر اللي هي ملح وفلفل اكحل نسوس كعبت لدورات على جيتين وبعدين نحطها كل واحدة في صحن
0: سهلة مهلة هنا الفيح ديما يسألوا عليه خاصة بالنسبة للحوت الناس كل براتيكمون متفاهمين معناها اللي الكمون هو اللي يمشي برشا مع الحوت ويمشي مع أنواع الحوت الكل
2: هذا كيش طيب مقارونة ولا
0: دونك في الفيح في حاجة قريب باش تشويها شنو مستحسن أكحل ما زيدوش حتى شيء آخر كهو شوية شوية وكهو حسب زاد الملح انت قدش
2: انت شو متحب مستحسن ما تكونش برشا مالح او حتى الفلفل الاكحل زاد مش برشا نجم تفوح تخليها دري جيم
0: هما الزوز يقلقوا الحقيقة كي بصراحة شفتوا الفلفل الاكحل بالنسبة لي تردي مي يفوح شوي شوي
2: تنجم كان انت يقلقك في ماتك نجم تحط حاجات اخرين اللي هي جوز الطيب ما تنجم
0: ويعطي حاجة كباهية مع الحوت
2: انت وبرا ما تمشي لان جوست كي حد يقلقوا في ماتك
0: الفينيغريت بالنسبة للسلطة جنرالمون
2: ملح فلفل اكحل
0: كلاسيك هذيك هو تحب الكلاسيك يظهر فيك شيف ما تحبش اضافيه حتى لو برشا كريم فريش وبرشا حاجات
2: كي اضافيه نحطوا معها شويه كريم فريش
0: اللي هو صحي راهو ديما نقولوا ماذا بينا اوني فيت هذه الحاجه هذه
2: مي اللي يقلقوا في معده نجم نحط صوص فرماج
0: به اللي هي متوفره نقاوه
2: اللي هي ديجا متوفره من با مغرفه نجم زيت تخلطها مع شويه زيت وحدها وبعدين تصبها مع
0: تعطي الجو شويه نتاع الجبن وكل شيء
2: وديجا بتبعت نجم نستغناو على الملح وقتها
0: به هاي خير هاي خاطرهم ديجا مالح يبدا صوص مالح
2: بالنسبة كعبة الدورات نتاعنا قلت لك شنو نقصوها عشان نحوش الشوكة اللي في وسطها كيكة بسكينة جويدة نسوتيوها في مغرفة نتاع زيت في وسط المقلة على الجهتين نحطوا كل واحدة فيهم في صحن نفس المقلة كي اللي نغسلوها لحدشين نحطوا لها مغرفة زيت نسوتيو فيها شوية سنارية شوية بتنجان رونداليت شوية قراب وتزين هيك نقصوهم رونداليت جويدين نسوتيوهم نحطوهم هيك على جنب في الصحن
0: غارنيتور
2: ونحطوا في البارتي الأخرى شوية سلطة سيزر
0: البلان تاعنا
2: ونزل مزازة معاهم نحطوا في صحفة صغيرة حك مغرفة كريم فريش نعمل معها عصرة قرص نخلطوها شوية ونحطوا فوق الكعبة الحوت وبعدين نعمل شوية زيت سيترون
0: هذي جست للمنظر ولزادة حتى للبنة
2: حتى للبنة مع الحوت السيترون يعطي بنة بنينة على الاخر سورتو احنا مش مقوحين وبرشا
0: خيبيا معناها فماش تخليط في الفاح معناها ديجو مختلفين يكملوا بعضهم
2: بيه شنو نعملوا معهم زاد هذه ديديكاس الشيف مازري بربي رئيس
0: قدموا له تحية الشيف غدوة هو مفروض يكون معنا
2: قدموا له تحية شنو نعملوا له بول دينيرجي بول تاريجي
0: هاي مرجين عملوا بول دينيرجي هما الزوز مهمين توا الزوز لجماعة الريجيم وجماعة السبور دونك البول دو ريجيم اللي هي حاجة تنجم تعاوننا شوية في حرق الدهون يمكن وزاد ما تعطيناش برشا حاجات اللي تضر البدن نتاعنا
2: و بلوس تقنعك
0: وتقنعنا بالكدا
2: تقنعنا سيرتو جماعة اللي تلعب سبور واللي الصغيرات وسيرتو تا سيزون تاع التمر وتمر موجود
0: موجود خيرات
2: خيرات ما شاء الله. وبرشا صغيرات ما ياكلوش ما تتنجم تكون حتى لونجة صحية للصغار
0: متاع غدرة هذه.
2: اي صحيت
0: طيب ما نحبش التمر تفضله بولد ريجيم فيش تمر.
2: الصغيرات نجم نقول لهم ليه راهي مصنوعة بالشوكولات
0: نقول شوي غشة مفيدة
2: ناخذوا 200 غرام تمر نرحيوهم الجماعة للريجيم نحطوا معها 50 غرام شوفان مرحي 50 غرام لوز مغرفة متاع زريعة كتان نرحيوهم الكليكة وبعدين نلمدوهم التمر نجم نسطيوه شوية في المقلة باش يسيب الزيت متاعه باش الكليكة مع بعضهم يتلمدوا
0: باش يتلم
2: سيرتو كي تبدأ تمر شايحة شوية نجم جوست تسطيه من بقى شوية بمغرفة لوح تعملهم لك عبرات كومو للريجيم بتبيع جوست نحطوا شوية بيستاش ولا شوية لوز من الفوق وكهو للصغيرات باش نغشوهم شو نعملوا نغطسوها في الشوكولاتة نحطوا لها شوية بيبي شوكولا شوية دنيا شوية بيستاش انت وشو صغيرك غشوا به
0: غشوا غشة به مفيدة وتخلي الصغار يأكلوا حاجة صحية شوية يمكن الشوكولاتة ذيك ما هيش صحية برشا لكن المحتوى متاع البول هذيك ما تنجم كان تكون مفيدة جدا كيفاش نجم نستحفظ عليه اكثر ما يمكن البولدوريجيم هذه نجم فريجيدير كونجيلاتور
2: مقلاه تحطها في صندوق تابروير ولا حاجه مسكره
0: تقعد معناها
2: تقعد بالشهر ما يصير لها حتى شيء على خاطر ما فيهاش حتى اضافات
0: مستحضرات ولا حاجه
2: ما فيهاش كل شيء طبيعي اللي هي ديجا شوفان ولا لوز نجم عوض اللوز تحط بيستاش زوز اكاجو اللي حاجه تحب عليها انت معناتها
0: تري بيان هذيك صح شيف هنا بالازرق منيو خفيف باهي ومفيد خاصة وما يتكلفش برشا بدي فما الحوت كما قال يكون أكثر حاجة كعبة الدوراد
2: ايه ليه مشي غالية برشا هو قلب 14 دينار
0: ما قالش عندك إضافة أخرى شيف ولا سبا
2: لا سبا
0: كملنا
2: كملنا
0: هاي بيخمم اللي في المنيو بتاع الجمعة الجاية ولا نشوفوا محمد شنو مشي حضرنا في السوق نشوفوا محمد إن شاء الله الجمعة الجاية يعطيك صحة نشكر برشا الفريق اللي كان معكم ومونسكم في حصة اليوم من بشائر الصباح علي المنصوري في التنسيق متميزك العادة عليا واليوم جاتنا بكري بالقداء والله ما شاء الله عليك يا عليا محمد سيدية في الجانب التقني نصيرة في النشرات الإخبارية والمواعيد الإخبارية كانت رفقتكم في صبحية اليوم وإن شاء الله بعد شوية جنين الداري مع صديقنا لهذيلي الفتني في سويعة من زمان باش يقدم لكم برشا معلومات فيما يخص المجال الفلاحي وكيفاش نحافظ على الجنينة متاعنا في ديارنا خاصة للناس المغرومين بالمجال هذايا كان معكم في الأعداد والتقديم أحمد موسى لبشائر السبت نتلاقى بكم إن شاء الله في صبحية الاثنين في بشائر الصباح بون ويكاند لكم الناس الكل وإلى اللقاء

0: وتمام التاسعة صباحا بإذاعة المنسير.
1: إذاعة المنسير صوت البلاد وحب كبير.
0: مرحبا بكم في موجز الأنباء. يشارك اليوم وغدا أكثر من 600 طبيب أسنان من تونس وعدد من الدول بمدينة المنستير في فعالية المؤتمر الدولي العاشر للجمعية التونسية للبحوث والدراسات في الجراحة والألم في طب الأسنان الذي ينتظم تحت شعار معا نبني مستقبل طب الأسنان. تمكنت فرقة الشرطة العدلية بجمال من ولاية المنستير أمس من حجز مجموعة من القطع ذات الطابع الأثري تشمل عملات معدنية قديمة وتماثيل ومنحوتات صغيرة ومصابيح زيتية تقليدية، من المنتظر إخضاعها للفحص من قبل الجهات المختصة للتثبت من أصالتها وتحديد قيمتها التاريخية ومصدرها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها. تنظم وزارة التربية اليوم يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة. وأفادت الوزارة في بلاغ لها بأن هذه المبادرة التي تحتضنها المندوبيات الجهوية للتربية بكافة ولايات الجمهورية تندرج في سياق الحرص على تعزيز حماية التلاميذ والوقاية المبكرة من مخاطر المخدرات والسلوكيات المرتبطة بها. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن إطلاق مسار تحين القائمة الوطنية لآفات الحجر الزراعي المعتمدة منذ سنة 2012 و2000، وذلك في إطار تعزيز المنظومة الوطنية للصحة النباتية. وأوضحت الوزارة أن هذه المبادرة شهدت مشاركة أكثر من 60 باحثا وخبيرا في مجال الصحة النباتية إلى جانب ممثلين عن مختلف الشعاب الفلاحية. استقبل ميناء حلق الواد حوالي 243 ألف سائح إلى موفى سبتمبر الماضي مقابل 200 ألف سائح خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، فيما تشير التوقعات إلى ارتفاع العدد الإجمالي إلى نحو 355 ألف سائح مع نهاية السنة الحالية وفق معطيات قدمها ديوان البحرية التجارية والموانئ. وقد سجل الميناء يوم الخميس الماضي وصول أكثر من 10,000 سائح من جنسية مختلفة على متن سفينتين سياحيتين قادمة من برشلونة الإسبانية. في العالم، أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية اليوم شن عملية عسكرية واسعة ضد جماعة أنصار الله مؤكدا تدمير 136 هدف عسكرية في مناطق سيطرتها، وذلك في ظل تصاعد المواجهات مع القوات الحكومية اليمنية وبعد سلسلة هجمات استهدفت مطارات سعودية وأسفرت عن مقتل 6 أشخاص خلال الأسبوع الحالي. نهاية هذا الموعد الإخباري، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة 10 بعد لحظات لهذيل الفتن في جنين الداري. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
2: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
3: إذاعة المنستير
2: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50 محراب الكلمة. عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
3: جميل الداري.
2: جميل الداري.

0: جنينة الداري مع لهديل الفتني.
1: جنينة الداري
2: صباح المحبة والصحة والعافية، إن شاء الله نهاركم زين وربي يدوم علينا وعليكم. مستمعين الكرام، رضيت الوالدين، السبت 10 أكتوبر 2026، إن شاء الله نهاركم من أسعد وأحلى الأيام عبر مختلف موجات إذاعة منسير. إن شاء الله نستقبلوا هذا اليوم كالعادة برشة تفاؤل وبرشة طاقة، خاصة الناس المغرومة بالحدائق ومغرومة بالبستنة ومغرومة بالأخضار، باش تلقاو المعلومات الشافية والضافية وأهم النصائح للعناية بكل ومختلف الأشجار، إن كان نباتات الزينة، الأشجار المثمرة، الحدائق متاعنا. إن شاء الله مع خبرائنا اللي نستقبلوهم بعد شوية. كالعادة نحب نوجه تحية لمدام وفاء جمعون، سي بشير بن عائشة وفرحات عطية اللي بشير رفقونا من توا حتى للعشاء متاع الصباح مع كامل الفريق الحاضر معنا في استوديو البث بقيادة مدام علي المنصوري في التنسيق والإشراف العام، سي محمد صدية في الإخراج التقني، وكل الزملاء نوجه لهم تحية كبيرة برشا اللي حاضرين معنا في استوديو. مدام نصيرة نورتنا كالعادة، هذه إذاعة المنسير من خلال جنين الداري، نوجه تحية لكل السادة المستمعين والمتابعين واللي نجموا يطرحوا مختلف أسئلتهم وتساؤلاتهم من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنسير أو من خلال اتصالاتهم الهاتفية على 73 460 800، ونحاولوا بقدر المستطاع نجاوبوهم على مختلف تساؤلاتهم. مرحبا بكم، البداية تكون مع الإيقاعات والأغاني التونسية، خليكم معنا، هذه إذاعة المنسير، نهاركم سينا.

0: صباح النور، صباح الفل لكل من التحق بنا في الاستماع عبر مختلف موجات إذاعة اللامون السير. مرحبا بكم في جنينة داري، وأول فقراتنا كما تعودتم من خلالها نقدم لكم بعض النصائح اللي تم خاصة نبتة الزينة في ديارة من خلال فقرة الجنينة والناس.
1: جنينة والناس.
0: سي فرحات عطية، صباح الفل.
2: صباح النور، صباح الفل سي الهديلي.
0: الناس ما بدأت تبرد شوية.
2: والله بدأت تبرد، الصباح حرش شوي.
0: أيوة، استحفظوا على رواحكم، كما نعرفوا الدنيا بدأت تبرد، ماذا بكم تلبسوا حاجة متينة شوية باش تخرجوا الصباح. وربعين الناس الكل، خاصة في الفترة هذه اللي بدأت تشهد نجم نقولوا بعض انخفاض في درجات الحرارة، والأهم كما قلت إن شاء الله ربي يرحمنا بالأمطار، خاصة أنه هناك بعض المؤشرات اللي تقول أنه فما أمطار جاية، خاصة نحكيو على السواحل الشرقية للبلاد التونسية. البارح كانت أمطار الحقيقة هامة على مستوى الشمال الغربي والوسط الغربي للبلاد التونسية. إن شاء الله وين تصب تنفع، وإن شاء الله عام صاب، هذا ما نتمناه. باش نحكيو اليوم على موضوع يهم نباتات الزينة الداخلية. راهي برشا ناس ماشي في بالهم اللي ديكورك هاو باش تزين الديار، أما راهي نباتات الزينة الداخلية راهي تعطي جو ممتاز.
2: أكيد
0: كالأخضار هذيك، كالراحة النفسية، وكي تغزر لها
2: وكالنظارة نتاعها، هو كنحيلها معك في الدار باش نبداو واضحين.
0: أما لازمها لهوة خاص
2: بالطبيعة
0: هكا ولا؟
2: ايه، ولازمهم لهوة خاصة وعناية، معناها فما تقنيات معناها يلزمنا نتبعوهم باش نحافظوا عليها.
0: نبدأ معك من الأول بالكل، مثلا شنو ما اللي تنصح بيهم الناس اللي تسمع فينا نباتات الزينة الداخلية اللي تنجح في الديار، أهم الأنواع مثلا؟
2: أهم الأنواع، خلينا ناخدوا فكرة احنا الساعة على النباتات الداخلية هذوم بالضبط شنو المناخ نتاعهم الاصلاني. هما في الاصل هما نباتات استوائيه، الاستوائيه يعني موطنها الاصلي، لانه من نباتات هيك صغيره تعيش تحت الاشجار الكبرى في الغابات، يعني كما نقولوا غابه الامازون ولا عده غابات كبيره، تلقى النباتات الصغيره هيك تعيش تحت الاشجار الكبرى
0: العملاق،
2: هذاك علاش تحب الظل، يعني الشمس ما تدخلهاش طول. هذه اهم حاجه اللي هو المناخ الاصلي نتاعها. علاش نجمنا نحطوهم من بعد ما نجمناش مثال، علاش ما نجموش نحطوها في الجاده طول؟ لان مش حطها في الشمس طول مش تتحرق.
0: فهمتك،
2: هذاك علاش ولات هي نباتات داخليه،
0: معناتها التاقلم نتاعها هي تعيش نجم نقولوا في نسبه اشماس وساعات اشماس قليله. اما نسبه التهويه نتاعها كبيره،
2: التهويه الضروريه، عندك التهويه وعندك الاضاءه. يعني فما ضوء يلزم يوصلها، هذا من الحاجات. بالنسبه للنباتات اللي ممكن تعيش عندنا احنا في معناها في المنازل نتاعنا، فما عده انواع، خلينا ناخذ بعض الانواع. مثال عندنا نبته البوتوس، اللي هي النبته اللي تهبط، نقولوا احنا المتدليه، تقاها معلقه وتبدا هابطه. فما نبته جلد النمر، ما تعرف بجلد النمر او السونسيفيريا تريفاسيتا، اللي هي فمش كل يقولها لسان حماتي، تقاها طويله هيك وفيها بناشي،
0: والله مظلومه الحمات هي به.
2: فما زاد فما ما تعرف بالزاميوكي الكاس، هذه نبته زاد داخليه تتحمل الظلام بالباهي، مزيانه ياسر، ورقتها خضراء غامقه، مزيانه
0: معروفه هي،
2: معروفه اي باهي. هات نشوفوا مثال شنية أهم حاجة باش النبتة متاعنا الداخلية تعيش في الوسط الداخلي، معناها تاخد
0: راحتها. انت نباتات اللي ذكرتهم في الحالة هما يوالموا وينجموا يقاوموا المناخ متاعنا، ينجموا يتعاشوا مع المناخ متاعنا في تونس.
2: أكيد.
0: وخاصة ينجموا يتأقلموا داخل المنازل وداخل أكيد. الفضاءات المغلقة.
2: أكيد باهي، هات نشوفوا أهم حاجة اللي هي التربة، لانه النبته الداخليه حساسه برشا للتربه، كما قلت لك هي موطنها الاصلي في الغابات الاستوائيه. لذا باش نجموا يكون عندنا نبته مزيانه في المنزل، يلزم يكون عندنا تربه سبيسيال تتزرع فيها. باهي، التربه شو باش مش تكون متكونه؟ اول حاجه يلزمها تكون متكونه من التورب، هذا التورب يجينا امبورتي هو، ويقع خلطه بالرمل، ويقع خلطه بالكومبوست، يعني مش نحطه ثلث، يعني ثلث اللي هو التورب وثلث كومبوست وثلث الرمل، نخلطوهم مليح باش كنصبوا الماء ما يقعش استغناسيون، باش ما تخلقش
0: اختناق،
2: باش ما تختنقش، لانه كما قلت لك النباتات هذه ما تحبش برشا ماء. هذه من الحاجات المهمه واللي لازمنا نحرصوا عليها وناكدوا عليها بالنسبه للتربه نتاعها. باهي، هات نجيو لبعض الامراض يمكن اللي تصيبها. أكثر الأمراض شيوعا بالنسبة للنباتات الداخلية هي أنها تخمر على مستوى الساق،
0: هذه تولي وقتها فم إشكاليات متاع سقي،
2: بالضبط، لأن هي ما تحبش برشا ماء، وخاصة إحنا توا داخلين على الشتاء ودرجة الحرارة مش تنخفض، مش تولي تقريبا نسبة السقيان مثل كما سميت لك نبتة الزاميو كيلكاس، نبتة هذه مثال تسقاها مرة في الشهر.
0: أي باهي هذه معناتها تنجم تغفل ولا تنسى تسعى عليها،
2: ما تسقيها،
0: أما هي مقاومة،
2: لأنه علاش قلنا إحنا يلزمنا نحطوا التورب في التورب في في الخلطة بتاعنا، إيه لأنه التورب يحافظ على الرطوبة، في يشد الرطوبة بتاع الماء، يقعد ديما ديما المناخ بتاعها رطب على مستوى الجذور، لذا ما تستحقش برشا ماء،
0: وكي تحط لها برشا ماء يصير للجذور هذيك
2: تعف
0: وتصفار من بعد الأوراق،
2: مش تتعفر وتصفار وبعد شيء تموت. هذاك علاش جينا هذه بعض الحالات، مثال فما شكون يجي يقول الورقة صفارت، كما قلت لك الورقة صفارت فما عدة عوامل، اللي هي أولها الماء زاد نقص الإضاءة، يقول إضاءة مش بالضرورة شمس لكن ضوء، يعني تكون مقابلة للشمس، مقابلة البوتفينات أو شباك يكون عندنا ولا حاجة، زي ما تاخذك الشمس بتاعها باش هي تجم تصنع الفوتوسنتيز، باش تصنعك الاخضرار اللي في الورقة بتاعها،
0: باش تحافظ على النظارة بتاعها وعلى القوة بتاعها.
2: باهي، فما بعض الحشرات زي دي نجموا يصيبوا النباتات الداخلية، كما حشرة المن، أو فما حشرة بنية تشد في الغصن بتاعها، زي دي كيف هو نقص الإضاءة السبب نتاعو، زاد النجم داويوها يا اما بالنجم داويوها بالدواء، والا النجم نخرجوها زاد تاخذ اكثر اضاءه.
0: معناتها انت نفهم من كلامك نجم تحطها في محبس كي تبدا عندك مثلا، خاطر ما هو فما يقول لك ديار شرقيه وغربيه وتشرق عليها الشمس الصباح وتبدا ما عندهاش نفس الاحتياجات نتاع الشمس نتاعها، نجم تخرج انت للبركون مشوار نتاع 3-4 سوايع
2: تقريبا
0: تاخذ شحنتها من الشمس وفيتامين دي
2: الفيتامينات نتاعها وترجع بعد النجم ورجعها.
0: اي وما تطلبش برشا ماء، معناتها ما تخافش عليها، معناتها حتى كما قلت فما انت انواع نتاع نباتات زينه تنجم تسقيها مره في الشهر ومره في الجمعتين وتنجم هي تستحفظ
2: بالنسبه لطريقه الري، كما قلت لك كما الزاميو هذه نجم نسقيها مره في الشهر. بالنسبه للبوتوس او كما قلنا السونسيفيريا هذه مثال وليو نسقيها مره في الجمعتين، ولكن الكميه تكون قليله، يعني تقريبا كاس بتاع ماء يكفي له.
0: في اطار التفاعل تو فرحات شي يقول لك إيه، ما نحب نشكر السيد المستمعين، يقول لك مثلا هذا معمول به في فصل الشتاء كي تبرد الدنيا، خاطر في الصيف ما نجمش نخرجها النبته نتاع الزينه
2: اكيد تخرج لي. اي مش تحرق طول، هي دوبه متخرجها للشمس راهي مش تغير عليها المناخ مش تحرق،
0: معناتها طريقه العنايه تتغير وتتبدل وتختلف من فصل الى فصل.
2: بالضبط، باهي نجيو تو لطريقه التسميد نتاعها. هي فما عده انواع للتسميد، فما ساعة فما فيش فاش هذه نقولوا لها احنا، هي تلمع الورقه وفي نفس الوقت هي
0: مغذي
2: هذه، باش ديما خاطر الورقه ديما نتاعها تبدا نضيف طاقه تلقم لبعيد، كما المونستيرا كانت عارفاش ورقتها كبيره هيك مزيانه،
0: هاي
2: هذيك كنبخوها هكا باش فاش تولي تلمع الورقه وفي نفس الوقت
0: ما شاء الله هذيك تغذر حتى صناعيه،
2: هي مزيانه هي الورقه
0: نتاعها كل اللمعه
2: هذيك القفص الصدري،
0: هي صحيح هي
2: طاقه مخططه مزيانه ياسر. بالنسبه لزيد عده انواع اخرى من الاسم ده، كما الفان فان فان كما حكينا عليهم المره اللي فاتت، نجم خلطوهم بالماء ونسقيو بهم كما قلت لك مره في الشهر،
0: وتنجم ترشهم على الاوراق مثلا،
2: كيف نجم نبخوهم على الاوراق.
0: فما تساؤل اخر بالحق خاطر يهم برشا السيد المستمعين الموضوع كي من هذا، يعطيك الصحه فرحات، يقول لك هل نجم نغير المحبس نتاعي على الاقل مره في العام؟ يخاف مثلا
2: هو من المستحسن انه يقع تجديد التربه اللي هي مزروعه فيها، حتى اذا كان ما كبرناش في المحبس نجم نحافظوا على نفس المحبس، لكن نغيروا التربه القديمه هيك اللي فيها ونزيدوها تربه جديده باش تقع ديما عندها حاجه جديده النبته تمشي فيها.
0: ماذا بينا مره في العام التربه ذيك اللي استعملناها
2: نغيروها ونقصوا منها شويه ونجدوها.
0: واضح، مهم جدا.
2: وعندك نقطة أخرى بالنسبة لطريقة الإكثار متاع النباتات الداخلية، كما البوتوس مثال كما قلت لك هي نبتة مدلية تبدأ هابطة، أكيد نجم نقصوا منها يعني أغصان ونحطوهم في الماء نستناهم الفين يطلعوا العروق متاعهم، تقريبا تقعد 40 يوم باش تبدأ تطلع عروق بيض هي، بعد نزرعها في التورب كما قلت لك. بالنسبة للسونسيفيريا هي تطلع برشا بنات، هذه اللي قلت لك لسان حماتي طلع برشا بنات، نجم نفصلوها على بعضها ونزرعها، لكن فما اوقات معينه نكثروا فيها. بالنسبه للاوقات كما عندنا شهر اكتوبر كما توا وعندنا شهر مارس، لانه الاوقات هذه تقريبا الطقس ملائم لي
0: باش نجم بالضبط. من الحاجات الاخرى نجم نحكيوا عليها مثلا الافات والامراض، انت حكيت على بعض منهم، لكن يقول لك نخاف كي نحط مثلا نباتات زينه في وسط الصاله ولا في الدار ولا في الكوجينه تلم لي بعض الحشرات، الذبان ولا النماله والعناكب الصغار هذوكم.
2: بالعكس هي النباتات كما سميناهم هذو الكل خاصه كي يبداو واخدين الاضاءه نتاعهم ما عادش يلموا الحشرات تقريبا، معناها بالعكس يطردوا عدة حشرات.
0: واضح ممتاز، راح نحب نوضحوا ديما الصورة. شنو تنجم تنصح آخر بخصوص طرق العناية مثلا، حاجات يتأكد عليهم بالنسبة
2: لسد ديما نأكدوا احنا على الماء، راهو الماء يزم يقع تنظيمه، وراهي النبتة داخلية ما تحبش برشا ماء، هيك علاش تخمر أغلب النباتات هي متينها من الخمران بتاع الماء، يعني كثرة الماء هذيك أكثر حاجة تجم تقتل النبتة. كيف كيف زاد ياخذ لك نبتة ويحطها في صالة ظلمة تقريبا ويقول لك هي ما مشيتش بالطبيعة، ماهيش مش تمشي خاطر ما فماش إضاءة كافية باش نجم تمشي النبتة هيك وباش نجم تكون لك الفوتوسنتيز نتاعها. هذم أهم حاجات نجمو باش نجمو النبتة تعيش عنا تقاها مزيانة
0: ومرة في العام الأخرى تبدل شوية تربة تحيم فيها شوية ما فيها باس، ما تفرطش زادة في كيف كيف التسميد وباش تخلي النباتات متاعنا معتها في ظروف ملائمة باش تنجم تكبر. يعطيك صحة فرحة عطية، شكرا جزيلا على كل المعلومات والنصائح القيمة، ومن خلالها نحب نأكد زادة السادة المستمعين نجم يتواصلوا معنا إذا عندهم أي استفسار يتهم الحدائق متاعهم، وزيدوا نذكروا راهو العناية بنباتات الزينة ما تطلبش برشا مجهود، تطلب شوية تركيز وشوية معرفة صغيرة
2: بالضبط،
0: معناتها تعطيها حقها في الماء ما تكثرش عليها، حقها في التسميد ما تكثرش
2: عليها، وحقها في الإضاءة
0: وما تكثرش عليها
2: أما ما يقول لك الزيادة تقتل المريض. هذه
0: مش تقول لك حاجة مزيانة في صالتك وحاجة تعمل 66 كيف راه، وما تصورش كي تدخل صالتك بعد تعب خدمة تلقى
2: نبتة هيك مزيانة تنشرح عليها
0: ولا وترتاح
2: حتى ترتاح.
0: يعطيك الصحة فرحات، احنا مازلنا مصين معكم مستمعين بقية فقراتنا من جنين الداري، خليكم معنا نسمعوا مدحت صالح وردي هذه ذات منسير، ولما يوصلكم صوتنا ان شاء الله نهاركم من اسعد واحلى الايام.

0: هذا مدحت صالح مستمعين الكرام، نوصل معنا 29 دقيقة من إذاعة المنسير. تحية مجددة لكم والكل، تفاعلاتكم ووسائلكم عليكم كانت تتكلمون على 73 460 800، ولا تتواصل معنا مستمعينا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنسير. بعد شوية فرحات بشي جاوبنا على الخوخة، بشي جاوبنا على بعض نباتات الزينة وبعض الاستفسارات اللي وردت علينا، خليكم معنا في المتابعة. لكن الآن باش نرجعوا الموضوع مهم كالعادة، يقدمه سي البشير بن عائشة من خلال فقرة مع الخبير.
1: مع الخبير، مع الخبير داري أحلى.
0: سل بشير، نهارك أسعد الأيام، مرحبا.
2: صباح النور والسرور سي لذيذي، مرحبا بسي فرحات، مرحبا بكل سادة
0: مستمعين. شكرا جزيلا سي البشير، كالعادة حاضر معنا في موضوع جديد، والحقيقة وانت ديما تأكد عليها، راهي الفلاحة ما تطلبش معناتها مجهود كبير، الفلاحة الناجحة راهي تقوم على العلم، الصبر والعناية بالأرض، وخاصة إذا عندك بعض الإشكاليات تمشي تدق الباب وتستفسر الخبراء اللي ينجموا يعاونوك باش تستحفظ على الأرض نتاعك. موضوعنا لليوم يكون على الحقيقة حاجة يحبوها برشا توانسة وموجودة بكثرة في الحدائق نتاعنا، هي زراعة البطاطا.
2: هي اليوم كما قلت عندها أهمية كبيرة، معناها في بلادنا بصفة عامة تقريبا نستهلكوها كامل السنة، وتعتبر من الخضر الأساسية في المطبخ التونسي، والزراعة في الحديقة نتاعنا ممكنة. يعني فماش حتى اشكال نجمو نزرعها. نبداو بها، خلنا نسمع انا عرفوا اسمها الساعة. هي اسمها معناها بطاطا، على سميها بطاطا، فما بالشرق سميها بطاطس. بالفرنسية بوم دو تير، معناها كان نعملوا الترادكشن تفاح الارض. الاسم العلمي بتاعها سولانوم تيبيروزون، العائلة الباذنجانية. ونفس العائلة ذي شو نلقاو فيها؟ نلقاو فيها الفلفل، نلقاو فيها الطماطم، نلقاو فيها الباذنجان. شنو هي الجزء المستهلك في نسبة البطاطا؟ خاطر نشوفوا احنا نستهلكوا الدرن هكا ولا درنا لهي التوبركول. والدرن هذه ليست بثمار بل ساق منتفخه، معناها علميا ماهيش ثمره ذيك راهي نتاع البطاطا، هذيك الساق نتاعها منتفخه. خلينا نوصفوا احنا النبت. النبته شنو فيها؟ فيها جذوع، فيها سيقان منتفخه اللي هما الدرنات اللي هما كعبات البطاطا على قول، فيها الاوراق اللي نشوفوهم من فوق، فيها ازهار، وكزهر هذيك تعطينا ثمره صغيره تحتوي على مادة تسمى مادة سولانين، وهي مادة سامة.
0: واضح؟
2: إيه. جيو توا كي ناخذوا درنة البطاطا شنو نلقاوها؟ نلقاو 75% من الوزن نتاعها ماء، و25% مواد جاف، فيها نشويات وفيتامينات ومعادن وخير. في تونس تعتبر من الخضروات، وفي أوروبا تعتبر من الزراعات الكبرى، يزروها على مساحات كبيرة، يزروها بال معناها ميكنة معناها ميكانيزية كبيرة.
0: أي صحيح.
2: وعندهم معناها حتى تشوفوا بعد كده الاستهلاك متاعهم ما نتسباوش قدامهم، معناها قدام معناها سناكل وإحنا بطاطا للفرد. طب بعد نعطيك فكرة،
0: هي صناعة كاملة موجودة، نحكي إن كان على زراعة البطاطا، تعتبر من الصناعات الكبرى في بعض دول الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، اللي هي زراعة تصديرية فيها قيمة مضافة عالية وعالية للغاية. وأكدت أنت سي البشير معناتها البطاطا من الحاجات والخضر اللي نستغلوها ونستعملوها بشكل يومي في المطبخ التونسي. خلي أنت قيمة الاستهلاك الموجود في الدول الأجنبية، خاصة نحكي على الفريت ونحكي على استخداماتها اللي موجودة بكثرة خاصة.
2: ايوه شوفوا نبداو بمواعيد الزراعه. مواعيد الزراعه وقتاش نزرعها ولا هي مناطق الانتاج في تونس؟ البطاطا في تونس نزرعها كامل انحاء الجمهوريه وعلى مدار السنه، ما عدا الزراعات البدريه نزرعها في المناطق الساحليه سوسه مستير مهدي، خاطر فما اشكال نتاع جليديه جولي على درجه حراره منخفضه تولي تحرق الاوراق. بالنسبه للفصليه وقتاش تزرع؟ 15 جانفي لاواخر فيفر، هذه البذور نتاعها مورده من الخارج. الاخر فصليه اللي هي الزرع توا من 15 اوت حتى 15 اكتوبر، بذور ذاتيه هي البذور المخبيه على توا معناها ناكلوا فيها في السوق ولا هي تتزرع توا. فما البدريه من ديسمبر 15 جافي، هذه كذلك بذور مورده. نجي احنا للدرنه الكعبه البطاطا اللي باش نزرعها، شني مناش تتكون؟ تتكون من جزء افقي تسمى لا كورون او الكاس بالعربي او التاج، وهو الجزء الفوقاني ذاك فيه برشا عيون وفيه برشا براع. وفما الجزء السفلي يتسمى لهي، هو قليل او من عدم العيون. علاش قلت لي الكلام هذا؟ خاطر فما برشا فلاحه يراها الكعبه كبيره يقصها على زوز. دونك هنا نقولوا نجموش نقصوا الدرن على زوز باش نربحوا البذور، ممكن، ولكن اذا كانت الدرنات كبيره الساعه في الحجم. وحاجه اخرى، القص نتاعها يلزم بالطول مش بالعرض. علاش انا قلت معناها التركيز الكبير نتاع العيون مع معناها جات في ما يسمى بالكاس او التاج في الجزء الافقي نتاعها. دونك ما خصوهاش خاطر كي نقصوها على العرض تولي معناها جزء ينبت وجزء تقريبا يخمر تحت التربه، وبالتالي اللي يحب يقص كي يبدا عنده ذره كبيره يقص على طول. نخليوها مده حتى تلتحم كما كان القص، فما شكون يعملها بالرماد، فما شكون يعملها ببعض المواد حتى ويحطوها في الظل حتى تلحم هذيك، وبعد يخليوها للانبات، وبعد تتم الغراسه نتاعها. كيفاش الغراسه دي؟ الغراسه بالنسبه للبطاطا نعرفوها الناس كل نظروها على ما يسمى براده، احنا نقولوا ديبيوت، معناها بين الخط والخط تقريبا 75 80 سنتي على الخط، معناها بين الكعبه والكعبه 35 سنتي، والعمق نتاع الذرنا نزرعها من 8 ل 10 سنتي. قداش تقعد الدوره الحياتيه للبطاطا زرعناها اليوم قداش نقعد باش نجموا نقوموا بعمليه الجني؟ تقعد بين 90 و 120 يوم، معناها بين 3 و 4 شهور حسب الاصناف.
0: أي.
2: جيت توا تقول لي شنو هي الاصناف المستعمله؟ احنا نعرفوا توا كان تسال اي واحد يقول لك سبونت اللي نعرف. هي القائمه الرسميه في تونس البطاطا فيها 42 صنف موزعه حسب الاستعمالات، هذا برشا ناس ما تعرفوش. فيه 30 منهم صنف للطبخ كيما السبونتا والاطلس والسفران، ما عطيتش الاسماء الكل، تعطيت
0: الاكثريه المستغله واللي معروفه اكثر في السوق.
2: تسعه للتحويل، فما ديامون، ليدي روزيتا، وليدي اولمبيا، هذوما اللي يعملوا بهم الشويبس. وفما ثلاثه للسلطات، فما نيكولا وجولييت. في تونس 75% من البطاطا صنف سبونت. علاش انت تقول القايل؟ على خاطر اقل حساسيه للامراض، تتماشى وقلت العنايه، يقولوا معناها بطاطا مرامبيه حتى
0: خلاها
2: باللغه العاميه نتاعنا بوجادي يلقى روحه يلقى حسابه. دونك الاشكال الكبير فيها هي تكبر برشا الدرنة وعندها اشكال كبير في التصديق. دونك اللي يحب يصدر ما يعملش سبونتا، يعمل صنف الا قابل للتصديق. فما هنا حبيت الساعات يسالوني يقولوا لي مثلا شبي البطاطا نتاع الشويبس اللي بيعوا فيها تتقرمش، والبطاطا احنا هنا بطاطتنا قد ما نفن وقد ما نقلي وما ما تجيش كيما هكا. خاطر هما اولا اصناف كيما قلت لك للتحويل، معناها فما نسبه النشويات، معناها التكوين نتاعها مش كيما الانواع الاخرى، هذه الحاجه الاولى.
0: صحيح.
2: الحاجه الثانيه في سعر البذور نتاعها اغلى من الاصناف الاخرى. دونك شكون يشري؟ تقول لي انت تاو الشويبس اللي بيعوا فيه منين يجيبوا من الواحد؟ هذوك المصدين او المحاولين هما اللي يشريوا ويعملوا اتفاقيات مع بعض الفلاحه، يزرعوا لهم على ذمتهم وبعد يقبلوا عليهم.
0: واضح. ولنا حتى فما اشكاليه اخرى تتكلف اكثر زاد بشير انت تو تحكي عليها، هي طرق التخزين. البطاطا المصغله اللي باش يعملوا بها الشيبس ويعملوا بها كل ما هو المصبرات هذوما قاعده تتاكل، راهي تتكلف برشا على الفلاح على مستوى التخزين. هك علاش الفلاح التونسي ما يساعدوش انه يمشي في المنظومه هذه، خاطر تتكلف عليه برشا.
2: صحيح. ها توجيه باطل. نحكي لك على عمليه التخزين وشنو الاشكال اللي يصير فيها. ساعات يقول لك والله شريت بطاطا من السوق حلوه، شريت بطاطا من السوق قليتها كحالت. حتى نقول لك شو الاشكال اللي نجم يصير.
0: تفضل.
2: شنو هو علامات النضج باش نعرف البطاطا نتاعنا طابت؟ او هو اصفرار الاوراق ثم جفافها. شوفوا الاوراق تصفار وبعد تشيح. القشره نتاعها وقت اللي نمسوها نزرعوا عليها بالصبع عند اللمس بالاصبع معناها نلقاها ما تقشرش يابس. دونك هذيك راهي ناضجه. كان نزلت عليها وهي تقشرت راهي مازالت ما طابتش. أهم الأمراض، أهم الأمراض هو مرض الميلديو. مرض الميلديو كما تعرف احنا الفلاح احنا نداويه غالبا وقائيا، ساعات وانا يعملوا ديفلاش في التلفزيون. كان نعطيك في أوروبا نظرا للأهمية الكبيرة متاع الغراسة هذوما، عندهم يتعاملوا الفلاحة مع ديستاسيون دافيرتيسمون، فما عندهم محطات معناها رصد ومتابعة ومراقبة، معناها تلقى الفلاح كونفونسيوني معهم يعلموه بطريقة علمية، هم يبدأوا يتبعوا في المعلومة دي ويعطيوه باراسماس، يقولوا راهو الميلديو باش يظهر في المنطقة الفلانية نهار كذا كذا، دونك خذ انت احتياطاتك. يعلموه قبل نهارين قبل ثلاثة قبل أربعة باش ياخذوا الاحتياطات نتاعو. احنا هنا ما عندناش الإمكانيات هذوما، وممكن ماناش فرد واحد، معناها وقت يظهر فلاش في التلفزيون ينجم الناس يداويوا من الشمال للجنوب. ماهوش صحيح حسب الظروف وحسب الوقت. نجيو توا بعض الإشكاليات التي تنجم تعترضنا. الثمار نتاعها ساعات تجي تلقاها شكل معناها مفلوقه معناها مفزره. هي هذه شنو صار؟ معناها هي بلغت توقفت الدرنات عن النمو بعد صبت امطار غزيره ولا سقينا برشا، دونك فلم العيون نتاعها تنمو من جديد. حاجه اخرى، ثمار صغيره بحذا الدرنه الام، تلقاها الدرنه الام وتلقاها دايره بتعباد صغيرات بالكل ما كبروش بكل. هذه الدرنة اللي زرعناها هي زرعت في فترة الشيخوخة، معناها زرعناها مكمشة
0: معناها في فترة متأخرة معناتها
2: بالضبط. هي تعمل هذه يتسمى الفينومين دو بولاج الفرنسي كيما البولات. ساعات نحلوا الكعبة نلقاو الأول أسود داخل الدرنة، هذا الإشكال خزن لمدة طويلة في بيوت التبريد تقريب 6-8 شهور. دونك نقص في الأكسجين، والنقص في الأكسجين يتلف بعض الخلايا ونلقاها كحلة من داخل، وهي غير قابلة للاستهلاك. ساعات نحلوا الدرن نلقاها لونها داخل بنفسجي فيولي، هذا ينجي من تداول ليالي باردة ودرجات حرارة بعتلي مرتفعة. هي الحكاية هي غير سامرة ونجم نستهلكها، ولكن أمور فيزيولوجية. ساعات الدرن نلقاها خضرة من فوق، هذيك راهي تعرضت للضوء، والخضورية هذيك اللي تحدثنا عليها توا هي مادة سامة، هي مادة السولانيت، هذه يزال كيف كيف نتفاداو باش نستهلكوها. توا نجيو مثلا ساعات يقول لك أني معنا عمل نلقاو ظهور لون بني بعض القليل، قليتها كحالت والطعم تاعها حلو، هذا خاصة في الصيف في جويلي حتى سبتمبر. هو شنو يعملوا المخزنين؟ مخزنين يقول لك أنا مش نقعد مخزن لك بطاطة البذور وحدها وبطاطة الماكلة وحدها، واحدة تتخزن في 4 درجات واحدة تتخزن في 8 درجات، دونك هو يخزنهم الكل في 4 درجات. بعد وقت اللي يخرجها شنو يصير؟ النشويات اللي فيها الأميدون يتحول إلى معناها توقع له أكسدة ويتحول إلى سكريات، وذلك علاش تلقاها حلوة وتلقاها معناها كحل اللون متاعها. جي طوى في الأخير باش نعطيك فكرة على الاستهلاك الفردي للبطاطا في العالم. في روسيا للفرد في السنة 138 كيلو، في إيرلندا 126 كيلو، في بلجيكا 117 كيلو، في فرنسا 75 كيلو، وفي تونس 30 كيلو.
0: كم معدل عام لكل مواطن نجم نقوله في العام 30 كيلو
2: الفرد في العام؟
0: أي. رقم مهم الحقيقة، وكما قلت أنت
2: رأس البشير معناته مع أفراد العائلة، وفي 30 تلقاها تقريبا، هذيك هي قداش تشري أنت كل سوق تلقاها تقريبا ذاك هو المعدل متاعك.
0: وانت كما تعرف معناتها حتى في المطبخ التونسي متاعنا البطاطا لازم تكون حاضرة مقلية في المرقة في الكسكسي، موجودة في كل شيء، معناتها نزغلوها ويستعملوها ربات البيوت وتابع المطبخ التونسي متاعنا. وكما قلت زادة ممكن استهلاك في بعض الدول الأوروبية خاصة نظرا مع نحكيه لنا على المصبرات كما الشيبس، ونحكيه على الفريت اللي هي ممكن من الأكلات الغير صحية، لكن تلقى في رواج كبير عند الصغار. هذا هو. يعطيك صحة سي البشير، نورتنا كالعادة، شكرا جزيلا على هذا الموضوع، وشكرا إن شاء الله بشي نعاود ونتقابلوا في موضوع جديد. قبل ما نودعك سي البشير بعجالة، نجموا نزرعوا البطاطا في محابس ولا؟
2: والله غير منصوح به، ماش بجيب لك حاجة كبيرة على نظرا المساحة، معناها ما تلقاش فين تتكافر درنة البطاطا، خاطر تحب دو ليسباس وتحب أرض
0: ممتدة شوي. يعيشك سي البشير، شكرا جزيلا. هذا بعض الاستفسارات تاعنا، احنا نحاولوا نوصلوا المعلومه. سي فرحات، بالنسبه للمواضيعنا ما زالت متواصله، نزيد نذكروا اذا عندكم بعض النصائح بعض الاستفسارات نجموا تكلمونا، تنجموا تتواصلوا معنا. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، نرجعوا للقاءات الجوله غني. من سلم فيك ايمن لسيق، هذه اذاعه من السيره.

0: هذا من لسيك مستمعين الكرام، نوصل معها 49 دقيقة من إذاعة المناسير، وآخر فقراتنا تكون اليد الخضراء.
1: اليد الخضراء، اليد الخضراء.
0: سي فرحات، رانا باش نحكيو على شجرة الزيتون واللي تعتبر ثروة وطنية، رمز من رموز بلادنا. الحقيقة الفترة هذه برشا كلمات وبرشا مشاكل قلقت الفلاحة وقلقت المواطنين. نحكيو على مرض معروف باسم سل الزيتون اللي يظهر عادة في شكل انتفاخات وعقد على الأغصان. المرض هذا سبب متاعه بكتيري، الوقاية منه شنو نجمو نعرفو عليه، كيفاش نجمو نقاوموه نكتشفوه، هذا وأكثر باش تجاوب عليها المهندسة الفلاحية وفاء جمعون، مهندس رئيس اختصاص حماية النباتات. مدام وفاء، نهارك سعيد، مرحبا.
2: صباح الخير سي رزيلي، تحية لكل فريق العامل وسي بشير وسي فرحات اللي معنا ولكل المستمعين.
0: شكرا. هاي لله.
2: وفيت اليوم اخترت موضوع ابغامو حساس على خاطر راو في التواصل، معناه في صفحة التواصل
0: الاجتماعي
2: برشا كلام قاعد يتقال، وحاولت ناخذ معناها حويج علمية خاطر برشا حويج راو فيها ما هي ما مش مقبولة معناها اللي قاعدة تكتب. وفات المرض هذية راهو من 1980 صدر فيه قانون. القانون هذية قانون تنظيمي، معناها تضمن أحكام وإجراءات تنظيمية هامة لحماية الثروة الفلاحية، ومنها نزلت مناشير وقرارات على ضبط الآفات الحجر الزراعي والوقاية من الآفات الخطيرة، منها مرض سل الزيتون. دونك هذا ماهوش مرض جديد، معناها مرض معفوه من قلت لك من القرارات من 1980. فيش يتمثل المرض هذا؟ المرض هذا المسبب الرئيسي نتاعو هو بكتيريا، ونحن نعرفوا اللي البكتيريا ديجا ما عندناش لها دويات، معناها ماهوش ما فيهوش علاجي، معناها ديما باش نخدموا بطريقه وقائيه. المسبب المرض نتاعو اسمه بسيدوموناس فاستونوا، دونك سي اون معناها بكتيري خاصه بالزيتون. فيش تتمثل الأعراض نتاعو؟ الأعراض نتاعو تتمثل ككل مرض بكتيري في أورام، معناها الأمراض البكتيرية في العادة أنها تعمل كيما اللطف الكونسير، معناها يما داخل النبتة، معناها أون ميم نلقاو النفخان وبيان باش نلقاوها لبرا. الأورام هذه باش تبدأ في أول الإصابات نتاعها، أول حاجة تضرب في الأغصان والفروع، من الأول باش تبدا كيسيلول، باش تبدا طرية، دونك حتى تدرونات صغيرة وطرية معناها، ومن بعد تولي كلوح، معناها تولي خشنة وصلبة واللون نتاعها بني. ينتج عنها تشوهات في الأغصان وضعف النمو، جفاف بعض الأفراد.

0: عند اشتداد الإصابة وإمكانية تراجع الإنتاج عند الإصابة. به لهنية من التوصيات اللي أخذتها الوزارة قبل دونك مراقبة المشاتل لهنية وتيقع ديما مراقبة المشاتل على خطر تنجم هي تكون مسبب العدوى. ونحن في القانون متاع وزارة الفلاحة كنا قبل نخدمه بالكوب ومن بعد نخدمه بالعقال الخضرية ديجا نقصنا من انتشار العدوى هذه حاجة. ثاني حاجة من الأصناف الحساسة وهذه قاعدة تداول برشا في صفحات الواحد التواصل الاجتماعي راهو بحسب العلوم أنا وخدموها باحثين تونسيين يقول لك من الأصناف الحساسة حتى المقاومة معناها عندنا الزرازي سنسيبل على الأخر حساس على الأخر عندنا الشتوي والأربكوينة حساس الشمدالي سنسيبيليتي انترميديير معناها ما هي متوسطة معناها ما هيش بالنسبة للوسليتي مقاوم معناها حتى كي يضربوا يقاوم الأمراض هذه. نحن فيش نلاحظوا طوال نلاحظوا في الفلاحة اللي قاعدة تزرع في أصناف مزدوجة معناها حتى في الثانية متاعوا برش عبيد قاعدة تدخل في الانتنسيف وكل دونك لهنية هاني قلت لكم الأصناف المقاومة ومش مقاومة. حاجة أخرى ثم حاجة قاعدة تتقال برشا العلاقة بين ذبان الزيتون والإصابة بالبكتيريا هذه راهو ما ثم حتى حاجة علمية تثبت أنه ذبان الزيتون هي مصدر
1: انتشار المرض
0: انتشار المرض هو المرض أفيد كيفاش يتكاثر الأمراض البكتيرية كلها تتكاثر وقت اللي تبدأ الرطوبة مرتفعة معناها النجم يكون المناطق توا اللي شهدت إصابات مرتفعة هي مناطق شهدت برشا أمطار. شنو آخر ثم التقليم دونك التقليم أثناء الطقس الممطر هذه ولا حتى شجرة مبلولة معناها تنجم تكون مصدر عدوى الجروح الناتجة عن التبرور والرياح وعملية الجن نعرفوا برشا فلاحة تجي تجمع تبدأ تضرب في الزيتونة هذيك زيادة مصدر انتشار. وحاجة أخرى مهمة هو استعمال أدوات تقليم ملوثة معناها نحن أصلا نجيو في التقليم وقولوا لهم خليوا الأشجار المرضى آخر أشجار راهم ينجم يكونوكم مصدر عدوى للثانية متاعكم.
1: واضح. وماذا بيك الأدوات اللي قلمت بها تعقمها باش ما يتمش عملية انتشار هذا البكتيريا ويأثر على الأشجار متاعنا.
0: يعطيك الصحة هذا ما معناها توصيات راهو ديما أنا معناها خدمت في التغا ونعرف شو معناها راهو ديما ديما متداولة وديما ننصحوا بهم الفلاحة في الطرق ولهنية نعاود ونأكد راهي ما فماش طرق مكافحة علاجية هذه كلها طرق مكافحة وقائية ديما وين نحكيو على بكتيريا راهو باش نحكيو على طرق مكافحة وقائية. ثم زادة النجم نستعملوا المدوات الشتوية والربيعية لهنية باش نعملوا الرش ومادة نحاسية مادة نحاسية نعرفوها معناها تدخل في القائمة متاع المبيدات البيولوجية وبصفة وقائية معناها باش نجي نعمل رش في الخريف بعد ما نجمع الثمار متاعي ونجني المحصول متاعي لهنا نعمل رش بحاجة نحاسية وعندي الرش الثاني في الربيع قبل ما يبدأ موعد الأزهار دونك لهنا نجمو نعملو مداوات بمادة نحاسية تنقص من وتحد الإصابة.
1: أما العامل الأبرز نذكر عليها هي طرق المكافحة هي تكون وقائية معناتها كل ما تلقى بعض كما كل انتفاخ اللي أكدت عليه انتسيات كل شيء وقتها تفيق وتبدأ تتلهى بها رغم فماش إدواء ينجم يقضي على البكتيريا دي كان إنك أنت كي تستعمل بعض الأدوات في الزبيرة ولا في التقليم تعاود تعقمهم تشوف تواكب وتمشي تستفسر من الناس المختصين. مش نسألك سؤال الناس كل تسأل فيه مدام وفاء هو هل المرض هذا ينجم يأثر على جودة الإنتاج متاعنا وعلى قيمة الصابة زادة؟
0: ينجم كي تبدأ إصابة مرتفعة راهو باش ينقص من الإنتاجية ومن البرودكسيون ينجم ما هوش حاجة يستهين به ما هوش مرض يستهين به مرض يلزم الفلاح وراهو ما انا نعرف معناها نتصور اللي الفلاح كي صغير عنده هو اكثر انسان حساس على شجرته معناه مش بتقعد هي الفلاحة كل نهار تجي وتقول له شنو باش يعمل. هو يعرف نحن نعطيوه التوصيات وهو يعرف شنو يعمل. كي يجيه اللي باش يزبر له مش باش يخليه يخدم هكاك، هو تلقاه ديجا مقمرها من شجرات المرضى، دونك ما يخليوش يبدا بيهم. وحاجة أخرى في التقليم في الأغصان اللي تبدأ فيها إصابة كثيرة معناها، دونك نحن حتى باش نلقاو الغصن شايح معناها لهنايا كي يجينا يقص الغصن هذيك يحاول ديما نقولوها لهم يحاول يهبط بين 5 إلى 10 سنتي من في البارتي الخضراء في الغصن الحي. علاش؟ على خاطر البكتيريا راهي استفحلت معناها في الخلية متاع النبتة، معناها البقعة هذيك متاع 5 إلى 10 سنتي ديجا المرض انتشر فيها.
1: معناتها امور بحق لازمها برشا تركيز وبرشا عنايه وبرشا لهوه. اليوم نجم ننصح ونصح عمليه للفلاحه، ونحاول نلخص كلامك مدام وفاء، تفقدوا اشجار الزيتون بانتظام خاصه بعد فترات الامطار، تجنبوا التقليم وقت ما تكون الاشجار مبلوله ولا الطقس ممطر، عقموا ادوات التقليم خاصه بعد التعامل مع الاشجار المصابه، الاغصان المصابه عند الاماكن تخلصوا منها بطريقه مناسبه وبعدوها على الغرس نتاعكم،
0: نحرقوها
1: كومبليتوم. وإذا عندك أي إشكالية استشير أي مختص أو مهندس أو تابع مصالح الإرشاد الفلاحي اللي موجودين في مختلف تراب الجمهورية، راهو يزيدوا ينصحوك باش تعرف شنو يكون التدخل المناسب باش نجم تحمي الأشجار الزيتون بتاعنا والصابة بتاعنا.
0: وسيلة دي اللي بلي جيست راو ما نحاولوش ناخذوا المعطيات واللي دوني اللي قاعدة تتعطيه في مواقع التواصل الاجتماعي هكيكا معناها بصفة عشوائية، راو معناها كلام قاعد يتقال وتهبط لأيامات هذية ما هوش معقول. معناها عنا خبراء، عنا معهد الزيتون راو هذيك اختصاصهم، راو عندهم اختصاص بكتيريا اختصاص أمراض فطرية، معناها هذي ملايين كان بالزيتونة، معناها حتى كان استعصي الأمر على المندوبين واللي المندوبيات فيها عبيد كفء في الاختصاص هذي ما عنا زيادة كفاءات علمية نجمو نستشيروها، ما نقعدوش هكيك نسمعوا. صدقني اللي رافي في مواقع التواصل الاجتماعي
1: صحيح، معناتها أني نمشي معاك، معناتها فما بانيك كبيرة صارت، وانتم مشكورين في وزارة الفلاحة تحاولوا تخرجوا على المستوى الإعلامي وتقدموا المعلومة الصحيحة. راهو صحيح فما بكتيريا موجودة، لكن طرق الوقاية والتدخل ممكنة ونجموا نقضيوا عليها، وإنه الإجراءات الوقائية والممارسات الفلاحية راهو كي تستعملها بشكلها صحيح راك باش تقضي على البكتيريا هذه، وحتى شيء ما يخوف. معناتها اليوم نلقاو في ارقام كما قلت انت، بعض الناس اللي تنتحل صفة خبير في مجال الفلاحي قاعد يقول في خطاب الناس الكل ولات خايفة، والناس الكل ولات عندها في مخها انه الصابة سنة ما فماش زيتون وما فماش أشجار زيتون، وانه حتى جودة الزيت الزيتونة متاعنا قالك ممكن يولي يضر بصحة الانسان. معناتها انت تعمل في بانيك كبيرة في البلاد،
0: تحكي معناها تقول لك كيما خسرنا الهندي ها وماشي مش نخسروا الزيتون، معناها كلام يفجع.
1: ماذا بينا نتحرى وراهي بكتيريا نجمو نقضي عليها. كما قلنا أي استفسار من أي مواطن ولا أي فلاح ينجم يدخل لأي مندوبية فلاحية في مختلف تراب الجمهورية ويسأل غادي، ونجمو يوفروا له المعلومات الشافية والضافية، وخاصة يعتمد بعض الوسائل اللي انت أكدت عليهم سيادتك، ونجمو يرجعوا من خلال هاتي المداخلة من خلال قناتنا الرسمية على اليوتيوب إذاعة المنستير. يعطيك الصحة مدام وفاء،
0: يعيشك
1: إن شاء الله كل يكون فما جديد ان شاء الله باش نواكبوه معاك من خلال جنينة داري. شكرا جزيلا وفاء كمعول، مهندس رئيس اختصاص حماية النباتات بوزارة الفلاحة، شكرا جزيلا. سي فرحات كما قالت مدام وفاء، معناتها تحس مدام وفاء كمعول تحكي بوجعة كبيرة، خاطر الشيء اللي قريناه على مختلف
2: الفيسبوك
1: فيسبوك وعلى على انستغرام
2: عباد راني تكتب وبدك انت الكومنتات.
1: لا معناتها علاش معلش هذا الكل
2: عن جهل.
1: وماذا بنا حتى زاد الفلاح فما راه طرق وقائيه تنجم تعتمدها وتحمي الصابه نتاعك، معناتها ماهيش افه كبيره ونجمو نقضي معناتها نسكروه وتحمي انت الاشجار نتاعك. وان شاء الله عام صعب هذا واحد
2: يتمنى
1: باش نخدموا تو عن شي استفسار.
2: عندنا استفسار سالتنا المدام، قالت عندها نبته دراسينا اللي هي دراسينا مارجيناتا اللي هي نبته داخليه، لكن هي حاطتها في الفيراندا. طريقة الري نتاعها مش نسقيوها مرة في جمعتين، خاصة توا من درجة الحرارة قاعدة تنخفض، معناها مش تولي الطقس بارد مش مستحق برشا ماء. مريضة في الجمعتين نسقيوها تاخذ ماها بالباهي هكاو.
1: ان شاء الله. باه يعطيك الصحه فرحه عطيه نورتنا. ان شاء الله موعدنا يجدد معك الاسبوع القادم. هذه كانت جنينه داريه مستمعينا وين موصلكم صوتنا. نتمنى لكم يوم سعيد. بعد شويه موعدكم من خلال برنامج في دائره القانون مع مدام ثوري علاق اليوم منورتنا في استديوهاتنا. تحيه كبيره برشا لمحمد سيدي في الاخراج التقني. يلتحق بنا حمدي لحول كيف كيف نصبحوا عليه. وبحب كبير نقول شكر للمدام علي المنصوري في التنسيق والاشراف العام لمختلف فقرات حصتنا لليوم. نتمنى لكم متابعة طيبة لبقية برامجنا. إن شاء الله نهاركم من أسعد وأحلى الأيام. بسلامة.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم في موجز العاشرة من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: تنظم وزارة التربية اليوم يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة، وبمشاركة هياكل وطنية متعددة في إطار مقاربة تشاركية تجمع بين التوعية والتربية والصحة والإحاطة النفسية والاجتماعية والحماية الأمنية والوقاية الرقمية. يشارك أكثر من 600 طبيب أسنان في تونس وعدد من الدول الأجنبية اليوم وغدا في المونستير في فعالية المؤتمر الدولي العاشر لجمعية تونسي للبحوث والدراسات في الجراحة والألام في طب الأسنان، الذي ينتظم تحت شعار معا نبني مستقبل طب الأسنان. ويطمح هذا الحدث إلى جعل المونستير على مدى يومين فضاء للقاء بين العلم والخبرة والانفتاح الدولي، سيما من خلال تنظيم مؤتمر تونسي روماني يجمع خبراء ومحاضرين من جنسيات مختلفة. وسيكون هذا المؤتمر فضاء لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التطورات العلمية والتقنية في طب الأسنان. أطلقت وزارة الشؤون الدينية منظومة للتصرف في الإطارات المسجدية تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية واختزال أجل معالجة الملفات وضبط توزيع الإطارات المسجدية وتحديد الشغورات، بما يساهم في تحسين التصرف الإداري وإرساء الحوكمة الرشيدة. أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي وابلا كثيفا من قنابل الغاز المسيل للدموع على عشرات المزارعين الفلسطينيين اليوم أثناء قطفهم ثمار الزيتون في منطقة عين رطبة بدير أبو مشعل شمال غرب رام الله، ما أسفر عن إصابة مصور صحفي بالرصاص المطاطي وعدد من المدنيين بحالة اختناق. الجبهة اللبنانية أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال مواطن سوري على الحدود اللبنانية السورية، يزعم أنه كان يخطط لعمليات بالتعاون مع إيران. وفي الختام، أكدت وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية للشؤون الدولية إيرين براون فرض عقوبات على أكثر من 1500 فرد وكيان في إيران. شكرا على الاهتمام.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير
3: تمشي بالسلامة ترجع بالسلامة، الله يكون معك.
4: تهدي في الطريق السلامة راهي أقرب طريق، رد بالك ما تستعجلش، راه السياقة بالراحة أمين.

طريق الأمان، صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم مواكبة لسير حركة المرور مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.

في دائرة القانون. في دائرة القانون. في دائرة القانون.

0: مصباح النور، مرحبا بالناس الكل معنا. عدد جديد من برنامج في دائرة القانون. اليوم في تعويض لزميلتي رفقة زناتي، إن شاء الله ترجع لكم الأسبوع القادم بإذن الله بعد عطلتها. إذن في دائرة القانون كما العادة مع الأستاذ محسن جبوج. أستاذ مصباح النور، أهلا وسهلا. أهلا
1: وسهلا دورية، صباح النور. تحية ليك وتحية للفريق العمل معنا هذا الصباح، تحية للسيدة رفقة إلى كل متابعينا ومشاهدينا عبر مختلف وسائل الاتصال لمرتبطين مع إذاعة منسير. شكرا لكم على هذه الاستضافة الثرية.
0: عايشك يا سيدي، يعطيك الصحة ومرحبا بك أنت. وكما العادة الأستاذ جابوش ديما نظمين، ديما برنامجنا حاضر ومواضيعنا حاضرين بالمسبق. تبقى الاستشارات عندكم 73 460 800. مرحبا بكم الناس الكل. مدام عليا منصوري اليوم معنا في تنسيق البث المباشر، وتستناكم بطبيعة كما العادة في المكالمات والاستشارات اللي باش نخصوا لها ما تبقى من وقت الحصة الكل، ما مش شوية وقت راه أستاذ. معنا اليوم حمدي لحول في الإخراج التقني لل برنامج والهندسة الصوتية. السومير متاعنا اليوم جديد الرائد الرسمي وفي لهذا الركن الأستاذ محسن جبوش، يحب ينشر ثقافة الاطلاع على الرائد الرسمي عند المواطنين، لأن هي بقات عند طلبة القانون ورجال القانون. الناس اللي براتيكي يحبوا يطلع خاطر يخدموا به معون خدمة. بالنسبة لبقية الناس ما نعرفش واحد عنده ابونمون في جورت ولا حتى يدخلوا على الانترنت معني باش يشوف شنو فما جديد.
1: هو المفروض اشوف
0: نكتفي باللي نسمعوه في نشرات الاخبار كي تبدا حاجه مهمه ولا ايه. حاجه فيها بوليميك
1: صحيح، ما هو المهم ايه. شوف راهو الاطلاع على الرائد الرسمي من الاهميه بمكان علاش لانه مرتبط بالقاعده القانونيه والقاعده الفقهيه المتعارف عليها وانه لا يعذر جاهل بجهل القانون. كيفاش تحبني انا نعرف القانون وقت لما نطلعش على الرائد الرسمي؟ لانه كل الرسمي في الرائد الرسمي
0: ولا
1: هذا رسمي اذا ما
0: مش غادي قوانين البلاد.
1: وبالتالي حبينا ديما الركن هذا وصحيح وانا اسريت وكنت نحب ديما نعدل على الركن هذا لانه نطلعوا نعطيو فكره للناس تبعنا شنو محتوى كل عدد باش على الاقل نبعثوا فيهم هيك الحماس ولا حتى حب الاطلاع.
0: نحفزهم باش يمشيوا يطلعوا يشوفوا يتعلموا يعرفوا لي الرائد الرسمي يلقوا على موقع معناها سهل ويدخلوا له. ما غير قبل كنا بالابونمون
1: صحيح
0: باش يجيك جارت ولي تلقاها على الانترنت تدخل شوف القوانين.
1: اليوم متاح الرائد الرسمي عبر الموقع الرسمي المطبع الرسمية، متاح للجميع على الانترنت، تطلع بالمجان، تحمل نسخ ورقية منه بالمجان. وبالتالي هذا كل معناه مساعدة رغبة من المشرع. بس الناس كل تكون على علم، لأنه المفروض العلم في في المادة القانونية وفي القوانين هو علم مفترض. ما يجيش المشرع باش يدق علينا باب يقول راني صدرت قانون فلاني ولا في المفروض أنه العلم القاعدة القانونية طالما أنها صدرت في الرائد الرسمي وتم نشرها ودخلت حيز النفاذ فهي من المفروض أنها تكون معلومة من الجميع، وهذاك هو الغرض نتاع تسهيل الولوج الى الموقع الرسمي المطبع الرسمي.
0: هو لما على ثقافه كامله ربما سبقونا لها في بعض الدول، راهو مش كان في جديد القانون، راهو في كل شيء، حتى في صحتك، حتى في الاساليب التربويه، حتى في قرايه اولادك، راهو كل شيء. الانسان خليني نقول الناضج هو الإنسان اللي يطلع على كل شيء. أنا مش بش قولك تفهم التفاصيل وتفهم الحاجات السبيسيفيك بتاع الاختصاص هذاك، أما في العموم لزابيسي تعرف إيش فما في الدنيا، قاعد يتطور كذا، قاعد يتراجع في كذا، شنو هي المشكلة الفلانية. مشكلتنا ما نقرأوش، وراو إذا ما تقراش راك باش تقعد ديما التالي.
1: صحيح،
0: ومحلاه المبدأ ذاك لا يعذر الجاهل بجهله القانون. كي كنا صغار كنا ما نفهموش نقولوا يا اخي لازمنا نمشي نقراو درواحنا، لا سي با سا، لازمك تطلع. اليوم القانون راه في حياتك، في خدمتك، في في في الطريق وانت تمشي.
1: القانون هو القانون حتى
0: في دارك،
1: حتى دارك عندك قانون مع اولادك ومع زوجك ومع محيطك العائلي. القانون يبدا من العائله.
0: نعطيك حاجه بسيطه، في دارك انت فرحان بولدك الصغير تصور وتهبط
1: مثلا،
0: اي في بالك ما عندكش حق تهبط له تصاوره ولا
1: بطبيعه
0: من غدوه يكبر وينجم يشكي بيك
1: ينجم يقال
0: مثلا اي حاجه بسيطه. تمشي في الشارع شقيت على ندرا شنو تسببت في حادث، تعرف مسؤوليتك ولا صحيح. يا خويا لا عندك برمي ولا تسوق ولا عندك حتى موتو ولا بسكله وانت مترجل، القانون وراك في كل تحريك. القانون راهو معني دونك الاطلاع راهو مهم برشا، لكن يلزم تدخل في ثقافتنا الامور هذه، تحب الاطلاع ومتاع القرايه، اقرا
1: والنقاش والمناقشه والاستماع للآخر وتبادل الآراء في المسائل. وعلاش حاجه باهيه في القانون الصوريه انه الماده القانونيه ديما حيه ديما تقبل برشا قراءات.
0: صحيح.
1: نقراو نفس الفصل القانوني نفس العبارات ونفس الالفاظ وما نتفقوش على المقصد ولا المراد نتاع المشرع. وديما زاد في مقاعد في مبدا قانوني يقول انه القانون لا ياخذ بظاهر الفاظه وانما بمقاصده. اذا ما توصلش تقف على مقصد المشرع علاش تعمل القانون؟ مش شنو هو القانون هذا؟ شنو القانون هذا نجمو نفهموه؟ يقول لك هذا قانون يتعلق بالشيكات، هذا قانون يتعلق بتنظيم حركه المرور، متفاهمين؟ اما شنو المقصد؟ شنو الغرض؟ لازمك تقف على الغرض. هنا وقتها تقف على الغرض، وقتها تقف على حسن تطبيق القانون.
0: وكما قلت لك القراءات تختلف معناها. تصديقا لقولك ربما اللي يسمع فيك تو يقول هذا نتاع الناس المختصين نتاع رجال القانون نتاع الناس اللي تفهم في القانون، خاطر تعرف راهي القانون ولغته مش سهل، نكونوا واضحين.
1: معناها
0: فما ناس تفهم فيه. اليوم الانترنت راهي حلت لك كل شيء، راهو انت ما تفهمش حاجه في قانون فلقيته في الرائد الرسمي جديد وكذا، صدقني تدخل لاي موقع فيه نقاش تطرح السؤال تلقى ألف رجل قانوني يجاوبك، ما عادش الامور ما عادتش صعيبه.
1: اي ولا متاح ولا وسهل ياسر، حتى رجالات القانون حتى الناس المختصه في القانون يسهل لها العمل هذا ويساهم معنا في إثراء المعلومة وفي تداولها بحاجة مهمة جدا. وهذا هو تطور التكنولوجيا وتطور العلمي.
0: معنا احنا اليوم نسبوا في وسائل المواقع في مواقع التواصل الاجتماعي وما نعرفوش اللي هي عند الفاس المزيان ياسر اللي إيجابيات اللي فيها بارش إيجابيات، قاعدين فقط نغزروا كل السلبيات على خاطر الناس تمشي ياسر للسلبيات. به ركنا الأول قلنا الجديد في الرائد الرسمي هنا عملنا له ديباجة مزيانة ذك علاش، وعنا مفاهيم قانونية العفو العام اليوم على اساس انه الاسبوع الفارط حكيتوا في العفو الخاص.
1: اي الاسبوع الماضي حكينا العفو الخاص، ان شاء الله اليوم نحكيوا على العفو العام. مجرد تعريف هذا المفهوم. انا
0: موضوع العدد موضوع مهم برشا، قاعد يتحكي فيه برشا المتهالي اليوم. موضوع يهم
1: اخترته
0: انا. اما علاش اخذت تلمو؟ حسيت للبيريود هذه الناس كلها تطالب بكاميرا المراقبه في الفضاءات العامه ويطالبوا بالمدينه الذكيه اللي يشوفوا فيها لهنا لهنا بحذانا في الاوروب، خاطر هي اوروبا هنا بحذاك. دونك المدن ولات ذكيه، ولات براكاجات، دي زاكسيدون سيركولاسيون، سرقه كراهب، جميع انواع السلوكات المخالفه ترصد فيها الكاميرات في كل المدن الذكيه. اليوم المواطن قدام الحقيقه ظاهر التفشي لحكايه هذه عندنا في بلادنا وفي شوارعنا، ولا يطالب برشا بالمدينة الذكية وبالتالي الكاميرا المراقبة اللي باش تكون موجودة في الفضاءات العامة. اليوم باش نشوفوا القانون شو يقول فيها، على خاطر احنا نعرفوا في الكوتي الأخرى والفضاءات الخاصة وجانب المعطى الشخصي اللي عنده قدوسيته وعنده حرمته ويحميه القانون. بقيت العدد متاع برنامجنا اليوم استشارات على 73 460 800. حمدي تعطينا أول نغم بعده باش نرجع الجديد الرائد الرسمي.

0: مرحبا بكم من جديد في دائرة القانون. أول عناصرنا جديد الرائد الرسمي معك أستاذ محسن قبوش، تفضل الكلمة ليك. شنو عنا جديد؟
1: هو الحقيقة ثريا زوز عدد من الرائد الرسمي الجمهورية التونسية في الأسبوع هذا، باش نحاولوا تباعا نتصفهم مع بعضنا ونشوفوا محتوى ولا كل عدد. ونبدأ بالعدد 98 من الرائد الرسمي الجمهورية التونسية لسنة 2026 والذي صدر بتاريخ 6 أكتوبر 2026. هذا العدد احتوى على عدد 3 قرارات من وزير الدفاع الوطني، تتعلق هذه القرارات بفتح مناظرات داخلية لانتداب أطباء وأطباء أسنان والصيادلة للصحة العسكرية. كذلك تم نشر عدد 9 أوامر مؤرخة في 2 أكتوبر 2026 تتعلق بإحداث مناطق سقوية بعدد من الجهات والولايات وفق التفصيل المبين بهذه القرارات. 9 أوامر تتعلق بإحداث مناطق سقوية. كذلك تم نشر عدد 8 أوامر مؤرخة في 2 أكتوبر 2026 تتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطاع أرض بعدد من الجهات والولايات وفق التفصيل المضمن بكل أمر من هذه الأمر. هنا نقف شوية لأنه لنا أوامر، هذه أوامر الانتزاع من أجل المصلحة العمومية تتعلق بانتزاع عقارات على ملك الغير. وأصحاب الأراضي هذوما بالطبيعة نعرفوا أحنا أنه لا يتمتعون بحماية حق الملكية اللي هو حق معناه محمي بالدستور بالقانون، ونعرفوا احنا لا يمكن انتزاع العقار من اصحابه الا في مقابل تعويض عادل. الناس هذوما مطالبين اصحاب الارض هذه من حقهم باش يطلعوا الرائد الرسمي هذا ويشوفوا اذا كان العقارات المنتزعة تم املاكهم، فانهم لهم الحق في المطالبة بالتعويض مع الجهة المنتزعة سواء بطريقة رضائية او قضائية عند الاقتضاء.
0: نعم.
1: كذلك تم نشر عدد 8 قرارات من وزير الشؤون الدينية مؤرخة في 5 أكتوبر 26 تتعلق بفتح مناظرات داخلية بالملفات للترقية في الرتب الوظيفية. العدد الأخير هو العدد 99 لسنة 2026 صدر بتاريخ 9 أكتوبر 2026 وتضمن نشر أمر عدد 255 لسنة 2026 مؤرخ في 2 أكتوبر 2026. هذا الأمر يتعلق بالسماح لبعض التونسيين بتغيير الاسم، والأمر هذا تشمل تقريب على ما أعتقد حسب ما شفته في الرائد الرسمي تقريب 583 شخص تغيرت أسماءهم بمقتضى الأمر هذا. ونعرف أحنا الآلية تاع تغيير الأسماء هي جائزة قانونا، نقول لك إذا كان الاسم مستهجن أو يثير اللبس أو يتعلق بنفس نفس الاسم في العائلة الواحدة فإنه يجوز تقديم مطلب في ذلك من وزارة العدل ويقع معناها النظر فيه والبت فيه.
0: مش معناها على كيف اسمك
1: مش على كيف كتبها. أما اللي لاحظته العدد كبير الحقيقة 583 أمر يتعلق بتغيير أسامي، والناس هذوما ولات عندهم هويات جديدة أسماء جديدة بمقتضى الأمر هذا.
0: رغم اللي في الحالة المدنية في البلديات متشدين شوية في الأسامي، معناه كي يبدأ اسم هكا في معنى بيجوغاتيف شوية
1: ولا القانون
0: ولا جاي من ثقافة دينية أخرى ولا كذا ما يسمحوش به ما يقيدوش، ومع ذلك الناس باقي مازال تبدل.
1: ورغم هذا فما الحقيقة فما أسامي شفت أنا بعض الأسامي الحقيقة اللي هي معناها تستوجب معناها القرار تاعه في طريق، وعندما قضى بي
0: وسامي ما يتخيلهاش المستمع تاعو اللي يسمع فينا. فما أسامي
1: اسم رون ريماس راميس ريماس برشا أسامي تغيرت الحقيقة. قلت لك 584 شخصا تغيرت الهوية تاعهم تولي وعندهم هوية جديدة بمقتضى الأوامر هذه وبما يتطابق الهوية المضمنة بكل أمر من الأوامر هذه. قلت الأوامر هذه وقع نشرها في الرائد الرسمي الأخير، هذا العدد 99 لسنة 2026 والذي احتوى كذلك على نشر قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 7 أكتوبر 2026 هذا القرار يتعلق بفتح مناظرة خارجية، هذه المرة مناظرة خارجية لانتداب أعوان مراقبة اقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات. المناظرة هذه بتقع يوم 10 ديسمبر والأيام الموالية، وآخر أجل لتقديم مطالب الترشح في 30 نوفمبر 2026 وعدد الأماكن المزمع منها تسديد الشغور فيها هو 100 خطة بمقتضى هذه المناظرة، يعني مناظرة خارجية لانتداب أعوان مراقبة اقتصادية باش تقوم بها وزارة التجارة وتنمية الصادرات والناس اللي يعنيهم الأمر ولا هي
0: يطلعوا على الشروط بالطبيعة ويعرفوا.
1: كذلك تم نشر عدد 4 أوامر عدد 4 قرارات من وزير الشؤون الدينية مؤرخة في 6 أكتوبر 2020 تتعلق بفتح مناظرات داخلية بالملفات للترقية في الرتب الوظيفية.
0: أيوة.
1: كما تضمن هذا العدد نشر محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 5 أكتوبر 2026 المحضر عدد 12 لسنة 2026. هذا ثريا أهم ما نشرها خلال هذا الأسبوع، وديما نرجع ونقول ونأكد ما فيها باس نطلعوا وندخلوا الموقع الرسمي للمطبعة الرسمية ونلقاو الرائد الرسمي وراه الرسمي في الرائد الرسمي.
0: وي هذا هو به موضوع العدد متاعنا اليوم. نعاود نذكر هو كاميرا المراقبة في الفضاءات العامة الضرورة وحماية المعطيات الشخصية. نجم نقولوا الضرورة حاجة وحماية المعطيات الشخصية حاجة أخرى، مضربين هما راهم بعد تو نحكيو في هذا. اليوم عندنا الاستشارات استنيكم علي على 73 460 800 كما العادة، ومفاهيم قانونية العفو العام والكلمة ليك أستاذ. يلا نربحوا شوية وقت نمشيوا للمفاهيم. العفو العام أستاذ،
1: هو العفو العام باش نحكيو فيه اليوم كمفهوم قانوني. نحب نقول هو العفو العام هو آلية قانونية جاء بها المقصود بها هو محو الجريمة والعقاب، بحيث تصبح الأفعال اللي يشملها العفو العام كأن لم تكن. هذا هو شنو المفهوم بتاع العفو العام. بالمعنى هذا العفو العام هو يتعلق بالأفعال، الأفعال التي كان اتيانها معتبرا من الجرائم الموجبة للتتبع ومعاقب عليها، أنه بصدور العفو العام يتم إلغاء التجريم عن تلك الأفعال، ويترتب عن العفو العام إيقاف التتبع والمحاكمات والعقاب واسترداد الحقوق المدنية والسياسية ومحو العقوبة التي شملها العفو العام من السابق العدلية. والعفو العام أجازه كما قلت المشرع التونسي ونظم أحكامه في الباب 8 من مجلة الإجراءات الجزائية، وأنه تطبيقا لأحكام الفصل 376 من المجلة هذه، فإنه العفو العام يمنح بقانون يتخذ في شكل قانون عادي، وذلك وفق ما أكد عليه المشرع في الفصل 75 من الدستور. يعني العفو العام على خلاف العفو الخاص ما هوش بأمر من رئيس الجمهورية، ما هوش لا يكتسي تبع فردي لا يتعلق بالأشخاص، وإنه يتعلق بالأفعال ويتم بقانون. وهيك علاش بعض المستبرحات ولا بعض الفقهاء عن العفو العام يقول لك العفو التشريعي العام. علاش نقول العفو التشريعي العام؟ لأنه يصدر عن السلطة التشريعية بقانون، كما أي قانون من القوانين الأخرى، كما قانون الطرقات، كما قانون الشيك بدون رصيد، كما قانون معناها حماية المعطيات الشخصية إلى آخره، يتبع بنفس الإجراءات. معناها مقترح نتاع قانون ولا مشروع قانون يعرض على مجلس النواب، تقع المناقشة فيه، ثم تقع المصادقة عليه وإحالته على رئيس الجمهورية لختمه وإمضائه ثم ونشره بالرائد الرسمي، فيصبح قانون من قوانين الدولة. خاصية العفو العام أنه يمحو الفعلة اللي كانت جريمة معتبرة جريمة، ما عادش فما جريمة. الفعلة هذيك في وقت من الأوقات المشرع كان يجرمها، اليوم إذا يصدر قانون في فعلة معينة تصبح هذيك الفعلة غير مجرمة، وبالتالي هذاك شنو المقصود بالعفو العام. إذا كان ما عادش فما جريمة بمقتضى قانون العفو العام، ما عادش فما عقوبة، ما عادش فما موجب البقاء بالسجن. الناس اللي تواجد في السجن يقع إطلاق صراحة، الناس اللي في طور المحاكمة ولا في طور التتبع يقع إيقاف التتبعات أو المحاكمة، لأنه عدم وجود معناها نص تشريعي يجرم الفعلة اللي هما كانوا مؤاخذين عليها. كذلك العفو العام تسترد به الحقوق المدنية والسياسية كيف هنا، على خلاف العفو الخاص. قلنا العفو الخاص يستنفع به الشخص، لكن العقوبة تبقى بالسجل العدلي للشخص المعني بالأمر بالتاني من رتروة أو بطاقة السابق العدلية. فعلى عكس العفو الخاص، في العفو العام العقوبة تمحى من السجل العدلي وتمحى من السوابق العدلية. وقتاش الدفاع يفعل العفو العام؟ عندما كما قلت عندما يصدر في الرائد الرسمي. وهنا العفو العام بالتعريف هذا هو يهم النظام العام. هنا المحاكم ملزمة بتطبيقه وباتباع أحكامه ولو من تلقاء نفسها، لأنه يتعلق بالنظام العام وما يمكنش نعمل حاجة تخالف النظام العام. شو معناه ما يتعلق بالنظام العام؟ معناه ما تنجمش أنت اليوم مثلا نقلك حاجة زي اليوم إصدار شيك بدون رصيد قيمته دون 5000 دينار لم يعد من الجرائم. ما عادش فما جريمة إصدار شيك بدون رصيد إذا كان المبلغ المضمن بالشيك هو دون 5000 دينار، وذلك بموجب العفو التشريعي العام اللي ظهر في القانون هذا. اليوم المحكمة إذا كان يحال أمامها شخص حتى في حال حتى غيابين حتى في غياب الشخص وترى المبلغ نتاع الشيك هو أقل من 5000 دينار، فإنها تقضي بعدم المؤاخذة، ولأنه لا وجود لجريمة في هذا المجال. ومن هنا العفو العام يوجب على المحاكم أن تحكم به وأن تنظر في أحكامه لأنه من متعلقات النظام العام ولا يمكن مخالفة النظام العام. كيف كيف قلت العفو العام تمحى به الجريمة وتمحى به بالتالي العقوبة. الشخص اللي موجود في السجن من أجل جريمة معينة ثم يصدر قانون ولو أنه مجهول معناه بصدق إضاءة عقوبة ناجع عن حكم نهائي ولا حكم بيت، إذا ازرفك الفعلة هذيك معناها قانون في العفو العام فإنه يستنفع به الشخص المحكوم به المحكوم عليه ويقع إطلاق سراحه لأنه ما عادش موجب لبقاء بالسجن لانتفاء الجريمة بموجب العفو التشريعي.
0: عنيش مثال حي صار في الواقع أستاذ؟
1: فما برش
0: عطينا واحد منهم قريب الناس تفهم كده.
1: هو حتى في القضايا نتاع الشيكات معناها برشا استفادوا وقع برشا اطلاق سراح برشا محكومين باحكام بات اذا تبين انه معناها توفرت في كل من توفرت في جانبه شروط العفو والتشريع العام الا وتمتع بهذا العفو. كذلك حاجه فرق انه العفو والتشريع العام لا يمكن ان يمس بمصالح الغير ولا بمصالح القائم بالحق الشخصي ولا بالمصاريف القضائية للدولة. هذوما حاجات اللي ما يشملهمش العفو التشريع العام. فيما زاد على ذلك العفو التشريع العام كل من تنطبق عليه أحكامه فهو معناها يستفيد منه، من على خلاف العفو التشريع الخاص اللي هو يتعلق بالأشخاص. وقلت أنا في الأسبوع الماضي قلت في العفو التشريع في العفو الخاص نجم نعطيه عفو لشخص معين وما نعطيهوش لشخص آخر ولو أنهم محالين في نفس الفعلة. العفو التشريعي العام يتعلق بالأفعال ولا يتعلق بالأشخاص. كل من تتوفر فيها تلك الشروط فهو معناها السلطة القضائية مطالبة بتطبيق أحكام العفو التشريعي العام على كل من توفرت في جانبه شروط ذلك القانون، قانون العفو التشريعي العام.
0: ساعات في ذراع عباد تستاهل تشوف فما واحد يستاهل
1: علاش لانه العفو التشريع العام
0: وليس ما فينا ذاك الشيء.
1: العفو التشريع العام تمحى نجم نقارنه نقولوا العفو الخاص تمحى به العقوبه، العفو الخاص تمحى به العقوبه، والعفو العام تمحى به الجريمه تمحى به الفعله. جات في صالح في طالح معناها في هذيك يطبق على جميع وعلى قدم المساواه.
0: اي لا انت كي حكيت على قانون الشيكات خاصه استنفعوا منه برشا ناس
1: برشا ناس تمتعوا وراك شفت حتى المشرع معناها علاش قلت انا القوس الصغير
0: لا فما لم يستاهل شراوة
1: وي وقلت راهو ما يزيدش يضر بمصالح
0: الناس تسمع فينا وتعرف
1: مصالح الغير انديريكتومون توا اللي يسمعك يقول لك انا عندي شيكات واخذهم على معناها على اشخاص
0: ولا باش نتضر
1: يقول لك هو لو انه العفو التشريع العام ما يمسش مصالح الغير يقول لك هو ما مسش راهو في الفون لانه ما تضيعهمش لكن اجراءات تتبع بالنسبه للمستفيدين
0: لا عقدت الاجراءات والناس ما لحقتش على حقوقها. علاش
1: كان السجن السجن في جرائم شيكات بدون رصيد كان السجن وكانه وسيله ضغط
0: باش يخلص
1: يتصرف
0: ويخلص.
1: اليوم كي تقول لي لا جريمه في الموضوع
0: اليوم لا جريمه حتى كي انت تشكي به وتاخذ حكمك في ايدك وتمشي باش تتنفذ حتى اللي كان يكسبوا تقاه ولا ما يكسبوش
1: صحيح.
0: انت في بالك بفلان تعرفوا نهار اللي خذيت عليه الشيك تعرفوا عنده مثلا دار وكهرباء تجي تلقى لا عنده دار لا عنده كهرباء لا عنده حتى شيء عنده كان كيما نقولوا احنا هو باش تحطه في الحبس لا حبس نحى. وذاك علاش قمت نفح قلت لك انت قلت قانون الشيكات فما برشا تسمع فيك تو باش تثيره شويه خاطر برشا ناس تضروا فيه برشا
1: لا المستفيدين برشا
0: قاعده الاجراءات نتاع التتبع صعبت وقعدوا يجريوا
1: استخلاص الدين
0: وصدقني فما ناس ما وصلتش لاستخلاص الدين نتاعهم ما خذتش فلوسها وضرت
1: مدين
0: مشات فيهم كلاوها في روسهم ما فيهاش دونك بيه مش باش نناقش انا ذي مفاهيم هكا انت فسرت ومع او ضد
1: هو هذاك شنو الموجود
0: فسروا في الموجود
1: حبينا شنو حبينا نقف على مسائل لانه فما مفاهيم وفما مصطلحات قانونيه نمر عليها مره الكرام.
0: صحيح.
1: قلنا لما لا كل مره ناخذ مصطلح ولا مفهوم نحكيو فيه شوي خلي الناس تفهم ساعات يقول لك عطيه العطاء العفو ما تفهموش العفو خاص العفو عام لا صلاح شرطي لا قعد في السوابق لا ما قعدش لا يشمل السجن والخطيه ولا يشمل السجن برك ولا يتعلق بالحقوق المدنيه والسياسيه ولا لانه العفو التشريعي العام معناه العفو التشريعي العام يرجع الشخص كما ولدته أمه كما كان صح العبارة
0: قوم وفسخ الجريمة
1: حتى يفسخ الجريمة ويسترجع الحقوق المدنية والسياسية وكأن تلك الجريمة لم تكن معناها الفعل تلك الفعل لم تكن جريمة في وقت من الأوقات وكأنه لم يصدر فيها حكم. وهذا إذا كان ما زدناش توسعنا وما كانش نص العفو العام يبيح الحق في التعويض
0: لا هذه هي يا الأستاذ احنا توا من المفاهيم باش نمشيو لموضوع العدد واللي باش نحكيو فيه بالقدا اليوم نشوفوا مع مدام عليا التليفونات على 73 460 800 ميسالش ناخذوا بعض التليفونات وإحنا نحكيه على موضوع العدد، لكنش خاطر مش بشوفة موضوع العدد من هنا لآخر الحصة مش نقدر نحكي فيه.
1: هو خاصة توه
0: اللي هو كاميرا المراقبة في الفضاء العام، إذا بين الضرورة وحماية المعطيات الشخصية، وهذا العنوان اخترته أنت أستاذ، تعرف علاش اخترته؟ خاطر فما بارادوكس الحقيقة. اليوم نعيش في فضاءات عامة اللي الناس الكل معناها الحقيقة في تونس نحكي ديما نحكي على بلادنا واللي نخافوا، تمشي بساك ماكش ضامن، تمشي بفلوس ماكش ضامن، تمشي في كرهبة ماكش ضامن، معناها البركاجات كثرت، زدنا جاونا شوية، احنا ناقصين شوية مجرمين، زادوا جاونا شوية من جنوب الصحراء، زادوا زادت الحكاية كبرت الحقيقة. قاعدين لما حالة في خليني نقول سلطة الإشراف واللي تتمثل في اللي تحمي أمن وزارة الداخلية يعملوا في الحملات، ياخذوا في تدابير، نازلين قد ما ينجموا، ولكن تبقى الظواهر متاع الأخطر الموجود في الشوارع موجود. أيضا فما في حالات الحوادث المرور زادة، اليوم أولين نحكيه على مدن ذكية بارتو، الشوارع الرومبوانات كلها مجهزة بكاميروات في الدول المتقدمة، الكاميروات سجل
1: برشة بلديات وبرشة
0: سيارات مجهزة بكاميروات. اليوم احنا في بلادنا الإمكانيات ثم حتى ضرورة وحماية المعطيات الشخصية فارضة شوية، وأنه كيفاش نعمله في المسألة هذه. المصلحة العامة تقتضي اليوم، والمواطن بيدو ولا يطالب وين الكاميروات، فما حاجة أخرى
1: صحيح.
0: المحلات التجارية اللي عاملة كاميروات واللي بالقانون المفروض وأنه الكاميرا ما يلزمهاش تتوجه للشارع، حتى كي بدأ عمل على فيترينتو يلزمه يعمل على حد باب حانوتو وحد فيترينتو، لكن وقت اللي تصير سرقات متعموتو ولا تصير جريمة في على خليني يقول على الرصيف هذاك اللي بحذا المتجر نمشي وناخذوا الصور متاع الكاميرا متاع المتجر هذاك. هنا الحقيقة بالحق فما تناقض، معناته وانت تستعين بها الكاميرا متاعي اللي المفروض هي في وضعيتها مش قانونية،
1: مش قانونية
0: خطرها موجهة للشارع وتتعدى على حق الناس في حماية المعطى الشخصي متاعها. زاد فما سؤال كبير نسأله كمواطنة عادية، هذا كصحفية نسأل مش معناها معطى شخصي في الشارع، أنا في الشارع هني نمشي عباد الله الكل تشوف فيه، علي أنا أني نحمي سلوكي ونفسي وبدني وكل ما نشوفه معطى شخصي في روحي.
1: هو شوف
0: يقول ربما كيفية الاستغلال من بعد حاجة
1: بدأتك صح. هو الهدف ديما هارنا رجعنا للقلم اللي قلت لك البداية، ديما تلوج على مقصد المشرع، مراد المشرع، شو هو الهدف المشرع من القانون الأساسي هذا عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية. درا احنا بنحبش التصوير تظهر ولا فما هدف آخر أكبر
0: من انه تصور وانه
1: مش مجرد صوره. انت انت ما قلقكش باش تكون انت في الفضاء المفتوح للعموم، بطبيعه ماكش باش تقعد تسال الناس كل شكون يصورك وشكون ما يصورك، واحتمال حتى بالهواتف في الجوال اليوم تتصور ولا تشعر بذلك الامر وتعرف المساله عندك.
0: انت في يوم بدو ياش في كرهبتك في سيركيلاسيون واقف على روحك تستنى وقتش باش تعدى وتزرب ساعات وما عادش وقت عليك
1: سوار سياره
0: يا ولدي صوروك وما تعرفش علي اللي صور فيك صغير كبير صحيح. بعقله ومش بعقله ما
1: هو اللي المقصد المشرع على ما اعتقد من سن القانون الاساسي هذا تاع حمايه المعطيات الشخصيه هو الخوف من معالجه تلك المعطيات واستغلال معناها مخالف للقانون. ماك تعرف اليوم تركيب الصور والفبركه تاع التصاور وتاع الفيديوهات والمونتاج اللي يصير مع الذكاء الاصطناعي
0: يكفي انك تستعين بالاي اي
1: كما قلت لك اللي قلت لي في البدايه قلت لي حتى انت مع صغيرك تصور صغيرك وتبارتاج معناها عندك مسؤوليه وينجم يقاضيك نهار اخر لانه هاك الصوره هذيك هي بدا معالجتها هو الاخطر مش المشكل مش في النشر المشكل في الناس اللي تستعمل الصوره هذيك استعمال سيء واليوم هاك علاش حتى في في الحالة نتاع تركيز الكاميرات في الأماكن العمومية ولا في الأماكن المفتوحة للعموم زاد فما شروط محددة معناها يلزم معالجتها من بعد. تو أنت تقول لي مثلا على معاينة الجرائم المفروض أنه وقت ياخذ معاينة الجريمة من كاميرا مراقبة راهو ما يطلع عليها كان الشخص المؤهل قانونا ولا المكلف قانونا بمعاينة تلك الفعلة مش أي شخص يجي يطلع على التسجيلات هذه وترى نشوف والاخر يزيد والاخر ينقص
0: أنا
1: ويكبر
0: انا انا انا جايين هذيك انا معاك في برشا نقاط شكون الصور
1: هو الجانب هذي. الجانب الجانب التطبيقي هو اللي يلزمه برشا تنظيم الحقيقه
0: صحيح صحيح. حبوا نعرفوا معاك اليوم منظم هو اللي بالقانون بينقولوا الو الاول مكالمه جينا اليوم الصباح اهلا وسهلا مرحبا
2: صباح الخير
0: اهلا وسهلا مرحبا بك سيدي
2: صباح الخير
1: مرحبا
2: كي معك مواطن عندي زوج استشارات يرحمون ديك نحب نسأل استشارة في مخصوص الموضوع هذا السطوح يعني الكاميرا هذه متاع المراقبة اللي عملها في الأماكن العمومية تعملها نقول جهات عمومية تلقى هذه تاخذ رخصة ولا عادي ما تعملها الهيئات من الرخصة
0: اللي تعمل اللي تعمل في الاماكن العموميه المفروض باش تعملها الجهات
2: تعملها في الاماكن العموميه والدوله العموميه تاخذ الرخصه ولا هي حره كذلك
0: لا هي باش تعملها الدوله تعملها جهات مسؤوله راهو كي نحكيو على الاماكن العموميه ما اللي تعطي الرخص هي بيدا باش تعملها
1: معناها الملف الاداري باش يكون مستوفي بطبيعه الحال كما قلت هما في اداره واحده معناها في دوله واحده وفي في نظام واحد كما باش تاخذ
0: الرخص لا هي اللي تعطي الرخص هي تعمل في الفضاء العام راهو
1: هي مسؤولة على
0: هي المسؤولة إذا كانت تحكي على المحلات الخاصة تجارية ولا حتى
1: مساكن ولا كذا الجونسيفاس
0: هذيك هذيك
1: الجاهزة المواد الغذائية هذوما كل هذوما اللي بالحق أوجب المشرع باش يكون ونهلك الترخيص مسبق وباش يكون الكاميرا مركزة معناها بطريقة محددة ومن أهم الشروط المنع هو استعمال الصوت
0: من أهم الشروط
1: من أهم الشروط واستعمال الصوت
0: ولما حالة هي الحقيقة صوت وصورة احنا اللي نشوفوا فيهم اليوم الحقيقة كلهم فيهم الصوت فما حاجة أخرى إذا كانت تكون في المحلات يلزم يقع الإعلان عليها ويكون إعلان واضح
1: لابد باش يقع علاش تخاف في برشا محلات تلقى لنفسك يقول لك هذا المحل مجهز بكاميرا مراقبة وذاك من تمام الشروط تركيز الكاميرات أنه يقع أشعار الأشخاص المتواجدين بالمحل ذاك ولا القاصدين لذلك المحل ولا ذلك ولا تلك الإدارة ولا غيرها بوجود كاميرا مراقبة مركزة تبقى القانون
0: نعم سؤالك الثاني
2: وديك حاجة الأخرى
0: أي تفضل
2: في مخصص يا حموديك المخفضات بتاع السرعة في المناطق البلدية في طرقات العامة مثلا المراقبة والمساكن في الحياة
0: ما يعبر عليه بالدودة
1: أي هذا الشخص
2: نعم نحكيك على ذيك خاصة الفوضوية
0: الفوضوية هي فيها فما برشة فوضوية عندكم
2: لازم برشا وحدات هذيك عملها ما غير مش
1: تبقى المواصفات خلينا نقول مش تبقى المواصفات
0: هي ما هي استاذ اللي تبقى المواصفات
1: هو المفروض انه ثم قانون ينظم المسائل هذه وفما مواصفات فنيه محدده ومنصوص عليها بالقانون هذا المتعلق بمخفضات السرعه قداش العرض نتاعها وقداش السمك نتاعها وقداش العلو نتاعها هذوما الكل اللي كاين معناها موجودين في النص التشريعي لكن كيما لقاوش المواصفات هذه نوليو نحكيوا على مخفضات السرعة عشوائية
0: يعني ويلزم تسبقها الإشارة اللي تعلن على وجودها وهي بيدها يلزم يكون فيها ألوان معينة باش تتشاف من بعيد
1: ونورمال ويلزم تكون من
0: مادة هي ذي وين ترفيها ويلزم
1: تكون من ما تكونش من الأسمنت المسلح تكون من مادة بلاستيكية
0: صحيت يعطيك صحة
1: تقريبا 100% ما فماش
0: اللي نحكي لك فيه كله ما فماش
1: حتى الجهات لا نعرفوه معنا
0: حتى في قلب المدن نتاعنا ما فماش هذاك علاش قلت لك هي اللي معناها تتطابق مع المواصفات هو سؤال وش يعمل فيها شنو يعمل فيها إذا كان فما عشوائية قال خاصة في مناطق في الأحياء
1: إذا كان فما مخفضات السرعة مركزة على غير الصيغة الفنية والآن تسبب في إلحاق أضرار بالعربات اللي هي على الملك الغير فإنه أصحاب العربات هذه لهم الحق في مقاضاة الجهة اللي ركزت المخفضات هذه ومطالبتها بالتعويض على مقتضى الفصول 82 و83
0: وإذا كانت تكون عشوائية شو يعمل؟
1: عشوائية شو باش يعمل؟
0: باش يكون بشيشك
1: عشوائية باش يقع لفت نظر الجهات المسؤولة
0: فوالا يعطيك
1: صحة هي إذا كان البلديات ولا التجهيز ولا غيرها حتى يقع معنا خاطر احنا الوقاية خير من العلاج ماذا بينا احنا
0: تكون بالطبيعة كي تشوفها امشي علم عليها
1: كي تعلم عليها خير من تخليها حتى تصير بها
0: ولا حوادث ولا
1: أضرار
0: ولا حتى أضرار للسيارات
1: وأضرار العربات شنو الحوادث نجم ترتب عليها أضرار بدنية كما تنجم ترتب عليها أضرار مادية وأضرار مادية مش شوية اللي من السيارات اللي عنا والممتلكات اللي عنا كما يقولها السبع بربع معناها قطعة القطاع الغيار حبيت نقول لك قطاع الغيار معناها أثمانها بعضة
0: طبعا
1: وواحد كما
0: نجيبوا فيها بالعملة الصعبة خاصة
1: وفيها تأثير حتى على كما قلت على اقتصادنا لأن نستوردوا فيها بالعملة الصعبة وبالتالي الوقاية خير من العلاج
0: طبعا السيد اللي سألناه ما عطاش اسمه قال مواطن نجم تمشي لأقرب بلدية ليك تعلم إذا كنت تشوف فما مخفضات سرعة عشوائية

0: الحاجات الخايبة.
1: لا في الحكاية هذه بالذات ما نشجعش برشا على وسائل التواصل الاجتماعي، على خاطرك أنت ألف واحد باش تلقاها مصور على فيسبوك دودان عشوائية في بلاست وفي حي ويشكي ويبكي ويقول لك كسرت لنا كرهبنا كل ما يتجاوب مع حد. أنا نحب يمشي للجهة الرسمية، يمشي للبلدية بيدو ويعلم عليها ويحطهم قدام مسؤولياتهم ويشد صحيح ويولح زادة
0: هو بطبيعة الحال
1: باش يوصل للحل. على خاطر ذاك صور ساكي كثرت ما صورنا الناس كلها تصور وتهبط على فيسبوك ولات كلامك هذا معناها ولات كل مثلا ما نحبش نقوله حسيل القافلة تسير في الأخر. عنا مكالمة أخرى أما بربي نرجع للدودان. من بين الحاجات اللي قعدت في ذهني عندها سنوات وقتها كان عندي برنامج ميكانيكا مع الخبير سامي البنزرتي
0: تحية لي
1: فما فما ناس كيفاش عملوا الدودان جاو قدام ديارهم
0: أيوة.
1: في الكياس وعملوا ثلاثة ولا أربع كعبات زادة كيف متحبش قال شنو صغارنا تلعب الكرة في الكياس على كيف أمومة معناها تصور أنت في
0: حبس
1: بالك
0: الدنيا و...
1: حبسوا الدنيا
0: ونظر حركة الجولان على بما يتماشى المسح الخاص نتاعك
1: أي صغيرات يلعبوا في الطريق شنو عملوا
0: علاش لا
1: كرة
0: فكرة
1: باش تعرفوا إلى أي حد المواطن نجم يكون أناني ويتصرف سلوك عشوائي ومخالف للقوانين وكذا معناها هذه بالحق هذه من الطرائف اللي تبقى راهو
0: احنا عندنا حاجة عندنا الناس كل نحكي على روحي ونحكي على عباد في طبيعة البشر معناها في تونس ديما تحب مصلحتك الخاصة وتلوج على مصلحتك الخاصة وتنسى مصلحة الآخرين وقت اللي ديما نقول حتى ما عرفك ديما نقول وفي برشا مناسبات راهو القانون سهل اللي ما تحبوش يصير عليك ما تعملوش لغيرك
1: أيه.
0: كان جيت انت باش تتعدى من الطريقه ذاك وتعطلت على خاطر الدودان هذوم وخاطر صار يلعبوا راك تقلقت دونك انت ما تجيش قدام دارك وتعمل نفس العمليه هذه اللي ما تحبوش يصير عليك ما تعملوش لغيرك تو يطبق القانون على
1: قالك حمدي هو ما عندوش كهرباء ما يتقلقش وفعلا انا نحس هكا نحس هو ما عندوش كهرباء ما مش فيك انت اللي عندك الكهرباء يلزمك يلزمك تضر
0: واولاد
1: وتلعب تلعب الكره في الحومه دونك الكره تمشي الكياس لازم تجيبها من وسط الكياس ما فماش كهرباء تقلقوا هذا هو
0: السلامه المروريه
1: هو الحقيقه الانانيه انستان في البشر
0: دونك
1: هذاك علاش الردع من الجهات المسؤوله على الردع لازم يكون في وقته في بلاصته
0: وهذا هو القاعده القانونيه ديما فيها اوامر ولا فيها التزام متبوعه بالردع لانك ما تحطش جانب ردعي تقول له ما تسرقش ويمشي يسرق
1: يمشي
0: تقول له كان تسرق راك تتعاقب يولي ما يسرقش
1: فوالا وكي تقول له راك تتعاقب لازمك تتبعه وتعاقبه زاده مش تسيبه
0: لازمك تتبعه وتعاقبه معناها الركن الجانب الزجري في الموضوع هو اساسي لضمان حسن تطبيق القانون
1: ما يكفيش انك تحط القانون صحيت لازم تكون عندك كل الاليات باش تطبقه في كل حاله زاده
0: انا يجيك يقول لك ما تعملش كل حاجه
1: أي.
0: ويقف وانت عملتها تقول له هي عملتها شو عملتها
1: اي فما عندك... حاجه اخرى في مساله تطبيق الردع استاذ انت تنتبه لك يا رجل قانون ما فما ناس ما نولينا ناخذ فيها الناس الكل هكا ببساطه كي تشد واحد مثلا براكار تو يعني في براكاجات يقول لك هذا عامل 20 براكاج عامل 30 براكاج معناها شو وقته تشد هذه زاد مهم ان المفروض ملي يصير اول براكاج في المنطقه ذيك اللي تتبعني انا كامن كادر شنو ما تتعودش يلزم كلنا نوقف وتصير حاله معناها طوارئ في المكان وذاك راهو هذاك زاد عنده اهميته
0: هو شوف التدخل الناجح
1: مش بعد 30 مره باش يتشد المجرم زاد حتى ذاك تحس فما
0: هو ديما نقول زاد حاجه اخرى التدخل الناجح نتاع الضبط العدليه راهو معروفه به تونس راهو احنا نقول لك الأمن نتاعنا أعطى الجرائم نجم يكشفها ويكشف خيوطها وبالتالي مش تكون جريمة من نوع البراكاج وما يلقى لهاش حل لا أعتقد ذلك خير مثال احنا شفنا الطفل القاصر اللي وقع معنا سلبه دراجته النارية بطريق البركاش وقع الكشف عليه في مدينه المنسير في انتظار ان شاء الله
1: بالكاميرا راهو ذيك في
0: الكاميرا اي في الكاميرا
1: الكاميرا نتاع المتجر اللي في البلاصه
0: ان شاء الله بالكاميرا كيف كيف مع عمليه بركاج واحده اخرى اللي صارت في اموال معناها انت احد المؤسسات المعنيه بالصرف اليوم والمبلغ
1: والمبلغ
0: انا متاكد بفطنه وذكاء اعوان الامن بالمنسير واعوان الامن في تونس عامه ساق كشف خيوطها والايام مبينة ثري
1: اي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يوصل ولا توجع الحقيقه الجريمه ذيك
0: بطبيعه الحال
1: لانه توجع راجل يخدم على روحه ولا اعلم بربي به فليسات والرسات
0: هذيك هذيك راهو عنده فيها نسبه مئويه
1: معناها هامش الربح معناها
0: يلقى روحه
1: معناها هو مامن على فلوس الناس ويضربوه في المبلغ الكل وما
0: ثم انه خطوره الجريمه في مكان في حي سكني بتلك الكيفيه
1: وفي الوقت هذاك لا قال مخر لا قال عقابلي لا قال فجر لا حد شيء
0: ولا والمكان هذاك منطقة نشيطة وفيها حركة

0: ذكية
1: قلب المدينة
0: ومطاعم وطلبة
1: للأسف الشديد.
0: إن شاء الله إن شاء الله
1: إن شاء الله بإذن الله بقدرة الله مش باش إن شاء الله باش نوصلوا لنتيجة في الحكاية هذيك. بي حمدي يقول لنا فما تليفون آخر. ألو صباح النور.
2: صباح الخير أختي العزيز.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بك سيدي.
2: مرحبا بك بالأستاذ.
1: يعيش.
2: ربي عندي زوز استشارات للأستاذ.
0: شكون معنا شكون؟
2: فتحي.
0: مرحبا يا سي الفتحي.
1: أهلا وسهلا.
2: بارك الله فيك. الاستشارة الأولى بربي أستاذ احنا معناها خلينا الوالد دار معناها نصنوا فيها من لوطة أمي وفوق أربعة أخواتي. عندنا واحد على الغالب على مراد الله معناها ديما يعمل في المشاكل ومعناها بتبوريب ونقولوا احنا عايش
1: ربي يهدي
2: وعايشك وثلاثة مرات معناها تمشي الوالدة معناها مش تشكي بيها على الحقوق وفي آخر اللحظة معناها تتراجع وباقي مش لانية باقي زايد على قدام. معناها الأساليب الكل اللي يعملهم يشرب في الخمر وكلام زايد وواحد ومعناها عايش
1: بطريقة مقلقكم
2: مقلقنا يعطيك الصحة.
0: متزوج هو متزوج معرس خوك هذايا
2: معرس وراسه معناها معرس حتى مرته عنده معاه مشاكل معناها مرة يرجعوا مرة
0: عنده وليدات صغار
2: لا أولاده عنده واحد متزوج والآخر 24 سنة
0: متزوج
1: شنو عنده وليدات
0: كداش عمره هو أخوك هذايا
1: 54 باش نقول لك ربي يهدي زاد مره اخرى حسبته صغير وقلت ربي يهدي تو يكبر ويعمل عقل
2: الكبير اللي هو نورمالمون يكون القدوه معناها هو الغالب العظمه الحارمه فهمتني
1: للاسف الشديد
2: معناها فماش بالقانون معناها باش نخرجوه ولا
1: ما نقولوش عليه الكلمه العباره اللي قلتها بربي على خاطر لا اعلم
2: معناها
1: بالبشر وشنو اللي الفيكيو نتاعه ونفسيته وكذا ربي يهدي ديما نقولوا ربي
0: هو شوف هو شوف بالنسبة للعقار إذا كان الدار الوالد فإنه بوفاة الوالد الناس كلها عندها فيها منابع موجب الأرث لا تنجم أنت تخرجه ولا نجم هو يخرجك ولا تنجم أنت تمنعه من التصرف في العقار ذاك ولا هو ينجم يمنعك أنتم كلكم من طالما ما قسمتوش تقعدوا على الشياع كل إنسان يسحق منابه في الأرث فمنابه في العقار بموجب الأرث معناها أنت عندك باي هو عنده باي وأنت تورث بايك هو يورث بايك وكيف كيف الحل أمام الناس كلنا نتصرفوا مع بعضنا على معناها ندخل ونخرج على بعضنا لأنه هذيك حتى واحد من نجم يقول هذه داري وحدي لا أنت تنجم تقول الكلام هذا ولا هو ينجم وإذا كان تعذر استمرار معناها بقاء حالة ذيرة لا يجبر أحد على البقاء على الشيوع كما قالت مجلة الحقوق العينية ولكل شريك الحق في طلب القسمة والقسمة تكون يا رضائية إذا تيسر نعملوا قسمة مكتوبة بالمرضات ونكتبوها عند عدد الشهاد ولا عند محامي ولا تكون قسمة قضائية عند القضاء تحت نظر المحكمة اما فيما عدا ذلك ما تنجمش تخرجوا توا لانه هو عنده صفه الوارث والذي له مناب على الشياع يخول التصرف معاكم كما تتصرفوا انتم
2: حتى ولو بعناها بالشغب وبالحس
0: لا كل حاجه في بقعتها الشغب يؤخذ على الشغب الاعتداء يؤخذ على الاعتداء اما مش خاطر ان معناها فما عقوق اذا كان فما عقوق تمشي تشكي به في مساله العقوق لكن العقوق ما يأثرش على مسائل اخرى
2: ماهوش عملنا استاذ حتى بين قوسين معناها عملنا كتبنا بياتنا كل امي معناها على اساس باش يتصرف تبيعها معناها هو الوحيد ما صححش
0: اي هو ينجم ما يصححش حقه وحتى يبدا عنده قيرات برك معناها جزء صغير لكن الجزء الصغير هذاك يملكوا في حدود المناب نتاعو انتم ما تنجموش تعايشوا معه اللي يقلق يدي لك معناها تعملوا القضيه أمك إذا كنت ما قلت نزلتوا لها ولا بعتوا لها ولا تخليتوا على منابكم الفهيدة إذا كنت تحبوا تخرجوا من حالة الاشتراك هذه ما فما كان السبيل نتاع القسمة القضائية اللي تكون قدام المحكمة الابتدائية وين ما كان العقار أما باش تقول لي خاطر هو يسب ما لا ما يسكنش خاطر هو يضرب ما لا ما يسكنش خاطر هو يسب يتعاقب على خاطر هو يسب خاطر هو يضرب يتعاقب على خاطر هو يضرب على خاطر هو معناه يقول كلام معناه فاحش يتعاقب على الكلام الفاحش أما خاطر على الفعالة هذه لا تؤدي بتاتا إلى أنه نخرجوه من عقاره اللي هو على ملكه
2: لا سؤال الثاني بربي أستاذ في حالة ارتكاب مخالفة مرورية هل من حق عون المرور معناه يسول لك وثائق بالبورتابل ما يعملكش مخالفة على البلاصة ويقول لك تعود توصلك المخالفة بتاعك قانونيا معناه عنده الحق ولا
0: زيد فسرها لي شوية دي.
2: معناه أنا عملت مخالفة مرورية
0: شنو المخالفة؟
2: حرقان ضوء فهمت
0: ايه ما قلتش الضوء
2: وأنا ما حرقتش معناها خاطر قعدت نناقش فيه واحد وكذا معناها ما عمليش المخالفة على البلاصة الزميل اللي بحذاه قال له صور له الوراق صور لي وراقي قال لي توجيك المخالفة فهمتني معناها
0: هو هو هو, هو شوف هو ما يجيكش المخالفة إذا كان إذا كان هو ما عطاكش الورقة في إبانها راه ما يجيكش المخالفة. ثم أنه عدم احترام الإشارة الضوئية راهي مخالفتها هي مخالفة مرورية تستوجب فيها تستوجب في الحضور قدام السيد قاضي الناحية. ما نجمش العون يخالفك عليه هو باش يحرر لك محضر والمحضر هذاك يحال على النيابة العمومية والنيابة العمومية هي اللي تقرر في شأنه ما تراه صالحا.
2: ما عمل ليش هو محضر لكن صور بالبورتابل وقال لي تو يوصلك معناها
0: شو ولا باش يوصلك؟ ما يوصلك حتى شيء بالطريقة هذيك أنت من طالما ما صححتش وما خذاش أقوالك ما يوصلك حتى شيء. إذا كان فما إجراء لاحق ينجم هما بالمعطيات اللي أخذهم من عندك ينجم يعيط لك في مركز الأمن ولا في عند الفرقة ويحرر لك المحضر في ذلك بمقر الفرقة هيك ينجم يصير الأمر هذا. إيه
2: وكنا قاعد عديت إن يصير شنو نعمل؟
0: ما تعديش إلا ما يسمعوا أقوالك
1: إلا ما يعلموك أقل شيء
0: إلا ما يسمعوا أقوالك ولا ما يعلموك ولا ما تمضي. إذا كان أنت شوف من طالما صححتش من طالما ما يجيك حتى شيء حتى كان جاتك حاجة تكون مخالفة للقانون ويقع معنا التصدي لها بالآليات القانونية المستوجبة ما تنجمش تجيك حاجة في غيابك أنت وما غير ما أمضيت. إذا كان قلت لي راهو سمعوني وعمل لي محضر وصححته على أوراق كنت نقول لك برا شوف المحضر نتاعك شنو المآل نتاعو.
2: لا يعني كي قعدت معناها نتناقشني وياه صورها معناها وقال لي برا توجيك المخالفة نتاعك ما عطاني لا صححت ولا
0: قداش عندها المسألة هذه قداش عندها؟
2: عندها برسك شهر تو.
0: لا ما فما حتى شيء خويا ما تقلقش روحك قد يكون هو حب يضغط شوية العون ولا حب يستعمل الطريقة هذه كآلية باش الردع ولا الرجاعة في الجهاد ولا كوسيلة وقائية لأكثر من حاجة أخرى لأنه هذه المخالفة هذه مخالفة تستوجب تحرير محضر عدلي ما فيهاش ماهيش رادار باش يجي يقول لك هذه لازمك تاخذ قدام الحاكم عدم احترام الأولوية عدم احترام الإشارات المرورية
1: خاطر فما مخالفات يكفي أنه يفلش تفلاشيك الكاميرا دونك تلقاها ساعات ما تسمعش بها راهو تمشي باش تعمل أوراق ولا حاجة يقول لك راه عندك اختية عندك ويعطي تلقى فيها التاريخ وكذا ودرا شنو أما أي أما أما كما قال الأستاذ هذه محضر دونك حاجة أخرى
0: فيها محضر عدلي هذه تصير ونتعلم أنه ما أخذاش البيانات نتاعك وما أخذاش تصريحاتك وما أمضيتلوش على المحضر العدلي قد يكون وسيلة يستعملوها بعض الأمنيين ولا بعض عوان الضبط العدلي
1: ما نجموش نفتيو فيها احنا خاطر توا ما نعرفوش اجتهاد
0: شخصي
1: زعما ما عندهم الحق في الاجتهادات الشخصية في الأمن ما تصورش
0: قد يكون اللهم بالنسبة لفتحي ما عنده حتى إشكال ما طالما في المشهد ما تمش تحرير محضر وما تمش سماعه في إطار المحضر هذا
1: يعطيك الصحة سي فتحي. هو سؤاله باهرة المفروض احنا باش نخرجوا الأخبار تو تليفون في دقيقة يعطينا الأسئلة ونجاوبوهم بعد لو عسلامة ولو انه سي فتحي رجع بينا راهو حكايه الكاميرات والتصوير رجع بينا معناها اي على خاطر في في في دول اخرى راهو كل شيء يتصور وكل شيء يجيك من بعد يعلق عليك بين بعد معناها لا ياخذوا قويلك لا تصحح لا حد شيء
0: لا هو على ذكر الصوره
1: اما احنا لا احنا مازلنا
0: الصوره انا شفت ام ام امسو او لمس ما في مناسبتين الشنغيل ورفع السيارات اليوم شفت مرتين زوج سيارات وقع رفعها من نفس المكان جاء رفع سيارة هو مازال ماشي بيها وجاته السيارة أخرى وقفت في نفس المكان هو رجع عشان قال له قبل ما يرفع السيارة قاعد يصور بالهاتف الجوال معناها صاحب الشنغيل قاعد يصور بالهاتف وهذيك هي من متممات المخالفة اللي يزم يقوم بها الإجراء اللي يزم يقوم به معناها صاحب اللزمة في الشنغيل عند معين قبل رفع السيارة تصورها باش تكون ما فيها غياب في غياب الصوره ما فماش دليل على انه فما هنالك مخالفه
1: انك انت قمتها من المكان هذاك
0: هذاك المكان الصوره هي المكان هذاك ممنوع مكان هو مكان مخصص للمترجلين فوق ممر المترجلين هو باش نقول شنو المخالفه
1: به حمدي عنده تليفون ناخذوه في دقيقه الاسئله وبعد نجاوبوه بعد الاخبار الو على السلامه
3: الو
1: اهلا وسهلا مرحبا
3: على السلامه
0: شكون معنا
3: كمال
0: سي كمال تفضل
1: عندك أسئلة فيسا سي كمال تعطينا الأسئلة ونجاوبوك بعد الأخبار مش تو
3: الله يبارك الله
1: تفضل
3: عندي جارتي شاكرية قالت لي فما حاجة اللي بيني وبينك عامل لي البيت
0: إيه
3: لا ديري واني ما عندي حتى شيء تحت الحيط لا مي ولا حتى شيء حتى السيفونة بعيد زوج متر السيفونة
0: إيه وين شكيت بيك
3: قدمت
0: قضيه المحكمه قضيه في المحكمه به ايه برقل بعد ما
3: خرج خبير
0: ايه
3: عمل الاختبار نتاعو
0: ايه
3: مدة جمعة جاني الإعلام بالحكم. الإعلام بالحكم يقول يزني لبسلها الحيط نتاعها هذاك اللي
0: بينها.
3: جبت المعلم وجبت خدامه على أساس مش نصلح. تعرضت لي قالت لي لا مش ديفو مش من الحيط.
0: لا صلح على نظر على نظر الخبير. حضرت الخبير أنت كيش باش تصلحها؟
3: لا ينطبق الحكم
0: إيه الحكم يقول لك رفع المضرة على الطريقة اللي اقترحها الخبير وعلى نظر هذا الأخير. يزن الخبير
3: مش على حسب الحكم.
0: على حسب الحكم والاختبار لازم تحضر الخبير اللي عجاكم في القضية. الخبير هو بيدو يكون حاضر ويوريك كيفاش تصلح مش على كيفك تصلح خويا.
1: هاي نلتقي بعد الأخبار. شكرا لك سيدي.
0: نزيدو
1: نفسروا لك شوية بعد الأخبار إن شاء الله بإذن الله. إلى اللقاء. نرجعوا لكم نواصلوا مع استشاراتكم ونواصلوا مع موضوع العدد كاميرا المراقبة بين الضرورة وحماية المعطيات الشخصية.

0: أكودا هرقلة سوسة عالموجة 99
1: إشهار.
2: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
3: من إذاعة المنستير تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا.
4: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
3: إلى موجز الساعة 11 للأخبار. أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أن أعلى كميات الأمطار التي تم تسجيلها خلال 24 ساعة الفارطة تقدر ب 61 مليمترا بكسرة من ولاية سليانة و 52 بسجنان من ولاية بنزرت، كما تم تسجيل 50 مليمتر بطبرقة من ولاية جندوبة و 34 مليمترا بسبيخة من ولاية القيروان. ومن المنتظر أن تشهد درجة الحرارة اليوم انخفاضا نسبيا، حيث تتراوح القصوى بين 19 و 24 درجة بالشمال والمناطق الغربية للوسط، وبين 25 و 29 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 31 درجة بأقصى الجنوب. ويتميز الطقس كذلك اليوم بسحب تكون أحيانا كثيفة بالشمال مع أمطار تكون متفرقة ومحليا رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية مع سحب عابرة ببقية الجهات. تنظم وزارة التربية اليوم يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي. وقد أفادت الوزارة في بلاغ لها بأن هذه المبادرة التي تحتضنها المندوبيات الجهوية للتربية بكافة ولايات الجمهورية تندرج في سياق الحرص على تعزيز حماية التلاميذ والوقاية المبكرة من مخاطر المخدرات والسلوكيات المرتبطة بها وترسيخ وعي الناشئة بتداعياتها على صحتهم النفسية والجسدية. يشارك أكثر من 600 طبيب أسنان من تونس وعدد من الدول اليوم وغدا في مدينة المنستير في فعاليات المؤتمر الدولي العاشر للجمعية التونسية للبحوث والدراسات في الجراحة والآلام في طب الأسنان. وسيكون هذا المؤتمر فضاء لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التطورات العلمية والتقنية في طب الأسنان، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا التي تهم مستقبل المهنة والتكوين وآفاق الأجيال الجديدة من أطباء الأسنان. انطلقت اليوم السبت بالعاصمة فعاليات المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للمدة النيابية القادمة 26 و 2029، والذي يتواصل إلى يوم الغد الأحد بانتخاب المكتب التنفيذي الجديد. وكان المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد أعلن تلقي 15 مطلب ترشح في الأجل القانونية، مضيفا أنه وبعد النظر في مدى استجابة هذه المطالب للشروط تم ضبط قائمة المترشحين. أشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
4: إذاعة المنستير.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
6: في دائرة القانون. في دائرة القانون، في دائرة القانون.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، مصباح الخير من جديد. مواصلين معكم في برنامج في دائرة القانون في تعويض لزميلتي رفقة زناتي، وواصل معنا مشكور الأستاذ محسن جابوج. اليوم اخترنا موضوع باش نتناقشوا فيه، كاميرا المراقبة بين الضرورة وحماية المعطيات الشخصية. وإحنا اليوم تقريبا كاميرا المراقبة في المحلات الخاصة أستاذ نعرفوا قوانينها وتنظيمها وش عنا فيها، أما باش نحكيوا على كاميرا المراقبة في الفضاءات العامة. قبل هذا وعندنا المواطن سي كمال اللي يتكلم فيما يخص النداء اللي تسبب فيه الحيط جارته، والمحكمة عطاتها الحق في أنه يعاود اللي يلبس لها الحيط. وقت اللي جاي يلبس الحيط تعرضت له هي، هاني عاودت لكم الحكاية الكل. والأستاذ أفادنا معلومة مهمة، وأنه كي تجي تنفذ حكم المحكمة يلزمك تحذر
1: الخبير
0: يظل هو هذه ما
1: يعرفش. هو هذه الإشكالية. شوف الموضوع بكله نتاع الاستشارة يتعلق بمظاهر الجوار، ومظاهر الجوار نظمها المشرع التونسي في مجال التزامات العقود، ونص عليها في الفصول من 99 و100 و101 وغيره، وأنه كل تصرف غير اعتيادي وترتب عليه أضرار لأحد الأجوار، فأنه صاحب ذلك العقار وصاحب ذلك التصرف من منشأ المضرة هو مطالب برفع تلك المضرة. وهنا إذا كان تفهمنا بطريقة ودية نقولوا جيران ونبقاو جيران والله يبارك ويا جاري وما فما صار شيء وبالحق فما مضار نتاع جوار وكذا، يقع معنا تفاديه بطريقة ودية ورضائية. هذا ما تمش مع سي كمان، قال رحنا وصلنا للمحكمة وراه صدر علي حكم بعد ما كلفت المحكمة خبير، لأنه القضايا رفع المضرة هي قضايا تختص بها المحاكم الابتدائية بتركيبتها ثلاثية وتصدر فيها أحكامها بعد الأعمال الاستقرائية. من جملة الأعمال الاستقرائية اللي يحكيوا عليها هذه هو العمل الفني، هو الاختبار. ما تنجمش تحكم في قضية تعرفها مضرة إلا بالاستعانة برأي الفني. اليوم بعد ما صدر الحكم في القضية هذه رأت المحكمة بناء على ما توفر لها في الملف أنه هنالك مضرة ويجب رفعها. كيفاش يتحكم في القضية؟ يتحكم بإلزام صاحب المضرة ولا سبب المضرة ولا صاحب العقار المتأثر منه المضرة باش يرفع تلك المضرة على نفقته الخاصة وفي حدود التقديرات المحددة من الخبير المتدب وعلى الطريقة الفنية الذي اقترحها الخبير وبحضور هذا الأخير. علاش قلت ما حضرش معك الخبير؟ أنت ما جيش وقت اللي صدر عليك الحكم، كنت تنجم أنت تتفادى قبل صدور الحكم وتصلح على كيفك. قل له أنا صلحت، خلي خبير يجي قبل ما صدر المحكمة. أما إذا صدر الحكم ما عادش باش تصلح كما تحب أنت، باش تصلح كما قالك الخبير على نفس على الطريقة الذي الفنية الذي اقترحها الاختبار. باش تعرف الطريقة الفنية باش تحضر معك الخبير باش يقول لك تعمل هذه وتعمل هذه وتنحي هذه وتزيد هذه، وقتها يتسمى إذعان اختياري للحكم.
0: معناها إيه عند الحق ما خلتوش واحد يعمل كما يحب
1: بطبيعة الحال، أما ما خلتوش ما يعتبرش تنفيذ، تنجم توصل التنفيذ نتاعها. معناها إذا كان يحب ينفذ ويأخذ الحكم بطريقة يذعن الحكم اختيارا منه ما غير حتى معناها استعمال لوسائل الإذعان القانونية الأخرى، ما عليه كان يحضر الخبير ويقوم بالأعمال المطلوبة منه الطريقة اللي يقترحها عليه الخبير، وهنا تنتهي الإشكالية ويقع رفع المضرة ويأخذ تنفيذ الحكم تبقى منطوقه. وتبقى المقصد انتع منطوقه.
0: واضح أستاذ. إذن إن شاء الله جاوب ناسي كمال كما
1: هو، احنا نجاوبه سي كمال من خلاله ديما نعطيه الفكرة
0: المعلومة تعميم المعلومة.
1: أنا عايش في البداية قلت بالله مضار الجوار أو أمر يصير نجم جير ماذا بينا راهو فما طريقة باش نتفهمه وديا وبطريقة الصلح والمصالحة ما بين الأجوار، وعند الاقتضاء يقع الاتجاه للقضاء.
0: للأسف الشديد فما برشا يمشيوا للمحكمة ما يوصلوش في حلول وحدهم. به موضوع العدد اليوم كاميرا المراقبة بين الضرورة وحماية المعطيات الشخصية. حكينا قلنا الكاميرا المراقبة في المحل التجاري متاعي في داري في فما قوانين تنظمها معروف كيفاش تحطها. المهم
1: الترخيص صغير ما تكونش مفتوحة على الطريق العام، ما تكونش بالصوت
0: مفتوحة
1: خاصة
0: على الجيران،
1: ما تكونش متعلقة مطلع على الأجوار وعلى خصوصيات الأجوار. هذه كل الشروط
0: المعروفة. فما ترخيص راهو مش وكيف
1: تركب على كيف فما ترخيص راهو فما ترخيص ضروري. الترخيص هذاك من متممات القانونية لتركيز الكاميرا أن يكون عندك ترخيص من الهيئة العليا لحماية المعطيات الشخصية.
0: نعم
1: بون توا اليوم باش يسألني سؤال يقول لك الهيئة العليا اليوم ما فماش.
0: اي صحيح معناها اليوم مش ناخذ انا الترخيص،
1: لكن حاجة أخرى هي موقعش حلها الهيئة العليا، لكن هي معاش بالتركيبة اللي كانت فيها بالأصل وألحقت مصالحها برئاسة الحكومة. وبالتالي نشاط المهام الموكولة للهيئة ما زالت يمكن معناها القيام بها بواسطة رئاسة الحكومة.
0: نعم
1: أنا ما تلغات شيء ما فماش نص ألغى ولكن هي توا
0: مبدئيا. لكن انا كي نجي ناخذ ترخيص تو شكون نمشي؟
1: تمشي رئاسة الحكومة اللي هي المستقلة
0: الانتخابات. انا نهبط لرئاسة الحكومة الترخيص.
1: هو مش تهبط هو معاش بطريقة
0: كيفاش؟
1: المراسلات
0: والمراسلات
1: والاتصال الالكتروني وغيره عن بعد ينجم يتحصل على الترخيص نتاعو. لكن احنا كنا
0: نعملوا الشركات اللي تركب الكاميرات تدخل
1: في المسائل هذه. الشركات
0: يدخلوا في المسائل هذه
1: هما اللي يسووا
0: الترخيص.
1: هو متوجي نهار وثريا يجي نهار ويزمنا نعملوا ستاتيستيك قداش عندنا كاميرا مراقبة وقداش فيهم خاطئين للترخيص وقداش فيهم مركزين
0: هي طبعا على نشوفوا فيه احنا ناس الكل في الكراهب في الـ في الـ في بالك حتى الكراهب تولت مجهزه بالكاميرا
1: حتى السيارات
0: كذا في الديار وفي المحلات التجاريه والكل ما منعرفش هذه الشركات اللي تركب قلت تسهل في حكايه الترخيص وكذا اسكو الكل عندهم تراخيص ما عندهمش هذه حاجه بيدو
1: كما
0: اخرى
1: نشاط معنا
0: فوالا هو بيدو بي ولكن انا كي يبدا عندي بون في الديار يمكن كي تقول لي ما توجهش للسوق العام وللجيران
1: هو يشوف
0: براتيكابل سهل اما بالنسبه للمحلات التجاريه استاذ
1: هو في القانون
0: انا نعرف اللي كل موجه للطريق العام وراهو باش نحطها على الفيترينا تصور الاقل شيء رصيف
1: اليوم القانون الاساسي هذا نتاع العدد 63 سنه 2004 نتاع حمايه المعطيات الشخصيه ان الاوان لكي يراجع لازم نراجع القوانين نتاعنا اللي كان صالح في 2004 ماهوش صالح توا في 2026 معناها بعد 22 عام ان الاوان باش نراجع بعض النصوص باش نتوسعوا باش تولي النص يتلائم وضعنا الحالي اللي ما خطتوا فعليا قد شباب كما كنت تقول انت قلت في السيارات في الفضاءات بارتو حتى في معنا المحلات التجاريه مفتوحه على العموم اليوم يلزم النصوص التشريعيه تواكب الامر هذا باش ما تقعدش نصوص وكانها نصوص مهجوره لا تطبق على ارض الواقع لانه صحيح المشرع يحافظ على المعطيات الشخصيه للاشخاص وكما قلت لك انا راه مش مجرد منع للمنع رانا نخافوا من معالجة الصورة هذه كمعالجة معناها غير بريئة ويترتب عليها أثار أخرى لكن تقليل تنقيح القانون الأساسي هذا أصبح واجب خاصة في مجال معناها علاش شنو الفرق أنك تركز كاميرا بالصورة والصوت ولا بالصورة برك
0: لا الصوت بتبيع بش ينقل الديسكور الحديث
1: إيه شنو المشكلة أنت في فضاء عمومي معناها على الاقل حاجه من الحاجات شنو الفرق باش تقول لي انا يفتح على الفضاءات التجاريه الكبرى والمحلات المعده للعموم ولا يفتح على الطريق العام اي شنو كيف
0: مو الطريق العام يقول لك يمشيوا فيه عامه المواطنين اللي ما في بالوش انا نمشي في الطريق العام يا اخي الاخر في المتجر نتاعو ولا
1: لكن
0: في
1: اليوم
0: باب الريستورون تاعو
1: لكن اليوم بيوصل التواصل الحديث
0: يا اخي في تصويرتي
1: اي اليوم بلاوات في الذكيه وبالغيره
0: تي يا اخي تصويرني ما فيش يا اخي في تصويرتي
1: شو قال لك احنا ما عناش قاعدين نتصور في الشارع وما فماش الغير اللي
0: قاعدين نتصوروا مش شكون قال لك
1: النص هذا يلزموا بعض الحقيقه التنقيحات وانا باش ناخذ مثلا على الفصل 71 تلقى في مضمون الفصل 71 من القانون الاساسي عدد 63 سنه 2004 ما يوحي لنا اللي نحكيه فيه ماهوش مخالف القانون قال لك لا يمكن استعمال وسائل المراقبه البصريه في الاماكن المنصوص عليها بالفصل المتقدم فصل 70 لا يمكن استعمالها الا هنا ولا اعطانا استثناء الا اذا كان ضروريه لضمان سلامه الاشخاص والوقايه من الحوادث وحمايه الممتلكات او لتنظيم حركة الدخول إلى الفضاءات والخروج منها معناه يقول لك ما تستعملش الكاميرات المراقبة هذه وسائل المراقبة البصرية هذه إلا إذا كانت ضرورية معناه فهم معناه المشرع انديريكتومون ضمنيا إذا كنت تقول له أنت الهدف نتاعها هو معناه ضمان سلامة الأشخاص والوقاية من الحوادث وحماية الممتلكات كما قال الفصل 71 تنقول لك ما لا عندك الحق تركز الكاميرا هذه
0: أي. يعني هو أي عندك الحق تركزها لكن احنا في الواقع نعيش في مفارقه غريبه
1: راهو لازمك تلوج الهدف راهو الهدف الاسمى ولا الهدف الاصلي من تركيز الكاميرا علاش تحب تركب كاميرا علاش اليوم البلديات والمؤسسات العموميه وغيرها تحب تركز الكاميرا هذوما كاميرا الشوارع معناها في الفضاء في كاميرا الطريق العام
0: انا إيه احنا كي نحكيوا على المدينه الذكيه نحكيوا على راهو اجهزه الدوله مع الجهاز الامني هو اللي باش يركب الكاميرا وهو مسؤول عليها وحتى استغلال الصوره اللي تحكي عليه انت استاذ اللي تقول استغلال شكون وقتها يبدا واضح شكون اللي باش يستغل الصوره
1: هو شوف علاش قلت لك انا القانون القانون نخليه ونقحه بما يتماشى مع الحد. وقتاش نعاقب؟ وقتاش ندخل؟ وقت اللي يساوي استعمال ذلك القانون، ما تكونش كلمة حق يراد بها باطل.
0: أي.
1: انا اليوم باش نركز الكاميرات نتاع المدن الذكية وغيرها باش نحد من الجريمة، باش نحافظ على الممتلكات. تسمع تقول كلام معقول، كلام زين، معناه يتقبله وكلام منطقي.
0: واضح.
1: لكن انت كي تزيغ بالهدف هذا وتعمل مصالح خاصه ولا تعمل افعال ترتكب افعال مخالفه للقانون، وقتها لازم يكون هناك الركن الزجري وركن المؤاخذه. اما مش تسكر فرد مره، كما مثلا تو المقترح اللي سمعناه تو مده نتاع الاعوان الامن باش يراقبوا حركه المرور ولا يراقبوا المخالفات المروريه بطريقه معناها بواسط اعوان غير حاملين للزي النظامي وبالاستعانه بالتصوير بالكاميرات. فما شكون قال لك لا هذا راه مخالف وهذا فيه اعتداء على المواطن الشخصي؟ لكن انا نقول لك الهدف شنو هو، ما حاشيش بيه كان باش ما حاشيش بيها المعطيات نتاعك الشخصيه، حاشي بما يكفي لاثبات الجريمه المرتكبه من قبلك، لاثبات المخالفه المرتكبه.
0: معني انا مشكلتي مش حاشي بيه،
1: خاطر علاش احنا تو هذه الحل نتاع ولا المقترح نتاع الداخليه هو يناقش الحقيقه، معناها لازم يكون يتطابق مع قانون، لازم يكون يتطابق ووضع القانون الحالي. لكن احنا اليوم لازم نلوجوا الهدف. انت علاش احنا تو في سياراتنا في المخالفات تلقاك تجري في 200 وفي 150 وفي 140 وقت ترى الدوريه تولي تسوي روحك وتولي، علاش ما يكونش هذا على طول الطريق؟ وبالتالي معناها مش
0: أي احنا اليوم
1: معناها اليوم احنا ما نحترموا قانون الطرقات وما نحترموا قانون المرور. الا ما تكون دوريه قدامنا القدام ولا دوريه ورانا ولا دوريه على حافه الطريق.
0: نعاود نرجع لك للانستان يا استاذ.
1: كيف
0: بار دي فورماسيون بروفيسيونيل، البرنامج الاخر باش نجبد لك المعلومات اللي نعرفها. لاستا راهم تاع البشر ما تتصورش قداش
1: هي.
0: اي اذا كان معليكش رقابه راك باش تعمل برشا حاجات ماكش المفروض ما تعملهاش. اذا بارانستان الانانيه بارانستان برشا حاجات
1: علاش في دول اخرى
0: نحكيو على ربي امهي الدوله الاخرى دبي تحكي دبي فيهاش مخالفه. شوف هذه الكاميرا وشوف العظمه الذكيه اللي مش مدينه ذكيه، راهي ناس طارت راهو بالتصوير
1: مراقبه ما عادش مراقبه.
0: هذيك هي المراقبه اللي نحكي لك عليها. هذا ما تقوليش وعي وعي البشر
1: باش نوصل هذه
0: ولا تقولي زاد نقري فيه في القانون.
1: لازم يكون عندنا نصوص قانونيه تتلائم الوضع القاعده باش نعمل مراقبه.
0: صحيح.
1: باش نعمل الكاميرات
0: هذا اللي نحكيو فيه،
1: معناها ما تحضرليش تحصيل قبل الجامعه.
0: هذا اللي
1: تخليش تقولي القانون يمنعك وفعليا انت في حاجه من الطالب، انت في حاجه تحيّن نصوصك التشريعيه بما يتلائم حاجياتك اللي معناها
0: احنا ما زلنا في تونس. استاذك انت اللي تقول فيه صحيح، احنا ما زلنا في تونس ممنين بانه سبوت في اخراج سيء تتعدى في التلفزه باش تخليني انا سائق معناها نحترم القوانين ونخاف على المصلحه العامه نتاع العباد ومصلحتي الخاصه معناها مصلحتي الشخصيه وما نتسببش في الحوادث.
1: مش هذا مش هذا مش هذا
0: راهو فاتوك بسنوات ضوئيه. وينك وينك يا ولدي؟ الناس كلها توا المراقبه الردع
1: والمراقبه عن بعد. توا انت في دول اوروبيه
0: هو ذاك هو
1: انا شفت في فرنسا في بلجيكا معناها ما تراش العون الامن
0: قرار
1: ما
0: تراش.
1: ثم انه مجرد ترتكب المخالفه ولا الجريمه تلقى الفرقه الكل بحذاك تقول بهبطوا لك من مسطح مسمين بهبطوا مسمين بشريط كما يقولون. معناها هو خاطر عندهم المراقبه عن بعد. كاميرا رصدتك في المخالفه ولا في حادث مرور ما غير ما قبل ما تستعمل انت الهاتف وتطلب النجا تلقاهم هما حضروا ووصلوا المكان الفعل هذيك
0: على خاطر هما قاعدين وراء الاجهزه هذيك يراقبوا
1: فيها. اليوم اذا كان الضروريات
0: وزاده مش حط كاميرا ومعناها ما فهم حد شيء
1: فما
0: ناس تخدم وراء الاجهزه اللي تنقل لها في الصوره ويتحركوا
1: هذا الفار نتاع كرة القدم هذا الفار نتاع الطريق العام.
0: يعطيك الصحة كيما فار كرة القدم وحتى قوى شوية.
1: إيه هيك علاش اليوم
0: كي نمشيو للفضاء العام ونقولوا مدن ذكية ونقولوا كاميرا ونقولوا يظهر لي ما عادش حتى أنت أستاذ توا هذايا باش لخص اللي كنت تقول فيه ما عادش فما حتى حجة لا على معطى شخصي ولا هم يحزنون. اللي باش يترد في الصورة واللي باش يستغلها هو أجهزة الأمن من أجل مصلحة الجميع ومن أجل مصلحة السيركولاسيون وكل شيء.
1: الجانب الزجري للناس اللي تزيغ عن الهدف من
0: في حالة ما نحتاجه باش نجبدوا الصورة وإحنا جهاز كما نقولوا
1: يا أخي احنا من 2004 من 2004
0: خليني نكملك الفكره استاذ خليني نكملك الفكره خاطر فما حاجه دايره حتى في الريجي قبيله طرحوها. كاميرا المراقبه اللي موجوده في المحل التجاري نتاعي واللي صورت الرصيف وصار ريسامون في مستير هزت موتو مثلا رجعوا للتصوير نتاع الكاميرا هذيك باش نجموا طلعوا شكون اللي هزها ومن ما جهه مشى باش لحقوه باش شدوه باش تشدت ورجعت الموتو نتاع الوليد وكذا ودرشنو. هذا قاعد يقع يوميا في بلادنا. ينجم السيد اللي تشد بالكاميرا نتاع المتجر نتاعي يمشي يشكي بيه يقول لي انت صورتني واعتديت لي على المعطى الشخصي نتاعي. هذه واحده. اللي يصير بعد هذا شنو؟ أنه فما برشا ناس كي تجي تقولوا راهو الموتو تهزت من قدام حانوتك بربي يعطيني تصوير الكاميرا، شي يقول لك لا لا الكاميرا تصور الداخل، لا لا الكاميرا معدومة عندها أكثر من نص شهر، لا لا راهي ما سجلت شيء، هاني شفته ما سجلت شيء، ويمشي يفسخ ويمشي. علاش يخاف؟ لا هو يتشكي بيهم بعد منك السيد اللي يصوروا، خاطروا إلى حد اليوم عنده الحق وأنه يشكي بيه. وفما زاد اللي يخافوا من حاجة أخرى،
1: هي هذاك موضوع
0: ينتقم منه
1: أما شوف
0: لأنه يصور فيه،
1: عنده حق انه يشكي بيك. لا لا وشاطركم الراي وما نشاطرش الراي هذا، لانه وقتاش يشكي بيه؟ وقت نعمل انت عند تكون في تصرف قانوني، انت تكون في وضعيه قانونيه وانا نجي ونعطي معطيتك الشخصيه. اما انت كنت بصدد اتيان فعل مؤاخذ عليه قانونا وتحبني انا نحميك، بالعكس انا اذا كان ما نعطيش الكاميرا هذيك نولي انا موضوع مساله، لانه هذاك الانجاد القانوني وهذاك الامتناع المحظور. الامتناع المحظور تنجو نهار نعملوا عليه المفهوم هذا ونعاودوا نفسروا. الامتناع المحظور وقت تجي في الحاله هذه، وقت تطلب منك الامن باش تعطي ما يساعد على كشف الجريمه وتمتنع، تولي انت تحت ايد المساعد.
0: يا اخوي انا ما عنديش، انا مش نمتنع، انت ما لقيتش عندي وانا امتنع.
1: ما عندكش؟ لا ما عندكش،
0: ما عنديش كاميرا. انا نقول لك الكاميرا عامه مش قاعده تسجل عندك كذا،
1: باش يرجع عليا ويقول لي انت اعتديتي على معطياتي الشخصيه. ما اعتديتكش على معطياتك الشخصيه، انا وثقت فعل مخالف للقانون ويلزمني نعطيه، لكنش نولي محل مسالة. وقتاش تقول لي أنا نتبعك؟ وقت لنكون أنا في وضعية سليمة.
0: تلي عدمه في الأصل هو القانون يمنع أني الكاميرا نوجهها للطريق العام، وأنا موجهها للطريق العام وصورتك إذا كانش تشكي بيها تلقى فيها أو تلقى الحق.
1: هذيك جهات أخرى تبعك، إذا باش تبعك تبعك الجهات الأخرى المنوط بعهدتها معاينة مثل هذه المخالفات. أما الشخص اللي من ارتكب الجريمة ما يمكنوش يستفيد من الفعل نتاعه، فعل مخالف للقانون، ونزيد نعوضوا له عليه معناه نعطيه تعويض، نقول له يعطيك الصحة بالحق، عندك الحق بحقوش صاحب الكاميرا كشفك. ما يصيرش،
0: ما فهمتش أستاذ، هو باش يتعاقب عليها الجريمة هذيك وكذا
1: هو الإنسان وكذي. هو الإنسان يعاقب على اتيان الأفعال اللي مخالفة للقانون. وأنا اليوم إذا كان قدمت
0: أنا كي صورت أنا بيدي مخالف للقانون،
1: هذاك في جانب أنا مخالف للقانون في جانب آخر، مش تجاه الشخص المعني بالأمر حتى يشكي بيه. مو يكون عنده حق مشروع يعني اعتديت عليه، شو هو حقه المشروع؟ هو يرتكب في فعل اجرامي مؤاخذ عليه.
0: اي لكن او ميم طون انت وقتها كي صورته واعتديت له على المعطى الشخصي نتاعو اللي القانون يحميه.
1: المعطى الشخصي نتاعو شنو؟
0: صورته
1: شنو اسم العلي المعطى الشخصي؟
0: لا مش اسم العلي، هو قاعد يسرق منتي اللي صورت. وذا علاش قاعدين برشا يمتنعوا ما يحبوش يعطيه؟
1: لا هما لا بالعكس، انا نشجع الناس انهم تعطي ولا خوفا عليهم ولا هم يحزنون، وبالعكس نقول لك اذا كان عندك وتوفر بيك ما يسهل به تعرف على ارتكاب الجريمه وما تعطيش.
0: انا
1: اقول لك تولي مؤاخذ،
0: انا ما باش نقول باش نزيدك حاجه. انا معك اما اومنتو بدل القانون يا خويا، ما تقوليش انا قدام حانوتي ما نوجهش الكاميرا للشارع.
1: انت علاش
0: اعطيني الحق اني نوجهها للشارع وبريتو الشارع؟ شنو انا شنو بهم تصور الناس الالاف كلهم؟
1: علاش قلت لك هذه المراجعه نتاع النصوص؟ هذه
0: المراجعه
1: يلزم مراجعه في
0: راجعوا للنصوص،
1: يلزم المراجعه للنصوص، لانه كما قلت في شامبي هنا انت بالعكس هنا ساعدتك ساعدتك في كشف على جريمه ولا مرتكب جريمه. على الاقل ما يكونش الجزاء نتاعي معناها المؤاخذ الاداريه، خاطر هو في نهايه المطاف باش يولي مؤاخذ هو لانه ركز كاميرا. اما مؤاخذ من جهات اخرى ما ينجمش يكون مؤاخذ من المعني بالامر. السارق يرتكب فعل اجرامي ما يمكنلوش باي حال يستفيد من فعله الاجرامي هذا.
0: طبعا
1: معنى فعل مخالف القانون،
0: هو مش باش يستفيد، هو باش يتعاقب على فعله الاجرامي وكذا وكذا، ولكن من بعد
1: هو مثلا انت نعطيك مثلا بعض حاجات تصير
0: يجيك انت بيدك اللي عندك تصاور، باش يجي يكون يقول لك انت راك انت بيدك مخالف خاطر موجه الكاميرا للشارع.
1: هو هذاك القلق اللي
0: فوالا نولي
1: انا شكون يصير باش ما تعطيش وكذا.
0: انا ما نعطيش، نقول لك الكاميرا عاد ما عندها نص شهر
1: عندها ثلاثه ما خدمتش
0: ومكسره وما طلعتهاش
1: وما سجلتش
0: يدخل يفسخ وبعد يجي خاطر يفسخ راه يفسخ كل شيء ويجي يقول لك اجي اشوف، حتى تجيب الامن يشوف يلقى ما يلقى حتى شيء.
1: هو واقعيا الكاميرا
0: عندنا واقعيا سمعنا الواقع ومدام علي حكيت لنا في الاوف شنو صار
1: في واقعيا الكاميرات ولات حقيقه وضروره وما عادش ما حيد عنها. كان لازم الانسان
0: ما تشوفش اللي نصب بقى لكن بقى باقي مازال اللي ما يتمشاش مع الوضع الراهي.
1: يعطيك الصحه. هو علاش حاجه باهيه في القانون النصوص التشريعيه قابله للتنقيح وللتعديل والالغاء. النص القانوني علاش ديما نقولوا الماده القانونيه به؟ لانه مش جامده الماده القانونيه. قابلة للتنقيح والتعديل والإلغاء بما يتماشى وضع الرهن.
0: اليوم إذا
1: كان القانون الأساسي هذا تاع 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، فما بعض أحكام نتاعه ما تتمشاش. التدخل التشريعي واجب، والتدخل التشريعي لازم يكون من مبادرة من عدد من نواب الشعب في مبادرة تشريعية، ويقع تنقيح القانون الأساسي هذا بما يتماشى وضع الحالي، وإلا يكون من جهة الإدارة ولا من وزارة من أحد الوزارات، ولا تكون حتى مبادرة تشريعية من رئيس الجمهورية. وهذوما الناس اللي أنات الهيئات والأشخاص اللي أنات بعودتهم المشرعة تقديم المقترحات والمشاريع القوانين، ما عليهم كان يتحركوا في الاتجاه هذا.
0: في بلدان أخرى ما غير ما نسميه، وراء ناس تحط الكاميراوات من ديارها توجهها للحاوية متاع الفضلات متاع الحي، راهو ويشوفوا شكون يحط فيها، خاطر
1: الزرقاء
0: وحدها والرنجي وحدها والوقت وقتاش هبط مثلا تهبط لي ساك بوبيل يهبطوا الثمانية متاع الليل، سي ثمانية. إذا كان الكاميرا صورت واحد الستة هذاك باش تشكيو به وكذا، حتى على المسائل هذيك
1: خطايا مالية مهولة راهو. ثريا
0: وحنا مازلنا يقول لك إذا عندك كاميرا متاع دارك وجهها لدارك، ما توجههاش للشارع اللي قدام دارك، راك كيكا مخالف قاعد تعتدي على المعطى الشخصي اللي هو صورة الناس.
1: لازم تدخل تشريعي
0: توا في وضع كيما وضع نحنا، معناها الحقيقة اللي براك سرقت الديار كل
1: برش
0: شيء
1: حاجات. برش حاجات ونحقيقة اليوم التدخل التشريعي ضروري حتى يتلائم ووضعنا الحالي ووضعنا الراهن، وحتى كما قلت انت ناخذ من الدول اللي سبقتنا وجاوزتنا، كما قلت لي انت دبي وما فماش برا اشوفك بصوره بكلها باخذها
0: كلها مصوره، ما عادش عندك اي بلاصه تمشي لا تلقى روحكم مصور وتشرب في قهوه انت. لكن احنا كي نروحوا ننبهروا بالنظام وبالنظافه وبزيرو جريمه
1: عقليه زاد راهو.
0: يقول لك زميل قالها في التلفزه، مش قلت تستشهد بها في الدوحه، نسى بورتفوي كامل باسبورات ودرشنو على طاولة في قهوة على الشارع في الدوحة، تسعة سوايع غاب ورجع لقاهم في البلاصة
1: في نفس المكان.
0: ما
1: يجرى حد
0: حتى الكاميراوات هك راهو، ما بدا حتى واحد ما يتنفس. نجي وإحنا في تونس ونبداو مع حقوق الإنسان والمعطيات الشخصية لك شو كل ملايك اللي ناقص ركبولهم جوانح باش كل شيء يلزم يكون تاك تشوف وهي
1: لا. وانت قانون حماية المعطيات الشخصية حتى المنع والتحجير راهو تلقاه في نصوص أخرى في نصوصنا العامة، تلقاه في المجلة الجنائية. فما أفعال إذا هي مجرمة ومخالفة القانون راهي أفعال مجرمة ومعاقب عليها. معناك تعتدي لي على المعطيات الشخصية، مانيش في حاجة أني بالقانون حماية المعطيات الشخصية باش نشكي بيك. عندي النص العام نجم يتبقى عليك.
0: مثلا باش نعطيك مثال تصديقا
1: عن المرسوم 54 نجم يتبقى عليك. مازال راهو
0: أنا دخلت القهوة ومعايا مدام عالية قعدنا افطرنا ولا شربنا قهوة ولا هو، من بعد نجي نلقى أنا فما باج مهبطة تصويرتي، نمشي نجري نشكي بيه. ولا هذا وقتها تقول الاستغلال متاع الصورة مولا القهوة السيد اللي صورني، شكون أعطي التصويرة متاعي، خرجت من الكاميرا متاعك باش كذا كذا، هاني القانون يحميني.
1: تلقى حماية قانونية
0: تقول لي صحيح يا بعد ما هبطت التصوير. أما كمام
1: هو يشلقى روحه محل مؤاخذة،
0: هكاك تولي لعبات ما عادش تجرأ تنشر تشاور لعبات حتى على سبيل النشر وحتى باش يعمل بيبليسيتي.
1: لا وعلاش انت اليوم تناقش؟ فما بعض الناس يقول لك لا واعتداء على المحاميه المعطيات الشخصيه وبالك وسعوا الحقوقيين وغيره، كي يصير عليك الواقع تولي تفركس على الكاميرا،
0: تولي تجري
1: كاين من
0: تجري على الكاميرا
1: وبجاه ربي وفماشي
0: وبجاه ربي وبربي وبيجي
1: كي جات على الكاميرا
0: يقول لك يا خويا انا بيدي مخالف حاططها على الشارع وتو نولي مطالب تقول ما حبش يعطيني
1: تصويره. على مراد اذا كانت تلوج لازمك تلوج مراد المشرع، تلوج مقصد المشرع، شنو الغرض من نص التشريع، وتشوف اللي ما تحبوش يصير عليك ما تحبوش يصير عليك، ما تعملوش لغيرك وما تحجرش على غيرك، لانه هاك الكاميرا هذيك ما حشناش بوجهك، احنا ما حاشناش بالمعطيات الشخصية نتاعك، حاشتنا الهدف أسمى وأكبر، راهو نقاوموا في جريمة. هاك اللي تشوف الجرائم انت، هاك تشوف أبنائنا، هاك تشوف المخدرات، هاك تشوف أمام المدارس التعليمية،
0: كل شيء البركاش،
1: معناها التفشي تاع ظواهر سلبية ولا ظاهرة متفشية برشا. أنا كل الطرق اللي من شأن الحد من الجريمة مرحبا بها وهي متاحة، فقط نحسن استغلال واستعمال النصوص بدون حيف ولا تجاوز.
0: نعم.
1: زاد كيف نتجاوزوا شوية وانت عندك معناها نص عندك نص قانوني وانت تحب تزيغ بالنص هذا وتعمل أكثر منه، هذاك زاد لا يجوز.
0: ألو صباح النور. ألو. المواطنين
2: صباح الورد والفل والياسمين، يا صوت المستقبل
0: عايشك، أهلا وسهلا
2: يا أحلى صوت مستمعين، بردتيلي على قلبي يرحم والديك.
0: في شنو؟
2: يرحم والديك وتحية للأستاذ اللي كنت توا تحكي على القهوة. كان جيتي قديمي والله المنبوسك على جبينك.
0: يعيشك بارك الله فيك، الله يخليك يعيشك.
2: أما معمولك الرب يرحم والديك، تكلموا مرة عن المعاقين
0: إن شاء الله
2: حقهم معظومي. يرحم والديك ومصاب أنا ندخ.
0: ومرحبا بك، مرحبا بك،
2: خطر احنا مظلومين، راهو معاقين مظلوم.
0: اي اي اي اي صحيح، الفضاءات ما يش مجهزه كما يلزم، وبرشا وفرص حتى في الحياه وكذا. معاك
1: ما فماش اخذ بعين الاعتبار بالكامل لخصوصيات الناس ذوي الحاجات الخصوصيه، رغم وجود نصوص تشريعيه.
2: اقسموا بالله الا تلقى حتى باش وين تمشيلها البلاصه التمشيله تلقاها مسكره في وجهك.
0: اي صحيح صحيح صحيح، ما زلت عنا كلي هيك كل فوبيا من انه انسان معاق مش باش يعطيك في خدمه ولا مش باش ينجم الخدمه
1: التشريعي راهو برشا نصوص تشريعيه توجد.
2: احنا في الرياضات الفرديه احنا نكونوا الاولوي.
1: مثلا
2: نجيبوها الذهب نجيبوه احنا.
0: اي صحيح صحيح، في البارالمبيك وفي
2: الحاجات هذيك نولوا باهينا
0: للاسف للاسف.
1: ان شاء الله موضوع نحكيو فيه
2: معموكم الرب يرحم والدين والديكم
0: يعيشك.
2: ملاحظه على المعاقين
0: ما فما حتى مزيه مدام ترجع مدام رفقه مع سي محسن، وان شاء الله يحكيو في القوانين اللي بالحق تنظم امور المعاقين.
1: وشنو يلزم باش تحسن الوضع؟
2: كيف كيف راهي اللي يجي اللي يحضر يجزي.
0: نعرف هذا هو، مو كل واحد اختصاص. كل واحد اختصاص. يعيشك يعيشك مدام، مرحبا بك، مرحبا بك، الله يخليك، يعطيك صحه على الاتصال. به نشوف المكالمه اللي بعدها. الو صباح النور.
3: الو صباح الخير.
0: اهلا وسهلا، مرحبا بك سيدي، اهلا وسهلا.
3: تفضلي.
0: راديو راديو راديو بحذاك قريب ميساج
1: سكرك راديو سمعنا
0: برا باش تسمعنا بالبيه ونسمعوك بالبيه. هي اي تفضلي.
1: ايوه سامر.
3: والله يا سي مستشار، سيد مستشار، عندي طيف فك ارض تقريبا 400 متر و500 متر. والله تلزيت ويا عرس الاولاد تلزيت، وهي جات بعيد عليا بعتها لخويا هذاك فهمتني. يا اخي خويا معناها قال ولده برا كتبها له، فهمتني، لا خليه يكتبها لك، مشيت كتبتها شنو العدل كتبناها مريت لك كذا فهمتني، محدد شكون المقبل شكون من ظهره شكون ما فهمت على الرابعه. المداده هذه اللي فاتت مشي ولد عمي عنده ورقه ولا شنو نستعد قدام معناها الحجه ولا والكذاش في القاضي ولا تاهم، قال لي هاك مصحح على 5000 متر. فهمت؟ خليني مشيت نتاكد نلقاها بالحق 5000 متر.
1: هي فيها عقار مسجل، هو سامحني هو عقار مسجل.
3: مسجل اي مسجل.
1: في شات ملكيه.
3: في بالطبع.
1: شكون كتب لكم الكونترات؟
3: عدل عدل عادل
1: عادل الاشهاد.
3: اي عادل الاشهاد.
1: كنت تعرف تقرا وتكتب؟
3: والله يا خويا شو نقول لك، بالطبيعه نقرا ونكتب، ما عادل الثقه في خويا
1: وقديه. وقداش عندك من الثقه في الوثيقه يا بابا؟
3: يلا غالب.
1: وقداش عنده الكتب هذا؟
3: عنده شي عامين تو.
1: معناها انت كي بعت له، معناها في بالك بعت له قطعه محد 400 500 متر، تلقى روحك مصح على القطعه الكلي كامل القطعه الكبيره.
3: لا هي بيها وحدها.
1: هي قداش فيها؟ هي مساحتها هي قلت لي فيها رسم، قلت لي هي فيها رسم عقاري، قلت لي فيها شات ملكية،
3: فيها 400 متر. وهي
1: هي شو قلت لي مالها 5000 متر؟ منين طلعت من 5000 متر؟ منين جبت؟ اذا كان ما عندكش انت 5000 متر
3: العدل كتب 5000 متر.
1: انت عندك 5000 متر؟
3: عندي ارض اخرى ابو
1: علي. هي دي مش ارض اخرى، كل ارض عند العقار المرسم، كل ارض عندها بطاقه التعريف نتاعها.
3: اي اي إيه؟ سمعني النوامر.
1: النوامر ايوه
3: النوامر. النوامر هذه كان نمره واحده هو.
1: اي انت بعته نمره واحد.
3: هي نمره واحد وكذا.
1: اي برش انا في مساج سامر يقول لي ايش عملت بعده براي؟
3: لا ما زلت ما عملت شيء، حبيت نستشيرك تو.
1: هو شوف تستشيرني؟
3: لا ما تبرك راي الحكايه.
1: اي لا لا شوف انت من تعلم قلت لي راهو راهو الارض فيها رسم عقاري، فيها تيتر بلو، فيها شات ملكيه. اول اي تمشي تمشي لاداره الملكيه العقاريه وتخرج نسخه من الرسم العقاري هذاك وتطلع شنو بعت وتلقى روحك شنو بعت بكلام صحيح، لانه الثقه في الوثيقه كما قلت لك راهو اللي نصحوا عليه ونكتبوه، واحنا نحسن القراءه والكتابه، وسيرتو انت كتبت بحجه رسميه عند عدل الاشهاد، المفروض انك الحجه هذيك رسميه وما تقبلش الطعن الا بالزور والتدليس، لا دلسوا عليك ولا فما ولا فما منه الحديث هذا، تمشي تثبت على روحك، ترجع للعدل الاشهاد اللي كتب لك اول حاجه تسهل هو تاخذ النسخه وتو تقرا تعاود تقرا النسخه نتاعك وانت قلت لي نعرف نقرا ونكتب تلقى روحك بعد 400 متر ولا بعد 5000 متر وهذا شيء بعيد على بعض يا عمر. واحنا هيك معنا ما نجمش انا نقول لك راي على مجرد افتراضات. انت تو تحب راي قانوني اول حاجه تمشي للعدل الاشياء تقول له يعطيك نسخه من العقد هذاك تاخذه وبعد كي يبدا عندك العقد هذاك تحب تعاود تتصل بالبرنامج مرحبا بيك ولكل حادثه حادث خويا.
3: باهي ربي يحييك. هو توفى العدل هو المشكل
1: ما فما هو العدول الشاهد الحاجه الباهي الدفاتر نتاعها بتقعد محفوظه حتى كي توفى كي تلقى زميل واحد اخر يطلع لك العقد هذا بمقابل مالي تعطي المقابل نتاعو ويطلع لك نسخه من العقد لانه الدفاتر تقعد محفوظه بخزائن المحاكم.
0: ربي معك مره اخرى رد بالك ديما اقرا اوراقك بالبيت.
1: احنا ديما نقولوا لا لا نتصور مش صحيح راهو الحكايه اللي قالها لك ما انا قاعد اجي سفير ما انا يقعد للتفرج.
3: لا صحيح 5000 متر فهمت
1: انت شفت انت تاكدت
3: ايه هو كاتب 5000 وهي ما فيهاش 5000 هي محدده على الرابع.
0: هي ما فيهاش 5000 في بالك
1: كيفاش ما قلت لي قلت لي ما عندكش 5000 انت كيفاش بها 5000 وانت ما عندكش 5000
3: المشكل ما نعرفش انا روحي انا بعتها لها هي بيدها وحدها ولكني العدل كتب 5000
0: غلط عادش بي جل ملا يسهو
1: شوف شوف الحجه شوف خذ الحجه نتاعك واتصل بالبرنامج ولا اتصل بمحاميك واعمل استشاره عن
0: انت شفت هالحجه حسب ما قاعد تحكي
1: ايه كاينو
0: شفتها توا شفتها توا فيها 5000 متر وفي عوض 400 متر هكا ولا ايه
3: هي 400
0: اي غلطه في الرقم
1: الثقه في الوثيقه اللي مكتوبه
0: غلطه هو في الرقم
1: ما تم ما تنجمش تثبت امور معناها بطريقه مغايره لاثبات ما غير ما هو موجود في الوثيقه المكتوبه
0: شو يعمل هو
1: شو هذا ما يعمل اذا كان هو ما فماش تزوير وما فماش تدليس

0: فيها
1: عندها
0: ماتريكول
1: الماتريكول يعطيك الرسم هكا عدد الرسم هذاك اللي يمشي عند سكوليك 5000 المناسيه 6000 المناسيه هذاك يبدا الرسم هذاك اللي في الرسم هذاك هو اللي نتعاملوا فيه بعته الكل ولا باع جزء منه ولا نص نفس منه هذاك تفصيلات حتى هو بعد اللي بيع على شيء ساعات يقول لك يعفى هذا حافظ ملكي العقاري من اعتبار التفصيلات هذه لانه يتعامل ما برسم عقاري محدد بذاته معرف بذاته
0: معناه هنا وقتها
1: اذا كان تقول يقول لي يعني يقول لي بعت لك التيتر بلو هذا وغدا تقول لي لا راني نقصد بعت لك هذا ما فماش قصد راه
0: هو ما قالش هكا هو قال التيتر هذاك بيدو هو فيه 400 وهما حاطين لي فيه 5000
1: لا قال لك عندي تيتر اخر فيه 5000
0: اي اما كيف اما في الحجه ما يتلقاهاش تلقاش التيتر هو بيدو
1: يعني هو يعرف شو صح معناه هو معناه هو يلزم يعرف
0: سهل شو صح سهل باش نعرفه معناه
1: انا انت عندك
0: هذه
1: تعال عندك برشا رسومات عقاريه ثبت على روحك مو الرسم اللي صحت عليه
0: وي
1: علاش نقولوا راه بلاي ما نستعجلوش في الامضاءات نقرا ونعاودوا نقرا ولا ما فهمش حتى فهموا رزينا شويه نعاودوا نفهموه ونقول له انا يا خويا ما نفهمش
0: كاني فيها حكايه
1: اي ماشي ماشي ماشي ماشي عاديه معناها يمكن من هذا الجانب او من ذاك
0: راهو الله اعلم
1: كما نقول لك القاضي يسمع من الاثنين
0: الخطا وارد
1: لكن اللي حبيت نقوله على ضوء المعطيات اللي اعطاها سامورتو المعطيات اللي وفرها اليوم ما فماش شبهه توحينا الى معناها تجاوز في حياه تحرير العقد لانه العقد حرر من جهه مختصه لانه عدول الاشهاد الساده عدول الاشهاد اناط بعهدتهم المشرع سلطه تحرير العقود ينجم محرر في نطاق مهامهم هذا من حيث الشكل هو صحيح ثم أنه محرر محررات العدول الإشهاد تعد من الحجاج الرسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالتدليس ثم من حيث جهة أخرى السيد المتعاقد معه يحسن القراءة والكتابة هو الشخص أمي
0: هو غلطه أنه مقراش
1: وبالتالي إذا كان مقراش ولا استعجل ولا ما
0: فهمش
1: رأوا القانون كما قلنا لا يعذر جاهل مجاهل القانون القانون لا يحمي المغفلين
0: ولا هذا هو وهذه
1: الإنسان ماذا بيه ما كما يقولوها بالدرجة ما يحط لك حرف الأبيض إلا ما يكون متأكد 100% 1000% اللي هو فهم واستوعب على ماذا أمضى وعلى ماذا تعاقد معناه العلم النافي لكل جهالة المشرع يقولك يجب يكون تمام العلم النافي لكل جهالة فهمتني واستفهمتني وقريت لك وعاودت قريت لك حتى امضيت لي ما تجيش اليوم قدوه ما لازم كل انسان ينجم يتكى على المذهب
0: لا
1: ينجم برشا ناس يوليو يتكوا على المذهب هذا كل من يعمل عقد غدا يقول لا والله يعني مضايق وقتها وضربتني الشمس والحال حال سخون ما فماش شبيرات
0: أمضيت. علاش تبيع وانت دايخ
1: تتحمل مسؤولية امضاك
0: وعلاش تبيع عرضك وانت دايخ حتى ترجع لك
1: مفاش
0: يرجع لك رشدك
1: وانت تلبس
0: عليه والله العظيم هي راهي غريبة فاش غريبة وكونوا أنا نبيع في أرض قطعة فيها 400 متر ومانيش منتبه نصحح حتى قداش من متر وبعت ما نقراش
1: شكون اللي خاطر ولد خويا وبعث له الولد تبريرات هذه ما عندها حتى شيء راهو استقرار المعاملات مبدأ أساسي
0: ردوا بالنا نفيقوا شوية
1: ولهذا ديما الثقة في الوثيقة لا يعذر جاهل بجاهل القانون جاهل القانون لا يكون عذرا في ارتكاب المحظور وبالتالي الناس كل هكايا معناها لازم تكون على بينه راهو استقرار المعاملات شيء اساسي في القانون خاطر كان نعملوا غير هذا اليوم بيضه غدوه زرقاء واللي بعتها كحله بعت لك ما بعت لكش فلاف امضيت تحمل مسؤوليتك هذيك هي اليوم شريت من عندك غالي اللهم في حالات معينه هذيك نتاع الغبن ولا نتاع فقدان الاهليه استثناءات لا اكثر ولا اقل
0: انا زوج تليفونات اخرين
1: نسمعوا
0: الو اهلا وسهلا مرحبا سيدي تفضل
2: بخير خالد بسوس
1: مرحبا سي خالد
2: مرحبا استاذ شحوس
1: الحمد لله سي خالد بارك الله فيك
2: بالله يا استاذ من فضلك انا في عام 84 حليت حساب جاري في بنكة فهمت
1: شو 1984
2: معناها تو 40 سنه اكثر من 40 سنه كيف ولا اي حليت حساب جاري في بنا في بنكة ولكن ما قعدتش هنا في سوسة مشيت نخدم في بلاصة أخرى قعدت عامين شوية والكونت قعد كيك وفيه شوية فلوس فهمتني حسيرو قعد الكونت ما لا صبيت لا جبت لا حرة لا تحرك بالكل يكلموني الجمعة الأخرى يقولوا لي راه عندك انت حساب راه جلي عنده توقع معناه ان كونت جلي ويزمك بالجيب تدفع لنا 7 ملايين انت استشرت الحقيقه فما شكون في بنوك اخرين استشرت وقال لك لا معناه بالنسبه للقانون الجديد كون عنده 3 شهور في يده
1: 3 شهور يعطيه الصحه اللي قال لك الجواب صحيح
2: انا هذا هو معناه فهمتش كيفاش يعني بعد 40 سنه يكلموني يقولوا لي راه الكونت نتاعك
1: راه شوف هذوما مع الاسف توا كي نسمع حكايات كيما هكا

0: مش نقوله، نقوله قد تكون بعض المؤسسات البنكية في تجاوزات للقانون، لأنه الأمر هذا حسم بقانون وبتنقيح الفصل 732 مجلة التجارية، وأنه الحسابات البنكية التي لم يقع عليها حركة معناها لمدة 90 يوم فإنها تعتبر مجمدة ويقع قفلها آليا وإعلام صاحب الحساب. وعلاش باش ما تنظفش في هذا الحساب لسنة كما كنشوف معناها الحقيقة بما يتجاوز المنطق، شو معنى حساب عنده 40 سنة ولا أكثر من 40 عام ما في حتى عملية، واليوم يقولوا راك موسال راه فرض الحساب نتاعك وصل 7000 دينار، شكون قال لك خليه أنت 40 عام؟ لكن الأخطر من هذا سي خالد هو اليوم كي باش تعمل معاملة مالية جديدة مع بنك آخر مثلا باش تحصل على قرض بنكي، باش تمشي البنك نتاعك تقول لك عندك إشكالية في البنك المركزي، البنك المركزي يعملوا له لفت نظر البنك هذا يقولوا له راحنا السيد هذا مدين لنا وراه ما خلص، لهنا يعطل لك مصالحك. ولذلك علاش المشرع أوجد مؤسسة الموفق البنكي. الموفق البنكي موجود في البنوك في محل في إدارات البنك المركزي، معناها على كل بنك مركزي تلقى فيه الموفق البنكي. الموفق البنكي من مهامه يقابل المواطنين للوضعيات كما هيك ويجي تسويات وضعيات كما هيك، لأنه البنوك هذوما اللي تجي وتطالبك في فاضل الحساب اللي ما يتجاوز 40 عام وتزيد تتجرى وتنص على ذلك المطالبة ذيك في البنك المركزي تعطلك في مصالحك في مخالفة القانون. الفاعل المخالف القانون راهم لا يكسبوا حقا، ما يكسب لكش حق انت كبنك، انت في مخالفة القانون في تطلب في شيء مش مشروع، زي تمشي تعمل لي معناها تحطني سينيالية معناها في البنك المركزي.
1: وسمعني زيد عطاني معلومة اخرى، سيد اللي استشرت في بنك يعني اخرى
0: أيه.
1: قال لي انت بالنسبة للكونت ما انت خليته عندنا ديبيتور والكريدير يعني فيه فلوس، قلت له فيه فلوس
0: أيه خير من كل
1: فلوس
0: ياخذ. لا انت شوف توسي خالد احسن حاجة نعم. تكمل تتصل بالموفق البنكي على مستوى البنك المركزي، موجود في سوسة وفي المنسير وفي كل ولاية تقريبا اليوم إدارة جهوية البنك المركزي، وتلقى حل ذلك اللي رفع الإشكالية هذه عن طريق لأنهم هم البنوك هذوما سلطة الرقابة عليهم هو البنك سنترال هو البنك المركزي، والمؤسسة المالية اللي تخالف القانون تنجم توظف عليها خطايا من قبل البنك المركزي، فقط نفعل النصوص القانونية في هذا الاتجاه.
2: سي خالد بربي بربي بربي سي خالد باش تبدا امورك واضحه برشا، خاطرين فهمت حاجه راهو من سؤالك. قولي انت الكونت هذا خليت فيه فلوس؟
0: قالك خليت
1: اي خليت فيه فلوس
2: اي وشنو صار لهم الفلوس هذوك؟
1: سمحت قلت ليش بهم
2: الفلوس هذوك وين مشاو اللي خليته؟
1: ما خذيتهم لزاجيو خاطر كل شهر
2: معناها هما شويه بالكل
0: اخذتهم واخذتهم وباقي تطلب فيه باقي هات
2: وانت ما سكرتوش والمده طويله
0: ولا ولا خاطر
1: خاطر المده طالت شويه يعني نفكر حالي كان فما شخص يخدم في البنك يقعد معانا شويه، قلت له انا هو قال لي معناها خالد شبيه كونت واش عملت فيه وكذا برا سكروا فيه، قلت له نسكروا مثال شو يخدم في نفس البنك من نفس
2: المؤسسه اي
1: أنا الحقيقة هو شوية إهمال مني يعني وزيد
2: هو هو على خاطر يجي نقول لك علاش أنا سألتك سؤال باش نزيد بالضبط بالديتاي نفهم منك خاطر في مختلف وسائل الإعلام راهو ديما نقولوا عليها الحكاية هذه ديما نحكيوا فيها حتى في برامج الأكتواليتي والكل ديما نقولوا يا مواطن راهو إذا عندك كونت ماكش قاعد تستعمل فيه امشي اجري للبنك سكروا راهي البنوك لا تعلمك ولا تقول لك ولا حتى شيء حتى ادخار يعطيك الصحة حمدي امشي تفقد الكونت حركه اجبد منه واعمل تصرف امشي لبنكتك راهم ما غير ما يعلموا باش تقول لي نية كذا ولا نية كذا لغالب باش نقول لك قالها الاستاذ قبيله القانون لا يحمي المغفلين راهو باش تقول لي استغفلوني وانا ما نحسبش راهو يلزمك تسكروا ولا تجبد معناه تجبد اللي فيه وتتصفي حسابك ولا هو بيد وتحركه
1: حتى يمكن كورسبوندونس حتى مراسل الخير
2: قعدوا تعرف شو قعدوا يعملوا لك قعدوا يجبدوا لك في ليزاجيو حتى وليت مسال
1: بالضبط
2: حتى وليت مسال
1: يوظفوا عليا فك الاداءاتك ليزنتري ليزاجيو حتى لين وصلت ل 7 ملايين يقول لي راه عندك 7 ملايين يكلمني بعد جمعه بعد 40 سنه 46 سنه ولا قداش سيكولوجيك
2: أي. هو هذا فيما يخص لي كونت الكل معناها واللي ما يتحركوش يقعدوا اللي يوفاو معناها ما بنتصبوش فيهم بالكل وما تجبدهمش وما تسكرهمش وتوفى فلوسك ويقعدوا هما يسالوك فهمت هذه هو شي يصيروا صارت البرشة ناس ولقاو رواحهم مسالين كيفك أنت. والله حاولنا قدر الإمكان في مختلف وسائل الإعلام أنه نحكيوا فيه الموضوع ونقولوا المواطنين الكل ردوا بالكم ردوا بالكم في المعاملات مع البنوك. راهو البنك
1: تدخل في الروج معناه كي تدخل في الديكوفير
2: لا لا فما برشة حاجات. هو حتى كي تدخل في الروج وكي يدخلوك في الروج لازمك تعرفش معناها الروج كي تجبد في فلوسك وتحسبهم يسلفوا فيك وكذا وكذا برشة دي ديتاي في المعاملات البنكية عندهم لي زاجون تاعهم تمشي يفسروا لك وترد بالك. راهي البنكة ماهيش الحنينة اللي تخبيلك في الفلوس القام زادوا راهو
0: تعمل حسابات هي باش
2: فوالا
0: هنا خليت لك الكونت ما فيش كذا ولا طلبت ب 7 ملايين وكان هذا سلفتهم له ولا عطتهم له هو خلى حسابه في اللكحل معناها خلى حسابه في فلوس صباح حسابه في الروج في
2: وصلوا يسالوه معناتها
0: ولاو يسالوه 7 ملايين
2: وصلوا يسالوه
0: هذاك علاش لازمنا نتصرفوا معاهم.
2: قلت له يمشي لل
0: الموفق
2: البنكي في البنك سنترال
0: البنكي على مستوى البنك المركزي ويقدم طلب.
2: وعلى حد علمك استاذ يلقى حل
0: لا هو بالقانون يلقى حل لانه الموفق البنكي هذاك هو شوف لان اداره البنك المركزي بما في ذلك الموفق البنكي هو من جمله المهام وكل لهم معالجه الوضعيات المخالفه للقانون لانه زاد هي البنك البنوك التجاريه المنتصبه في البلاد مش على كيفها فما جهه فيها فما جهه مشرفه وجهه ترجعها للطريق السوي اللي هو البنك المركزي.
2: والله جاني سؤال من ريجي راهو مش نفس الكا يا حمدي يحكي على كل الفلوس اللي عندهم برشا سنوات قعدوا وخرج فيهم قانون عامناه هذيك فيها نقطه فيصل هذيك حاجه اخرى فيها حاجة نقطه أخرى. فيصل فلوس قاعده في بنك عندها سنوات وبعد يقول لك الدوله خذتها وخذتها البنك سنترال هذيك فيها نقطه فيصل وبربي خلي المواطنين يعلموها خليني نقول عليها يلزم يعلموك ما دام يعلموكش ما عندهمش حق ياخذوهم لك يلزم يعلموك اللي الفلوس هذيك راقده وتجي تشوفوا كذا
0: وإذا كان يصير وإذا كان ما يصيرش مطالبة بهم ما يتقهمش البنكة رغم يحال يقع حالتهم إلى الخزينة العامة للبلاد التونسية
2: وقتها أنت تمشي وتعترض إذا كانوا متاع
0: أنت
2: وارث أبوك ولا جدك ولا كذا وكما قال الأستاذ في الأجيال على خاطر بون فما تفاصيل أخرى أما هو يحكي على الكونت اللي يقعدوا ياخذوا حتى يتسكروا
0: ما يتسكروش معناها تأتي بأموال غير مشروع
2: مكالمة في وقت قاتل يعني المفروض محبوة. نكمل تو ألو صباح النور
3: ألو
2: عسلامة مرحبا
3: وينك راه موليك عايش
2: عندك سؤال
3: نسأل الأستاذ
2: في شكون
0: معنا شكون معنا
3: والناس مزغوان
0: أي سوى الناس تفضل إيه
3: بالله عندي إحنا بوي خلانا طرف أرض
0: نعم
3: وقسمناها إحنا خمسة إخاوة
0: إي قسمتوها بالكلمة ولا بالكتيبة
3: لا والله بالمراد يا سيد
0: إيه بيه كتبتوا ولا ما كتبتوش
3: لا ما كتبناش
0: بالكلمة برا
3: بالكلمة كك
0: إيه بيه إيه
3: مشيت أنا بشرت قطع الأرض متاعي وليت نخدم فيها وزرعتها زيتون تو عندي جي 40 سنة نخدم فيها ولي انت ما تنتج بزيتون تو 40 سنة
0: نعم
3: وعملت شهادة تصرف فيها 6 امتارات ونصب على روحي ونخدم بالفلاح
0: إيه
3: لا تبيت تو أخويا تو عندي أخويا تو قال لي لا نقسم معك كذا تو ما نقسمنا وانا عندي شهادة تصرف اللي نين صب على روحي ونخدم في الفلاحات وهو تو دار علي قال لي لا نقسم معك الزيتو
2: بي سؤالي
0: قداش عندك من اللي قسمته قداش
3: تو من عام 95
2: بيه. سؤالك سي وناس للاستاذ باش كمل معاك
3: هذا هو سؤالي
2: هذا هو سؤالي
0: هو المشكل شوف المشكل فما اشكال وفما اشكال لانه فما اشكال لانه القانون يقول القسمه لا تثبت الا بكتب وحتى انا كسلت قلت له قداش عندك حتى باش يقول الحوز المكسب للملكيه هو حائز بصفتي وارث مش بصفتي مالك وما مضاتش حتى المده القانونيه الطويله للتقادم ما بين الورثة اللي هي 30 عام كاملة لهنا ماذا بينا لو كان يلقى حل ودي مع أشقاءه ويتكمل ويتموا المقاسمة هذه اللي تعملوها مقاسمة ذكرية تتسمى لأنها مش مكتوبة لأن المقاسمة لا تثبت إلا بكتب ما عندكش الكتب في المقاسمة تبقى راهو حائز كمعنى منتفع على الشياع مع بقية الشركاء وهذا اللي صار مع الأسف مع سي والناس
2: إذا وديا ما وصلوش
0: كيفاش؟
2: إذا وديا ما وصلوش
0: إذا ودي الموصلوش
2: شو اللي يمحاكم
0: بالنسبة لمن له مصلحة يمكن أنه الاتجاه للقضاء مش سوى الناس لأنه سوى الناس وضع يده على الأرض
2: أيه.
0: أما أراه مبدئين شقيقه ينجم يطالبه بالقسمة القانونية وبالمقاسمة القانونية عن طريق القضاء.
2: به يعطيك الصحة أستاذ، شكرا لك. الأسبوع القادم إن شاء الله ترجع لكم زميلتي رفقة في برنامجها في دائرة القانون. التحية من عالية منصوري، حمدي لحول في تمام نصف النهار الأخبار. شكرا، إلى اللقاء، بون ويكاند الناس الكل.

0: تمام منتصف النهار من إذاعة المونستير، موعد ثانية نشراتنا الإخبارية ونستهلها بالعناوين.
1: إذاعة المونستير صوت البلاد وحب كبير.
0: فالنشرة مواكبة لتظاهرة تحسيسية حول الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر والمخدرات بالمعهد الثانوي بني حسان وبالمدرسة الإعدادية بالوردنينة. المونستير تحتضن اليوم وغدا المؤتمر الدولي العاشر لطب الأسنان بمشاركة أكثر من 600 طبيب من مختلف الجنسيات. الإدارة الجهوية بالوسط للديوان الوطني للتطهير تؤكد تجاوز كل الصعوبات التي حالت دون تنفيذ مشروع ربط منطقة شط مريم بولاية سوسة بشبكة التطهير. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تنظم وزارة التربية اليوم يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة، وبمشاركة هياكل وطنية متعددة في إطار مقاربة تشاركية تجمع بين التوعية والتربية والصحة والإحاطة النفسية والاجتماعية والحماية الأمنية والوقاية الرقمية. وفي ولاية المنسير انتظم اليوم بالمعهد الثانوي بني حسان وبالمدرسة الأعدادية بالوردنين يوما تحسيسيا حول الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر والمخدرات. التفاصيل مع مندوب التربية بالمنسير فتحي أدريدي.
2: اليوم التحسيسي للوقاية من مخاطر المخدرات بالمدرسة الأعدادية المستقبل الوردنين وبمعهد بني حسان انطلق هذا اليوم التحسيسي تبعا لورشة شاركت فيها 11 وزارة لوقاية أبنائنا لإنجاز أنشطة على مدار السنة لوقاية أبنائنا من مخاطر المخدرات. المنطلق كان هذا اليوم، سبقه ساعة وقاية بعمارة الحجاج أيضا بالمدرسة الأعدادية مفيدة بورقيبة. غايتنا من وراء هذه الأنشطة هو وقاية أبنائنا من مخاطر المخدرات، وقد بدأ العمل على هذا المشروع من وزارة التربية انطلاقا من إجبار التلاميذ على عدم مغادرة المؤسسات التربوية حتى نحميهم من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر خارج مؤسساتنا التربوية. أنشطة اليوم هي جملة من الورشات شارك فيها العديد من المتدخلين، الشؤون الاجتماعية، مندوبية ثقافة، صحة، تربية، شباب الرياضة، أيضا كل متدخل أنجز نشاطا. أيضا تم عروض مسرحية لوقاية أبنائنا من المخدرات.
0: يشارك أكثر من 600 طبيب أسنان من تونس وعدد من الدول الأجنبية اليوم وغدا في مدينة المونستير في فعاليات المؤتمر الدولي العاشر الجمعية التونسية للبحوث والدراسات في الجراحة والألام في طب الأسنان الذي ينتظم تحت شعار معا نبني مستقبل طب الأسنان. ويطمح هذا الحدث إلى جعل المونستير على مدى يومين فضاء للقاء بين العلم والخبرة والانفتاح الدولي، وسيكون هذا المؤتمر فضاء لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التطورات العلمية والتقنية في طب الأسنان، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا التي تهم مستقبل المهنة والتكوين وأفاق الأجيال الجديدة من أطباء الأسنان. الدكتورة فاتن بن عبد الله بن عمر الرئيسة الشرفية للمؤتمر الدولي لطب الأسنان.
3: المؤتمر هذا أبرز أهدافه وهي معناها التركيز على التقنيات الحديثة وعلى كيفاش مهنة طب الأسنان تغيرت برشا كي تستعان بالتقنيات الحديثة. نستعملوا الإيان، نستعملوا الاسكانير نيميري، نستعملوا البلانيفيكاسيون ديجيتال متاع المريض، نعملوا البلان متاعنا على الأورديناتور والإتود كاملة، وقبل لا نزرعوا نحضروا البروتيز متاعنا النجمو باش نقدموا أحدث حاجة للمواطنين متاعنا في طب الأسنان. أحدث مصادر صحيح احنا مؤسسة استشفائية جامعية بيبليك، لكن نحب ديما نقدموا احسن الخدمات للمواطن، احدث التقنيات اللي تتركز على اخر ما وصلنا له في طب الاسنان باش نرجعوا الابتسامه للمريض، ابتسامه اللي هي مفتاح في كل شيء. اخر حاجه توا الروبوتيزاسيون، ينجم حتى الروبو هو اللي يزرع للمريض، ولينا الديجيتاليزاسيون ونكبروا بالميكروسكوب ونكبروا بالاورديناتور. اما احنا ديما نقولوا لازم لاسبي الما يقعد هو الذكاء الاصطناعي، لكن نخليه زاد الذكاء الطبيعي اللي هو الإنسان والطبيب كيفاش يشوف مريضه وكيفاش يعاونه وكيفاش يفهمه وكيفاش يتحدث معاه. حتى من الكوميونيكاسيون عاملين ورشات على كيفاش تكلم مع المريض تاعك وكيفاش تعاونه وكيفاش ذكاء. زادة مهم ياسر، ما لازمناش نركزوا كان على الذكاء الاصطناعي. المؤتمر هذا يحب زادة يركز على الذكاء الإنساني وعلى الإنسان بصفة عامة وعلى التكوين المستمر بصفة خاصة.
0: حقق المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء إنجازا طبيا جديدا يعد الأول من نوعه في تونس من خلال اعتماد تقنية لايف بارت المتطورة لحفظ وحماية الكلى المخصصة للزرع. وتعتمد هذه التقنية على الإرواء الآلي خافض الحرارة، بما يتيح توفير بيئة حفظ ديناميكية ومراقبة دقيقة للكلى المتبرع بها خلال الفترة الفاصلة بين استخراج العضو وزراعته للمريض. منسق عن المركز الوطني للتبرع بالأعضاء بالمناسير دكتورة إناس جعفر.
3: لاباري هذه لايف بارت دخلناها جديدة لتونس، عملناها أول مرة في عملية أخذ أعضاء من عند متبرع في حالة موت دماغي، الكلية كي نخرجوها من الإنسان المتوفي باش نحافظوا عليها أكثر في ظروف أحسن، خاصة لما تبدأ المتبرع كبير في السن أو عنده مثلا مرض ضغط الدم أو ثم مثلا المسافة اللي باش نتنقلوا بها من مكان الأخذ العضو حتى المكان الزرع فيها تبدأ بعيدة شوية، من الأحسن أن نحطوها في الماكينة هذه في لاباري هذه لايف بارت. هي تعاوننا على الاستحفاظ على العضو في أحسن ظروف، ثم كل دورة متاع ليكيد تدور فيها ديما يبدأ أون بيرفيجيان يدور فيها ليكيد يحافظ على المكونات متاع العضو هذاك، هنا باش نضمنوا أنه العملية بعد إن شاء الله العضو يوصل في أحسن ظروف ويوصل في أحسن حالة باش العملية متاع الزرع تنجح وتكون نسبة النجاح متاعها أعلى. وهذه أثبتوها معناها حتى علميا في العالم أجمع اللي يستعملوا الطريقة هذه كليات تخدم خير وتخدم في أحسن ظروف.
0: إلى ولاية سوسة، رغم أن منطقة شط مريم بالولاية تعد جاذبة للسياح باعتبار أنها تضم أجمل الشواطئ التونسية، إلا أنها لا زالت تعاني من إشكال بيئي وهو مشكل تصريف المياه، رغم برمجة مشروع ربط المنطقة بشبكة التطهير منذ أكثر من 3 سنوات، إلا أن هذا المشروع لم يكتمل بعد ولا زالت المنطقة تعاني من التلوث. في هذا الإطار، مدير المشاريع بالمديرية الجهوية بالوسط للديوان الوطني للتطهير رضا الصغير بيّن أنه تم التغلب على كل الصعوبات التي حالت دون تنفيذ مشروع ربط شط مريم بشبكة التطهير.
4: مشروع تصريف مياه المستعمل بشط مريم برمجة، ثم دراسة شملت كامل منطقة شط مريم، لكن كصفقة حوالي 32 مليار شملت ما يمكن إنجازه انسيابيا من غير محطة ضخ، وخدمنا محطة ضخ تكون في المنطقة السفلى اللي هي المنطقة البحرية تمشي انسيابيا وبعد تمشي لمحطة ضخ، في 8 محطة ضخ المشروع، مشروع كبير برشا، مشروع رائد. شط مريم ثم بناء برشا فوضوي، ثم أنهج ضيقة، عدى بعديد الصعوبات، كان ثم عقارية، كان ثم اعتراضات، لذلك صاروا شوية تعطيلات في إنجاز المشروع، مشاكل كان ثم في الملك العمومي البحري، كان ثم برشا مشاكل، حلوا المشاكل هذوما بتضافر جهود متاع الناس الكل. ديوان التطهير راهو ملتزم بإنجاز ما تم الاتفاق عليه في ميثاق المشروع هذا، والمشروع معناه تعطل الصيف، أما في آخر الصيف الجاي المشروع متاعنا يكون أنجز بأغلب مكوناته. جاءنا اعتراضات على أغلب محطة الضخ اللي هي في الملك العمومي البحري، لابال عطاتنا رخصة باش نبدأ في الأشغال متاعنا، صارت في 2025، صاروا عديد اعتراضات من عديد السؤال الإقامات وإلا المواطنين لإنجاز الأشغال بالملك العمومي البحري، لكن تم فض كل هذه الإشكاليات. توا خدمنا المحطات الضخ 8 قادوا زوز برك مازالوا ما انطلقوش، واللي كان الاتفاق كانوا بعد صيف 2026 باش نبداو فيها، إن شاء الله في القريب العاجل باش نبداو في زوز محطات هذوما، مقيم المكونات المشروع وما تم الاتفاق عليه سيقع إنجازه.
0: إلى ولاية نابل، بعد فترة من التعطل من المنتظر أن تنتهي أشغال مشروع خزان الماء ببني وائل برج حفايظ من معتمدية بو عرقوب، وسيتم استكمال الجزء المتبقي من المشروع والمقدر ب 4% قبل نهاية السنة الحالية، وسيتم تسليم المشروع إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ودخوله مرحلة الاستغلال الفعلي والانتفاع به من قبل مواطني معتمديتي الحمامات وبو عرقوب، إلى جانب دعم النشاط الفلاحي بالمنطقة. رئيس مجلس الإقليم الثاني أنيس الخلفاوية.
5: خزان الماء تاع برج حفيظ اللي هو باش يمس 5800 مواطن، المشروع هذايا تابع وزارة الفلاحة، وصل اليوم 96% نسبة تقدم المشروع، مازال 4% باتصال بوزارة الفلاحة والمندوبية الجهوية بنابل، ثم طلب عروض في الإبان باش يصير ليمات هذوما، وعلى قريب نتصور منها موفى 2026 المشروع يتسلم للصونات، باش نزودوا المناطق المحيطة ببرج حفيظ وبني وايد والحمامات وثم أطرف من نسيرة بربو رقبة بالماء صالح للشراب، وهذا في إطار دعم مجهودات الدولة وتوفير ماء صالح للشراب لكل مواطن تونسي.
0: وصلنا إلى ختام النشر، نذكر بالعناوين. فالنشرة مواكبة لتظاهرة تحسيسية حول الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر والمخدرات بالمعهد الثانوي ابن حسان والمدرسة الأعدادية بالوردنينة. المنسيرة تحتضن اليوم وغدا المؤتمر الدولي العاشر لطب الأسنان بمشاركة أكثر من 600 طبيب من مختلف الجنسيات. والإدارة الجهوية بالوسط للديوان الوطني للتطهير تؤكد تجاوز كل الصعوبات التي حالت دون تنفيذ مشروع ربط منطقة شط مريم بولاية سوسة بشبكة التطهير. مجمل تحية فريق الأخبار من غزال وحليمة فيال على الأجهزة التقنية حمدي لحول.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: لا
1: لا
0: إله إلا
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

مرحبا بكم في الأخبار الرياضية على موجة إذاعة المنسير. البداية بمقابلات الجولة الخامسة ذهاب لبطولة الرابطة المحترف الأولى. بداية من ماضي ساعتين ونص اليوم في الدفعة الأولى، النادي البنزرتي في ملعب 15 أكتوبر ببنزرتي يستضيف الاتحاد المنسيري. التحكيم لنضال الطيف مع عمرو شوشان في غرفة الفار. الترجي التونسي يستضيف الأولمبي البيجي. التحكيم لحسام بولعراس ومعه أسامة بن إسحاق في غرفة الفار. اتحاد بن قردان يستضيف النادي الأفريقي. تحكيم باسم بعيد معها من الفجاير في غرفة الفار. وتقدم سقيط الدائري يستضيف نادي الصفاقسي. التحكيم لوليد المنصري ومعه منتصر بالعربي في غرفة الفار. فالدفعة الأولى لمباريات الجولة الثالثة ذهاب لبطولة الرابطة المحترف الثانية لكرة القدم اللي ينطلق اليوم في ماضي ساعة ونص. مستقبل سليمان يستضيف جمعية مجرين. تحكيم حمزة الوسلاتي. النجم الخلادي يستضيف في ملعب قرب البلدي ضيفه سكاك الحديد الصفاقسي. التحكيم لخليل الهرمي. ملعب السوسي في ملعب مصطفى عمارة بسوسة يستضيف بعث أبو حجلة. تحكيم رضوان بالواعر. مكارم المهدية في ملعب أحمد أخواجة في المهدية يستضيف هلال مساكن. تحكيم وسيم البوسيفي. أيضا مستقبل جابس يستضيف هلال الشابة. تحكيم لي ملك ماشا. وهلال الرديف يستضيف النادي القربي. التحكيم لي أحمد الكيلاني. رابطة الوسط لكرة القدم بسوسة باش تعقد اجتماع اخباري مع الاندية المنضوية تحت لواءها بعد شوية انطلاقا من ماضي ساعتين ونص في احد النزول بسوسة. وكما قلنا باش يتم الاستعداد للموسم الرياضي الجديد واجراء القرعة وغيره من التحضيرات تاع الموسم الرياضي الخاص برابطة الوسط لكرة القدم بسوسة. السهم الرياضي بمنزل حر باش يعقد جلسته العامة التقييمية غدوة في 10 متاع الصباح في قاعة الاجتماعات ببلدية منزل حر. في كرة اليد اليوم تتلعب الدفعة الثانية من مباريات الجولة السادسة ذهاب لبطولة قسم النخبة أكابر في ماضي ساعة بعد ساعة غير ربع من الآن في قاعة حمام سوسة سهلول. نجم الساحلي يستضيف مكارم المهدية. تحكيم الثنائي العوادني والزريبي في مطلثة العشية في قاعة الجوجاني. نادي الإفريقي يستضيف نادي كرة اليد بجمال. تحكيم الإفريقة والقرقوري في الأربعة متاع العشية في قاعة المكنين. سبورتينج المكنين يستضيف اتحاد منزل تميم. التحكيم للثنائي بونا والزير. ثم في الخمسة متاع العشية بعد ثمني خيار يستضيف جمعية الحمامات. تحكيم لي بن حمد وشعبان. في حين الترجي التونسي في قبة المنزه يستضيف المنزه الرياضي. التحكيم للثنائي الشايب عينو والجنزري. رسميا لاعب باسم المرغلي لاعب مكارم المهدية والمنتخب الوطني التونسي للأصغر لكرة اليد باش يلتحق بمركز التكوين لنادي فلونسبورغ الألماني بعد نجاحه في الاختبارات الفنية والبدنية اللي كان أخضع لها في شهر أوت الفارت. وباش يلتحق باسم المرغلي لاعب مكارم المهدية كما قلنا في صنف الأصغر باش يلتحق بفريق الألماني الجديد خلال الأيام القليلة القادمة. رياضة العمالقة كرة السلة اليوم في الخمسة ونص متاع العشية الشوك البيك ماتش يجمع في دربي للساحل في قاعة حمام سوسة النجم الساحلي بضيفه الاتحاد المنسيري. في نفس التوقيت في الخمسة ونص متاع العشية شبيبة القيروان في قاعة عزيز ميلاد في القيروان تستضيف نجم حلق الواد. في حين قبلهم فما ثلاثة مقابلات في نفس التوقيت قبلهم ما فماش فرق كبير برشا متاع التوقيت. في الخمسة متاع العشية نلقاو فما ثلاثة مقابلات ديما في طول المحترفة أكابر البرو آ لكرة السلة. النجم الرادسي يتقابل مع دليت جرومبيلي. اتحاد الأنصار مع النادي الإفريقي والملعب النابلي مع نادي حمام سوسة. المقابلة هذوما كما قلنا ينطلقوا في الخمسة متاع العشية. في حين غدوة الدفعة الثانية مقابلة وحيدة في قاعة ريد البجوي بصفاقس مع ثلاثة متاع العشية النادي الصفاقسي يستضيف شبيبة المنازه. في الكرة الطائرة الجامعة التونسية للكرة الطائرة أنهت العلاقة التعاقدية مع مدربة المنتخب التونسي كبريات الإيطالية أليساندرا كامبيديلي بسبب إنهاء المنتخب بطولة إفريقيا للأمم اللي أقيمت في العاصمة الكينية نيروبي من 25 أوت إلى 5 سبتمبر الفارت. منتخبنا كان أنهى بطولة إفريقيا هذه في المرتبة الخامسة وبالتالي فشل منتخبنا في التأهل وترشح لبطولة العالم للكرة الطائرة سيدات اللي من المقرر أنها باش تنتظم
العام القادم 2027 في الولايات المتحدة الأمريكية. العلاقه التعاقديه للمدربه الايطاليه اليساندرا كامبيديليلي مع الجامعه التونسيه للكره الطايره كانت في الاصل هي محدده في العقد من 1 ابريل الى 30 سبتمبر 2026, وبالتالي مع نهايه بطوله افريقيا للامم انتهت العلاقه التعاقديه, والجامعه باش تبحث عن مدرب او مدربه جديده للمنتخب الوطني التونسي للكره الطايره سيدات للانطلاق في التحضير للاستحقاقات القادمة. في التريتلون اليوم منتخب الوطني التونسي للتريتلون في الفئة العمرية اللي أقل من 23 عام يشاركوا في منافسات بطولة أفريقيا للأمم المقامة حاليا في مدينة الغردقة في مصر. اليوم باش يمثلونا في رياضة التريتلون كل من زكريا الشتيوي, سفيان السالمي, ومحمد عزيز حمدي, ومحمد الخنيسي, مع الإشارة وأنه أمس في صنف الأصاغر يوسف سلامة كان توج ببطولة إفريقيا بعد حصوله على المرتبة الأولى ومعها الميدالية الذهبية, في حين علاء السعيدان كان أنهى أمس المنافسات في المرتبة الرابعة, وياسين الغدمسي كان أنهى المنافسات في المرتبة التاسعة. عالمين في البطولات الأوروبية في البريمير ليج الإنجليزية في نص نهار ونص بعد 9 أو 8 دقائق من الآن الأرسنال يتقابل مع ليدز يونايتد, ثم في ثلاثة متاع العشية نلقاو فما 4 مقابلات, لاستون فيلا تقابل مع برينتفورد, تشيلسي تقابل مع بورنموث, وإبسويتش تاون تتقابل مع فولهام, في حين ساندرلاند تتقابل مع برايتون, ثم في 5:30 متاع العشية مانشستر يونايتد يتقابل مع توتنهام. في الليغا الفرنسية في 4:15 ليل تقابل مع لوهافر, بريست مع أونجي, في 4:15 قلنا ليل مع لوهافر, ثم في 8:15 متاع الليل بريست مع أونجي, لوريون مع باري اف سي, موناكو مع تولوز, والبي اس جي باريس سان جيرمان يتقابل مع لومون. في السيريا الإيطالي في ماضي ساعتين جنوا تقابل مع فيرونتينا, في 5:25 ترميلون تقابل مع بارما, وفي 8:15 متاع الليل نابولي تقابل مع فروزينون, في حين في البوندسليغا الألمانية في ماضي ساعتين ونص أوكسبورغ تقابل مع البايرن ميونيخ, هوفنهايم تقابل مع هامبورغ, ماينس تقابل مع الباير ليفركوزن في نفس التوقيت في ماضي ساعتين ونص, بادربورن تقابل مع شوتغارت, ويونيون برلين تقابل مع إلفسبورغ, في حين في 5:30 متاع العشية لايبزيغ تقابل مع إنتراخت فرانكفورت. في الليغا الإسبانية الختام باش يكون بها في ماضي ساعة ريو فاليكانو تقابل مع أتلتيك بيلباو, في 3:15 ألافيز يتقابل مع أتلتيكو مدريد, 5:30 اف سي برشلونة تقابل مع ختافي, وفي 8 متاع الليل ريال مدريد تقابل مع فياريال. نهاية الأخبار الرياضية, أجمل تحية حمدي الأحول في الإخراج التقني, تحية مقدم الميكرو شوقي الحمادي في إعداد وتقديم أخبار الرياضة. النشرة هذه وكل تفاصيلها تلقاوها ديما وأكثر من ذلك في الأخبار الرياضية مختلف من متابعاتنا الحينية والآنية, تلقاوها ديما على صفحتنا راديو منسير سبورتس على الفيسبوك, وكذلك على صفحتنا راديو منسير على الفيسبوك. تحية شوقي الحمادي, شاهي طيب الجميع.

وأرسلت مثلا. قراءة في دلالة الأمثال وبحث في جذورها الثقافية.

غبر شهرين, غبر شهرين ثم جاء, بكلبين, نهاركم طيب. غبر شهرين ثم جاء بكلبين, مثل يضرب لمن طال غيابه ثم أتى بشيء فاسد. ولنا في هذا المعنى أمثال كثيرة, كقولنا مثلا أطال الغيبة وجاء بالخيبة, وتمخض الجبل فولد فأرا, وغاب حولين وجاء بخفي حنين. وقصة المثل إنه رجل يقولوا له الوليد ابن طريف, اتعلق قلبه بجارته وكانت فتاة حسناء ذات عفة وجمال, في حين كان هو دميم الخلقة وضعيف الحال, واللي يجيبه النهار يديه الليل. استجمع الوليد نهار شجاعته الكل وفاتح البنية في الأمر وصارحها اللي هو متعلق بيها ويحب يتقدم لها ويتزوجها, البنية جارته. وأدرى الناس بحواله, ما حبتش تجرحه وتصده, أما فهمته اللي الراجل اللي قادم على الزواج لازم يكون مجهز حد أدنى لحياته جديدة. وسألته إذا هو قادر إنه يوفر هالحد الأدنى. الوليد افرح برشا بهالسؤال واعتبر إنه كلام جارته موافقة مبدئية, وقال لها أمهليني شهرا واحدا تجدي فوق ما تطلبين.

ومن غدوة الفجر شافوا أهل الحي الوليد راكب على بغله وهاز الزواد على ظهره وشادد الثنية الوجهة ما يعرفها حد. خرج الوليد من مضارب القبيلة وتوغل في الصحراء وكان ناوي يمشي عند أخواله قوم ميسورين وما يخليوهاش بيه وقادرين إنهم يجهزوه ويجمعوا له مهر العروسة. ضاع الوليد في الطريق وتشابهت قدامه الثنايا والبغلة المسنة عيات وعطشت وما زادتش معاه أسبوعين حتى خارت قواها وأسلمت الروح.

0: عدي الوليد هايم في الصحراء على سقيه، وتعدات عليه أيامات شاف فيها الويل، حتى لين حن عليه ربي وعرضته قافلة كانت من حسن حظه متوجهة الوجهة تمر فيها من بقعة قريبة من مضارب قبيلة أخوال. هزته القافلة معاه، كيف قرب الركاب لوجهته هبطوه ونعتوه عثنية وكملوا هما طريقهم، ومشاه هو في حال سبيله. مع عشات العشية كانوا هو على مشارف قبيلة أخواله، ولكن كان عمال يزيد يقرب، عمال قلبه يتيح في ركيبه. من الأول تصور نفسه غلط في الثنية، ومن بعد اتأكد اللي هو في المكان الصحيح كيف شاف الخيام المنصوبة وعرفها. كان قدامه مشهد مريع، خيام مقلوبة وخيام محروقة وخيام منصوبة خالية من سكانها ومنهوبة، وفهم اللي قبيلة أخواله اتعرضت للإغارة من وقت قصير، واللي رجالها فيهم اللي تقتل وفيهم اللي تهز أسير، وإنه نساها الكل اتساقوا سبايا. قعد يدور ما بين الأطلال والعبرة خانقت، والصمت مخيم على المكان، ما تسمع كان صفير الريح في الخيام الفارغة. وإذا بيه يسمع في حس جاي من خيمة على يساره، جبد سيفه وتقدم متهيب وتخلي الخيمة، يلقى جرو متخبي يرعش بالخوف، رجع سيفه لغمده وخرج من الخيمة. وإذا بيه يلقى الجرو وراه يتبع فيه ويحرك في ذيله فرحان. في نفس الوقت اسمع صوت نبيح جاي من بعيد، وشاف الجرو يجري في اتجاهه. غزر يرى كلبة مربوطة في عمود، اسخف عليها وحللها الرباط. هربت الكلبة والجرو شد جرتها. وكان الوليد راسه في خيمة من هاك الخيام حتى طلع عليه الصباح، شد الثنية على سقيه في اتجاه قبيلته وقعد ماشي حتى عرضته قافلة أخرى وهزته في ثنيتها. وكانت هيك القافلة تتقدم وراها زوز كلاب يتجراو، حتى لين نزلت القافلة الوليد في مضارب قبيلته. وإذا بالزوز كلاب يسيبوا القافلة ويشدوا جرة الوليد، وهكا تخلي الوليد فارغ اليدين، وما معاه كان هيك زوز كلاب حشاكو. كيف شافته جارته الحسناء راجع خاوي الوفاض، قالت غبر شهرين ثم جاء بكلبين، وأرسلت مثلا. نعوذ بك اللهم من الفشل والخيبة، ونسألك أن تجعل توفيقنا دوما مضرب المثل الطيب. إلى اللقاء مع أمير غنيم وخميس بوسعيد.
1: وأرسلت مثلا. قراءة في دلالة الأمثال، وبحث في جذورها الثقافية.

0: الشهر
1: مع لفخ أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 مليم
2: أريدو طور عالمك
3: نيوتيك تك مع ريم الهاني.
4: عسلامة ومرحبا بكم. تبدو علامة كوبيلوت بلس بي سي اللي أطلقها مايكروسوفت قبل نحو عامين في طريقها إلى الاختفاء بعد ما بدأت الشركة وشركائها التخلي عن استخدامها لوصف أجهزة الحاسوب المزودة بقدرات متقدمة للذكاء الاصطناعي. وبحسب تقرير ويندوز سنترال فإنه جهازي الميكروسوفت سيرفاس برو والسيرفاس لابتوب اللي قدمتهم ميكروسوفت حديثا يستوفيوا المتطلبات التقنية للحصول على تصنيف الكوبيلوت بلس بي سي، لكن ميكروسوفت لم تعد تستخدم تلك العلامة التجارية لوصفها. وجاء التخلي على العلامة في وقت أصبحت فيه مكونات الذكاء الاصطناعي أكثر انتشارا في أجهزة الحاسوب، إذ كان الهدف الأساسي من الكوبيلوت بلس بي سي التمييز بين الأجهزة اللي تمتلك قدرات محلية متقدمة لتشغيل مزايا الذكاء الاصطناعي وتلك التي لا تمتلكها. لكن مع توجه معظم أجهزة الكمبيوتر الحديثة إلى تضمين وحدات معالجة عصبية ومكونات مخصصة للذكاء الاصطناعي، تراجعت أهمية العلامة اللي كان يفترض أنه تميز هذه الفئة. وفي الوقت نفسه تعرضت مايكروسوفت لانتقادات بسبب زيادة ظهور مزايا الذكاء الاصطناعي في نظام ويندوز، بالإضافة إلى زر كوبيلوت المخصص في لوحات المفاتيح اللي أصبح بإمكان المستخدمين إعادة تعيين وظيفته. ويتزامن تراجع علامة الكوبيلوت بلس مع توجه مايكروسوفت إلى مرحلة جديدة من الحوسبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، خاصة مع استعداد بعض الأجهزة متاحة الرائدة لاستخدام رقاقات أنفيديا بدلا من الاعتماد على معالجة كوالكوم وحدها. وتستعد مايكروسوفت لعقد حدث إعلامي في 7 أكتوبر المقبل لمناقشة كيفية مساهمة الذكاء الاصطناعي المحلي في تشكيل المراحل المقبلة من أجهزة الحاسوب، مما قد يكون مناسبة للكشف عن توجه جديد أو علامة تجارية بديلة للكوبيلوت بلس بي سي. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تابعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
3: إشهار
1: مع لفخ أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 مليم
2: أريدو طور عالمك
3: نيوتيك تك مع ريم الهاني
5: من إذاعة المنسير. مجددا تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة الواحدة للأخبار. انطلقت صباح اليوم بتونس العاصمة أشغال المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الذي ينعقد في دورته 29 للمهنة، وذلك بمشاركة عدد من الصحفيين لمناقشة الشأن النقابي ومستقبل القطاع الإعلامي. هذا وتضم قائمة المترشحين لعضوية المكتب التنفيذي الجديد للنقابة 15 مترشحا، وينتظر أن يفضي المؤتمر إلى انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي الجديد. أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي نقل الحوار إلى الشارع والصحة العامة من خلال برمجة مسيرة وطنية اجتماعية وسلمية يوم 17 من أكتوبر الجاري، وذلك ردا على ما وصفه بغلق السلطة التنفيذية أبواب التفاوض وفق قوله. وأوضح الأمين العام للاتحاد في كلمة ألقاها خلال افتتاح المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن هذه المسيرة تأتي كخطوة أولى تنظمها جبهة مدنية واجتماعية تتكون من منظمات وهيئات وجمعيات. نظرا أعلمت وزارة التربية اليوم يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي. وقد أفادت الوزارة في بلاغ لها بأن هذه المبادرة التي تحتضنها المندوبيات الجهوية للتربية بكافة ولايات الجمهورية تندرج في سياق الحرص على تعزيز حماية التلاميذ والوقاية المبكرة من مخاطر المخدرات والسلوكيات المرتبطة بها وترسيخ وعي الناشئة بتداعياتها على صحتهم النفسية والجسدية. أكد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسوسة نجيب الفحل أن موسم جني الزيتون بولاية سوسة ينطلق يوم 6 نوفمبر القادم، ومشيرا إلى أن الصابة المنتظرة ستكون أقل من الموسم الفارط. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنسير. بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنسير وتبع برامجنا.
6: إذاعة المنسير
0: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
7: وقت اللي يصير العلم شغف والطموح رسالة، تتحول المسيرة لحكاية تستحق أنها تروى. وقت اللي يصير النجاح أكثر من مجرد إنجاز، يصبح أثر يلهم الآخرين ويفتح أمامهم أفاق الأمل، هي بصمة جديدة مع ضيف صنع من الضعف قوة وحمل فكره إلى رحاب البحث العلمي في فرنسا. هو اليوم يواصل هذه المسيرة بإصرار الباحث وشغف العالم. نكتشف اليوم بعض مسيرة الدكتور البروفيسور الإنسان الفنان والعالم حاتم الزعك. أنا مروى زيدي وهذه البصمة.

0: البصمة، ضيف يمر وأثر يبقى. إعداد وتقديم مروى الزيدي.
1: وأهلا وسهلا ومرحبا بضيفنا، مرحبا منورنا، واحد من أبرز الكفاءات التونسية في الخارج، سي حاتم. أثر يمر أو أثر يبقى، وأنت واحد من الأسماء اللي باش تكون بحضنا اليوم اللي تترك أثر كبير برشا في نفوس كل من باش يتبعك ويتبع طبعا هذه الحصة وهذه الحلقة الاستثنائية حسب رأينا من برنامج البصمة. مرحبا، منورنا.
2: بارك الله فيك مدام مروى، شكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة اللي أعتز بها برشا، وشكرا إذاعة المنستير.
1: عيشك. أنا مش نخليك تقدم روحك، برشا ما يعرفوكش وبرشا أكيد يعرفوك، أما للي ما يعرفكش خليك وحدك هكا تعطيني بطاقة تعريف الأستاذ حاتم كما يحلو له أن يقدم نفسه.
2: بارك الله فيك. والله هو الكلمة الأولى اللي تجيني الذهني هو الإنسان البشر دايما عنده هويات متعددة، والحمد لله يعني بداية تاعي باش نقول لك يعني أصيل قصر هلال، مش بعيد جيران، ومن مواليد منزل بورقيبة وعشت وترعرعت فيها منزل بورقيبة. والدي الله يرحمه كان يخدم في شركة الفولاذ في منزل بورقيبة، وقريت في معهد بورقيبة النموذجي، كنت من أول دفعة في المعاهد النموذجية في تونس في عام 83 وقت خديت السيزيام، كانوا ثم زوز برك في تونس
1: ما شاء الله،
2: سمعنا بهم كان كي خدينا السيزيام سمعناش بهم قبل. عديت 7 سنين في معهد بورقيبة، مشيت من بعد قريت في فرنسا، تخرجت من دار المعلمين العليا في باريس، وتخصصت في الرياضيات، وعملت يعني مسيرة الحمد لله كباحث في مجال الرياضيات، هذا هو المسار الأول.
1: نجم نقول عالم رياضيات قد الدنيا.
2: لا لا، هي كلمة عالم ربما تستحق التعريف، لأنه يعني العالم بالنسبة لي لغة هو هي الكلمة التي كنا نستعملها في المدرسة الابتدائية، العلماء العلماء العالم، يعني فيها كلمة أنه الإنسان عرف الحاجة وعلمها وانتهى الأمر،
1: بينما
2: لا حتى كانت عمق كمان، وثم جمود في العلم، العلم حاجة معروفة وصل إنسان وتعلمها، بينما بالنسبة لي العلم لا ينتهي، فيض دائما لا متناهي، ولذا أفضل كلمة الباحث. وهذه خطر الباحث،
1: فيها برشا تواضع منك
2: الحمد
1: أستاذ وباحث بروفيسور دكتور، الأقرب إلى قلبك هي الباحث.
2: أكيد أكيد.
1: ما تحبش تخرج من يعني المركز البحث اللي أنت تخدم فيه، من غادي من عندك أجواء أكيد خاصة تعرفوا عليها ونحكيوا عليها أكثر. مسيرة مرموقة ما شاء الله، فمش شهادة ما خديتهاش تبارك الله ما شاء الله.
2: لا لا لا، خديت شهيد اللي خديتهم في المسار نتاعي أكيد،
1: في مسارك نحكي في اختصاصك في
2: الحمد
1: مجال.
2: لله هي أكيد في الرياضيات، يعني بدينا بشوي بشوي كالطلبة الكل، يعني إنسان يخرج يبدأ بالإجازة بالأستاذية، درست شهادة الدراسات المعمقة اللي هي ماستر تاع اليوم، والدكتوراه، وبعد كذلك الكفاءة في تسيير البحوث العلمية.
1: نعم، وهذا اللي خليك تتحصل على أرفع ترقية في سلم البحث العلمي في المركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي، أرفع ترقية هذه.
2: والله شوف، هو بالفعل هو فيه التباس، يعني الحمد لله الفضل لله، عم ناول في الخريف كما توه هكا في 2025 تحصلت على ترقية اللي هي يقولوا مدير أبحاث من الصنف الاستثنائي درجة أولى.
1: ديريكتور دو ريشيرش دو كلاس اكسيبسيونيل.
2: خاطر جراد 1 وبعد ثم الجراد 2، فهمتني معناها احقاقا للحق، ثم زملاء اللي هما عندهم الجراد 2 اكيد اللي خذوه، ونطمح اني نهار من
1: جيتك جيتك الجراد 2 ان شاء الله، نحكي عليها ان شاء الله بصحة وقدرة ربي، من اعلى المراتب الاكاديمية.
2: لا الحمد لله، يعني ما ثماش برشا ناس يوصلوا
1: حلمت بها سي حاتم؟
2: والله صدقني باش نكونوا واضحين، معناها انا دخلت في المرتبة الاولى في البحث، كنت مكلف بالبحث، هذه الكلمة قلت إن شاء الله نهار من هارات نولي مدير أبحاث من الدرجة الثانية، وصار الشيء صار، ومن بعدها قلت ربما كيف نوصل نولي مدير أبحاث من الدرجة الأولى، يا ربي لك الحمد كل الأحوال، ولكن الصنف الاستثنائي هذا بصراحة ما كنتش نحلم به، ما نخبيش عليك، الحمد لله.
1: ما شاء الله ما شاء الله، وهذه حاجة تشرفنا كتوانسة وتشرفك أكيد. نحكي زادة على اعتراف بعطائك وتميزك، تم منحك وسام السعفات الأكاديمية، هذا زادة تكريم كبير زادة، فضلا عن المشاركة مؤخرا في المؤتمر العالمي للرياضيات، واللي ماهيش معناها حاجة عادية تتعدى كل يوم، ولله الحمد في فيلادلفيا في الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح. وهي من أبرز ومن أهم الملتقيات الدولية اللي تجمع نخبة طبعا من علماء وباحثين في مجال الرياضيات. كيفاش كانت المشاركة وكيفاش كان الإحساس وقتها؟
2: والله الإحساس بصراحة يعني فخر كبير، ما نخبيش عليك، خاطر حتى هي كيف هذه الدعوة للمؤتمر العالمي للرياضيات اللي تصير مرة في 4 سنين، ثلة معناها قليلة وقليلة جدا، يعني عدد الباحثين في الرياضيات في العالم هو بالآلاف.
1: نعم.
2: ويوجه الدعوة تقريب 150-200 شخص كل 4 سنين. يعني مش الناس الكل يتحصلوا عليها، وما نخبيش عليك ما كنتش نحلم بها. لكن أكيد أنه الإنسان بالخدمة والجد والمثابرة، هذه الحاجة الأولى، يعني ثم إحساس بالفخر. الحاجة الثانية هو أنه الإنسان يتلفت على اليمين وعلى اليسار، يشوف الناس عندهم بادج يدوروا به، هذا فلان هذه فلانة، اللي ربما ما صادفتش قبل باش تعرفت عليه، ونوقف الناس قلوا نحب نتحدث معاك كلمة ولا زوز. يعني بالفعل هذه نخبة النخبة اللي تكون موجودة، وكنت سعيد يعني بالمشاركة في المؤتمر.
1: احنا نجم نقول لك ان الف مبروك يعني على هذه المشاركة وعلى هذا التتويج وعلى هذا التألق وهذا النجاح اللي ما جاش من فراغ اكيد، بعد برشا تعب برشا مسيرة متصور فيها. قولي، الحلو اكثر من المر ولا المر اكثر من الحلو؟
2: لا الحلو اكثر، الحمد لله يا ربي
1: غلب.
2: الحمد لله.
1: اما فيها صعوبات؟
2: لا فيها اكيد اكيد.
1: ما تحطتلكش الورود هكا في الطريق؟
2: مش ديبة. اي لا اكيد اكيد، يعني هو معناها شو نقول لك، الحمد لله انه في وقت من الاوقات هكا انسان جاه توفيق من عند ربي باش دخلت في التجربة هذه نتاع المعاهد النموذجية.
1: نعم.
2: اللي كانت أول تجربة وما كانش على بالنا في الوقت ذاك اللي ثم معاهد مشينا له بالنية، معناها كل إنسان عدى سيزيام كمان أنه باش يمشي يقرأ.
1: خلينا نحكيو شوية على الطفولة، لما أنت ترجع هكا لتالي هكا سنوات الكوليج والبيلوت باش ترجع بيك للذكريات، باش نعطيك أسماء
2: قولي
1: وانت تقولي، انا نسال وانت تجاوب، حاضر
2: تفهمنا.
1: مرحبا بك، باش نسالك على اسم
2: قولي
1: وانت جاوبني.
2: ايه
1: مدام حلومه.
2: ايه يا حسره.
1: ايه يا حسره. ايه معلمه في منزل برجيب.
2: ايه والله لحمي شوك، معناها كي بديت تقول لي هكا واكيد ثم اسماء اخرى.
1: نزيدهم لك تاول اسماء، ولا خلينا نعطيه حق مدام حلومه.
2: نعطيه مدام حلومه، معناها معلمتي في السنه الاولى للسنه الرابعه في الابتدائي في مدرسه امام سحنون واحد في منزل برجيبه، وفي نفس الوقت كانت صديقه الوالده، معناها كذلك نوجه لها تحيه طيبة. بصراحة حطتنا على ثنية من ناحية اللغة العربية، كذلك الثقافة الإسلامية. يعني نتذكر السيرة النبوية تعلمتها من عند مدام حلومة، معناها هي أبوها الله يرحمه كان إمام في جامعة عقبة بن نافع في القيروان، وتعطينا حاجات من منهل هكا.
1: فالاسم هذا يعني لك برشا؟
2: أكيد
1: قريب برشا من قلبك، لأنك معه هو تعلمت البدايات وصنع منك شخص مختلف ربما. مع أسماء أخرى، سيصلح الدين الدعجي.
2: صحيح، سنة الخامسة.
1: في الحساب الرياضيات، وانت اليوم ولد المجال وولد الاختصاص.
2: صحيح.
1: وسي عبد الرزاق علمك العمل والتمحريث.
2: صحيح.
1: والكبس والخدمة والصعوبية.
2: سبحان الله، كي انه كنت معنا في المدرسة انت يا
1: خريت غادي انا معكم.
2: اوكي،
1: هذوما ثلاثة اسماء كانت يعني خليني نقول خليت بصمتها في حياتك.
2: لا اكيد،
1: في بداية المسيرة
2: أكيد، على خاطر يعني كان ثم روح الانضباط. كذلك تو كيما تقول سي عبد الرزاق، سي معناها
1: سي
2: صلاح الدين الدعجي الله يرحمه، توفى هو فهمتني. وكذلك مدام منى بكار في الفرنساويه، مدام زهره سماري زادة كيف كيف، مدام لموشي.
1: كنت محظوظ بالاسماء هذه الكل اللي معناها عرفت كيفاش تحيط بكفاءه والا بتلميذ كان يبدو معناها ملي تغزر له للوهله الاولى انه تلميذ باش يكون عنده مستقبل كبير.
2: والله ما نعرفش اذا كانت هذا كان وظاهر ولا مش ظاهر، ربما مجهول من هم الاسئله السؤال هذا. لكن صحيح يعني بصراحه تحس انهم جيل متمكن، يعني كان عندهم عمق في الرساله التربويه، خاطر الرساله التربويه راهو معناها ثم كفاءه ولكن زاد ثم تعليم الانضباط، فهمتني. هذاك ماهوش حاجه بسيطه
1: صحيح. اول بروموسيون قلنا في البيلوت في ليسي بورقيبه
2: اكيد
1: كنت معاه قداش من شخص معناه
2: بالضبط نجم نقول لك 179 كان ما خانتنيش الذاكره، خاطر تقريبا 30 واحد في ست اقسام
1: هذا هو. و ما نعرفش هنا اسماء اخرى زاد من الاساتذه اللي نجموا نسميوهم يظهر لي
2: اكيد
1: نسميها ان شاء الله ما نغلطش علينا. سعاد بولحيا زي
2: مديرة اللي هي بنت المونستير راهو مدام سعاد بولحيا
1: ايوه. وسي محمد فالح العيرشي
2: والله بالك عن كيش قلت لي محمد
1: صالح ممكن انا كتب الاسم بالغلط
2: اي واللقب
1: العياري
2: اي سي حمادي العياري
1: يعني نقولوا هكا
2: سي حمادي العياري هو كان القيم العام
1: اللي اعطاني المعلومه غلطني في الاسم
2: لا مش مشكل وربما عنده اسم ثاني راهو ما تعرف محمد ولي حمادي
1: ممكن.
2: هو محمد راهو اكيد فهمتني معناها خير الاسماء هو كان القيم العام نتاع المبيت خاطريني كنت بيات معناها 7 سنين في الوقت هذاك والانسه زين بكشوك الله يرحمها كانت هي القيمه العامه وبعدها ولات هي الناظرة ومدام سعاد بولحيا هذم الإطار الإداري اللي بصراحة يعني حطونا على الصراط بصراحة معناها من ناحية
1: الانضباط كيف تعامل خاص معك أنت كان فما
2: محبة
1: خاصة
2: هذا النجم نقول لك كان موجود بصراحة كان موجود الشيء هذايا نحس اللي عندي مكانة معناها عند قلوب ثلاثة المربيين هذوما نوجه لهم التحية عاطرة والروح الأنسة زينب الله يرحمها نحس اللي كان عندي مكانة هكاك في الوقت هذاك ومش هما برك معناها برشا ناس كان عندهم يعني برشا مسايسة معايا أني خصوصا في كل وقت هذاك يعني في دخولي الليسي بورقيبة خاطر كانوا فيه زوز ربما زوز حاجات ولا هما ربما 3 ولا 4 حاجات تحولات كبيرة معناها في حياتي صارت في الوقت هذاك والحمد لله لقيت شكون اللي وقف معايا ومنهم الأسماء
1: وهذا شوية مشوك اللي حكينا عليه قبيلة اللي هو يصنع الإنسان معناها يصنع الصعوبة اللي تبني الشخصية القوية اللي تبني الإنسان اللي يعني يعمل المستحيل باش يتجاوز الصعوبات هذية ولا التحولات اللي أنت حكيت عليهم
2: هو والله باش نكونوا معناها ربما الإنسان يعطي الكلمة كما هي كان ثم زوج حاجات يعني أنا ما نجمش ننساها كي دخلت للليسي احنا نقولوا ليسي قبل هو كوليج ما ليسي عمرنا 12 عام يعملون معناها عيادة طبية للتلامذة الكل وجماعية زاد معناها كنا هكا نضحكوا قلنا حذروا رواحكم وكذا الطبيبة شافت اللي عندي طريقة غريبة باش نوقف من الكرسي قالت لي كيفاش توقف قلت شنو الغرابة قالت لي اقعد في القاعة قعدت في القاعة قمت زاد أغرب وأغرب ناديت الأمي وبابا وقلت لهم السيد اللي تلهوا به فهمتني وبدأت المسيرة اللي هي الحمد لله معناها أقول لك الكلام هذا صار عام 83 يعني عندها 43 عام اللي دخلت في سلك الإعاقة معناها من الباب الصغير ما كانت تدريجية بشوية بشوية بشوية والحمد لله
1: يعني الإعاقة بدأت مع
2: اكتشفت نقولي احنا اكتشفت في هذاك وفي دخول هذاك يعني بمحض الصدفة نجم نقول لك بعد بعام بابا توفى معناها بين السنة الأولى وسنة الثانية حتى ذاك كان صدمة يعني ما كانتش سهلة لمحالة وطبعا نترحم عليه ونواجه تحية كبيرة للوالدة معناها
1: ربي فضل عليك نرجع للعائلة ونحكيوا عليها شوية الإعاقة في الفترة هذيك ولا في المرحلة العمرية هذيك الحساسة المتعارف علينا مرحلة المراهقة والتغيرات الفيزيولوجية وغيره وانت بيات قلت لي في ليسي وقتها قراية نتصور وخدمة كبيرة برشا هكا الصراع النفسي هذيك اللي عشته الفترة هذيك كانت صعيبة نتصورها
2: والله شوف هي باش نقول لك معناها الانسان دائما يقول رب ضاره نافعه. حسيت انه هالزوز ضربات اللي جاوني ولو الاعاقه راهو كانت خفيفه حقاقا الحق نطلع دروز وقوم وبرشا حوايج معناها مش اشكال كبير في الوقت هذاك. عديت الباك نمشي الحمد لله معناها معناها خليت كونت لي حافز باش نركز على قدرات أخرى على ملكات أخرى في القراية. معناها ركزت برشا على الخدمة وجات الرياضيات في وسطها ولكن كذلك معناها كانت لي كان لقاء كبير وغير لي حياتي على الأخر مع الموسيقى في شخص أستاذي المايسترو حافظ المقني. يعطيك الصحة وشوف ما شاء الله عليك عندك المعلومات الكل.
1: بسام المقني
2: وفي بسام المقني صديقي
1: من الأساتذة والأسماء اللي عطوك
2: عطوني
1: القول الحساسية ولا الإحساس والفن فيك في داخلك
2: الحمد لله
1: ودعموه.
2: لا معناها بصراحة مدين ليهم. يعني نقول لك يعني في وقت من الأوقات نعمل موسيقى أكثر من نعمل مات فهمتني معناها في يومي في أسبوعي في شهري في سنتي. هذا
1: كان خيرك بالاثنين
2: في الوقت والله في وقت من الأوقات معناها كنت نخمم أني ربما نواصل في الموسيقى لكن خفت في وقت من الأوقات خاطر المسار نتاع الرياضيات كان مسطر فهمتني شنو هو باش تعمل باش تاخذ منحه باش تمشي في سلك موجود في فرنسا تعدي للمناظرات وتدخل مدارس عليا.
1: الموسيقى شنو كانت؟
2: الموسيقى ربما كان عليا اني نصنع كل مسار هذاك وحدي. ممكن ما كانش عندي الجرأة الكبيرة باش نعمل هذاك خاطر الانسان في وقت من الاوقات لازمك تختار ما تنجمش تعمل الزوز بنفس الكفاءة وبنفس الحد.
1: عام 1988 تتحصل على دبلوم الموسيقى العربية
2: الحمد لله.
1: والحمد لله ومع ذلك الثنية ولا الطريق انت اللي اخترتها هي اخترت ثنية الرياضيات. وقتها قلبك قال لك رياضيات ولا عقلك؟
2: والله نقول لك عقلي بصراحة
1: فهمني. ما قلبك يقول لك موسيقى
2: اكيد
1: قلب مرهف يحب الفن
2: لا على الاخر يعني فهمتني كما قلت لك معناها كانوا تونس تبعث معناها والإنسان يشكر بلاده وأهله معناها التلاميذ النجباء باش يعملوا أقسام تحضيرية في فرنسا ومنها المدارس العليا بينما الموسيقى ربما باش تخرج ما تخرجش وقتها يمكن كان عليا نقعد في تونس نقرأ في تونس وبعد الناس الكل كانت تخرج في الوقت ذاك. لكن على كل حال الإنسان ما ينجمش يرجع لبعض الخيارات. أما نحكي لك أنت لخصتها العقل يقول لك رياضيات والقلب يقول لك موسيقى.
1: موسيقى أكيد
2: أكيد أكيد
1: واليوم
2: أيوة.
1: قلبك والعقلك غالبين
2: ولا يقول لك حتى قلبي مشى للرياضيات والحمد لله أكيد يعني اليوم هذا شيء اللي نجم نقول لك وثم راهو نقاط التقاء بين الموسيقى والرياضيات نجم نحكي فيها ربما يعني الرياضيات تولي تحبها تولي فيها الأدرينالين تولي معناها تحس إنك شيء هذاك بس تحصل وبس تتوصل تعمل هدف معين وتوصل بس تعمل نظرية تيوريم فرحة كبيرة برشا. وثم جانب جمالي برشا في الرياضيات الرياضيات علم جميل يعني نقولها كما هو الشأن في الموسيقى مثلا أكيد في الموسيقى ثم جمالية والناس الكل تعرفها
1: أكيد توصل للقلب وللعقل وللروح وتمس وتدغدغ كل الحواس. خليني نحكي شوية على ضيفنا اليوم اللي خذي الباك عام 1990
2: صحيح
1: صحيحة كان نغلط قول لي وكان وقتها الأول في الدفعة متاعه كما توا نسمعه هكا معناها الأول وتتهفت عليه الإعلام ويجيوا ويصوروا معاه وقتها جيبك
2: والله جاوني حتى قبل نقول لك حتى قبل صارت دي انترفيو منهم نومرو نتاع لا بريس ويكاند فهمت مازال عندي بزيت محافظ عليه خرج هكاك عامة الباك يمكن مش عامة الباك هذاك بعد بثلاث سنين اما لا خرجت في الصحافه قبل ما نعدي الباك وحتى عامة الباك وحتى سجلت في الاذاعه الوطنيه
1: في باك مات سيونس ولول في تونس
2: صحيح باك مات سيونس معناها اخر دفعه في المات سيونس بين قوسين
1: اي وقتها بعدها ولاو قسمه
2: مات وحده
1: بمعدل
2: والله مسيت نتذكروا 17 34
1: جبتش 20
2: لا ما جبتش
1: كانوا يجيبوا تو يجيبوا العشرينات
2: لا الوقت هذاك معناها
1: باك
2: وي مثلا معناها ما ثماش توا ما شاء الله يجي
1: 34 باهي. انا نسلك سؤال وباش نربطو بصوره هاتي.
2: اوكي تفهمنا.
1: فما سؤال مزيان برشا كان يسالك قبل
2: اي
1: من عند الوالد الله يرحمه وينعمه.
2: اه
1: وكان وقتها يقول لك وقتاش تحضروا لها الباك؟ من وقتاش نحضروا لها الباك؟
2: خارق العاده والله يعطيك الصحه. اي
1: باش يذكرك سؤال هذا.
2: اي بابا يرحمه
1: الله يرحمه
2: الوالد الله يرحمه. اي هذا هو اكيد.
1: ايوه شنو كان يسالك؟ خلي نعيشوا معك كالصغرى هذيك
2: بالضبط.
1: السؤال هذاك
2: يقول لي
1: وراه بار شكله
2: اي معناها يزم نقول للمستمعين يعني بابا كيف توفى يرحمه اني يعني وقت ما بين السنه الاولى وسنه الثانيه ثانوي يعني هي كلام توا بين السابعه والثامنه اساسي. لكن ملياني صغير ملياني في الابتدائي يقول لي حاتم من وقتاش بداوا يحضروا في الباك؟ نقول له عامه الباك. يقول لي لا. نقول له قبل بعام. يقول لي لا. نقول له قبل بخمسة سنين لا. في السيزيام لا. نهبتوا بشوية بشوية نوصل للروضة بعد نقول واي تعرف كيفاش مني لعبت في كرشم فهمتني هذا هو. وصحيح معناها هو الباك ماله إلا مرحلة أكيد وربما يعني الحمد لله أني تفوقت في الباك في الوقت هذاك هي ربما رسالة وفاة للوالد بالنسبة لهالفتلكة هذه يرحمه كان يفتلك برشا معناها بيني
1: وبين. أما وراء الفتلكة كان فما رسائل
2: أكيد
1: تمرر
2: صحيح.
1: للعقل وللقلب وللروح وللملكات اللي عند الشخص اللي قدامه لأنه يعرف أنه وكأنه يحب يقول لك اخدم من توارني نستنى فك النهار هذيك بدقيقة ودرج وراك حذر له وأعطيه وربما حتى الإحساس من داخل كان يقول إنه ما كانش باش يكون موجود معاك في اللحظة هذيك.
2: سبحان الله
1: سبحان الله. فكان يوصي فيك على البكالوريا وانت اليوم ما شاء الله في البصمة هك ترجع له وتوريه معناها روحه أكيد الطاهرة والكل الآباء والأولياء اليوم تخميمهم الكل اللي يجيب صغير يقول لك أنا نحب نوصله نحب نقريه هذه عقلية التونسي اللي اخذها من عند العقلية البرجيبية وما فكرة ما بعد الاستقلال والتعويل على التعليم وغيره. فنتصور والدك كان من الشخصيات هذه اللي عاشق والهين بالقراية وبالتعليم وبالعلم وبالمعرفة
2: على الأخر على الأخر يعني بابا بصراحة هو اللي حطني لليوم عندي زوز حوايج اللي نذكر فيهم الوالد معناها هما الخدمة فهمتني كان يخدم برشا فهمتني ونقوله ثلاث حاجات العلم العلم أولا معناها الشغف بالإنسان باش يتعلم ويعرف حاجة ويحذقها الخدمة تفاني في العمل فهمت وكذلك التمسك باللغة العربية إني لليوم بنتي عمرها 21 عام لينا نوجه لها تحية
1: يعيشك سلم عليها برشا
2: يعيشك معناها كيف تتكلم تتقفل عليا شوية بالفرنسي ولا حاجة نقول لها آه بوك بوبكر وبش يتغشش عليك فهمتني على خاطر عندي رسالة اللي خديتها من بابا الله يرحمه كان معناها في الاجتماعات اللي يقوم بها في إطار العمل اللي نتاعه يحكي بالفصحى معناها مع الخدامة أني لليوم هك أني لليوم نمارسها اللغة العربية لليوم نستعملها في خدمتي وفي علاقاتي الاجتماعية ونواصل رسالة ونواصلها يعني كما قلت لك هذا هو الوالد.
1: أنا قالوا لي فما شكون مرر الكلام هذية وانت تقولي أتأكدوا لي وإلى لا
2: قالوا
1: لي حياة حاتم متلخصة في ثلاثة حاجات الرياضيات
2: أوكي.
1: الموسيقى
2: نعم.
1: والمطالعة
2: صحيح لا أكيد هو المطالعة راهو بين قوسين يعني في كل وقت هذاك هو بابا يرحمه معناها كنت نشوفه بالرغم من المشاغل نتاعه وكل شيء في الليل يمد الكتاب كيف يمشي الفرش ويمد الكتاب فهمتني ويقول لي أقرأ أقرأ أقرأ اش خليني لليوم هاني تو نجي كان الصباح قريت تو وليت نقرأ بالسماعة معناها لقيت الكتب المسموعة وصراحة وليت خاطر ربما بحكم الإعاقة عندي برشا وقت ما بين ظفرين ضايع كل وقت الضايع هذاك قاعد نسمع في قصة فهمتني نسمع في كتاب لليوم نسمع في كتاب بالإنجليزية معناها فهمتني الحمد لله.
1: الحمد لله. يعطيك الصحة، ومن كلامك أنت قاعدين ناخذوا في برشا أفكار هكا للجيل، الجيل اليوم أكيد علاقتك بالجيل اليوم. أنت زادة تحب تحمل رسائل كيما اللي توا محافظ عليهم عند الوالد واللي عايش بيهم بتفاصيل حياتك اليومية. قبلها خلينا نرجع شوية للرياضيات، نحكيو شوية عليه، خلينا نعطيوه حقه. إنه مهم جدا إنه نعطيوه حقه.
2: يعطيك الصحة.
1: باعتبار إنه اختصاصك اليوم نحكيو على يعني مختبر التحليل والهندسة والتطبيقات، تابع لي جامعة السوربون، واللي أنت درس غادي
2: ولا هو
1: كان تعمل في الأبحاث ولا بالضبط شنو يعني العمل متاعك؟
2: ها باش نقول لك، أولا راهو السوربون راهو ثم يمكن أربعة جامعات يحملوا لقب السوربون، احنا مانيش سوربون، احنا سوربون شمال باريس، سوربون باري نور، وكانت تعرف بباري تريز وباري نور معناها عند عند الناس، ونفتخر بجامعتي ونوجه تحية زاد لزملائي في جامعة السوربون العريقة معناها احنا بنتها هذاك علاش عندنا نفس الاسم لا محالة. جامعتنا عندها 50 سنة وشوي. اني في الحقيقة الخدمة تاعي في المركز الوطني للبحوث العلمية للسنتر ناسيونال دو ريشيرش سيانتيفيك CNRS، وCNRS يحطنا في مخابر جامعية، والمخبر نتاعي في جامعة السوربون شمال باريس. فيه هو نقوم إلا بالبحث، ما نقريش قليل ولا نقري، نقري شوية الحمد لله، نحب نحب نقري بصراحة، ولكن الحمد لله يعني عندي الفرصة باش في الفيش دو بوست نتاعي ثم كان البحث، خاطرني مدير أبحاث، نقوم إلا بالبحث، لكن نحب برشا التعليم. وعندي الـ يعني الحمد لله يعني عندي برشا طلبة في مرحلة الدكتوراه، يعني هو تعليم ثنائي من شخص إلى شخص. فهمتني؟ هذاك زاد بالنسبة لي فيه رسائل كبيرة وكبيرة
1: مهمة
2: برشا،
1: مهمة نقل المعرفة ومهمة التأطير مهمة برشا. لكن خلينا نحكيو على الأبحاث، على شنو تتركز بالضبط؟ خاطر توا اللي باش يسمعونا لو كان نبسطو لهم شوية، كانوا نحكيو على المعادلات التفاضلية الجزئية، دراسة ظواهر الانفجار، السلوكات المعقدة للحلول الرياضية في النماذج الفيزيائية والبيولوجية. كان هكا نقرب شوية للعقل البسيط اللي يسمع فينا، واللي ربما العالم هذية ما يفهمش فيه برشا تفاصيل، وضح لنا شوية.
2: والله قدرة ربي بسيطة، فهمتني؟ معناها أقبلوا التحدي كما نقولوا.
1: الأسماء صعبة أما المحتوى سهل.
2: إيه هذا هو، هذا ما نقوله، يعني هو راهو مسميات، يعني كل كل صنعة راهو عندها المفردات نتاعها، راهو معناها من الفلاحة. هذا هو، يعطيك صح. عاد إيش بنقول لك، احنا تو نرتكز وراه ونخرجوا من العالم الـ الـ العادي المحسوس، يعني من الفيزياء، من الكيمياء، من البيولوجيا، من الاقتصاد. هذه الكل هي كما قال معناها العالم نتاع عصر النهضة غاليلي، العالم الإيطالي، فهمتني، اللي هو كان منارة، يقول معنى الطبيعة هي كتاب يكتب بلغة الرياضيات. وهذا الشيء اللي يصير، يعني اليوم الرياضيات نكتب بها نماذج لكل ما يحيط بنا. مثلا أنت تحب تعرف اليوم شنية التوقعات الجوية، إذا ما تعرفش شنية الإكواسيون تاع نافيستوكس راهو فما مشكل. فهمتني؟ الرصد الجوي يسمعوا بها ويعرفوها، نحب وإحنا باش نخدموها وكذا. ثم معادلات أخرى تاع الأمواج، تاع الحرارة، برشا برشا حاجات. هذه هي إحنا نحاولوا باش ندرسوها بعجالة، نقولوا إنه نحبوا نعرفوا المعادلة كي نكتبوها راهو مثماش ما نجموش نكتبوا الحل هو يساوي هذاك، نكتبوه ربما في الابتدائي ولا في الكوليج، يجي وقت من الوقات نوليو نقولوا نعطيو حلول تقريبية، حلول عددية نوصفوها. هذا هو طول الخدمة تاعنا. في الاخر حكيت على كلمة الانفجار. الانفجار مثلا نجم يكون انفجار سكاني، مثلا وقت اللي يبدأ ثم عندنا متساكنين اللي هما ليزاميب، اللي هما معناها خلايا أحادية، أحادية النواة، يعني فيها أحادية الخلايا، يعني ربما خلية واحدة، واللي في وقت من الأوقات يتجمعوا مع بعضهم، يبدأ ثم مجاعة باش نبسطوا للناس، ويتلموا ويتلفوا حول بعضهم حتى وين الكثافة نتاعهم، يعني عدد لزميب في الميليمتر المربع تولي كبيرة وكبيرة برشا، نقولوا انه صار انفجار ديموغرافي. كيما نجم يصير انفجار ديموغرافي في القاهرة ولا في تونس العاصمة ولا في ليغوس في نيجيريا. يعني ثم بقايا اللي فيه انفجارات ديموغرافية حتى تحت المجهر نجم نلقاو انفجارات هكا. وإحنا دورنا إنه نعرفوا في وقت إيش قدش من وقت بين شنو الشكل نتاع الانفجار هذاك وشنو اللي يصير لي من بعده. فهمتني؟ هذا هو تو خدمتنا هكا بعجالة. إذا كان
1: طبعا بالتوفيق ليكم. أنا باش نحكي شوية على الرياضيات، وقلت في مقاربة دائما مع بلادنا مع تونس اليوم، وما نجمش معناها نفوت فرصة وجودك بحضرنا إلا ونحكي على أفاق هذه أو هذا الاختصاص ولا هذه الشعبة في بلادنا، وعلى أزمة حادة وتراجع ملحوظ في مستوى الإقبال ربما حتى على الشعبة هذه شعبة الرياضيات. وانت ولد الباك باكمات سنة احنا أو عمناول 6% فقط في سنة 2025 يعني من الطلبة ومتلامذة عفوا اللي اختاروا شعبة الرياضيات كانت على الأقل في 2001 سمحني كانت 18%، يعني النسبة ضعفت بالقديم بالقديم. يعني هو كانوا نخبة اللي يمشوا للرياضيات، واليوم النخبة هذه قاعدة تمشي وتزيد وتنقص. هذه مع يعني تراجع كبير ولا خوف كبير من الرياضيات من الابتدائي. لحكي لك على 80% مثلا من تلاميذ السنة السادسة ابتدائي يعني أعدادهم دون المستوى المقبول وقت اللي عديوا المناظرة. نحكي وزد على العائلات التونسية تصرف أكثر من 500 مليون دينار سنويا على الاتيود
2: سبحان الله
1: في الرياضيات، في حين هشاشة التكوين رغم ربما منعرفش ممكن هشاشة تكوين ربما أخطاء بيداغوجية تعليمية وغيره هي اللي وصلتنا إلى هذه المرحلة. ما نجمش فوت وجودك بحذينا ككفاءة تونسية مختصة في هذا المجال وباحث، أنت ما حبيتش كلمة عالم، باحث في هذا الاختصاص ما شاء الله، وأيضا معناها مدير البحث العلمي في المركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي. إلا وتجاوبني على هذا السؤال، شنية هالأزمة هذية وكيفاش نخرج منها؟
2: والله يعطيك صح، أنت في الكلام اللي قلته ثم بارش نقاط، والإنسان ربما الحديث يطول فيها يلزمنا حصة كاملة بس نحكيه في شيء.
1: حاول نختصره في البصمة للأسف.
2: والله شوف معناها هاي نعطيك بعض الخواطر، هو أنه الرياضيات في تونس في برشا بلدان أخرى منها فرنسا هي صارت معيار لاختيار التلاميذ. يعني نقوله أنه التلميذ اللي ينجح في الرياضيات هو اللي باش غدوة يكون معناها في وقت من الأوقات على الأقل أنه باش يكون عنده دراسات علمية متميزة حتى في الطب كذلك، وربما حتى في الأداب. يعني في فرنسا نعرف أصحابي اللي عملوا باك مات وبهو مشاه وعملوا بعدها فلسفة وأبحاث كبيرة ووصلوا لأعلى المراتب.
1: هو مفتاح العلوم.
2: صحيح صحيح، هو ربما شنو هو مفتاح العلوم، ولكن كذلك هو صار في المنظومة التربوية معيار يقيسوا به. فهمت كيفاش؟ يعني ثم ساعات الناس يقولك باش نختار وي نعملوا جارية شكون يوصل له هو اللي باش يربح. فابني هذا كيف المات ولا هكاك الرياضيات ولات هكا.
1: هذا إيجابي ولا سلبي؟
2: والله هو
1: أو يطغى عليه الجانب الإيجابي ولا الجانب السلبي؟
2: يطغى عليه الجانب الإيجابي، لأنه الرياضيات طبعا يعني باش ندافع على المادة نتاعي ولكن ما ننساش المواد الأخرى، جانب إيجابي. ولكن في نفس الحالة نقول أنه ربما صار ظلم لبعض التلامذة اللي ربما يكون مستواهم أقل شوية في الرياضيات وما يلقاوش حظهم من بعد على خاطر كان الرياضيات كانت لهم عائق وإلا سد في سبيل الوصول لمبتغاهم. في تونس اخترنا أنه في وقت من الأوقات نفرقوا ما بين الرياضيات والعلوم التجريبية. نرجع كما كانت تونس قبل في الستينات كانت مقسومة فهمتني في الباك في الوقت ذاك. وبعدها معناها التوجيه الجامعي يحل للناس الكل، الناس ولات تحسب يقول لك هالمعيار هذا اللي هو مش يخليني نقدم النجم أني نسلك أموري ونتعدى بطريقة أخرى. يعني اليوم نعرف في العائلة ونجولهم من التحية ناس اللي معناها مهندسين ما شاء الله كفاءة كبيرة ياسر ما عملوش باك ما تعملوا باك تكنيك مثلا. فهمتني؟ ثم ناس اللي يحسبوا بطريقة أخرى كيفاش باش نجم نوصل للمبتغى نتاعي وناخد الشهادة نتاعي وما ثم حتى أي فرق بينهم وبين اللي جاء. يعني في وقت من الأوقات أنه حبينا باش نقص ربما من هيمنة الرياضيات كمعيار للتوجيه الجامعي، وفي الاخر ولات كثرة الحسابات والناس ولاو ما عادش يتابعوها. نعطي على سبيل المثال الشيء اللي صار جديد جديد في فرنسا تو الباك راه ولا على كارت. كي العبد يمشي ريستوران باش ياخو يختار فهمتني شكشوكه ولا بريك ولا ام كحوريه في اللونتري وبعدها حوت ولا مرقاز وهكا هكا ولات. يعني الانسان يختار الباك نتاعو كيما يحب، يعمل فيزيك مع فلسفه مع بيولوجي ولا مات مع فهمتني. ما عادش ثم تناسق، العباد فرت من المات في فرنسا، فروا فرارا
1: وخصوصا البنات. هنا نسأل خصوصا نشخص في ونشخص في الدين علاش؟
2: على خاطر هذيك هي انه المات ربما في وقت
1: هل هو فعلا غول استاذنا؟
2: والله شوف هو نقول لك غول في من اي ناحيه. هو انه المات ما يسمحش وقت اللي يبدا كيما نقولوا حيد كيما اللي حذانا هذا نقصته يجور اللوطه. عبد المات يتبنى على اللي سبق. اذا كان ثم يجوره ناقصه راهو كي باش تحط الصفه اللي من بعد نتاع اليجور باش تبدا مهسهسه شوي. فهمتني؟ بينما مواد اخرى اذا كانك ما ثم نقصتك حاجه ما فهمتهاش مليح في العام اللي تعدى
1: عندك امكانيه باش تديرك
2: مش مشكل بعد. تواصل تواصل وتبني ماهوش مشكل. المات ما يسامحكش في الحكايه هذه ويخلي الناس تخاف تخاف شوية. ولهنا وين نقول انه معناها المات كمعيار اللي كان عنده دور كبير على الاقل نحكي لك تونس وفرنسا في التوجيه الجامعي، الناس تقول لك اش لازمني نعمل حاجات اللي هي اسهل وتوصلني باش النجم ندخل دراسة الطب ولا دراسة
1: طيب
2: الهندسة.
1: كي نرجعوا للابتدائي التعليم الابتدائي، ما عادش عندك اطلاع ولا لا على منهجنا التعليمي أيوة. في علاقة بالرياضيات هل ترى منهجنا التعليمية تعزز التفكير المنطقي الرياضي تبنيه عند الطفل، وإلا هي زيادة مساهمة بدرجة أو بأخرى في إنها تخلق هذا الغول في نفسية أطفالنا؟
2: والله شوف هو إنه الرياضيات هذيك الحكاية نقول لك ربما في وقتنا أحنا كانت ترتكز فقط على المنطق. تحل كتاب رياضيات في تونس في وقتنا احنا ما فيه حتى تصويرة ما فيه حتى لون، تقريب زوز الوان وكهو معناها بداية المحاور فيها لون والبقية بالأكحل فهمتني، ساعات هكي يبدأ أحمر وأكحل ولا أزرق وأكحل وانتهى الأمر فهمتني. بينما بعدها شفت في المناهج اللي ولو يحطوا الألوان وذلك راهو عنده دوره. بالنسبة لي الرياضيات ما يزميش تكون فقط اللي هي تسلسل منطقي لفرضيات ونظريات اللي كما نحكيه بكري الحيط اللي هو بالكنتول ولا باليجور وبش يبدأ بالكعبة بالكعبة. يلزمنا نفهم أن الرياضيات اليوم هي في تفاعل كبير وكبير برشا مع العلوم الأخرى ومع حياتنا اليومية. يعني يا حب ذا وشفتوا الشيء هذا احنا كنا نعمله في الابتدائي يقول لك ديما نحكيه على الفلاح ونوجه لهم تحية كبيرة اللي بشي عنده قديش من هيشة وقديش يصرف عليهم وكذا وإلا معناها بشي يعمل سياج وقديش من عمود وقديش من سلك، هذيك أمور محسوسة فهمتني. كي ندخلهم بعد للكوليج والليسي يولي إكس وإيجريك ننساه شوية هيك الحكاية هذيك خسارة. معناها في بلدان متقدمة ولات ثم مخيمات للرياضيات اللي يقول لك احنا نحبوا نعملوا حاجة اللي هي فك المسائل تجي الإنسان تعطيه مسألة تكون عندها أهمية ولا مش أهمية ولا ينجم يكون حتى معناها شك بهيم طالع معناها في السعدة وعنده بيدون منقوب ويرفع كذا كذا وتهبط قديش من قطرة قديش شنية الطريقة اللي نعملوها باش ما يموتش بتعبك البهيم ويوصل لنا الماء. تعطي الإنسان قوله سبحان الله أنت دورك وحتى من غير حشاك به معناها حتى كميون فيه نقبة فهمتني في السهريج نتاعه كيش باش نعمله فهمني أنت كيش باش تعمل طوى ما عندكش لحام باش يلحم لك النقبة هذيك وتصرف. الرياضيات تنجم تعاوننا في الشيء هذا وبعدها نلقاو روحنا في ديزيكواسيون الإكس والإيجريك الكل شيء تنصب أما في اللول ما نسبقوش النظريات. يعني هذا هو بالنسبة لي يلزم بشوية بشوية نحاولوا باش نبينوا أن الرياضيات محيطة بنا من كل
1: دايرة بنا من كل جانب. نرجعوا للبحث العلمي باش نسألك شوية هكا
2: تفضل.
1: شنو علمك البحث العلمي عن الحياة مش على التخصص متاعك فقط؟
2: والله ايش باش نقول لك البحث العلمي نتنهد هكاك لا محاله خاطر شوف
1: ماهوش تنهيده من القلب
2: اي والله من القلب والاهل نتاعي يفهموني معناها

0: للناس اللي في الدنيا، معناها إنسان اللي هو والله الناس الكل تنجم تجدد ما بيناتنا، معناها المعلم ينجم يجدد، الأستاذ ينجم
1: كل
0: يجدد،
1: كل من مجاله كل من صحيح. اختصاصه. لكن فما فرق ما بين الباحث العادي اللي نجم يجدد وما بين الباحث اللي يترك الأثر.
0: صحيح. ولا حبيت نقول إنه الباحث مجبور باش يجدد، مش ينجم يقعد هكاك شهير عوي مع 10 سنين وهو في نفس الحكايه وما يصير حتى شيء. لا، انت يلزمك تبرز بالنسبه للناس اللي اللي اللي دايرين بيك. واذا كانك تحب تترك اثر، وقتها نقول لك ماهوش فقط الجانب البحثي الصرف، ولكن كذلك الجانب الانساني. يعني أني واحد من الناس نقول لك حاجة مهمة ياسر في الخدمة نتاعنا هي مسألة الأخذ والعطاء. راهو الإنسان مش يولي باحث ما يتعلمهاش وحده هكاك يهبط له الإلهام على مخه، يتعلم على الأكبر منه. نقول لك كلمة قلتها في إذاعة أكسجين عم ناول، قلت لهم البل تمشي على كبارها، وهذا صحيح ياسر. راهو في البحث احنا نهار اللي باش تولي تحب تولي باحث تحضر دكتوراه تحت إشراف أستاذ ولا اثنين، واحنا اليوم نأطروا في تلامذة أخرين كيف نحللهم في الأبواب. فهمتني؟ يعني الجانب الإنساني مهم جدا باش أنت تعرف تعطي غدوة. فهمتني؟ يزمك تعرف تاخر والوذن ما تكبرش. فهمتني؟
1: وهذه قاعدة تتطبق على برشا حاجات في حياتنا.
0: لا صحيح، وهذاك علاش قلت لك مش كان في البحث العلمي، لكن البحث العلمي ميزالت فيها كالكلمة هذيك. تو احنا اليوم نقول لك هذا صانع وعرف، خاطر الصانع والعارف هي جاي من كلمة عارف، راهو بالفصحى. يعني هذا اعتقادي لمحالة، انه العارف هو اللي يكون الصانع، والصانع نهار ونهارات هو نفسه يولي عارف، ويولي عارف بالدرجة التونسية، وعنده صناع اللي باش يكمل. احنا كيف في الكلمة، يعرف نوجه تحية لعارفي العزيز ومش باش يسمع البرنامج، خاطر اسمه فرانك ميرل بالفرنسي
1: ترجمولو
0: نسميه ديما عارفي العزيز، يعني اللي دايرين بيه يعرفوا، خاطر هو العارف اللي حطني على السكة. فهمت كيفاش؟ معناها توريك انه الدنيا راهي اخذ وعطاء. البحث العلمي بصراحة هذه حاجة اللي
1: أنا باش ننتقل للأوراق اللي قدامي. ما قبلها وانت تحكي على الدنيا، باش نسألك على أقصى درس تعلمته من عند الدنيا.
0: أقصى درس
1: علمتهولك الحياة، نهتك برشا اليوم.
0: والله برشا
1: تعبتك اليوم.
0: لا بس. سبحان الله. والله يشوف، معناها شبه هي مقولة تتقال، معناها من دير حتى يظهر لي ثم فيلم تو من فرشش عليها، ما نسمع عليه ونسمع على موضوع يقول لك لا في ني با ان لون فلوف ترانكيل. فهمتني؟ معناها الدنيا ليس، أو الحياة ليست بنهر ينساب بثلاثة. يعني دائما هنالك العثرات، والعثرات التي لا تقتلنا فهي تقوينا. هذا أمر يعني مفروغ منه. يعني ربما شو نقول لك، الإعاقة كانت لي بالنسبة لي يعني في بعض المراحل
1: أقصى درس.
0: درس صعيب شوية، معناها ما نقولكش راهو لا في البداية لا في الوسط، يعني ربما في الأوقات توا ما نخبيش عليكم. يعني الإنسان راهو لازم الإنسان يقول الحمد لله احنا نعيش برحمة ربي، نشوف منها الإعاقة أحيانا ثم مواقف صعيبة، ثم مواقف صعيبة يومية. يعني الإنسان في تعامله مع الحياة اليومية، يعني كنقول لك كيف بديت صارت الإعلان معناها الطبي على بداية الإعاقة في الليسي في الكوليج، لكن وقتها لباس، قلت لك نمشي ونجي ونطلع الدروج ونعم برشا حوايج. اليوم الإنسان حتى باش يدخل للحمام معناها باش يتلهى بشؤونه الشخصية، يعني نلقى روحي في
1: صعبة
0: في بعض. هذا هو يعني، ولكن بالرغم من ذلك ما نعتبرهاش مشكلة كبيرة، خاطر حاجة ربي قبل كل شيء، وثانيا على خاطر زاد حب الناس. فهمتني؟ أني يعني عندي معناها زهر كبير وكبير برشا، أني

0: محاة يعني الوسط العائلي نتاعي اللي إلى يومنا هذا معناها يقدموا لي في خدمات كبيرة، والحب نتاعهم قبل كل شيء معناها.
1: تاخذ منهم في الحب وتعطي في الحب زي
0: هذا هو
1: اول اخذ
0: نرجع
1: العطاء اللي
0: لاخذ
1: كنا
0: العطاء
1: نحكي
0: اللي كنا
1: فيه.
0: نحكي فيه
1: اي
0: اكيد
1: لانك
0: اكيد
1: اعطيتهم برشا حب فقعد تاخذ من
0: هذا هو
1: عندهم، وهذا هو الجميل. ونحكي على انسان يدور العالم، معناها انا
0: الحمد
1: لا
0: لله.
1: مانيش راه في الـ في الـ في الاعاقه كانت معناها طريق مظلم
0: لا
1: امامك،
0: لا لا
1: لانك من
0: هذا هو
1: بلاد لبلاد ما شاء الله تشارك وتبدع وتخلي في بصمتك. قدامك مجموعه من
0: اوراق.
1: الفتيات،
0: نعم
1: الاب، الام، النجاح، الحلم، الحب، المستقبل، وتونس. باش نبدأ وشوش تختار منهم؟ كي نقول لك هكا بالترتيب باش نو تبدأ؟
0: باش نبدأ بالأم.
1: باش تبدأ بالأم؟
0: ايه
1: يلا.
0: شكرا.
1: الوالدة
0: نعم
1: نعرف عليها انها قرأت ميديسين
0: صحيح
1: وبطلت
0: صحيح
1: على خاطركم.
0: هذا هو هذا هو، هذه كانت التضحية الأولى.
1: هذه التضحية الأولى،
0: هذه التضحية الأولى ومش الأخيرة.
1: هذه نقطة من بحر تضحيات الوالدة العزيزة اللي ربي فضلها لك إن شاء الله طول في عمرها.
0: يعيسك يعيسك. أكيد معناها الوالدة معناها بدأت إن هي وقت اللي كانت حبلة بيا وقفت قرايتها، ربما كانت تظن إني باش توقف بصفة وقتية، ولكن للأسف من بعدها ما رجعتش. والنقطة الثانية نقول لك أنه كيف توفى بابا، يعني كانت أن الأم والبو يعني حرصت حرص كبير، وما فهمت وكان كيف أني نفسي وليت بو ووليت كبير. عرفت أنه كشي هذاك ما كانش سهل، أني معناها ما بدلتنا حتى شيء من الإطار نتاعنا. كنا نسكن في مازل بورقيبة، قعدنا نسكن في مازل بورقيبة، أخويا مشى للمدرسة نتاعه واني قعدت نمشي للمعهد النموذجي في تونس العاصمة، بعيد 60 كيلومتر أكاو، مش كيما قصر هلال اللي هي أصلنا بعيدة معناها 180 كيلومتر. المرحلة اللي بعد تضحية الوالدة نقول لك هم أربع محطات. المحطة الثالثة هي أني وقت اللي جيت باش نخرج للخارج، يعني الشيء اللي قامت به أمي ربي فضلها معناها كلمت برشا ناس في برشا وزارات في مواقع نفوذ باش ما نتظلمش. كنا خايفين من الظلم، انه يجيك انسان نهار اداري في بقعه من البقايع بجره قلم يقول لك السيد هذا عنده اعاقه.
1: صارت
0: في حاجات اللي هي شكليه معناها ماشي مهمه
1: برشا. لا صارت مش معك،
0: مش
1: صارت
0: مع
1: غير. قبل مع غيرك هذاك اللي خوف.
0: يعطيك صحه، هذاك حتى معايا يعني ممكن ما نسميهاش وما نحكيش عليها. اما نحكي لك معناها الوالده خذيت جميع التعهدات باش ما يصير ما يقعش ظلمي، ووقفت معايا باش نجمت نمشي معناها لفرنسا. والمحطة الرابعة اللي هي سبحان الله اللي هي أطول منهم، وجات في فترة اللي الوالدة هي نفسها معناها ربي شدها بصحتها معناها مش كيما قبل. هو إنه في الكبر أني نفسي معناها صحتي مش كيما قبل، ونحتاج الأمي أكثر فأكثر، يعني سنة أكثر من عمنا والعام الجاي أكثر من سنة، ونلقاها موجودة معايا في كل لحظة في كل دقيقة. أمي دارت معايا العالم معناها، وقبل ما تدور معايا العالم أمي تدور معايا اليوم والساعة، يعني هذاك ما ثماش أكبر منها تضحية بصراحة، وما نخلص معها لا دنيا لا آخر. علاش قلت لك نبدأ بها؟ فهمتني هذا؟
1: أنا متأثرة برشا.
0: الحمد لله.
1: بي شو نختار؟
0: والله نبقى في نفس المجال، نحط الأب
1: يعيش.
0: حكينا عليه الوالد من قبل، ونحب معناها نترحم على روحه الطاهرة. أني بكري بركة كنت في جبانة وترحمت عليه قبل ما نجيكم، فهمتني قريت الفاتحة وسبحان الله معناها من عام اللي توفى عام 84، معناها نتعدى برشا مرات في العام ونترحم ونحكي معاه شوية، فهمتني. وكو اليوم قلت له هاني ماشي إذاعة المستير، فهمتني بطبيعة بضحكة. والوالد كيما قلت لك أربعة حاجات ولا ثلاثة ما نعرفش نحسب مليح، راه ما تاخذنيش.
1: أنت ما تعرفش تحسب مليح.
0: هذا هو
1: الباحث في الرياضيات ما يعرفش يحسب.
0: الحاصل معناها كيما قلت لك الحمد لله الشغف بالعلوم، التفاني في العمل، والتعهد في حفظ وصيانة اللغة العربية. هذا من ثلاثة رسائل اللي يوميا نتفكرهم يوميا.
1: الله يرحمه وينعم. اخترنا زوز اخرين.
0: زوز اخرين تونس.
1: تونس
0: تونس بكل تأكيد.
1: بعد الوالدين بعد الام والبو
0: معناها اكيد. بالنسبه لتونس معناها كما قال الشاعر بلادي وان جارت علي عزيزه واهلي وان ظنوا علي كرام.
1: اعطتك برشا
0: اكيد الكثير كثير والله لحمي شوك معناها نقول لك مش بكل صدق. علاش؟ على خاطر تونس هي جزء من هويتي كما قلت لك. الانسان راه عنده هويات متعدده وطبعا الهويه التونسيه راهي كذلك تندرج في هويات كبيره يعني هويه عربيه هويه اسلاميه بعد افريقي ونركز عليه برشا. احنا علاقتنا باخواننا معناها الافارقه راهي حاجه كبيره ياسر على مدى التاريخ وما لازمناش ننساوها. والتبادل ديما موجود وان شاء الله ديما يقعد موجود. البعد المتوسطي لتونس كذلك كيف تعلمنا من اصدقائنا تاع اليوم كانوا اعدائنا تاع امس معناها في 2000 عام التالي و3000 عام التالي. تونس فيها عمق امتداد حضاري كبير برشا. هذه تونس عمقها التاريخي وامتدادها الحضاري والثقافي ولكن كذلك تونس الولادة. تونس اللي معناها نتغناو احنا بالملوف نتاعها اللي هو ملوف أندلسي جاي من إسبانيا وفيه تأثيرات إفريقية وتأثيرات تركية وتأثيرات شرقية من العالم العربي وبطبيعة الحال أوروبية هذاك اللي ما يخفى على حد اليوم.
1: وقتش تروح لها تونس تقعد فيها؟ وقتش تونس تستفيد من خبرتك في المجال؟ وقتش تعطيها كما اعطاتك؟
0: كل يوم
1: تحس روحك مقصر معها ولا لا؟
0: لا ما نحسش روحي مقصر كل صدق. لا من هذيك ما عنديش ثقافة انه الانسان باش يقول يا خسارة وكان جيت في تونس راك تنفع في بلادك. اليوم صدقني معناها اني عندي اليوم برشا بحوثات وفرص تأثير مشترك ولقاءات. اني الجمعة الفايتة كنت في لقاء في الحمامات ملتقى وحكينا مع الزملاء في تواصل مستمر مع زملائي التوانسة ونظموا في ملتقى آخر في الحمامات في إن شاء الله في آخر مارس. يعني كما خطر الحمد لله في خدمتي قل لهم إني التوى حتى أمي كي تقول وينو حاتم تقول لهم حاتم قاعد يقرأ فهمتني مش قاعد يخدم على خاطرني ديما على الطاولة نتاعي وين يجي فهمتني طاولة بلاستيك في الجردة وإلى طاولة الكوجينة فهمتني إلى آخره. في كل بقعة ننصب الأورديناتور وراقي نخدم على روحي ونخدم مع الناس الكل. معناها عندي ناس نخدم معهم في اليابان ناس في الصين ناس في تونس فهمتني ونبدأ أني في تونس ونخدم مع الناس هذوما من برا. اليوم العالم هو قرية صغيرة صارت فهمتني ولذا مع بلادي ديما قدام عيني
1: وديما ديسمبر القادم شكون في تايوان؟
0: صحيح سبحان الله لا إله إلا الله. شكون قال لك هذه خاطر ذي
1: طبعا بعد تقول لك على العصفورة اللي وش
0: تقرأ في الواحد تقرأ في البودو كريستالي فيها.
1: يلا قل لي شو تختار آخر مازالك المستقبل الحب الحلم والنجاح اللي باش نختموا بها في
0: حوار
1: من أروع ما
0: باش ناخذ الحب.
1: الحب
0: والله
1: لشكون تعطيه الحب حياتك اليومية؟ خلينا نسألك هنا أكثر من يخو نصيبه من الحب شكون
0: هو؟ دائما يقولوا الوالد حن من المولود فهمتني وهي ناموس من نواميس الحياة. بناء على ذلك باش نقول لك نحب بنتي
1: معناها
0: يعيشك نوجه لها التحية ولكن نحب أمي كذلك ولكن مقصر معها أكيد خاطر هي تحبني أكثر من اللي نحبها هذا أكيد فهمتني. وما ثمش كان هذا ثم زاد كذلك عائلتي معناها المذايقة معناها أخويا صغار ومرته خوالي عمومتي ولاد عمي العائلة الموسعة وكذلك راه نقول لك المحيط نتاعي نعطي قيمة كبيرة برشا للطلبة نتاعي نوزلهم تحية السابقين والحاليين وزملائي مهما كانت جنسياتهم لغاتهم دياناتهم. وبصفة عامة والله إن نرجع للأخذ والعطاء يعني ثم كلمة نذكر أني آية قرآنية ياسر تعجبني الناس كل تعرفها وأما السائلة فلا تنهر. والله اليوم نقول لك بصراحة جيني طلبات تقريب يومية الناس يقولين نحب نعمل معاك بوست دوك ولا نحب نحضر معاك الدكتورة. في وقت من الأوقات ما تنجمش تقبل الناس الكل وهذا أمر معروف لكن بالرغم من ذلك عندي مشكل ناخذ الوقت ونجاوبك الناس هذوك نحللهم آفاق باش نقول لهم ابعثوا لفلان ولا الفلتان ولا ربما يكون عنده أكثر تجاوب ولا كذا. بالنسبة لي مانيش باش معناها نظن أنه الإنسان ربما ثم حاجة حلوة تعجبني عند إخواننا المسيحيين هو أنه معناها يقولوها برشا وإحنا ساعات ننساوها في ديننا الحنيف الإسلامي اللي نعتز به هي المحبة. راهو الدين محبة قبل كل شيء. كفريتها عند المسيحيين قلت إحنا أجدر بالمحبة ربما منهم ولكن الكلنا عندنا المحبة هذه يلزمنا نحب بعضنا ونحب الناس المختلفين علينا. وأكيد راهو إذا جاك إنسان سألك حاجة ثبت روحك تنجمش تعاونه حتى بشوية حتى بكلمة حتى بكلمة حلوة.
1: هذا هو ابتسامتك أيوة. في مجرد ابتسامتك في وجهه تنجم تكون صدقة كبيرة. أكيد. اخترت حبيتك
0: جميل جدا
1: نعم. فيروز
0: أي.
1: على إيقاعها باش نختمه احنا
0: أوكي.
1: حمدي باش خليله كلمة الختام وفي الوقت نسمع شوية منها على الأقل واحنا نسمع فيها بصمتك اللي تحب تخليها في الحياة. وبالكلمة هذه نشكر جدا جدا جدا على هذا الحوار الجميل. تمنيت يكون أطول من هكا. بصمتك أستاذنا.
0: شكرا مدام مروة. والله اللي نحب تبقى هو الناس إذا يتفكروا حاتم زعق الإنسان هذا هو. يعني الإنسان مش فقط بإنجازاته بارك الله فيك أنت سترتهم وقلتهم وكذا لكن كذلك بضعفه. يعني الكمال لله. الإنسان راهو يكون عنده مرة الفوق ومرة اللوطة وكيف الناس وقلب الناس وخير من الناس. فهمتني هذا هو الإنسان اللي يفكر في غيره واللي نجم يعاون على خاطره يوميا يحتاج الإعانة. وشكرا للجميع.
1: شكرا جزيلا. هذه كانت البصمة. تحياتي لكم. إلى اللقاء.

0: السويسي السويسي بومردس شربان على الموجة 97.3
1: إشهار.
2: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
3: من إذاعة منسير مجددا تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم في متابعة موجز الساعة الثانية للأخبار.
4: إذاعة منسير صوت الذي وحق كبير.
3: نظمت وزارة التربية اليوم يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي، وأفادت الوزارة في بلاغ لها بأن هذه المبادرة التي احتضنتها المندوبيات الجهوية للتربية بكافة ولايات الجمهورية تندرج في سياق الحرص على تعزيز حماية التلاميذ والوقاية المبكرة من مخاطر المخدرات والسلوكيات المرتبطة بها وترسيخ وعي الناشئة بتداعياتها على صحتهم النفسية والجسدية. يشارك أكثر من 600 طبيب أسنان من تونس وعدد من الدول اليوم وغدا في مدينة المنسير في فعاليات المؤتمر الدولي العاشر للجمعية التونسية للبحوث والدراسات في الجراحة والألم في طب الأسنان الذي ينتظم تحت شعار معا نبني مستقبل طب الأسنان. وسيكون هذا المؤتمر فضاء لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التطورات العلمية والتقنية في طب الأسنان، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا التي تهم مستقبل المهنة والتكوين وآفاق الأجيال الجديدة من أطباء الأسنان. ينظم الاتحاد العام التونسي للشغل يوم السبت الموافق لـ 17 من أكتوبر الجاري مسيرة وطنية مدنية وسلمية تضم الإطار التنسيقي وعدد من المنظمات، وفق ما أكده عثمان الجلولي الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل. انطلقت اليوم بالعاصمة فعاليات المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للمدة النيابية القادمة 26 و2029 و2000، والذي يتواصل إلى يوم الغد الأحد بانتخاب المكتبة التنفيذية الجديد. وتضم قائمة المترشحين لعضوية المكتبة التنفيذي للنقابة 15 مترشحا، وينتظر أن يفضي المؤتمر إلى انتخاب أعضاء المكتبة التنفيذية الجديد. ويعد هذا المؤتمر السابع للنقابة والتاسع والعشرين للمهنة وفقا للنظام الداخلي للنقابة ولقانونها الأساسي. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
4: إذاعة المنسير.
5: في إذاعة المنستير ديما سبور.
0: في إطار الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، تتابعون لقاء النادي البنزرتي والاتحاد المنستيري. وفي إطار الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، مواكبة للقاء مكارم المهدية وهلال مساكة. لقاءات تتابعونها ضمن لقاءات رياضية السبت انطلاقا من الثانية بعد الزوال.
5: فسبور ما يفوتك شيء في إذاعة المنستير.
6: لقاءات

مرحبا بكم مستمعينا في عدد جديد ومتجدد من لقاءات رياضية. كما تعودتوا كل عشوية السبت يكون الموعد مع نقل المقابلات الرياضية. اليوم باش نتبعوا مباراة من الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. بداية من ماضي ساعتين ونص النادي البنزرتي الاتحاد المونستيري في التعليق محمد الطهركية. وباش نتبعوا أيضا مباراة من الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية، مباراة مكارم مهدي هلال مساكن مع نبيل بن حسين. بقية النتائج أكيد نتبعوها في دفعة مباراة غدوة بحكم أنه الرابطة الأولى والرابطة الثانية يتلعبوا على دفعتين بين اليوم وغدوة. في البداية توصلكم تحية كامل الفريق حمدي لحوة في الجانب التقني، منير بعطاي في التنسيق، معكم سناء البرهومي. رحبوا بكم، أهلا وسهلا أنتم في الاستماع إلى لقاءات رياضية على موجات إذاعة المنستير.

مرحبا من جديد مستمعي إذاعة المنستير في لقاءات رياضية. نذكركم أنه إن شاء الله باش نتواصل معكم حتى للستة متاع العشية بعد نقل المقابلات من الخمسة للستة. باش يكون الموعد مع التحليل الفني مع أنيس بن حسن ونيجي عاشور لمقابلات اليوم الدفعة الأولى. وبالمناسبة خلينا نعطيكم البرنامج الرياضي لنهاية هذا الأسبوع بين السبت والأحد في مختلف الاختصاصات. نبدأ بالرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الجولة الخامسة ذهاب، البرنامج كامل على النحو التالي. بعد شوية مع مضي ساعتين ونص نادي البنزرتي الاتحاد المنستير ستيري مباراة شيزافرها نضال الطيف الفار عمر شوشين، ترجي رياضي تونسي الأولمبي البيجي مباراة حكمها حسين بولعريس وفي الفار أسامة بن إسحاق، وليد المنصري لمباراة تقدم ساقية الدير النادي رياضي صفاقسي في الفار منتصر بالعربي، اتحاد بن قردان يواجه النادي الإفريقي في التحكيم باسم بالعيد وأمين الفقير في الفار، غدوة الدفعة الثانية نجم الساحلي يواجه نادي حمام الأنف مباراة شيزافرها أحمد الذويدي، هيثم طرابلسي في الفار، ترجي جورجيس أمل حمام سوسة مباراة حكمها أمير العيادي محمد عبد علي قروية في الفار، شبيبة العمران مستقبل جيبس مباراة شيزافرة محرز الملكي وفي الفار من البرتغال أندري فيليب، نجم المتلوي الملعب التونسي مباراة حكمها فرج عبد اللوي، وهيثم جيرات باش يكون في الفار. بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية اليوم الدفعة الأولى من منافسات الجولة الثالثة ذهاب، البرنامج بتاع المقابلات اللي انطلقوا مع ماضي ساعتين ونص، مستقبل سليماني واجه جمعية مجرين حمزة الوسيتي في التحكيم، خليل الهرمي زفر مباراة نجم الخالدي سيكك الحديد الصفاقسي، الملعب السوسي بعث بوحجدة رضوان بالواعر، مكارم المهدية هلال مساكن وسيم اليوسفي. بالنسبة لبقية المباريات غدوة نادي محيط قرقني واجه كوكب عقارب وليد الهذلي، مستقبل جبس واجه هلال الشاب مالك ماشا، هلال ضيف النادي القربي احمد الكيلاني، سبورتينغ بنعروسي واجه اتحاد تطاوين الحكم رائد جويرو، اسلام الزوالي لمباراه جمعيه ارينا القلعه الرياضيه، اولمبيك الكافي واجه قوافل القفصة ياسين الرهماني، سبورتينغ المكنين جنوب الرياضيه مباراه حكمها يوسف التوتي، شباب القيروان اتحاد قصور السيف في التحكيم فرج بن ربح، امل بوشما يواجه الملعب الجبسي عبد الحميد بدر الدين، واولمبيك مدنين مستقبل قصرين مباراه حكمها وائل المصباحي. بالنسبة لبرنامج كرة اليد وكرة السلة في الأمس هذه فما مقابلات، نبدأ بكرة اليد. البارحة كانت لعبت مقابلة متقدمة جمعة نادي ساقية الزيت بنصر طبول بالانتصار كان لساقية الزيت 30-23. اليوم مع ماضي ساعة انطلقت مباراة نجم الساحلي مكارم المهدية، بعد شوية نعطيكم النتيجة هذه. مباراة حكمها العوادني والزريبي، فريخة والقرقوري باش يزفروا مباراة انطلق مع ماضي ثلاثة بين النادي الفريقي ونادي كرة اليد بجمال، في الأربعة سبورتينغ المكنين يواجه اتحاد منزل ميم في التحكيم بونا والزير، في الخمسة ترجي رياضي تونسي وجه المنزه الرياضي التحكيم الشيب عينو والجنزري، وبعث من خيار في نفس التوقيت يواجه جمعية الحمامات التحكيم البن أحمد والشعبان. كرة السلة أيضا سيكون الموعد هذا المساء مع الجولة الخامسة ذهاب من البطولة المحترفة أكبر البرو آ، في الخمسة نجم الراتسي يواجه ديلية غرومبيليا، اتحاد الأنصار النادي الإفريقي، الملعب النابلي يستقبل نادي كرة السلة بحمام سوسة، في الخمسة ونص نجم الساحلي يواجه الاتحاد المنستيري قمة هذه الجولة، شبيبة القيروان تتبارى مع نجم حلق الويد في نفس توقيت الخمسة ونص، وغدوة يكتمل النصاب من خلال مباراة نادي صفاقسي شبيبة المنازة اللي تنطلق في ماضي ثلاثة. أيضا نعطيكم أهم المقابلات المنتظرة في الدورية الأوروبية، نبدأ بالبريمير لينج الإنجليزية، في النص نهار نص أرسنال ليدز يونايتد مازال ربع ساعة وتوفر المباراة، أستون فيلا برايتفورد، ماضي ثلاثة تشيلسي واجه بورنموث، إبسويتش تاون واجه فولهام، ساندرلاند يلعب ضد برايتون، في الخمسة ونص مانشستر يونايتد يواجه توتنهام، في البطولة الفرنسية في الأربعة وربع ليل يلعب ضد لوهافر، في السبعة وخمسة وأربعين دقيقة بريست يلعب ضد أنجي، لوريون ضد باري إف سي، موناكو باري اف سي، موناكو ضد تولوز، بي اس جي يواجه نادي لومون، وفي الكالتشو الايطالي مع ماضي ساعتين انطلقت مباراه جينوفا فيورنتينا، في الخمسه انتر ميلان يلعب ضد بارما، في السبعه وخمسه واربعين دقيقه نابولي يواجه فريق فراتسيوني، في البطوله الالمانيه مع ماضي ساعتين ونص تنطلق بعد لحظات مباريات اوكسبورغ ضد بايرن ميونخ، هوفنهايم يواجه هومبورغ، ماينز يلعب ضد باير ليفركوزن، بادرن بيرن يواجه شتوتغارت، يونيون برلين يلعب ضد الفسبورغ، في الخمسه ونص لايبزيغ يواجه انتراخت فرانكفورت، وفي الليغا الاسبانيه انطلقت مباراه رايو فاليكانو اتلتيكو بلباو مع ماضي ساعه، ماضي 3 و4 الافيز يواجه اتلتيكو مدريد، في الخمسه ونص برشلونه يواجه نادي ختافي، وفي الثمانيه متاع الليل ريال مدريد يواجه نادي فياريال.
هذم أهم وأبرز المواعيد الرياضية اللي تستناو كما قلنا في نهاية هذا الأسبوع بين اليوم وغدوة. وأكيد النقل بعد لحظات بعد ما نستمع النغم نانسي عجرم في إعادة الأغنية مستنيك. أكيد باش نكملوا نواصلوا معاكم النقل. عاود ذكركم أنا باش نتبع مباراة نادي بنزرت الاتحاد المنستيري في الرابطة الأولى ومباراة مكارم هدية هي اللي مساكن في الرابطة الثانية.

0: ساتيم 29 دقيقة. مرحبا بكم جديد مستمعينا في لقاءات رياضية. نبدأ مع النقل المباشر للمقابلة الرياضية دون إطالة. نمشي الملعب 15 أكتوبر ببنزرت، مباراة نادي بنزرت الاتحاد المنسيري مع محمد الطاهر كي. مرحبا بك محمد.
1: سنة تحية ليك وتحية لكافة مستمعين الكرام عبر موجات إذاعة المنستير. كل شيء جاهز في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت، الزوز فرق على أرضية الميدان في انتظار صافرة البداية. بدون إطالة نمشي للتشكيلة الأساسية للفريقين. البداية بالاتحاد المنستيري اللي يلعب بالزي الأبيض والأزرق، على يميني كل من أحمد سليمان حارس مرمى، ريان عزوز القائد، ويوسف الحرش في يوسف بانكا في محور الدفاع صحبة ريان عزوز، على اليمين محمود غربيل، على اليسار يوسف الحرش، عثمان دياني، شيم جبيلي، ورائد بوشنيبة في وسط الميدان، بشير يعقوب على اليمين، صالح البرومي على اليسار، وأحمد بوعسيدة في الهجوم. وانطلاقة المباراة رسميا في ملعب 15 أكتوبر. بنك بودلاء الاتحاد الرياضي المنستيري، فيه ريان بسباس، عبد الرحمن بوزقندة، ريان الجبالي، ريان بوقديدة، مازن سلامة، مالك المهري، محمد بوسعدية، عدن يعقوبي، وإبراهيم قاديا. قال حكم يعاود ينفذ ركلة البداية، ما زالت ما تلقتش المباراة. نعدلوا ساعة من جديد. بالفعل انطلاقة المباراة الآن رسميا في ملعب 15 أكتوبر. نعود إلى تشكيلة النادي الرياضي البنزرتي اللي يلعب على يساري بيزيو الأصفر والأسود، يوسف مكتوف حارس مرمى، عزيز القاسمي، مالك دوكيلي، عزيز قبلية، وهاني عميمو خط الدفاع. وسط الميدان فيه كل من لامين تراوري، علي الدين الدريدي قاد الفريق، وأشرف الفرجيشي، والهجوم وسيم الشيحي على اليمين، زياد البريمة على اليسار، وعمر فتي في كمهاجم صريح. بالنسبة لبنك بوتالي المدرب محمد عزيز، فيه معتز الحنزولي، أمير علالة، بلال العوني، فاروق بوغطفة، لمين با، بلال المجري، ريان الرحيمي، نور الدين أيوندي، وعزيز شعبان. أولى المحاولات وأولى الكرات واصطدام بين ثلاثة لاعبين على مستوى وسط الميدان، زوز لاعبين من نادي البنزرتي ولاعب من الاتحاد المنستيري. سلامات لكل اللاعبين في هذه المباراة. الاتحاد المنستيري بعد أربع مباريات حقق 8 نقاط بزوز فوز وزوز تعادلات، والنادي البنزرتي 7 نقاط من خلال زوز انتصارات وتعادل وهزيمة في الجولة الفارطة ضد النادي الرياضي السفاقسي. مازال اللعب متوقف سناء، نخلي لك الخط باش يرجع اللعب بعد قليل، ثم نعود لنقل مجريات هذا اللقاء.
0: شكرا لك. نمشيو الملعب المهدية، مباراة مكاري مهدية هي اللي مسكنا في الرابطة الثاني، مع نبيل بن حسين. مرحبا بك نبيل.
2: مرحبا بك سناء، تحية ليك وتحية لكل عشاق رياضة على موجات إذاعة المنستير. هذا هو ملعب أحمد أخواجة بالمهدية، مسرح مباراة الجولة الثالثة للذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الثانية. تقريبا مباشرة ندخل في صلب الموضوع سناء. البداية بقوة من جانب الهلال الرياضي بمساكن، وضربة جزاء في طور التنفيذ أمام الكرة على دين عطية مدافع الهلال الرياضي بمساكن. في الدقيقة الأولى من المباراة الحكم وسيم البوسيفي يمنح ضربة جزاء للهلال الرياضي بمساكن، حصل عليها أمين الخلوفي بعد احتكاك مع لاعب الظهير الأيسر للمكارم حمزة العبد، وما يترددش الحكم وسيم بوسيفي في الإعلان عن ضربة جزاء والإنذار. الإنذار للاعب علاء عطية، انذار الاول في المباراه على عطية اللي باش يقوم بتنفيذ وتسديد ركله الجزاء. ربما شاف انه الحكم قاعد يضيع في الوقت ويربح في الوقت، بعد ثواني على عطية يعطيه اشاره التنفيذ الحكم وسيم البوسيفي. كما قلت ضربه جزاء للهلال على الدين عطية، قدم ولا هدف الاول، يحط الكره على يسار الحارس مروان المروكي، وتتغير النتيجه في الدقيقه الثالثه من الشوط الاول منذ بدايه المباراه. واحد بلاش للهلال الرياضي بيمسكن خارج الميدان وامام مكارم المهديه. مباشره سناء نمدك بتشكيله الفريقين، والبدايه بالفريق الضيف الهلال الرياضي بيمسكن في حراسه المرمى قائد الفريق الفاهم بودينار، سيف منيار الزمني، علي أسبوعي، علاء الدين عطية، أمان الله الحاج عمر، وائل بوقديدة، اسكندر قاسم، محمد خليل زيد، أمين الخلوفي، محمد أمين الزرقاتي، ومعتز أبو القاسم. على دكة البدلاء نلقاو آدم عبد السلام كحارس مرمى احتياطي، معاه ريان الهمادي، حمزة السعد، فادي بالعربية، أيهم الدربالي، محمد عزيز القية، سيف الجبري، ياسين بن حمودة، ومروان بن يوسف، والمدرب هو ثامر بوغيلة. بالنسبة للتشكيلة الأساسية للمكارم، مروان المروكي، وسام الجربي، حمزة العابد، حمدي آدم الخماسي، حمدي الزوالي قائد فريق، ياسين المرابط، أحمد السعيد، أيوب الدخلي، طار حمودة، بسام الشاوش، ووسيم جبلة. هذوم الأحداث اللي عول عليهم المدرب عماد جبلة. تغيير فقط بالمقارنة بالزوز ماتشوات اللي فاتوا، جبران لازعر تم إقصاؤه في الجولة الفارطة، تم تعويضه بآدم الخماسي. على دكة البدلاء نلقاو اسكندر منصور كحارس مرمى احتياطي، معاه وائل البراني، أحمد الباجي، آدم النقيلي، ريان المزوغي، أمين جراية، محمد إبراهيم، ريان منصور، وريان بن تومية، والمدرب هو عماد جبلة. طاقم تحكيم المباراة يتكون اليوم من وسيم بوسيفي كأول مباراة رسمية لي هذا الموسم في الرابطة الثانية، سامر السوسي كمساعد أول، وأحمد بن يوسف كمساعد ثاني، بينما الحكم الرابع هو حمزة الورغي من رابطة الكاف. يراقب المباراة سيد كمال همامي، وتحية للمنسق الإعلامي زميلنا حاسم بن لقيه علي. أدركنا 5 دقائق و10 ثواني منذ بداية المباراة. سنة دائما الأسبقية للهلال الرياضي بمساكن على مكارم مهدية على أرضية ملعب أحمد خواجة بالمهدية. منذ الدقيقة الثالثة علاء عطية يسجل ضربة الجزاء يعطي ويمنح الأسبقية للهلال أمام مكارم المهدية.
0: شكرا لك. في الرابطة الأولى ترجي الرياضي يفتتح النتيجة أمام الأولمبي البيجي، هدف حازم المستوري في الدقيقة الثانية. نرجع منين بدينا، من نقل من مباراة نيل بنزرت الاتحاد المنستيري مع محمد الطاهر كي. تفضل طاهر.
1: شكرا ليك سنة. نعود في 6 دقائق لعب 0-0 بين النادي البنزرتي وضيف الاتحاد الرياضي المنستيري. إصابة على مستوى الرأس لمهاجم الاتحاد أحمد بوعسيدة اللي يقوم سلامات الآن ويرجع لأرضية الميدان. هذه كرة خطيرة كانت، وأولى المحاولات الجدية في هذه المباراة كانت عن طريق وسيم الشيحي الجناح الأيمن للسيابي بعد تماس طويل تنفذ على مستوى نقطة ضربة الجزاء، يختف كرة على الطاير مرت فوق مرمى الحارس أحمد سليمان. قلت أحمد بوعسيدة يقوم لباس سلامات باش يكمل المباراة بعد دخول سيارة الإسعاف. كان قاب قوسين أنه تم نقله للمستشفى عن طريق سيارة الإسعاف لأنه يعني استرجع الوعي متاعه في آخر الثواني، بالتالي يخرج لحافة الميدان للتداوي ولين هو يعود لأرضية الميدان ليكمل هذه المباراة. قلت طاقم تحكيم هذه المباراة يصفر الحكم نضال الطيف، وسيم عمارة كحكم مساعد ثاني أول، بسام عبودة كحكم مساعد ثاني، وسفيان الورتاني كحكم في رابع. يعاود يسقط مرة أخرى أحمد بوعسيدة سلامات، يبدو لي أنه مش بش يكمل المباراة مرة هذه. من وضعية السقوط يبدو أنه يعني فقد الوعي، كانت إصابة قوية والتحام هوائي يعني جاتوا إصابة على مستوى الرأس. توا اللاعب عاملين له ضم أدات. سلامات لأحمد بوعسيدة. على كل حكم الفار هو عامر شوشان وخليل الحسيني كحكم مساعد في الفار. أحمد بوعسيدة يتم إخراجه الآن من أرضية الميدان. قاعد نشوف في إبراهيم قدياقا على خط التماس باش يدخل ربما في بلاسة أحمد بوعسيدة. بالفعل يتم التغيير وأول تغيير في المباراة، 8 دقائق لعب. يخرج أحمد بوعسيدة يدخل إبراهيم قدياقا، سحب الهدف الوحيد في مباراتي الموسم الفارط. كان في ملعب مصطفى بن جنيت إبراهيم قدياقا سجل الهدف الوحيد في هذه المواجهة بين ذهاب وإياب في الموسم الفارط. كرة في وسط الميدان تتحول لتماس للاتحاد الرياضي المنستيري على الجهة اليمين. محمود غربال باش يتولى تنفيذ رمية التماس، يلعب مع شيم الجبيل، يخطئ في الترويض، يمشي تماس للسيابي أحمد بوعسيدة، يصعد على متن سيارة الإسعاف. سلامات كيد، يعني الأجواء، يعني زوز فرق دخلوا بقوة، مستوى متقارب مع بداية هذا الموسم بين السيابي والاتحاد. هذه كرة للنادي الرياضي البنزرتي في وسط الميدان، عليلة يرفع الكرة في اتجاه فاتي، ما يخش الكرة الأولى، ترجع من عثمان دياني، شيم الجبالي على مستوى الدائرة المركزية لوسط الميدان، قاديا في أول لمس للكرة يلعب ليراد بوشنيبة، تقطع الكرة من أشرف الفرشيشي، تعود سريعة للسيابي على الجهة اليسرى، التوزيع داخل منطقة الجزاء عالية ودون خطورة، تتحول لضربة 6 أمتار للحارس أحمد سليمان. في 10 دقائق لعب 0-0 بين النادي الرياضي البنزرتي والاتحاد الرياضي المنستيري. كرة باش ترجع من ضربة 6 أمتار للاتحاد، يلعبها قصيرة في اتجاه ريان عزوز، عثمان دياني يعمل الترويض، يرجع لعزوز من جديد، يلعب كرة طويلة، قادياغا ياخذها عليه مالك الدوكيلي، ترجع الكرة للسيابي بين أخذ ورد في وسط الميدان، ينتهي بها المطاف عند ريان عزوز. عزوز إلى عثمان دياني، يلعب كرة قطرية طويلة من اليسار لليمين في اتجاه بشير يعقوب، يفشل في الترويض، ترجع للسيابي، نسق سريع مع بداية هذه المباراة رغم أنه يعني ما فماش كرة واضحة، وهذه كرة خطيرة للسيابي. عمر فتي يراوغ مراوغة أولى، الثانية يفشل، ما زالت للسيابي في الرواق الأيسر عن طريق زياد بريمة، يرجع بالكرة لوسط الميدان ومنه إلى التماس للنادي الرياضي البنزرتي. مالك الدوكيلي يلعب تماس في اتجاه بريمة، ما يخش كورتو، فما تغطية من محمود غربال، تمشي ضربة 6 أمتار لأحمد سليمان حارس الاتحاد الرياضي المنستيري. أحمد سليمان بشي رجع كورة من ضربة 6 أمتار، يلعب قصيرة لعثمان دياني، عثمان يدور بالكورة، يعمل 3-4 أمتار، يقدم ثم يلقى محمود غربال على يمينه، غربال إلى دياني في اتجاه شيمال جبالي، مازالت الكورة في مناطق الاتحاد. عثمان دياني يلعب كورة ليوسف بنغا بدوره لريان عزوز، باهي التمريرة من ريان عزوز، كسر خط الهجوم الكل، تمشي كرة من شيم جبالي، حاول يلعب كرة في الرواق، تقطع تعود للنادي الرياضي البنزرتي عن طريق عزيز القاسمي في اتجاه عزيز قبلية، يبدل للجهة اليمين عن طريق عزيز القاسمي مرة أخرى، ممتاز المرور، عزيز القاسمي توغل، يتجاوز خط وسط الميدان، 1-2، ما تتعداش الكرة، تقطع عن طريق ريان عزوز، كانت هجمة واعدة للاتحاد أو للنادي الرياضي البنزرتي لولا تواجد ريان عزوز قائد الفريق اللي يقطع الكرة
0: في توقيت
1: نلعب في توقيت 12 دقيقة لعب سنة 0-0 بين النادي البنزرتي والاتحاد المنستيري.
0: شكرا لك. نمشيو لنبيل بن حسين، مباراة مكارم المهدية إذا المساكن قبل ما نعطيك الخط، هدف الثاني للترجي الرياضي أمام الأولمبي البيجي، تفضل نبيل.
2: بس دقيقة و30 ثانية سنة في ملعب أحمد خواجة بالمهدية، ما زلنا ننتظر رد فعل مكارم المهدية بعد قبول الهدف الوحيد إلى حد الآن عن طريق ضربة جزاء من أقدام علاء الدين عطية. ارتفعنا سقف اللعب منذ تسجيل الهلال الرياضي بمساكن للهدف الوحيد إلى حد الآن، واخذوا الأسبقية الآنية، تعددت المحاولات من أقدام بسام الشاوش ووسيم

0: بدي يعطي اشاره تنفيذ وسيم البوسيفي، لكن قبل ذلك يتدخل الحكم للتنبيه على ملاعبيد الهلال الرياضي بمشاكل سيف المنيار الزمني ومن الله الحاج عمر منذ مساوات بين لاعبي الفريقين. اكيد يحاول فريق المكارم امام جمهوره على ارضيه ميدانه تعديل النتيجه. تتنفذ الركنيه حمزه العابد ولمسه واحده لياسين مرابط لكنها مقطوعه وترجع بسرعه هجوم المعاكس للهلال الرياضي بمساكن عن طريق اللاعب اسكندر قاسم في مره اولى الى وائل ابو قديده، وائل ابو قديده الى محمد خليل زيد راس وجه لوجه مع الحارس مروان المروكي، والهدف الثاني، الهدف الثاني للهلال الرياضي بمساكن في توقيت 14 دقيقه لعب من زمن الشوط الاول. بدايه ولا اروع للهلال الرياضي بمساكن ربع ساعه الاول من المباراه ضد اهداف اكيد يعني بدايه لم تكن متوقع من جانب مكارم المهديه. انصبته من قميص بالفعل هو امين الخلوفي سناء صاحب الهدف الثاني للهلال الرياضي بمساكن في توقيت 14 دقيقه لعب من زمن المباراه. بدايه قويه الى حد الان من جانب الهلال الرياضي بمساكن ضيف مدينه المهديه على ارضيه ملعب احمد خواجه بالمهديه زوز بلاش للهلال امام المكارم الثاني.
1: شكرا لك. بقيت مباريات تعادل اصفار، مباراه مستقبل السيمان جمعيه مقرين، نجم الخليدي سيكاك الحديد الصفاقسي، الملعب السوسي بعث بوحاج ليذان تعادل اصفار، ومستقبل جيبس هلالي شبه تعادل 0-0. صاحب هدف الثاني للترجي التونسي وصاحب هدف الاول حازم المستوري في الدقيقه 13 بعد ما كان افتتح النتيجه في الدقيقه الثانيه. اذن 2 بلاش للترجي امام الاولمبي البيجي. بقيت المباريات التعادل 0-0، مباراه اتحاد بن قردان نادي الافريقي، تقدم ساقيه الدير نادي رياضي الصفاقسي، ومباراة نادي البنزرت الاتحاد المونستيري. نرجعوا لها من خلال النقل مع محمد طاهر كي. تفضل يا طاهر.
2: شكرا ليك مرة أخرى. سنعود في 16 دقيقة لعب على نتيجة 0-0 بين نادي رياضي البنزرتي وضيف الاتحاد الرياضي المونستيري. كرة في وسط الميدان، نسيا بي تتحول للرواق الأيمن في اتجاه وسيم الشيحي، اسبق منه ريان عزوز اللي قاتل ويغطي على الكره، بالتالي تتحول لضربه 6 امتار لاحمد سليمان. ما فماش الحقيقه فرص خطيره في الربع ساعه الاولى من هذه المباراه لا من هذا الجانب ولا من ذاك. الاتحاد مازال يجس في النبض، النادي البنزرتي مازال يحاول يلقى ثغرة يدخل من خلالها لعمق دفاع الاتحاد الرياضي المونستيري. ربع ساعة الأول كل فريق سجل هدف من في الأربع مباريات الفارتة هذا الموسم. باش ترجع كرة في وسط الميدان في مخالفة لعثمان دياني، ريان عزوز باش يتولى تنفيذ المخالفة، التحام هوائي يعني مباراة بدنية بالأساس بين الاتحاد الرياضي المونستيري والنادي البنزرتي، برشا التحامات سواء هوائية أو أرضية. عزوز يرفع كرة ناحية الجالمين، ترجع من الدفاع في مرة أولى، كرة ثانية تتحول بنزرتية سريعة كرة في محور الدفاع، خطيرة تقريبا وجه لوجه، لولا ما زالت الكرة داخل منطقة الجزاء سقوط الحكم يؤمر بمواصلة اللعب. كانت كرة طويلة في ظهر دفاع الاتحاد الرياضي المونستيري، ضربة الكرة على أرضية الميدان، لكن يعني بحكم أرضية الميدان ماهيش مستوية، الكرة رجعت التالي غلطة اللاعب عمر فتي، بالتالي يعني حاول يقتنص الكرة من جديد، وبالفعل هذاك اللي تم. يدخل منطقة الجزاء يسقط، ولكن الحكم يقول ما فما شيء، باش ترجع الكرة للاتحاد الرياضي المونستيري. شوف في ريان عزوز مازال ملقى على أرضية الميدان بعد الالتحام الأخير، يعني هو بعد إصابة أحمد بوعسيدة يمكن الاتحاد يخسر خدمات القائد ريان عزوز. باش ترجع الكرة في مخالفة للاتحاد الرياضي المونستيري رغم المطالبة من قبل البنك البودلية ومن قبل الجماهير بالعودة للفار. نشوف في نزال الطيف حاط يده على السماعة، يبدو أنه يحكي مع حكم الفار عامر شوشين في انتظار تأكيد القرار بالفعل ما فماش

0: ضربة جزاء باش ترجع الكرة بإسقاط للحارس أحمد سليمان. مازال اللعب متوقف في 19 دقيقة لعب. الحكم يومر عمر فتي بالعودة إلى الخلف يعمل عملية الإسقاط في دين أحمد سليمان. سليمان يلعب كرة لعثمان دياني على الجهة اليسار. دياني يقدم في الجهة اليسرى إلى الحرش. يوسف الحرش إلى قادياقا برهومي اللين. برهوم يلعب كرة ممتازة الفكرة. ممتازة الكرة مقوسة كانت في اتجاه نقطة ضربة الجزاء لكن ما خذاهاش بشير يعقوب.
1: اتحاد بن قردين افتتح النتيجة. اتحاد بن قردين افتتح النتيجة من النادي الافريقي. هدف دانيل أوبو في الدقيقة 18. إذن واحد بليش للاتحاد الرياضي بن قردين أمام النادي الافريقي. تقدم ساقية الدير تعادلوا 0-0 والترجي متقدم 2 بليش على الأولمبي البيجي في حدود 19 دقيقة لعب من المباراة. نرجع لك نوصل معك.
0: نرجع في 20 دقيقة لعب 0 مقابل 0 وللركنيات على يسار الحارس أحمد سليمان. ركنية للنادي الرياضي البنزرتي باش يتولى تنفيذ وسيم الشيحي. يرفع كور على مستوى نقطة ضربة الجزاء بالرأس من عمامه ترجع من الدفاع. كرة أولى عادت من الدفاع. كرة ثانية وسط 6 لاعبين 7 لاعبين للنادي الرياضي البنزرتي. مكتوف يرجع كرة طويلة تتجاوز خط وسط الميدان. يطلع إبراهيم يوسفو أو يوسف بنجا. يوسف بنجا يخسر الكرة ترجع للاتحاد من جديد. شايم الجبالي عثمان دياني في وسط الميدان لشايم الجبالي يلعب كرة مع صالح البرومي. ممتازة الترويض ومراوغة من صالح البرومي يلعبها إلى يوسف الحرش في الرواق الأيسر يحاول يرفع. ركنية للاتحاد المنستيري بعد ما ضربت الكرة في عزيز الجسمي. أولى ركنية الاتحاد الأولى كانت للسيابي. ثاني ركنية في المباراة للاتحاد هذه المرة على يمين الحارس يوسف مكتوف. نشوف في الشايم الجبالي باش يتولى تنفيذ الركنية. مازال الحكم ينبه على اللاعبين داخل منطقة الجزاء. ركنية للاتحاد الرياضي المنستيري على يمين الحارس يوسف مكتوف. 22 دقيقة لعب 0-0. كرة لمحمود غربال يتوجه لتنفيذ الركنية. حكم يومر بتنفيذ الكرة من مكانها. برشة تقطعات في هذه اللحظات في انتظار إشارة التنفيذ من نضال الطيف اللي مازال قاعد ينبه في اللاعبين المتواجدين في مناطق نادي الرياضي البنزرتي تحديدا رائد بوشنيبة وهاني عميمه على ما يبدو. بالفعل حامل قميص رقم 26 هاني عميمه. غربيل يتلقى الإشارة ينفذ على مستوى القامة الثاني. بينجا بالرأس تضرب في الدفاع. كرة ثانية للنادي الرياضي البنزرتي. يوسف تراوري ممتازة الكرة في الرواق الأيسر في اتجاه الشيحي. طويلة طالت طالت على الوسيمة الشيحي تمشي رمية تماس للاتحاد لكن قبل هذا الحكم المساعد يرفع الراية. تسلل لدفاع الاتحاد. غربيل من تنفيذ الركنية يعود لتنفيذ مخالفة التسلل. يلعب قصيرة في اتجاه بوشنيبة. بوشنيبة إلى بشير يعقوب. لمسة بالكعب في اتجاه قادياقا ما توصلش. يرجعها عمامه تعود للنادي الرياضي البنزرتي. لعب تقريبا منحصر في وسط الميدان. زوز فرق عندها ثلاثي وسط ميدان جيد. الاتحاد عنده كل من عثمان دياني شي مجبيلي راد بوشنيبة. وفي المقابلة نادي الرياضي البنزرتي لمين تراوري علي الدين الدريدي اللي يعرف الاتحاد المنستيري وأشرف الفرشيشي. ترجع كرة في وسط الميدان للنادي الرياضي البنزرتي. 23 دقيقة لعب 0-0. كرة طويلة في اتجاه الرواق الأيسر. الترويض من زياد بريمة يرجع بالكرة إلى الوراء. مالك الدوكيلي. الدوكيلي يلعبها مع تراوري. أمين تراوري بدل للجهة اليمنى الشيحي يعمل الترويض كرة أولى مرة ثانية توصل لعزيز القاسمي، عزيز القاسمي يربح تماس في أول الرواق الأيمن، رمية تماس للنادي الرياضي البنزرتي، القاسمي الشيحي، الشيحي يروض بالصدر يوزع يخرج أحمد سليمان بالبوكسينج يخرج كرة في التماس، كانوا سل قبل ما يوصل زياد بالريمة بصعوبة حتى الكرة في التماس، رمية تماس من الجهة الأخرى الجهة اليسرى للنادي الرياضي البنزرتي، توكيلي إلى بريما، بريما يرجعها لليمين تراوري، الترويض من الفرشيشي كرة بينية داخل منطقة الجزاء والركنية، ثاني ركنيات النادي الرياضي البنزرتي هذه المرة على يمين أحمد سليمان باش يتولى التنفيذ زياد بريما، تقريبا كل لاعبي الاتحاد المنستيري داخل منطقة الجزاء باستثناء شيما الجبالي، تتنفذ الركنية على مستوى القامة الثاني، الدربكة داخل منطقة 6 أمتار، مازالت كرة للاتحاد للنادي البنزرتي خطيرة، كاد أن يكون الهدف الأول لولا تألق أحمد سليمان، توزيعة من وسيم الشيحي على الجهة اليمنى من الجهة اليمنى في اتجاه القامة الثاني كان خالي من الرقابة، زياد بريمة اللي سدد برجله اليمين، لكن أحمد سليمان يخرج يربح بعض الأمتار ويتألق في هذه الكرة، ما زالت يسانية خطيرة للنادي البنزرتي وتقطع من ريان عزوز، نعود رجع لك الخط سنة 26 دقيقة لعب 0 مقابل 0 بين نادي البنزرتي والاتحاد المنستيري.
1: هدف التعادل للنادي الافريقي وسام الشريمي في الدقيقة 24 بعد ما كان اوبو فتح النتيجة لصالح اتحاد بن قردين، اذا التعادل هدف لهدف بين اتحاد بن قردين والنادي الافريقي، الترجي الرياضي متقدم 2 بلاش على الاولمبي البيجي، تقدم ساقية الدير والنادي الصفاقسي متعادلين 0-0، وكما كنا نسمعوا النادي البنزرتي في اتحاد المنسيري متعادلين 0-0 الى حدود الدقيقة 25. مباراة مكارم المهدية هلال مساكن مع نبيل، نقعد معك شوية نبيل قبل ما الاخبار، تفضل نبيل.
2: مع الشكر ليك سناء، رجع في 26 دقيقة لعب من زمن الشوط الأول في مباراة ملعب أحمد خواجة بالمهدية بين الهلال الرياضي بمساكن ومضيف اليوم مكرم المهدية الجديدة، يذكر على مستوى النتيجة دائما الأسبقية لفائدة الضيوف، فريق الهلال الرياضي بمساكن بثنائية نظيفة، ثنائية علاقية عن طريق ضربة الجزاء في الدقيقة الثالثة وأمين الخلوفي في الدقيقة 14 بعد بهدة من دفاعات المكرم، كرة باش ترجع للمكارم عن طريق أيوب الدخلي لكنها مقطوعة من وائل بوخديدة، ويرجع الهجوم عكس الهجوم للهلال عن طريق علي الأسبوعي طويلة لليسار من الله الحاج عمر إلى محمد أمين الزرقاتي يتوغل على الجهة اليسرى، لكن تدخل ممتاز من وسام الجربي يحط الكرة في الركنية أول أو ثاني ركنية للهلال الرياضي بمساكن في هذه المباراة. على ما يبدو سامر بوغيلة مدرب الهلال الرياضي بمساكن قراء كما ينبغي فريق المكرم المهدية باعتبار أنه هذا المدرب سبق له ونحقق نتائج ممتازة على رأس فريق مكرم المهدية في وقت سابق، يعطي إشارة تنفيذ على ركنية، الحكم وسيم بوسيفي يرفع كرة معتزة بالقاسم طويلة ولا رأسية من حمد الزوالي لكن ما زالت خطيرة للهلال الرياضي بمساكن، تسديد من معتز بالقاسم في مروان ولا حارس مروان المروكي يرعى بسرعة، الحارس مروان المروكي طويلة كرة تتجاوز خط وسط الميدان في اتجاه بسام الشوش، لمسة واحدة إلى وسيمة جبلة، وسيمة جبلة لكنها مقطوعة من محمد خليل لازديد وترجع للهلال الرياضي بمساكن، يلعب بأريحية كبيرة فريق الهلال أكيد بعد تقدمه في النتيجة إلى حد الآن في 28 دقيقة لعب من زمن الشوط الأول دائما أسبقية كما قلت سناء بثنائية نظيفة إلى حد الآن للهلال أمام مكرم المهدي.
1: شكرا لك. نادي القربي افتتح النتيجة أمام فريق هلال إرديف، نادي القربي يلعب خارج قواعد وهدف آدم لشهب في الدقيقة 14 وتوا نلعبوا في الدقيقة 19 مع مباراة مكارم مهدي وهلال مساكن المتقدم هلال مساكن 2 بلاش، بقية المباريات ما فيهاش أهداف إلى حد الآن، نحكيوا على مباراة مستقبل استيمة جمعية مقرين، النجم الخليدي سيكك الحديد الصفاقسي ومستقبل جابس هلال الشابة تعادل أسفار. بالنسبة للرابطة الأولى نعاود نذكر زوج مقابلات فيهم أهداف، مباراة الترجي متقدم 2-0 على الأولمبي البيجي، واتحاد بن قردين متعادل هدف لهدف مع النادي الإفريقي، تقدم سقيت الدير والنادي رياض الصفاقسي تعادل أصفار. مباراة نادي البنزرتي الاتحاد المونستيري في أقل من دقيقة، ذكرني محمد بالتوقيت والنتيجة وفماش ممكن بعض الفرص.
0: نلعب في 29 دقيقة لعب 0-0 إلى حد الآن، واللعب كان يعني متوقف دقيقة لشرب المياه سناء باعتبار أنه وصلنا لمنتصف الشوط الأول.
1: نعم، لحظات أكيد الموجز الأخبار ثم نعود لمواصلة النقل المباشر للمقابلات الرياضية، لنا عودة إن شاء الله بعد قليل.
3: المكنين صار هلال على الموجة 95.7
4: 95.7 ثقافة، فن وموسيقى،
5: علم، اقتصاد، رياضة وفرهية.
4: إذاعة المستير كل الوان
5: من تقريرها.

0: تمام الثالثة بعد الزوال على موجاتنا. من إذاعة المنستير نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. تمكنت فرقة الشرطة العدلية بجمال من ولاية المنستير من حجز مجموعة من القطع ذات الطابع الأثري تشمل عملات معدنية قديمة وتماثيل ومنحوتات صغيرة ومصابيح زيتية تقليدية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى حماية التراث الثقافي والتصدي للتداول غير القانوني للممتلكات الأثرية. ومن المنتظر إخضاع المحجوزات للفحص من قبل الجهات المختصة للتثبت من أصالتها وتحديد قيمتها التاريخية ومصدرها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها. نظمت وزارة التربية اليوم يوماً تحسيسياً مشتركاً حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة، بمشاركة هياكل وطنية متعددة في إطار مقاربة تشاركية تجمع بين التوعية والتربية والصحة والإحاطة النفسية والاجتماعية والحماية الأمنية والوقاية الرقمية. يشارك أكثر من 600 طبيب أسنان من تونس وعدد من الدول اليوم وغدا في مدينة المنستير في فعاليات المؤتمر الدولي العاشر للجمعية التونسية للبحوث والدراسات في الجراحة والآلام في طب الأسنان، والذي ينتظم تحت شعار معا نبني مستقبل طب الأسنان. ويطمح هذا الحدث إلى جعل المنستير على مدى يومين فضاء للقاء بين العلم والخبرة والانفتاح الدولي، سيما من خلال تنظيم مؤتمر تونسي روماني يجمع خبراء ومحاضرين من جنسيات مختلفة. وسيكون هذا المؤتمر فضاء لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التطورات العلمية والتقنية في طب الأسنان، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا التي تهم مستقبل المهنة والتكوين وأفاق الأجيال الجديدة من أطباء الأسنان. أطلقت وزارة الشؤون الدينية منظومة للتصرف في الإطارات المسجدية بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية واختزال آجال معالجة الملفات وضبط توزيع الإطارات المسجدية وتحديد الشغورات، بما يسهم في تحسين التصرف الإداري وإرساء الحوكمة الرشيدة. نهاية الموجز، عودة بعد قليل مع الرياضة وسنة البرهومي. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير في قلب الأحداث الرياضية، مواعي صباحية ومسائية وينفى مسجد، الأخبار والتحليل ديما في الموعد، مواكبة للقاءات الرياضية، تغطية لمختلف الاختصاصات مع محللين وأهل الرياضة ديما حاضرين في برامجنا الرياضية. في إذاعة المنستير ديما سبور، وتابعوا الموجة.
3: دقيقة صحة.
4: عسلامة ومرحبا بكم في دقيقة صحة مع دكتورة الأعصاب نرجس جوتا. اليوم اخترنا باش نحكي على الدوخة، ولكن ما يسميوها زادة برشا عباد الترهويجة. أسبابها نجم تكون بسيطة كما زادة نجم تكون خطيرة. دونك شنية الأسباب هذية؟ شكون يشخصهم وكيفاش نداويوها؟ الدوخة اللي باش نحكيو عليها اليوم هي شعور بالدوران، المريض اللي يحس الدنيا قاعدة تدور بيه، يحس بروحه باش يفقد التوازن تاعو، باش يطيح في القاع من غير ما نجم يتحكم في روحه. بالطبيعة هذا الكل من غير فقدان الوعي. بالنسبة للأسباب، نجم تكون انخفاض في ضغط الدم وإلا مستوى السكر في الدم، قتلي السكر معناتها يطيح. نجم تكون فقر الدم ولا أثار جانبية لبعض الأدوية. كما زادة نجم تكون مشكلة في الوذنين وإلا في العينين. أما إذا كان الدوخة تجينا بصفة فجئية أو الحدة متاحة تمشي وتقوى، وإلا تكون معها عوارض أخرين كيما على سبيل المثال وجعة قوية في الرأس وإلا رزن في اليد أو الساق وإلا صعوبة في النطق والكلام، وقتها راهي نجم تكون ناتجة عن التهاب في الأعصاب، جلطة دماغية وإلا مرض خايب. عافانا وعافيكم الله. هذاك علاش المريض لازم يتوجه لطبيب أعصاب باش يشخص الحالة ويعطيه الدواء المناسب في الوقت المناسب. وإن شاء الله لاباس الناس الكل.
3: دقيقة صحة.
5: لقاءات رياضية.
6: مرحبا بكم من جديد مستمعينا في لقاءات رياضية، ومنهم واصلين متابعة الأشواط الأولى للمقابلات الرياضية رابطة أولى ورابطة ثانية. نتابعوا في مباراة نادي البنزرتي الاتحاد المونستيري في الرابطة الأولى وفي الرابطة الثانية، مباراة مكارم هدية هلال مساكن، وأكيد بقية المقابلات وتطور نتائجها في الإبان قاعدين نقدموا لكم فيها. توصلكم تحية كامل الفريق منير بوعطاي في تأمين المكالمات الهاتفية والتنسيق، أنيس كريم محمدي لحول في الجانب التقني، معكم ساني البرهومي. نرجع مباشرة لل النقل المباشر قبلها، فما تغيير في نتيجة مباراة تقدم ساقيت الدير نادي الرسفيقسي. تقدم ساقيت الدير يخل أسبقية محمد علي العمري في الدقيقة 30، مباراة تتلعب في ملعب التمهيري بصفاقس، يعني تقريبا نادي صفاقسي يلعب على ميدانه ماهوش في تنقل، رغم أنه تقدم ساقيت الدير هو اللي استقبل. وأكيد هذا الفريق قاعد يأكد في الجولات الأخيرة أنه حاضر لبداية هذا الموسم، وقاعد يعمل في نتائج ناهيك، وأنه متقدم على CSS بهدف مقابل صفر. اتحاد بن قردين متعادل لهدف مع النادي الإفريقي، وترجي الرياضي متقدم 2-0 على الأولمبي البيجي. نمشي لمحمد طاهر كيا في مباراة نادي البنزرت الاتحاد المونستيري. طاهر تفضل يا طاهر.
7: قبل صفر بين نادي البنزرتي والاتحاد المونستيري في 36 دقيقة لعب في الشوط الأول، منذ 4 دقائق أو منذ 5 دقائق كانت الفرصة الأبرز للاتحاد الرياضي المونستيري من خلال ركنية على يمين الحارس نفذها محمود غربيل في القائم الثاني، وين كان يوسف بنغا كما جيت يسدد برجله اليمين، التألق ليوسف مكتوف يحط كرة في ركنية ثاني على التوالي اللي عاود نفذها محمود غربيل، وهذه المرة على خط الستة أمتار راد بوشنيبة بالرأس كاد أن يفتتح التسجيل لولا تألق حارس السيابي يوسف مكتوف. يرد عليه وسيم أشرف الفرشيشي بعد هجمة سريعة مرتدة للنادي البنزرتي، الفرشيشي بعد توزيعه كما جات يسدد مرت بجانب مرمى أحمد سليمان. صفر مقابل صفر إلى حد الآن، اللعب مفتوح، فما فرجة، مباراة ممتعة إلى حد الآن لولا إصابة أحمد بوعسيدة في الدقيقة 9 من أو في الدقيقة 3، وخرج في الدقيقة 9 لكن الإصابة كانت في أول 3 دقائق. كرة في وسط الميدان على مستوى الدائرة المركزية، شيم جبالي ممتازة التمريرة، ممتازة الانفراد، يرفع كرة بالحارس، أوه بشير يعقوب كاد أن يفتتح التسجيل في 38 دقيقة لعب بعد كرة في ظهر الدفاع من شيم الجبالي بالضبط من نقطة وسط الميدان، حط كرة وراد المدافعين الكل، ينسل بشير يعقوب ويرفع كرة بالحارس بلمسة بارك لكن كورتو فوق المرمى بقليل. هدف كان قريب مرة أخرى من الاتحاد الرياضي المونستيري، ويتوقف اللعب مرة أخرى.
6: نعم
7: لسق جيد في المباراة لكن اللعب تقطعات كثيرة في هذا الشوط الأول. على كل سنة 38 دقيقة لعب، صفر مقابل صفر بين السيابي والاتحاد المونستيري.
6: شكرا لك. في الرابطة الثانية جمعية مجرين تاخذ أسبقية من مستقبل سليمان، مباراة لعب في سليمان هو اللي يستقبل. دقيقة 33 ياسين الحمروني افتتح النتيجة لجمعية مجرين، وهلال الشبه يفتتح النتيجة من مستقبل جابس بهدف مقابل صفر، هدف يحيى العشوري في الدقيقة 26. نذكر النادي القربي أيضا خارج قواعده متقدم على هلال رديف بهدف مقابل صفر، هدف آدم لشب. ومباراة مكرم من مهدية هلال مساكن خليناها التقدم 2-0 للهلال مساكن. نرجع لك نبيل تفضل.
8: شكرا لك سناء. تقريبا نفس النتيجه الاسبقيه كما قلت، علاء عطيه وامين الخلوفي الزوز يعطيه الاسبقيه لفريق الهلال الرياضي بمساكن. العاد الان امام كرم المهديه لجديد يذكر على مستوى النتيجه، لكن الامتياز في هذه اللحظات لفريق كرم المهديه اللي قاعد يضغط، قاعد يخلق في عديد الفرص، ينسج في عديد المحاولات، لكن دائما التجسيم مفقود في منطقة 18 في ظل تألق الحارس فاهم بودينار حارس مرمى وقائد فريق الهلال الرياضي بمساكن. 6 دقائق أخيرة أو 5 دقائق أخيرة توصلنا عن نهاية الوقت القانوني هنا في ملعب أحمد خواجة بالمهدية. دائما الأسبقية للهلال ضيف مدينة المهدية أمام المكارم. كرة باش ترجع بضربة مخالفة لقائد فريق المكارم حمدي الزوالي يلعب بسرعة يربح الوقت مع ياسين المرابط. ياسين المرابط لمسة واحدة بدل اتجاه الكرة لوسام الجربي مغير الأيمن لفريق المكارم ملقاش الحلول يرجع إلى وراد إلى طاهر الحمودة لمسة واحدة إلى حمزة أو وسام الجربي من جديد وسام الجربي إلى قائد الفريق حمدي الزوالي كرات قصيرة في محور دفاعات فريق مكارم المهدية أمام الانكماش الدفاعي لفرض أبداء المدرب سامر بوغيلا لحد الآن. ثم مهاجم فقط وهو محمد أمين الزرقاتي يلعب على مستوى دائرة وسط الميدان بينما العشرة ملعبية تسعة وحارس مرمى كلهم في مناطقهم الخلفية. أكيد خمسة دقائق أخيرة باش تكون حماسية للدخول لحجرات الملابس فريق الهلال الرياضي بمساكن أكيد بالأسبقية. تفضل سناء.
6: واضح شكرا لك. بالنسبة لمباراة مستقبل سليمان جمعية ميجيلين مستقبل سليمان يلعب المباراة هذه في ملعب غرومبيلي كما تعرفوا فما مشكل في ملعب سليمان للصيانة دونك مباراة هذه أسبقية لصالح جمعية ميجيلين بهدف مقابل صفر هدف ياسين الحمرون دقيقة 33. نرجع للمقابلة الرابطة المحترفة الأولى مباراة نادي بنزرتي الاتحاد الرياضي المونستيري. تفضل طاهر.
7: ما زالت النتيجة سلبية إلى حد الآن. النتيجة السلبية هي نفس النتيجة صفر مقابل صفر في الزوز مواسم الفارتة في ملعب 15 أكتوبر. موسم الفارت صفر مقابل صفر في 15 أكتوبر هدف مقابل صفر في مصطفى بن جنات. الموسم اللي قبله كيف كيف صفر مقابل صفر في ملعب 15 أكتوبر. يعني تقريبا النادي الرياضي البنزرتي آخر انتصار في ملعب 15 أكتوبر بعد البحث والتدقيق يعود ل 8 أفريل 2018 آخر انتصار وآخر هدف عن طريق زياد العنلي اللي بالمناسبة هو الهداف لهذه المواجهة برصيد 3 أهداف هو وإلياس الجلاسي من جانب الاتحاد المونستيري. 3 أهداف لكل لاعب. ترجع الكرة ليوسمان دياني في وسط الميدان يلعب إلى شيم الجبالي. الجبالي إلى ريان عزوز. عزوز بلمسة يبدل الجهة اليسرى عن طريق يوسف الحرش. يوسف الحرش في اتجاه البرومي أسبق منه عمامه إلى الشيحي. الشيحي يحاول يأخذ كرة بخارج الرجل وينطلق به لكن ريان عزوز يعني محاصرة جيدة من قائد الاتحاد. ترجع لشيم الجبالي في وسط الميدان. يوسف الحرش في الجهة اليسار يوصلها للبرومي. صالح البرومي يدخل الرواق أمامه 3 لاعبين. صالح البرومي يحاول المرور يبدلها لمحمود غربيل. غربيل يخرج بالكرة لوسط الميدان ثم لعثمان دياني اللي يضيع كرة تمشي رمية تماس للسيابي. رمية تماس على الجهة اليمنى باش يتولى تنفيذها محمد عزيز القاسمي. قلت انه اخر مباريات 15 اكتوبر في بنزرت يعني هي مباريات اربع مباريات في الاربع مواسم الفارتة زوز تعادلات سلبية وزوز انتصارات للاتحاد بهدفين مقابل صفر. اقبلها يأتي انتصار للنادي البنزرتي هدفين مقابل هدف لكن المباراة هذه تلعبت في ملعب أحمد البسيري. كذلك قبلهم فما مباراة تلعبت في ملعب البلدي بالعالية وفات بنتيجة 3 أهداف مقابل 1 للنادي الرياضي البنزرتي واللي أكد أنه آخر انتصار للنادي البنزرتي في ملعب 15 أكتوبر على الاتحاد المونستيري يعود لسنة 2018 تقريبا 8 سنوات. كرة في وسط الميدان خطيرة للاتحاد هجمة سريعة 2-1 بوشنيبة يدخل منطقة الجزاء التصويب. خطيرة المحاولة الأخيرة للاتحاد الرياضي المونستيري اللي بدأ يكشر على نيبو وبدأ يقدم أكثر للأمام. رائد بوشنيبة يأخذ الكرة من وسط الميدان ويقدم وحده معاه زوز لاعبين وراه اللي يدخل بعد ما يدخل منطقة الجزاء يسدد لكن كورتو بجانب القائم الأيمن. 45 دقيقة لعب إلى حد الآن. الحكم الرابع يعدل في اللوحة الإلكترونية بعد لحظات باش نشوف الوقت البديل. تقريبا 4-5 دقائق باعتبار توقفات الأخيرة. كرة باش ترجع من ضربة 6 أمتار ليوسف مقتوف في 45 دقيقة لعب 44-30 ثانية.
6: لحظة خلينا نشوفوا نبيل. تفضل نبيل.
8: شكرا لك سناء، كنت تلفت الخط منذ دقيقة. فريق بكرم المهدية افتتح النتيجة عن طريق اللاعب طاهر حمودة، يذل الفرق إذن فريق مكرم المهدية أمام الهلال الرياضي بيمساكن بصراحة نتيجة صورة إذاعية. الهدف كانت مخالفة لفريق مكرم المهدية، كرة من حمزة على عبد طه حمودة وراء المدافعين، كرة رأسية في شباك الحارس الفهم دينار، يذل الفرق تصبح نتيجة هدفين لهدف للهلال أمام مكرم المهدية قبل دقيقة من نهاية الوقت القانوني للشوط الأول.
6: واضح. نرجع لك طاهر في مباراة نادي البنزرتي اتحاد مونستيري.
7: 5 دقائق كاملة هي الوقت البديل لهذا الشوط الأول. قريبا الاتحاد المونستيري سجل هدف في الوقت بدل الضايع، والنادي البنزرتي ما سجلش وما قبلش. كرة في ركنية رابعة للاتحاد والثالثة على يمين الحارس يوسف مكتوف. بوشنيبة يرفع الكرة بالرأس من يوسف بانجا عالية فوق مرمى يوسف مكتوف. بانجا المدافع الكاميروني للاتحاد الرياضي المونستيري في كرة أخرى من كرة ثابتة أخرى يصعد لمحاولة التسجيل بعد المحاولة الأولى في دقيقة 32 واللي كان قريب من افتتاح النتيجة. ترجع كرة من ضربة 6 أمتار طويلة عالية تتجاوز خط وسط الميدان. عثمان دياني إلى شيم الجبالي يحط كرة لصالح البرهومي. برهومي في رصيده 2 أهداف هذا الموسم مع الاتحاد. كرة لمالك الدوكيلي على الجهة اليسار لنادي الرياضي البنزرتي. الدوكيلي يقدم بالكرة يلعبها بالخطأ يدارك الشيحي ويرجع كرة للسيابي. عزيز القاسمي يحاول يوصل كرة لفتي لكن تقطع من عزوز. كرة ثانية ياخذها رائد بوشنيبة ليربح المخالفة. رائد بوشنيبة صاحب أول هدف الاتحاد هذا الموسم ضد الملعب التونسي، صاحب أول هدف الاتحاد. وفي رصيده كذلك 2 أهداف، 7 أهداف كاملة سجلها هجوم الاتحاد. 3 أحمد بوعسيدة، 2 رائد بوشنيبة، و2 صالح البرهومي. في المقابل قبل 5 أهداف اتحاد المونستيري، 5 أهداف منها 4 في الشوط الأول، منهم 2 في الوقت البديل للشوط الأول. ترجع كرة في وسط الميدان للاتحاد المونستيري. عثمان دياني يقول الحكم نضال التايف مخالفة للنادي الرياضي البنزرتي مع أولى البطاقات الصفراء. يتلقاها شايم الجبالي. شايم الجبالي يتلقى انذار في الدقيقة 45 زائد 3.
6: لحظة طاهر، نبيل يطلب الخط. تفضل نبيل.
8: نعم سناني، هذا الشوط الأول هنا في ملعب حول أحمد خواجة بالمهدية بأسبقية الضيوف. فريق الهلال الرياضي بيتسكن على مكرم المهدية على عطية بدقيقة 3 ضربة جزاء، وأمين المخلوفي بدقيقة 14 يعطيه الأسبقية للهلال وإذل الفرق طاهر حمودة في دقيقة 43. ملتقانا سناء إن شاء الله مع بداية الشوط الثاني.
6: شكرا لك. لحظات لرفع الأذان ثم نرجع ناخذ نتائج الأشواط الأولى بعد لحظات.
9: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
10: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: لقاءات رياضية.
3: مرحبا من جديد مستمعينا، نرجع لأخذ النتائج النهائية للأشواط الأولى من مقابلة الرابطة المحترفة الأولى والثانية. طاهر كهية في مباراة نيد البنزرتي الاتحاد الرياضي المنستيري. طاهر،
4: بالفعل سناء نهاية الشوط الأول على نتيجة التعادل 0-0 بين نادي البنزرتي والاتحاد المنستيري. الحقيقة شوط أول ممتاز من الزوز فرق، برشا فرص، وشاهدنا كذلك تألق كل من أحمد سليمان حارس مرمى الاتحاد المنستيري ويوسف مكتوف لاعب الحقيقة مفتوح في انتظار انطلاقة الشوط الثاني لعلها تأتي بالأهداف.
3: شكرا لك طاهر. إذا نذكر بالرابطة المحترفة الأولى نتائج الأشواط الأولى، ترجي الرياضي متقدم 2-0 على الأولمبي البيجي ثنائية حازم المستوري دقيقة الثانية، وأيضا نفس اللاعب في دقيقة 13 ثنائية ليه. اتحاد بن قردين النادي الإفريقي أنهاو الشوط الأول متعادلين هدف لهدف، أوبو افتتح نتيجة بن قردين في دقيقة 18 وأسامة الشريمي في دقيقة 24 عدل كفة للنادي الإفريقي. تقدم سقيط الدير ميخو الأسبقية على حساب النادي الرياضي السيقسي بهدف مقابل صفر هدف محمد علي العمري في دقيقة 30. كما كنت تسمعوا نادي البنزرتي والاتحاد المنستيري نهاية الشوط بالتعادل السلبي. مستقبل سليمان متأخر في نتيجة من جمعية مقرين في الرابطة الثانية بهدف مقابل صفر. نجم الخليدي متعاد صفر صفر مع سيكك الحادي الدسفيقسي. الملعب السوسي أنا شوط متقدم على بعث بوحشلة بهدف مقابل صفر هدف خليل السعيدي دقيقة 39. مباراة نتابعوا فيها مع نبيل بن حسين مباراة مكارم مهدية وهلال مساكن 2-1 أسبقية هلال مساكن على مكارم مهدية. مستقبل جابس متأخر في نتيجة من هلال الشابة بهدف مقابل صفر، وهلال الرديف متأخر في النتيجة أمام النادي القربي بهدف مقابل صفر. نلعب حاليا في الوقت البديل ثواني ويوفى الشوط الأول. احنا فصل موسيقي وبعد نرجع نواصل معكم مع بداية الأشواط الثانية.

0: بيليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7
1: 104.7 الشبكة البرامجية خريف شتاء، عناوين متواصلة وأخرى تعود، وبرامج جديدة عبر أثير إذاعتكم إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير
3: برامجنا منكم وإليكم.
4: منكم وإليكم.
5: لقاءات رياضية.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعي إذاعة المونستير. رجعنا لكم في لقاءات رياضية. نذكركم بنتائج الأشواط الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الأولى والرابطة المحترفة الثانية. بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، مباراة الترجي الرياضي والأولمبي البيجي ثين بليش أسبقية للترجي الرياضي التونسي ثنائية حازم المستوري في الدقيقة الثانية وفي الدقيقة 13. اتحاد بنجردين النادي الإفريقي شوط أول انتهى بالتعادل هدف لهدف، دانيال أبو في الدقيقة 18 لصالح اتحاد بنجردين، وأسامة شريمي في الدقيقة 24 عدل الكفة للنادي الإفريقي تعادل هدف هدف مع نهاية الشوط الأول. بالنسبة لمباراة تقدم ساقيه الدير نادي رضي الصفاقسي، الأسبقية لتقدم ساقيه الدير هدف محمد علي العمري في الدقيقة 30، واحد بليش إذن لتقدم ساقيه الدير أمام نادي رضي الصفاقسي. النادي البنزرتي أنهى الشوط مع الاتحاد المنستيري بتعادل أصفار 0-0. بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، النتيجة كانت على نحو التالي: جمعية مجرين انهت الشوط متقدمة 2-0 على مستقبل سليمان، هدف الأول كان من جانب مجرين ياسين الحمروني في دقيقة 33 وعزيز الويتي من ضربة جزاء في دقيقة 45. النجم الخليدي انهى الشوط مع سيكل الحد الصفاقسي تعادل 0-0. الملعب السوسي متقدم على بعث بوحجلة بهدف مقابل 0، هدف خليل السعيد دقيقة 39. نهاية الشوط الأول في مباراة مكارم مهدية هلال مساكن، أسبقية هلال مساكن 2-1، افتتاح النتيجة من جانب مساكن عن طريق على الدين عطية من ضربة جزاء في الدقيقة الثانية. دقيقة 15 أمين الخلوفي يسجل الثاني لمساكن. تذليل الفارق للمكارم كان عن طريق طاهر حمودة في الدقيقة 43. مستقبل جابس أنهى الشوط الأول متأخر في نتيجة أمام هلال الشبة بهدف مقابل 0، هدف يحيى العاشوري في الدقيقة 26. وهلال الرديف النادي القربي، الأسبقية للنادي القربي بهدف مقابل 0، هدف آدم لشهب في الدقيقة 14. بالنسبة لبرنامج مقابلة غدوة في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، نجم الساحلي يواجه نادي حمام الأنف، ترجي جرجيسي يواجه أمل حمام سوسة، الشبيبة العمراني يواجه مستقبل المرسى، نجم المتلوي يواجه الملعب التونسي. بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، سبورتينغ بن عروس اتحاد تطاوين، جمعية رينا يواجه القلعة الرياضية، أولمبيك الكيف قوي في القفصة، سبورتينغ المكنين يواجه جندوبة الرياضية، شبيبة القيروان تواجه اتحاد قصور السيف، أما البوشمة يواجه الملعب الجبسي، أولمبيك مدين يواجه مستقبل قصرين، نادي محيط قرقنة يواجه كوكب عقارب، مستقبل جبس باش يواجه هلال الشبة، وهلال الرديف باش يتبارى مع نادي القربي. أيضا نعطيكم برنامج مقابلة كرة السلة. في الخمسة، نجم الراس يواجه اليوم داليت جرومبيل، اتحاد الأنصاري يواجه النادي الإفريقي، الملعب النابلي يواجه نادي حمام سوسة. في الخمسة ونص، نجم الساحلي باش يتبارى مع الاتحاد المونستيري، شبيبة القيروان تواجه نجم حلق الويد، غدوة مع ماضي ثلاثة النادي الصفاقسي يواجه شبيبة المنازه. في كرة لاد أيضا مقابلات على نحو تالي البرنامج. في الخمسة، ترجي رياضي يواجه المنزه الرياضي، بعث ابن خيار جمعية الحمامات، قبلها في الأربعة سبورتينغ المكنين يواجه اتحاد منزل تميم. انطلقت مع ماضي ثلاثة مباراة نادي الإفريقي نادي كرة لاد بجمال، والبارح ساقيت الزيت ونصرة بول بالفوز لساقيت الزيت 30-23. يفترض أن مباراة نجم الساحلي ومكرمة هدية وفاتة بعد، نعطيكم النتيجة لأن مباراة انطلقت مع ماضي ساعة. عودة للنقل المباشر مع بداية الأشواط الثانية، نرجع من بدينا في النقل من خلال مباراة النادي البنزرتي الاتحاد المنستيري مع محمد الطاهر كيا. مرحبا مجددا طاهر.
1: مرحبا بك مرة أخرى سناء، مرحبا بكافة السادة المستمعين عبر موجات إذاعة المنستير. 3 دقائق لعب في الشوط الثاني، 0-0 بين النادي البنزرتي والاتحاد الرياضي المنستيري. لا تغييرات في صفوف التشكيلتين. رومان فولز مدرب الاتحاد كان اختار أحمد سليمان في حراسة المرمى، ريان عزوز يوسف بنقا في محور الدفاع، غربيل على اليمين، يوسف الحرش على الجهة اليسرى، عثمان دياني، شيما جبيلي، رايد بوشنيبة في وسط الميدان، بشير يعقوبي على اليمين، صالح البرهومي على اليسار، وأحمد بوعسيدة اللي كان غادر مصاب في دقيقة 9 اللي وخذا مكانو ابراهيم قدياقا.
0: فمش بعض المعطيات طاهر للمستمعين حول اصابه احمد بوعسيدة، يعني شنو اللي صار بالضبط؟
1: لا بين الشوطين مازال هي اصابه على مستوى الراس، نتمنى انها ما تكونش خطيره على اللاعب، وكما نتمنوا انه يرجع يعني سريعا للميدان. لكن المعطيات بعد المباراه تو ناخذوا كل المعطيات من الاطار الطبي للاتحاد ونلقاو اكيد على صفحه راديو سبورتس المنستير. على كل كره في هجمه سريعه للاتحاد المنستيري في الجهه اليمين، التوزيع قادياغا بالراس خارج المرمى، اولى محاولات الاتحاد في هذا الشوط الثاني. تشكيلة نادي الرياضي البنزرتي واختيارات محمد عزيز، يوسف مقتوف في حراسة المرمى، عزيز القاسمي على اليمين، الدوكيلي على الجهة اليسار، عزيز قبلية هاني عمامو في محور الدفاع، لامين تراوري على الدين الدريدي، واشرف الفرشيشي في وسط الميدان، وفي الهجوم عمر فتيكة مهاجم سريع، بري مع اليسار، ووسيم الشيحي على الجهة اليمين. طاقم تحكيم هذه المباراة يقود نضال الطايف كحكم رئيسي، وسيم عمارة كحكم مساعد أول، بسام عبودة مساعد ثاني، وسفيان الورتيني كحكم رابع، وفي الفار عامر شوشان بمساعدة خليل الحسن. أول كرة كانت للاتحاد في الشوط الثاني، ونتوقع أكيد الأهداف من هذا الجانب أو من ذاك باعتبار أنه شوط ممتع وشوط جميل جدا. الشوط الأول كرة لعثمان دياني في وسط الميدان، يرجع بالكرة إلى الوراء، بينغا لدياني، تلمس في علي الدين الدريدي، ما زالت للنادي الرياضي البنزرتي. هاني عميمو كيما جات سالة في دين الحارس أحمد سليمان. سليمان باش يرجع كرة في 51 دقيقة لعب، 0-0 بين الاتحاد المنستيري. هذا الشيم الجبالي 1-2 مع راد بوشنيبة، الجبالي لبوشنيبة من جديد، لكن بعيدة الكرة على رايد، تمشي للدفاع اللي بدوره يحطها في التماس، رمي التماس على الجهة اليسرى للاتحاد المنستيري، حرش إلى دياني بدون تركيز يحط الكرة خارج الميدان، تمشي رمي التماس للسيابي، هذه خطيرة، وسيم الشيحي في الرواق الأيمن يربح الركنية وسيم الشيحي المهاجم الأيمن لسيابي. زيادة بالريمة باش يتولى التنفيذ، ركنية على يسار الحارس أحمد سليمان، ثالث ركنية السيابي على اليسار، تتوزع الكرة على مستوى القمة الأول بالراس، وركنية ثانية على التوالي، ركنية أخرى للنادي الرياضي البنزرتي. لكن

0: مرحبا بك مجددا نبيل.
1: مرحبا بك من جديد سناء. دركنا 8 دقائق في هذا الشوط الثاني في مباراة المكارم المهدية والهلال الرياضي بمشاكل لا تغيير على مستوى النتيجة دائما. الأسبقية لفريق الهلال ضيف مدينة المهدية تنعيت على عطية على أثر ضربة جزاء وأمين المخلوفي في مظل الفارق الطاهر حمودة في الدقيقة 43 من الشوط الأول. الجديد على مستوى النتيجة لكن على مستوى التغييرات، زوج تغييرات للمدرب عماد جاب الله كان أقحم منذ قليل مع بداية الشوط الثاني، محمد إبراهيم مكان المدافع الأيمن حمزة العابد وأحمد الباجي خذا مكان أيوب لدخل. زوج تغييرات للمدرب، قلت عماد جاب الله مدرب مكان المهدية أكيد أن هي متجهة واضحة للعب الهجوم والوصول لمرمى الحارس. الفهم بودينار في هذه اللحظات، المدرب تامر بوغيلا يأمر ملاعبية البدلاء بالقيام بالحركات الأحمائية فيما توقف اللعب بعد إصابة الحارس فهم بودينار حارس الهلال الرياضي بمساكن في توقيت دائما نذكره سنة 9 دقائق و15 ثانية في هذا الشوط الثاني دائما الأسبقي للهلال أمام مكرم المهدي.
0: شكرا لك، نرجع للطاهر، تفضل طاهر.
2: شكرا ليك سناء. مازلنا نستنين في اللعب يستأنى في ملعب 15 اكتوبر باعتبار انه المحاولة الاخيرة للسيابي من ركنية ممكن الحكم قاعد يتحدث مع غرفة الفار حول امكانية وجود ضربة جزاء للسيابي. مازلنا ننتظره، اكيد استنين في اللعب في 54 دقيقة لعب. الى حد الان الكرة في زاوية الركنية قدامها زياد بريمة وفي نصف دائرة منطقة الجزاء تجمع للاعبي نادي البنزرتي والاتحاد المنستيري مع الحكم نضال الطيف، وأكيد هناك حوار وهناك كلمات بين اللاعبين والحكم في انتظار القرار الأخير اللي الحقيقة مازلنا ما نعرفوش ليه قاعد يدور في سماعات بين الحكم الرئيس نزال طيف وعامر شوشان. ربما تكون ضربة جزاء للنادي البنزرتي أو ربما تكون مخالفة أو ورقة حمراء لمهاجم النادي البنزرتي كذلك. على كل قاعد نشوف في لمين با على خط الميدان يقوم بالعمليات الإحمائية بشيخ مكانه بعد قليل. فالأثناء الحوار مازال متواصل بين نضال الطايف والحكم عامر شوشان المسؤول عن غرفة الفار، كيد قاعدين يراجعوا في اللقطة الأخيرة اللي كانت توسيعة من ركنية وكانت رأسية من عمر فتي، رأسية كانت فوق المرمى بقليل لمسة الشباك من فوق. ما زلنا نستناه في ملعب 15 اكتوبر في بنزرت في قرار الحكم. ربع ساعة الأولى في الشوط الثاني النادي البنزرتي سجل فيها هدف وحيد، الاتحاد لا سجل قبل. القرار الأخير ما فما شيء، ترجع ركنية ثانية بريما يرفع الكرة ترجع من قد يقا شيما الجبالي ما يحسنش ترويث الكرة الثانية، ترجع من هاني عمامو كيما جاد في اتجاه عمر فتي داخل منطقة الجزاء يقاتل بين ثلاثة لاعبين ريان عزوز يوسف الحرش وكذلك بانجا. تمشي كرة رمية التماس، يتم تغيير نادي البنزرتي في هذه اللحظات، يدخل لمين با ويخرج اللاعب رقم 14 قائد الفريق علي الدين الدريدي. يخرج القائد علي الدين الدريدي يدخل لمين با، كرة باش ترجع من رامي التماس على الجالمين في اول الرواق الايمن لهجوم نادي الرياضي البنزرتي. عزيز القاسمي على تنفيذ رمية التماس في 57 دقيقة لعب 0-0 بين سيابي، تنفذ رمية التماس على مستوى نقطة ذروة الجزاء تعود من الدفاع 0-0 بين سيابي والاتحاد المنستيري. كرة على مشارف منطقة جزاء الاتحاد ومخالفة يقول الحكم، ليوسمان.

0: دياني مرتكبة من وسيم الشيحي، مخالفة لدفاع الاتحاد الرياضي المنستيري اللي يتصدر طليعة الفرق صحبة الترجي والاتحاد الرياضي ببن قردين قبل بداية هذه الجولة. هذه كرة خطيرة للاتحاد في الرق الأيسر، التوزيع العرضية، مرت الكرة بسلام على دفاع نادي الرياضي البنزرت. جميل التوغل من صالح البرهومي في الرواق الايسر، ثم يعمل عرضيه ارضيه ما تحكمش فيها كما يلزم محمود غربيل اللي كان يشري في الجهه المقابله، بالتالي تتحول لضربه 6 امتار. يوسف مكتوف يلعب كره طويله تتجاوز خط وسط الميدان، فاتي حول كره بالراس لزياد بريمه، بريمه في الجهه اليمين يقدم بالكره يتبع فيه يوسف الحرش، كرة للاتحاد الرياضي المنستيري، عثمان دياني ما توصلش كورته لمحمود غربيل أو لبشير، بشير يعقوب، ترجع لرمية تماس للنادي الرياضي البنزرتي، تماس طويل ينفذ مالك الدوكيلي في اتجاه فتي، عمر فتي بنية جسدية ضخمة لهذا المهاجم. مهاجم النادي الرياضي البنزرتي السنغالي عمر فتي صاحب 19 عام فقط. مالك الدوكيلي باش يرجع كرة في 59 دقيقة لعب من رمية تماس على الجهة اليسار طويلة بمرة أولى، عمر فتي حاول يعمل الازدواجية ما مشاتش كما يلزم، ترجع لعزيز القاسمي، القاسمي إلى تراوري، لمين لمين إلى زياد بريمة، يحضر يحط كورة على ساقه اليمين يسدد، تضرب في الدفاع يوزع، خطيرة الكورة على الخط النهائي للمرمى، على الخط النهائي للمرمى، ينقذ الموقف ريان عزوز، ريان عزوز يحرم النادي البنزرتي. هو ريان عزوز أو يوسف الحرش، يوسف الحرش بالفعل، يوسف الحرش يفسخ هدف للنادي الرياضي البنزرتي بعد ما تجاوزت الكرة الحارس أحمد سليمان. زياد بريمة حط كرة سدد في مرة أولى، ضربت في الدفاع ترجع قدامه يوزع على مستوى القائم الثاني، الراسية كانت حاضرة من وسيم الشيحي ويوسف الحرش، الحرش عفوا، بعد أن جاوزت الكرة أحمد سليمان يخرج كرة من قلب المرمى. ترجع الكرة من جديد للاتحاد المنستيري في وسط الميدان على الجهة اليسار، تقطع من لمين با إلى عمر فتي، فتي يسقط في الدائرة المركزية لوسط الميدان ويربح المخالفة، يربح المخالفة مهاجم سي بي في 61 دقيقة لعب، صفر مقابل صفر إلى حد الآن بين نادي البنزرتي والاتحاد المنستيري. كرة من عزيز القاسمي وهاني عمامو باش يرجع كرة للعب من مخالفة في وسط الميدان، عمامو إلى عزيز قبلية، قبلية لعمامو من جديد، يبدلها لزياد بريمة، غربيل يرجع كرة بالرأس ويربح التماس
1: في توقيت
0: تماس في توقيت 61 دقيقة لعب، سنة صفر مقابل صفر إلى حد الآن.
1: واضح تذليل الفارق الأولمبي البيجي أمام الترجي الرياضي. حمزة المبروك دقيقة 59 يسجل الهدف الأول للأولمبي البيجي لتصبح النتيجة تقدم الترجي 3-1 على الأولمبي البيجي. نذكر اتحاد بن قردين ونادي الفريق المتعادلين هدف لهدف، تقدم ساقية الدير نادي صفاقس الأسبقية لساقية الدير بهدف مقابل صفر، وما زلنا نستناو الأهداف في مباراة نادي البنزرتي الاتحاد الرياضي المنستيري. في الرابطة الثانية مستقبل سليمان يذلل الفارق أمام جمعية مجرين، تصبح النتيجة 2-1 الأسبقية لجمعية مجرين. الملعب السوسي متقدم 1-0 على بعث وحجلة، النجم الخالد يسيكك الحديد الصفاقسي متعادلين 0-0. مستقبل جابس يذل الفارق مع هلال الشابة اللي خذ الأسبقية 2-1 الأسبقية للشابة، وهلال الرديف متأخر في النتيجة مع نهاية الشوط أمام النادي القربي هدف مقابل 0. باش نرجع لنبيل في مباراة مكارم المهدية، هلال مساك، تفضل نبيل.
2: شكرا ليك سناس. 18 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني في مباراة مكرم المهدية، وضيف اليوم هلال الرياضي بمساكن، ودائما الهلال متقدم بثنائية مقابل هدف وحيد. المكارم يحاول قاعد يضغط خلق عديد الفرص خاصة عن طريق الثنائي الخط الأمامي بسام الشاوي وسار حمودة، لكن التشتيم مفقود فعل خصوصا على كل شيء. فريق المكارم منذ بداية الشوط الثاني نوع من طريقة اللعب متاعه على اليمين على اليسار، قاعد يعكس في الهجومات حتى من الجانب البدني يكون أفضل من فريق الهلال الرياضي بيمتكن، لكن التشكيل مفقود على مستوى منطقة 18 متر مع تألق الحارس الفاهم بودينار حارس الهلال الرياضي بيمتكن اللي كان الحقيقة في نهار اليوم وفي كل مرة يمنع فريق المكارم من تعديل النتيجة. هذه كرة بيسترجع بمخالفة لفريق المكارم المادية من الجهة اليمنى في الخط الأمامي أمام الكرة أدم الخماسي وسحب التسديدات القوية ياسين المرابط، أو يخلي ياسين المرابط زميله أدم الخماسي في تنفيذ المخالفة على يسار الحارس فهم بودينار في منطقة الهلال الرياضي بمساكن. كرة ثابتة خطيرة للمكارم، هل تأتي بالجديد في توقيت 19 أو 20 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني؟ نذكروا أنه المكارم بعد زوز جولات زوز انتصارات اليوم يلقى روحه متأخر في النتيجة. الحكم وسيم بوصيفي يعطي تنفيذ إشارة التنفيذ ومباشرة في يعني بجانب القائم الأيسر لمرمى الحارس فهم بودينا، كانت خطيرة على رفعات الهلال الرياضي بمساكن. قلت آدم الخماسي وتعود على التصريف من المخالفات المباشرة، مرت بسلام على دفاعات الهلال الرياضي بمساكن. هذه الفرصة الثالثة في هذا الشوط الثاني فريق مكرم المهدية، قلت اللي قال يورد من روحه بعد زوج جولات المتقدم بالنتيجة متأخر اليوم أمام الهلال الرياضي بمساكن. في المقابل الهلال بعد زوج مباريات زوج جولات منتصر في مباراة متعادل في مباراة الجولة البطة، اليوم تقدم بالنتيجة. ننتظر التغيير ربما يكون الأول في تشكيلة المدرب تامر بوغيلة في المقابل المكارم، كما قلت محمد إبراهيم وأحمد الباجي خذوا مكان حمزة العابد وأيوب الدخلي. كرة في وسط الميدان على مستوى الدائرة المركزية في وسط الميدان، قائد الفريق حمد الزوالي يبدل اتجاه الكرة لليسار بسام الشاوش، بسام الشاوش ومقطوع من اسكندر قاسم في مرة أولى، ثم محمد أمين الزرقاتي لكن أسبق منه ولا مدافع حمد الزوالي وترجع الكرة لمكرم المهدية في توقيت 21 دقيقة لعب سنة من هذا الشوط الثاني. دائما الأسبقية للهلال أمام مكرم المهدية بثنائية مقابل هدف وحيد.
1: شكرا لك نبيل. نرجع لطاهر في مباراة نادي البنزرتي الاتحاد المنستيري، تفضل طاهر.
0: نعود في 65 دقيقة لعب في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت، غابت الشمس تحت الغيوم فالتغيب معها الأهداف. هذه كرة داخل منطقة الجزاء للاتحاد، التحذير ما فهميش شكون قادم من الخلف، كانت الكرة داخل منطقة الجزاء والتحذير على منطقة 9 أمتار، ولكن الدفاع بامتياز من لامين تراوري كان هو الموجود لبعد الكرة. تمشي شايمة الجبالي في الرواق الأيمن، بشير يعقوب يخسر الكرة تعود سريعة للنادي البنزرتي، زيد بريمة يعمل مراوغة بدياني يسقط ويربح المخالفة، وإنذار لأسمان دياني ثالث البطاقات الصفراء وثلاثة بطاقات للاتحاد المنستيري، بانجا دياني وكذلك شيم الجبالي، ثلاثة لاعبين منذرين في صفوف الاتحاد المنستيري. اشترجع كرة بمخالفة للنادي الرياضي البنزرتي باش يتولى تنفيذ مالك الدوكيلي الظهير الأيسر، يلعب لهاني عمامو، عمامو إلى عزيز قبلية، عزيز يلعب كرة طويلة في اتجاه الرواق الأيمن، وسيم الشيحي في حوار مع يوسف الحرش اللي يحط الكرة في التماس، تماس للنادي الرياضي البنزرتي يتنفذ بسرعة ومربع با إلى عزيز القاسمي، ثم لمين تراوري، تراوري إلى عمر فتي، فاتي مازال محافظ على الكرة معاه ريان عزوز يخرج بالكرة لوسط الميدان ويمدها لعزيز قبلية، عزيز قبلية يحاول يوصل الشيحي يخطئ، تعود للاتحاد من جديد عن طريق شيم جبيلي في وسط الميدان يسقط، يربح المخالفة في توقيت 68 دقيقة لعب 0-0 نعم. بين نادي البنزرتي والاتحاد المنستير.
1: شكرا لك، لنا عودة إن شاء الله بعد الأخبار.
3: إشهار. Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
4: الرابعة مساء على موجاتنا. ومنها نجدد لكم التحية ونقدم لكم موجز الأخبار. في إطار برنامج التكوين المستمر لفائدة إطارات وأعوان الصحة وتنفيذا للبرنامج الوطني لمقاومة داء الكلب، نظمت الإدارة الجهوية للصحة بسوسة الإدارة الفرعية للصحة الأساسية بالدائرة الصحية القلعة الكبرى يوما تكوينيا لفائدة أطباء وممرضي أقسام الاستعجال المكلفين بوحدات مقاومة داء الكلب حول الإحاطة الطبية الوقائية بالأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بهذا الداء. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن إطلاق مسار تحيين القائمة الوطنية لآفات الحجر الزراعية المعتمدة منذ سنة 2012 و2000، وذلك في إطار تعزيز المنظومة الوطنية للصحة النباتية والرفع من جاهزيتها لمجابهة المخاطر والتهديدات التي تستهدف المحاصيل الزراعية بالاستناد إلى أحدث المعارف العلمية والمعايير الدولية المعتمدة مدى في مجال وقاية النباتات. مثل التباحث حول تقدم الإعداد لإنجاز مشروع الرواق الاقتصادي المتمثل في مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 التي تربط بين ولايتي القصرين وصفاقس مرورا بولايتي القيروان وسيدي بوزيد محور لقاء جمع وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري بمدير مجموعة البنك الدولي بتونس أليكس كريمر. أكد رئيس ديوان وزارة المالية زهير عطالله أن تونس نجحت رغم الأزمات الصحية والكوارث الطبيعية والاضطرابات التي شهدها العالم في الصمود وتحقيق نسب نمو إيجابية واحتواء التضخم والعجز والمديونية عند مستويات مقبولة بفضل جهود المؤسسات الحكومية والاستعداد الجيد لامتصاص تداعيات هذه الظروف الاستثنائية ومواجهتها. ختاما، نظم مركز التكوين ودعم اللامركزية ندوة دراسية بمدينة سوسة بعنوان المدينة المستدامة في أفق مخطط التنمية 2026-2030 حول سبل تحقيق تنمية مجالية شاملة ومتوازنة وتعزيز الانتقال الإيكولوجي والارتقاء بجودة الحياة في البلديات التونسية. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
5: المنستير. إذاعة المنستير على الأثير، تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنستير. الموجة اللي تواتيك. الموجة اللي تواتيك. لقاءاته.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، رجعنا لكم في الجزء الثاني من لقاءات الثالث من لقاءات رياضية. إن شاء الله مكملين معكم حتى للستة نتاع العشية. نتابعوا في المقابلات الرياضية، أكيد تتغير نتائج في بعض المقابلات. نبدأ بالرابطة المحترفة الأولى، الاتحاد الرياضي ببنجردين يضيف الهدف الثاني من النادي الإفريقي 2-1. إذن في توقيت 71 دقيقة لعب، الاتحاد بنجردين يصبح متقدم بهدفين مقابل هدف أمام النادي الإفريقي. ترجي الرياضي متقدم 3-1 على الأولمبي البيجي. تقدم سقيط الدير متقدم 1-1 على النادي رضا الصفاقسي. مازلنا نستناو الأهداف في مباراة نادي البنزرتي والاتحاد المونستيري. بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية، جمعية ماجرين متقدمة 3-1 على مستقبل سليمان. منذ قليل حسام تويتي ضد مرميها أضاف الهدف الثالث لجمعية ماجرين. النجم الخلادي واسك الحديد الصفاقسي تعادل صرصر. الملعب السوسي متقدم 1-1 على بعث بوحجلة. مكارم مهدية متأخرة في النتيجة أمام هيدل مساكن 2-1. مستقبل جيبس أيضا متأخر في النتيجة 2-1 أمام هيدل الشابة. والنادي القربي متقدم خارج قواعده أمام هيدل الرديف بهدف مقابل 0. عودة للنقد المباشر، نرجع لطهر في مباراة النادي البنزرتي الاتحاد المونستيري في الرابطة الأولى. تفضل طهر.
1: شكرا سناء. نعود في 74 دقيقة لعب، 0-0 إلى حد الآن بين النادي البنزرتي والاتحاد المونستيري. ولو أن النتيجة سلبية لأنها لا تعكس حقيقة اللقاء. الحقيقة لقاء ممتع جدا إلى حد هذه اللحظات، كثيرة هي الفرص وتألق كبير من الحارسين يوسف مكتوف وأحمد سليمان. زوز تغييرات في صفوف المدرب، رومان فولز، إقحام مازن سليمة ومحمد بوسعدية، مكان كل من شيم الجبالي وبشير يعقوب، يرد عليه محمد عزيز بزوز تغييرات كذلك، يدخل بلال المجري وريان الرحيمي مكان أشرف الفرشيشي وزياد بيريما. كرة في وسط الميدان للنادي الرياضي البنزرتي، هاني عمامو يلعبها مع اللاعب عزيز قبلية. قبلية لعزيز القاسمي، قبلية من جديد يرجع بالكرة ليوسف مكتوف. كيما جات طويلة ما يخويش لمين با، ترجع لي لمين تراوري. تراوري في حوار مع عثمان دياني يرتكب الخطأ، باش ترجع كرة في مخالفة للاتحاد الرياضي المونستيري لعثمان دياني. الحقيقة مجهود كبير وإشادة بمباراة اللي قدم فيها عثمان ديانيك ليه الميدان بالطول وبالعرض، متواجد في كل مكان اللاعب عثمان ديانيك. كرة يقول الحكم ما فماش مخالفة لأمر فتي، بالتالي باش ترجع الكرة للاتحاد الرياضي المونستيري من رمية تماس. محمود غربيل على الجالمين، قاديا قاي حضر كرة بالرأس ليراد بوشنيبة ما يخلطش عليها، ترجع للنادي البنزرتي. قبلية كما جيت ترجع للاتحاد من جديد، سريعة تتحول للبرومي لكن الدفاع أسبق، ترجع من جديد للنادي الرياضي البنزرتي. رمية تميس على الجهة اليمنى للنادي الرياضي البنزرتي. وسيم الشيحي يحاول المرور، التوزيع والضربة 6 أمتار يقول الحكم المساعد ما مسدش الكرة في يوسف الحرش، بالتالي ضربة 6 أمتار لأحمد سليمان. 76 دقيقة لعب، 0-0، على الأقل هذه المباراة ينقصها 2 أهداف لكن ربما هي في الطريق لمباراة أخرى سلبية في ملعب 15 أكتوبر. ريان عزوز يلعب ضربة 6 أمتار طويلة، الدفاع يحط كرة في التماس، رمية التماس على الجهة اليسرى لهجوم الاتحاد. يوسف الحرش يلعبها قصيرة مع بوشنيبة، رايد بوشنيبة يرجع لريان عزوز، عزوز ليوسف بانجا. بانجا يبحث عن حل، يلقى رايد بوشنيبة في الجهة اليسار، يعمل الترويض، يقدم بالكرة، وصل للبرهومي صالح البرهومي. يحاول المرور يخسر كورتو، ترجع من جديد للاتحاد عن طريق رمية تميس، رمية تميس أخرى على الجهة اليسرى، الحرش إلى يوسف دياني، دياني إلى يوسف الحرش من جديد يبحث عن حل، يلقى يوسف بانجا، بانجا عزوز، يعني قوليت قصيرة للكرة في مناطق الاتحاد، والهدف منه هو إخراج النادي الرياضي البنزرتي من مناطقه. تمشي كرة لأوسمان دياني، دياني يتجاوز خط وسط الميدان، يلعب مع أبو شنيبة، واحد
0: طاهر،
1: ما زالت الكرة في مناطق النادي البنزرتي. تفضل سناء.
0: إلغاء هدف اتحاد بن قردين لوجود تسلل بعد ما تم الحديث مع الحكم المباراة من قبل غرفة الفار، لتبقى نتيجة تعادل هدف لهدف في توقيت 77 دقيقة لعب. نمشي نعملوا إطلال على مباراة مكارم المهدية للمساكن، نبيل بن حسين، تفضل نبيل.
2: شكرا لك أنا سيدي. بالوقت المناسب كنت تلبت الخطوة قليل، مرة أخرى فريق المكارم يتمكن من تعديل النتيجة عن طريق اللاعب أحمد الباشي اللي خلال مكانه في هذا الشوط الثاني، مكان أيوب الدخلي، والفريق المكارم يعني عازل قاعد يغرد، قاعد يخلق في الفرص، وكان له مرات في الدقة و32 من هذا الشوط الثاني، وبالضبط في الدقة 77 من المباراة من تعديل النتيجة والوصول للمرمى الحارس فلان بودينار، 2-2 بين هلال مساكن والمكارم المهدية. ايضا فريق المكارم بعد هذا فرق عادل، وفي نفس التوقيت تقريبا بعد بعض الثواني كانت حموده تسديده قويه مرت فوق العارضه بقليل، كاد تكون ريمونتادا هنا في ملعب احمد خوجه بالمهديه. الحقيقه فريق المكارم ممتاز، عاد من بعيد في لتين لحد الان، وما زلت يعني المباراه مفتوحه على كل الواجهات وعلى كل السيناريوهات. سنه
0: واضح، شكرا لك. نرجع للطاهر في مباراه النادي البنزرتي اتحاد المنستيري، تفضل طاهر.
1: نرجع في توقيت 79 دقيقة لعب، مخالفة للنادي الرياضي البنزرتي في وسط الميدان في مناطق الاتحاد. عزيز قبلية على الكورة، خمسة لاعبين داخل مناطق جزاء الاتحاد، يلعب كورة قصيرة لهاني عمامو، عمامو يبدل كورة لعزيز القاسمي في الطرف الأيمن، يعمل الترويض، يرفع كرة برجله اليسرى الراسية من فتي، ما خذاهاش كما يلزم، ويوسف بانجا يبعد الاختر على مناطقه كما جات من دفاع النادي البنزرتي داخل مناطق الاتحاد، ترجع في مرة أولى وثانية من دفاعات الاتحاد المنستيري. عثمان دياني هذه المرة بالراس، مرة ثانية عثمان دياني بالراس، قاديا قاب كرة في أخذ ورد في وسط الميدان لتنتهي عند ريان الرحيمي، ريان الرحيمي في الجهة اليسار، والمطالبة بلمسة يد الحكم يأمر بمواصلة اللعب. كرة للنادي الرياضي البنزرتي على مشارف منطقة الجزاء، فاتي لامين تراوري، لكن الدفاع، الدفاع موجود لبعد الكرة، هاني عمامو في الاستقبال، قبلية لعزيز القاسمي على اليمين، عزيز القاسمي يقدم يربح بعض الأمتار، يلعبها لي بلال الماجري، بلال يرجع لي لامين تراوري، لامين تراوري إلى الفرشيشي، أشرف الفرشيشي صاحب أولى أهداف النادي الرياضي البنزرتي هذا الموسم. هاني عمامو على مستوى دائرة وسط الميدان، وصل لبلال الماجري بدوره لعزيز القاسمي، يبحث عن التوزيع، يوزع كرة عالية خارج الميدان، خارج الميدان. دخلنا في العشر دقائق الأخيرة، 81 دقيقة لعب، إلى حد الآن 0-0 كما قلت، نتيجة ما تعكسش الأداء الحقيقي للزوز فرق على الميدان. آخر 10 دقائق أو آخر ربع ساعة حتى فريق ما سجل ومقبل في 4 مباريات فارتة، فلستكون هذه المباراة هي الاستثناء. كرة لي يوسف مكتوف، بدي يحط كرة لهاني عمامو، عمامو كرة طويلة في اتجاه بلال الماجري، الماجري لعزيز القاسمي، عزيز القاسمي تبع في قادياقا، تمشي لي عثمان دياني، دياني يقطع الكرة وصلها لقادياغا إبراهيم قادياغا إلى سلاح البرومي. واحدة اثنين ممتازة العملية. بوشنيبة بوشنيبة يتوغل يخترق خط وسط الميدان. تمشي كرة في الرواق الأيسر. التوزيع تضرب كرة في الدفاع وتمشي ركنية للاتحاد الرياضي المنستيري. ركنية ورمية تماس. رمية تماس. رمية تماس بجانب زاوية الركنية اليمنى ليوسف مكتوف. يوسف الحرش على التنفيذ. يوسف الحرش يلعب تماس طويل داخل منطقة الجزاء. ترجع من عزيز قبلية. كرة ثانية للاتحاد كما جاءت بوشنيبة بالكعب قادياغا والتسلل موجود. تسلل على المهاجم إبراهيم قادياغا اللاعب المالي. باش ترجع كرة من مخالفة تسلل لدفاع النادي الرياضي البنزرتي. يوسف مكتوف على الكرة. الدقائق الحرجة في المباراة. انتصار تعادل للسيابي في 15 اكتوبر. انتصار تعادل للاتحاد خارج مصطفى بن جنات. كرة طويلة مرة أولى. فاتي يحول كرة بالرأس. ما زالت الكرة في دفاع الاتحاد. يستخلصها عثمان دياني. دياني ما زال يستحفظ بالكرة. دياني تبع فيه بليل الوريين الرحيمي. دياني يلعب كرة في اتجاه محمد بوسعدية. يربح التماس. يربح التماس محمد بوسعدية اللي خذا مكان بشير اليعقوبي منذ لحظات. محمود غربيل يرجع كرة من رمية التماس. قادياغا يحول مسار الكرة لكن هنا عمامو كيما جات يبعد الاختر على مناطقه. كرة في حوار بين ريان عزوز وفاتي. فاتي ياخذ الكرة يدخل منطقة الجزاء لكن يدارك ريان عزوز ويحط الكرة في التماس. النادي البنزرتي اخطر في هذه اللحظات. الضغط يتواصل اصفر واسود الى حد الان. توزيع من القاسمي ترجع من الدفاع. ما زالت الكرة في منطقة الاتحاد. خطيرة كانت التمريرة لولا فتنة ريان عزوز لكان الخطر أكثر على دفاع الاتحاد المنستيري.
0: نعم في توقيت
1: تمشي بوشنيبة نلعب في 85 دقيقة. لعب سنة 0 مقابل 0 إلى حد الآن.
0: شكرا لك. في الربطة الثانية الملعب السوسي يضيف الهدف الثاني أمام بعث بوحجلة. اثنين بلاش تقدم الملعب السوسي. مكان من المهدية هلال المساكن خلناه متعادل 2-2. مستقبل جابس متأخر في نتيجة 2-1 أمام هلال الشابة. مستقبل سليمان متأخر 3-1 في نتيجة أمام جمعية مجرين. نجم الخلادي وسيكيك الحديد الصفاقسي متعادلين 0-0. هلال رديف متأخر في النتيجة أمام النادي القربي بهدف مقابل 0. في الرابطة الأولى ترجي ميخو الأسبقية 3-1 على الأولمبي البيجي. اتحاد بن قردان والنادي الإفريقي متعادلين هدف لهدف. وتقدم سقية الدير النادي رديف الصفاقسي الأسبقية لسقية الدير بهدف مقابل 0. نبيل مباراة مكارم هدية هلال المساكن في الرابطة الثانية.
3: 41 دقيقة سنة في هذا الشوط الثاني. لا جديد يذكر على مستوى النتيجة كما سلفت الذكر. التعادل بين المكارم المهدية والهلال الرياضي بمساكن 2-2 بين الفريقين.
0: شكرا لك. نرجع لك طاهر في مباراة نادي البنزرتي الاتحاد المنستيري.
1: نعود في 86 دقيقة لعب مع إشعال الشماريخ في المدارج المقابلة للمنصة الرئيسية في ملعب 15 اكتوبر. الحقيقة المنظر جميل لكن يعني التبعات متاعه أخطر وكثيرة هي على الفريق من ناحية العقوبات. على كل ترجع كورة ريان عزوز يلعب كورة لبوشنيبة. بوشنيبة دياني. دياني يخسر الكورة خطيرة على دفاع الاتحاد. يوسف بنغا يتدخل ويتدخل والحكم يقول ما فما شيء. ترجع للاتحاد المنستيري عن طريق بوسعدية. بوسعدية داخل الرواق. بوسعدية يدخل منطقة الجزاء يحضر التسويب. كرة أخرى. كرة أخرى يمنحها يوسف مكتوف. يوسف مكتوف يحرم الضيوف من هدف التقدم مرة أخرى بالرغم أنه الكرة يعني عملت تغيير مسار في اللحظة الأخيرة لأنه يوسف مكتوف وسرعة رد الفعل لهذا الحارس مكنته أنه يلحق بالكرة. ترجع كرة للاتحاد مرة أخرى، هذه كرة عن طريق مازن إسلامة. إسلامة يقدم بالكرة، يلعبها لبوسعدية. بوسعدية يقدم أمامه ثلاثة لاعبين، يعود كرة لمحمود غربال، يوزع، ترجع من الدفاع، ترجع من الدفاع، ولكن العملية مسبوقة بتسلل، تسلل على هجوم الاتحاد الرياضي المنستيري. وفي الأثناء تغيير آخر في صفوف أصحاب الأرض والجمهور النادي الرياضي البنزرتي. نور الدين ولاميل كان يوندي ياخو مكان عمر فتي، المهاجم النيجيري يدخل في هذه اللحظات مكان المهاجم السنغالي. اكيد اربع لاعبين في صفوف النادي البنزرتي اجانب على الميدان، كذلك سيكون هناك تغيير في صفوف الاتحاد بعد لحظات. نلعب في 88 دقيقة لعب إلى حد الآن. قاعد نشوف في اللعب عدنان اليعقوبي ربما بشيخ مكانه بعد لحظات. عمر فتي مهاجم السيابي يخرج تحت التصفيق، يخلي مكانه لنور الدين أياندي أولاميل كان. باش يتم كذلك تغيير آخر في صفوف الاتحاد الرياضي المنستيري. والسؤال هنا خروج أحمد بوعسيدة يعني بسبب إصابة في الرأس، أكيد تخول للمدرب أنه يغير ستة مرات وليس خمسة مرات. أكيد حتى الفريق المنافس باش يستفيد من هذا التغيير الزائد، لكن السؤال هو أنه هل يوجد يعني في بنك بدلاء الاتحاد للمدرب رومان فولز شكون ينجم يعمل الإضافة في هذه اللحظات، او انه ما قامش بالتغييرات لانه يعني الخيارات قليله.
0: طاهر الملعب السوسي يضيف الهدف الثالث من بعث بوحاجلة الفايق سيك سالم دقيقه 86 3-1 اسبقيه الملعب السوسي.
1: شكرا ليك سنة. نلعب في الدقيقه الاخيره من الوقت الاصلي للمباراه 90 دقيقه مع انذار لعدنان عدنان اليعقوبي اللي بشيخه مكانه في لحظات، والانذار للامين با بعد تدخله على يوسف بانجا. يدخل عدنان اليعقوبي مكان تقريبا محمود غربال، او لا محمود غربال المتواجد على الميدان. اكيد تثبتوا من التغيير الاخير اللي قام به رومان فولز، لو انه يعني كان مخر كثيرا البرهومي صالح البرهومي هو اللي غادر أرضية الميدان، بما أنه عدنان اليعقوب يتجه مباشرة للجالمين. تمشي كرة في وسط الميدان بوسعدية لعدنان اليعقوب، ترجع من فرشيش دياني كما جيت يخطئ في مرة أولى، الثانية يدارك، ترجع للاتحاد الرياضي المنستيري، ما فماش خطأ، تمشي سريعة، مرتدة للنادي الرياضي البنزرتي، التوزيع بدون عنوان، كانت الكرة الأخيرة تخدم أكثر مصلحة الاتحاد، تمشي كرة في اتجاه قاديا قا، هاني عميم ويحط كرة ليوسف مكتوف، يمنها ليوسف مكتوف اللي بعد الاختر على مناطقه، تمشي كرة رمية التماس للنادي الرياضي البنزرتي. دخلنا في الوقت البديل
0: به لحظه خنشوف نبيل قداش عنده وقت بديل في مباراه مكارم هذه للمساكن.
3: شكرا ليك سناء. نلعبوا في 45 دقيقه زائد 2 الحكم الرابع كان رفع اللوحه معلنه عن 5 دقائق بديل، مرت منهم زوج دقائق الى حد الان. دائما تعادل الايجابي 2-2 بين النادي الرياضي بمساكن ومكارم المهدي قبل 3 دقائق من نهايه الوقت البديل.
0: به نرجع لك بعد لحظات. نرجع للطاهر في مباراه نادي بنزرتي اتحاد منستيري.
1: تسويبه كانت خطيره من لامين با، كوره راجعه لامين با ولامين تراوري كيما جات يسدد بداخل الرجل اليمنى مليمترات فوق عريضه احمد سليمان. خطيره الكوره، نلعب في 90 زائد 2 من جمله 5 دقائق اضافها الحكم. نضال الطايف. ترجع الكرة من ضربة 6 أمتار. ريان عزوز طويلة الكرة. راد بوشنيبة في الاستقبال. راد بوشنيبة يبدل الكرة لعدنان اليعقوبي. لكن قبل هذا الحكم يقول فما مخالفة لمحمود غربال في وسط الميدان. ربما شاف أنه اليعقوبي ما نجمش يعمل حد شيء بالكرة. بالتالي يعني ما نحشى الأفضلية وزفر المخالف. يوسف الحرش يلعب كرة لمحمد بوسعدية اللي مشى للجهة اليسار وقعد اليعقوبي على الجهة اليمين. بنقا يلعب كرة لمازن سلامة. سلامة داخل منطقة الجزاء يرفع كرة ترجع من عمامه. عمامه ليشرف فرشيشي. ويوندي يتبع في يوسف بنقا ويرتكب الهفوة والمخالفة لنور الدين. يوندي يوندي يربح المخالفة في وسط الميدان في الأثناء. اللاعب أشرف الفرشيشي مازال ملقى على أرضية الميدان في هذه اللحظات. تقريبا إصابة خطيرة. تقريبا أشرف الفرشيشي فاقد الوعي على أرضية الميدان. شوفوا فيها وتحرك أشرف الفرشيشي لباس. سلامات كما قلت لكل اللاعبين. كيد كرة القدم التونسية تحتاج لكل اللاعبين في البطولة للنهوض مجددا بالمنتخب اللي من 2011 ما وصلناش للمركز 61 عالميا. ربي مع النسور في التصفيات 90+4 في 15 اكتوبر ببنزرت. 0 النادي البنزرتي، 0 الاتحاد المنستيري. آخر دقيقة ونصف في هذه المباراة. كيف ستؤول الأمور؟ ورقة صفراء في وجه مازن سلامة بعد ما خلى الحكم الأفضلية في الكرة الأخيرة يعود بالبطاقة الصفراء. آخر دقيقة والكرة ما زالت ما تلعبتش. يبدو أنه فما وقت بدل ضايع للوقت بدل الضايع. هذه هي حال كرة القدم التونسية. هذه هي بطولة مصنفة الخامسة إفريقيا، 51 عالميا والسادسة عربيا. باش ترجع كرة من مالك الدوكيلي من في المخالفة. تصرف من يكلفوا الانذار. بوشنيبة كرة كانت مخالفة. قوم بوشنيبة يمس الكرة فبالتالي الحكم عليه كان ينظروا. ورقة صفراء خامسة في صفوف الاتحاد في هذه المباراة. تتنفذ المخالفة. مالك الدوكيلي يلعب عمامه. عمامه دوكيلي يرفع كما جات بعيدة دون عنوان. ضربة 6 أمتار لأحمد سليمان. دقيقة كأقصى تقدير على نهاية هذه المباراة.
0: نمشي لنبيل
1: والإضافي.
0: شكرا لك. نمشي نبيل مباراة مكان مهدية للمسك. نبيل
4: سنة.
0: تفضل.
4: جوزنا الخمسة دقائق وفي هذه الأونة الحكم وسيم البوسيفي يعلن عن نهاية المباراة هنا في ملعب أحمد الخواجة بالمهدية بالتعادل الإيجابي 2-2 بين مكان المهدية وهلال المساك. نذكر السنة المستمعين بشارة الأهداف كان على عطية في الدقيقة الثالثة على أثر ضربة جزاء متمكن من تسجيل الهدف الأول لفريق الهلال، وأمين الخلوفي كان ضعف النتيجة للهلال أيضا في الدقيقة 14 والشوط الأول. بينما ثنائية المكان محقق في الشوط طاهر حمودة كان ذل الفرق في الدقيقة 43 من الشوط الأول وعدل النتيجة أحمد الباجي في الدقيقة 77 من المباراة. ملتقانا سنة في الاستماع سنة.
0: شكرا لك نبيل بن حسين يعطيك الصحة.
4: سنة إن شاء الله ملتقانا في مواعيد رياضية قادمة إلى اللقاء.
0: شكرا نبيل. اتحاد بن قردين يضيف الهدف الثاني أمام النادي الإفريقي في الدقيقة الأخيرة من الوقت البديل للدقيقة السادسة 90+6. نذكر زيد الاتحاد بن قردين كان أضاف الهدف الثاني وتم تراجع عن الأعلان عليه بعد ثبوت تسلل بعد المراجعة مع الفار. إذن 2-1 نجم نقوله هدف قاتل في المباراة. 2-1 أسبقية الاتحاد بن قردين من النادي الإفريقي. نهاية مباراة الترجي الرياضي والأولمبي البيجي بانتصار الترجي 3-1. نرجع لك طاهر في مباراة البنزرتي اتحاد المنستيري.
1: ونهاية المباراة في ملعب 15 أكتوبر، 0 نادي البنزرتي 0 الاتحاد الرياضي المنستيري. ثالث مباراة سلبية على التوالي في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت، ليتواصل غياب الأهداف عن النادي البنزرتي في ملعب 15 أكتوبر للموسم التاسع أو الثامن على التوالي. مباراة الحقيقة جيدة، نتيجة ما تعكسش الأداء اللي قدمه كل من النادي البنزرتي والاتحاد المنستيري. فرص مهدورة بالجملة، وتألق لافت من يوسف مكتوف وأحمد سليمان. شكرا لك سناء، تحية طيبة لكافة السادة المستمعين، ملتقانا في مواعيد رياضية قادمة.
0: نذكر إذن بالنتائج النهائية للمقابلات اللي وفات في اللحظات هذه. نبدأ بالرابطة المحترفة الثانية، مستقبل جابس يخسر في ميدانه ضد هلال الشابة 2-1. مكارم المهدية هلال مساكن نهاية المباراة بالتعادل 2-2. الملعب السوسي ينتصر 3-3 على بعث بوحجلة. نهاية مباراة النجم الخلادي سيكك الحديد الصفاقسي بالتعادل 0-0. مستقبل سليمان جمعية مقرين نلعب طوف الوقت البديل و 3-1 أسباقية لجمعية مقرين. مازال أيضا تقريبا 7 دقائق على نهاية مباراة هلال رديف ونادي القربي والأسباقية لنادي القربي. الشوط الثاني انطلق بتأخير بين 7-8 دقائق. وبالنسبة للرابطة المحترفة الأولى، المباراة اللي وفات هي مباراة ترجي الرياضي والأولمبي البيجي 3-1 انتصار الترجي الرياضي. كيف كيف نهاية مباراة نادي البنزرتي الاتحاد الرياضي المونستيري بالتعادل السلبي 0-0. نلعبوا في الوقت البديل من مباراة تقدم ساقيه الدير النادي الرياضي الصفاقسي الأسبقية للتقدم ساقيه الدير بهدف مقابل 0. ومباراة اتحاد بن قردين النادي الإفريقي نلعبوا توا في الوقت البديل 8 دقائق في الوقت البديل، الحكم أضاف 6 دقائق. وكان فريق اتحاد بن قردين منذ قليل خذال الأسبقية 2-1 على النادي الإفريقي، هدف وائل الصالحي في دقيقة 90+6، تصويبه من احد لاعبي اتحاد بن قردين يتصدى لها حارس النادي الافريقي وترجع قدامه الى الصالح اللي يحط الكره في الشباك في وقت قاتل. ونهايه المباراه بانتصار اتحاد بن قردين على النادي الافريقي. هذم هما النتائج الحاصله. كذلك في كره اليد، مباراه انطلقت مع ماضي ساعه، جمعت فريق النجم الساحلي بمكارم المهدية انتصار النجم الساحلي 29-26. بعد شوية أكيد إن شاء الله باش نرجع لكم في ساعتنا القادمة في حل ونقاش قراءة في نتائج مقابلة اليوم بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى مع أنيس بن حسن ونيجي عاشور، وأيضا برونوستيك لمقابلة غدوة في الدفعة الثانية بالنسبة للجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى. وأيضا نتابع معكم حتى نتائج مقابلات كرة اليد وكرة السلة. لكن توا أكيد نعملوا فاصل موسيقي ومواصلين معكم المشوار في لقاءات رياضية مع تحية كامل الفريق، أيمن الشابي، أنيس كريم، منير بوعطية، معكم سناء البرهومي. مرحبا بالجميع.

مرحبا بكم من جديد مستمعينا، رجعنا لكم في لقاءات رياضية. حبيت نعطيكم برنامج مقابلات كرة السلة اللي باش يتلعبوا بعد قليل في إطار الجولة الخامسة. في الخامسة ونص النجم الساحلي يواجه الاتحاد الرياضي المونستيري، في الخامسة نجم الراتسي يلعب ضد دالية غرومبيليا، خمسة ونص شيوة القيروان تستقبل نجم حلق الواد، الملعب النابلي في الخامسة يواجه النادي حمام سوسة لكرة السلة، اتحاد الأنصار أيضا في نفس التوقيت الخامسة يواجه فريق النادي الإفريقي، وغدوة يكتمل نصاب الجولة مع ماضي ثلاثة النادي صفاقس يواجه شبيبة المنازة. في كرة اليد نذكر بالبرنامج في الأربع قاعد تلعب مباراة سبورتينج المكنين اتحاد منزل اتميم انطلقت المباراة، في الخمسة ترجي الرياضي التونسي يواجه المنزه الرياضي، سقيت الزيت يواجه نصر اتبولبا، ومباراة نادي الافريقي نادي كرة اليد بجمال يفترض وانها تكون توا في اللحظات الأخيرة متاحة مع نهاية مباراة مكارم نجم الساحلي مكارم هدية انتصار نجم الساحلي 29-26. ونذكر البارحة نادي سقيت الزيت انتصر على نصر تبولبا 30-23. الكل ملتحق بنا، عم ذكركم بنتائج دفعة مقابلات اليوم في الرابطة المحترفة الأولى. ترجي الرياضي انتصر على الأولمبي البيجي 3-1، اتحاد بن قردين فاز 2-1 على النادي الإفريقي، تقدم سقيت الدير فاز 1-1 على النادي رادي صفاقسي، النادي البنزرتي تعاد 0-0 مع الاتحاد المونستيري. في الرابطة الثانية مستقبل سليمان خسر 3-1 جمعية مجرين، نجم الخليدي تعادل 0-0 مع سيكك الحديد الصفاقسي، الملعب السوسي فاز 3-0 على بعث بوحاجدة، مكارم المهدية تعادل هدفين لهدفين مع هلال مساكن، مستقبل جيبس فاز خسر 2-1 هلال الشابة، هلال الارديف النادي القربي مازالت خلينا نقول دقائق على نهاية الوقت الأصلي بحكم مباراة في الشوط الثاني انطلقت مؤخرة، هلال الارديف متأخر 1-0 أمام النادي القربي، فقط تيجي تم مباراة مستقبل سيما جمعية مجرين 3-2 نهاية المباراة لصالح مجرين، كان راغب نصف في دقيقة 90+4 ظل الفارق مجددا لصالح سليمان، إذا انتصار مجرين 3-2. هذا من النتائج الحاصلة بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. إن شاء الله كما قلت نرجع لكم في ساعتنا الثانية مع نجا عاشور وأنيس من حسن قراءة في مقابلات الرابطة المحترفة الأولى، نتائج اليوم وأيضا توقعات بالنسبة لمقابلات يوم غد. لنعود بعد قليل.

جينا ومش بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا ومش بإيدينا.

0: تمام الخامسة مساء على موجتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. ينفذ المعهد الوطني للتراث أبحاثا ميدانية بحوض وادي زرود بولاية القيروان وحوض وادي تاسا بولاية الكاف لدراسة تاريخ المجتمعات البشرية وأنماط الاستقرار واستغلال المجال في تونس خلال الفترة الممتدة بين الألفية الثالثة وبداية الألفية الأولى قبل الميلاد، وذلك في إطار اتفاقية تعاون دولي مع جامعة كامبريدج البريطانية. أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أهمية استغلال الإمكانات المتاحة لمزيد تطوير وتنويع الشراكة الاقتصادية والتجارية بين تونس وإسبانيا، مشيرا إلى أن إسبانيا تحتل المرتبة الرابعة ضمن الشركاء التجاريين لتونس من بلدان الاتحاد الأوروبي وكذلك ضمن المستثمرين الأجانب من حيث حجم الاستثمارات. يطلق الهلال الأحمر التونسي اليوم قافلة مساعدات إنسانية موجهة إلى الهيئات الجهوية 24 بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك بمناسبة افتتاح تظاهرة شهر تونس الإنسانية التي تنصهر في إطار الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس المنظمة وتمتد على مدى شهر من 7 أكتوبر الجاري إلى 6 نوفمبر القادم. في ولاية زغوان تقدر الاعتمادات المالية المرصودة للمشاريع المبرمجة في القطاع الثقافي والتي لا تزال في طور الإنجاز بأكثر من 2.2 مليون دينار، من بينها مشروع المكتبة العمومية بالفحص الذي بلغت نسبة تقدم أشغاله حوالي 90%، ومشروع هدم وإعادة بناء المكتبة العمومية للأطفال بزغوان. تشارك 3 مؤسسات تونسية تنشط في قطاع البناء والأشغال العامة بمرافقة مركز النهوض بالصادرات في الدورة 12 للصالون الدولي للبناء والأشغال العامة والبنية التحتية إكسبو بوتون، ينتظم من 7 إلى 10 أكتوبر الجاري بالعاصمة كينشاسا بجمهورية الكونغو الديمقراطية. ختاما، استأنف مركز الصحة الأساسية الرسالة بمرناق نشاطه إثر استكمال أشغال التهيئة والصيانة بكلفة جملية نهزت 86,000 دينار. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: مرحبا من جديد مستمعي إذاعة المونستير، رجعنا لكم في لقاءات رياضية أكيد في ساعتنا الأخيرة، حلل وناقش متابعة وقراءة فنية لمقابلة الرابطة المحترفة الأولى الدفعة الأولى من منافسات الجولة الخامسة ذهاب. في الإطار هذا سعيدة جدا باستقبال المحللين الفنيين للبرنامج، أنيس بن حسن ونجا عاشور. مرحبا بك أنيس.
1: مرحبا بك سناء، ومرحبا بجميع الحضور ومستمعي إذاعة المونستير.
0: عودة الرابطة المحترفة الأولى نيس
1: بالطبيعة نستناو فيها معناها بالرغم من المستوى وكذا، ما ديما نقعد ونستناو في الرابطة خاطر عندها شوية قوة سبيسيال على كل المستويات،
0: خاصة إذا بعد نشاط المنتخب الوطني وصفحة المنتخب. كيف كيف نرحب نيجي عاشور، مرحبا بك نيجي.
2: مرحبا بك، مرحبا بكافة الحضور وكافة المستمعين ذات المونستير.
0: أكيد اليوم زيدا قاعد تبع في المقابلات زابين، دورت على الملاعب الكل نتصورها
2: طبيعة الحال، بون أكثرية على المستير السيابي، لكن كلكو هيك كلكو زيماج على صرتوا على الأهداف تاع المقابلات الأخرين.
0: باهي نذكر كل ما التحق بينا بالنتائج اللي حصلت اليوم في الدفعة الأولى، انتصار الترجي 3-1 على الأولمبي البيجي، اتحاد بن قردين فاز 2-1 على النادي الإفريقي، تقدم ساقية الدير فاز 1-1 على النادي الرياضي الصفاقسي، والنادي البنزرتي الاتحاد المونستيري مباراة فات بالتعادل السلبي 0-0. ومن المباراة هذه باش نبداو في تحليلنا الفني وقراءتنا، وقبل هذه برشا الحقيقة مستمعين اتصلوا بينا ويتسائلوا على الحالة الصحية متاع أحمد بوعسيدة، وحسب المراسل متاعنا طاهر كهية يقول لنا وأنه عنده إصابة على مستوى الرأس 5 غرز وإصابة في الكاحل، إن شاء الله لاباس لهداف جديد الاتحاد المونستيري أحمد بوعسيدة، اللي أكيد اليوم ممكن الغياب متاعه أثر بخروجه على أداء الفريق خاصة في الجوانب الهجومية واستغلال الفرص. باش نزيدو ناخذ أكثر تفاصيل على المقابلة هذه، نبدأ معك نيجي. تعادل 0-0، مؤكد أن الفريقين ما حبوش النتيجة هذه نظرا للفرص اللي أتيحت. نزيدو ناخذ معك أهم النقاط.
2: صحيح، بعد التريفي متاع 3 أسابيع ما كانش فيه ريتم كبير برشا بصراحة في المقابله هذه، مستوى كان متوسط لغير صحيح بالنسبه لونطام دو ماتش مع سي بي، كانت عنده هو المتريس تاع الماتش. كما قلت انت الاصابه نتاع بوعسيده اللي هي اصابه مبكره معناتها عجلت معناتها بخروجه ودخول كادياغا، خلى امبرانت كبيره بوعسيده معناتها بارابول لماتش اخرين يفرق كي يكون هو موجود، بتاتر لطنجو اللي كان ماخذه اكثر بارابول كادياغا، لكن الاتحاد المصري مش حاجه كبيره معناتها جاو فرص، لكن الميريت كان الجاردينات صراحه في
0: حراس المرمى
2: في الميتون ولا اللي كلمه لي هموم كسوا سليمان معناتها في فرصه ان كونتر، نفس الشيء بوشنيبه نفس الشيء معناتها جاردين تاع سيابي، ما كانش فيه نجاح كبيره برشا. لكن اللي يقلق بتاتر في المقابله في المستي هو نفس الاشكاليات معناتها بعد تريف تاع 3 جماع سو لو بلان ديفونسيف معناتها سورتو لين ديفونسيف التيرانيه تعاود في نفس المشاكل معناتها رينا عزوز وبنكا موش الديو اللي نجم يكمل السيزون حتى في كسوا معناتها في الكوفرتير كسوا في الريكوبيراسيون، برشا كول سورتو دوزيام ميتون ضاعت من ساقيهم معناتها على جرد كوفرتير معناتها جوست كوفرتير ما يعملهاش، نفس الشيء معناتها في الرولونس زاد مشاكل كبيره في الرولونس تاع الكوره، والمليو تيران اللي انا شفت بصراحه راد بوشنيب اللي هو في كلكز انستون كان حاضر في المقابله ومن بعد يغيب معناتها مش النيميرو 10 اللي نجم يعبي لك التيران بصراحه، يعمل لك ماتشوات بيك وماتشوات لا، خاطر هو كي تشوف توا سيتياسيون لعب بين المستير معناتها رجع للكدترو رجع شيء من جبالي هو دياني وعطي ليبرتي اكثر لبوشنيبه، لكن على مستوى هو شدان التيران وخلقان فرص وباش يعاون كادياغا سيرتو في الكدرج نتاع التيران والبريس معناتها سيرتو في الفاز نتاع فكان الكره، في فكان الكره بوشنيبه ما عجبنيش بصراحه، ما قدمش حلول كبيره برشا، ما تفرش على سيستم معين نتاع فكان تاع كره، لولا دياني في ريكوبيراسيون واللي تعب برشا شيء من جبالي ديو وديبا وتريو في الاتاك بصراحه ما كانش تريو معناتها ديسيزيف، صحيح البرهومي جاوا بعض الفرص لكن ما كانش زاد يعقوب زاد شفناه اول مره توتيلير معناتها ملاعبي بصراحه مستوى معناتها عادي جدا، حتى من بعد في لي شانجمون بوسعاده نفس الشيء. دونك بالنسبه للسيابي راه السيابي تحسنت شويه، بوسعادي تحسنت شويه السيابي سورتو في شد الكره في لي بوسيسيون تحسنت شويه في خلقت فرص للامانه معناتها كل فرص، لكن ما تكملش السيابي ما عندهاش توش الاخرانيه، عندهم لاعبيه بصراحه فما الرحيمي فما ملاعبيه معناتها قدمت مستوى مش خايب، لكن عنده شويه ثقل في الديفونس، مليو تيران على الدين دريدي والموجود قاموا باللازم معناتها وقفوا شويه مليو تيران تاع مستير، لكن لي دوز ايكيب يتشابهوا برشا في طريقه اللعب، لانه ما تو على سبيل المثال المستير معناتها ما شفتش في ليزاتاك بلاسي عملت حاجه معناتها في لي موفمون هذوك نتاع ليزاتاك بلاسي تو مقابله كامله 90 دقيقه ما فماش دي دوبلومون نتاع تا كونت كلوار ورا اريير ولا العكس بالعكس
1: تشوفها كان في الترانزيسيون
2: مرحبا تشوفها كان في ترانزيسيون قلت نبداو احنا في وضعيه نتاع فكان تاع كره دونك المستير قويه في الوضعيه نتاع فكان الكره في لي ترانزيسيون الكره طوال على غربال لكن في لاتاك بلاسي ما جات ماشي ما فماش في كاستي كبيره بصراحه
0: واضح نخو رايك زاد انت ملاحظات كنيس
1: بالنسبه للمقابله بصراحه هي مقابله ديما صعيبه تقعد مع النادي بنزرتي مقابله ديما تكون فيها كوره في الاغلب يكون فيها اهداف ولكن اليوم كان غاب الاهداف ولكن حسب نظري بعد نقولوا راحه كبيره مطوله نقول المستوى ما كانش خايب حسب نظري معناها حسب المعطيات الكل وحسب الزوز فرق وتعرف انت راحه طويله وديما نسق المقابلات الرسميه عنده قيمته حتى تعمل مقابلات وديه مقابلات وديه ما هي مش نفس القيمه مع المقابلات الرسميه بالنسبه لي المدرب ما بدل شيء من كل مقابله يلعب في 4-2-3-1 التوجه نتاعو حتى المدرب حكيه حتى هو معناه يحب برشا 4-2-3-1 نمشي نتفق مع ناجي بصفة كبيرة على مستوى بوسنيبة ما نجيبش يكون هو صانع ألعاب كنت نتصور أني حتى في صور في محلين يا إما بوسنيبة هو يتيح كلاعب ارتكاز ثاني مع دياني ويقسم الملعب ويكون شيء مش بالي هو اللاعب صانع ألعاب ورجيسير وخاصة شيء ما عنده كل الباس الأخرى عنده التمريرة الحاسمة من أن يجب يخرج لك لاعب فنيا قوي في شيء وإن أنه ترجع شيء مش بالي مع دياني أول حاجة على مستوى افتكاك الكرة خسرت شيم خطر شيم كي يعمل لك مجهود مجهود كبير على المستوى البدني وباش يفك الكرة تخسروا على المستوى الهجومي اثنين والحاجة المهمة أنه شيم ولا يلعب ما غير ما يشعر ولا يحب يقرب للمنطقة الأمامية ولا يلعب الكرة بسرعة جدا ما غير ما تخمام يلعبها في الدياغونال وهذاك مش كل تمريرة بتلعب في الدياغونال حاجة أخرى فما البوسيبيليتي الثاني نحكي عليها انه يلعب دياني كلاعب سنتينيل ارتكاز النجم يكون بوشنيبة على اليمينه ويكون شيء مع اليسار بالأربعة ثلاثة ثلاثة معناها هذوما زوز حلول اقرب للواقع بالنسبه ليا خروج بوعصيده بصراحه ضر الاتحاد المنستيري بصفه كبيره والوين نقول ضر الاتحاد المنستيري كي تشوف دفاع فريق النادي البنزرتي فما اخطاء دفاعيه كبيره حصلت في محور دفاع النادي البنزرتي فما رزن كبير وبطء كبير على مستوى زوز لاعبين تاع المحور خلى الاتحاد المنستيري بالرغم راهو قد يقام عطاش برشا عمق انه لاعبين كيما بوشنيبه خرج وجه لوجه كيما بشير يعقوب خرج وجه لوجه معناها الاتحاد المنستيري كان قادر معناها اذا كان موجود بعصيده كان يمشي للعمق ويعمل مشاكل كبيره لدفاع النادي البنزرتي بون لسوء حظ نتاع الاتحاد المنستيري خروج نتاع بعصيده ممكن خلى الامور شويه تكون صعيبه شويه ولكن على مستوى الحاجه الباهيه في الاتحاد المنستيري اليوم انه ترانزيسيون صراحه ترانزيسيون ممتازه جدا ثلاثة مناسبات الاتحاد المنستيري عمل تحولات دفاعية هجومية ونجح فيها إلى آخر كرة راه شوف ترانزيسيون تنجم تنجح من الأول وتخفق بعدها في الثلث الأخير ولكن هذه نجحت من الثلث الأول للثلث الثاني في الوسط للثلث الأخير اللي هو الهجوم كان فيما تناسق كبير وكرة تحس بها مخدومة معناها سواء الكرة اللي مشيت على اليمين بغربال على اليمين كيف كيف على اليسار وكان غربال كمل الهجمة معناها هجومات ممتازة وكان ولكن صحيح الاتحاد المنستيري على مستوى استحواذ على الكرة ما تحس فما فكرة كبيرة تحس فما شوية عشوائية الفريق حاجته باش الانتصار اتحاد المنستيري اليوم أضاع ما يقل عن 3-4 فرص كيما نادي بنزرتي بصراحة أضاع ما يقل زوز 3 فرص صحيح الاتحاد المنستيري كان أفضل شوية على مستوى المقابلة على مستوى الفرص على مستوى الاستحواذ ولكن في العموم مقابلة نقول لك أن نادي بنزرتي صحيح ربح نقطة اتحاد المنستيري حسب نظري اليوم كان أمن أكثر بحظوظه كان نجم جيب 3 نقاط وكانوا 3 نقاط مهمة خاطر شوف التعادل في ظل 0 نقاط للخاسر وتعادل نقطة راهو تعادل ولا الانتصار 3 نقاط ديما التعادل راهو معناه فريق يحب يلعب في الصدارة راهو التعادل مش حاجة كبيرة حاجة أخرى سنة مهمة أنه اليوم بشير بن يعقوب اللاعب هذا جاي من موناكو وجاي من فريق معناه معروف وعلى مستوى التكوين ولكن اللاعب تحس ناقص برشا كومبيتيسيون أنا ما حبيتوش يكون أساسي كان بإمكانه يدخلوا أثناء اللعب أما أنه لاعب جي أول مقابلة رسمية باش يلعبها صعيب باش يعطيك برشا في المقابلة هذه ولو أنه في زوز ممكن عمليات ظهر لعنده مخزون راهو هجومي مقوله محترم كيفاش الكرة الأولى كيمشي للعمق ناجي معناه كيفاش كان موجود على الجهة اليمنى ثم مشي للعمق وجه لوجه متاع لاعب يعرف وسريع وسريع جدا اللاعب ولكن على مستوى كي تعطيه كرة في ساقيه معناه مازال ما ورناش شيء حاجة كبيرة اللاعب هذا يزمو يهذب أكثر اللاعب متاعه ممكن يكون حل مع صغر السن متاعه راهو ما تجاوز 19 سنة اللاعب هذا راهو صغير برشا في العمر فهمتني معناه إمكانياته تجم يتم سقلها وينجم يكون حل في المستقبل ولكن حبيت تعطيه وقت رويد رويد ما تعطيش وقت ديريكت ما يكون أساسي الحاجة الثانية أنه لاعب بوسعدية هو السؤال المطروح لاعب بوسعدية اللي تخل بعد لاعب جزائري معناه أنت خاسر مكان أجنبي هكا ولا معناه كي أنت معناه الاتحاد المنستيري كي تلاعب بوسعدية معناه أنت ذاك مكان أجنبي هل أنه اللاعب هذا حسب ريتو ما أقنعنيش باش يكون لاعب أجنبي موجود في اتحاد الأماكن راهو غالية أربع أماكن عندك نورمالمون وحسب الظروف يزمك الأربع لاعبين يكونوا أساسيين
0: مع شكون يتنافس
1: بالضبط لا هو بوسعدية معناه لاعب جزائري معناه كي أنت تحط سناء في الميدان يزمك أربع لاعبين معناه أنت باش تنحيه من معناها اللاعب أجنبي كنت لازم تجيب لاعب أجنبي خير منك بصراحة نجم نجيب لاعب أجنبي ويعطيني كان إضافة
2: كان فهم الزيري الآخر موجودة اللاعب اليساري اللي مش موجود حتى على دكة الاحتياط مش بوسعدية هذا لا فما اللاعب اليساري اللي
1: كان بوعلي مش موجود جملة مش موجود جملة بوعلي ما نعرفش شنو الأسباب وحتى هذا لاعب جزائري
2: نفس الشيء
1: زوز لاعبين جزائريين معناه كي أنت ما تستغلش هذا هو السؤال متاعي كي تستغلش أنت لاعبي الأجانب بصفة كلية راهو شوف الفرق أخرى راهو تو مثلا النادي الإفريقي أربع لاعبين تلقى زوز لاعبين على بنك الاحتياط أربع لاعبين أساسيين ما فماش ويبدأ فما تنافس كبير على الأربع مات في الاتحاد المونستيري تحس بخلف الدياني إلا معنى قيمة ثابتة قد يقا ممكن إيه باقي معناها تلجم تستغنى عليهم مع الناس لاعبين أجانب قادرين يعملوا الفارق في الوقت الحاضر
0: وهذا مهم من اللاعب المحلي
1: بالضبط مش أفضل من اللاعب المحلي وهذا راهو مهم برشا خاطر الاتحاد المونستيري في السنوات الأخيرة جابت برشا لاعبين أجانب وكانوا يعملوا الفارق
0: قدموا
1: الإضافة ونحكيوا على برشا لاعبين نحكيوا على
2: كونت كلوار الموجودين توا ماهمش دي جراند فالير توا لأول مرة يتحط مثلا البرهومي في وضعيات نتاع باش يخلق قوة خطر معناتها ما تحطش في 18 متر قبل كي سجل جي هو يعمل فينيش اللي خلاني في 18 متر لأنه كان فما براسيدة وكان فما ليزاكسيون يكملوا لكن اليوم تحط في وضعيات اللي هو باش يمشي يعمل ديفيرنس ما يعملهاش
1: واحد ضد واحد
2: كسوا ابو سعديه كسوا يعقوب هذوما لي تروازا دا كونت كلوار ابال برهومي عنده طون جو شويه لكن الاخرين بصراحه مستوى نشوفه عادي جدا بصراحه الامان الكوتشينغ بار كونت في الكوتشينغ راه محمد عزيز كان اذكى برشا من مدرب الاتحاد لانه وقت اللي شلق بالديفونس نتاعه باش تقبل برشا في لي ترانزيسيون طلب من عمل شانجمون على مستوى الكوتي اليسار وطلب من الزرير نتاعو ماشي يطلعوا
1: ولا زيد لاعب ارتكاز اخر
2: زيد لاعب ارتكاز في الكوتشينغ قراءه اللاعب محمد عزيز عجبني حتى في
1: هو اكتفى ناجي اكتفى بالنقطه هو محمد عزيز ري انه ممكن يخسر المقابله ممكن معناها المقابله لازم تمشي للاتحاد المنستير هو حتى الشانجمون نتاعو اكثرهم دفاعيه اكثر منه هجوميه
2: فما الترانجير دخل هذاك خلق برشا مشاكل الحرش دونك لا خاطر الحرش
1: إيه ولكن مكان مكان مركز مركز
2: تحط في وضعيات الحرش نتاع كوفرتير هو وراينا عزوز خسر فيهم زوز كور سالين في ديزي متر دونك لا يعني نقول صحيح تو ماتش كتاب للزوز زوز ضيعوا فرص زوز دو غارديان معناتها قدموا مقابله ممتازه في لي ترانزيسيون مستير احسن كي تكون في الشطر نتاعنا خاطر لهنا يلزمك تخمم شنو هي ليدونتيتي نتاعك اسكو انت باش تصنع اللعب ولا باش تستنى وتلعب سور لي زاتاك رابيد كي تستنى وتريكوبيري مستير اقوى من اللي تلعب في لي زاتاك بلاسيه خاطر ما شفناش لي مونتي نتاع لي زاريير ما تكملش لاكسيون
0: نحن خمس جوله وزيد فيها تقطعات دونك حتى السيستم يتحط وباش يستنسوا وتكون فما انسجام وتناسق وتولى فما الريتم هذا انك تصنع لعب يستحق شويه وقت به كملنا مع الماتش هذا باش نمشيو لمباراه الترجي الرياضي التونسي والاولمبي البيجي 3-1 انتصار الترجي الرياضي التونسي ثلاثيه حازم المستوري في الدقيقه الثانيه دقيقه 13 وايضا كان هدف ثالث تذيل الفارق كان الاولمبي البيجي في الدقيقه 59 حمزه المبروك نيجي 3-1 ترجي الرياضي بالمدرب الإسباني شفنا اليوم منذ البداية معناه خذ المقابلة لصالحه وخاصة حازم المستوري كان حاسم زوز هدف جو في دقيقة 2 ودقيقة 13 يعني مبكرا حتى الماتش في دين
2: لم تمدو ماتش 4 ساعة الأولانية ربح 2 بلاش دونك ديجا صعيبة برشا على الأولمبي الباجي باش يرجع وفي رات دونك وبور لا بريمير بالنسبه للمدرب الاسباني دونك كانت الظروف كل مهيئه. الاولمبي الباجي مش في احسن حالاته بصراحه باش نجم يقارع ترجل التونسي ادوميسيل دونك كانت متوقع النتيجه بون مش بن مش بثلاثه بواحد كنت نجم تكون معناتها اقل شويه لكن اني نقول عاديه جدا النتيجه بالنسبه للترجي التونسي وبالنسبه حتى للاولمبي الباجي لانه مش في احسن حالات.
0: انيس وانت اكيد حازم المستوري كخصال مهاجم يعجبك من قبل مؤكدا ودعوته للمنتخب واليوم الثلاثيه تاكد عوده الفورمه لهذا المهاجم.
1: هو دعوته للمنتخب وتسجيل الاهداف مع المنتخب وهذا مهم. راه شوف المهاجم اذا ياخذ ثقه في روحه يولي يتحور او المهاجم يولي يعطيك اكثر يولي عنده ثقه في النفس ونجم يمشي يعمل حاجات ما يكونش قبل يعملهم. اليوم حد مستوري تحس المهاجم الهداف ممكن المهاجم ناقص الترجي التونسي. بالنسبه لي اليوم الترجي مقابله مهمه جدا يعني ممكن الفتره الفارطه والراحه ممكن اكثر فريق استفاد منها الترجي صراحة على كل المستويات. ترجي الرياضي التونسي بسيع عمل الستاج في عند راهب الفريق كان ناقص على المستوى البدني تعرف انت فترة تحضيرات ما كانتش كما يجب فما لاعبين جاوا مخر برشا كيما البلايلي كيما ريبيري كيما المستوري جاي مخر برشا لاعبين حتى الاوتوماتيزم ما كانش موجود صحيح فما إصابة الصحراوي مروان الصحراوي ممكن إصابة كبيرة خاصة على المستوى الدفاعي الترجي مقاش ممكن التركيبة المثالية كيف كيف ترجي على مستوى التو يلوج على ظهير أيسر اللي بش يكون أساسي ولو أنه تو ممكن نضال عيفي هو تو الأساسي اللي قاعد قدم مقابلة بالمناسبة محترمة على مستوى
0: بشير بن سعيد درجة حارس أساسي
1: بشير بن سعيد وهذا ممكن منذ تربص عند راهم فوقنا لبشير بش يكون أساسي حتى في المقابلات الودية الكل كان بشير أساسي على مستوى وسط الميدان رينا المدرب هذا ممكن ولكن العكس ما يلعب مع المغرب الفاسي. شوف في المغرب الفاسي يمشي الأكثر الأربعة 2-3-1 ولكن ممكن تحضيرات خاطر ما حضرش على التحضيرات تاع عند راهب مشاو الأربعة 3-3 ولكن اليوم في الأخر شوف بصمة المدرب بدل هو أنه لعبت الأربعة 3-3 ثم تحول الأربعة 2-3-1 ممكن التشكيلة بدأت تظهر خاطر مقابلة السويح اللي ما زالها أسبوع مقابلة مهمة جدا مقابلة شامبيونز ليج دونك رينا اليوم فما لاعبين برزو ممكن لاعبين كما عماد فراج لاعب المغربي يعمل مقابلة ممتازة جدا وظاهر لاعب فنيا قوي برشا وعنده إمكانيات على الجهة اليمنى كيف كيف البلايلي حجز مكان على الجهة اليسرى المستوري كما ريناه وسجل أهداف دونك هو المهاجم. ممكن المشكلة الوحيدة تو في الترجي أو ممكن المدرب مازال ممكن ملقاش الثلاثي بتاع وسط الميدان يعني نتصور كاستيلو مش يكون أساسي شكون معاه هل لأنه معاه الحاج محمود وريبيرو وإلا باش يكون معنا لاعب آخر لاعب ارتكاز خاطر ريبيرو عنده أكثر صفات هجومية وعنده إمكانيات هجومية ولكن على المستوى الدفاعي من نجمش يعاون برشا على مستوى الدفاع ما عندهش برشا حلول بعد الإصابة قلنا بتاع مروان الصحراوي شكون دراجر على المستوى اليمين وكيف كيف إصابة بن علي من ساوش سناء معناها إصابة في الأخير
0: محمد بن علي
1: دونك قعد على اليمين دراجر على اليسار نضال الليفي في المحور الدفاع لاعب الشيخاوي وحمزه زلاسي اللي رجع بالمناسبه اللي كان في المقابلات الرسميه الفارطه كان على بنك الاحتياط اول مقابله يرجع مع المدرب الجديد وهذا مهم بالنسبه للترجي قبل المواجهه الكبيره مع السويحلي.
0: واضح. نمشيو لمباراة اتحاد بنجردين نيجي والنادي الافريقي افتتاح النتيجة كان اتحاد بنجردين عن طريق اوبو في دقيقة 18 وسام الشريمي عدل الكفل للنادي الافريقي في دقيقة 24 وفي دقيقة 90 زيد 6 وائل الصالحي سجل هدف الانتصار اتحاد بنجردين اللي ايضا كانت له فرصة انه ياخذ الاسبقية في اواخر المباراة زيد لكن بالفار تم الغاء الهدف لوجود مخالفة تسلل. اتحاد بنجردين ينتصر عن النادي الافريقي 2-1 والنادي الافريقي ما يقنعش اليوم واتحاد بنجردين مرة أخرى يوري أنه على ميدانه الحقيقة فريق ممتاز
2: ويسجل. شوف كيف قداش مركب في المستير تو مركب الكلوب أفريكان براتيكمون اللي الديفانس نتاعها ديفانس تسمى لاباس عليه دونك أول مرة معناتها مع بنجردين معناتها تسجيل أهداف كونت النادي الافريقي. قلت لك المرة اللي فاتت معناتها بالنسبة للحدوث يعرف يحضر ماتشات الكبار ويعرف يكوتش معناتها ماتشوات صحاح هذوما يخرج منهم معناتها بلغتنا رغم اللي قلنا قداش مره راهو الافكتيف اللي عنده افكتيف كبير في العمر لكن بصراحه بتات البريود دي نتاع التراب عاونته برشا باش حط ميزو بوان كو سوا فيزيك كو سوا سو لو بلان تكتيك. النادي الافريقي اللي قاعد يحضر في مقابله جد مهمه بتات
0: ضد مازيمبي
2: ضد مازيمبي هذه ما جاتوش في صالح نتاعو لاول مره يقبلوا زوج اهداف. دونك انا ان بروبليم ديفونسيف لازم نشوفوا علاش قبل زوج اهداف هذوما. لكن نقولوا برافو الاتحاد بنقرداني اللي بصراحه ربحنا المهم تحصل على البطوله معناتها مش سهل. الفريق عنده عام كامل ما خسرش دونك يتسمى الاتحاد بنقردان معناتها قدم مقابله ممتازه كما قلت انت معناتها قد وقف على ساقيه لاخر دقيقه وتمكن معناتها بالسجل واللي هي في اواخر المقابلات ديما نشوفوا نادي الفريقي هو اقوى. لكن المره هذه بنقردان معناتها فك الانتصار نتاعو دونك برافو بنقردان ويزم نادي الفريقي ما يلزمش تاثر فيه برشا الريزلت هذا اما يلزم يخدم على تحسين المستوى نتاعو لمقابله مازيمبي.
0: ناخذ درايك انت نيس نادي الفريقي برشا صعوبات
1: قيه برشا صعوبات ولكن الحاجه الاهم سنة انه عنده كما قلت انت مقابله مهمه مع مازيمبي ولكن بالدفاع هذاك راهو معناها متلجم
0: له ترونابل على الاخر
1: على الاخر معناها تحس كل هجمه الاتحاد بن قردان لازم يسجل فيها معناها فما استفهام بون ما نعرفش اليوم بصراحة دفاع كارثة اليوم.
2: اليوم ما كانش كيك.
1: ما تفضخونا ما كانش بالطريقة دي. اليوم راهو في حاجة أخرى راهو. كل كرة تمشي الكرة يا إما تمشي في العمق ويلقاو مشكل في العمق حتى كي رجعوا الكرة رجعوها في المكان أنه لاعبي تحت بالقردان ياخذوا كرة ثانية حتى لاعبي الارتكاز. ما فماش تفاهم كبير ما يوصلوش للدفاع ما فماش مش دفاع كومباكت مش دفاع معناها مبني ما بعضه. دونك الكره الثانيه ديما تاخوها الاتحاد من قردان معناها كانت امكانيه باش تسجل اهداف من كرات راجعه كره ثانيه يظل يزوز ثلاث مرات حتى هدف كان على كره راجعه انا مش يوريك الا فما اشكاليه كبيره في النادي الافريقي على مستوى الدفاع
2: تاع بن قردان راه ما قاعدين يقدموا
1: في مستوى خاصه اللاعبين في وسط الميدان
2: في الوسط الميدان
1: ولا سنتينيل هذا بصراحه ما يفرحش النادي الافريقي ولو انه النادي الافريقي كي يلعب كوره وخذ كوره سيطر على المقابله وكان بامكانه انه يسجل هدف وسجل جاء هدف والغاه الحكم بداع التسلل وكان بامكانه كيف كيف كوره كان وجه لوجه كان بامكان لاعب كيزومبي معناه باش يكون وجه معناه يسجل هدف معناه فما تحس الفريق اليوم بصراحه خاصه دفاعيا خارج الموضوع. المهم هي مقابلة مازيمبي اللي تعتبر مقابلة الموسم بالنادي الافريقي بالنسبة للنادي الافريقي خاصة بعد غيابه مدة طويلة على الشامبيونز ليج وخاصة نحبوا نكرموا مقابلة ثأرية بالنسبة للنادي الافريقي مع مازيمبي. دونك النادي الافريقي يزمو يراجع حساباته مع الكنزاري ما عادش برشا وقت اسبوع وحيد للتحذير وممكن حتى اني حسب نظري ينجم يبدل حتى الديسبوزيتيف في ظل الهشاشة الدفاعية اللي رناها اليوم
0: وخاصة كان في زوز آخر مقابلات الودية ضد الفريق الليبي أهلي بنغازي تنقل وزيد تنقل البنقردين دونك حتى من ناحية البدنية الفريق ما كانش حاضر خسر إذن 2-1 ضد اتحاد بنقردين انتصار مستحق لاتحاد بنقردين.
1: والله أنت قلت كلمة صحيحة سنة إن شاء الله يكونش ممكن التنظيم تاع المقابلة الودية ما يكونش غلط خاطر أنت كتخمم كان على الجانب المادي والإشكالية خاطر أنت كتمشي الليبيا في ظرف أسبوع وبعد تمشي بنقردان وبعد تول أسبوع هذا بتمشي مازيمبي باش تخلي أثر ومهما كان بيت تخلي أثر على المستوى البدني حتى على المستوى اللي نحكي هو البروغراماسيون تاع المدرب بلانيفيكاسيون تاع ميكرو سيكل فما بارتيباسيون وقتاش يدرب وقتاش
2: يشغل ما تصورش
0: بنقردان
1: راه مشي بالكار
2: بتاتر شكلية تذية إدارية عندني خاطر ما تصورش في نيفو كيما هذا النادي الإفريقي وعنده ستاف باش يغلط في الشارج دونترمان ولا باش يغلط في حوايج معينه لانه هذه حوايج معناتها ولات بالورقه والستيل معناتها ما فيهاش برشا تاتلمون لازمك تعرف شنو تعمل سو البلان فيزيك خاطر تنجم تغلط سو البلان تكتيك ولا تشكيله لكن كي تغلط سو البلان فيزيك تو باي كاش معناتها ما تلقاش كيش ترقع
0: ما نساوش صدقه ديده راهو الغياب نتاعو اثر برشا زاده حتى على النادي الافريقي كيما حكينا على احمد بوعصيده في الاتحاد المونستيري بالضبط هما الفريقين معناها ولو عملوا دي ريبير في اللعب على قلبي الهجوم هذوم كسوا صادق قديده في النادي الافريقي والا احمد بوعصيده الاتحاد المونستيري اليوم شفنا بغيابهم فقدوا برشا من النجاعه نتاعهم ومن لي زوتوماتيزم بصفه عامه. نمشيو للمباراه تقدم سقيط الدير ونادي رادس فيقس ماتش هذا عندك كنيس خاصه تقدم سقيط الدير الفريق اللي ديما في كل مره تشيد بالخصال نتاعو اليوم معناها سون كومبلكس ضد النادي الصفيقسي بفضل هدف محمد علي العمري من دقيقة 30 وكان مسيطر الحقيقة في المباراة
1: شوت أول خاصة شوت أول ممتاز جدا على كل المستويات شوت أول ما خلاش النادي الصفاقسي شوف يطلع بالكور النادي الصفاقسي اليوم لعب بالطريقة التقليدية متاعه ثلاثة في المحور نحكيه على حبشية نحكيه على مودوكو نحكيه على لاعب شكون المدافع الثالث مو يضلي حمزة نحكيو على المثلوثي حمد المثلوثي نحكيو على اليمين نحكيو على ريان دربالي ونحكيو على علي معلول. الإشكالية سنة أنه فريق النادي الصفاقسي وعكس ما كان متوقع هو اللي وخر التالي وفريق ساقي الدير هو اللي عمل الضغط على المدافعين. دي تلفاسون الفريق بتاع النادي الصفاقسي حب يخرج كورة لفهم روح يلعب كورة طويلة لفهم روح يلعب كورة قصيرة تتلعب كورة قصيرة تتفك معناها يسري بالكحلة قري النادي الصفاقسي على كل المستويات معناها الظهر فاهم الفريق معناها بكل تفاصيل تفاصيل. نادي الصفاقسي بعدها غير في الطريقة متاعه خاصة أنه اللاعب لؤي تراي كان كلاعب ارتكاز ثاني ولكن بعد ولا يلعب زوز لاعبين ولا ارتكاز سنتينيل اللاعب الأجنبي ثم اللاعب محمد الترابلسي واللاعب لؤي تراي تلعوا وسط الميدان على الأقل باش ياخذوا تلعب كرة طويلة باش ياخذوا الكرة. وقتها فريق كيف كيف سقيد الدير وخر وعمل البلوك كيف كيف خذي وسط الميدان معركة وسط الميدان معناه مدرب قاعد كأنك لعبة شطرنج نبيل الكوكي عمل رياكسيون كيف كيف المدرب يسري بالكحل عمل رياكسيون أخرى وخلى الأمور ديما في صالح فريق سقيت الدير. الحاجة الباهية سنة أنه سقيت الدير شنو هو الحاجة المميزة في اللعب متاحة أنها تلعب برشا على الأطراف وكل هجمه معناها تلعب رغم ان الشخص يكون تلعب ثلاثه مدافعين معناها كي تلعب على الاطراف يتوصل الكره للاعب الرواق ديما فما تفوق عددي ديما لاعب سواء على مستوى الظهير يطلع والا لاعب الارتكاز نقولوا ابوي بروش معناها يقرب باش ياخو الكره معناها ديما فما حلول وكل هجمه تتعاود ما لقاش النادي الصفاقسي الحلول بصراحه. اليوم عجبني برشا الواه معناها فما تحس صحيح الكره تمركات على كره ثابته راهو كره بالراس ولكن فريق سقيد الدير اضاع كور وكان معناها قادر صحيح نقول لك فرص ولكن محاولات خطيره كانت على مرمى دحمان بصراحه تنويع في اللعب الا حب ولا يجري في المقابله. تصور انت سقيد الدير مع النادي الصفاقسي ولا يجري في المقابله
2: والمشكله سقيد الدير وين يلعب
1: في المتايب ميري
2: هذه المشكله
1: في صفاقس معناها في طيب ميري
2: هو هي تستقبل راه
1: وجمهور سامحني في بالك انت جمهور شكون هو نورمالمون الجمهور المحلي يحضر ولا بالنسبه كان في جمهور نتصفاقس يعني خاطر قعدت شوف يعني بحكم المهمه اليوم اني قعدت نتفرج على المقابله معنا في مهمه معنا قعدت اني اليوم ثلاثه مقابلات مقابله الترجي مقابله اتحاد المنستيري
0: غرفه عمليات
1: ولا غرفه عمليات ومقابله وتعبت شويه مقابله سقيد الدير هذه سقيد الدير في مهمه اني معنا في مقابله سقيد اليوم كي تشوف الحس نتاع الجمهور تلقى حس نتاع جمهور نتصفاقسي حس جمهور نتصفاقسي وفرصه وحتى سيسس وتلقى ولكن الحاجه الوحيده تقول الا في سقيد الدير تلقى الازرق والابيض داير بالملعب هذيك اللي تعرف انت سقيد الدير هي المنظمه نتاع المقابل.
2: هو كي تلعب بثلاثه في اللاكس اذا لي دوزيك سونتري نتاعك ما يكونوش عارين فوق حتى في الفكان وقتها تولي تخسر السيستم نتاعك خاطر انت عندك واحد ناقص في ملتيران وهذا هو الاشكال.
0: هذا الاشكال نادي صفاقسي
2: بطبيعة الحال
1: بعد قلبها راهو
2: ناجح انا قلت لك لعبه في صفاقس نمشي لك بالمبدا انا ما لعبتش عند سقيت الدير انا لعبت في لعبت في التيرا نتاعي
1: جمهور
2: جمهوري وما لعبت
0: عندك لي روبير نتاعك
2: ما عنديش صحيت فوالا احسن كلمه قلت كي عندك لي روبير نتاعك علاش تخليها هي تاخذ التيرا وعلاش تخلي كيما قال لك انيس نعطيها ني شانس باش يفك لي من التيرا ما يفكوش من التيرا لازمك تلقى الحل تي با اوبليجي تلعب ثلاثه في اللاكس لعب قبل بعلي معلول اوترومون كذا اذا باش تلعب علي معلول مش لازم معناتها تضحي بالسيستم على خاطر هو ولا العكس بالعكس يلعب ثلاثه في اللاكس لكن كو اذا ما تكون فوخه اذا كما قال لكم باش اذا لعبت بيفو برك اكسيال وقدمت مزوز فكلكم من التيران ولا العكس ولا نفس الشيء دونك اني اللي مقلقني اللي هو لعب في التيران تاعه ويعرف كل متر وشبر في التيران تاعه لكن مالوريزمون شدان الطرح كان عند ساقيه الداء دونك هذا الاشكال دونك سي لو بلان تكتيك يسري بالكحله تفوق على نبيل الكوكي قبل المقابله في البريزونطاسيون معناتها قبل ما تحضر الماتشوك السيستيم كان تاعو احسن خير من نبيل الكوكي ومن بعد حتى في الرياكسيون عندهم لعبيه بصراحه عندهم لي دوز ريال نتاعهم ممتازين راه لترونجي ولا يردرو ولا يردرو نتاع
1: لترونجي اللي تاع مع الكوشي
2: لا عنده تاي كوشي ممتاز جدا زاد حربي زاد دونك قوة متاع سقيت الدير في دوزرير نتاع
1: شوف نادي صفاقسي في الأخير في العشرين دقيقة كي لعب الأربعة اثنين ثلاثة واحد ودخل وليد الذويبي كلاعب رواق نادي صفاقسي وقتها لعب كورة وجاب فرص شوف معناه بعد ساعات المدرب راهو في بعض الأحيان راهو أنت تلعب يخي ضد روحك أنت ظاهرة أنت مشيت لك هذيك حتى المرة الأخرى كي دخل راهو مشيت الأمور ما فهمتش لو ترجع أنت ديما من قبل شبيك ما تبنيش على حاجة ناجحة راهو المدرب ذكي، راهو اللي يبني على حاجه ناجحه. مثلا نجحت لي يعني حاجه في المقابله هذه نبني عليها نبدا منها، مش مين نرجع عني بالتوالي ديما نرجع بالتوالي.
2: راهي مش بتعدى بالسهر، راهو توريت على المستوى الاداري وعلى المستوى معناتها الاستقرار نتاع نادي صفاقسي. ما نتصورش ان الخساره هذه مع ساقي الدراري
0: عباره خسرت في ميدانك ومؤكد الهزيمه نادي صفاقسي مش باش تمر.
1: احنا قلنا قبل عام كي طلعت ساقيه الدين نادي صفاقسي عندها 6 نقاط انا بصراحه قلنا هكا، ولكن الملعب ظهر حاجه اخرى وظهر قوه شخصيه الفريق نتاع ساقي الدير وصراحه برافو برافو لليسري بالكحله بصراحه.
0: بالضبط الاستحقاق لساقي الدير اتحاد بن قردان في الجوله هذه اللي فازوا على نادي الفريق وفازوا على نادي رياض الصفاقسي. نذكر نتائج الجوله 3-1 انتصار تراجع على الاولمبي البيج، اتحاد بن قردان فاز 2-1 على نادي الافريقي، ساقي الدير فاز 1-1 على سي اس اس، ونادي البنزرتي واتحاد المنستير تعادوا 0-0. فاصل موسيقى وراجعين معكم بعد في برونوستيك قراءه وتوقعات لمقابله غدوة في الدفعة الثانية لنعود بعد قليل.

0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في لقاءات رياضية. أكيد باش نحكيو على مقابلة غدا في الدفعة الثانية، برونوستيك مباراة نجم الساحلي نادي حمام. الآن بنبدأ مع كنيس.
1: شوف نجم الساحلي غدوة مقابلة مهمة بالنسبة لي كيف حمام الف، ولكن نجم الساحلي بعد ممكن المقابلات الأولانيين ممكن الأمور ما مشاتش على أحسن وجه، ممكن المدرب براكوني مرقاش التشكيلة الأساسية، جات فترة الراحة عمل مقابلات ودية، فما تغيير على المستوى الإداري كيف رجوع زيد الجزيري نتصوره معطى مهم خاصة على المستوى النفسي. المدرب في الأسبوع الأخير طيح برشا لاعبين شبان، راهو باش نبداو واضحين يظل فما 5 لاعبين شبان تم معنا إدماجهم في فريق النخبة، ممكن باش يقلل على مستوى التمارين وعلى مستوى الجودة أقل لاعبين، ممكن منذ مجيء زياد الجزيري ممكن فما تفاهم بينه وبين المدرب براكوني. غدوة نتصور أن التشكيلة الأساسية اللاعبين كل موجودين على ذمة المدرب، ممكن المرة الوحيدة اللي باش يكون النجم الساحلي بالفريق الأساسي ضد فريق نادي حمام الف، بداية سيئة جدا صحيح بعد رجوعه للفرق الرابطة المحترف الأولى، ما زال ما قاش

0: تغيير، نتصور سيرار ونشوف الخط يلعب بثلاثة في اللاكس دونك الفريق يلعب الاكستيريور ولعب مع جمعيات كلاب في الافريق ديفوا لعب بثلاثة في اللاكس سيرار دونك نتصور اذا جرجيس يمشي لتغيير السيستم يولي فريق راكس اكثر، وما الحمام سوسة اللي بوتاتر مع فريق شوشان يبدلش في الايدونتيتي نتاعه، ولكن مقابله صعيبه الحمام سوسة اكثر من الجرجيس.
1: باهي نمشيو لمباراه شبيبه العمران مستقبل مرسى.
2: بون مستقبل المرسى خاصة تلعب خارج ميدانها مع لقات صعوبة مع عماد بنوس كي تلعب خارج ميدانها، ولكن الفريق قاعد يتحسن في المقابلة الأخيرة حتى قبل التريف معنا خاصة انتصاره ضد النجم الساحلي وكان انتصار معنا مهم برشا. المقابلة هذه شبيبة العمران عودتنا أنها مت في ملعبها في الشاجد الزويتن ما ترتيش النقاط معنا تأخذ في النقاط متاحة المقابلات المهمة ولا يكون خاصة المنافسين متاحة ديما العمران تقع حاضرة. بو مقابلة صعيبة نتصور أني غدوة التعادل أقرب للواقع خاصة في ظل حاجة الفريقين للنقاط المقابلة.
1: شبيبة العمران مستقبل مرسى
0: كيف سا ماتش بياج لشبيبة العمران راهو، لانه المرسى في لي كونتر راهي تخوف دونك عندي كيف مش خايبه في لي كونتر صحيح تحطت في وضعيات بتاتر ما خدتش فيهم نقاط مع ترجي التونسي مع جمعيه الاكستيريور خسرت مع السي بي وقت ضيعت بلانتي، لكن الاكستيريور راهي تخوف وبالنسبه للمرسى راهو يعرف زويت مليح مليح، لكن كيف كيما قال انيس بتات شبيبة العمران ما تخسرش في بلاده، لكن انا نقول ماتش بياج العمران
1: وعودتنا العمران مقابلتها هذوما تستهدفهم اكثر من مقابلات اخرين
2: بالوقت المباشر
1: نتاعهم اي صحيح ولات اختصاص صحيح. عندها ومتمرسه في الحكايه هذه. نجم المتلوي الملعب التونسي
0: ماتش صعيب حكم التيران تاع المتلوي الملعب التونسي كيب تكنيك ما عندهاش تلقى برشا مشاكل في الفتره تاع المتلوي ديما اللعبه في المتلوي صعيبه بصراحه نمشي في مقابل تعادل اكثر من مع تفوز.
1: انيس
2: بالنسبه للنجم التلوي راهو البدايه كانت ماهيش ولا بد معناها النتائج ما كانتش على احسن ما يرام، ولكن على مستوى المردود في كل مقابله النجم التلوي كانت تخلق فرص بالرغم معناها نقص على مستوى الرصيد البشري، ولكن الفريق كان يقدم في مقابلات كبيره كي مقابله النادي الافريقي برشا مقابلات عمل مقابلات مهمه معناها على كل المستويات خاصه مع النجم الساحلي ايضا وكان اقرب للانتصار، ولكن في الاخير ما يجنيش نقاط فريق متلوي. نتصور بعد التريف فما روح جديدة خاصة على المستوى المادي الفريق ممكن تحسنت الأمور شوية فما اللاعبين خلصوا على الأقل في نقولوا أقساط من المدخلات متاعهم، نتصور بعد التراف فما نقول فما رياكسيون بتصير. الملعب التونسي فريق ممكن فريق يلعب برشا خارج ميدانه خير من يلعب في ميدانه، الملعب التونسي فريق ما يلعب برشا الكونتر نتصور مقابلة كيف مقابلة متوازنة برشا نتصور أن التعادل لازم يكون أقرب.
1: التعادل أقرب بين النجم المتلوي والملعب التونسي هذه برونوستيك وتوقعات بالنسبة لدفعة قدوة من المقابلات. يعطيك الصحة نيس بن حسن شكرا لك. كيف نيجي عاشور أكيد المتابعة متواصلة مع مختلف برامجنا خاصة حديثنا سبور من الأربعة للخمسة التحاليل الفنية للمقابلات هذه وأيضا كل الأحداث الرياضية إن شاء الله الفيديوهات تلقوها على صفحتنا للرياضة راديو مونستير سبورتس وفيها قراءة خاصة فنية لمقابلات اليوم. نحب نتوجه تحية الكامل للفريق اللي بدينا معكم من ماضي ساعتين شكرا حمدي لحول في الجانب التقني أنيس كريم أيمن الشابي أيضا في الجانب التقني منير بعطي في التنسيق كانت معكم سناء البرهومي نحيي كل المستمعين اللي تواصلوا معنا نوسى لازر كذلك مونيا بالرحال وكل المستمعين الأوفياء اللي تواصلوا معنا كل عشوية سبت في التوقيت هذا في لقاءات رياضية أكيد الأذان وبعد احنا نختم بالنغمة الختامي أجمل تحيات وإلى اللقاء.
3: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب. لقاءات

0: السادسة مساء على موجتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. في عناوينها: في خطوة واعدة تجمع بين الهندسة والطب والتكنولوجيا، المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير توقع اتفاقية شراكة مع 5 مؤسسات جامعية. في إطار اليوم الوطني للوقاية من المخدرات في الوسط المدرسي، المؤسسات التربوية تنظم يوماً تحسيسياً للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر والتعاطي. والنقابة التونسية للزيتون تحذر من مرض سل الزيتون الذي أصاب عدداً من غابات الزيتون في ولايتي المهدية وصفاقس. من العناوين إلى التفاصيل: في خطوة واعدة تجمع بين الهندسة والطب والتكنولوجيا، وقعت المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير اتفاقية شراكة مع 5 مؤسسات تابعة لجامعة المنستير، وهي كلية الطب وكلية الصيدلة وكلية طب الأسنان والمدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة والمعهد العالي للتكنولوجيا الحيوية، وذلك في إطار مشروع الاعتماد الخاص بإحداث شهادة مهندس وطني في الهندسة الطبية الحيوية والصحة الرقمية، وهو مشروع متعدد الاختصاصات تقوده جامعة المنستير. مدير المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير أنيس السكلي:
1: الاختصاص هذا في علاقة بالهندسة الطبية الحيوية والصحة الرقمية، خاصة وأنه عندنا في جامعة المنستير أكبر مركب جامعي طبي في الجمهورية التونسية بوجود 5 مؤسسات بالتمام والكمال. نسقنا مع دخيان زملاء العمداء والمديرين تاع المؤسسة هذه بمعية رئاسة جامعة المنستير باش نحضروا مخطط دراسات الا تساهم فيه المؤسسة، يعني تساهم فيه الكفاءات الهندسية اللي عندنا في المدرسة متاعنا والكفاءات الطبية في المؤسسات الشريكة هذه. طرحنا مخطط متاع الدراسات في الاختصاص هذايا، ولا تغير في العديد من المرات، وكل مرة أما ملاحظات إضافية ونزيدوا نغيروا ونزيدوا نتناقشوا ونزيدوا نشوفوا الإمكانات المتاحة. والوين حضرنا يعني مخطط دراسات وقعت في المصادقة عليه في المجلس العلمي متاعنا في المؤسسة، ثم فيما بعد مؤخرا في مجلس الجامعة بتاريخ 6 أكتوبر الفارق. وبنفس السياق قمنا بإعداد اتفاقية شراكة اللي هي تلزم كل طرف شنو باش يحط من دعم لوجستي، من دعم كيف زاد بشري لإنجاح ولتطبيق مخطط الدراسات هذا.
0: في إطار اليوم الوطني للوقاية من المخدرات في الوسط المدرسي، شهدت المدرسة الإعدادية المستقبل بالوردانين من ولاية المنستير اليوم تنظيم يوم تحسيسي للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وتعاطي المخدرات في الوسط المدرسي. مديرة المدرسة الإعدادية المستقبل بالوردانين لطيفة عتيق:
2: تلبية لواجب وطني، تلبية لقرار وزير التربية، نحن اليوم نعمل في حصة تحسيسية، يوم تحسيسي حول التوقي من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي والمحيط المؤسسات التربوية، في التعاون مع 10 وزارات: وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة الشؤون الثقافية، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة البيئة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التكنولوجيات الاتصال، وزارة التشغيل والتكوين المهني، ووزارة الشؤون الدينية. اليوم التحسيسي هذا انطلق من إعدادية المستقبل بالوردانين مع المعهد الثانوي بابني حسين. الهدف من هذا اليوم الحافل هو تحسيس التلاميذ بمخاطر المخدرات عامة في شكل ورشات: ورشة الشؤون الدينية، ورشة الصحة، ورشة الصحة النفسية، ورشة الحماية المدنية، ورشة الأسرة والمرأة، ورشة الرسم، ورشة المسرح، وورشة البيئة، ورشة الموسيقى، وورشة الألعاب الرياضية. الهدف من إقامة هذه الورشات توعية عن طريق اللعب، موسيقى مش ننطلق بالأمل في الحياة، المسرح مسرحية أسسها دار الشباب للوردانيين تتمحور حول كيفية الدفاع معقولة لا، كذلك الرسم لوحات تعبر عن تمسك الأطفال بالصحة والابتعاد عن كل ما هو مخدرات.
0: كما نظمت اليوم مندوبية التربية بالمهدية تظاهرة تحسيسية في ذات السياق بكل من المدرسة الإعدادية طريق الشاطئ بيرجيش والمعهد الثانوي بقصور الساف. نادر اسماعيل ومتابعة للموضوع في الروبورتاج التالي.
3: 25% هي نسبة الإدمان بالوسط المدرسي حسب آخر دراسة للجمعية التونسية لطب الإدمان، رقم يعكس تفشي آفة المخدرات، ما دفع وزارة التربية إلى دق ناقوس الخطر من خلال الإعلان عن جملة من الإجراءات الهادفة لمقاومة الظاهرة. اليوم احتضنت كل من المدرسة الإعدادية طريق الشاطئ برجيش والمعهد الثانوي بقصور الساف من ولاية المهدية يوما تحسيسيا حول التوقي من المخدرات في الوسط المدرسي. المندوب الجهوي للتربية بالمهدية محمد علي بيوض:
4: الأنشطة هذه هي تكمل بقية الأنشطة اللي يقوم بها زملائنا الأساتذة في إطار المحافظة على التلميذ في أوقات الدراسة. أما جمعية متعاقدة مع المندوبية الجهوية للتربية جمعية السلامة المرورية ذات على عاتقها لتأطير التلاميذ والتفاعل معه إنجاز مسابقات وأنشطة لكي لا يكونوا خارج أسوار المؤسسة، محاضرات عن بعد حول الوقاية من الإدمان على الأجهزة الرقمية ما يسمى الحماية السيبرانية عن بعد. وإن شاء الله الأنشطة هذه باش تعمم في مختلف المؤسسات التربوية كل حسب خصوصيته وحسب قدرته لحماية أبنائنا التلاميذ من كل السلوكيات المحفوفة بالمخاطر إن شاء الله.
3: ورشات متنوعة جمعت بين النظري والتطبيقي من السلامة المرورية إلى الأمن السيبراني، ورشات لاقت استحسان حسان التلاميذ المشاركين.
5: يا خليفة من قصور الساف، اليوم الحقيقة عملنا نشاط باهي في الليسي متاعنا، استفدت منه برشا حاجات يحكي على الآفات اللي عنا في المجتمع، خاصة في البريود هذه نسمع في برشا كوارث صايرة من هالآفات، واستفدت برشا من النشاط اللي عرضه لنا اليوم.
6: اسمي شادي شتاوي، نقرأ باكي كو في الليسي قصور الساف. اليوم جاوا يعملوا لنا في تنشيط في الليسي حس على الأخطار المخدرات، نشاط فادنا ياسر وأني واحد من الناس عجبني معناتها الانيسياتيف اللي عملوها هما لهنا، ومضى بيا بالنسبه لي للدوله تكثر منهم هذوما التدخلات تاخو انيسياتيف قويه، خاطر المخدرات حاجه مدمره الشعب التونسي، احنا التلامذه رانا مستقبل تونس.
3: نادر اسماعيل من ولايه المهديه لاذاعه المنستير.
0: حذر عضو النقابة التونسية للزيتون عبد الله الصحراوي من مرض سل الزيتون الذي أصاب عددا من غابات الزيتون في ولايتي المهدية وصفاقس، ودعا في تصريح لخول السليتي اليوم إلى ضرورة تكاتف الجهود لضمان عدم انتشار هذا المرض وحماية قطاع الزيتون باعتباره دعامة أساسية للاقتصاد التونسي.
7: سل الزيتون هو مرض بكتيريا معيد وخطير يصيب أجهزة الزيتون وأحيانا نباتات أخرى مثل الياسمين والدفن. الأعراض الرئيسية ظهور ترمات وعقد خشبية تأدليل أو درنات ذات لون أخضر أو بني على الأفرع والأغصان وجذوع الشجرة وأحيانا على الأوراق. طرق الانتقال عدوى الانتشار الجروح والشقوق، خاطر احنا تو كيف نجي ومش يصبر اجار الزيتين تعدى الامراض من شجره الى شجره. هذا هو المرض تو ويضر برشا خاصه في ولايه صفاقس ولايه المهديه، واحنا نطلب من وزاره الفلاحه باش توقف وقتها صحيحه على خاطر كي اقتصاد البلاد كامل راهو والفلاح وحده ما يجمش يعمل حتى شيء.
0: وبخصوص إصابة الزيتون لهذا الموسم، أفاد عضو النقابة التونسية للزيتين عبد الله الصحراوي بأنه من المتوقع أن تكون منخفضة مقارنة بالموسم الفارط مقابل إمكانية تسجيل ارتفاع في سعر زيت الزيتون في ظل الارتباط بالسوق العالمية.
7: بعض الولايات صرحوش عندهم تقديرات أولية، لازم تقول ولاية سيدي بوزيد معناها ما يقارب 350 ألف طن من الزيتون، 90 ألف من الزيتون، وبعض ولايات أخرى ميزان. فإحنا إن شاء الله نقولوا ربي يغيثنا بالمطر باش يكمل الموسم. الصابة تجم تقول تبدأ ناقصة حوالي 30% 40% على الصابة على السنة الفارطة على موسم 2025-2026. وكما تعرف الزيتون عام بعام، يقول لك الزيتون في تونس عام صاب وعام عجرودة وعام ما فيه شيء، لا توقع أقل. وإن شاء الله السوق يتحرك، خاطر السنة السوق العالمي يلزمنا نعطيه توصيات للفلاحة والمزارعين باش ما يبدأوش يجينيو في وقت واحد ويحتفظوا بالزيتون متاعهم. إن شاء الله يطلع زيت سومو بالنسبة للسوق العالمي.
0: ختاما، أطلق الهلال الأحمر التونسي قافلة مساعدات إنسانية موجهة إلى الهيئات الجهوية 24 بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك بمناسبة افتتاح تظاهرة شهر تونس الإنسانية التي تنصهر في إطار الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس المنظمة، وتمتد على مدى شهر من 7 أكتوبر إلى 6 نوفمبر الجاري القادم. عفوا، نزارة طرابلسي عن الهلال الأحمر التونسي تحدث للإذاعة التونسية.
8: العملية تبدأ بتوزيع 24 شاحنة فيها تقريبا مساعدات لسبعين عائلة، ترمز لسبعينية يعني 70 سنة، تمشي لكل الولايات وتوزيعها بتبيع على الهيئات المحلية كيف كيف قسم المؤتمرات، وبتنظيم الهيئة المحلية ببحر بش يكون فما حفل كبير يعني فيه عرض لزوز أفلام، واحدة بذكاء الاصطناعي وواحدة بتلخص أنشطة الهلال الأحمر التونسي الفترة الأخيرة خاصة في 70 سنة، بش يكون كل تقريبا آخر أسبوع، فما الأسبوع الموالي معناتها بش يكون فما غير 70 شجرة في كل موطن دي وذي بش تكفل به مع الهلال الأحمر التونسي. سبت اللي بعده بش يكون عملية تكوين صفحات الأولية، وكل بش يكون لسبعين عامل من عمال البلديات صفحات الأولية كيف كيف تكوين 70 مواطن في كل جهة في الإنعاش القلبي والرئوي، والأحد اللي بعده بش يكون 24 قصة صحية توزع مساعدات على دور المسنين أكيد في كل ولاية، وقفل الأخير سيكون فما حفل لتكريم أعوان الصحة أعوان الأمن والحماية المدنية والحرس زيد عليهم العمال البلديات والحرس الغابات.
0: بهذا نكون وقد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، أمنها لكم تقنيا زميل أنيس كريم بمعية أيمن الشابي، وكانت في الإعداد والتقديم جهان الذايع. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
9: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: في قلب الأحداث، في السياسة وفي الاقتصاد، في قضايا المجتمع. نقرأ الواقع، نفهم التفاصيل ونطرح الأسئلة. شنو يصير؟ علاش يصير؟ وشنو تأثير علينا؟
1: عين العقل، عين العقل،
0: عين تشوف وعقل يفكر، عين تسأل وعقل يفسر. في الخبر، في الفكرة، في الحكاية اللي تهم الناس. عين العقل، نشوفه بالعين ونفكره بالعقل، مع شمس الدين هلال وعواطف جبالي.
1: عين العقل، عين العقل، عين العقل.
2: مرحبا بكل السادة المستمعين والمستمعات إلى عددنا الجديد من برنامج عين العقل. برنامجنا اليوم لالتزاماتها في العمل الجمعياتي تتغيب عنه عواطف جبالي بالحضور في الاستوديو، لكن معنا بالفكر، واتمنى أن تكون معنا بالاستماع. نحيوها ونقول لها بكل التوفيق والنجاح إن شاء الله يا عواطف. كالعادة ضيوف الحصة حاضرين معنا. على يميني دكتورة شيراز تبرة، أنت دكتورة ومختصة في الاقتصاد، لكن كيسة تناقشين المواضيع المختلفة اللي شنطرحوها اليوم. هذا بصحبة الأستاذ ناصر الخضيري وهو على يمينك. مساءك سعيد.
3: مساء النور، ومرحبا بك، ومرحبا بالسادة المستمعين والفريق الكل وبالعاملين بإذاعة المنستير.
2: مش تناقشنا في برشا مواضيع، وفي موضوع يخص بعض المواطنين خاصة قلق كيسر ومقلق برشا من الناس، تروتينات.
3: تروتينات
2: إدارة في بعض المدن اللي عندها إمكانيات التروتينات، خلينا نقوله
3: نحكي فيه من بعد.
2: يقعدوا معنا في الاستماع والمتابعة رجل قانون آخر معنا في الاستوديو حاضر، الأستاذ ريان كريم. مرحبا بك أستاذ
4: كرير.
2: عفوا،
4: عايشك ساشم فندين. مرحبا بيك. عايشك.
2: مجموعة من المواضيع في جوابتك اليوم إن شاء الله نجموا نحكي عليهم الكل
4: إن شاء الله.
2: أولا تقييح الفصل 54،
4: أي
2: المرسوم 54،
4: نعم.
2: كذلك تنبيهات الصيادلة في البلاد التونسية، وبعض الدعوات التي انطلقت من مجموعة من الجمعيات للتظاهر يوم 17 من هذا الشهر، بالتوازي مع نفس الدعوة في البلاد الفرنسية. وقتنا أقل من ساعة من العادة في الحقيقة. إن شاء الله نجم نكمل كل المواضيع، لكن المواضيع اللي نقعد وش نحكي فيها إن شاء الله تكون موضوع الأسبوع القادم عندما تعود معكم عواطف الجبالي. الحقيقة أنا شخصيا فما شعر استمعت إليه وقت اللي قال القصيدة، قال أعتقد زمنها من ولد يكون الآن شابا يافعا مقدم على الحياة، تحدث فيها عن تونس وعن ضرورة أن نتفق وأن نتناقش وأن لا يكون الخلاف بيننا فاصلا. ذكرت هالقصيدة، حبيت نذكرها لكم ونسمعوها مع بعضنا، وتبدأ بداية الحوار في عيننا الأولى على العالم.
5: تحيا تونس، تعيش تونس.

سلام عليكم وعلينا سلام، سلام إليكم وإلينا سلام، سلام على من رد السلام وسلام حتى على من لم يرد. سلام باسم الرب السلام رب العباد الله الصمد، سلام ترعرعن فيه، سلام معجون بأرض هذا البلد، سلام ما عدنا نسكن فيه، سلام ما عاد يسكن فينا، سلام نراقبه وهو يحزم حقائبه ليهجر رويدا رويدا أراضينا ويحل مكانه تسليم واستسلام لتأسلم لا إسلام فيه، كأن إسلام أجدادنا ما عاد يعنيه. أتدرون لما يهاجر منا السلام؟ أتدرون لما يعم فينا الظلام؟ ببساطة لأننا مجتمع يخاف، نحن مجتمع يخاف الاختلاف. كلماتي لن تعجب بعضكم أو جلكم أو كلكم أعرف، لكني سأقولها لأني رافض أن أكون من الخراف. نحن مجتمع يرفض الاعتراف أنه مجتمع يعيش التخلف، نحن مجتمع يصيح بكل صفاقة ويدعي أنه حامل لفكر مختلف، نحن مجتمع يهوى التعالي من فراغ ويدعي أنه مجتمع مثقف. يا ويل ما هذا القرف، فقبول الاختلاف عندنا ليس إلا غلاف. اختلاف اللون يؤذينا، اختلاف الشكل يؤذينا، اختلاف الفكر يؤذينا، اختلاف الدين يؤذينا، حتى اختلاف الجنس يؤذينا. لذا نحاول اغتيال كل اختلاف فينا، تحولنا لبعضنا سما زعاف. نحن مجتمع أحمق من الحمق، نعم نحن مجتمع أحمق من الحمق، نتنازع على التفاهات والترهات والخرافات ونرفض دوما أن نغوص في العمق. ولا أبرئ أحدا، لا مدنيين ولا ساسة، لا من يستكين لبلادة الصمت ولا من يدعي فينا القداسة، لا من يتبع الغرب كالأعمى ولا من يريد إعادة أمجاد الخلافة والنخاسة وتقطيع الأرجل من خلاف. دعونا اليوم نجرب أن نغوص فينا في أعماقنا، دعونا نجرب أن نعانق أرواحنا، دعونا نجرب أن نعانق في الأرواح اختلافاتنا. ها أنا أمامكم بلوني، بشعري، بشعري، بأطواري، بأفكاري، أنا لا أخافكم، أنا لا أخاف اختلافكم عني لأنني منكم ولأنكم مني. دعونا نخلق فن، دعونا نغوص في الحلم لنرسي ثقافة بلا سخافة، ليكون الرقي فينا هو أسمى خلافة. دعونا نذوب الأعراف والأجناس والأطياف والأفكار والألوان والأديان، ولا نرى سوى الإنسان، سوى الإنسان.

0: موطني، هذا النغم الذي كان بالأساس النشيد الرسمي الأول للجمهورية الفلسطينية، ثم تخلت عن النشيد الرسمي الأشهر منظمة التحرير الفلسطينية ليبقى نشيدا لكل حر، ثم تتبناه جمهورية العراق بعد دخول الأمريكان فيها أو إليها الذين غادروها مؤخرا، ليصبح موطني هذا النشيد نشيدا رسميا للجمهورية العراقية، ثم يتبناه أخوتنا الليبيون ليصبح نشيدا لليبيا، ويبقى النداء موطني. ليأخذنا سويا إلى الموضوع الأول، تقريبا منذ أيام قليلة أشرفت ودخلنا في الذكرى الثالثة من 7 أكتوبر، صباح يوم 7 أكتوبر كانت الأنظار تتجه إلى حدث مهم، بل كان هذا الحدث استثنائي، إذ أنه حماس رفقة مجموعة من المنظمات اختفى اسمها فيما بعد، لتبقى حماس وحدها هي الظاهرة في الأخبار تشن هجوما أرضيا وكذلك نصف طائر فوق الحواجز لتصل إلى المستعمرات القريبة منها وكذلك الثكنات. اليوم سقط فيه أكثر من 1200 قتيل إسرائيلي، تبين أن إسرائيل قتلت منهم وبشكل مباشر أكثر من 200 إثر الظاهرة أو إثر الحدث. شاهد مجموعة من الساسة والرؤساء ومنهم الرئيس الأمريكي ما ادعوا أنه قتل للأطفال وقطع للرؤوس، تبين أن هذه الفيديوهات غير موجودة دون أن يحاسب أحد منهم. بعد 3 سنوات في الحقيقة وصلنا إلى حروب عديدة، المساندة من حزب الله لحماس تنتج عنها احتلال 40 كيلومتر مربع الآن من أرض لبنان، سقوط أو قتل النخبة من حزب الله، 3000 جريح نتيجة عملية البيجر الأخطر في تاريخ التكنولوجيا، كذلك استشهاد حسن نصر الله الأمين العام لهذه المنظمة والحزب اللبناني، ثم حرب في إيران والحوثي يهدد من جهة أخرى. 3 سنوات كانت في بداياتها مجموعة من التظاهرات، الكل غير شكل حسابه على الفيسبوك ووضع صورة إما للأقصى أو للقدس، ثم انطلقت دعوات للتوقف عن استهلاك كل ما هو إنتاج يدعم العدو الإسرائيلي ويقدم له من أرباحه ليشتري سلاحا. هذه الأيام القريبة لاحظت أن هذه المنتجات نسينا أنها تدعم العدو الصهيوني، وعاد الكثير منا إلى عاداتهم التقليدية. هل كانت موجة؟ هل كانت موضة؟ البعض الآخر يقول في نفس الوقت أنه الرابح الحقيقي فهو الغرب، تعرف على حقيقة القضية، تقدمت القضية لدى الشباب العالمي، لدى الحقوقيين العالمين، وتراجعت في قصور الملوك والرؤساء العرب. ريان كرير، ماذا توافق في هذا وذاك؟
1: والله سي شمس الدين، احنا توا 3 سنوات كما قلت منذ 7 أكتوبر 2023، يعني قضية إنسانية مست العالم الكل ووصلت للأذهان، وكذلك زاد اكتشفنا فيها يعني مدى وعي الشعوب بهذه القضايا. نحكيه على إبادة جماعية ومعناها وقتل وتشريد، يعني شردوا الأطفال وشردوا النسوة وعائلات تفرتت وأراضي احتلت. يعني 3 سنوات ما همش شوية في حرب كما هيك. الحقيقة برشا تساؤلات تطرح منذ بداية هذا الطوفان إلى الآن، أسئلة، ربما أسئلة سياسية، أسئلة اقتصادية، مسألة تغير ملامح الشرق الأوسط كذلك. يعني هل هي هذه كل هذه العملية هي عملية ممنهجة، عملية يعني سياسية وراءها يعني أجندات كبيرة، وراءها يعني دول عظمى تهدف إلى يعني تغيير ملامح الشرق الأوسط والجهة ذيك الكل. وكذلك زاد معناها نحكيه على الدولة كانت يعني ضحية ومنطقة كاملة، بعد توسع الأمر إلى لبنان وغيره. يعني قضية يعني مساس بإقليم دولة ومساس باستقلالية شعب.
0: هو الإقليم لدي كان سجن مفتوح فيه 2 مليون مواطن، لا يدخل لهم لا دواء بشكل مناسب ولا كهرباء بشكل مناسب إلى غير ذلك. البعض اعتبر أنه هذه كانت مغامرة ومخاطرة غير محسوبة أدت إلى نتائج كارثية على الشعب الفلسطيني وعلى الأمة العربية الإسلامية. سنعود لنواصل نقاش ذلك بعد قليل. أستطلع رأيك ورأي الأستاذ ناصر الخضيري لكن بعض هذا الإشهار.
2: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec 2 parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. 2 parcours, une seule ambition.
3: في قلب الأحداث، في السياسة وفي الاقتصاد، في قضايا المجتمع، نقرأ الواقع، نفهم التفاصيل ونطرح الأسئلة. شنو يصير؟ علاش يصير؟ وشنو تأثيره علينا؟
0: عين لا قلب إذا كان ما يكونش بشكل مباشر بالنسبة لينا، على خاطر باش يمسنا في غلاء وغيره، قد يكون في فهمنا للأشياء. أستاذ ناصر الخضيري كيف مشى جنوب أفريقيا للمحكمة العدل الدولية وقالت تهمة خطيرة اللي هذه إبادة جماعية، شفنا العجب الدرجة اللي تم تهديد وإقالة كل الرؤساء المحكمة، النائب العام، اختلاق قضايا أخلاقية، قضايا ضريبية، ورضخ في النهاية بعد 2.5 سنين تقريبا من المقاومة كل الفريق القضاة واستقالوا.
4: أكيد في البداية مش نقول أنه اللي وقع مدة 3 سنين التالي في فلسطين في غزة بالتحديد هي مجزرة بيتم الكلمة أبرتيد دام القرن 20 والمقعد يستمر القعد يقوم به العدو الصهيوني، ومظمة تاريخية ومظمة الناس كل تعرف ما هي تداعي. بالنسبة في السياسة، من بين المبادئ واللي يكون رجل أي رجل سياسي يكون عنده المنبع هي مبدأ ميزان القوى. اليوم تدخل في نزاع سياسي اسمك مدام تمارس في السياسة ومدام أنك تتبنى قضية، اليوم عندك عدو من الحجم الكبير مدعم من قبل أمريكا ومن القوى الغربية الكل. العدو هذايا موازين القوات تفرض عليك أنك تتبع سياسة معينة. في المبدأ السياسي آخر ومهم جدا أنك تمارس السياسة يزمك تشوف النتائج بتاعها، العبرة بالخواتيم في السياسة. اليوم اللي وقع 3 سنين للتالي شنية ما كسبته القضية الفلسطينية ولا حماس خاصة بعد 3 سنين؟ بالعكس وقع كانت نتائج على المنطقة كاملة، تداعياتها وسط حتى لبنان. اليوم في فلسطين تشوف ما عندك منطقة كاملة قضوا عليها، دمرها، دمار مسحها. اليوم انت كحماس عملت السياسة وتناضل من أجل الوطن بتاعك، قريتش حسابك اليوم التداعيات والنتائج اللي واحد. فاعتقادي انه اللي يعمل السياسة يزمه يكون عنده يكون يامن ويعرف ما معناتها موازين القوى، ويكون الكي تعمل السياسة انك تسعى الى تحقيق نتيجة وتحقيق هدف. اسكو اللي وقع شنو ايش ربحت منه فلسطين وايش ربحت منه القضية الفلسطينية؟
0: اللي نجموا يردوا على هذا القول نجموا يقولون اللي أولا الشعب الجزائري عندما احتلته فرنسا كان أقل عدده من الشعب الفلسطيني مع كبر الجزائر جغرافيا. اللي فرنسا كانت تقتل بالنابال في 48 ساعة ما قتلته إسرائيل في كل هذا الاعتداء الغاشم على غزة، لكن نسينا تلك الفضاعة لأنه ما كانش فما انترنت وما كانش فما فيسبوك إلى آخر ذلك. على المستوى الاقتصادي مثلا والت ديزني المعروفة اللي كتخرج فيلم يربح على الأقل 50 مرة اللي صرفوه، عملوا لرانديناج عمناول حطوا الممثلة الشريرة وهي تلبس بالأسود وهي امرأة الأب في الفيلم جندية إسرائيلية خسرون في الولايات المتحدة الأمريكية 50% من تكلفة الفيلم. هذا لم يحدث بتاتا في التاريخ الاقتصادي. الأغرب من هكا كنا نحكيه على المحكمة العدل الدولية وكيفاش تمت فيها برشة مضايقات وكذلك تهديدات حتى من ترامب للمدعي العام في المحكمة. لكن اللي شد انتباهي شخصيا اللي مثلا في 25 أوت بعد وضع الملف القضية لاحظنا اللي هناك أصوات زادت طلعت في أمم المتحدة. 16 سبتمبر لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة كان رئيستها اسمها نافي بيلاي خلصت في تقريرها اللي إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة واستندت إلى تحليل قانوني وأدلة تتعلق بأفعال القوات الإسرائيلية وتصريحات المسؤولين. وإسرائيل وقتها رفضت هذا التقرير واتهمت الأمم المتحدة في حد ذاتها. الأغرب من هذا اللي البارح جائزة نوبل تعطى لهذه الجنوب أفريقية كتتويج لعملها. القاضية جنوب أفريقية نافي بيلاي هي الحائزة على جائزة نوبل للسلام البارحة 9 أكتوبر. نوبل راهي كانت في العادة تعطى للي يمد يده لإسرائيل مش للي خالفها. ولا أنا غلط؟
1: صحيح. يعني وكانوا معناها تغيرت العادة وعرف يعني إسناد الجوائز النوبل خاصة جائزة نوبل السلام. ولكن أعتقد أنه تستحق هذا
0: نوبل. خذها عرفات بعد التقارب الإسرائيلي, خذها أنور السادات بعد أن ذهب الكنيست. أنه قاضية جنوب أفريقيا بعد الهجوم على جنوب أفريقيا الكبير بعد الهجوم على, هل نوبل تغير من قشرتها؟ العالم يغير من وجهته زعمة؟
1: الحقيقة
0: ولا نوبل هي نوبل لأهدافها ولا تأمن اللي هي محايدة؟
1: لا, هو الحياد من ينجمش يكون موجود في قضايا كما هكاك, خاصة عندما بشتاخذ رأي بشتاخذ بوزيسيون في قضية كما قضية الشعب الفلسطيني وقضية الفلسطينية وبشتحكي على إبادة جماعية ومخالفة للقوانين ومخالفة لكل المبادئ الإنسانية والعالمية والكونية. فكان موقفها كان موقفها جريء وكان موقفها واضح وهي تستحق.
0: أصحاب المواقف هذه في العادة يقالوا من الأمم المتحدة ومن الجمعيات الكبرى. سي ناصر, ولا أنا غلط؟
4: أكيد. بس نرجع لك بالنقطة قلتها بكري على المقاومة. لو في تونس ولا في الجزائر كانت كل مقاومة عندها جناح السياسي وجناح العسكري. وكان الجناح العسكري ينطلق ويخدم ويباشر العمليات بتاعه وفق قرارات اللي يخاها جناح السياسي. كما في اليوم في الجزائر مع فرنسا تونس اليوم فلسطين. نرجع للنقطة هذه بإشارة بسيطة. الجناح السياسي وين في فلسطين؟ قاعد عليه اليوم. اللي تبنى ما يسمى بالقضية الفلسطينية هي حماس باش بالمنطلقات إيديولوجية ومنطلقات. أما الجناح
0: يعني نجم نقشوه
4: الجناح السياسي
0: اليوم قطرته إسرائيل تقصد اللي نجم نقشوهم أهل السياسة, هذا قصدك؟
4: شو وراه
0: أحمد بن بلة كان هو سياسي لكنه تبين بعد ما بورقيبة قبل الحرب اللي هو يقود الجيش.
4: كان عنده حتى في النزاع حرب العالمية الثانية كان عنده مجموعة يتفاوضوا مع هتلر وجماعة يتفاوضوا مع فرنسا. هو تاع سياسة هيك هي السياسة. العسكر والجيش والمقاومة الميدانية ما تكون كانوا وفق القرارات بتاع السياسي, قرارات الجناح السياسي اللي يمثل المقاومة. الجناح السياسي اليوم في فلسطين مقاعد. وبالتالي أتساءل اللي وقاف في غزة ما هي تداعياته اليوم؟
0: هي
4: مش مربوحة شربها.
0: عندها رئيس في الضفة الغربية وعنده حكومة موجودين
4: عامة ما كانش
0: يصدروا أحيانا بيانات.
4: لا بكر واحد يمثل شق ديني بمقاومته والأخر يمثل شق مدني
0: يعني تختم لفلسطين محتاجة إلى وحدة المقاومة.
4: وحدة المقاومة والغرب باش تقاومه نص المنضلة باش تقاومه. ما قاومش بالصليب وعمل مشى الكنيسة وعمل قاوم الغرب بالقيم بتاعه اللي استحى هما. يا غرب انتم صنعتوا قيم الحرية والحقوق الإنسان وتقرير المصير، أنا مش نقاومكم بالمبادئ هذه وقاومهم ونجح. أما كي تقاوم أنتيتي كيان تزرع قوى العالم كل معاه، جيت تقاوم بالسلاح أقوى منك سلاحين في اعتقادي ما نجمش ندخل أكثر. أما السياسة تفترض أنك تدرس نتائج العواقب أمتاع الأكثر اللي عملتها.
0: كل واحد من يسمع فينا أكيد عنده رأي وزعم في استقلال البلاد التونسية، لو كان ألمانيا ما دخلتش باريس كانت فرنسا تتخلى على مستعمراتها وغيرها من المواضيع. يعني نعطيكم رؤوس أقلام باش تتناقشوا فيهم بعد شوية، باش تسمعوا رأي الدكتورة شيراز تبرة في مواضيع أخرى، لكن هي لسان حالها في هالموضوع هذا كما لسان حالي هذه الأغنية.
4: ما جاوبتكش على التقرير.

0: نواصل إطلالتنا بعقولنا على العالم في عين على العالم. أستاذنا الحقوقي ريان كرير اهتم بموضوع يبدأ متزاير وصولنا للولايات المتحدة الأمريكية وفما تردداته في تونس ويتعلق بحد الأعدام.
1: والله سي شمس الدين هذه عقوبة الأعدام اليوم أصبحت يعني موضوع حقوقي موضوع قانوني بامتياز لأنه نشوفه توا في الملامح العالم وحتى في تونس أنه هذا فما توجه ربما توجه مخالف لما دأبت عليه المنظمات وما دأبت عليه الألسن الحقوقية في تطبيق هذه العقوبة أو في تفعيلها إن كانت مجمدة. فنحكيه على عقوبة الأعدام. أنت كيف تحكي على أول شيء على عقوبة الأعدام تأخذها من مقاربات مختلفة. فبالنسبة لعقوبة الأعدام تأخذها من مقاربة حقوقية بالنسبة لأنها تمس بال.
0: خلينا هذا كي تعطينا رأيك بعد شوية. خلينا في الأحداث. يبدو الإخوة الجزائريين بشكل قانوني يتجهون إلى ترسيخ عقوبة الأعدام.
1: أي بالنسبة للبرلمان الجزائري مؤخرا صادق على مشروع ينص على تطبيق وتنفيذ عقوبة الأعدام في جرائم محددة من بين هذه الجرائم يعني جرائم اختطاف الأطفال والقصر وجرائم حرق الغابات لأنه شفنا مؤخرا في الصيف كيفاش فما يعني منطقة كاملة في الجزائر يعني تحرقت ومشاو برشا ضحايا ومنازل اتسيتيرا. فهذه جريمة خطيرة وحتى في تونس راهي معناها نحكيه على عقوبة الأعدام. شو فما خصوصية كل جريمة لهنا كي نحكيه على جريمة الحرق الغابات راهي جريمة تمس بالبيئة تمس بالإنسان تمس بالكائنات الحية لأنه قد تأتي بالأمن الوطني قد تأتي على الأخضر واليابس وتشمل الإنسان والحيوان والنبات كل الكائنات الحية تقضي عليهم فهي من الجرائم

0: كم دون محاكمة مما عرف باللانشاش. والبعض من الأقلام الأوروبية ليبراسيون وغيرها اعتبرت لفرنسا الجزائر ترسل رسالة اللي مقابل هذا سيكون الموت حتى لو القوانين لا تسمح. انت اليوم تقول لنا ليس يصبح هذا بالبرلمان الفرنسي قانونيا، عفوا بالبرلمان الجزائري قانونيا.
1: نعم، هو راهو نحكيه لهنا على التنصيص على عقوبة الإعدام، ولكن فما تحدي آخر من بعد يفرض روحه في كل الدول، وحتى يفرض روحه حتى في الجزائر في تنفيذ هذه العقوبة. يعني تقول أنت البرلمان الجزائري يصادق على تسليط عقوبة الإعدام في مثل هذه الجرائم، وحتى في تونس موجود عقوبة الإعدام، ولكن بعد
0: التنفيذ يحتاج إلى مصادقة رأس الدولة سواء كان رئيسا للحكومة أو رئيس الجمهورية. رأس الدولة في الولايات المتحدة الأمريكية سينفذ حكم إعدام قريبا، لكن بشكل أستاذ ريان مدهش، لأول مرة يطالب بأنه ينشر أو ينقل مباشرة على الإنترنت الرمي بالرصاص، اعدام
1: بالرصاص على وسائل التواصل الاجتماعي
0: لشاب فلسطيني. استاذ ناصر الخضيري قلت لي من 2009 الجريمه،
2: هي وقعت من 2009 وضابط طبيب بالجيش الامريكي فلسطيني في عمليه قتل ولا استهداف قتل 13 جندي من الزملاء بتاعو، اضافه لما انت وجود جرحى وتعرض للاعتداء بتاع قاعد مشلول نصفي، وبعد قرروا اعدامه. اما في اعتقادي انه القرار الاعدام صادر عن المحكمه العسكريه مش صادر عن ترامب، ما ترامب باش ينفذ.
0: ترامب طالب، هو
2: رئيس الجمهوريه ما عندوش حق
0: التسريبات اللي هو
2: رئيس الجمهوريه
0: طالب نقره على الانترنت.
2: رئيس الجمهوريه مثلا في القانون التونسي يحكم عليه اعدام اوبليغاتوارمون، يلزم يمشي لرئيس الجمهوريه صادق عليه ولا ينقضوا ويحطوا هذه الاعدام، لازم يكون مؤشر عليه من طرف رئيس الجمهورية. نفس الشيء في امريكا، في امريكا ثم ولايات من ولايات ثم ولايات مثلا فيها الاعدام كما تكساس، لكن هذايا المحكمه هذه محكمه عسكريه فيدراليه مشاو في اتجاه الاعدام بتاعه باعتبار هنا جريمه مس منه، والقرار قد ما تنفذش. اليوم عند اليوم قرر ترامب في عملية سياسية في دعاية سياسية في يعني أنه يقع أعدامه زاد علنيا
0: ينقلوا على الهواء على شبكة الإنترنت. دكتورة شيراز تبرة، مؤخرا سمعنا وشفنا في فيسبوك وغيرها توانسة تطالب في جرائم الاغتصاب خاصة مؤخرا بالأعدام الأعدام، ولات مطلب على فيسبوك شخصيا. أنت مع هذه تنفيذ هذا الحكم في جرائم معينة، ولا أنت ترى بشكل حقوقي لا يجوز اعدام انسان مهما صنع؟
3: انا نحب ونطالب بالاعدام خاصه في القضيه مستنا الكل في قضيه الاغتصاب. يعني تنفيذ حكم الاعدام هذه اقل حاجه في انسان مات هي يغتصب، معناها طفل بنيه قاصر. والاعدام زاد حتى في قضايا اخرين كما القتل عمدا، كما قضايا مات ارهابيه، كما حسب رأيي ما
0: ترى لجرائم الخطيرة لازم ينفذ. تدعوين رئيس الدولة للمصادقة على إعدام كل ما قام بعمل خطير
3: بالطبيعة
0: جريمة بشعة،
3: خاطر إن الراكي تسمع تطبيق الإعدام تولي ينقص.
0: احنا ينقص ما نحتاجوش قانون، نحتاج لسيد الرئيس يدخل في تنفيذ ذلك. نعم،
2: والنقاش سمعني
3: تحس اللي ما تاكي تسمع بالإعدام على القليلة يولي خطر توا ما تيعمل يقتل ولا يغتصب وتعطي 10 سنوات ولا 15 سنة وبعد ينقصونهم في الحكم ويوصلوا حتى يعديوا معناها نصف المدة ولا أقل، يعني عاود يخرج عاود نفس معناتها كي تبدأ أنا نقول معناتها الحكم بالأعدام حتى كي تعملهاش مرة برك ينقص هكا شوية الحس بتاع الجريمة.
0: ما لازم المساواة بين الناس، مش مرة برك تقولوا اللي يعمل الجرائم الفلانية رجاء من سيد رئيس الدولة إمضاء الأعداء،
3: خاصة جريمة الاغتصاب الحقيقة هذيك معناها
0: والخيانة العظمى
3: فما برشا
2: والقتل العمد. أنا نتسألوا أنه الدول اللي فيها أعدام هل الجريمة تنحات ولا
0: سؤال يطرح في مصر ينفذ الإعدام لكن الجرائم تتكرر.
2: كان مش ندرس المظاهر هذه من داخل النصوص القانونية بتاع الدولة. قانون توسي قلب الإعدام، وكما يقولوا بعد يمشي رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية هي لا في شخص هذا المستوى القانوني عنده في المنظومة القانونية. خارج المنظومة القانونية راهي مش مقاربة قانونية، بعد عاق وقتلتهم بعد أسكو باش تقضي على الجريمة مو صحيح، لأن قضاء الجريمة حتى بقيناه حتى مادة علم الإجرام أسباب الجريمة تشوف علاش اغتصب

0: علاش هكا اختصب اختصاب خايب من أبشع جرائم في
1: أوروبا.
0: سمعني سي شمس في أوروبا في أمريكا السجين اللي وقع الحكم عليه ويدعوا السجن بجهة اغتصاب ولا اعتداء بفعل فاحشة ولا جريمة التحرش يحطوه في جناح خاص لأنه داخل حتى المساجين وداخل المنظومة الاجتماعية بتاعهم أنه من أقبح الجرائم يولي حتى السجين معرض هو بالشوق الاعتداء عليه.
1: ساركوزي تعدى من وزير داخلية كي صاروخ ولا رئيس جمهورية في جرة اللي هو هاجم القضاة اللي في الأخر نحكم عليه ووقف مع الضحايا اللي مجرمين قاموا بجرائم خطيرة في فرنسا وكان حكم يستحق الإعدام من 20-30 سنة وخرجوا وعاودوا الجرائم وعاودوا دخلوا وبعدها كتبوا الأطباء النفسيين اليوم بخير وعاودوا خرجوا وعاودوا قتلوا يعني جرائم تشهرت في
0: اليوم اليوم كان مش اليوم كان مش نقضيه على ظاهرة الجرائم هذه كما الاغتصاب كما المخدرات كما القتل كما راهو ما هيش برك عطوا في الحبس ولا عطوا الأعدم.
1: أما دكتور شيراز تقول لك فما قصاص
0: لا
1: على الأقل نحس
0: اليوم لازم مقاربة اقتصادية مهمة ياسر الاقتصاد مهم ياسر والجوع خايب التربية التعليم محتوى التعليم اليوم الوقوف العائلة اللي جاء الأبناء بتاعها والترشيد بتاعها مهمة ياسر اليوم الدور الأمني بشراق ما عند راهي هي راهي مقاربات هي راهي مجموعة مش نخلقوا مجتمع
1: احنا دي. شفنا والدي واحد من المجرمين في الاحتساب تقول مش تقضي لي على مستقبل والدي شعمل بهذه اللغة الأم
0: لا لا
1: الأم.
0: ثم قانون ثم قانون المهم ظاهرة الجرائم البشعة هذه باعتقادي وضعي تصوري
1: هذا رأيك
0: ما يكفيش الإعدام بالعكس يلزمك تشوف له حلول أخرى هي جذرية هي أسباب الجريمة راهو مهم ياسر باش نعرفوا شنو
1: تقول ما نعدموش نحبسوه ونشوفوا علاش عمل هكاك
0: لا لا شو
1: نعدموه ولا نعدموش اللي عمل جرائم كبرى
0: لا شو شو ماذا أشتب لي واحد حقوقي يعني حقوقي وأن تحترم القوانين والنصوص القانونية وتدعو إلى تطبيقه كما هي لا يمكن التعسف وسوء استعمال القانون هذا هو الحقوق
1: عندي حقوق يا ريان كرير اكيد كيف كي يحبش الاعدام انت ضد تنفيذ الاعدام ريان
2: والله اني المساله هذه تتجاوز انه ضد ومعاه لانه شوف راهو كي نحكيو على العقوبه اون جينيرال حتى نتجاوز عقوبه الاعدام نحكيو على تناسب بين الفعل المجرم والعقوبه التي يجب تسليطها على الشخص مهما كان انه سننظر الى الجريمه يدخل فيها كما قال سي ناصر علم الجريمة أو علم الإجرام وحتى علم العقاب زادة وهذا يدرس في كلية الحقوق لهنا راهو نشوفه أحنا
0: سمحنا
2: أثار
0: سمحنا أستاذ ماشي معك راهو العقوبة ما هوش حل راهو تو في التصور راهو اليوم وقت النص قانوني من عملوه موش بش تحط شخص
1: إنسان يحرق غابات ويتصور ويترصد تليفونه ونسمعوا تسجيلات المكالمات الهاتفية بفضل الأقمار الصناعية وهو يقول هاني شعلت وتموت ناس في قرى هذا هل يعدم أم يحكم عليه مدى الحياة وتحط كل مناسبة وطنية يعني تنقص وبعد يروح
0: أنت سي شمس الدين أنت مع وجود النص القانوني بتاع الدين ولا خطر مفرق
1: أنا أحكي على تنفيذه في الجزائر شوالي فما نص في تونس عنا
2: نص النصوص ريت حتى في تونس موجود كثير من النصوص سواء المجلة الجزائية وحتى القوانين الخاصة
1: بالتفقين
2: تنص على عقوبة الإعدام التنفيذ من بعد وتطبيق العقوبة شنية جدواه
1: أستاذ كرير نحبه جواب واضح يفهم المواطن اللي يسمع فينا في سيارته الآن ولا في داره أنت معاه ولا ضدها يا حقوقي
2: أنا ضد عقوبة الإعدام
1: بالضبط وأنا كنت نعرف
2: هو راهو ضد ولا معاني قلت لك راهو لازم فما دراسة كاملة معناها عقوبة الإعدام راهي كما قال السيد ناصر ماهيش سهلة ومش بش
1: فما مناصفة في
2: مش بالضرورة باش تحد من منسوب الجريمة
1: أنا دكتور شيراز معاه وأنتم الزوز حقوقيين ضد ما عرفش أيمن الشاب باش يكون معاه صديقنا اسمه أنت ضد هذا وأنيس معاه ولا ضد؟ ضد
0: سي شمس الدين في اسكندناف تمشي تلقى ديارهم محلولة والمتاجر تاعهم محلولة ويخلي لك ساعات
1: ويخلي ولاد صغير في بوسات
0: يخلي البرودوي يخلي السلعة بتاعه
1: يخلي ولاد صغير في بوسات ويدخلوا يقضيوا
0: صحيح هذو معلش وصلوا
2: فما مجتمعات اللي
0: كانوا من أكثر المجتمعات قساوة
1: كانوا لي فايكينغ كانوا فايكينغ
0: الوصول الدرجة دي علاش لأن الوقت ثم الرخاء الاقتصادي وثم توزيع عادل للثروات على البلاد وقت تلقى تعليم متوازي تلقى إحاطة بالصغير إحاطة بالعائلة راهو تعطي نتائج ممتازة
1: وشعوب قعدت في الشعوب قعدت في أريافها وحولتها إلى جنة ما تم تشريف المدن
0: في فلسفة القانون شمس الدين. راهو موش العقاب راهو هو هدف راهو القوانين اللي هي باش تردع هي باش تربي ثم مع النص القانوني ثم مؤسسات أخرى موازية تمشي باش
1: إن شاء الله على طول هالموسم تفهمنا هذا أكثر. الساعة الجاية باش تحكينا الدكتورة شيراز على البنك المركزي اللي قرر يحافظ على نسبة الفائدة. أنا شخصيا شفت الولايات المتحدة الأمريكية فرنسا وغيرها ترفع في نسبة الفائدة قلت نمشي نعمل قرض في ساعة قبل ما يزيدوا في الفائدة. أخي في تونس لازدنا لأن نقصنا قاعدة 7% شنو معناه هذا وشنو نتائجه في الساعة الموالية. يقعدوا في المتابعة والاستماع.

0: تمام السابعة مساء على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. نظم المجمع المهني المشترك لمنتجات الدواجن والأرانب بفضاء المدينة ياسمين الحمامات يوما إعلاميا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبيض للتعريف بقيمته الغذائية والصحية وإبراز دوره في دعم الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، وذلك تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. توجت ثلاث مبادرات بيئية تونسية وهي سولي جرين وزيجو فيلتر وجنينة الحفصية بجوائز الدورة الأولى لجائزة مايكل فيريب كراكنيل للبيئة التي أطلقتها مؤسسة إندا العالم العربي بقيمة إجمالية تبلغ 100,000 دينار وفق ما أعلنته المؤسسة. مثلت متابعة خطة العمل التنفيذية لمشاريع الطاقة على المدى القريب والمتوسط والبعيد المنبثقة عن استراتيجية الدولة في المجال الطاقي محور مجلس وزاري مضيق انعقد بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري. انطلقت اليوم بالعاصمة فعالية المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للمدة النيابية القادمة 2026-2029، والذي يتواصل إلى يوم غد الأحد بانتخاب المكتب التنفيذي الجديد. بحثت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال جلسة عمل عادية عقدتها أبرز المسائل الاقتصادية والمالية المتصلة بإعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة. تنظم جمعية أبيس للغوص بالتعاون مع جمعية التضامن المدني التونسي الخميس 15 من أكتوبر الجاري لقاء للتحاور والنقاش حول القضايا البحرية والمشاركة المدنية. ختاما، يتميز الطقس بقية هذه الليلة بسحب أحيانا كثيفة بالشمال مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية وسحب عابرة ببقية الجهات وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: قلب الأحداث في السياسة وفي الاقتصاد، في قضايا المجتمع نقرأ الواقع، نفهم التفاصيل ونطرح الأسئلة. شنو يصير؟ علاش يصير؟ وشنو تأثيره علينا؟
1: عين العقل.
0: عين تشوف وعقل يفكر، عين تسأل وعقل يفسر، في الخبر، في الفكرة، في الحكاية اللي تهم الناس. عين العقل، نشوفه بالعين ونفكره بالعقل، مع شمس الدين هلال وعواطف جبالي.

أكنافها الحمرة وطرزت فيهن قبة الفستان اللي رح تحترق من تلجة الجمرة وقلت البسيهن والشمس حدي فزعان تكوي الورد المندي قالت ما فيها الشمس تكوي شمس

لي شربت السحر وتغير وتخل غرفتها ورا الأحلام، وقربت من صوب الفراش.

طلع جمر عخدي وشو خفت يفلت من عيون الحلم وتوع الصبح وتقول ما بدي ولما عرفت ما في أمل يحلى عن قودها فتشت عأحلى ولما عرفت العصفور منها طار من غير وعي من عيونها الكحله

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: لا
1: لا
0: إله إلا
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: رح خبرك مازال ما عندك خبر، شو بحب فيكي بالمفيد المختصر. رح خبرك مازال ما عندك خبر، شو بحب فيكي بالمفيد

0: الجميل كي تكون فما لما فما لقاء ما بين الأصدقاء وبين الأحباب وبين فريق برنامج عين العقل اللي حتى المواضيع المعقدة واللي تبدو لنا صعيبة بإمكاننا بسهولة إذا كان عندنا خبير وينجم يكلمنا بلغة بسيطة كي معرفتي أنا المتوسطة. لعل فيكم سادة المستمعين والمستمعات خبراء قادرين على فهم الموضوع دون مساعدة، فإنه يكون جميل جدا أن توصل المعلومة بشكل واضح. كنت تحدثت معكم في الحصة هذه وقت اللي كانت عواطف تقدم فيها على البنك المركزي الأمريكي كي زاد 0.25 في نسبة الفائدة، وقلت وقت العواطف والجمهور اللي يتبع فينا اللي هذه باش تكون القسط الأول من 3 إلى 4 أقساط باش تزيد في كل 3 أشهر على الأقل 25%. تم هذا في دول أوروبية أخرى، وبديت نقول لعله باش تزيد نسبة الفائدة في البنك المركزي التونسي. لكن دكتورة شيراز تبرة، وانت اختصاصك الاقتصاد والمحاسبة، بتمش هذا؟ تم الحفاظ على نفس النسبة اللي هي 7%، فسرنا هذا اش معناها، يأثر فينا ما يأثرش، وعلاش الاختيار؟
1: شكرا أخويا شمس الدين. صحيح البنك المركزي نهار الأربعاء أبقى على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير، يعني خلاها 7% في ظل استمرار ارتفاع الأسعار بتاع الطاقة. قول قايل علاش؟ قول حاجة، خاطر فما التضخم، ارتفاع في التضخم. طيب باش نعطيكم شوية أرقام وبعد نفسر لك كما فما ارتفاع في التضخم. التضخم في شهر سبتمبر 5.6% مقارنة ب 5.4% في شهر أوت، يعني زاد ب 0.2 نقطة. وهذا علاش؟ نتيجة ارتفاع الأسعار المواد الغذائية التاجة. قديش؟ نسبة 13%. يعني الأسعار اللي رأى فيها المواطن متاع المواد الغذائية زادت ب 13% في شهر سبتمبر. النمو متاعنا كيف كيف في الثلاثية الثانية 2.3%، وفي الثلاثية الأولى 2.6%. علاش؟ فما تراجع في الصناعة وفما زيادة في الطاقة. هذا الكل مؤشرات اللي هما مربوطين كي نقولوا زيادة في الطاقة حتى في العالم الكل، يعني مش كان في تونس. في تونس واردات الطاقة 11.3 مليار دولار في موفى أوت، بالمقارنة في السنة الفارتة 8.8 مليار دينار. هذا أدى لتفاقم في العجز التجاري اللي بلغ 4.6 مليار دينار، يعني 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 8 أشهر الأولى، مقارنة ب 2.7 مليار سنة الفارتة. الإيرادات بالطاقة، الإيرادات من العملة الأجنبية 23.7 مليار. إيش معنى الإيرادات هذية متاع العملة الأجنبية؟ يعني عنا 92 يوم من التوريد إلى غاية 6 أكتوبر، معناه مازالون 92 يوم برك متاع العملة متاع الدوفيز.
0: أنتم ما تتقلقوا أقل من 100 يوم رجال ونساء الاقتصاد؟
1: احنا منقارنوا ديما منتقلقوا، خطر شوية
0: تحت 100 مش بيه
1: شوية 92 يوم بارابور عمني والمية واربعة يوم في السنة الفارتة. دونك المؤشرات هذه خليت البنك المركزي ما تيخلي التو هذية 7%. القرار هذا علاش جاء بالبنك المركزي؟ باش يحاول باش يحد من التضخم عبر تهدئة الطلب. يقول قايل المواطن التونسي بالنسبة لي هو باش يقول لك انا مثلا ناخذ قرض ولا ما ناخذش، يأثر لي هالتو هذا؟ اسكو معناها التوكي قعد 7 معناها باهي مش باهي؟
0: فسر لنا اش معناها تهدئة الطلب في سؤال المواطن التونسي هذه. ناخذ قرض باش نشري كهرباء ولا نعمل حاجة ولا نبدل التلفزة ولا الكمبيوتر للصغار.
1: صحيح، هو الحقيقة هالقرار هذا ما يظهرش للمواطن تو، يظهر من بعد. بالعكس معناها توا نجم القروض تغلى وينجم الاستثمار يبطينا شوي في الاستثمار، وفرص التشغيل المواطن معناتها باقي ما نحسوهاش توا. باغ كونتر الحاجه اللي نحسوها هي التضخم ينقص شوي. احنا الحكايه القرار اللي خذيته البنك المركزي هي باش نقص من الحد من التضخم، لكن هالقرار هذا ما يلزموش وحده، يلزم سياسه مكمله. شنو هي هالسياسه؟ يلزم دعم الفلاحه، تحسين التوزيع، مقاومة الاحتكار، مساعدات موجهة للعائلات محدودة الدخل. يعني السياسة هدية متاع الـ 7% وحدها راهي ما تنجح كان بالدعم الفلاحة سورتو الفلاحة خاطر هي كي باش ندعموا الفلاحة هي اللي باش تحسن لنا من الاستهلاك الغذائي للمواطن. الاقتصاديين قالوا هذية 7% هذية شر لابد منه خاطر بالرغم من أنه يعطل الاستثمار والنمو الاقتصادي اللي قلنا معناها مش باش يعطينا حاجة إلا أنه أداة الوحيدة لحماية الدينار ومنع التضخم من ارتفاع وخاصة مع العجز الطاقي الخارجي. يعني كما قلت لك السياسة اللي خذيتها البنك سنترال سي في وقتها
0: انت ما وافقتهم لنزلوا لطلعوا
1: وافقتهم خاطر تعمل هالموازنة هذه خاطر بالطبيعة هي خذيتها بعد ما عملت دراسة شاملة وكافية للاقتصاد وللوقت معناها مع
0: انا توقعت باش تتبعوا الموضة او العالم ماشي فيه لخاطر في فرنسا عنه اللي الدولة الفرنسية ولا تتسلف ب 4.8 الدولة يعني قريبا المواطنين باش تتسلفوا ب 7 كيفنا اللي فرنسا كانت عام 2000 تتسلف الا يعني في 6 سنوات ماذا يحدث. ثم تحدثت أنت على المواد الطازجة دكتورة وبالحقيقة أنا نرى لي غلات أكثر من نسبة اللي ذكرت
1: 13% حسب
0: الطماطم غلات 200% الطماطم في حد ذاتها. لكن كنت لفت نلقى الطماطم سيناصر في أوروبا في فرنسا ب8 أوروات وأعلى في البلدان المنجة أساسا لها في إيطاليا ب6 أوروات
2: لأنه سعر التكلفة بتاعها قطلع كيف؟ اليوم مع غلاء البترول والأزمة اللي في أوكرانيا
0: المازوت ما غلاش في تونس
2: لا البنزين رهيب
1: الغلاء متاع الطاقة أثر على
2: خاصة في خاصة البنزين في فرنسا لأن المصفات اللي عند روسيا وقع ضربانها من طرف أوكرانيا خلت البنزين اللي هو
0: متفقين وهم عندهم دين كما كان لطفي المكي يذكر فيها معناها وصلوا 3.4 تريليون يظهر لي وماشيين باش يزيدوا 3.6 يقول لي وماشيين باش يحبوا يزيدوا تريليون لاخر العام ويحبوا تو قرروا شي يقدموا 300 أستاذ بعد المظاهرات وغيره. لكن احنا في تونس ومش لازم تكون رجل اقتصاد باش تتسائل الدوله صمدت هي جزر الموريس مثلا العالم كله يحكي على تونس وجزر الموريس ما زدناش في ليسانس رغم
2: اليوم
0: يعني
2: اليوم
0: المواطن
2: ميزانيه 2016
0: يستعمل في تراكتور بنفس الشيء وفي بابور البحر بنفس الشيء لكن البحار والفلاح والا الموزع ما نعرفش سي ناصر شكون فيهم يعامل فينا وكانه البترول زاد عليه هو
2: حسب المعلومات الغيله وحسب التحليل اللي عندي انه الميزانيه 2026 متعرف الميزانيه راهي قراءه ماهيش دي شيفريه الوقتاش وليو دي شيفريه ل 31 ديسمبر تقول لي شيفريه
0: متفقين
2: اليوم وقت تعملت الميزانيه 2026 على اساس سعر البترول 61 و63 دولار اليوم وصل 100 دولار ولكن كمان الدوله قاعده عجز هذا في الميزانيه لكن الدوله ما زادتش
1: ديجا
2: هذه تحسب تشوف انت في اوروبا تشوف في اوروبا انت علاش غليت زاد راهي المواد علاش تخدلي لانه اهم حاجه بسبب تاع غلاء وهو الترانسبور هو النقل
1: صح.
2: اليوم انت النقل البنزين ولا ليسونس بكل الغلاء المعامل اللي باش تمشي الكريه بالطيارات راهو هذايا بطبيعه الحال مش ياثر على التوازن
0: الفرق ما بين السعرين هكا قلت لنا دكتور 3.4 مليار اعتقد فرق معناها 3.4 مليار كنا شنو نبنيو بهم كياسات ولا باش نعمل اكيد كنا نعملوا بهم حاجه اخرى فهذه الحاجات الاخرى ما عادش باش نعملوها بأن صرفنا مقابل دعم للمواطن في البومبايسونس في محطة البنزين
2: لأنه الدولة شعرة مدى أهمية النقل مدى أهمية الترانسبور وأهمية المعامل. اليوم أنت وقت تزيد في البنزين ثم كيران بصفة عامة
0: متفقين كل شيء يتبدل إذا غلت ليسانس كل شيء
2: يخلق خلل ويخلق عدم توازن
1: في
2: الانتاج في عملية الانتاج وفي الاقتصاد.
1: كعليش يلزم نحفزوا الانتاج والانتاجية ونحظ
0: قلت أنا خاصة الفلاحي دكتور
1: الفلاح خاطر توا احنا ننتظروا في امطار على الموسم الفلاحي
0: هذاك ان شاء الله قروض البنكيه تمشي للفلاح
1: ان شاء الله اللي هي فما لا ماجوريتي الحقيقه
0: ثمانيه
1: البنوك قاعده تعطي للصغار الفلاحين وقاعدين يعطيو للشبان والمهندسين الفلاحين.
0: اليوم يجيكم باش تعملوا لهم دراسات في قروض فلاح تعلم التونسي باش يمشي للبنك يكلموا ياخذ استثمار زي ما ينبغي
1: الحقيقه البنوك عندي معناها أصدقائي في البنوك قالوا لي معناتها في القرض ذيك على الشرف برشا جاوهم من صغار الفلاحين ومعناتها يشجعوا برشا على الفلاح يعني المشاريع الفلاحية.
2: مدام كي تخفض في نسب الفائدة المديرية كي تخفض فيها هذا معناتها هذا يكون دافع لمزيد للخذ القروض والاستهلاك. ثم أنه رفعوا في ال سميوه الفايدة المديرية هنا بطبيعة الحال مشي مشي قل الاستثمار
1: مشي
2: قل كي ترفع الاستثمار ما عادش الناس تاخذ قروض وما الاستثمار
1: يولي يشجع على الادخار
2: ولا صحيح. اما كي تخفض من سعر الفايدة هذا مش يخلي ان الدور الاقتصادي يدور بعد في اتجاه ايش في اتجاه الاستهلاك وهذه بطبيعة الحال باش يكون زاد عندها
0: فما مخاوف شديدة زاد على الدينار. الحمد لله هو توقف تويك على الانزلاق اللي شفناه بعد 2011 لانه مهم جدا اللي انا نشري حاجه دواء بدولار نشري شي ب 3000 ونص و 5000 كما حابين هما مهم نشريه بفترض بعمله عمل او ساعه عمل. ريان كرير الشباب يهتم بالاقتصاد في عمرك انت تمك النسبه الفايده
3: بطبيعه الحال
0: انه
3: لا هو حتى وان لم اكن مختصا يعني في الاقتصاد ما راهو الاقتصاد يمس الناس كل راهو يمس الشباب فاحنا نغزروا الجيم الجانب الاقتصادي بالنسبه للشباب علاش خاطر هو قاعد في ثوره التكوين شكون يروح
0: الشاب متهم البوهم واعطيني يعطيني وللدولة أعطيني أعطيني وهو ما يفهم شنو عنده شهرية ومو شهرية ودولته قدرات هذا ظلم شديد للشباب
3: هو مقحم ربما في عمل في العملية الاقتصادية وفي الفينومين معناها إيكونوميك من دون حتى وعي منه لأنه لهنا خلينا نقوله زادة أنه تونس راهي معناها واحلة في نسميه هني معناها بير الاقتصاد الوهمي الاقتصاد الوهمي اللي قاعدة تعيش فيه منذ سنوات ونرى أني على حسب اعتقادي أنه البنوك والمواطنين مقحمين في الاقتصاد الوهمي هذايا من غير ما يشعروا
0: اللي بالفرنساوي يسميه سبيكيلاسيون
3: أي
0: قائم عليه الإنسانية بعد الحرب العالمية
2: يقصد الاقتصاد الراعي
3: لا لا
0: الوهمي اللي في عوض نصنع حاجة نقول وإحنا بش نصنع كذا ونقوم نبيع الرقاع والناس تشتري الرقاع في الأخر لبنينا لا مدينة سياحية ولا عملنا حد شيء تبعت لي بنك آخر خسرت ناس دخلت ناس هذا الاقتصاد
3: الوهمي نقول الاقتصاد الوهمي مش نفسره حتى بمعنى بتتخب إكزامبل
0: تفضل
3: سي شمس الدين مدام شيراز وأني معناها هي شنية العلاقة دي ما تقوم على علاقة مديونية أني نتسلف منك ولا أنت تتسلف مني أنت تاخذ قرض من البنكة والبنكة تستنى أنت باش ترجع للبنكة وهي فالاقتصاد الوهمي أنه أحنا كلنا دائنين لبعضنا وكل واحد يستنى للآخر باش يرجع له لين كل واحد يخلص والكلنا غارقين في الديون أني عندي دين متخلد بذمتك وأنت عندك دين متخلد بذمت مدام شيراز وهكذا العملية هذيك تدور وكل واحد يستنى باش يخلص الآخر أني نخلصك باش أنت تخلص مدام شيراز ومدام شيراز باش تخلصني معناها
0: هذا اقتصاد دائري مش وهمي
3: لا لا لا
0: لا لا مستفيد فيها واللي يحط فايدة على الفلوس هذه
3: اقتصاد وهمي بالمعنى ربما الاقتصادي ما عاش مدام شيراز
0: لا لا أما, أما معلوم الاقتصاد الوهمي اللي تتحدث فيه انت موجود جدا بالكتابات السبع خمس سنوات الاخرى عليه لانه من البيل الانترنت من اللي ظهرت الانترنت بدا بالحق العالم يشوف الاقتصاد الوهمي الذكاء الاصطناعي اليوم اليوم وقت اللي عندك شركات 3.5 تريليون قيمة الشركة وهي ما نجت حتى شيء وثم تبيع وتشري وإيلون ماسك يدخل إكس في تسلا في كذا هذا كله ما سمي اللي تسمى بالفقاعة وكيف تنفجر الفقاعة هذه هكا ولا يا دكتورة برشا من الناس يفلسوا وكل مليارديرية يقعدوا مليارديرية بدل اسم الشركة وكهو ويقولوا في الاقتصاد المهمي اللي مجالس البنوك العليا في المشاريع حتى بتاع الدول ماذا بيهم تفشل باش يحطوا يدهم على الأرض مش تنجح ولا أنا غلط
1: صحيح
0: هذه تسمية فأنت مش غلط في الإشارة
1: هو التفسير متاعه وبسطه وما صحيح بالضبط
0: أي بالضبط في فعنا الأغنى الناس في الحلقة اللي كانت تحكي عليها الدكتورة هو اللي ينقل الطماطم من عند الفلاح ويدخلها لمرشي ليجرو ويحكم قداش منها لا تباع وتعدم وقداش منها تمشي للخضار المواطن يقع قدام الخضار يتغشش عليه ويلقى قدامه يمكن الدولة والإعلام يحب يوسط صوته لكن فما واحد عمل اقتصاد وهمي ربح ما أنت الشيء قام بخدمة بشكل سيء للغاية اللي انت قلت مسالك التوزيع تحدثنا عليها.
1: مسالك التوزيع لازم يلزم تنظيم والنقل ويلزم زاد الاحتكار.
0: بما ان القانون التونسي اليوم يمنع الفلاح باش يبيع مباشره للمستهلك وللخضار يعني لازم يمشي المرشي الجرو والمرشي الجرو هذا في وسط شبيحات حتى حد ما عرف يشده.
1: اي فما برشا مشاكل في المرشي الجرو الحقيقه يلزم تنظيم
2: مسالك التوزيع
1: تنظيم المسالك التوزيع وتنظيم الاحتكار والبيع ذاك المشروع
0: نجمو زعما
1: نجمو باذن الله.
3: ولا تكييف الاحتكار زاد توا يطرح مشكله كبيره خاطر انت كيفاش تميز بين احتكار مواد وبين حفظها وانت معناها الهدف متاعك هو بيعها. وانا هنا راي جريمه الاحتكار والمعاقبه وحجز السلع وشفنا توا حتى في الصيف حكايه الماء وحتى المواد منذ معناها سنوات تطرح قضيه الاحتكار. كيفاش نجم انت تكيف احتكار وقت اللي انت عندك زاده معناها دي جروسيس تو دي هذيك خدمتهم انه هو
1: مراقبين
3: فما معناها السلعه يحافظ عليها في المستودع نتاعو ومن بعد باش يوزعها.
0: انا اللي شد انتباهي كاتصالية بكي نلعب في دور عواطف ما في العاده انا معلق معاكم اللي كي جاء القانون نتاع الفريجوات اكتشفت قداش عندهم قدره ولوبي باش حركوا فيسبوك باش طلعوا المتهمين والمظلومين وحرام عليكم وتتهموا فينا. يا صديقي من يتم يقوم الخزن في الدول هي إما الجيش وإلا الدولة مش الخواص. تعديل السوق لا يعود إلى خواص. الخواص إذا خبى حاجة يعني فما احتكار.
1: احتكار
0: في الولايات المتحدة. أما احنا في تونس عدينا هكا أنا مخبيلكم البطاطا والأنزاز باش تاكلوه في الشتاء. ما هوش دورك. دورك أنت تاجر عندك نسبة ربح معينة تدخل فيرست إن فيرست أوت زده بالتواريخ اللي أنت جاتو من الماء تدخله وتخرج القديم اللي كنت مخبيه. معناها سمعنا برشا حاجات
3: معنا التراخيص اللي تعطيها الدولة
0: والناس باش التراخيص شنو
3: بالنسبة للموزعين وبالنسبة
0: في حفاظ على الصابة.
3: أي هو حتى في عملية التوزيع حتى في عملية التوزيع يعني مفهمش معناها المستثمر معناها عفوا الموزعين يعني للمواد وكل ولا الجروسيست اللي يخدموا كل رم يخدموا برخص
0: متفقين
3: بطبيعة الحال.
0: جزء قليل منهم يخدم بالرخص والاخرين كلهم سرقين الكهرباء من واستعمال بي. مو هذا الحقيقة. شوف انا درت على ارض معناها كيف نعطيك نسب عندي نسبة بالرغم اليوم لحظة الأزمة الناس كل تآزرت. أما اللي دعاني لحضور اجتماعات في طولبة على سبيل المثال هو بيدو كان قبل لي حدث فيها على الناس اللي داخلة بشكل غير قانوني واللي هم سارقين الضوء لأنه لازم ترخيص ويزمك ضوء عادي يقول لي ستيك ترى فيهم شي شمس الدين ويتكلم حتى حد وحكيوا عليه ذا في الراديو. فجأة اللي كان جاء قبل باش حرفني بالأزمة ولا حليفه وقت اللي الدولة نزلت الدول المحترمة وتونس محترمة جدا الدولة وزارة التجارة هي اللي تخبينا مخزوننا من كل شيء مش الخواص. طيب انت عندك فيها ثقة انت مش تعطيني حاجة خبيها لك وغدوا نبيعها لك بالسعر المطلوب وخرج وقت المطلوب الدولة يعني الكمية المناسبة واحتفاظها من الحليب ويفترض عند الدولة كدوا شفت الدواء دي ما فارماسي سنترال ونعرف شو رايكم. احنا فتحنا الموضوع على موضوع كبير
2: برشا مهم
0: خليه للجمعه الجايه خاطر
3: امكانيات نحكيوا زاد على الامكانيات الموجوده بالنسبه لوزاره التجاره والصناعه وغير ذلك وحتى وزاره الفلاحه هل عندها المخازن الكبيره باش
0: فارغه باش فارغه نقول لك وين انت ماشي من سوس المستير على يسارك ورا بعضهم بعضهم تهدم لعدم الصيانه نجم نتلهو به كما كيف تلفتنا لديوان الحبوب كما تلفتنا للزيت لا قد قادر الدولة
3: لأنه المفروض كما قلت هي الراعي الرسمي للدولة ولكن عندها معناها الوزارة والدولة هي الراعي الرسمي للمسائل هذه وهي اللي تحيط بها وهي اللي معناها تنظمها على عملية منظمة
1: الأمن القومي
3: بالضبط الأمن الغذائي
1: الأمن الغذائي
0: إذا خلينا المواطن
1: كما قال شمس الدين كان يحكيوها للجيش هذه حلوة برش
0: بالحق في الدول الكل
1: كان الجيش بالحق
0: مؤخرا شات جي بي تي متهم اخر حاجات اللي اتهموا بها اللي هو اعطاء المناطق اللي مخبي فيها الماء وحليب الاطفال وكل في الولايات المتحده الامريكيه صحفيه مشهوره في سي ان ان ما اكيد شفتها قالت انا سالت شات جي بي تي وقلت له وراني انا وزوجي يخدم وحاجتي بيه وش نعلمه اخي اعطاني العناوين قال لها في الولايه الفلانيه يكون اطلب كذا وكذا مفيد تلقاوه على الانترنت اكتبوا شات جي بي تي والمخازن الامن القومي الامريكي امريكا حتى بذور تخبيهم الدوله مش مورد خواص هو يحكم فينا سنة أنه نوع من جلبان نزرعه يفترض الدولة التونسية ولا على كل أنت عندك برشا مواضيع باش تختار لي بيناتهم وانا نحاول نلخص مواضيع اخرى تهم تونس بالاساس. ناخذوا نغم قصير جميل جدا، هو صاحب النغم هذا غناه قدام اميره اللي بعده ولا ملك، كي غناه وقال له لن تحابس للنجوم ولن تمالك الكذا، انت في الاخر بشر بيت وليلتها غدوة صباح، قال له على الاقل نجم نعمل هذا، حكيت على خالد الشيخ اللي يغني كلمات اسمعوها جيداً.

0: احنا في الاخر بشر نعبر على ارائنا ورانا اللي يقولوها متمثل كان اشخاصنا. الخط التحريري فقط للاعلام العمومي التونسي انه فضاء مفتوح لكل صاحب عقل ورأي. مازلنا نواصلوا مع الفقرات الموالية, عندي مجموعة من الفقرات شغل الوقت يعطينا لانه النقاش يفتح من باب الى باب اخر. فما موضوع خليناه من الاسبوع الفارت اللي هو عزيز على قلبك وقلبي وقلب عواطف وقلب برشة من الناشرين, هو التنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022.
1: التنقيح الفصل 24 من مرسوم 54 لسنة 2022.
0: نعم.
1: هذا أنه فما جديد من منذ التنقيح. الجديد هو يتعلق بإلغاء العقوبة السجنية عند ارتكاب الفعل. لأول مرة نحكي
0: أستاذ بالضبط أستاذ
1: أي لأول
0: خاطر
1: مرة.
0: أستاذ ريان يعني فهمت هي ما زالت موجودة لكن أي. عند الخطأ الأول والحكم بالإثبات الجرم الأول ما فماش سجن.
1: أي من لول ارتكاب الجريمة لأول مرة ومعناها وثبات ارتكاب الجريمة هذه وبينصر بالتكييف القانوني القضائي عنا عقوبة مالية
0: بعد الإدانة الأولى.
1: أي بعد الإدانة الأولى عقوبة مالية من 10,000 معناها 10 ملايين إلى 20 مليون.
0: يعني لا قدر الله أنا جيت على حسابي على فيسبوك وقلت الأستاذ ناصر الخضيري بيه وعنده أجندة في ذا وا وا وا شاش كبير لا قدر الله لأول مرة تثبت إدانتي ما عادش ندخل السجن وليت ندفع
2: بالعود
0: ندفع فلوس إذا
1: إذا عاود تكرار الفعل يتسمى العود.
0: العود مع نفس الشخص خاطر أنا قريت الفصل وأنت يستأذن.
2: لا أنا جريم منهم لا مش نفس الشخص. المهم المتهم.
0: العود
2: مش مش المضر المتهم عاودها مرة.
1: الجريمة المرة الثانية. عاود مرة. قطع النظر عن.
0: مش تهجم على نفس الشخص مرتين.
1: العود.
0: عود هذه برشة برشة من أصدقائي شدوا صحيح.
1: وقتها.
0: العود لنوع الجريمة إذا تعمل جريمة نشر أخرى.
2: اليوم عملتها ضد سامحني ريان غدو عملتها ضدك انت لكن عاودها
1: نتعاقب وقتها 6 أشهر ستة أشهر نعم ووقتها 50,000 دينار
3: 6 أشهر و50,000 دينار
0: ما بعضهم
1: وفي حالة العود عنا احنا الفصل 53 يتعلق بظروف التخفيف لا تطبق ظروف التخفيف في حالة العود. حاجة أخرى زادة نحب نقولها من بعد في التنفيذ معنا كي تم الحكم بعقوبة مالية هذه تتوى من 10 ملايين إلى 20 مليون إذا ما تتنفذش الخطية لأن الخطية تكون لصالح الدولة لصالح خزينة الدولة إذا ما تخلصش أنت كمحكوم ضدك فما الجبر بالسجن.
0: سمح سمح هو سبنيان أو الدولة تقبض
2: لا سمح لي مسير
0: فضلوا فسرونا الناس الناس تسمع فينا
1: بعد ثم الحق الشخصي بعد نجم يقوم بالحق الشخصي
2: بالنسبة قول في الأخ ريان
0: في
2: صحة بعد العود ولات تطلي 6 أشهر و50,000 دينار الفصل 53 ظروف التخفيف ما عادش ظروف التخفيف فصل

0: 56 ما نستعملوش في جرائم
1: متعلقة بالأمر 54
0: أي بالتخفيف. القاضي يحكم بالنص. الحاجة الثانية على جبر بالسجن، جبر بالسجن ثم إجراءات بتاعه الاختية. الاختية كي تمشي احنا للمحكمة تبعث القبضة، والقبضة تبعث للمعلم بقول له خلص اختية بتاعك ما خلصش وفات الأجل، ثم بيناليتي. لكن في نفس الوقت تعمل محضر القابض يحيله على السيد وكيل الجمهورية، ثم مكتب كامل في المحكمة فيه جبر بالسجن. وجبر بالسجن مثلا 10,000 دينار يحسبوا كل 3,000 نهار حبس، كل 3,000 3,000 نهار حبس.
1: كيما النفقة؟
0: لا نفقة حاجة أخرى، نفقة فيش نفقة ذا مجاملة همال عيال عقبة نص فاجأكي موضوع آخر. جبر بالسجن هي وسيلة ضغط، وسيلة على المتهمين المحكوم عليهم بالأحكام الاختية باش يخلص
1: فما
0: الدولة.
1: جرائم أخرى هكا اللي محكوم عليه، ولكن هذه
0: هنا تولي جبر بالسجن
2: أقصاها
0: في أقصاها بتفوتش عامين،
2: أقصاها عامين.
0: لا مثلا
1: 50 مليون محكوم عليه
0: مثلا، عامين وعشرة شو عامين ونهار شد عامين برك نهار لا مثلا ولا 3 سنين ولا 4 سنين شد كان عامين.
1: أنا حاجتمني ياسر خطرة تفضل دكتور.
3: كي قريته الارتيكل فيه سمحني الموظف العمومي في بالي يتعاق دوبل في بالك
2: تضاعف العقوبة،
1: أنا مذيع في إذاعة عمومية نقول شيء لا قدر الله. أنا ما مسنيش فصل 54 القديم إن شاء الله حتى جديد.
0: كل ما هو موظف دولة
1: امشي عدل يحتار عدوك فيك. لكن السؤال الحقيقي خطر الناس كل تقرأ فيه، لأنه الفصل هذا يتعلق بالمساس بالشخصيات السياسية والسيادية. لا أنا يهمني اللي هو فما برشة من الناس يهبطوا تصاور بنات عائلات ويكتبوا شيء غريب، البعض منهم يمشي للمحاكم قاعد. اللي توفهمت وأنا من حديث الأستاذ ريان اللي يتحكم عليه أن نشكي بعبد يتحكم عليه بعشرة ملايين ما ناخذهمش أنا تعويض، تخدم الدولة.
2: هي الخطية تاخذها الدولة،
0: ولكن تعمل قضية فيه.
2: ولكن من بعد استاذنا
0: تعمل في الحكام الشخص ما تعمل تسب الدعوة العمومية تبقى الفصل 7 مجلة جديد تعمل قضية مدنية سلب القضية تاع الدعوة العمومية لدى القاضي الجناحي، وإلا تخو حكم من بعد وشارك في مضمون، ولا تخو الحكم بتاعك وتخو محضر وتعمل قضية مستقلة قضية مدنية. وهذا 3 سنين عندك حق فيها باش ترفع قضية مدنية باعتبار أنه سقوط العقوبة في سقوط الدعوة هي 3 سنوات.
1: وكحكم ذاك عند السيد القاضي المدني دليل اللي أنا عندي الحق.
0: شو عندك بيت الحالة؟
1: ما تحكم عليه هو بعشرة مليون
0: الضرر اللي قالك
1: ويتحكم لي فلوس أخرين بخلاف العشرة
2: مليون. حتى التعويض المدني حتى لو كان تحكم المحكمة الجزائية بالبراءة
1: واحدة واحدة
2: قد يقع فما تعويض.
0: لا هنا سمحني هذا حجية الجزائي على المدني متبلك. واحد تحكم عليه بسماع الدعوة، انا متهم تحكم علي سماع الدواء في قضيه سمعني ضد شمس الدين.
1: نعم
0: هذا سماع الدواء برئتي المحكمه شمس الدين كي يعمل شكايه بيه ما يخوش
2: هذا لا ينفي الاضرار.
0: لا لكن الشخص
1: شوف شوف
0: اكيد تعمل في
1: المواطن العادي يريد ان يعرف. عندي برشا اسئله لكم. المواطن العادي يحب يعرف العشرة ملايين مثلا انك عملت القضيه المدنيه وربحت ناخذ من 10 ملايين انك في القباضه ولا فلوس خير؟
0: لا تدخل نسخة تنفيذية من الحكم تعلموا به عنده 20 يوم باش يستيفوا ما يستيفوش تولي تعمل البروسيسيس تاع التنفيذ تبعثوا عدل المنفذ وتنفذ عليه، ما عندوش تعمل له عقلة. كان عنده أملاك
1: أنا اللي تثبيت وأنا شكيت الدولة حكمت عليه 10,000 دينار.
0: لا حكمت الدولة اختية ضد المتهم اللي فات الدولة.
1: أنا فاهمك هو المشتوم هو العبد لله أنا اللي تشتمت وأنا مشيت رفعت القضية بالمرسوم 54 وتحكم ضد من شتمني لأنه أثبت لي هو ثلبة يتحكم للخزينة العمومية 10,000 دينار كما يدفعهمش المجرم اللي شتمني
0: نحطوه في الحبس تجبر بالسجن وتخل الحبس.
1: أما أنا المشتوم المضرور كي نعمل قضية أخرى ونربحها لشخصي ينجم ما يخلصنيش ويمشي على روحه
0: تعمل قضية ما يتحكمش. سمحني فهمتك قلت إرين التحال من وفق الفصل 24 ضد شمس الدين. شمس الدين تضرر
1: منك أنت
0: هذا اللي عملته. تعمل أنت شمس الدين يا أنك تعمل تمشي الدائرة تعمل المطلب في القيام بالحق الشخصي وتولي طرف في القضية وتعمل التقرير بتاعك الضرر باش تاخذ الضرر بتاعك. والا
2: تثبت الضرر بتاعك
0: في قدام القاضي لو جوج سينال قدام القاضي الجزائي.
1: نعم
0: تحضر في الجلسة تقول أنا متضرر، نحب نتبع، نحب نخل الضرر غرم الضرر اللي وقع لي نتيجة

0: الاشهار اللي عملوه لي الشخص هذايا ولا الاعتداء على شخص من خلال وسائل الاتصال، وتعمل المطلب بتاعي في القيام بالحق الشخصي، وتعمل التقرير بتاعك طالب شيء تقرير سميه تقرير مرافعه، تقول انا نحب هذوما الغرامات هذوما تعطيهم لي مثال ونحكم بعد تنظيم عند السلطه، والا تاخذ بعض من يحكم اللي حكم بيت تاخذ نسخه حكم بيت لازم يكون تاخذ نسخه من الحكم هكا ونسخه من المحضر بحث وتمشي للمحكمه الاداريه رب سمعوني عفوا المحكمه العاديه هنا خاطر هي تقديريه
1: يعني
0: تقديريه في حدود 7000 ما نعرفوش على التعويض 7000
1: عندي
0: اسئله، اما تمشي المحكمه الابتدائيه وتعمل قضيه في جبر الضرر
1: توا سيريا هذا اللي كانت الحقوقيين يحبوا يصلحوه ولا فما نقاط اخرى الساعه
2: الحقوقيين بالنسبه للفصل 24 وحتى في المرسوم الكل راي احنا الطوسي الناصري يزيد معاش ياكد هذا او يفند، ولكن قبل ما ننظروا للعقوبه قديش معناها فلوس قديش سجن قديش كرجال قانون ننظروا دائما الى المبادئ الاصوليه للمادة الجزائية خاصة احنا تو في المادة الجزائية وننظروا معناها لمسائل قانونية تجي من قبل احنا نشوفوا الفوندمان معناها الاساس، الاساس هو مشكل ربما قد يطرح مشكل التكييف القانوني للجريمة.
1: أنا تطبيقي انا صحافي انا معرض باش نغلط، يجيني اخبار على انسان معين نكتب مقال يمشي يثبت وانا كتبته ما ننكرش يثبت لي انا مخطئ فيه يتحكم علي المرة الاولى وانا مازلت نجتهد وديت رد بالي عودت غلطت المرة الثانية. إذا كان أنا نخدم في الدولة ونظيف وشريف أكيد ما عنديش 50 مليون، كي نمشي نعلتي هالعامين غير نهار الخمسين مليون نزلت تدفعهم ولا نمشي في حال سبيلي. آسف على سؤال مش هذا سؤال الشعب المواطنين اللي تصلوا
0: الشعب أي. بالنسبة لخطية
1: نعم.
0: تحكم علي خطية 10 مليون أنا ما عنديش أنا بطال
1: الخمسين
0: ولا شهريتي مليون وخمسة مليون معناته ظروفي هنا وقت تمشي للحكم مضمون الحكم يسميه يمشي للقبضة القبضة مش تعمل إجراءات تعلمك تبعت كده وتقول لك يا سيد يا
1: سيد
0: عندك راك تيجا خلص
1: ما جاش خلص
0: ما تثم كيك بتخلص ثم بيناليتي ساتوقع تعملها القبضة كان استبرت
1: استمر ما خلص يا سيد
0: تبعت تعمل محضر ترفق به المضمون وترفق تعمل محضر كامل وتبعث
1: النتيجة اللي هو شعادي عامين غير نهار
0: شو النتيجة؟
2: هل العامين يسقط معناه فهمتوا العامين كي أديهم بجبر بالسجن مثلا
0: أيه؟
2: هل يسقط باقي القيمة اللي ديجا قال 50 مليون راك نص 50 مليون قيمة كبيرة
0: تولي تولي تولي تولي لدار تولي تجم تستعمل وسائل أخرى أنت تجم تعقله تعمل حاجة أخرى
1: معناه أيه. عامين ومازال 50 مليون
3: خلص شمس التشين القبضة راوكي تقلل لها أنت خطية كما قال لك أنت ما قلت مانيها شهر تاخذ الشهرية بتاعك تقلك عليها تقلك على كرهبتك تخلص بالترف حتى تكبله يعني
1: هو موضوع يطلب برشا حوار. دكتور أنت مع حماية الناس بقوانين باش مش اللي يجي ينشر ويكتبوا
3: بالطبيعة مع القانون وخطر برشا ناس تعمل في أخبار كاذبة
1: أنا كجيت رئيس تعمل لنا فصل 54 يا خلينا نكونوا صراحة أنا شخصيا نعمل قانون ضابط ونعمل في رق زاد لكل من يمس شرف ناس وادعاءات لأنه كتحل الانترنت الدوخ باش تلوج على إنسان باش تجيبوا ضيفك كي تشوف الناس كاتبه عليه يغمى ساعته في بلوش أحسن تقول الحمد لله أن يبحث على نفسه في جوجل اشتقل عليه وساعات مواقع يعني وعباد
3: القانون معناتها الحقيقة معناتها لازم يكون الناس اللي تنشر في الأخبار سوتو مع الفيسبوك والإنستغرام والوسائل التواصل الاجتماعي ناس تتحكي على ناس وكالثلب وكالسب والشتم والتيك توك ويطلعوا هكا معناها متى ساعات تبهت في عبيد ويفلين ويسميه وكل ما تم يجيش
1: رأينا كريم فما شكون يقول لك نعمله ذكاء اصطناعي يرصد المخالفات ويعديهم طول المحكمة فما دول عمتك
2: ليه ما تنجمش تكون الحاجة
1: كنت توقف تقريبا نقطة
2: أي معناها أدوات معناها الذكاء الاصطناعي وكل والتقنيات الحديثة نجموا نستعملهم لرصد ربما الجرائم هذه وكل لكن مش هو باش يكون باش يعوض يعني الأحكام القضائية
1: لا ما فهم شريط جميل جدا
2: وسيلة من وسائل الإثبات
1: اسمه الجدج القاضي يتوقع عليه القاضي
0: أما نعتبر أنه مقارنة بالفصل القديم ثم ما ثم توجه جديد أنه لو كان 5 سنين سجن
1: فما استجابة مثلا
0: كان 50,000 قراءة بعيون قانونية ولا بعيون سياسية اليوم أنا رجل قانون ندرس الفصل القانوني شيء أسباب تاعه لأنه تعرف القاعدة القانونية هي حل لمشكلة واقعية. هذا هو القانون. القانون تعمل له ميتاسيون تغيرات في المجتمع تطور تجي القاعدة القانونية باش تنظم. وساعات القاعدة القانونية تساهم في تطوير العقلية كما القانون نتاع حول الشخصيه نتاع الشرفي وقت جبد عليه كيفاش القانون يساهم في تطوير العقليه ويقبل يرفض البوليغامي.
1: البوليغامي بورقيبه بدل فصل 18 اربع مرات سياقته باش نجم يسكر الباب على التوانسه اللي ما كانش في الاساس تحب تتزوج بثانيه الا نادرا. خليوا الموضوع عند
0: السيد اليوم اليوم قرا سياسي ثم ناس اليوم انطلقت من فصل 54 باش تعمل ممكن في سياسه واحد سياسي اللي كانك تقراه واقعين وتشوف الشبكات التواصل والجرائم والهنتك الأعراض اللي قاعد يوقع من خلال وسائل الاتصال في اعتقادي أنه يمشيوا في الفصل القانون 54 والفصل 24 لما علش لا هذا هو مع أنه يعطى أكثر سلطة للقاضي السلطة التقديرية باش يكيف الواحد.
2: زادة لازم فما نقطة نختم بها كان تحب سي شمس فضل. هي مهمة برشا أنه كما قلت بكري مسألة التكييف أنه فما لازم نفرقوا بين المرسوم 54 اللي جاي ينظم معناها اللي فيه أنظمة المعلومات والاتصال والجريمة الإلكترونية راو كي نقول جريمة إلكترونية راو إثباتها إثبات الجريمة يخضع لخصوصية وراهو نحكيه على منصات معناها إلكترونية مش أي شخص نجم
1: أرجوكم أن نكون حقوقيين أكثر من
2: وفهم جريمة حرية التعبير
1: بردي لا تسمع بيها الرجل الثاني في الحزب اليمين الفرنسي اللي مع ماري لو بان هاي ولا لا في بالك مؤخرا شركة جوجل ميتا أعطت كل حوارات لطرف آخر وفضيحة كبرى اللي هو معادي للسامية راسبي من عندها فخلينا نتبعهم هما. أنا شخصيا يحميني الله إن شاء الله ويحمي عماد العوني اللي يجي بعدي من فصل 54 وأخواته لأنه احنا ماشيين بما علمنا الوالدين والمعلمين والأسادة استفتي قلبك ومدام بتمشي عدل مش هكا يحتار عدوك فيك وإن شاء الله ربي يحمينا ويحمي بلادنا من كل هذا. وخير ما نختتم به حديثنا الكل خاطر الأخبار ثم عماد نرفع للسادة المستمعين والمستمعات لا لا يقول لي لا من شنو العدد التنازلي قدامي ومضى 30 لست معي الومضة 30 خرجت لي حمراء يا لطفي شفت أول اعتداء إلكتروني شهر ما عديتني على الفصل 59 للساعة 19 اللي هو متاع 8 متاع لي. شكرا لك لطفي شكرا عباد إن شاء الله الجمعة جاية معنا عواطف ونرجع نعبر على رأي كيفكم.
4: ولاد الشامخ هبيرة عن موجة 97.3 و 95.7

0: مساء الخير وأهلا بكم في موجز الثامنة ليلا للأخبار. انتظم اليوم بمقر رئاسة الحكومة في القصبة مجلس وزاري تحت إشراف رئيسة الحكومة خصص للنظر في سبل تطوير منظومة حوكمة الشركات الأهلية وآليات الإحاطة والمرافقة وتسريع نسق أحداثها وتيسير إجراءاتها. وأفادت رئاسة الحكومة في بلاغ بأن المجلس أوصى بتوجيه الشركات الأهلية نحو قطاعات وأسواق حيوية جديدة عبر تعزيز تأطيرها ومرافقتها نحو مجالات ذات قيمة مضافة عالية وبعد استراتيجي يتمشى مع مخطط التنمية للفترة 2026-2030 وتطوير التكوين والمرافقة عبر آلية متكاملة تشمل كافة مراحل أعداد المشروع من الانطلاق إلى الاستغلال، فضلا عن موائمة برامج التكوين مع الحاجيات التقنية للشركة وإرساء آليات لقياس أثر التكوين والمرافقة على مستوى الأداء. أعلنت غرفة التجارة والصناعة بصفاقس عن تنظيم بعثة أعمال متعددة القطاعات من 14 حتى 18 من نوفمبر المقبل بالعاصمة السعودية الرياض، ويتضمن البرنامج عقد لقاءات شراكة وأعمال ثنائية وزيارة ميدانية لمعرض الأغذية السعودي، إضافة إلى تنظيم جلسات عمل وزيارات لعدد من الهياكل الاقتصادية. ودعت الغرفة المؤسسات الاقتصادية الراغبة في المشاركة في هذه البعثة إلى التسجيل عبر الرابط www.ccces.org.tn. في العالم، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية في بيان تعليق العمل في مطار الملك خالد الدولي بالرياض بعد أن أسفر هجوم نفذه الحوثيون جماعة الحوثي اليمنية واستهدف المطار أسفر عن وقوع إصابات. هذا ودعت السفارة الأمريكية في العاصمة السعودية الرياض رعاياها إلى تجنب هذا المطار والمناطق المحيطة به. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. في إذاعة المنستير ديما سبور.
1: في إطار الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، تتابعون لقاء النجم الساحلي ونادي حمام الأنف، الترجي الجرزيسي والأمل الرياضي بحمام سوسة. وفي إطار الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، مواكبة للقاء سبورتينج المكنين وجندوب الرياضية، الشبيبة القيروانية واتحاد قصر الساف، جمعية أريانا والقلعة الرياضية. بين الملاعب الأحد انطلاقا من الثانية بعد الزوال.
2: في سبورت ما يفوتك شيء في إذاعة المنستير.

مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي عدد جديد من سهرة حديث في الثقافة. لقاء ينطلق معكم الآن ليتواصل إلى غاية 10 من ليل السبت 10 من شهر أكتوبر 2026. لكم أجمل تحيات لطفي المكي في إخراج برنامج حديث في الثقافة. عماد العوني يتمنى لكم إن شاء الله متابعة ممتعة ومفيدة لمختلف لقاءاتنا وأنغامنا. أيضا أبرز فقراتنا بشكون كالآتي. بعد شوية بشكون معنا الفنانة التشكيلية هنا بوكثير باش نتحدث عن معرضها التشكيلي رموز اللي اليوم انطلق المعرض هذا. ثم يكون اللقاء بعد ذلك مع السيدة جليلة العجبوني المندوبة الجهوية للثقافة بسوسة للحديث عن برنامج أكتوبر الموسيقي. مجموعة من الأخبار والمتابعات الثقافية المتنوعة، وختامها كالعادة مسك يكون من خلال لقاء الإعلامي والصحفي التونسي القدير محمد الماتري سميدة للحديث عن التفاعلات الخاصة بأيام قرطاج الموسيقية، وأيضا باب مخصص للمسرح التونسي. هذه أهم فقراتنا بالنسبة لليلة في سهرة حديث في الثقافة اللي نبدأها بهني شكر.

تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية تحتضن مدينة الثقافة الشديد القليبي الدورة الثالثة للصالون الوطني للفنون التشكيلية بمشاركة 94 فنانا وفنانة تشكيلية. الافتتاح باش يكون إن شاء الله نهار 17 أكتوبر على الساعة 5 مساء. هذا المعرض يتواصل إلى غاية 12 ديسمبر 2026. المكان مدينة الثقافة شادي القليبي. تحت شعار اقرأ الحياة تشرق يعود المعرض الوطني للكتاب التونسي في دورته الخامسة من 23 أكتوبر إلى الفاتح من شهر نوفمبر 2026 بمدينة الثقافة شادي القليبي بمشاركة 66 دار نشر. ستكون حاضرة في هذا الموعد الثقافي لتقديم أبرز وأحدث إصداراتها في 10 أيام تحتفي بالكتاب والقراءة والثقافة. تحيي هذه الأيام المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتوزر الذكرى 92 لوفاة الشاعر أبي القاسم الشابي من خلال برنامج أدبي وثقافي تحت عنوان أبو القاسم الشابي حين يصبح الشعر وطنا ويستيقظ في القصيدة صوت الخلود. هذه الأيام انطلقت يوم 9 وتتواصل إلى غاية يوم غد 11 من شهر أكتوبر 2026 بروضة أبي القاسم الشابي بتوزر. بعد قليل ننطلق مباشرة مستمعينا الكرام في استقبال ضيوفنا.

بفكر

خلاني اهجر حبايبي وخلاني وانسى قلوب عايشة عشاني واروح ادور على ماضي كان ليا فيه.

0: 33 دقيقة بعد الساعة 8 مساء في إذاعة المنسير وفي برنامج حديث ثقافة. سعادة جدا مستمعينا الكرام باستقبال الفنانة التشكيلية التونسية هناء بوكثير للحديث عن معرض جديد خاص بها انطلق هذا اليوم. هناء مساء النور، مرحبا بك.
1: مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة المنسير.
0: يعيشك هنا. إذن لو كان تعطينا فكرة وتقدم لنا معرضك الشخصي رموز لليوم انطلق هكا ولا؟
1: اليوم المعرض رموز انطلق في دار ثقافة كودا اللي يحمل 13 لوحة وهو عبارة عن تكريم بسيط لنساء رائدات اللي خليوا بصمة في تاريخ تونس.
0: هات 13 لوحة هذوما اللي شكلوا المعرض، لو كان نعطيه فكرة للسادة المستمعين على مستوى الشكل، نوعية اللوحات، الطريقة متاعهم فنيا كيفاش تخدموا، ثم شنو هو المضمون متاعهم هنا؟
1: مضمون اللوحات هما عبارة عن بورتري لنساء اللي تميزوا في شتى المجالات. باش نذكر منهم بعض الأسماء كما توحيدة بالشيخ، كما سيدة نعمة، كما مني نور الدين، كما بشيرة بالمراد، كما شريفة المسعدي، نيلة المنشاري وغيرهم من الأسماء. دونك لي بورتري هذوما يعني خدمتهم بتقنيات مختلفة، يعني ما اقتصرتش التقنية متاعي على معناها تقنية واحدة، بالعكس أنا نوعت في التقنيات، خدمت بالبوشواغ، خدمت يعني اللطخات اللونية، خدمت لي تكنيك دو ريزيرف، يعني استعملت برشا معناها تقنيات في اللوحات.
0: اللوحات اليوم 13 لوحة لمبدعات تونسيات، فيهم اللي توفى وفيهم اللي مازالوا حيين يعيشوا معنا. هالفكرة كيفاش جاتك او علاش، شنو الغاية من المعرض هذايا؟ ثم هل ترى اللوحات اللي قاعدة تعرض فيهم توا في أكودا فقط للعرض ام انه للاقتناء ايضا؟
1: هما فقط للعرض اللوحات. الفكرة جاتني الحقيقة معناها أنا امرأة ويعني والمرأة هي أمي، هي أختي، هي بنتي، لذلك يعني حبيت يعني نكرم النساء، معناتها فهمت، لذلك معناتها جاتني فكرة إني معناتها المعرض أول عرض ليا كان في دار ثقافة بالرشيق. دار ثقافة أكودا هو ثاني عرض. دونك عرفت عرضته في ابن رشيق في يوم عيد المرأة، دونك اخترت اني معناها سوجي ولا الموضوع انه يتعرض في يوم عيد المرأة، دونك ماهوش معناها اختيار اعتباطي اللي كان مدروس.
0: طيب باستثناء رموز، شنو عندك اخر على مستوى المعارض اللي قدمتها او اللي ناوية باش تقدمها هنا؟
1: دونك في نهار 17 أوت عندي في متحف بمدينة الثقافة.
0: 17 أكتوبر عاد 17 أكتوبر
1: 17 أي فوالا 17 أكتوبر
0: بمدينة الثقافة.
1: المعرض نتاع الصالون الوطني للفن الحديث
0: واللي باش يشاركوا فيه 94
1: اللي باش يشاركوا فيه 94 أنا من ضمن 94
0: هذوما. نذكر أنه المعرض هذا باش ينطلق نهار 17 أكتوبر وباش يتواصل حتى كش 12 ديسمبر.
1: أي.
0: المشاركة متاعك في المعرض هذا فش تتمثل؟
1: تتمثل المشاركة متاعي في لوحة بعنوان الروح المزركشة، ويعني وهي لمحالة تقنيا مختلفة شوية على الخدمة اللي خدمتها في البورتريلي واللي في المعرض اللي قاعد سوا معناها في كودا. دونك حبيت معناها نحاول نطور شوية، نبدل شوية في التكنيك واللي هو معناها أسلوبي أنا المتعرفة، حبيت نجسد معناتها في التابلو هذا أسلوبي الشخصي معناها. مش كيما بتختخي كمين باش تقيد بالملامح، باش يزم معناتها الملامح يكونوا معناتها مقولين كيما هما معناها، فهمت؟ لكن في اللوحة هذه بعد شوي
0: بالضبط. به نذكر أنه الصالون الوطني للفنون التشكيلية باش يتم في المتحف الوطني للحديث والمعاصر. باستثناء هذا المعرض الجماعي ثماش حاجة أخرى تحضر فيها هنا؟
1: والله ممكن، فما عندي مشاركة في دكار في السنغال، وإن شاء الله باش نعمل معرض شخصي اخر ان شاء الله في الربيع هذه معناها
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله بقدره الله. وديجا انا كانت عندي برشا مشاركات قبل معناها في معارض تونسيه ودوليه زيدا.
0: نعم هنا بو كثير الفنانة التشكيلية التونسية شكرا ليك ومبروك ليك مرة أخرى. هذا المعرض معرض رموز وهو يحتوي على مجموعة من اللوحات اللي أو بالأحرى بورتريات لشخصيات نسائية تونسية. مرة أخرى شكرا ليك ومرحبا بك هنا.
1: عايشكم مرحبا بكم الكل عايشكم.

0: 50 دقيقة بعد الساعة 8 مساء يتواصل معكم مستمعينا الكرام المشوار إلى حدود الساعة 10 ليلا في حديث في الثقافة. أكتوبر الموسيقي في سوسة، أهم الفقرات البرنامج لهذا الشهر الموسيقي مباشرة مع السيدة جليلة العجبوني المندوبة الجهوية للثقافة بسوسة. مدام جليلة مساء النور، مرحبا بك.
1: النور عماد، مرحبا بك ومرحبا بمستمعي
0: إذاعة يعيشك. إذن أكتوبر الموسيقي وانطلاق الموسم الثقافي في سوسة وفي كل ولاية الجمهورية، لو كان نعطيه فكرة للسادة المستمعين عن برنامجكم في هذا الشهر موسيقيا سيدة جليلة.
1: بارك الله فيك. كما قلت دونك أكتوبر هو شهر الموسيقى، هذاك علاش المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية سوسة أعدت برمجة كاملة كما في سوسة كما في عدة مؤسسات ثقافية بالولاية. اليوم تو كنا في افتتاح أكتوبر الموسيقي بسوسة في دار الثقافة حمام سوسة، كان عرض فريسك سيمفونيك ل أوركستر قرطاج السيمفوني بقيادة الفنان حافظ مقدي، والحقيقة كانت أجواء احتفال معناها متميز. تعرف اللي جمهور موسيقى سيمفونية في سوسة الحقيقة موجود ويحضر ويواكب، يحب يتبع هذا النوع والنمط الموسيقي. البرنامج تاع أكتوبر الموسيقي في دور تحتاج يتضمن 5 عروض، عروض موسيقية تمتد بين فضاء دار ثقافة حمام سوسة والمعهد العالي للموسيقى بسوسة. فيه من العروض الغنائية كما العروض الآلاتية، نزل عنا عرض آخر للموسيقى الكلاسيكية إن شاء الله نهار الجمعة 23، عرض بريق الأوبرا للرباعي الأوركسترالي سيمفونيا بقيادة الفنان محمد دانيل القاسمي. الموسيقى الآلاتية تكون حاضرة إن شاء الله بعرض صداء للفنان طايل معاوية نهار 17 أكتوبر. قبل هذا نهار الخميس تكون معنا الفنانة سوني بن عبدالله في عرض بعنوان أشواق إن شاء الله في دار الثقافة حمام سوسة، ويقود الفرقة الفنان وليد الملي.

0: الاختتام يكون مع عرض حسين النابولي ويقود الفرقة الفنية قيس المليتي إن شاء الله نهار 24 أكتوبر في المعهد العالي للموسيقى بسوس. هذا إجمالا بالنسبة لأكتوبر الموسيقي. بالنسبة لبقية المؤسسات كلها فيها عروض موسيقية وفيها ورشات في تعليم الموسيقى كذلك، إضافة إلى نشاط نوادي الموسيقى بهذه المؤسسات. اللي نحب نقول للبرنامج تاع أكتوبر الموسيقي بشوسة تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بشوسة بالتعاون مع المعهد العالي للموسيقى بشوسة.
1: كما العادة المعهد العالي للموسيقى شريك معاكم في البرنامج سنام تاع أكتوبر الموسيقي. بالنسبة للعروض الكبرى وين باش تعمل؟ ثم سنام في المسرح ولا فقط في
0: هي كما قلت لك خمسة عروض والأماكن هي
1: المسرح
0: حمام سوسة.
1: حمام سوسة اليوم
0: حمام سوسة
1: اليوم
0: وفما عرضي في دار الثقافة حمام سوسة 10 و15 بالنسبة ل 17 23 و24 في المعهد العالي للموسيقى
1: واضح. سيدة جليلة ربي يوفقكم، شكرا ليك وإن شاء الله نلتقي في مواعيد إذاعية قادمة. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
1: إذن شهر أكتوبر دائما ما تنطلق فيه كل الفعاليات الثقافية هو عبارة على بداية الموسم الثقافي من خلال مختلف العروض، سواء كانت فنون تشكيلية أو مسرح أو سينما أو غيرها من الأنشطة الثقافية والفنية. تقريبا كل الجهات خذت على عاتقها مجموعة من العروض اللي ناوية تقدمها في دور الثقافة أو في المسارح للمهتمين بالشأن الثقافي والفني. ما نتمناه إن شاء الله سنة يكون للمسرح وجود هام إلى جانب العروض الموسيقية، لأنه الحقيقة العروض الموسيقية تقريبا هنا قاعدين نشوف فيها في فصل الصيف من خلال المهرجانات، المسرح أو ما يعبر عنه بالوان مان شو كيف كيف قاعدين نشوف فيه في المهرجانات، وإن شاء الله بعد تالي مع مترام باش نحكي على المسرح وأنواع المسرح وخاصة النوعية الأخيرة. نحس كأنه نحن في حاجة إلى نوعية معينة من المسرح، المسرح الجماعي، المسرح اللي فيه مجموعة من الممثلين، المسرح اللي فيه قصة، المسرح اللي فيه دراما أو فيه كوميديا هادفة، مش تدخل باش تتفرج على شخص واحد يقدم في مجموعة من النكت أو مجموعة من الشخصيات. الحقيقة الأمر أضحى سمجا، الأمر أضحى مقلقا، لأنه اللي هذا اللي ما عملش يعني تلقاه تماما ما عملش حتى مسرحية قيمة، يألف مجموعة من النكت، مجموعة من المواقف، مجموعة من الشخصيات، وما هيش زادة غريبة ولا جديدة ولا حاجة أول مرة نسمعوها، ياخذها من الشارع، ياخذها من عند الناس، ياخذها حتى من بعض العبيد المعروفين بالفكاهة متاعهم، ثم ياخو هالأفكار هذه كل وينظمها ويقدمها على أساس أنها مسرحية وان مان شو. ولو أنه الوان مان شو زاد أيضا راهو عنده قواعد وعنده فكر وعنده غاية وعنده رسالة. الحقيقة تبعت خلال الصيف مجموعة من العروض هذه، تقريبا كلها متقاربة، كلها تخدم على دخلوا فيها حتى حاجات يعني حتى ألفاظ الحقيقة فيهم غشة، معناها ما احنا تونسي ما هو كي يبدأ من فلقة أش ما جاي يضحكوا بمجرد حتى بعض الألفاظ اللي عندها خلفية خائبة تونسي يضحك عليها. على كل إن شاء الله بالنسبة للموسم الثقافي السنة نلقاه مسرحيات حلوة، نلقاه مسرح بالحق اللي نتبعوه ونتفرجوا فيه، واللي كي نخرجوا بعد ما نشوفوا المسرحية تقعد حاجات في ذاكرتنا، يحسرها على كلام الليل. أكيد البعض منكم يتذكر كلام الليل الأولى والثانية والثالثة، ويتذكر المجموعة النيرة والعميقة اللي قدمت مسرحية أو مسرحيات كلام الليل والرسائل الهادفة اللي فيها، واللي عرفت حتى في فترة من الفترات اللي فيها قمع سياسي عرفت كيفاش توصل الفكرة بذكاء للمتفرج وللمشاهد دون أن تقع في فخ إذا نفسها. هذه النوعية متاع المسرح الحقيقة اللي نتمنى أنها تتجد ويزينا من الوان مان شو هذايا اللي بالحق أو الممثل الواحد أو عرض الممثل الواحد اللي تقريبا معناها كل عام يطلع لك اسم. في النهاية كيف تتفرج فيهم والعروض الكل تلقاها الكل تصب في بعضها، تلقاها الكل تقريبا تحكي في نفس القصة، والكل تحكي في نفس معناها الضمار اللي التونسي معناها يعيش فيه يوميا، معناها ما تلقاش فيه حاجة جديدة. على كل إن شاء الله الموضوع متاع المسرح باش نحكي فيهم بعد تالي مع صديقنا محمد الماتري سميدة. لحظات وجيكم أخبار التاسعة ثم لنا عودة مباشرة بعد الأخبار لمواصلة سهرة حديث ثقافة لليوم. مرة أخرى نجدد التحية لكل المستمعين ولكل من اختار هذه الموجة.
2: بني خلاد الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7 عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع.
3: التاسعة ليلا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز للأنباء. تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بباب سويقة بالعاصمة من تفكيك شبكة مختصة في الرهان الرياضي غير المشروع وتبييض الأموال، وتمت العملية أثر أبحاث دقيقة أسفرت عن إيقاف زعيم الشبكة في حالة تلبس، إضافة إلى حجز مجموعة من الهواتف الجوال التي تحتوي على تطبيقات خاصة بالرهان الرياضي، فضلا عن حجز مبالغ مالية من عائدات هذا النشاط. أصدرت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاما بالسجن لمدة 5 سنوات في حق كل من رجل الأعمال ماهر شعبان والرئيسة السابقة لبلدية حلق الواد، بالإضافة إلى تسليط خطية مالية في حقهما فاقت المليوني دينار، وذلك في قضية تتعلق بتجاوزات إدارية ومالية وتدليس وثائق وتجاوزات قانونية. أعلنت وزارة التجهيز والإسكان أنه في إطار إنجاز مشروع توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة القس عدد 2 فإنها تعلم مستعملي الطريق الجهوية 22 والمعروفة بالمدخل الجنوبي للعاصمة بانطلاق إنجاز أشغال طبقة السير على مستوى منطقة جبل جلود، ما يستوجب تحويلا جزئي لحركة المرور إلى ممرين في كل اتجاه سواء للقاصدين وسط العاصمة أو الخارجين منها باتجاه سوسة، وذلك على طول 1 كيلومتر تقريبا لمدة أسبوع بداية من يوم الثلاثاء 3 أكتوبر. في أخبار الرياضة، فاز الاتحاد المنستيري اليوم على مضيفه النجم الساحلي في قاعة حمام سوسة بنتيجة 58-51 في إطار الجولة 5 ذهاب من منافسات البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة في مرحلتها الأولى. وأسفرت بقية المواجهات عن فوز النادي الإفريقي على اتحاد الأنصار وب 64-46 وفوز شبيبة القيروان على نجم حلق الواد ب 90-60. كما دارت اليوم الدفعة الثانية من منافسات الجولة السادسة لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، وأسفرت عن فوز النجم الساحلي على مكارم المهدية ب 29-26 وفوز بعث بن خيار ب 26 على جمعية الحمامات، وسبورتينج المكنين فاز على الاتحاد التميمي ب 29-27، وترجي الرياضي فاز على المنزل الرياضي ب 36-28، والنادي الافريقي فاز على نادي كرة اليد بجمال ب 38-32. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار
4: تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم مواكبة لسير حركة المرور مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.
1: تمشي وترجع تمشي وترجع.

لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمع الحزن لا لا لا لا

0: نكتفي بهذا القدر مستمعينا الكرام من أغنية أي دمعة حزن لا للراحل عبد الحليم حافظ. ومباشرة ننتقل بعد اللقاءات والمتابعات إلى اللقاء الأسبوعي مع الإعلامي والصحفي القدير محمد الماتري سميدة للحديث في بعض المسائل الثقافية المتنوعة. محمد الماتري متران، مساء النور، مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا في عماد، مرحبا بك، تحية لك وتحية لكل مستمعي إذاعة المنستير الغراء، ونهنيك على الذوق الرفيع في عشقك الخرافي لعبد الحليم حافظ.
0: يعيشك.
1: وهوك شفت الموسيقى وشفت الجو وشفت العزف وشفت الجملة الموسيقية والكلمات والصوت إلى آخره، اللي ما شفناش بصراحة في مهرجان أيام قرطاج الموسيقية.
0: أيوة.
1: ومش عارف أنا يسميه فيه أيام قرطاج الموسيقية وهو لا علاقة له بقرطاج، معناها تحسه كأنه مهرجان تغريبي. شنو الموسيقى اللي قدموها؟ أنا ما ريتش موسيقى بكامل صراحة، مع احترامي للبعض. البعض يقول لك لا ثم موسيقى وما يزمكش تنسف وما يزمكش وتشجع إلى آخره. نشجعه كي تبدأ فما هويتنا موجودة في المهرجان. كي نشوف أنا ناس تغني بالإنجليزية وناس تغني بالفرنسية وناس تغني بالوحدة، الموسيقى شنية؟
0: يعني الهوية التونسية نجم نقول غايبة في
1: لا طبعا هي طبعا. وانت تعمل مهرجان في تونس، مفروض هويتك، مفروض موسيقى متاعك، مفروض تراثك فعلا. مفروض الفن متاعك. هذا الكل ما بصراحة ما شفناش شي، وشفنا محابات حتى في
0: لا هو فعلا موجودة المحاباة.
1: ايه معناها جست لتسجيل الحضور، معناها مهرجان نخسر عليه بملايين، ثم شنو اللي يبقى بعد ما تنطفئ الأضواء من على المسرح؟ شنو اللي يبقى؟ أنا قاعدين نشوفه، وإحنا قاعدين نشوفه بكامل صراحة. علاش هذا الكل ولا هكا؟ معناها ولينا نعيشه في فوضى موسيقية وما نعرفوش حتى المفاهيم الموسيقية ولا مفاهيم المهرجانات والهدف والغاية، لأنه ما عادش فما نقاد يا سي عماد.
0: فعلا
1: ما عادش فما نقاد، أو يتردوا باش ينقدوا، لأنه باش ما يغضبوش الفنان الفلاني ولا الفنان الفلاني.
0: محبات معناها ديما نقعوا في الفخ اللي نهربوا منه، اللي هو المحبات متاع الفنانين. بون لهنا ماذا بيا العباد ما تمشيش لبعيد، ما حكيت على المحبات، موش راهو بالضروره نقصدوا بنت امينه فخت، لان المحبات مش كان غادي موجوده في برشا اعمال. والمشكل متران انه عندكش شكون تنجم تطلع وتغني وتعمل شنو تحب في العروض، وهذه حاجه معروفه.
1: شفنا برشا صراخ وبرشا ضجيج، وكلموني حتى بعض الشباب قالوا لي راهو هذاك ذوق الشباب وهذيك موسيقى الشباب، نحن ما نجد ضد الشباب بكامل الصراحه. وانا هنك تشوف وقت اللي كلموني الشباب ما نحشم حتى قدامهم، نحشم ما نحبش حتى ننقدهم ونبالغ لهم في النقد، لكن يلزمهم يفهموا انك وقت اللي تحكي انت على الوصول او العوده الى الوصول، معناها لازمك تفهم شنو معناها العوده للوصول، العوده الى الجذور. اما كي تجيب موسيقى غربيه فهي معناها عمليه تغريبيه، ما تحكي على اصول شكون وجذور شكون. معناها يلزم الشباب يفهم شنو معناها وصول، شنو معناها هويه، شنو معناها موسيقى وطنيه. احنا ما نجدد لكن نختلفوا في المفاهيم
0: بالضبط. ومتران يبدو لي أنه وصلنا لمرحلة من المراحل أنه أعطيني نعمل نشاط بغض النظر على شنو باش نقدم فيه النشاط، المهرجان أو العيب، شنو باش نحط فيها، شنو باش نأثثها، مجرد هاوك عملت نشاط، عرفت شنو هني قعدت عملت مهرجان وعملت نشاط. هذيك تقريبا اللي قعدنا نقاسيو فيها، مش حتى على ذكر مهرجان أو أيام قرطاج الموسيقية، حتى في المهرجان ككل، معناه اعطيني هاوك خدمت وكهو، فهمتني؟
1: طبعا لانه هما كان خاطر ما يقراوش سير العظماء. مثلا كان نقول لهم انا مثلا اقرا سيره عبد الحليم وتاريخه شنو قداش تعب حتى فين وصل، لانه لازمك تتعب باش تخلد. احنا نحبوا على النجوميه السهله، ماذا بينا نعملوا اي نشاط
0: ليه
1: نظهر قدام الجمهور يصفقوا لي، او نستدر عطف الجمهور باش يصفق لي وعاونوني وكذا الى اخره. ما ناش ضد، لكن يلزمك تمر بالمراحل هذه، ما توصل تخلد في المستقبل وتولي عندك ذوق فني رفيع وعندك ملك التقييم، تنجم تقيم بين الرديء والجيد، الا ما تمر بمراحل كثيره منها انك تتعرض للنقد. انك تسمع للراي المخالف. انك يقولوا لك راهو وقت باش تحكي على الهويه هو شنو معناها الهويه بالضبط. تحكي على الوطنيه هو شنو معناها اغاني وطنيه. ما تنجمش تركب كلمات على اغنيه غربيه او ما نعرف شنو وتقول والله هذه اغنيه وطنيه. انت معناها لحمت كلمات على اغنيه معناهاش نتاعك. ما تنجمش حتى صيله. تنجم انت تعزف وتنجم تعمل اغاني وقطع موسيقيه خاطر الموسيقى لغه عالميه، لكن كي تبدا تحكي في مفهوم معين ماذا بك تطبقوا على اصوله. هذا مش هذا ولا وحتى المسؤوليه الثقافيه خافوا من الشباب. يقيموا علينا القيامه في فيسبوك. يقيموا عليك القيامه في فيسبوك وتقدم مشروع وتقدم رؤيه وتقدم واحد باش تخلد ولا تخلي الفوضى اللي معناها لا صايره.
0: هذيك المشكله مثلا هذيك المشكله
1: هذه لا صاير والله هذا لا صاير. وتشكوا لي راه برشا فنانين كبار غير ما عندهمش الجرأه باش يحكيوا. برشا فنانين كبار حسوا انه الموسيقى التونسيه والهويه التونسيه والتراث التونسي قاعد يهرب وقاعد يضمحل بمبادرات نتاع بعض الشباب المتنطع اللي معناها يحب على موسيقى صاخبة وما نعرفش لوحات لا تموت لنا بسيلة. مش عارف أنا مش عارف أنا هذا كما يعجبنيش لأني أنا كبرت في السن وما يعجبش حتى
0: هو هو هو الموسيقى هو الموسيقى ديما متران. حتى نرجع رو الواحد كيف يرجع يحل الموسيقى حتى من منظور فلسفي ونفسي وعاطفي باش يلقى أن الموسيقى غير مرتبطة بالسن البشرية. يعني ما عندهاش من المفروض ما عندهاش لكن مربوطة بالذوق، مربوطة بالإحساس، مربوطة بطبيعة الشخص. حتى الطبيعة مثلا يعني حتى الأمور النفسية تلقاه إنسان معناها كالم يلوج باش يسمع حاجة هذا غيره تلقاه عنده طاقة كبيرة متاع نشاط فيحب يسمع الموسيقى الصاخبة وغيره. فبالتالي ما اعتقدش انها مربوطة بالسن بقدر ما هي مربوطة بالأذواق وبالنفسية. متران من الموسيقى ننتقل أيوة. للحديث على المسرح. قبيلة نحكي على المسرح في الساعة الأولى. المسرح متاعنا المسرح الحلو، المسرح اللي عنده خلفية فكرية وخلفية سياسية وخلفية ذهنية. وين المسرح هذاك؟ المسرح متاعنا اللي كنا نلقاو فيه مجموعة كبيرة من الأبطال من الممثلين شبينا تبدلنا معاش نلقاو المسرحيات هذيك. توا كي نرجع للصيف وحتى توا راهو في الشتاء توا باش تبدا العروض الثقافيه في الموسم الثقافي. فالعروض تقريبا 100% كلها عروض الشخص الواحد. ورغم انهم في اعتقادي هو راي يلزمني واعتقد انه راي صحيح ما همش يقدموا في حاجه كبيره. في شنو قاعدين يقدموا في نهايه المطاف؟
1: شوف سي عماد، احنا نعيش بكامل صراحة وبامتياز عصر التفاهة. تفاهة في جميع القطاعات وفي جميع المجالات. واللي يقول العكس راه ما يعرفش شنو معناها، حتى ما يعرفش شنو معناها تفاهة وشنو معناها ثقافة ويميز بيناتهم. ونعيشوا أزمة مفاهيم. احنا يطلع لك على ركح المسرح وما يعرفش شنو معناها المسرح. والناس معناها عملت تعريفات كبيرة جدا للمسرح وعظيمة والمسرح يثقف يربي والمسرح معناها يهذب الذوق والمسرح فيه هدف والمسرح فيه خلود فني والمسرح كذا وكذا إلى آخره. احنا مدة سنوات ولينا قلدوا في كل ما هو وافد، كل ما هو وافد نقلدوا
0: كل جديد
1: وفيسع فيسع بأي فيسع فيسع وبسرعة. نشوفوا شخص مثلا في فرنسا، هي صارت في فرنسا وبعض الدول الغربية الوان منشو هذية مسرح يطلع على الركح ويقعد يهدي ساعتين ويجيب في نكت حتى معناها يستمع في نكت ولا واخذ نكت من الفيسبوك
0: أو من الفيسبوك ومشارع يا أخوهم ومشارع زيادة يا أخوهم
1: ماشي بدلوا هذا كمسرح. هما هذوما ولا استسهلوا المسرح. الجيل هذا يعمل في الحاجات هذه يستسهل المسرح. المسرح هي عندها نواميسها وعندها ثوابتها وعندها يلزم فيها مجموعة من الناس وفيها قصة وفيها هدف وفيها ضحكة وفيها بكاء وفيها برشة حاجات. ما عادش هذي الكل لأنه صاحب هالوان ما نشوها، أنا نسميها وان ما نشوها شوها يطلع على الركح. هي شوها مش وان ما نشو، يطلع على الركح بش يتهكم على أمه على جده على جيرانه على صاحبه قال على كذا إلى آخره. ما عندوش مشروع في مخه. معناها يسميوه البعض بعض النقاد يسميوه الوان منشوه هذية. هذيان واحد محموم كانوا عنده الحمى يهدي أطوري أترافير كلمة منه وكلمة منه والجمهور شيخ.
0: هذه كان مشكلة توا هكا نسطر تحت الجمهور شيخ معناها الواحد يحب يعرف علاش الجمهور شيخ، مادام شيخ الجمهور ثم شنو اللي يخلي الجمهور يشيخ ما ترى؟
1: خاطر انا ديما نقولها وديما باش نكررها، الاعلام بعد ما يسمى بالثوره وبالربيع العربي سطح عقل المشاهد. المشاهد تعود بالرداء، ولات حاجه ناقصته، يلزم كل يوم يسمع نكته بايخه، يلزم موقف، يلزم واحد يغشه او يعمل له إيحاءات. المخ نتاعه تشكل على التفاهه والرداء لانه عودوه
0: بالضبط.
1: وقت انت على مدى سنوات قاعد يقول لك بوس الواوا، تولي تحب الواوا هذه وتولي تسمعها كذا وكذا،
0: ما تركاش
1: بديل. ما تركاش طبعا، ما تركاش. الشيء اللي خلى البعض اللي متخرجين من معاهد المسارح والتمثيل والى اخره حتى هما استسهلوا الحكايه، ما دام الجمهور شيخ انا مش لازم انا ندبر في كشي ناخذ 8 ولا 12 مليون ولا 10 ملايين ومش شويه راه ياخذوا فيهم التعيمات، وبرا هو يضحك وانا نعدي له السم في الدسم وهو شيخ الى اخره. لكن مع مرور الوقت هذه كتولي حاجه خطيره جدا، لانك انت المسرح يخرج اجيال محترمه جدا، محترمه على مستوى التفكير الى اخره.
0: بالضبط،
1: تولي انت ساهمت في تدمير عقلية المشاهد، انت اللي المفروض ترتفع به وتنزل مستواك.
0: مطران انت قلت دور الاعلام، ما نصورش دور الاعلام برك ودور الصحافة برك، يعني صحيح برشا عباد ياخذوا عرض ينفخوا فيه السياسة الثقافية، وايضا ايضا حتى المسرحيين نفسهم، لانه في غياب الجودة باش يطفو الى السطح السيء، معناه هذا هذا هذا طبيعي، اذا كان ما تمش حاجه مزيانه باش تخرج لك الحاجه الخايبه. المسرحيين وينهم؟ المسرحيين اللي عملوا مسرحيات نتاع شكسبير ومسرحيات، وينهم المجموعه هذوكم؟
1: المجموعه هذوك اقصوهم ساعمات. وثاني حاجه دام بالكشف انه ممثل دوره قوي ويلزم يدافع على العمل نتاعه ويدافع على الساحه نتاعه وعلى المسرحيات نتاعه، ولا خوف. فما جيل من الممثلين والفنانين بنقولها بين ضفرين جبناء، مع الاسف مع الاسف، يستناو في الصحافي او في سيادتك انت او في انا باش ندافع عليهم. مفروض هما يكونوا في الواجهه واحنا معهم
0: بطبيعة، هو في الوجهة نحن ندزوهم، نحن نعاونوهم على الأقل باش نخرجوا المنتوج الجيد.
1: طبعاً هذا الجبن ولا الجيل متطور، معناها الجيل متطور وأقصى الجيل القديم، راهو يلزم فما تواصل. إذا ما ثمش تواصل وصارت فما قطيعة
0: هي صارت قطيعة هو فعلاً مطران صارت قطيعة تقريباً. القطيعة هذه عندها 15 سنة حاجة كي من هكا من اللي صارت قطيعة، وما عادش نشوفه في المسرح اللي اعتدنا. مانيش باش نقول المسرح اللي اعتدنا به، راهو المسرح الهادف، راهو كي تتفرج في مسرحيه معناها مش اي حد، حتى فكاهيه حتى هزليه حتى داخل باش تضحك فيها حاجات معناها باش تخرج بيهم من الاخر، مش باش تخرج لي بنكته ولا بغشه ولا بكلمه زايده من عرض مسرحي نتاع وان ماشو.
1: والدليل يا عماد انه الجمهور كي تبدا مسرحيه فارقه ما عادش يمشي لها، عودوه غيبوا له عقله وضغطوا له كرشه، ما هو الشيخ بالضحك خاطر يقول لك قتلتني بالضحك والله كرشي وجعتني بالضحك الى اخره، ولا هو يمشي حتى المشاهد باش يضحك. علاش يضحك؟ مش فاهم علاش يضحك على نكته سخيفه ما تضحكش ساعات
0: سميجه.
1: وكان جاء هو عنده مستوى من العمق ساعات يرفض وصارت انفلاتات. انت في بعض هذوما جماعه الوان ما نشوها صارت انفلاتات، لانه بان بالكشف حتى السيد اللي طالع على ركح المسرح ما عنده ثقافه مسرحيه. معناه يقول يغش ولا يقول في اي كلام، ثم كلام ما يتقالش، ثم كلام يعدي القانون، ثم اتباعها
0: ثم ايحاءات، ثم ايحاءات جنسيه وغيره، معناها
1: رذيل ومرذول ما تجيش الناس تضحك. ثم احنا فما بعض الجهات راهي محافظه على القيم نتاعها والمبادئ نتاعها، تجي انت تفسدها بنكته طايبه ولا بكلمه معناها ما تجيش ماهيش في بلاصتها الى اخره،
0: ولا عائله قاعده تتفرج مع بعضها ولا حاجه كي من هكا.
1: فهمتني
0: مطران؟ تفضل مطران. والدليل
1: المرحوم الممثل الحمروني الرحموني اللي توفى
0: في صمت بون نعي هبط في وزارة الثقافة، مسرحك وممثل تلفزيوني أيضا وسينمائي، يخدم برشا أفلام وبرشا مسلسلات خدمهم.
1: علاش قلت لك حتى السياسة الثقافية والإعلامية عندها دورها؟ أنا ما ريتش مثلا جابوا له مسرحية في مصر. لا وقت اللي توفى ممثل كبير كما سير رحموني الله يرحمه معناها يعملوا مسرحية
0: يعني يقعدوا مدة يعديوا أفلام
1: حتى حد احنا يتذكروه باش يعملوا له نعي تنع وزارة الثقافة كذا وكذا إلى آخره. يعني فين الأعمال فين التاريخ إلا صاير مع الشاب يتوى ذكرى وفاته
0: ذكرى وفاته
1: يعني هنا فما مسرحيات على الشابي علاش ما حطوهمش معناها احنا الذاكره نتاعنا مثقوبه وفي ساعه تنسى وهذاك توفى الله يرحمه سيه. لكن هذا جريمه في حق هؤلاء المبدعين اللي اسسوا واللي بناوا المسرح والشعر والسينما والى اخره. كيفاش تنساهم؟ المفروض ما ينساوهمش يا سعيد.
0: اكيد به يعني حكينا على الاعلام حكينا على المسرحي بيدو ولابد أيضا السياسة الثقافية يكون عندها منهج زادة تبحث يعني لأنه راهو مطران ثقافة دائما أعتبر ما أعتبر أنها أو وزارة ثقافة أنها وزارة سيادية لأنه هي اللي باش تشع على كل التوانسة على المستوى الثقافي. هي اللي باش تحضر لك إنسان مفكر إنسان متزن إنسان بعقله مش إنسان تافه. يبدو لأنه المنهج أو السياسة اللي متبعة معناها مش في الثنية الصحيحة ما هيش في الثنية اللي لازمها تكون فيها متران
1: بكامل الصراحة سعيماد. وتعرفني أنا صريح في الإطار هذا خما كلمة تتقال فاقد الشيء اللي يعطيه معناها جملة رفيعة جدا جدا جدا. أغلب مسؤولي الثقافة مع احترامي للبعض منهم يفتقدوا شيء ما يعرفوش شنو معناها ثقافة ما يعرفوش شنو معناها مسرح. المهم راضي عليهم جانب من الجمهور المهم الشباك معناها قصوا تساكر هذيك هي الثقافة نتاعهم. يا ودي الشباك ما يخلدش الشباك وليد اللحظة ينجم يكون معناها المسرحي أو الإعلامي أثر على فئة من الجمهور مشاو معناها هذاك المقياس مقياس أنها مسرحية جيدة خطر قصوا التذاكر. لا مش هذاك المقياس. المقياس أنه تخلد المسرحية والدليل أنه هلو منشوها ما بقى منها حد شيء يا سعيمات.
0: لا ما يبقى منها شيء
1: شوها مشاهدة محلة ومع مرور الوقت باش تنتهي هالموضة هذية. لكن فما مسرحيات يا سعيمات من مفروض أنهم يتعرضوا توا بعدة أشخاص على المسرح عدة أدوار
0: والمشكلة النصوص موجودة معناها عنا كتاب وعنا دي سيناريس معناها نجم ويخدموا حاجة من زينة لأنه ممكن لهنا متران حتى الكلفة متاع العمل المسرحي تكون كبيرة برشا أو لهنا وين يجي التدخل متاع وزارة الثقافة أن الأعمال الجيدة يلزم تدعمها يلزم تصرف عليها.
1: شوف هي ما تصرفش على الأعمال الجيدة لأنه تصرف على الأعمال الرديئة لأنه مسرحية كما مثلا فرح صعيدي فما مسرحية في الساحل معناها العرض هذاك بكله فيها عشرات الأشخاص ما يفوتش 8 ملايين وشخص يهدي هذيان محمود
0: يخو في 8 أو 10 مليون.
1: ما تجيش شيء المقاييس مختلة يا سعيمان. تحب مسرح ولا تحب شوها بان بالكشف أنه ما يحبوش مسرح لأنه المسرح يبني يفقفك يحكي على الأسعار يحكي على الرداءة يحكي على البركاجات يحكي من عرش شنو ينبهك يحكي على التعليم. يلزم المسرحية تكون هكا وفيها شوية ضحك وفيها شوية غناء وفيها معناها من كل شيء بطرف. المسرحيات اللي قاعدين نشوف فيها مهزلة راهو وتلقى بعض مراسلي الصحف أو بعض الصحفيين في بعض الجهات يبالغوا في تعظيم المسرحية جست خاطر والله التذاكر تبعت وخاطر الممثل هذاك والله ضحكنا شيخنا بالضحك. لا حتى انتم ساهموا في تدمير المجتمع. المجتمع تدمر باش ما عادش فما مسرح ما عادش فما كلمات ما عادش فما ألحان ما عادش فما موسيقى. يا أخي يسمعوا فينا ولا ما همش يسمعوا فينا
0: بالضبط ما
1: راهو خطير جدا اللي قاعد صاير. تحكيوا على الثقافة إلا ما رباتش وما هزبتش يا سعيمات. ثقافة
0: ومتران هنا قاعدين نقاسيه توا كان تدخل الفيسبوك تلقى الناس كلها توا تحكي على المسلسلات اللي تخدموا في فترة من الفترات بعد الثورة في الحوار التونسي وترى معناها شنو المخلفات متاحة. راهو اخزر لي راهو انتي إذا كان هي المشكل وين رو المشكل بالنسبة للمسلسلات، خلينا نوضح حاجة مطران، المشكل مش في أنك تتناول المخدرات، تتناول السرقة، تتناول الحرقة، تتناول إيش تحب أنت، لكن وين المشكل في بعض المخرجين والكتاب متاع الأعمال السينمائية والمسلسلات؟ شفتوا اللي بيع في الدروك مطران يصنعوا منه بطل، معناها يخليك تتعاطف معاه، يخليك تحبه، بالعكس انت كيف معناها كيفاش تتعاطف معاه وتخلي المشاهد يحب هذاك المجرم اللي هو بياع غبره ولا قاتل ولا سارق ولا معناها، وكأنك يعني بصورة أخرى تدخل في ذهن الطفل أو الشاب أنه الشخصية ذيك محبذة وعلاش ليه ما توليش كيفها، وهذا اللي قاعدين يقاسيوا فيه راهو، لأنه طريقة التناول متاع الأخطار ومتاع الجرائم ما هيش صحيحة.
1: سعيد هذا الحاجات هذه ما حتى كانت قبل ما كناش شوفوها ما كناش نسمعوا بها، لأنه هؤلاء عندهم غاية تدميرية، ثقافتهم تدميرية، الثقافة متاعهم حقدية، متاع حقد على مجتمع، الله أعلم شنو هي الخلفية متاعهم. هؤلاء الناس أذكياء، قرأوا نظام التفاهة، كتاب نظام التفاهة في كل شيء قرأوه، مش كاتبوا لا تونسي ولا كاتبوا عربي، كاتبوا أجنبي، معناها طبقوا نظام التفاهة أنه المجرم يردوه بطل
0: ولا.
1: معاه. والدليل أنه إحنا في تونس ساعات واحد مجرم يعمل جريمة فظيعة يتعاطفوا معاه وما يتعاطفوش مع الضحية،
0: هذيك المشكلة.
1: وصلنا المرحلة هذه حتى في بعض برامجنا يدافعوا على المجرم وما يدافعوش على الضحية، ما تجيش.
0: وهذيك المشكلة، هذيك المشكلة في الفن. الفن من المفروض أنه يعني يحل عينينا على طريقة التعامل مع الشخوص أو الشخصيات في الأعمال الدرامية والأفلام، سواء كانت مسلسلات أو أفلام. فالطريقة اللي تم تناول بها الشخصيات هذه اللي هي خليني نقول شخصية منبوذة من قبل المجتمع، الأعمال هذه تكرسها وتردها لك معناها شخصيات رئيسية ومقبولة لدى المجتمع ومحبوبة لدى المجتمع، وهذا هو الاختيار كما كنت تحكي أنت، ربما يكون عن قصد وربما يكون على عن غير قصد أو
1: ولا عن جهل.
0: عن جهل ولا عن جهل
1: ينجم يكون، ينجم يكون عن جهل، ما متصورش ما دام وصلوا وعملوا مسلسلات بالطريقة هذيك ودمروا بها المجتمع مش عن جهل. احنا نعيش في جهل، احنا أغبياء، لأنه صدقنا أنه هذاك هو الواقع، والواقع فيه السلبي وفيه الإيجابي. علاش احنا ما عمرنا ما سمعناهم عملوا مسلسل على عالم، على بطل بالحق، على رجل تحولت حياته من كذا الى كذا، عليه على فنان انحت شخصيته من الصفر، على اديب كتب عنا راهو نجمو
0: او في مصر يعملوا، وعندنا حتى شخصيه اوكي يعملوا
1: منه ومنه.
0: بالضبط ليه، وعندهم ثم اعمال ملحميه نجمو نخدموها راهو في في طبعًا. في تونس عندنا الاحداث وعندنا الشخصيات وعندنا التاريخ وعندنا كل شيء. مانيش عارف علاش ديما نمشيوا للحاجه السهله، الحاجه اللي ما تكلفناش برشا فلوس اما تدخل لنا برشا فلوس.
1: صحيح، خاطر علاش سي عماد استسهلوا كل شيء، وهم طول بصراحه سي عماد الا ترى فيهم في في في عالم ما يسمى بالابداع، وهو بعيد عن الابداع، ولو يعبدوا المال.
0: الفلوس،
1: المال
0: ما عادش رساله، ما عاد الرساله غابت
1: طبعا. والدليل انه حتى كي يولي عندهم برشا فلوس نهايتهم ما سويه، لانه ما يعرفوش كيفاش يصرفوا في الـ في الـ في الاموال، ما يعرفوش كيفاش يستثمروها. مفروض انك انت وقت تصور برشا فلوس من سيدي من مسلسلات تافهه يكون عندك ضمير وحس وطني، يا سيدي يكفي هون، عدينا ما عدينا وقلدنا الى اخره، وتو حل الوقت باش نصلحوا ونعملوا
0: ونعمل حاجه
1: باهيه. لكن هما لا، هذاك هو، لانهم والله صدق ولا تصدق يا سعيد، البعض منهم مانيش باش نذكرهم طبعا، صدق لا عنده علاقة بالجمهور ولا عنده علاقة بالمجتمع ولا عنده علاقة بالوطن ولا عنده علاقة بالدولة ولا بنظافة
0: الوقت، علاقته كان بالفلوس، علاقته بالفلوس
1: ما عنده حتى شيء. وأسمع وتراه قدام التلفزة وأنا الجمهوري والجمهور شبي ما يجيش وإلى آخره، أنت مش حامل اعتبار، أنت ما تحترموش، أنت خاطر كان جيت تحترم جمهورك ما تقدم له كان حاجة باهية، لأنك أنت باش تخلد في المستقبل. ما يعرفوش كلمة خلود، هم يحبوا يعيشوا اللحظة اللي هم فيها سعيمان،
0: ما يخموا
1: من الطائر في جميع القطاعات راهو
0: عطيه يعيش اللحظة كما قلت مطران.
1: من بعض الأصدقاء الصحفيين يا أخي مش دورك أنك مش تشكر، مش دورك مش تجامل، تنجم يا سيدي في مواضع أنه ما تقلقش، أما إذا تشوف حاجة رديئة وتشكرها وتعملها طاولة وكراسي وتحاول تدمغج ومن مهرجان ومن كذا ومن كذا، راك ساهمت أنت، حتى أنت ساهمت من حيث تدري أو لا تدري.
0: هو ولهنا على ذكر الموضوع متاع الأعمال الفنية اللي تنجم، سواء كانت مسرح ولا سينما ولا مسلسلات اللي تنجم تضيف، نحب نعطي إشارة في ختام اللقاء. متران ثم مسلسل مصري عنوانه الاختيار، تقريبا السنة في رمضان طبعاً. هذا السيري الخامسة، ظهر لي الجزء الخامس. في كل مرة ياخذوا شخصية من الشخصيات اللي قاومت الإرهاب بعد اللي صار في مصر في 2011، أعمال الحقيقة كبيرة برشا تخلد اللحظة وتخلد التاريخ المصري تقريبا. اللي عشناه في تونس نحن بعد 2011 يشبه برشا اللي عشناه في اللي عاشته مصر، الإرهاب اللي صار، الجنود متاعنا اللي تقتلوا في رمضان، عوين الأمن، الحرس اللي تقتلوا في رمضان واللي سشهدوا في رمضان من قبل العصابات الإرهابية ومن قبل الإرهابيين. علاش نحن هالملاحم هذية ما نخدموهاش؟ علاش ما خلي تقعد تاريخ على الأقل الأجيال القادمة، خلي يعرفوا التوانسة في فترة من الفترات كيفاش كانوا يعيشوا، شنو كان فيها تونس موجود. علاش من من يا خويا خنتبعوا ايه مسال شي حاجة كمان خنتبعوها نخدموا عليها؟ علاش
1: احنا ما عندناش ثقافة الملاحم، عندنا ثقافة اللحم، تلحم حاجة بحاجة تنسخ حاجة، ما عندناش ثقافة الملاحم. هذه حاجة دليل اني صرخت في التلفزة قداش مرة وكتبت الى اخره، وانا كنت اول من حاور سيدة حمدي متهمة وقلت لهم اعملوا معها فيلم ما دام هي حية وهي شهيدة حية. والقصة موجودة وحكيتها لي وقت نشرناها في الجريدة. لكن حتى حد ما سمع. هم الكل عندهم الجانب الآخر، الجانب متاع معناها هذه الشهيدة الحية اللي يوقف
0: بالضبط منها هي تجم تصنع فيلم ولا مسلسل. انت
1: كيفاش تعذبت وكيفاش معناها خطيبها رب عليها وكيفاش دخلت للحبس وشنو صار، كل موجود هنا كاتب، وانا في الجريده موجود حتى على الانترنت، نجموا يلقوه. لكن سعيماد ما عندهمش الخلفيه، هم عندهم خلفيه تصور الفلوس باقل التكاليف باي طريقه
0: من غير ما توجع
1: راسك. اي ما توجع راسك. ثم وقت تراهم انت واحنا موضوعنا الالوان منشو، معناها اغلبهم وقت يخرجوا في حوارات يقول لك والله صحيح عملنا الرداء وعملنا كذا وعملنا كذا، لكنهم ما نجموش يخرجوا من الرداء لانه حتى هما تقولبوا في الرداء. يا اخي انت تحب تضحكني، ضحكني بنكت، انا نقعد واحنا في القهوه ونعملوا نكت ونضحكوا وما نعرف شنو موقف. هما يا سعيماد لا حتى الكاتب اللي يكتب المسرحيه يا سعيماد ما عندوش خلفيه، لانه هو تربى على قله الاحياء، البعض منهم تربى على قله الاحياء. أنا وقت نشوف كلمات على مسرح وناس حاشمة قدام أزواجها، نساء حاشمة وليدات صغار معناها يسمعوا فيك شو معناها؟
0: صحيح
1: في خلال الأحياء اللي كتب المسرحية
0: صحيح
1: وفي الأحياء اللي قدمها.

0: ممتع. وأكيد باش نبلغ لك تحية المستمعين اللي تبعوا في الفقرة هذية. مرة أخرى شكري ليك وشكري لكل المستمعين. نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم. إلى اللقاء متران.
1: هكا ربي يعيشك.
0: هكا نكونوا خربنا من نهاية سهرة حديث في الثقافة لليوم. اللي منهلكم لطفي المكي في الإخراج. ختاما لكم أجمل تحيات أي مدعوني. متابعة شيقة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير. وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.

0: العاشرة ليلا من إذاعة المنستير. مرحبا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. تطوير ومنظومة حوكمة الشركات الأهلية وآليات الإحاطة والمرافقة موضوع اجتماع مجلس وزاري مضيق. نقابة الزيتين تحذر من مرض سل الزيتون الذي تقول إنه أصاب عدد من غابات الزيتون في ولايتي المهدية وصفاقس. وفي كرة السلة، الاتحاد المنستيري ينتصر على نجم الساحلي ضمن الجولة الخامسة ذهاب من منافسات البطولة الوطنية المحترفة. أهلا بكم من جديد. أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في سبل تطوير منظومة حوكمة الشركات الأهلية وآليات الإحاطة والمرافقة وتسريع نسق أحداثها وتيسير إجراءاتها. المجلس الوزاري المضيق أوصى بعد النقاش بتوجيه الشركات الأهلية نحو قطاعات وأسواق حيوية جديدة عبر تعزيز تأثيرها ومرافقتها نحو مجالات ذات قيمة مضافة عالية وبعد استراتيجي يتماشى مع مخطط التنمية للفترة 2026-2030، كما أوصى بتطوير التكوين والمرافقة عبر آلية متكاملة تشمل كافة مراحل إعداد المشروع من الانطلاق إلى الاستغلال وموائمة برامج التكوين مع الحاجيات التقنية للشركة وإرساء آليات لقياس أثر التكوين والمرافقة على مستوى الأداء. كما دعا المجلس أيضا إلى تطوير وتوثيق أفكار مشاريع متكاملة ضمن سلاسل القيمة للقطاعات الاقتصادية المستهدفة وإدراجها في بنك المشاريع مع توجيه الباعثين للاستثمار نحوها لضمان تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة. حذر عضو النقابة التونسية للزيتين عبدالله الصحراوي من مرض سل الزيتون الذي قال إنه أصاب من عددا من غابات الزيتون في ولايتي المهدية وصفاقس، ودعا في تصريح للإذاعة التونسية إلى ضرورة تكاتف المجهودات لضمان عدم انتشار هذا المرض وحماية قطاع الزيتون باعتباره دعامة أساسية للاقتصاد الوطني.
1: سل الزيتون هو مرض بكتيريا معيد وخطير يصيب أجار الزيتين وأحيانا نباتات أخرى مثل الياسمين والدفل. الأعراض الرئيسية ظهور ترمات وعقد خشبية تأدليل أو درنات ذات لون أخضر أو بني على الأفرع والأغصان وجذوع الشجرة وأحيانا على الأوراق. طرق الانتقال عدوى الانتشار الجروح والشقوق، خاطر احنا توكي بنجي ومش يصبر أجار الزيتين تعدى الأمراض من شجرة إلى شجرة. هذا هو المرض التو ويضر برشا خاصة في ولاية صفاقس ولاية المهدية، واحنا نطلب من وزارة الفلاحة باش تسوقوا في وقت صحيح على خاطر كي اقتصاد بلاد كامل راهو والفلاح وحده ما يجمش يعمل حتى شيء.
0: وبخصوص إصابة هذه السنة، أفاد عضو نقابة تونسية للزيتين بأنه من المتوقع أن تكون منخفضة مقارنة بالموسم الماضي مقابل إمكانية تسجيل ارتفاع في سعر زيت الزيتون في ظل الارتباط بالسوق العالمية.
1: بعض الولايات صرحوا وش عندهم تقديرات أولية، لازم تقول ولاية سيدي بوزيد معناها ما يقارب 350 ألف طن من الزيتون، 90 ألف من الزيتون، وبعض ولايات أخرى مازال. احنا إن شاء الله نقولوا ربي يغيثنا بالمطر باش يكمل الموسم. الصابة لازم تقول تبدأ ناقصة حوالي 30% 40% على الصابة على السنة الفات على موسم 2025-2026، وكما تعرف الزيتون عام بعام، يقول الزيتون في تونس عام صاب وعام عجرودة وعام ما فيه شيء. لا توقع عقل، وإن شاء الله السوق يتحرك خاطر سنين السوق العالمي يلزمنا نعطيه توصيات للفلاحة والمزارعين باش ما يبدأوش يجنيوا في وقت واحد ويحتبدوا بالزيتون متاعهم، إن شاء الله يطلع الزيت سومو بالنسبة للسوق العالمي.
0: في خطوة واعدة تجمع بين الهندسة والطب والتكنولوجيا، وقعت المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير اتفاقية شراكة مع 5 مؤسسات تابعة لجامعة المنستير، وهي كلية الطب وكلية الصيدلة وكلية طب الأسنان والمدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة والمعهد العالي للتكنولوجيا الحيوية، وذلك في إطار مشروع الاعتماد الخاص بإحداث شهادة مهندس وطني في الهندسة الطبية الحيوية والصحة الرقمية، وهو مشروع متعدد الاختصاصات تقوده جامعة المنستير. مدير المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير أنيس السكري:
2: الاختصاص هذا في علاقة بالهندسة الطبية الحيوية والصحة الرقمية، خاصة وأنه عندنا في جامعة المنستير أكبر مركب جامعي طبي في الجمهورية التونسية بوجود 5 مؤسسات بالتمام والكمال. نسقنا مع دخيان زملاء العمداء والمديرين تاع المؤسسة هذه بمعية رئاسة جامعة المنستير باش نحضروا مخطط دراسات الا تساهم فيه المؤسسه كل، يعني تساهم فيه الكفاءات الهندسيه اللي عندنا في المدرسه نتاعنا والكفاءات الطبيه في المؤسسات الشريكه هذه. طرحنا مخطط نتاع الدراسات في الاختصاص هذايا ولا تغير في العديد من المرات، وكل مره اما ملاحظات اضافيه ونزيدوا نغيروا ونزيدوا نتناقشوا ونزيدوا نشوفوا الامكانات المتاحه. والوين حضرنا يعني مخطط دراسات وقعت في المسابقه عليه في المجلس العلمي نتاعنا في المؤسسه، ثم فيما بعد مؤخرا في مجلس الجامعه بتاريخ 6 اكتوبر الفارق. وبنفس السياق قمنا باعداد اتفاقيه شراكه اللي هي تلزم كل طرف شنو باش يحط من دعم لوجستي، من دعم كيف زاد بشري لإنجاح ولتطبيق مخطط الدراسات هذا.
0: يشارك أكثر من 600 طبيب أسنان من تونس وعدد من دول العالم اليوم وغدا في مدينة المنستير ضمن فعاليات المؤتمر الدولي 10 للجمعية التونسية للبحوث والدراسات في الجراحة والآلام في طب الأسنان الذي ينتظم تحت شعار معا نبني مستقبل طب الأسنان. وهذا الحدث الذي يمتد على 2 يطمح إلى جعل المنستير فضاء للقاء بين العلم والخبرة والانفتاح الدولي، وسيكون فضاء لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التطورات العلمية والتقنية في طب الأسنان، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا التي تهم مستقبل المهنة والتكوين وآفاق الأجيال الجديدة من أطباء الأسنان. الدكتورة فاتن بن عبدالله بن عمر الرئيسة الشرفية للمؤتمر الدولي لطب الأسنان.
3: المؤتمر هذا أبرز أهدافه وهي معناها التركيز على التقنيات الحديثة وعلى كيفاش مهنة طب الأسنان تغيرت برشا كي تستعان بالتقنيات الحديثة. نستعملوا الإيان، نستعملوا الاسكانير نيميريك، نستعملوا البلانيفيكاسيون ديجيتال متاع المريض، نعملوا البلان بتاعنا على الأورديناتور والإتود كاملة، وقبل نزرعوا نحضروا البروتيز بتاعنا النجمو باش نقدموا أحدث حاجة للمواطنين بتاعنا في طب الأسنان. أحدث مصادر صحيح احنا مؤسسة استشفائية جامعية بيبليك، لكن نحب ديما نقدم أحسن الخدمات للمواطن، أحدث التقنيات اللي تتركز على آخر ما وصلنا له في طب الأسنان باش نرجع الابتسامة للمريض، ابتسامة اللي هي مفتاح في كل شيء. آخر حاجة توا الروبوتيزاسيون، النجم حتى الروبو هو اللي يزرع للمريض، ولينا الديجيتاليزاسيون ونكبروا بالميكروسكوب ونكبروا بالأورديناتور. أما احنا ديما نقولوا لازم لاسبي الماء يقعد هو الذكاء الاصطناعي، لكن نخليه زاد الذكاء الطبيعي اللي هو الإنسان والطبيب كيفاش يشوف مريضه وكيفاش يعاونه وكيفاش يفهمه وكيفاش يتحدث معاه. حتى من الكوميونيكاسيون عاملين ورشات على كيفاش تكلم مع المريض تاعك وكيفاش تعاونه وكيفاش ذكاء. زادة مهم ياسر، ما نجمناش نركزوا كان على الذكاء الاصطناعي. المؤتمر هذا يحب زادة يركز على الذكاء الإنساني وعلى الإنسان بصفة عامة وعلى التكوين المستمر بصفة خاصة.
0: حقق المركز الوطني للنهوض بالأعضاء بإنجاز طبي، النهوض بزرع الأعضاء عفوا، إنجازا طبيا جديد يعد الأول من نوعه في بلادنا من خلال اعتماد تقنية لايف بورت المتطورة لحفظ وحماية الكلى المخصصة للزرع. وهذه التقنية تعتمد على الإرواء الآلي خافض الحرارة بما يتيح توفير بيئة حفظ ديناميكية ومراقبة دقيقة للكلى المتبرع بها خلال الفترة الفاصلة بين استخراج العضو وزراعته للمريض. منسقة عن المركز الوطني للتبرع بالأعضاء بالمنستير دكتورة إيناس جعفر.
4: لاباري هذه لايف بورت دخلناها جديدة لتونس، استعملناها أول مرة في عملية أخذ أعضاء من عند متبرع في حالة موت دماغي، الكلية كي نخرجوها من الإنسان المتوفي باش نحافظوا عليها أكثر في ظروف أحسن، خاصة لما تبدا المتبرع كبير في السن أو عنده مثلا مرض ضغط الدم أو فما مثلا المسافة اللي باش نتنقلوا بها من مكان الأخذ العضو حتى المكان الزرع تاعو تبدا بعيدة شوية، من الأحسن أن نحطوها في الماكينة هذه في لاباري هذه لايف بورت. هي تعاوننا على الاستحفاظ على العضو في احسن ظروف. ثم كل دوره نتاع ليكيد تدور فيها ديما يبدا اون بيرفيجيون يدور فيها ليكيد يحافظ على المكونات نتاع العضو هذاك، هنا باش نضمنوا انه العمليه من بعد ان شاء الله العضو يوصل في احسن ظروف ويوصل في احسن حاله باش العمليه نتاع الزرع تنجح وتكون نسبه النجاح نتاعها اعلى. وهذه اثبتوها معناها حتى علميا في العالم اجمع اللي يستعملوا الطريقه هذه كليات تخدم خير وتخدم في احسن ظروف.
0: في أخبار الرياضة، فاز الاتحاد المنستيري اليوم على مضيفي النجم الساحلي في قاعة حمام سوسة بنتيجة 58-51 في إطار الجولة الخامسة ذهب من منافسات البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة في مرحلتها الأولى. وفي بقية نتائج الجولة ضمن المباريات التي دارت اليوم، في قاعة بوهيمة في رادس، النجم الرادسي ينهزم أمام الدالية الرياضية بجرومباليا ب 84-83 بعد تمديد الوقت. وفي قاعة دار شعبان، اتحاد الأنصار ينهزم أمام النادي الإفريقي ب 46-64. وفي قاعة بير شلوف بنابل، الملعب النابلي ينتصر أمام النادي الرياضي بحمام سوسة ب 80-63. وفي قاعة عزيز ميلاد بالقيروان، شبيبة المكان تنتصر على نجم حلق الواد ب 90-60. إلى هنا وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.

0: 50 عاما وما زال صوتهم في الذاكرة. خمسون عاما وما زال صداهم في الأروقة. خمسون عاما مع إذاعة المنستير. من الماضي إلى الحاضر ورؤيتنا للمستقبل. خمسون عاما من أرشيف إذاعة المنستير. خمسون عاما من الأصوات، البرامج والأحداث التي مرت عبر الأثير. هنا حيث لا يموت الصوت. هنا صدى للذكرى لا يفوت. خمسون إعداد وتقديم ربح عبد اللاوي، إخراج حسام قدرية.
1: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خمسون رحلة نواصلها مع ذاكرة إذاعة المنستير، نفتح فيها صفحات من تاريخ التأسيس، ونستعيد أصواتا وأسماء كانت جزءا من البدايات، وكانت جزءا من الحكاية التي بدأت منذ سنوات وما زالت متواصلة إلى اليوم. في هذه الحلقة نعود من جديد إلى الوثيقة والشهادة وإلى الذاكرة التي تحفظ تفاصيل البدايات. نعود إلى المولدي العارم، رئيس مصلحة البحوث والدراسات والنشر بالمركز الوطني للتوثيق، لنستمع إلى ما تختزنه الوثائق من شهادات ومعطيات حول إذاعة المنستير وتأسيسها. وسنستمع إلى شهادات صوتية وذكريات من زمن التأسيس مع صوت جميل ارتبط بذاكرة المستمعين، الزميل لحبيب دغيم، في شهادات تعيدنا إلى أجواء البدايات، إلى العمل، إلى التفاصيل اليومية، وإلى الإنسان الذي كان وراء ذلك الصوت الذي يصل إلى البيوت. سنقرأ أيضا شهادات مكتوبة عن إذاعة المنستير، شهادات تحفظ جانبا من مسيرتها وتضيء محطات من تاريخها. وكالعادة في خمسون نتوقف عند كلمة من معجم الإذاعة، كلمة قد تبدو بسيطة لكنها تحمل في قاموس أهل المهنة الكثير من المعاني والذكريات. ثم نخرج من الأستوديو إلى الناس، إلى المستمعين الذين رافقوا إذاعة المنستير، لنسألهم عن ذكرياتهم معها وعن الأصوات والبرامج والمواقف التي بقيت عالقة في ذاكرتهم. خمسون ليس مجرد استرجاع للماضي، وإنما هو محاولة لجمع قطع الذاكرة صوتا بعد صوت وشهادة بعد أخرى، حتى تكتمل أمامنا صورة إذاعة المنستير. إذاعة بدأت من حلم وكبرت مع أجيال، وما زالت أصواتها تعبر الزمن.

0: من ذاكرة الورق.
1: بعد أن اقتربنا في الحلقات السابقة من ظروف نشأة إذاعة المنستير ولحظة ميلادها، واستمعنا إلى ما حفظته الصحافة من شهادات ووثائق عن تلك المرحلة، نفتح اليوم صفحة أخرى من صفحات البدايات. الإذاعة لا تولد فقط حين ينطلق صوتها عبر الأثير، وإنما تبدأ ملامحها الحقيقية في التشكل عندما تصبح لها شبكة برامجية ومواعيد بث ومضامين تخاطب بها جمهورها. ووثيقتنا في هذه الحلقة تأتينا من مجلة الإذاعة والتلفزة في عددها 410 الصادر بتاريخ 15 أكتوبر 1977، وتحمل لنا نماذج من أولى الشبكات البرامجية لإذاعة المنستير وتطور مدة البث. وثيقة تعود إلى الأيام الأولى وتتيح لنا أن نكتشف ماذا كانت إذاعة المنستير تقدم آنذاك لمستمعيها، وكيف كانت ساعات بثها تتطور، وكيف بدأت تتشكل ملامح إذاعة جهوية جديدة. وطبعا كالعادة لقراءة هذه الوثيقة ووضعها في سياقها التاريخي والإعلامي، نلتقي مجددا بسيد المولدي العارم رئيس مصلحة البحوث والدراسات والنشر بالمركز الوطني للتوثيق، مع شكري الجزيل دائما للمركز الوطني للتوثيق على تعاونه وعلى مده مستمعي إذاعة المنستير بهذه الوثائق التاريخية الهامة. أستاذ مولدي أهلا وسهلا بك كما العادة، منورنا في 50.
2: مساء الخير ربا، مساء الخير كافة مستمعي إذاعة المنستير. نواصلوا رحلتنا في التاريخ لإذاعة المنستير وبدايتها، وكانت البدايات صعبة خاصة من حيث الإنتاج ومن حيث وضع الشبكات واستقطاب الكفاءات التي تسير وتضبط برامج إذاعة المنستير.
1: نعم،
2: البداية كانت صعبة. بالبث كان ساعتين، أنا ساعتين ونص في 3 أوت 1977، وفي 3 سبتمبر تطور البث إلى 5 ساعات حسب وثيقة لابريس بتاريخ 15 أوت 1982، وفي 3 أوت 78 أصبح 7 ساعات، في 18 سبتمبر 78 أصبح 8 ساعات، في 1 أكتوبر 1979 أصبح البث 10 ساعات، في 4 جويلية 1981 أصبح 12 ساعة، ليبلغ في 23 جوان 1982 18 ساعة بث يوميا. نفس الشيء، تغيرت البرامج وتطورت في الانفورماسيون. الوقت متاعها كان 9 سوايع و45 دقيقة، بما يمثل 7.2%. المنوعات والتنشيط كان يمثل في الشبكة 64 ساعة و15 دقيقة، بما يمثل 49.8%. المعلومات الاقتصادية كانت تمثل 8 ساعات و10 دقائق، 6.3%.
1: نعم.
2: البطاقات الإذاعية بلتان دي راديو ناسيونال الإذاعة الوطنية كانت تمثل 8 ساعات و30 دقيقة، 6.6%. البرامج إذاعة صفاقس كانت تمثل 3 ساعات توقيتها، وهو ما يمثل 2.3%. هذا في عام سنة 1982 في البدايات.
1: نعم.
2: وكانت شبكة في تكوينها، خاصة البرامج توزعت على العديد المنتجين وعديد إطارات الجهة باش يضبطوا البرنامج. وكان البث يوميا من الساعة 10:30، ثم تقدمت فقرة معناها تضم ترتيل آيات بينات من القرآن الكريم وابتهالات ومدائح وأذكار، ثم تقدم فقرة توجيهية يومية بعنوان البرجيبية رسالة ونذال، وتختم نصف الساعة الأولى من هذا الإرسال الصباحي بمنوعة غنائية اجتماعية وطنية أو سياحية. ثم فما برنامج بين الوسط والجنوب، اللقاء الصباحي المباشر في ساحة بين إذاعتي صفاقس والمنستير في كل يوم من الساعة 11 إلى منتصف النهار. تربط أجهزة إذاعة المنستير بأجهزة إذاعة صفاقس. أما بقية محتويات هذه الساعة اليومية فإنها تتمثل في مختارات من الإنتاج إذاعة المنستير تغطي نصف ساعة من هذا البث، ومختارات من إنتاج إذاعة صفاقس تغطي نصف ساعة الباقية. ويعرض هذا الإنتاج في قالب تنشيطي خفيف مذيعي استوديو هاي الإرسال في المنستير وصفاقس.
1: نعم.
2: يوم الاثنين بين الأسر، الثلاثاء شؤون تربوية، الأربعاء بالفكر والساعات، الخميس على درب العمل، الجمعة فلاحة وإنتاج، السبت مجتمع جديد، والأحد أعطني حل. هذا ما كانت البرامج التي كانت تقدم في ذلك الوقت. في الفترة بعد الظهيرة، فترة الظهيرة عفوا، بعد انتهاء اللقاء المباشر بين الإذاعتين الجهوية يستمر الإرسال من إذاعة المنستير لمدة ساعة أخرى من منتصف النهار إلى الواحدة، وتقدم في نصف الساعة الأولى فقرة تحت عنوان موعد الظهر موزعة على حصص ذات محاور معينة توزع على مدى الأسبوع كما يلي: الاثنين والأربعاء والجمعة، سمعت، رأيت، قرأت، الثلاثاء والخميس والسبت برنامج ألوان، الأحد مع الأطفال. في منتصف النهار والنصف تقدم نشرة الأخبار المحلية والبلاغات، وتكون متبوعة ببرامج إخبارية تواكب الأحداث الجهوية والمحلية. وتختم هذه الساعة من البث بمنوعة غنائية تستمر إلى الساعة الواحدة، موعد ربط جهاز محطة المنستير بأجهزة البرنامجين القومي بالعاصمة والجهوي بصفاقس حتى الساعة الرابعة. في الفترة المسائية يستأنف البث من إذاعة المنستير بالنسبة للفترة المسائية على الساعة الرابعة بعد الظهر ببث ساعة اللقاء المباشر اليومية الثانية تحت عنوان بين الوسط والجنوب بين إذاعتي المنستير وصفاقس. وتشتمل هذه الساعة المسائية التي تتواصل من الرابعة للخامسة على برامج تنشيطية وبرنامجين، يدوم كل برنامج منهما ساعة تتخلله أصداء الوسط والجنوب في الساعة الرابعة والنصف. وتنتج هذه البرامج الروبورتاجية التنشيطية بالاشتراك بين منتجين من الإذاعتين يتولون إعداد هذه البرامج وتنشيطها مباشرة. وفي الساعة الخامسة ينفصل الإرسال بين إذاعة صفاقس وإذاعة المنستير، وتواصل هذه الأخيرة بثها المسائي حتى الساعة السادسة والنصف، وذلك على النحو التالي: من الخامسة إلى الخامسة والنصف موعد المساء، وهو موعد يومي تنشيطي إخباري غنائي منوع على غرار موعد الظهر، ويتضمن كل يوم باستثناء يوم الأحد حصصا ذات محاور معينة موزعة كما يلي: الاثنين والأربعاء والجمعة، ورقة ومقص، الثلاثاء والخميس والسبت يوميات وقراءات. أما يوم الأحد فيتواصل البث المشترك بين إذاعتي صفاقس والمنستير لحصة مباشرة مع الرياضة التي تبدأ من الساعة الثالثة بعد الظهر وتستمر حتى الخامسة والنصف مساء، موعد تقديم نشرة الأنباء التي تكون متبوعة بفقرة إخبارية ورياضية تحت عنوان برقيات رياضية، تذاع كل يوم باستثناء يوم الأحد. هذه ملامح البرمجة الأولى. أما في وبدأت تطور البرامج لنلقاو منا في واحد حسب ما ذكرته مجلة الإذاعة والتلفزة في عددها 431،
1: نعم،
2: في 1 أكتوبر 78، أي تقريبا ساعة تقريبا سنة بعد بعث إذاعة المنستير،
1: نعم،
2: نلقاه في الخصائص المسيرة الإذاعية هذه معناها أهداف وغايات وقع بسطها بإسهاب لتقديم البرمجيات السابقة والمتمثلة بالخصوص في الخروج بالعمل الإذاعي من المسالك المطروقة والطرق والمناهج المتجمدة. واستهدفت هذه التحويرات التي تدخلها الإذاعة على برمجها من المتتالية: الخروج بالعمل الإذاعي، مستوحات وأخرى مستنبطة تعتمد أساساً مبدأ الإذاعة المفتوحة، بدأت إذاعة مفتوحة على مشاغل المواطن والمجتمع وتمكينه من ربط صلات وثيقة بماضيه وحاضره ومستقبله من خلال محتويات جادة تستوعبها أشكال جديدة ومتعددة.
1: نعم.
2: نشوف في البرامج، من جملة البرامج اخترنا من الريف البرنامج جهوي بصفاقس والقومي، إعلام الفكر، نماذج ومشاهد، عادات وتقاليد، البرنامج جهوي بصفاقس بمجموعة من للتلوين بعض الفقرات لبرامج تستخدمه نفس الأغراض، من ذلك التمثيليات الإذاعية، عودة ميمونة مع الأطفال، وتلقى الإذاعة الجهوية بالمنستير مجموعة من البرامج التي سبق بثها في الإذاعات الأخرى على غرار شجرة النور، دروس من دروس البرجيبية يومي، نساء في حياتي، التمثيليات الإذاعية، مسلسل سعد ابن أبي وقاص. من البرامج الجديدة اللي ترقت لها منا مجلة الإذاعة،
1: نعم،
2: مواقف عربية، برنامج تمثيلي يحيي فيه منتجه مجموعة من المواقف والأحداث التي لا تخلو من عبرة من التاريخ العربي الإسلامي، ويهدف هذا البرنامج إلى إحياء التراث الفكري والتراث التاريخي وربط صلاته بالحاضر وإبراز القيم الأخلاقية والدينية والحضارية التي تمثل جانبا من مقومات الشخصية العربية الإسلامية. فما برنامج كذلك بين المواطن والبلدية، تحية الضحى، مواكب الأسرار والأنوار، الرزنامة، نساء في حياتي، وهي سلسلة حوارية تمثيلية عن شهيرات النساء في الداخل والخارج وفي عصور مختلفة.
1: نعم.
2: البرامج المتطورة، تحية المساء، الميكروفون المتجول، مؤلف وكتاب بين الشباب المدرسي، وتطور المادة الإخبارية.
1: نعم.
2: نجد يوم 15 أكتوبر 1978 تصدر البرامج الإذاعية، برامج الإذاعة الجهوية بالمنستير، ويكون وتكون جري كاملة.
1: نعم.
2: مبوبة تنطلق من الساعة 8:55.
1: هذه أول جري معناها
2: تقريبا. بالإضافة الأخرين اللي زوت الجري كانوا فاهم معناها برامجها،
1: يعني واضحة كاملة،
2: كاملة معناها. تنطلق في الساعة 8:55 افتتاح الإرسال بالنشيد الرسمي والقرآن الكريم، ثم توجيهات السيد الرئيس. من أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد، الساعات 9:10، 9:20، فما 9:30 الحياة الجهوية في الصحافة اليومية الحياة، ثم نصف النهار و30 نشر الجهوية والبلاغات المحلية، بالإضافة إلى مكاسب وآفاق المنستير، مكاسب وآفاق القيروان في الساعة نصف النهار و40 يوم الاثنين، مكاسب وآفاق المنستير، الثلاثاء مكاسب وآفاق القيروان، الأربعاء مكاسب وآفاق المهدية، الخميس مكاسب وآفاق سوسة، الجمعة مكاسب وآفاق القصرين، السبت مخطط الانطلاقة، والأحد ريبورتاج الأسبوع.
1: نعم.
2: كانت من جملة معناها في يقدم الأفاق ذي من نصف النهار و40.
1: نعم.
2: استئناف الإرسال في الساعة نصف النهار و55 باستعراض البرامج، باستئناف البرامج.
1: نعم.
2: في الخامسة حديث الفكر على سبيل المثال يوم الاثنين، يوم الثلاثاء ومن الحديث إلى عبرة، يوم الأربعاء أضواء على تاريخ الساحل، يوم الخميس الحديث شجون، يوم الجمعة مواكب الأسرار والأنوار، السبت ريبورتاج الأسبوع، والأحد الحديث شجون كذلك.
1: نعم.
2: هذه
1: برامج متنوعة في الحقيقة،
2: متنوعة.
1: وكما نلاحظ من ميلاد الفكرة إلى الانطلاق، انطلاق الصوت، ثم إلى أولى الشبكات والمواعيد والبرامج، هكذا بدأت إذاعة المنستير ترسم يوما بعد يوم ملامح حضورها في حياة مستمعيها. وثيقة من أكتوبر 77 تحفظ لنا شيئا من تلك البداية، ماذا كان التبث ومتى كان التبث، وكيف أخذ زمن الأثير يتسع أمام تجربة كانت ما تزال في أشهر عصورها الأولى، وفي 50 نواصل تقليب صفحات ذلك الأرشيف، لأن كل شبكة قديمة وكل برنامج وكل ساعة بث هي جزء من الحكاية التي نحتفل اليوم بمرور نصف قرن على بدايتها. شكرا سي المولدي، وسنلتقي الأسبوع القادم بإذن الله.
2: شكرا أخت ربح، وإلى الأسبوع القادم إن شاء الله.
0: من ذاكرة الورق.

0: مفردات الإذاعة.
1: الأثير، كلمة لا ترى لكننا أمضينا أعمارنا نبحث عن أثرها. في الأثير تعبر الأصوات دون أن نراها، تخرج من مكان ولا نعرف مستقرها ومن سيصغي إليها ولا أي ذكرى ستوقظها في قلب مستمع. وربما هنا تكمن إحدى عجائب الإذاعة، الصوت لا يحتاج إلى صورة حتى يصبح قريبا، يكفي أن تكون له نبرة صادقة وحكاية تستحق أن تروى وكلمة تجد طريقها إلى الناس. كم من صوت عبر الأثير ذات صباح ثم صار جزءا من ذاكرة المدينة، وكم من مذيع أو فنان أو ضيف أنهى حديثه وغادر المكان لكنه بقي حاضرا في ذاكرة من سمعه. الأثير مستمعي الكريم لا يحتفظ بالأصوات كما تحتفظ الرفوف بالوثائق، لكنه يحتفظ بما هو أعمق، الإحساس، الإحساس الذي تركه الصوت. ولهذا حين نستعيد اليوم أصواتا قديمة لا نستمع فقط إلى الماضي، نحن نستعيد وجوها وأماكن وأيام كأنها كانت تنتظر في مكان ما حتى نعود إليها. الأثير في النهاية ليس مجرد فضاء تعبره الموجات، إنه مساحة تلتقي فيها أصواتنا بذاكرة الناس. وربما لهذا السبب بعد كل هذه السنوات ما زلنا نفتح الأرشيف وننصت، لأن بعض الأصوات حين تعبر الأثير بصدق لا تنتهي بانتهاء البث، إنها فقط تنتقل من الأذن إلى الذاكرة.
0: مفردات الإذاعة.

0: من المستمعين. ولأن حكاية الإذاعة لا تكتمل بأصوات العاملين فيها وحدهم، نفتح الآن الميكروفون لأوفياء إذاعة المنستير، أولئك الذين كانوا في الجهة الأخرى من الأثير لكنهم كانوا دائما جزءا من الحكاية. من المستمعين.
1: والله يعني عام 77 عندي عام مميز أني تزوجت فيه، نهار 15 أكتوبر عيد الجلاء، وجيت البومرداس، وفي نفس العام تحلت إذاعة المستير وعملت لنا جو كبير في النهار وفي الليل، تسهر معاها نص الليل ماضي ساعة نبدأ وصاهرين معاها في النهار كيف كيف. الحقيقة المذيعين والمذيعات الله الميت يرحمه والحي يرزقه.
2: منذ البداية كانت حكاية في إذاعة المستير.
1: منذ البداية. من بطاني طوبة لنحل عيني من النوم ترك نحل الراديو. إذاعة المستير ناحيتها تونس وناحية صفاقس وناحية. كنت قبل مغرومة بإذاعة صفاقس. جات إذاعة المستير طيحت. ما شاء الله

0: نعم زاد تبارك الله عليه سي حبيب الهباشي ما شاء الله زاد برامجهم الكل حية وكلهم باهين والتوى لهذه ساعة يعني التوى يعني نهارين راديوني عدم شريت راديو آخر ما لقيتش إذاعة المستير يعني تركت وما تلفتلوش بالكل فهمت وربي إن شاء الله يعينهم وربي يسترهم نسمع نجاة الغرياني ونسمع علي رحيم الله يذكرهم بالخير ما شاء الله عليهم نشطات ناشطين برشا برامجهم تخليك باش تسمعهم بالسفن عليك محلاهم وعندك هكا البرنامج زاد نهار ثلاثة تاع القضاة تقدر يسألوا القاضي شنو فما شنو ما فماش نبدا نستنى فيه زاد هذاك نحب نسمع والحقيقة ما عندي ما نقول فيه إذاعة المستير ربي يبارك فيه وربي يزيدهم في التألق وفي الخدمة الباهية وفي يعني حتى كي نتعدى نمشي المسين نتعدى من قدام الإذاعة نبدأ نغزل لها نبدأ نغزل نقول هذه إذاعة المسين ماذا بي ندخل والله ماذا بي ندخل
1: حاسي
0: إن شاء الله إن شاء الله نجيكم في الخير وربي إن شاء الله يعينكم وربي يستركم وربي يزيدكم في النشاط وربي
2: من المستمعين
3: يعني بديت عام 79 ذكرياتي مع إذاعة المستير وقتها في أغنية لكل مستمع عديت الغناية ولد خويا مولود جديد
1: من الأوفية
3: إذاعة المستير نحبها ياسر الحق ما نحب حتى أي جات قاتني في البيرو وهي نخيط والإذاعة محلولة قاتني في إذاعة المستير الصباح والله ذيك هي إذاعتي إن شاء الله حتى شنو فما حتى يبدا إذاعة الآخرين أغنية شنو فما برنامج لا أي حاجة نمشي كان لإذاعتي المفضلة إذاعة المستير نتبع من الصباح للليل
1: علاقة كبيرة مع إذاعة المستير
3: ومودعينها لا نحبهم أنا حتى سنة ريتهم في مع الفيسبوك ريتهم عزت عرفتهم محلاهم ساعات نسمع صواتهم ومن عرفتوا ريتهم في المباشر ريتهم في الصوت والصور عجبوني برش قبل عندي بنتي يقول لها عندها البسي يقول لها بربي حط لي إذاعة المستير نحب نرى تصورهم بربي خذ ذي مرة راهم صوت وتوريهم لي ولي عيشها بنتي
1: تحبيتهم
3: خصوصي نهار الاربعاء عندي نهار الاربعاء برامجي هذاك زاد نتبعوا من تدي ما راستيس عندي كراسه كامله كنوريها كاستيس كامله كل مذاكر راستي كل معها هي نبدا نتبع مواد التنظيف كيفاش تعمل الصابون كيفاش خبزتك بالقطو كيفاش عندك طاش كيفاش الحديد كل نقيدهم كل كراسه كامله في الكوجين عند نبدا نقيد فيهم رب ان شاء الله مواكبه ديما كاكل برامجها إن شاء الله ديما لإذاعتنا المميزة في الإذاعات الكل.

0: المنستير.
1: احنا هنشبع بكرة اغاني، اسمع واحفظ يا اللي سمعني. احنا هنشبع بكرة اغاني
2: على امواج
1: اذاعة عزيز علينا واستمعنا وكل الناس.
2: اذاعة المنستير، اذاعة

0: الحادي عشر ليلا من إذاعة المنسير.
1: إذاعة المنسير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. أكد رئيس ديوان وزيرة المالية زهير عطلة أن تونس نجحت رغم الأزمات الصحية والكوارث الطبيعية والاضطرابات التي شهدها العالم في الصمود وتحقيق نسب نمو إيجابية واحتواء التضخم والعجز والمديونية عند مستويات مقبولة بفضل جهود المؤسسات الحكومية والاستعداد الجيد لامتصاص تداعيات هذه الظروف الاستثنائية ومجاهدتها. شارك وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد مساء الجمعة في الاحتفال بالعيد الوطني لمملكة إسبانيا الذي يتزامن مع 70 العلاقات بين البلدين ومرور 31 عام على معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون الموقع سنة 1995، وهي أول معاهدة من نوعها تبرمها تونس مع دولة أوروبية. الوزير أكد على متانة علاقة الصداقة والتعاون بين البلدين وضرورة تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية وتنويع مجالاتها، وأبرز التطور الإيجابي للتعاون الاقتصادي بين تونس وإسبانيا، وأشار إلى أن إسبانيا تحتل المرتبة الرابعة ضمن الشركاء التجاريين لتونس من بلدان الاتحاد الأوروبي وكذلك ضمن المستثمرين الأجانب من حيث حجم الاستثمارات. في العالم، دعت سفارات كندا وألمانيا وأسبانيا والولايات المتحدة رعاياها إلى تجنب مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض عقب تقارير عن تعرضه لهجوم ووقوع عمليات إخلاء داخله. كما أعلنت شركة مصر للطيران تعليق رحلاتها من القاهرة والإسكندرية إلى الرياض مؤقتا بسبب تعليق العمليات التشغيلية بمطار الملك خالد الدولي. الشركة قالت أن تعليق الرحلات سيستمر لحين عودة التشغيل بالمطار بالتنسيق مع سلطات الطيران المدني السعودي. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيقرر سريعاً بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنضم إلى السعودية في حربها ضد الحوثيين في اليمن، وذلك في تصريح مساء السبت إثر هجوم على مطار الرياض الدولي. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: Till Ida och till Monastir. Dimas Sport.
1: في إطار الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم تتابعون لقاء نجم الساحلي ونادي حمام الأنف، الترجي الجرزيسي والأمل الرياضي بحمام سوسة. وفي إطار الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم مواكبة للقاء سبورتينج المكنين وجندوب الرياضية، الشبيبة القيروانية واتحاد قصر الساف، جمعية أريانا والقلعة الرياضية. بين الملاعب الأحد انطلاقا من الثانية بعد الزوال.
0: فسبورت ما يفوتك شيء في إذاعة المنستير.
2: خمسون عاما وما زال صوتهم في الذاكرة. خمسون عاما وما زال صداهم في الأروقة. خمسون عاما مع إذاعة المنستير. من الماضي إلى الحاضر ورؤيتنا للمستقبل. خمسون عاما من أرشيف إذاعة المنستير. خمسون عاما من الأصوات، البرامج والأحداث التي مرت عبر الأثير. هنا حيث لا يموت الصوت. هنا صدى للذكرى لا يفوت. خمسون إعداد وتقديم ربح عبد اللاوي، إخراج حسام قدرية.

0: أصوات صنعت الأثر.
1: هناك أصوات لا تحتاج إلى أن تقول اسمها، يكفي أن تسمع حتى يعرفها المستمع. وزميل لحبي بدغيم واحد من تلك الأصوات التي ارتبطت بذاكرة إذاعة المنستير. هو صوت مميز، عميق، دافئ، يحمل شيئا من هيبة أصوات الزمن الجميل، حتى أن كثيرين يجدون في نبرته صدى لصوت الفنان الراحل محمود ياسين. لكن وراء هذا الصوت حكاية صحفي وحكاية إذاعي بدأت يوم 16 من جويليا من سنة 1979. طبعا سي لحبيب عندما جاء إلى الإذاعة تنقل بين قسم الأخبار والإنتاج والبرامج، والتقى بأسماء كثيرة من أبناء الإذاعة، وصولا إلى سنوات طويلة مع تحية رمضان، مع البرنامج الذي أصبح جزءا من ذاكرة المستمعين. سي لحبيب مساء النور، أهلا وسهلا بك، نورتنا وسعدا جدا بهذا اللقاء.
2: أهلا وسهلا بك ربح وبسادة المستمعين، وشكرا على الإذاعة للاستضافة التي نحاول فيها بعض الشيء أن نتذكر وأن نستذكر كذلك ما جد من أحداث الإذاعة.
1: نعود بك سي لحبيب إلى اليوم الأول من الإذاعة، وخلينا نبدأ يوم 16 من جويليا عام 1979. هل ما زلت تتذكر ذلك اليوم؟ كيف دخلت لأول مرة إلى إذاعة المنستير؟ ما شعورك وأنت تبدأ المسيرة المهنية مع هذا المولود الجديد اللي 79 مازال في بدايته، مازال حديث العهد؟
2: بالفعل هو قبل ذلك كنا في زيارة للإذاعة،
1: نعم،
2: في سنة 77-78،
1: نعم،
2: وقتها كان أستاذنا سي الهادي عياد هو اللي درس فينا في مادة الأدب في المعهد الثانوي.
1: نعم.
2: الثانوي من بين المواد التي كانت تعرضها الإذاعة كانت هناك مواد كثيرة، من بينها مادة العربية،
1: نعم،
2: وهي مجموعة من الأسئلة يطرحها التلاميذ، وثم يتولى أستاذ العربية الإجابة عنها سؤالا سؤالا بسؤال. ثم جاء يوم موعد كما ذكرت 16 جويليا 1979، حيث تنقلت في ذلك اليوم إلى الإذاعة، إذاعة المنستير التي كانت حينها في الكاف. وهناك أول ما التقيت، أول شخص التقيت به سي عبد الرحمن بن جازية،
1: ربي يرحمه،
2: الله يرحمه نعم، والكثير منهم الذين توفوا. قال لي تفضل ولدي، قلت له راهو حاجتي بسي عبد القادر عقير، وقت سي عبد القادر عقير يخدم في الـ في الـ في الإذاعة. قال لي دقيقة استناني. أيام مشاوج لحظة، لأنه الإذاعة معناها مش كما الإذاعة حاليا،
1: نعم،
2: كل ورات وكبيرة وكذا، معناها صغيرة،
1: مقر صغير،
2: مقر صغير، يعطيك الصحة. هاي جاء سي عبد القادر يفرح بيا، خلي كذا. مشينا الأول، مشينا البيروسي محمد عبد الكافي الله يرحمه، قدموا لي، قالوا راهو يقرأ في معهد الصحف علوم الأخبار. وقتها أنا من السنة الأولى تعديت للسنة الثانية. هيا فرح بي الحق، قعدنا نحكي على الإذاعة، على الفاق اللي موجودة فيها، على كل ما يتعلق معناها بالإذاعة، لأني كنت إذاعة نعرفها معناها نظريا فقط، ليس
1: ميدانيا.
2: ثم فيما بعد خرجنا دخلنا القسم الأخبار، لأنه قسم الأخبار بجنب قد معناها البيرو
1: مكتب المدير
2: سي محمد عبد الكافي. هي قدمني الأخيه، نلقى وقتها
1: شكون الموجود وقتها،
2: نلقى الأخت
1: فايزة
2: الله يرحمها، نلقى سي عبد المجيد رزيقة، نلقى هذوما معناها
1: ماشي سهام.
2: سهام لا خلطت فيما بعد. قدمني ليهم معناها كذا كذا، راهو شكون ربما زميلكم معناها في الحاصل، وعمل بي جولة في الإذاعة زادة كيف كيف. قدمني الأخيان معناها الموجودين، غادي نتذكر وقتها سي روف تريمش، سي ريدا غديرة، وأسماء أخرى معناها
1: أول مرة وقت اللي سمعوا صوتك سي الحبيب بهذه النبرات اللي فيها برشة هيبة وفيها برشة وقار، كيفاش ردت الفعل، كيفاش التفاعل من قبل من سمعك؟
2: أول مرة أنا دخلت نتذكر مع الأخت قيا حمودة وأنا نرعش،
1: تراك اللي نجم يشدنا خاصة في البداية،
2: أول مرة باش نقرأ الأخبار هيا كي دخلت معناها اللي يرى سقية يدوخ، سقية معناها ترعش،
1: خطر أمام امتحان،
2: امتحان عسير زاد،
1: نعم
2: ضو الأحمر شعل لكاكا، ما مزلت ما نعرفش معناها بعض،
1: تحتاج كون يقول لك يا ابدأ أراك على الهواء،
2: عاد قالت لي ابدأ بالإشارة هيا بديت. الحق نصرة تعدات متوسطة، كل متوسطة نار الثاني والثالث أفضل
1: بالطبيعة،
2: ثم فيما بعد الحق وليت خديت المسؤولية وبديت نقرأ معناها
1: الدربة بشوية بشوية،
2: أي لأني هدايا كل يوم زادة تقريب كل نعم. يوم
1: وش عملت في القراية مالا؟
2: القراية هذيك في الصيف أكون متفرغ،
1: ومن بعد تولي الأولوية للدراسة،
2: ثم بعد بطبيعة الحال نمشي لتونس غادي نقعد بالسمس بالتريماسر كذا فهمت، حتى نجي العطلة
1: نعم
2: نلقى مكاني معناها
1: يستنى فيك،
2: نلقى معناها الحظوة اللي عندي معناها أتومومو، لأنه قسم الأخبار وقتها كان ناقص ياسر عناصر،
1: نعم هو حتى قسم الأخبار مش ناقص حتى يبدأ معبي الحقيقة. سي الحبيب صوتك من أجمل الأصوات اللي لا يمكن أنه للإذاعة تخسر ولا تستغنى على الصوت من نوع هذا،
2: بارك الله فيك، لما حالة هذه شهادة يعتز بها، لكن كما قلت لك معناها هو قسم الأخبار بدأ بشوية بشوية بدأت فايزة،
1: نعم.
2: معها سي عبد المجيد، ثم جات سهام، ثم فيما بعد شو اسمها
1: بس علي الشملي، مش من البدايات في الأخبار
2: علي الشملي، يعطيك الصحة ذكرتني ذكرتني سي علي الشملي كان من البدايات زادة، كان لاهي بالمراسلات متاع الرئيس
1: في الأخبار بالذات. سي الحبيب أنت بديت مع الأخبار، فما فرق ما بين النظري وما بين التطبيقي وقتها، ولا أنت محظوظ معناها ما بين الطلبة لأنك تقرأ وتمارس المهنة في نفس الوقت،
2: صحيح
1: هذاك يعطيك معناها بلوس في القرايه،
2: يعطيك شحنة إضافية نعم. معناها وقدام زملائك ربما اللي يقرأوا حصة فقط في الإذاعة، أنت كنت معناها تقريبا كل يوم في الإذاعة وكل يوم ما تشوف حاجات وكل يوم ترى حاجات وكل يوم تعاين حاجات، معناها كانت عندك إمكانية طيبة في الحضور كما قلت، معناها كل يوم يوميا تحضر، رغم اللي باش نقول لك حاجة، ربما كانت الإذاعة في ذلك الوقت تنقص العديد من الإمكانيات،
1: صحيح
2: أولا اللوجستية خاصة اللوجستية، كان ساعة ساعة للفاكس يقص علينا، ما راعيش باش تعمل وقتها، يلزمك تتصرف،
1: تلقى مشكل في جمع الأخبار
2: يلزمك تتصرف،
1: الاتصالات الهاتفية نعم.
2: قالوا جماعة تونس الحق ما يقصروش يعطيونا شوية أخبارك أكلمهم أنا يقرأهم فيسع فيسع ويعطيونا على الأقل بضاعة باش نخدمه،
1: التعاون ما بين الزملاء
2: بطبيعة الحال
1: نعم
2: كانت ينقص كيف لأنه الحصة كانت فيها ماكسيموم زوز من الناس،
1: نعم
2: معناها شوية بالنسبة للقسم الأخبار وغير كافي جملة واحدة.
1: أنا نحب نسألك، أنا أتذكرش أول نشرة أنت قدمتها وأنت تحكي لي على نعم.
2: إلا فقط أتذكر منها الأخبار الجهوية، لأنه أقبل كانت النشرة الرئيسية من تونس العاصمة حوالي الساعة
1: الثانية الواحدة،
2: أتذكر بعض الأخبار الجهوية التي تهم الجهة شوية أخبار عالمية، لأن ما كناش نأكدوا ياسر على الأخبار العالمية وإنما نأكدوا خاصة
1: ديما الأولوية للنشاط الرئيس
2: أيوة أخبار نعم. جهوية، وكما قلت أخبار الرئيس في نهار تصعيب، اللهم إذا كان عنده نشاط الصباح ونقعد نستناه الفاكس حتى شبش يخرج لنا معناها الحق كنا عندنا شوية إشكاليات صعيبة.
1: سي الحبيب نحب نركز مع صوتك، صوتك من الأصوات اللي يصعب أنه تخطئها الأذن، عاونك هذا على أنك تلقى الحظوة في الإذاعة وتلقى المكانة في قلوب المستمعين؟
2: وبعد مدة طويلة لمحالة، مش من أول حصة لأنه من أول حصة بوها كصوت جديد وتعدى على روحه فقط. لكن خلال فصل الصيف تخدم يوميا تقرأ الأخبار، عندك موعد مع السادة المستمعين، وقتها تبدأ الطابع متاع الصوت متاعك يبدأ يظهر. أنا نتذكر منهم عام سي عبد القادر عقير الله يرحمه حكم علي يوميا يوميا نجي نقرأ الأخبار والروح، وأنا كنت وقتها طالب ونقول هاني معناها مش ناخذ دزة باهية متاع فلوس في الأخر، معناها قريب الدراسة وكذا. مشيت سي عبد القادر قال يسمع، قلت نعم، قال يرى معناش فلوس خلصوك راه. قلت لك سي عبد القادر جيتك على الفلوس أنا
1: والله،
2: جيتك نقول لك إلى اللي قال يعني توا الدراسة باش تبدا وكذا، أنت بخست أما مش مشكل، تعوض من بعد تعوض من بعد.
1: نعم سي الحبيب برشا كيف يسمعوا صوتك يلقاو فيه شيء من صوت الفنان الراحل محمود ياسين، يعني هل سبق أن تحدثت مع مستمعين مع الناس اللي تعشق صوت الحبيب دغيم على المقارنة هذه، وكيفاش استقبلتها؟ معناها قلقتك ولا فرحتك؟
2: والله هو المقارنة بصوت محمود ياسين لا تقلق،
1: نعم
2: بالعكس. وأتذكر جيدا هنا عندما كانت الإذاعة تستضيف يوم الأحد بالخصوص ممثلين وفنانين كانوا يجيوا معناها إلى ساحة
1: زيني فيلم.
2: زيني فيلم يعطيك الصحة، معناها كان يوميا يوم الأحد لازم ولا بد حضور ممثل اثنين. عاد نتذكر مرة جابوا محمود ياسين مدوا له تسجيل وقتها، قالوا له اسمع صوتك، قعد يسمع.
1: قال أنا ما قلتش الكلام هذا،
2: الكلام هذا ما قلتوش بالكل، هذا مانيش ربما أسود صوتي لكن الكلام هذا ما قلتوش بالكل. وأنا توقعت بحذاه بعد في الأخر قلتوش كيفية توسي محمود مش صوتك هذا، عمل هكا غزر معناها بتعجب انتباه، قال لي هذا صوتك أنت مش صوتي أنا. قلت له بالفعل ولهنا الخيال معناها اللي في الإذاعة يعرفوني يقولوا لي اللي صوتك معناه يشبه صوت محمود ياسين. حبيت نشكرك على الفرصة هذه اللي أتحتها لي باش على الأقل نعمل صورة مع سيادتك.
1: هذه من الذكريات،
2: عملت صورة معه معناها وقعدت إلى حد الآن ذكرى.
1: بالحق هو الصوت جواز عبور خاصة في الإذاعة مهم ومهم جدا، وإحنا ديما مع بداية البرمجة الألحان المميزة ديما معناها نتصل بسي الحبيب دغيم، كل واحد فينا يقول أنا ماذا بيا صوت سي الحبيب يقرأ لي الجينيريك متاع برنامجي، صوت سي البخاري، صوت فتحية جلاد، فما الأصوات الجميلة اللي بالحق معناها عندها بصمة وعندها قدرة ما تتكررش، وانت من الأصوات هذه يا سي الحبيب.
2: باي شوش أقول لك، أنا من الأصوات هذه صحيح في ذلك الوقت.
1: سي الحبيب على ذكر التعاون الخارجي، أنت خريج معهد الصحافة، يقول قائل علاش اكتفيت بالتعاون الخارجي ولم تكن موظفا بالإذاعة معناها صحفيا قارا بقسم الأخبار؟
2: العملية هذه صارت وقت سي صالح شبيل طلب منا وقتها مجموعة على أساس نلتحقوا بالإذاعة، من بينهم العبد لله الهادي مشلي الله يرحمه، يافت بن حميدة، حصيله تقريبا يجي خمسة من الناس. الوحيد اللي قعد العبد لله تقريبا، قلت له أنا حاضر أهو، عملت التقرير معناها والسي في بتاعي وكذا.
1: وأنت وقتها تخدم ولا لا؟
2: نخدم، لا نخدم. نخدم خاطر صالح شبيل وقتها جاه بعد الواحد بعد
1: في التسعينات
2: 87
1: اي في التسعينات
2: اي بعد 87 جاي. وانا في دخلت المجال التعليم عام 82،
1: اذا اللي 89 موجود سي صالح،
2: سي صالح
1: ربي يرحم.
2: عاد احنا تو نحكيو على الصوت وعلى الاذاعه وعلى كذا، الصوت يفرض نفسه، كان اللي انت صوتك
1: أنا صوت جميل خريج معهد صحافة، شنو المطلوب أكثر؟
2: حاجة قولوا حاجة أنا وقتها نتذكر جاتني دعوة عشان عندي امتحان وقت الإذاعة، وفي نفس الوقت كنت نحضر في شو اسمه
1: مصدر ولا مذكرة تخرج،
2: مذكرة شو مذكرة هي رسيله الكتاب بتاع نهاية العمل، نهاية
1: الدراسة.
2: الدراسة
1: الميموار ذيك اللي نختموا بها الأستاذية.
2: يعطيك الصحة. كنت معها العملية كانت صعبة شوية، مش توفق ما بين امتحان وكذا وانت ما زلت ما كملتش، خاطر إذا كان نجم نعطيك حتى حالات، فما ناس ما كملتش الماستر متاعها ودخلت خدمة نسات الماستر.
1: صحيح.
2: وفما ناس يقول لك لا أنا ما ندخل إلا ما نكمل، معناها
1: يلزمك معناها بكل جدية تتعامل مع الدراسة متاعك باش تكمل التخرج متاعك.
2: هذا هو. نعم. وأنا إذا كان ما كملتش معناها الدراسة متاعي رأيني ربما في واد آخر، ربما في إذاعة أو في غيره.
1: نعم. طيب من الأخبار مشيت للإنتاج وقدمت برنامج للشباب. البرنامج هذا على ما أعتقد كنت فيه مع سي محمد علي مزالي ومع سي محمد الحيزم.
2: نعم.
1: إيش هو الفرق معناها ما بين الإنتاج وما بين الأخبار، وش متتذكر من البرنامج هذاك؟
2: هو ما فماش فرق كبير ياسر، باستثناء أنه البرنامج هذا هو اسمه للشباب.
1: شو كنت تقدمه فيه؟
2: كل ما يهم الشباب، كل ما يتعلق بالشباب، كل الأغاني التي تهم الشباب. معناها هو كان اسمه للشباب فقط. معناها يلزمك تنضبط للشباب فقط.
1: نعم.
2: ما فماش. وبالنسبة للأخبار ما شاء الله معناها متنوعة متعددة، أخبار عالمية، أخبار وطنية، أخبار جهوية، أخبار محلية، معناها هذا فقط.
1: ديما نحب نوثق للحظة هذيك، يعني شباب الفترة هذيك شنو اللي كان يشغلهم، شنو اللي كانوا ماذا بيهم يلقاوه في الإذاعة؟ توا شباب اليوم هكترة الذكاء الاصطناعي. أي. الانترنت هي معناها سيدة الموقف. أي. في الفترة هذيك الشباب شنو كان يستنى من الإذاعة، شنو كان لازمك أنت تخدم باش تجلب الشباب وتخليهم يسمعوا برنامجك؟
2: بالفعل هو هو هو ما كان يجلب الشباب في ذلك الوقت هو أغاني تهم الشباب. هو
1: والإذاعة كانت المصدر الوحيد للأغاني،
2: للأخبار خاصة،
1: للأخبار والأغاني، يعني توا كل شيء متاح.
2: الإذاعة في ذلك الوقت كانت تهتم بكل ما هو شباب، بكل ما يتعلق معناها بالشباب، بكل ما فيه معناها خاصية تهم الشباب، ولذا البرنامج كان مختصر على الشباب فقط. معناها نعم. تلقى فيه ركن للشباب مثلا، تلقى فيه حاجة أخرى
1: تعطيهم للشباب. فرصة للتعبير على مشاغلهم بأصواتهم،
2: بمراسلاتهم خاصة.
1: نعم.
2: لأنه ما نساوش في ذلك الوقت كانت المراسلات اللي تجي للإذاعة معناها بشكارة وبشكارتين، راهو رسائل.
1: نعم.
2: كانت تجي للإذاعة معناها وكان سي
1: يا حسرة سي عبد الرحمن بن جيزيا.
2: أي أي أي صحيح، كان هو اللي يجيبهم معناها، والإذاعة رغم اللي مش بعيد على البوصة. وكان يجيبهم مسكين محمل مثقل بالرسائل،
1: ويقوموا بفرزهم كل منتج كل ياخذ الرسائل متاعهم
2: كل يوم، كل يوم كل يوم يقوموا معناها كل المنتج يقوم بفرز الرسائل اللي تهم برنامجه. وكانت الرسائل معناها بين هذا وذاك ما تختلفش، معناها اختلاف كبير.
1: نعم.
2: طيب ساعات المراسلات معناها ما بين هذا وذاك معناها تقريبا العدد هو بنفسه.
1: نعم. هو بالحق معناها كانت رسائل من كل أنحاء العالم. نعم. تقريبا. نعم. لأنه مش من تونس فقط، جهات تونس الكل موجودة، ما نلقاو ليبيا، نلقاو الجزائر، نلقاو إيطاليا، نلقاو العديد من البلدان اللي يحضر فيها صوت إذاعة المنستير ويشاع.
2: بالفعل هذا كان ربما لي عامل من العوامل اللي كانت إذاعة المنستير توث على الموجة الطويلة اللي الموجة معناها بمئة
1: كيلوات.
2: كيلوات يعطيك الصحة. سو كيف كانت الإذاعة توصل لكل الأقطار؟ أنا نذكر
1: ولا كيلو هيرتز؟
2: كيلو هيرتز. أنا نذكر منهم مرة كلمني مواطن تونسي منين؟ من أمريكا. يودي نقول له يزي هديك ربي من أمريكا. قال لي والله نكلم فيك من أمريكا. شنو نتكلم فيك من أمريكا؟ قال لي نكلم فيك وكنت نسمع فيها على الموجة القصيرة. قال لي في الليل معناها نسمعها لي أنا ويد النهار وكذا معناها نبدأ نسمع فيها.
1: نعم.
2: ولذا كانت الإذاعة موجودة على الموجات الكل وكانت مسموعة وكانت مسموعة معناها بكثير.
1: نعم.
2: معناها ساعات الرسائل تجي من الخارج.
1: نعم.
2: أكثر من الرسائل تجي من
1: الداخل. نعم سي الحبيب، يعني البرنامج هذا للشباب أكيد مثل انطلاقة بالنسبة ليك في عالم الإنتاج، ولكن عندك محطات إنتاجية أخرى أبرزها أكيد تحية رمضان
2: أكيد.
1: ولكن فما فقرات أخرى زادة كما مساجد لها تاريخ، كما مقاهي عربية، كما فقرة خاصة كنت تقدمها في مساء الخير يا وطني لزميلة فتحية جلاد، والعديد من المساهمات الأخرى في عملية الإنتاج. أعطينا شنو بقى في الذاكرة من البرامج هذية؟ فماشي بعض الطرائف اللي وقعت لك؟ استعدادك لتحية رمضان كل رمضان بالتناوب مع زميل البخاري بن صالح ربي يرحمه، أجواء خاصة جدا وطقوس خاصة جدا للاستعداد لتقديم برنامج تحية رمضان ومختلف الفقرات اللي قدمتها في إذاعة المونستير.
2: صحيح صحيح. تحية رمضان هذاك كان معناها موعد سنوي مع الكلمة الطيبة، الكلمة الرقيقة، الابتهال الفني الجميل، مع الروحانيات خاصة،
1: اللمة الجميلة مع الزملاء داخل الأستوديو.
2: صحيح. في الإطار هذا صارت طرفة لما حالت ونرويها لك حتى كنسيت تذكرني. عاد اللمة يوميا ثلاثة من الناس، ثلاثة من الناس بالفعل، ثلاثة من الناس،
1: الفني،
2: العون الفني والعون اللي في
1: الموزع الهاتف ولا في في قاعة المراقبة.
2: في قاعة المراقبة وقت اللي نجي ونحطوا معناها حطينا الأذان قريب معناها كذا،
1: تحضروا الطاولة،
2: الزملاء يجدوا معناها الطاولة يحطوا فيها معناها
1: ما لذة وطعم،
2: معناها كل واحد شنو جايب له، وكنا ناكل مع بعضنا. ماش هذا بربي كول ولا هذا صحن بعيد ولا لا لا لا لا، تحط الأكل كل وكل منين تحب ومنين تشتي، ولا يقول لك ولدي راي ما كلتي هذيك. لا،
1: خاطر أجواءنا في إذاعة المنستير تقعد لمة وعائلية بامتياز.
2: لمة خاصة اللمة.
1: وشني الطرفة سي الحبيب باش ما ننساوش
2: الطرفة؟ منهم مرة اتفقوا جماعة من المنجين في الإذاعة قالوا الليلة، اتفقوا في بعضهم قالوا الليلة نمشي ونتعشى مع حبيب والخيان في الليلة. احنا قاعدين كيك تقريبا قبل بربع ساعة أربع دراج،
1: وهما جاوكم ما همشي خدموا
2: هما جي ثمانية تقريبا جاو معناها كل الاستوديو هذاك يا ولدي مش نحكي لك معناها تعبى بالزملاء.
1: أما ربي نزل البركة في الماكلة وتكفي الجميع.
2: أكاك ربي نزل سبحانه وتعالى كل البركة.
1: نعم.
2: حصيله صدقني أنا نهارتها ما نجمتش ناكل. بالكثرة بالفرحة وأنا كنت
1: جو عائلي.
2: أي.
1: سي الحبيب خلينا نرجع للبدايات. أنت قدمت الأخبار، قدمت برنامج هذايا الخاص بالشباب تحية رمضان، الفقرات اللي كنا نحكيه عليها مساجد لها تاريخ، مقاهي عربية، فقرة المهاجرين وغيرها. كان توا هكا تضطر لاختيار برنامج برك تراه أنت يمثل جزء من شخصيتك الإذاعية، شنو تختار؟
2: هي السؤال معناها يتطلب معناها خاطر هما كلهم نتيجة عناء
1: نعم
2: ونتيجة بحث ونتيجة خدمة من اللي ذكرتهم هذا من الكل. لا، وإنما فما برنامج آخر اسمه رواد الآفاق. هذا رواد الآفاق يحكي على فلاسفة، على كتاب، على أدباء، هذو ما كانوا عايشين في بلدانهم ثم اضطرتهم الظروف إلى السفر والعيش في الخارج، وكذلك العيش في تلك الدول والمساهمة بمساهمة معناها قيمة. بعض فيهم معناها بتبعت الحال مشاكة محتل، والبعض الآخر مشاكة كما قلت كفاتح. هذا البرنامج الحق اللي
1: يضيف المعلوماتك ويعبر على الفكرة والهدف من وجودك في الإذاعة اللي تحب تقدمها للناس.
2: بالفعل بالفعل بالفعل.
1: نعم، بعد كل هالسنوات هذية كيف تسمع صوتك في بعض الأشرطة القديمة، الصوت هذيك شنو قاعد يقول لك توا؟
2: والله يقول لي توا اكتفي يا حبيبي الزين، قدمت ما فيه الكفاية ما شاء الله، قدمت معناها الخير والبركة. لكن علش أنا قلت لك معناها تحس بإذاعة أخرى استقبلتك اليوم ربح غدواك شكون يعرف شكون حصيله. هذه الإذاعة ديما هوية في تجدد.
1: نعم،
2: اليوم استقبلتني ربح، غدوة ربح كيسي شكون مش يستقبلها.
1: وتلك سنة الحياة راه
2: بطبيعة الحال.
1: نعم،
2: تلك سنة الحياة.
1: احنا اليوم في 50 نعود إلى البدايات، وأنت واحد يعني من الأصوات التي صنعت جزءا من تلك البدايات. كان توا أمامك الميكروفون سي الحبيب، نعطيك مثلا لدقيقة واحدة، نطلب منك أنك تخاطب إذاعة المنستير كما لو كانت شخصا، يعني ماذا تقول لإذاعة المنستير في هذه الدقيقة؟
2: أقول لإذاعة المنستير أولا شكرا على الاحتضان، شكرا على إتاحة الفرصة للقاء العديد من الزملاء. أقول لإذاعة المنستير وأنك قدمت لنا العديد من الأشخاص الذين لم نكن نعرفهم، وأقول لإذاعة المنستير أيضا حافظي حافظي حافظي على هويتك.
1: نعم، سعدنا جدا بهذا اللقاء.
2: يعيشك،
1: نرجو لك كل الصحة والعافية.
2: شكرا لك
1: وربي فضلك فيك. ويبقى صوت سي الحبيب دغيم صوت إذاعة المنستير المميز.
2: ربي فضلك وبارك الله فيك، ونقول دائما هنا إذاعة المنستير. شكرا
1: شكرا جزيلا، يعيشك سي الحبيب.
0: من أرشيف الأثير،
1: في فقرة أرشيف الأثير ندعوكم للاستمتاع بهذه المقتطفات بصوت الزميل الحبيب دغيم.
0: من أرشيف الأثير، أسواق عربية.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. سوق عكاظ أشهر الأسواق العربية ستكون محور جولتنا اليوم. عكاظ أشهر أسواق العرب في الجاهلية وأعظمها، اتخذت سوقا بعد عام الفيل ب15 سنة. عكاظ نخل بقرب الطائف في السعودية، كانت قبائل العرب تقصدها لأنها في طريقها إلى الحج، فيجتمعون في مكان يقال له الابتداء، فتعمر أسواقهم بالناس، فينتهز الشعراء هذه الفرصة فيعرضون ما قالوه من نخب قصائدهم على نقدة القريض هناك، ويكون لذلك احتفال تشهده الجماهير، فتشيع قصائدهم شيوعا تاما، ويترنم بها الركبان في كل سقع، وفي ذلك غاية ما يتمناه شاعر لشعره. لقد كان لهذه السوق العظيمة وغيرها من أسواق العرب تأثير كبير في تهذيب اللغة العربية، فكل شاعر وخطيب كان يفضي بأحسن ما عنده من المعاني العالية في العبارات الجزلية، فيتلقفها السامعون ويدخلونها إلى كلامهم ويلفظون ما سواها من الكلمات ومتنافر التراكيب، وفي ذلك من أثر التهذيب اللغوي ما لا يستهان به. كانت قريش لقربها من تلك السوق أسبق القبائل لالتقاط كل معنى حسن ولفظ فصيح وعبارة شاردة، فنسب إليها التهذيب الأخير للغة، واستهلت الشرف العظيم بنزول القرآن الكريم بلغتها، واعتبرت لهجتها أخلص لهجات العرب من التعقيد والتنافر. عكاظ هي إحدى أسواق العرب، بل هي أشهرها على الإطلاق لما تتميز به عن غيرها من الأسواق الأخرى. وتذكر بعض المصادر أن سوق عكاظ أقامها السلطان التبابع معاندة لموسم الحرم كما ذكر البيهقي. وقال صاحب كتاب بلاد العرب: وعكاظ نخل في واد بينه وبين الطائف ليلة، وبينه وبين مكة 3 ليال، وبه كانت تقوم سوق العرب، وبمثل هذا القول قال الأصمعي. أما في خصوص تاريخ انعقاد هذا السوق فقد اختلفت الروايات، حيث قال البعض: كانت العرب تقيم بسوق عكاظ شهر شوال، ثم تنتقل إلى سوق مجنة فتقيم فيه 20 يوما من ذي القعدة. وذكر ابن حبيب أنها كانت تقوم للنصف من ذي القعدة إلى آخر الشهر. أما الأزرقي فذكر أن الناس كانوا يخرجون إلى مواسمهم فيصبحون بعكاظ يوم هلال ذي القعدة، فيقيمون به 20 ليلة تقوم فيها أسواقهم بعكاظ. وقد ذكر ابن عبد ربه في عقده أيضا أن سوق عكاظ تقوم أول يوم من ذي القعدة، وقد كان لقيام السوق في الأشهر الحرم أثر واضح في تأمين الطرق إليها. ومن الألوف المؤلفة التي كانت تقصد السوق كان التاجر والخطيب والشاعر والبعيد والقريب والمسافر والزائر، وكان الخائف والآمن، كان أيضا الكبير والصغير والطفل والشاب والشيخ والمسن. كانت عكاظ مسرحا كبيرا يتسع لجميع الفعاليات في الحياة العربية في العصر الجاهلي. وحول حضور النبي صلى الله عليه وسلم سوق عكاظ، روى يزيد بن آرون عن حريز بن عثمان عن سليم بن عامر عن عمرو بن عبسة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعكاظ فقلت: من تبعك على هذا الأمر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: حر وعبد. وروى البخاري عن ابن جريح وابن عيينة قال: كانت هذه السوق متجر الناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كرهوها وتأثموها أن يتجروا في المواسم. سوق عكاظ كانت سوقا شاملة لا تكاد ترقى إليها الأسواق الكبرى في زماننا الحاضر، ولا المراكز التجارية التي تعقد في كبريات المدن الحديثة، لما في عكاظ من نشاطات وفعاليات جمعت في مكان واحد، ففيها البيع والشراء، وفيها تبادل للأسرى وافتداؤهم، وفيها الصلح وإنهاء العداء، وفيها الشعر والخطابة وإعلان الأحلاف. فكم من أحداث وقعت في هذه السوق فسجلت على صفحات التاريخ، وكم من مواقف شهدتها تؤكد تزعم عكاظ لبقية أسواق الجزيرة العربية، لما كان فيها من نشاط تجاري ونشاط اجتماعي وسياسي وحربي ونشاط أدبي. عكاظ أعظم معرض في جزيرة العرب للتجارة والصناعة والفن، وأعظم مؤتمر للرأي والسياسة والاجتماع، وأعظم منتدى للشعر والخطابة والبلاغة. لم تبلغ المعارض الدولية على ما بها من تنسيق وتنظيم وابتكار ما بلغته سوق عكاظ من حيث كثرة الرواد وتعدد الأهداف واستيعاب القبائل وحرارة اللقاء، وتأم تجارة الفرس والأحباش وغيرها من الأمم، كما تعرض به بضائع العراق وبصر وعدن وبلاد الشام مثل أنواع الطيب والسلاح والحرير والحذاء والزيوت والزبيب والسيوف والرماح والحلل والخيل الأصيلة ونجائب الإبل وغير ذلك مما تعددت أجناسه وتنوعت أشكاله. تقبل القوافل إليه محملة بأجمل ما تنتجه الجهة المقبلة منها، إن كان تجارة أو صناعة أو زراعة، وتعود محملة بأجمل ما في جهتها بعد عرض وتسويق ومماكسة يضج بها سوق عكاظ. تكون بين قبائل العرب وجيرانهم مصارعة ومناثرة وحروب، وتقبل كل قبيلة تحمل مشكلتها وتهيئ حجتها وتعد العدة لمقارعة الحجة بالحجة وكسر حدة الخصم، وتخرج قبيلة أو زعيم على عادة من عادات العرب أو سنة من سننهم، فتسمع منتديات عكاظ ما أتت هذه القبيلة أو هذا الزعيم، فيكون الحكم عليها قاسيا، وتحملها الأمم المشتركة في عكاظ عار الدهر فتبوء به خزيا مخلدا. يضطلع بالحكم في هذا وذاك وما سواهما من مشاكل سياسية أو اجتماعية حكماء اتفق العرب على تحكيمهم، وجعلوا قولهم الفصل وحكمهم العدل، وتنصب المنابر لحكماء العرب أو يقفون على جمالها، يخطبون ويعظون ويذكرون العرب بأيام الله وما هنالك من بعث وحساب ونشور. كان من بين أولئك حكيم العرب قس بن ساعد الأيادي، وقف على جمل أورق وتضام الناس حوله وجعل يقول فيهم: أيها الناس اسمعوا وعوا، من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، ليل داج ونهار ساج، وسماء ذات أبراج، ونجوم تزدهر وبحار تزخر، وجبال مرسات وأرض مدحات وأنهار مجرات، إن في السماء لخبرا وإن في الأرض لعبرا، ما بال الناس يذهبون ولا يرجعون، أرضوا فأفاقوا أم تركوا فناموا. لم يكن العرب يحرصون على شيء أكثر ما يحرصون على البيان، ولم يكن الفخر لديهم أعظم من أن يكون في القبيلة لسان يشيد شعره بمفاخرها ويتغنى بمآثرها وينشر ذكرها ويرفع قدرها، وتقتعد عن طريق الشعر قمة الفخر والسؤدد والمجد، ليتناقل أهل عكاظ الخبر بأن القبيلة الفلانية نبغ بها شاعر، فتذهب هذه وتقيم الولائم وتتبادل التهاني وتجعل من ابنها الفائز في عكاظ علما ترمقه الأبصار وتحتضنه القلوب. إلى اللقاء.
1: أسواق عربية.

وفي العزيمة قوات مسخرة يخر دون مداها الشامخ الجبل، والناس شخصان، ذا يسعى به قدم من القنوط وذا يسعى به الأمل، هذا إلى الموت والأجداث ساخرة، وذا إلى المجد والدنيا له خول. وما كل فعل يجل الناس فاعله مجدا، فإن الورى في رأيهم خطل. ففي التماجد تمويه وشعوذة، وفي الحقيقة ما لا يدرك الدجل. ما المجد إلا ابتسامات يفيض بها فم الزمان إذا ما انسدت الحيل. وليس بالمجد ما تشقى الحياة به، فيحسد اليوم أمسا ضمه الأزل. فما الحروب سوى وحشية نهضت في أنفس الناس فانقادت لها دول، وأيقظت في قلوب الناس عاصفة غام الوجود لها واربدت السبل. فالدهر منتعل بالنار ملتحف بالهول والويل، والأيام تشتعل، والأرض دامية بالإثم طامية، ومارد الشر في أرجائها ثمل. والموت كالمارد الجبار منتصب في الأرض يخطف من قد خانه الأجل. وفي إلهامه أشلاء ممزقة تتلو على القفر شعرا ليس ينتحل.

هكذا إذن مستمعينا نطوي صفحة أخرى من 50، نستعيد الذاكرة ونصغي للأصوات ونكتشف أن تاريخ الإذاعة ليس حكاية مكان، بل حكاية أناس صنعوا صوتا بقي في الذاكرة. نلتقي في حلقة قادمة، ففي ذاكرة إذاعة المنستير ما زال الكثير ليروى. مع أجمل تحيات حسين قدرية وربح عبداللاوي.

0: إذاعة المنستير.
1: احنا حنشبع بكرة أغاني، اسمع واحفظ يا اللي سمعني، احنا حنشبع بكرة أغاني
2: على أمواج إذاعة المنستير.
1: إذاعتنا عزيزة علينا واستمعنا وكل الناس، إذاعتنا عزيزة علينا.
2: إذاعة المنستير، إذاعة المنستير.

0: لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.
1: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7.
2: جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثات مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها تجيكم. حتى الموسيقى اللي مش كان على البياتي والسيكا، الموسيقى وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات من كل مكان توصل لكم. إذاعة المنستير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنستير، الموجة اللي توتيك، الموجة اللي توتيك.
3: انتصف الليل في إذاعة المنستير.
4: إذاعة المنستير، صوت البلاد وحب كبير.
3: أهلا بكم في موجز للأنباء. على هامش مشاركته في القمة العالمية للصحة، التقى وزير الصحة مصطفى الفرجاني السبت بمقر سفارة تونس في برلين أطباء وإطارات شبه طبية تونسية مقيمة بألمانيا. وجاء في بلاغ للوزارة أن اللقاء تناول تيسير الاعتراف بالمؤهلات العلمية للأطباء المختصين بالخارج وتأطير انتداب الإطارات شبه طبية في ألمانيا. وأكد الوزير دعمه للتنقل المهني الدائري، بحيث تشارك الكفاءات المقيمة بالخارج في مهام دورية وفي التأطير والطب عن بعد، خاصة لفائدة الجهات التي تحتاج دعما في بعض الاختصاصات. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية قرار عن وزير التجارة وتنمية الصادرات يتعلق بفتح مناظرة خارجية لانتداب 100 عون للمراقبة الاقتصادية. وقد حدد القرار 9 نوفمبر المقبل كآخر أجل لغلق الترشحات التي يمكن تقديمها عن بعد. أعلنت غرفة التجارة والصناعة بصفاقس عن تنظيم بعثة أعمال متعددة القطاعات من 14 حتى 18 نوفمبر المقبل بالعاصمة السعودية الرياض. وهذه البعثة تعد فرصة لربط شراكات استراتيجية وتوسيع آفاق التعاون مع الفاعلين الاقتصاديين في السوق السعودية. ودعت الغرفة المؤسسات الاقتصادية الراغبة في المشاركة في هذه البعثة إلى التسجيل عبر الرابط www.ccces.org.tn. أفادت الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية بوفاة 12 شخصا في هجوم استهدف مساء السبت مطار الملك خالد الدولي بالرياض. من جهتها أوضحت وكالة الأنباء السعودية أن جنسيات الوفيات تتوزع بين 4 سعوديين واثنين من بنغلاديش وواحد من الجنسية الأمريكية وآخر يحمل الجنسية المصرية وآخر يحمل الجنسية الأردنية وآخر يحمل الجنسية السورية وواحد من الجنسية الفلسطينية وواحد من السودان. كما نتج عن استهداف المطار إصابة أكثر من 300 شخص، وكانت السلطات في المملكة علقت العمليات مؤقتا في هذا المطار إثر الهجوم الذي جد عصر السبت. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة

0: لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.
1: عبد الحليم حافظ.

جلست جلست والخوف بعينيها.

فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف

الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب

0: وبرغم الجو الماطر والإعصار
1: فالحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى.

سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

العنقود ضحكتها أنغام وورود والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا حتى أنتم أطرياء ولدي.

فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قفص مرصود، من يدخل حجرتها، من يطلب يدها،

geldin. Ya

ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن.

وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن، ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن. وتجوب بحارا وبحارا.

ستفتش عنها يا ولدي يا ولدي في كل مكان وستسأل

فحبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان. ما أصعب أن تهوى امرأة يا ولدي ليس لها عنوان. ما أصعب أن تهوى امرأة يا ولدي ليس لها عنوان.